مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل يبحث توسيع مهمته البحرية في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز، وذلك بعد انتهاء الحرب في إيران، مشيرة إلى أن بعض الدول تعهدت تقديم مزيد من السفن للمهمة. وأضافت كالاس عقب

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وبحث الاتصال مجال التعاون بين البلدين والمستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أنه لا حل عسكريا للأزمة في السودان، مضيفا في تصريحات للعربية أن واشنطن لديها عدة خيارات للضغط على طرفي النزاع بهدف حل الأزمة. وأشار مسعد بولس إلى أن التوصل لحل يتطلب مزيدا من الوقت، مضيفا أنه لا توجد إرادة لدى الطرفين بالجلوس على طاولة التفاوض. كما جدد مستشار الرئيس الأمريكي أن واشنطن لن تعترف بأي حكومة موازية في السودان. أيد رؤساء كل من سلوفاكيا والنمسا وتشيكيا خلال لقاء في العاصمة السلوفاكية فكرة إقامة حوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حول التسوية في أوكرانيا. وأشار الرئيس السلوفاكي بيتر بيلغريني إلى أن الاجتماع توصل إلى ضرورة أن يختار الاتحاد الأوروبي شخصية ذات نفوذ للمفاوضات مع روسيا، مؤكدا أنه لا يجب السماح بأن تنفرد الولايات المتحدة فقط بالحوار حول السلام في أوكرانيا دون مشاركة أوروبية. أبدى ديفيد لامي نائب رئيس الوزراء البريطاني دعمه الكامل لرئيس الحكومة كير ستارمر، وأوضح لامي أنه لا أحد يملك على ما يبدو العدد الكافي من الأسماء لمنافسة ستارمر، مضيفا أنه على من يطالب رئيس الحكومة بالتنحي أن يحدد المرشح الذي سيكون أفضل منه وفق تعبيره. نهاية الموجز مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، كونوا بعافية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

توقعات بأن يتفق قائدا أكبر دولتين في العالم على طي الخلافات، والأهم الآن وضع حد لحرب إيران. الصين الدولة الأكثر تضرراً من إغلاق مضيق هرمز وفق التقارير الدولية، سبق وأنقذت إيران في مجلس الأمن، لكن ترامب يزور بكين بحنق كبير على إيران لأنها تواصل المماطلة والمناورة حيال مطالبه لوقف الحرب، وهي لا نووي لا تخصيب. فهل يتدخل شي للضغط على طهران، وبماذا سيضغط؟ بالمقابل ماذا سيقدم ترامب على طاولة شي من أجل إيران وتايوان؟ هذا ما نناقشه في حلقة ساعة حوار اليوم، فمرحبا بكم جميعا.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى ساعة حوار. حالة من الترقب العالمي لقمة الرئيسين دونالد ترامب وتشي جين بينغ. السبب هو

0: ولمناقشة هذا الملف اليوم نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو الأستاذ بشار جرار الكاتب والمحلل السياسي. لا اتفقنا نبلش من هون. الأستاذ سمير صالحة أهلا وسهلا بك دائما ضيف عزيزة. الأستاذ في العلاقات الدولية أستاذ مسعود الفك أهلا وسهلا بك أيضا. المتخصص شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية عبد الجليل مسعي وأيضا الصحفي في شبكة العربية كذلك الأستاذ بشار جرار. الآن أولا وأخيرا أهلا وسهلا بك. المسافة كبيرة بتحرز
1: بمعيتكم.
0: أهلا وسهلا. نبدأ من اليمين أستاذ سمير صالحة. هل سيتمكن ترامب من الضغط على الصين للاستحصال على ما يريد في موضوع إيران؟ على الأقل بعض ما يريد.
2: صحيح. مساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
2: يعني طبعا سيبذل جهد برأيي كبير بهذا الاتجاه. لماذا؟ لأنه هذه الزيارة بحد ذاتها من ناحية التوقيت من ناحية التوازنات الإقليمية والدولية زيارة مهمة. برأيي العنوان العريض لهذه الزيارة سيكون أنه كيف سيحدد كلا الطرفين شكل العلاقة في المرحلة المقبلة. يعني الآن في ملفات عالقة على المستوى الثنائي لكن في ملفات أيضا بطبع إقليمي ودولي متداخلة. الآن هذه
0: يعني بناء على ما تقدمه بكين للولايات المتحدة أيضا في مواضيع أخرى متعلقة بتايوان مثلا.
2: صحيح.
0: أو بغير ذلك.
2: صحيح. الأستاذ بشار عنده توصيف مهم جدا. يعني ناقشناه في اليومين الأخيرين موضوع أنه ترامب رجل صفقات. الآن في موضوع الصين تحديدا هذا العامل سيكون مهم جدا. فيكن بسألوني فورا هاي الزيارة كمان مثل ما بتعرف أنه أول مرة بيصير فيه حوار صيني أمريكي بطابع إقليمي مرتبط بملفات المنطقة بشكل مباشر. لذلك موضوع إيران ما رح.
0: إذن دعنا ننقل هذه النقطة مباشرة إلى أستاذ بشار جرار لأسألك فقط هل سيتمكن من عقد صفقات هذه المرة إذا كان رجل صفقات كما
1: باعتقادي فصل. نعم. شكرا دعوة الكريمة. سعيد بعيدك طاهر.
0: أهلا.
1: مع الزملاء الأكارم خاصة البعد المعلوماتي.
0: أنا أدرك ما شاء الله عليكم جميعا طبعا.
1: دكتور عبد الجليل في الموضوع الأرقام المتعلقة في قوتين تتصدران المشهد. يعني الرئيس الأسبق الرئيس السابق جو بايدن قال بالتنصيب قال هذا القرن يجب أن يبقى أمريكيا وكان هو التحدي الأكبر بالنسبة للديمقراطيين. في الحملة الانتخابية للرئيس ترامب وهذه الاستمرارية فيما قيل قبل قليل ترامب في الولاية الأولى حدد العلاقات مع الصين وأن الصين أولوية. رفض كان يريد أن يختار وزير خارجية مناسب للمرحلة. لاحظ من استبعد ميت رومني حينها لأنه كان مهووسا في الملف الروسي ولم يعتبر روسيا خصم. كان حانقا على الديمقراطيين والجمهوريين لأنهم دفعوا بالتقريب بين قوتين عظمين منافستين اللي هما موسكو وبكين. فهدف ترامب منذ الولاية الأولى إبعاد الصين عن روسيا قدر المستطاع وكسب البناء على ما حققه

0: نيكسون بفضل كيسنجر في أنك الصين يجب أن تعقد معها اتفاق وصفقات، لأنك أنت معني فيها اقتصاديا ومعرفيا قبل أن تنتقل الملفات الأخرى. لذلك بجملة واحدة أقول هذه القمة هي عالمية بكل معنى الكلمة، ليست فقط الحضور اللي هي أمريكا والصين. بوتين يرقب باهتمام ماذا يجري. المستقبل ليس فقط ما بعد إيران أو حرب إيران، لا لا لا، تركيا تنظر ما الذي يخلص إليه هؤلاء الزعماء، وأيضا مستقبل التجارة الدولية. الدنمارك الأوروبيين معنيين لأنه إذا تنازل في هرمز سيتغير الموضوع في ملكة مثلا، وهذا يشأن يعني الصينيين. إذا تنازل عن ذلك جبل طارق اللي برت الآن منها الغواصة النووية في رسالة إلى إيران والصين أيضا.
1: إذا نريد أن نبحث من الذي يحتاج إلى الآخر أكثر، أيضا ترامب إلى الصين الآن أو الصين إلى ترامب. ولكن بعد أن نذكر بأنه في توقيت بالغ الحساسية للمنطقة والعالم ومستقبل الصراع بين إيران والولايات المتحدة، تأتي زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين في مسعى لتحريك المياه الراكدة، ليس فقط على مستوى الملفات العالقة بين بكين وواشنطن من تجارة ورسوم جمركية، بل أيضا للدفع بحل قد تكون فيه الصين طرفا لحل عقدة إغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى قضايا دولية عديدة كما تفضلت أستاذ بشار. ورغم أن هذه الزيارة وكذلك أستاذ سمير صالحة، ورغم أن هذه الزيارة برمجت في الأساس لتسوية ملف الرسوم الجمركية وقضايا التجارة العالقة بين البلدين، إلا أن تصاعد حدة الصراع بين طهران وواشنطن وما رافقها من أزمة طاقة عالمية لم تسلم منها حتى الصين، ما دفع بحرب إيران وأزمة مضيق هرمز ليتصدرا رأس الأولويات خلال قمة الرئيسين المرتقبة ترامب وشي. كما أن بكين استبقت وصول ترامب بزيارة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في محاولة لبلورة صيغة دبلوماسية توافقية بين إيران والصين لوقف الحرب وإعادة إمدادات الطاقة للأسواق العالمية عبر فك أزمة المضيق. وهنا ربما تسعى بكين لتثبيت دورها كوسيط فاعل قبل بدء محادثاتها مع الرئيس ترامب. وعلى طاولة الخلافات والمصالح بين بكين وواشنطن تأتي حرب إيران لتعيد صياغة العلاقة، فترامب يأمل في توظيف حرب إيران وحاجة بكين للطاقة كورقة ضغط أقرب منها للمقايضة مع الصين التي تستورد أكثر من 80% من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات. وهذه الإمدادات باتت شبه متوقفة منذ بدء الحصار البحري الأمريكي على إيران. وفي المقابل تواجه بكين اتهامات أمريكية بتقديم دعم غير مباشر لإيران عبر توريد مواد وتقنيات مزدوجة الاستخدام تستخدمها طهران في صناعة المسيرات والصواريخ، بالإضافة لتقارير عن استخدام طهران نظام الملاحة الصيني بايدو في حربها الأخيرة مع واشنطن. بلغة الربح والخسارة، استمرار حرب إيران يعني خسائر اقتصادية إضافية للصين التي فقدت نحو 1.4 مليون برميل من النفط الإيراني الرخيص جراء أزمة مضيق هرمز. كما تأثرت واردات الصين من النفط الخليجي ومواد حيوية أخرى. أيضا تأثرت صادرات بكين لدول المنطقة، ما يعني أن استمرار حرب إيران لا يخدم مصالح الصين في الاتجاهين. بالتالي أستاذ مسعود، هل يعني ذلك أن إيران تحتاج، أن الصين تحتاج إلى أمريكا أكثر الآن، أم ترامب هو الذي يحتاج إلى تشيل الضغط على إيران؟
2: أنا أعتقد بأن هناك حاجة متبادلة بين الجانبين. الحاجة المتبادلة ولكن بذكاء أمريكا. الولايات المتحدة الأمريكية تعرف بأن الصين بحاجة لإنهاء هذه الأزمة. الصين بحاجة أكثر من أي دولة أخرى أن تستمر إمدادات الطاقة. البعض يقول إيران تعطي استثناء للصين، ولكن هل هذه الاستثناءات التي تعطيها إيران للصين تنزل سعر الطاقة في العالم؟ السعر الطاقة باقي على مستوى عالي. حتى لو أعطت إيران استثناءات للصينيين بأن يمرروا الطاقة، هي كانت تشتري النفط الإيراني بثمن رخيص للغاية، الآن تشتري النفط من مختلف الدول، قد لا يكون النفط الإيراني فوق $100. لذا هناك فرق كبير في الاستثناء وسعر النفط. الولايات المتحدة الأمريكية واثقة بأن الصين هي بحاجة أن تخرج من هذه المشكلة الاقتصادية، وبإمكانها أن تضغط على إيران، لأنه في النهاية الرئيس الأمريكي يفضل أن يتوصل إلى اتفاق مع إيران دون الحرب إذا استطاع أن يحقق 80% من مطالبه، هو يعتبر نفسه منتصر. حتى إذا قدم بعض التنازلات الشكلية

0: للإيرانيين أيضا يعتبر منتصر في هذه الحرب. هكذا بإمكانه أن يسوق ما يتفق مع الإيرانيين داخل الولايات المتحدة الأمريكية. الصين بهذا الخصوص تنظر إليها إيران بأنها الضامن الأوفر حظا بين كل الضامنين بخصوص أي اتفاق مستقبلي بينها وبين الولايات المتحدة، وهذا ما أعلنه السفير الإيراني خلال مقابلة مع وكالة أنباء إيران الرسمية.
1: تمام.
0: بهذا الخصوص
1: عبد الجليل، ما الذي ستستطيع بكين أن تقدمه لواشنطن والعكس أيضا؟
2: هو الموضوع موضوع ثقة بين بكين وواشنطن، مثل ما قال الأستاذ بشار، يعني نحن نتحدث عن أقوى قوتين اقتصاديتين في القرن الحديث، هما يقودان العالم من الناحية الاقتصادية، ثم لدينا رجل اقتصاد يزور الدولة التي بنت قوتها ونفوذها عن طريق الاقتصاد. لأول مرة دولة عظمى تصبح دولة عظمى بالاقتصاد، ثم الجيش والسياسة تأتي لاحقا. لكن الموضوع الإيراني أكيد سيتم تطرق لإيران، لكنه ليس الملف الرئيسي، ليس المشكل عندما يكون هناك ساحة صراع رئيسية وهي الحرب التجارية بين أمريكا وحرب النفوذ الاقتصادي. تصبح الساحات الفرعية ساحات هامشية بطبيعة الحال، هي تحل بالتبعية بشكل مباشر. أنت تعرف بأنه بالنسبة للصينيين هم يقولون بأن ترامب يريد الصين أكثر ما الصين تريد ترامب هذه المرة. هم يقولون بأنه لديه مشاكل في الشعبية، لديه انتخابات قريبة، لديه مشاكل مع المحكمة التي أبطلت بعض الرسوم الجمركية، لديه أيضا انتخابات بعد 6 أشهر. لكن في الوقت الوضع الآخر أيضا لدينا الصين لديها مشكلة تايوان، تريد أن تحل تايوان. لا يمكن أن نتصور بأن الصين قد تفتح ملف إيران قبل ملف تايوان. هذا يعتبر ملف فرعي بالنسبة إليها، تريد توقيف، تريد التزام أمريكي بوقف تسليح تايوان. هذه النقطة الأولى. هناك لدينا ملف ثاني أكثر أهمية، هو ملف الدول الوسيطة التي تستخدم للالتفاف على العقوبات. نتحدث عن المكسيك، نتحدث عن فيتنام، ونتحدث عن ماليزيا. هذه الدول تنقل فيها الدول منتجاتها أو تصنيعها لدخول الدولة الأخرى دون المرور عبر الرسوم أو الرسوم المتبادلة. هذه نقطة مهمة جدا. هناك نقطة أخرى، هناك 100 شركة صينية لصناعة السيارات هي تنتظر لحظة الدخول إلى السوق الأمريكي، هي تتمنى تدخل للسوق الأمريكي.
1: بس هل يمكن أن يقدم ترامب مثل هذه التنازلات؟ هذه تنازلات استراتيجية وكبيرة.
3: هذه هي الكلمة، هذه هي الكلمة الجوهرية يبني عليها كل شيء. لذلك أنا أحببت البداية بالمقارنة بين الامتداد الاستراتيجي حتى في داخل مؤسسات الإدارات الأمريكية، ليس فقط الرئاسة. عندك البنتاغون اللي هلا وزارة الحرب، الذي يقوم به الرئيس ترامب الآن، وأوضحه منذ الولاية الأولى، إنه معركتنا الحقيقية مع الصين، وهي معركة ليس كانت في ذلك الحين تعلن أنها تجارية، ولكن هي في الأساس معرفية تقنية. طيب. انظر من معه بالوفد، الوفد مع كل إيلون ماسك، وعند قادة صناعة التكنولوجيا باستثناء الشرائح الرقائق الانديفيا، لأنه فيها حساسية للصينيين. ماركو روبيو موجود معاه، ماركو روبيو كان محظور انه يوصل للصين او يتم التعامل مع الصين ب2020 لانه اشار لقضية الايغور. وهذه المسألة الان يظهر الجانبان. ترامب براغماتي، رجل صفقات. الزعيم الصيني يعلم ترامب وتعلم المؤسسات الأمنية والعسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه عمليا هو الحزب الشيوعي الصيني، وهو اللي عاقد العزم. صحيح. عاقد العزم أنه يبقي على الصين الواحدة اللي كان بايدن يحاول ابتزازه فيها، مع الاحترام للرئيس بايدن ولمكتبه. هذا عكس تماما ترامب الآن عندما سئل وهو بالبيت الأبيض ماذا يكون موقفك بتايوان، قال هذه مسألة سنبحثها. لأول مرة رئيس أمريكي يقول أنه سيعيد النظر في بيع الأسلحة لتايوان، علما أنه إدارة بايدن هي الأعلى التي باعت أسلحة لبايدن للصين. فالخلاصة في هذا الأمر عزيزي أنه هذه قمة لرسم العلاقة الثنائية وللنظام العالمي الاقتصادي المعرفي ومن وبعدها يأتي الأمور العسكرية. لذلك ترامب هناك مجال كبير جدا للصفقة بينهما، لأنه الأولوية واضحة، أمريكا أولا، وبالنسبة لي عنده كمان أولوية الصين. هو يريد أن تعبر الصين بأمان، ويعلم أن ذلك لا يمكن أن يتحقق دون أمريكا التي بفضل الـ WTO هي التي جعلت الصين مصنع العالم. صحيح. لذلك ترامب أمس ما الذي قاله؟ قال مشكلتي الوحيدة كانت كوفيد، وسماها بتذكر فيروس الصيني. صحيح. فيروس الصين. صحيح. وقيل حينها بأنه ألا لي الفضل كأمريكا بإني قدمت الصين للعالم، أصبحت مصنع العالم. الآن سحب هذا الدور.

0: ولاحظ انه موضوع الفيروس الان اللي ترامب طلب انه تجاهلوه وما تحكوا فيه كثير يذكروا بهاجس ترامب بانه ولايته الاولى تم ضربها بالكوفيد.
1: صحيح.
0: فهو الان يريد تعاون صيني امريكي روسي، لذلك تجد انه في نوع من الانسجام. ملفات الكبرى، روسيا تقول اقتربنا من نهايه حرب اوكرانيا، لانه في بألاسكا تم الاتفاق، الان ممكن تسميها ألاسكا 2.
1: صحيح.
0: لانه الان الرئيس الصيني والامريكي عمليا سيرتبان ما بينهما من قضايا. ايران، مع احترامي لملف ايران ولملفات اقليميه اخرى، هي على الهامش كما تفضلتم، هي فقط لمساعده هذه القوى بان تحقق نظاما عالميا.
1: قبل ان استمع الى ما قاله ترامب، اريد ان اعرف اذا كنت تتفق مع ذلك. يعني هل تتفق مع هذا الكلام؟
2: انا سجلت اكثر من ملاحظه باختصار. يعني صحيح انه هذه الزياره هاي سيكون جزء منها مساله اعاده تعريف التوازن في العلاقات الامريكيه الصينيه، لانه الملفات كثيره مثل ما شايف، يعني فيها الشق السياسي التجاري الامني. لكن هل مسألة ايضا مرتبطه بانه هندسه العلاقات على اكثر من جبهه منا مساله سهله، لا بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه ولا بالنسبه للاعب الصيني. لذلك انا،
1: وبالتالي ما عم نحكي عن نتائج سريعه مباشره، يعني
2: بتاخذ لذلك سنوات. لذلك انا ما فيني بكير كثير برايي انه نربط الدور الروسي. رح ننطر شوي نشوف كيف بده يكون شكل الحوار الصيني الامريكي، باي ملفات رح يكون في تقارب وباي ملفات في تباعد، وعلى ضوء ذلك سنحدد موقع ودور روسيا في هذا ربما التنسيق الثلاثي. نقطة ثالثة مهمة جدا برأيي، أنه الصين هون يمكن عندها مشكلة، أنه الرئيس ترامب إجا بالملف الإيراني سيحاول إقناع بكين بأن
1: أضغط.
2: ليس تضغط على إيران، أن إقناع بكين بأنه سياستها الإيرانية ينبغي أن تتغير. هي أهم بكتير من مسألة
0: وهي الضغط. تغيرت على فكرة، أعطاها مناخ في موضوع السلاح وموضوع
2: ليك لوين بده يروح هذا حسب رأيي الشخصي. هذا أنه بس مش رح يقول لهم أنه روحوا للإيرانيين وقلوا لهم أنه لازم يغيروا سياستهم، رح يقول لهم للصينيين أنه سياسة إيران الحالية تسبب لكم الكثير من المآزق والورطات. على ما بعرف إذا بتفق معي أستاذ بشار،
0: 100% ضغوط والحرج، لأنه بكين كانت الضامنة مثلا للتطبيع مع السعودية،
2: هلأ في عندنا
0: وهي خانت الأمانة وأحرجت الصين لأنها اعتدت على الدول العربية،
2: إذن
0: وهذا الأمر سيسأل عنه.
2: إذن تحضير، إذن مهمة ترامب رح تكون كمان ما بعرف مهمة هاي، تحضير الصين لموقع ودور جيو استراتيجي جديد في التعامل مع الملفات. مثل ما تفضل انه موضوع الاقتصاد او موضوع الملفات الثانية العالية مهم، طبعا بتفق معك 100%، بس موضوع ايران بالنسبة لترامب اليوم له اولوية.
1: لكن هل الصين جاهزة لتقديم ما يريده ترامب؟
2: صحيح، برافو، هيدا النقطة الان. ليش؟ لانه الصين، نحن نقرا الصين بس بالاقتصاد وبالتجارة بالمنطقة، نحن لحديد اليوم ما رأينا الصين تدخل في نقاش أي ملف سياسي أو أمني في منطقة الشرق الأوسط. بعد هذه الزيارة مهم هاي، هل هذا يعني المسار الجديد إذا بتكون هو السيناريو الجديد سيفتح الطريق أنه الصين تراجع مواقفها وتبدأ بسياسة أمنية، بخطة سياسية أمنية في التعامل مع الملفات الإقليمية
1: كضاغط أو ضامن؟
2: برافو.
1: بموضوع إيرانيا
2: هاي كمان، إيران. هاي كمان نقطة مهمة،
0: ضاغط أولا وضامن
2: ثاني. من الذي سيقدم
0: ضاغط أولا وضامن
2: من الذي سيقدمه ترامب للصين تحديدا في موضوع إيران لتلعب دور الضاغط أو الضامن؟
0: إن أذنتم لي، هو قدموا في فنزويلا لما
2: قبل الزيارة.
0: مادورو لما أسقط مادورو
2: إيه؟
0: كان عنده قيادي صيني وفد رفيع قبل، يعني ليلة القبض على مادورو دعني أقول كان موجود مسؤول صيني كبير، يعني وطمأن الصينيين إنه لا مشكلة أسقطنا مادورو لأنه في عندي مشكلة إرهاب المخدرات. لا ننسى أنه فنتانيل اللي هو أسوأ أنواع المخدرات اللي استخدمه الرئيس ترامب بأنه أسلحة دمار شامل، حمل في الصين المسؤولية.
2: هذا يعني
0: الصين الآن هي تحتاج
2: أوكي أوكي رضا. أوكي خلصت أنا كمان الملكي. خلصت أنا هيك إيه؟ هذا يعني بأنه الآن اليوم اللاعب الصيني أيضا، اترك ترامب على جنب، بقراءته الإقليمية والدولية للمشهد ربما جاهز لتبديل هذا مطلب الكثير من دول المنطقة اليوم، أن ترى اللاعب الصيني يتحرك وينشط ليس فقط

0: في الملف التجاري
1: خاصة
0: السياسي
1: والأمن. وأن ترامب بالأمس أشاد بعلاقته مع نظيره الصيني تشي جين بينغ، معتبرا أن التعاون بين البلدين أسهم في تهدئة التوترات بمضيق هرمز. نستمع.
2: Look, I have a great relationship with President Xi. We're doing a lot of business, but it's smart business. We used to be taken advantage of for years with our previous presidents, and now we're doing great with China. We make a lot of money with China. I have a great relationship with President Xi, and I think you can see that with the fact that in Hormuz, they get a big percentage, 40% of their oil from Hormuz. There's been no ships coming in, no nasty ships coming in that we end up in skirmishes with. There's been, he'd like to see it get done. He doesn't want to see, I'll tell you what, look, I respect him a lot, and hopefully he respects me.
1: كما ذكر عبد الجليل أيضا قبل قليل تصريح آخر للرئيس ترامب قال فيه سأناقش ملف مشيدا بشخصيته وبعلاقتهما الثنائية رغم الخلافات السابقة بينهما.
3: Do you think we should still be selling them weapons?
2: Well, I'm going to have that discussion with President Xi. President Xi would like us not to, and I'll have that discussion. That's one of the many things I'll be talking about. We'll have a, you know, he and I have gotten along well, other than with COVID. I was just not accepting of what happened with COVID. But other than that, he and I have had, he's a great gentleman. I find him to be an amazing man. And when I say that, the press always says, oh, that's terrible that he called it. Well, you know, he runs 1.4 billion people with a pretty iron fist. He loves his country, I can tell you that. President Xi, I look forward to being there. And if he felt anything, we wouldn't be doing it.
1: يبقى السؤال أيضا أستاذ مسعود، ما الذي ستقدمه إيران للطرفين إذا ما كانت الصين ستكون ضاغط ثم ضامن؟ هل إيران ستقبل بأن تقدم إن كان للصين أو لغير الصين ما تريد الولايات المتحدة؟
4: أنا أريد قبل الرد على هذا السؤال أشير إلى نقطة مهمة. صحيح الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجيات اقتصادية عظمى في الوقت الحاضر بخصوص مع الولايات المتحدة مع الصين، ولكن في الوقت الحاضر أعتقد المسألة الأرجنت والمسألة التي تحظى في الوقت الحاضر بحالة فوق العادة
1: الملحة
4: تحتاج في ظروف ملحة هي المسألة الإيرانية. لذا علينا أن لا نحذف هذا الوضع الملح من القائمة عندما نريد أن ننظر إلى الحوار الذي سوف يجري بين القائدين.
1: بدون يعني عبالي لكم أنه عملتوا زوم أوت كتير.
4: نعم.
5: مزبوط كلامه.
1: هو دبلوماسي أنا بعرفه.
4: لا أنا أتفق. لا أشاروا إلى أستاذ عبد الجليل. لا أشاروا إلى نقاط مهمة.
1: طبعاً.
4: أنا أعتقد بأنه تايوان بالنسبة للصين أهم من إيران. التجارة العالمية أهم من إيران. ولكن لا ننسى في الوقت الحاضر الحالة الملحة هي الوضع الإيراني. لذا هذا الإلحاح سيفرض نفسه على طاولة المفاوضات بين القائدين، وهم بحاجة إلى توصل إلى توافق لهذا الأمر، خاصة وأن الصين هي المتضرر الأول وهي المتضرر الأكبر. وأكثر من ذلك، الصين تحاول باعتقادي من خلال الوضع الإيراني تظهر كقوة سياسية هذه المرة وليس فقط قوة اقتصادية.
1: عبد الجليل عنده تعليق. عبد الجليل جاري بالمكتب، يعني بكرة بيعاقبني وبيعاتبني وبيعمل لي مشاكل. لازم أعطيه وقته.
6: لا ليس من هذه النقطة. هناك نقطة مهمة جدا، هذه الزيارة تأجلت. الذي أجلها هو صحيح. حرب إيران. معناتها أن برنامج الزيارة وملفات الزيارة تأسس لها قبل حرب إيران. الآن تأجلت بسبب حرب إيران، وربما الحرب لم تعد في إيران لعدم تأجيل الزيارة مرة أخرى. قد يكون هذا أحد الأسباب. لكن الإيجابية التي يتحدث بها ترامب واستمعنا إليها، على فكرة أنا معجب جدا بطريقته المثيرة للحديث عن أشد خصومه بطريقة حيادية
5: وروحية عالية
6: بأصعب لحظات. كيف يجد العبارات حتى لا يخدش الصين بعد أن قال فيها كل الأقوال في وقت من الأقوال، حتى أنه اتهم بيلوسي بأنها كانت ترقص في السوق الصيني عندما كان الكورونا ينتشر في أمريكا. لكن المثير الأمر المثير هو أنه ملفات الحوار وملفات النقاش والاتفاقيات هي جاهزة. ترامب لن ينتقل إلى الصين من أجل أن يناقش شيء أو يطلب منه.
1: تم التفاوض
6: وصلوا، أنهوا 90% من كل شيء. بقي فقط زمن الإعلانات الكبرى، التصريحات الإعلانية والإعلان المباشر،
1: بما سينعكس بقضية إيران.

0: سينعكس طبعا بطريقة أو بطريقة أخرى، لكن للعودة إلى الموضوع، ترامب هو أسبق كل هذا بقص الكثير من أجنحة الصين الخارجية عندما يقص النفط الفنزويلي، وعندما يمنحها من النفط الإيراني، وعندما يفرض عقوبات على 3 شركات أمدت إيران بصور القمار الصناعية.
1: نحن نعرف يجبرها على التنازل قبل أن يذهب.
0: هو ضغط قبل أشهر ونال ما يريد قبل أسابيع، ووصل إلى اتفاق قبل أيام، وحان وقت الاتفاقات الكبرى. لكن هناك نقطة أخيرة فقط أريد أن أشير إليها. الصين بالنسبة إليها، بغض النظر عن تايوان، الصين هي منذ 3000 سنة هي في حالة تمدد. التمدد والتوسع في الفلسفة الصينية هو مبدأ لا يتغير، فقط أنه ربما حالات نادرة وفواصل في الحرب العالمية الثانية والأولى. لكن الذي هم الصين الآن هو توقفت عن التمدد العسكري والآن تتمدد اقتصاديا. الأهم هو الاقتصاد، أو كما سماها أحد الفلاسفة الروس، سماها بسياسة القط النائم. هي تلعب دور قط لا يتم استفزاؤه.
2: لا يتم
0: اسمح
2: لي أبني على تفضل فيه. أنا أترنى وإذا أسمعك. ما شاء الله عليك. لأنه هذا البعد الثقافي جدا هام، لأنك أنت عم تحاور إنسان، لا تحاوره فقط بأفكاره، تحاوره عبر التاريخ. لذلك ترامب يحسن فهم من يتفاوض معه. عندما أثار بقضية الفنتانيل قال هذه سموم مخدرات، هذه أسلحة دمار شامل. الصين عانت من هذا الأمر. حرب الإفيون
0: صحيح،
2: معروف
0: صحيح.
2: الصين عندما تقول الحزام والطريق، قال لها أنا لماذا هو مهتم بجرينلاند، وكانوا يعني يصدروا بعض النكات إنه شو اللي يحكيه لترامب، ولكن هو عمليا تفهم الصين ما الذي يعني. من الذي اصطفى إلى جانبه؟ بوتين. هو أول تصريح كان بالنسبة لجرينلاند، قال أنا أتفهم حرص الولايات المتحدة على. إذن طرق التجارة الدولية تختلف عن الماضي الاستعماري القديم اللي أمريكا والصين وروسيا تصطف صفا واحدا ضد أوروبا القديمة التي تحاول الآن أن تعيد. وحتى إيران تبتزي في مضيق هرمز، ضرب الحصار على الحصار، مما أثار إعجاب الزعيم الصيني في هذا الأمر، لأنه هكذا أنت تتعامل مع المتنمر، تقول له هذه ورقة تفاوض. وبالعودة لأخوي مسعود، قضية الملحة الآن صحيح قضية هرمز، ولكن لاحظ هي ورقة ضغط من ترامب على الصين، وأيضا ورقة من الصينيين، ولكن من الخاسر عزيزي؟ إيران.
3: الفلسفة
2: إيران هي الخاسرة، وهذا فن التفاوض الصيني الأمريكي في هذه المسألة.
3: الفلسفة التي أشار إليها الأستاذ عبد الجليل أتفق معه، وإيران تأتي ضمن هذا التمدد. لماذا؟
2: نفس
3: هي على طريق التمدد الصيني، هي على أهم محطة تعتبر من ناحية الجيوبوليتيك على طريق الحزام، الطريق والحزام. إحياء نعود إلى الخلف، دخلنا في التاريخ. أعطي صورة الآن، إذا تنظر إلى المنياتور الإيراني الرسوم المنياتور الإيرانية، ترى كل الشخصيات في هذا المنياتور عيونهم مثل الصينيين. هذا دليل عن الترابط التاريخي وتأثير إيران بالصين وبالتمدد الثقافي الصيني، الرسوم وحتى الإسلام اللي موجود بين شعوب الهان، ليس الإسلام الموجود في الشعوب التركية
2: صحيح.
3: في أيغورستان، في هذه المناطق، في المناطق الهان الإيرانيين السنة، عندما كانوا سنة الإيرانيين، هم الذين نشروا الإسلام السني على طريق الحرير في هذه المناطق. هذا الترابط التاريخي الآن مربوط من خلال المصالح المشتركة، من خلال الطريق والحزام، لأن إيران حلقة مهمة على هذا الطريق. لذا الصين تحاول الآن من خلال إيران تعود كقوة سياسية إلى قوة اقتصادية، لأن الصين لن تبقى، الصين لن تبقى، لن تبقى إلى الأبد قوة اقتصادية، وفي قوقعة الاقتصاد ستخرج من قوقعة الاقتصاد وستتحول قوة سياسية وحتى قوة عسكرية.
0: سؤالي بسيط فقط، أثبتت أمريكا بأنها لن تغادر المنطقة بدون قتال وهي تقاتل، هل ستغادر الصين إيران بدون قتال؟
3: لا أعتقد، أسلوب الصيني مختلف بهذا الخصوص. أتفق معك أنا، لا بالعكس، أنا أتفق معك، ولكن أنا أريد هنا أطرح أهمية إيران بالنسبة للصين، وفي نفس الوقت هذه الأهمية هي اقتصادية وأيضا استراتيجية على المدى البعيد.
4: أستاذ سمير، هذا مهم جدا. يعني في أكثر من مدى.

0: دي برأيي سجلت أنا كمان عدة ملاحظات. ملاحظة أولى برأيي أنه الآن خلينا نتفق أنه مسألة إعادة تعريف دور الصين في المنطقة وفي العالم إذا شئت بقراءة أمريكية مغايرة بدأ في هذه المرحلة.
1: نعم عالم جديد عم بتشكل.
0: هاي وحدة. نعم. اثنين تحويل ملف إيران إلى ورقة ضغط على الصين لتراجع سياستها. هاي مسألة أيضا في قلب النقاش. لماذا؟ لأنه الآن اللاعب الأمريكي رح يقول للصين رح يقول له أنه ما تروح أنت تعمل تلعب دور الوسيط بيننا وبين بين إيران. نحن منا بحاجة لهالدور. نحن عم نجهز حالنا لحسم موضوع إيران بطريقة من
2: تاريخية
0: من الطريقة من الطرق. لذلك أنا ما بعرف يمكن أغلط بهذا التحليل وأنا يعني فعلا رح التحليل لأنه مهم أنه طرح موضوع أنه تلعب يطلب ترامب من بكين دور وساطة مستبعد جدا.
3: هي ترفض. هي الصين ترفض.
1: عزيزي انظر
3: هي الصين ترفض الوساطة.
0: ممتاز.
1: لأنه وأيضا المؤشرات اللي جرت مؤخرا
0: في
1: موضوع الوساطات لاحظ الآن في إبراز للموضوع القطري والتركي وفي هجوم على الدور التركي أنه هي تتواطأ هي وباكستان مع نظام
0: أهم الإيراني. من هذا
1: وهذا توقيت محرج جدا للصينيين.
0: أهم من هاي كمان في نقطة عم نتابعها كلياتنا. شو في تصعيد إسرائيلي واضح اليوم في الأيام الأخيرة ضد الصين وتل أبيب منزعجة جدا من هذه.
1: أحسنت. في قصة قديمة لأنه قبل سنوات تم قتل السفير الصيني في إسرائيل وإلغاء صفقة كانت بالبنية التحتية الصينية في إسرائيل تم إلغاءها بضغط أمريكي.
0: هذا اللي بقول لك ليك
1: لو هذا خط أحمر
0: برأيي إنه سبب.
2: فينا نلخص وين رايحة بعد الفاصل ومنرجع نشوف موضوع الوساطة اللي ذكرها لاحقا حسبوا علي الفكرة. فاصل قصير ونواصل.
1: هلا اغتياله لا

0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
6: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
7: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نتابع مع هذا التصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى الصين، حيث أكد مناقشة قضية الملاحة في هرمز وطريقة إنهاء حرب إيران خلال مباحثاته مع الجانب الصيني.
1: ناقشنا جميع القضايا الراهنة والمسائل المتعلقة بالحرب وكيفية إنهائها والمفاوضات الجارية أيضا مع واشنطن بما فيها القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي لإيران، كما ناقشنا قضية مضيق هرمز التي كانت من بين أهم مواضيع نقاشنا.
0: دكتور سامي صالح، كنت حابب قبل الفاصل أنك توصل لخلاصة لما نحن قادمون عليه.
2: صحيح يعني كنا عم نحكي عن الموضوع الإسرائيلي والانزعاج الإسرائيلي من هالزيارة. ليش؟ لأنه مش إنه إيران إسرائيل عم تأخذ بعين الاعتبار بس إنه موضوع إيران رح يكون على الطاولة واحتمال في تفاهمات أمريكية صينية بالموضوع. مصالح إسرائيل وحسابات إسرائيل في أكثر من ملف بطبع استراتيجي، في أكثر من بقعة جغرافية بنت إسرائيل لعقود، مثلا أفريقيا أو منطقة الكوكاز البلقان، في أكثر من بقعة جغرافية سياسة إسرائيل هناك ستتدرس. سأنهي فورا نقطة أخيرة حتى ما طول. بكين تعرف أنها لا تملك القدرة على مواجهة المشروع الأمريكي في التعامل مع إيران، لذلك ستبحث عن المقايضة والصفقات التي طرحها الأستاذ بشار قبل شوي، وستحاول أن يعني تكون شريك في صناعة أو في ترتيب الأمور على مستوى الإقليم والعالم من جديد.
0: هل القوى الإقليمية ومنها تركيا إسرائيل أيضا هناك الدول العربية ومصالحها في داخلها وفي محيطها، إلى أي مدى هي على خط هذه الزيارة وكيف ستكون مواقفها فيما يتعلق بنتائج هذه الزيارة؟
3: الدول العربية فرضت الحرب عليها يعني ومارست ما كانت إيران تتحدث عنه بالصبر الاستراتيجي، هي التي مارسته فعليا. إيران تحدثت عنه كثيرا وهذه الدول مارسته بحكمة حتى لا تنزلق إلى حرب. إيران أرادت أن تحولها إلى حرب إقليمية، وهذا ما سمعناه حتى على لسان المرشد الراحل علي خامنئي، بأنه أي مواجهة مع إيران ستتحول إلى حرب إقليمية. لذا هذا الملف هو الغائب الحاضر على طاولة المفاوضات في إسلام أباد وأيضا على طاولة المفاوضات في بكين بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. سيكون دو لأن هذه الدول بالنهاية لا تريد فقط توقيع اتفاق دون أن يكون هناك ضمانات طويلة الأمد تضمن الملاحة في المضيق، لا تضمن فقط
0: وأمنها موضوع الصواريخ، موضوع الميليشيات
3: لهذه الدول. أما سألتني سؤال من قبل لم أكمله، حول ماذا تريد إيران؟ إيران تريد لا تريد الوساطة من الصين. لماذا لا تريد الوساطة من الصين؟ لأن باكستان كحليف استراتيجي، وهذا من الغرائب على الكرة الأرضية، سيكون حليف استراتيجي للولايات المتحدة وحليف استراتيجي للصين. هذا بسبب الصراع الصيني الهندي ووقوف الصين تاريخيا إلى جانب باكستان. لذا باكستان تقوم بالدور الذي قد يكون هو الدور الصيني. لذا هناك تنسيق بين الجانبين. ولكن من يريد الوساطة؟ إيران تريد الوساطة. إيران تعتبر الصين، هي تقول، شريك استراتيجي، ولكن أنا شخصيا لا أعتبر الصين شريك استراتيجي لإيران. وفقا للأدبيات الإيرانية هو شريك استراتيجي، الصين شريك مصلحي وفقا لمصلحته التجارية المالية الاقتصادية يتصرف.
2: لذلك ستأخذ بعين الاعتبار أنه عندها مصالح مع الكثير من دول المنطقة، في منطقة الخليج تحديدا،
3: بالضبط، وهو يخلق توازن بينها. ولكن إسرائيل لماذا؟ أعتقد هذا مهم أيضا نأخذه بعين الاعتبار. لا أطيل عليك. لأنه الصين لا تريد إسقاط النظام الإيراني
0: طبعا.
3: الصين تريد إبقاء النظام الإيراني
4: وإبقاء العقوبات
3: مع أي اتفاق، وأي اتفاق
0: تستفيد.
3: نعم، ربما
0: بموضوع النفط بفيدة يعني.

0: أرخص.
1: لذا ولكن تريد أن تساهم في المستقبل في إعادة بناء إيران، لأنه هي المرشح الأوفر حظا للمشاركة في إعادة البناء، وأيضا صورتها لحلفائها حتى إن لم يكونوا استراتيجيين مهم للغاية، وهذا ما لا يرضي إسرائيل.
2: حتى تساهم الصين في إعادة بناء إيران وإعادة ترميم ما دمر في إيران، تحتاج إلى النفط الإيراني، لأن إيران بدون النفط هي لن تستطيع دفع المبالغ لإيران. وإيران إذا توصلت إلى اتفاق مثل ما عرض على أمريكا في وقت من الأوقات، هي إعطاء الأمريكيين جزء كبير من كعكة النفط، عودة الشركات الأمريكية. وفي هذه الحالة الصين هي الصين مستفيدة مع إيران فقط من ناحية النفط، غير النفط هي مجرد بلد يشتري المنتجات الصينية مثل 180 دولة أخرى مضطرة لشراء السلع الصينية حتى في أمريكا. لكن مرة أخرى أنا وجهة نظري أعود وأقول بأنه نبالغ بعض الشيء برؤية العالم بأعين منطقتنا بعض الشيء. أنا أتوقع أكبر الغائبين والمتضررين هم الأوروبيون. أوروبا اليوم هي
3: فرق عملة راحوا.
2: أوروبا التي خسرت أمريكا خسرت أمريكا بسبب الرسوم التجارية، وربما قد ترتفع وتفرض مرة أخرى
4: لأوكرانيا وغيره،
2: قد تخسر الصين، لأن الصين كانت تراهن على أوروبا على أساس باب لتصريف فائض في الإنتاج بما أن أمريكا مغلقة. أعطيك مثال، السيارات الأمريكية كانت تمثل 11% من السوق الصيني، اليوم 5% فقط. لكن الأوروبيون كانوا يمثلون نصف السوق الصينية من السيارات، اليوم خسروا نصف الكمية. شركة فولكسفاجن مثلا، وإن ذكرنا الاسم، هي عملاق، هو يسيطر على 7 شركات مختلفة للسيارات، فاخرة وغير فاخرة في ألمانيا وغيرها. 50% من رقم أعماله هو في الصين، خسر كل شيء في الصين. أوروبا هي خاسر كبير. ثم لأختصر لأسمح لأفسح المجال للأستاذ، هناك إعادة تقسيم لمناطق النفوذ. قد يسمح للصين بممارسة نفوذها في بعض الدول وكل ما هو جنوب الصين، لكن لن يسمح للصين بالذهاب لأمريكا اللاتينية والسيطرة على الموانئ، بالعودة إلى مضيق قناة بنما، بالسيطرة والتدخل في الحكومات، بإعطاء الأموال لبعض الحكومات المناهضة لأمريكا. لن يسمح للصين بالتدخل في أوروبا الشرقية، لن يسمح لها
4: لا اقتصاديا وبالتالي لا سياسيا أيضا،
2: لكن قد يسمح لها بممارسة النفوذ في إفريقيا وبعض الدول. سيتم تقاسم النفوذ بطريقة أو بأخرى، وهذه الصفقات التي يحبها ترامب، وهذه الصفقات الأكثر نجاحا.
3: ديمومة وبناء على كل ما تفضل به الأخوة، خاصة عندك أخي عبد الجليل، تحدثنا عن كل شيء، ما حكينا عن الذكاء الاصطناعي، ما حكينا عن الأمن السبراني. من الموجود بهذا الوفد؟ آلون ماسك. آلون ماسك اتهم، ألغي اجتماع بآخر لحظة قيل بالبنتاغون، لأنه كان اطلع على أقمار صناعية وخطة للتعامل مع الجيش الأمريكي في حال تعرض لغزو. لا ننسى في الولاية الأولى أنه رئيس هيئة الأركان المشتركة، الآن هناك من يدعو إلى محاكمته بتهمة الخيانة، وقيل أنه تواطأ مع نانسي بولوسي، وقيل أنه أجرى اتصال مع نظيره الصيني للتحذير بأنه ترامب قد يضغط على الزر حرب نووية مع الصين. إذن هو يأتي ليلتقي قيادة على مستوى العالم كادت أن تسبب بصدام ليس فقط نووي يعني إبادة، لا أيضا يربك كل الاقتصاد الدولي. يعيد تعريفه ترامب الآن بإعادة تحديد أولويات روسية وصينية فيها تكامل مع الرؤية الأمريكية الترامبية تحديدا، بمعنى أنه أنا حتى أستطيع أحقق أمن حقيقي يجب أن تكون شركات مبنية على العدالة، يجب أن يكون التوسع الاقتصادي لا اختراق أمني فيه. فهو عندما يأتي بكل هذا الوفد ويطرح، خاصة مارك روبيو كوزير خارجية، مارك روبيو متشدد جدا مع الصين لا يقل عن نانسي بلوسي ربما، ولكن بلغة يعني يفهمها الجانب الصيني. الصين أنا باعتقادي كل أحلام الحزام والطريق انتهت، قضى عليها ترامب بمجرد أن طرح مسألتين ويفهمها باعتقادي صانع القرار الصيني، وهي أن الولايات المتحدة تريد أن تركز على مبدأ دونرو في عهد ترامب، اللي هو مبدأ مونرو نصف الغربي، حعرف إنه الإرهاب المخدرات هذه أسلحة دمار شامل وهذه ضاغط على الصين، عرف إنه موضوع النفط غير الشرعي لا بتاخده لا من إيران ولا فنزويلا، تعامل معي أنا. والآن آخر أغلق كل هذه الحلفيات كما يقال عنده المصب الأخير الإيراني،
4: تمام،
3: ويطرح على الجانب الصيني أيهما أولى لك في ميزان التوازن الاستراتيجي. الدول العربية الخارجية الغنية بالنفط والطاقة واللي فيها عقيدة صحيحة في بناء الدول والتنمية
2: ومستقبل،
3: ولا بدك نظام ثوري مثل ما روسيا أضاعت أحلامها على العراق وعلى سوريا وعلى القذافي، كلها خسرت. أنا لا أقول هذا الكلام من منطلق أني مثلا أمريكي أو موالي الحزب الجمهوري أو جمهوري، لا لا، بمنتهى

0: التجرد. كل من راهن على العقائد الأيديولوجية الدكتاتورية الشمولية فشل كدولة أو كنظام. الصين
1: قد يقول لك البعض كل من راهن على أمريكا أيضا
0: هذه بقولة الله يرحمه محمد حسني مبارك. ولكن اللي بتغطى بالأمريكان عريان إذا كنت تفهم مفهوم إنك تتغطى بمعنى إنك
2: اعتماد مطلق.
0: يا عيني عليك أحسنت. أنت لازم تعتمد على قوتك الذاتية. لاحظ الدول العربية يعني لا حتى لا يعني يؤخذ كلامي بإني يعني أكيل مديح لدول معينة. الدول العربية الوازنة والجمهور يفهم عمن أتحدث تتفاوض بشدة برصانة بدون جعجعة بالصوت وتنفذ وتنقذ.
1: تمام.
0: كل الدول العربية بنت تنمية حقيقية. انظر الآن يعني المستعد أستعرضها دولة دولة.
1: تمام.
0: بمقابل دول هدمت دولها واقتصاد دولها بشعارات تبين أنها إما كاذبة أو عدمية.
1: للأسف. نختم كلمة أخيرة لأنه انتهى الوقت. أستاذ سمير.
3: دكتور
1: سمير.
3: يعني اللي قاله الأستاذ بشار مهم جدا. خلينا نوصل لاستنتاج سريع جدا. نعم. أنه بكين لن تغامر بمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية
1: من أجل إيران.
3: أجل إيران. هاي وحدة. اثنين احتمال الماكسيموم يلي بتعمله بكين لا خدمة لإيران أنه تروح لعندها وتقلها أنه
1: المطلوب كذا وكذا وكذا
3: انفتحي وانه خلص الموضوع. النقطة الثالثة تجاريا مهمة جدا يمكن ما بتفق مع الأستاذ بشار فيها انه مشروع
1: الحزام الطريق انتهى. نعم.
3: انا بظن رح يكون في صفقة ثنائية تدمج الخط التجاري الصيني بالخط التجاري الهندي بالخطوط
0: هيك صحيح متفقين
2: بخطوط الخطوط
1: الاستراتيجية. استاذ مسعود هل هذا ممكن؟
3: هذا الطرح البراغماتي اكثر.
1: هل هذا ممكن؟ عم ينتهي وقتنا الان.
4: اذا الهند والصين وصلوا الى نوع من التوافق وارد جدا ولكن لا
1: هذا صعب.
4: الخلاف بينهم عميق ولكن اعتقد التاثير اغلاق مضيق هرمز تاثيره على الذكاء الاصطناعي بسبب كلفة الطاقة وكلفة انتاج الرقائق هذا يجب ان ناخذه
1: بالعين. الصين وامريكا متضررتان من ذلك.
2: أعتقد أنهم سيتفقون تجاريا لأن تمام. الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد. الصين مستعدة أن تعطي كل شيء لأمريكا مقابل تايوان وأمريكا مستعدة أن تعطي أي شيء للصين ما عدا الشرائح H200 لأنفيديا.
0: أتفق تماما باعتقادي. هذه حرب لتحديد هل هذا القرن سيبقى أمريكيا أم لا. ترامب يقول أنا مصر أن يكون أمريكيا ولكن بطريقة عادلة أعطي ما هو أولوية بالأمن القومي للبلدين روسيا والصين وأخذ بعين الاعتبار إنه الأمن الحقيقي لا يقيمه إلا شراكات اقتصادية وعسكرية منصفة.
1: تمام.
0: هذه
3: ميزة. في نقطة أولى لم نقطة أولى لم تناقش تحتاج إلى نقاش مطول. روسيا أين هي؟ نقطة تانية أوروبا وين هي؟ يعني في عندنا قمة أوروبية اليوم مرتبطة مباشرة بموضوع إيران وبمحاولة أن تكون.
1: تمام. هيك نقلت المعد مواضيع الحلقات دكتور سمير. شكرا وفرت علينا. يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا دكتور سمير صالحة. أستاذ مسعود الفك. أستاذ عبد الجليل المسعي. أستاذ بشار جرار. شكرا لكم جميعا على وجودكم معنا وعلى تحليلاتكم. نرقب هذه الزيارة نتابعها على شاشة العربية أولا بأول ويعني نعرف ما الذي صاب وما الذي خاب في مثل هذه التحليلات والتوقعات وهذا أمر طبيعي يعني دائما في التحليل السياسي. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا. شكرا لكم أيضا لمتابعة ساعة حوار لهذه الليلة وإلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
5: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: في النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
3: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
5: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
6: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
8: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. ترامب يغادر الولايات المتحدة متجها إلى الصين في زيارة رسمية على أجندتها حرب إيران. ويؤكد أن طهران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي وغيرت رأيها عندما حان وقت التوقيع.
1: And ultimately, we have all the munitions needed to execute what we need to execute, and we're going to ensure that we supercharge that going into the future.
0: إكسث ينفي وجود نقص في الذخائر، ويؤكد أن المخزونات كافية لجميع المهام العسكرية.
2: نحن ضد أي فراغ، ونحن ضد تقسيم السودان، ونحن ضد السيناريو الليبي مثلا في السودان، أو ضد أي أمر واقع.
0: مستشار ترامب للشؤون العربية والأفريقية يؤكد عدم الاعتراف بأي حكومة موازية في السودان. ووزير الخارجية الأوكراني يطالب بدور أوروبي لوقف استهداف المطارات مع روسيا. أهلا بكم مشاهدينا، البداية من واشنطن.

حيث أعلنت الخارجية الأمريكية التوصل إلى اتفاق مع الصين يقضي بعدم السماح بفرض رسوم على الملاحة عبر مضيق هرمز. هذا وغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة متوجها إلى بكين في زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي خلالها

0: هذا الشأن.
1: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. We need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it. We'll win it peacefully or otherwise. Their navy's gone. Their air force is gone. Every single element of their war machine is gone.
0: هذا ودعت الصين باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة. وأجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، أكد خلاله الوزير الصيني أكد على نية بكين مواصلة دعم الجهود الباكستانية. ومعنا بك مشاهدينا الصحفية يعيشين هو، أهلا بك سيدة هو معنا في هذه الساعة. ما الذي تعنيه إذن هذه الزيارة بالنسبة لبكين، خاصة وأنها تأتي في توقيت حساس ومهم للغاية على خلفية هذه الأزمة بين إيران والولايات المتحدة؟
2: نعم صباح الخير. تعد هذه الزيارة أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين منذ 9 سنوات، كما تمثل ثاني لقاء مباشر بين زعيمين بعد إلقائهما في بوسان بكوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي. العلاقات بين الصين والولايات المتحدة لا تؤثر فقط على البلدين، بل تعكس أيضا على الاقتصاد العالمي والأمن الدولي واستقرار الأسواق الطاقة والسلاسل الإمداد. انعقاد قمة بحد ذاتها يبعث برسالة استقرار في وقت يشهد فيه العالم توترات جيوسياسية وتبادلا اقتصاديا متزايدا في المخاطر الأمنية والتكنولوجيا. لذلك فالصين تؤكد أن دبلوماسية القادة تبقى البوصلة الأساسية في إدارة العلاقات الصينية الأمريكية، خصوصا نعم. في ظل استمرار المنافسة طيب. الاستراتيجية نعم. بين البلدين.
0: الملفات كثيرة كما تفضلتي، لكن بما أن ملف إيران هو موضوع الساعة، لدي سؤال آخر سيدة هو، وهو ما الذي يمكن أن تكسبه الصين إذا لعبت دورا أكثر فاعلية في تخفيف التوتر ورأب الصدع بين واشنطن وطهران؟
2: نعم، بالإضافة إلى الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا بين البلدين، طبعا هناك المواضيع الإقليمية دولية الساخنة من المنافات الروسية لهذه المباحثات. ويأمل المجتمع الدولي أن تتمكن يعني الصين والولايات المتحدة من توسيع قائمة التعاون وتقليص نقاط الخلاف، بما يساعد على استقرار الاقتصاد العالمي وطمأنة الأسواق. وبالإضافة إلى ذلك، يمتد إلى القضايا الدولية الكبرى مثل أزمات الشرق الأوسط وأمن الطاقة والذكاء الاصطناعي وغيرها. وترى يعني أن العالم بحاجة اليوم إلى قدر أكبر من التنسيق بين القوتين الكبيرتين في ظل تزايد الأزمات. ولذلك يمكن نرى أن واشنطن أولا ترقى ببكين لمواصلة اللعب دور بناء لتهديئة الوضع. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن نرى أن بكين تواصل بذل جهودها لتواصل مع الأطراف المختلفة لتحقيق وقف شامل ودائم
0: طيب، وما الذي تريده الصين تحديدا من ترامب على صعيد التجارة ولكسر الجمود الحاصل أيضا في ما يتعلق بالحرب التجارية بين البلدين؟
2: نعم، أبرزها الاقتصاد والتجارة وأمن وتكنولوجيا في هذه من الملفات الرئيسية. أولا، من المرجح أن يبقى تعاون الاقتصاد والتجاري في صدارة جدول الأعمال، لأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعد دائما عامل الاستقرار وحجر التوازن في العلاقات الثنائية. أولا، رسوم جمركية وسلاسل التوريد والقيود المفروضة من أمريكا على التكنولوجيا الصينية. بالإضافة إلى ذلك، تريد الصين أن يعني بيئة اقتصادية عادلة وصافية من الجانب الأمريكي، وكذلك يعني تريد بكين عدم فرض الولايات المتحدة القيود على التكنولوجيا الصينية.
0: طيب، وماذا عن يعني ملف تايوان؟ إلى أي حد يمكن أن يكون هو العقب الأكبر أمام أي تفاهمات بين واشنطن وبكين خلال هذه الزيارة، حتى لو افترضنا نجاح المفاوضات التجارية وكذلك تلك المتعلقة بملف إيران سيدة شينهوا؟
2: نعم، في الوقت نفسه سيبقى ملف تايوان من

0: أكثر قضايا حساسية بالنسبة للصين. فكين تعتبر أن مسألة تايوان تمثل القضايا الأكثر أهمية وحساسية في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة؟ خط أحمر، أنها خط أحمر لا يمكن تجاوزه. لذلك يعني من المتوقع أن تؤكد الصين مجددا ضرورة التزام الولايات المتحدة بمبدأ صين واحدة وتعامل بحذر مع القضايا المتعلقة بتايوان وعدم إرسال إشارات خاطئة للقوى الداعية لما يسمى باستقلال تايوان، وكذلك يعني التزام الولايات المتحدة بموقف صحيح، يعني موقف حذر في صفقات السلاح بينها وبين جزيرة تايوان. وكلها من المتوقع أن تبقى من الملفات الرئيسية
1: نعم
0: خلال المباحثات المقبلة بين الزعيمين.
1: نعم شكرا لك من بكين، كنت معنا الصحفية يايشين هوا، تحياتي لك. وقبل مغادرته إلى الصين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا إن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي، لكنه أضاف أن طهران غيرت رأيها عندما حان وقت توقيع الاتفاق.
2: Iran cannot have a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. They know that. They've agreed to that. And then that's not what they said to me when it came to pay. We don't play games. They're not going to have a nuclear weapon. We'll be thinking about it on the flight, and we'll be thinking about it for the next little while. But we've beaten their militaries very soundly. That's over with. The blockade is very effective.
1: واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل إعلام أمريكية وصفها بالكاذبة بأنها تزعم أن العدو الإيراني حسب قوله يحقق تقدما عسكريا كبيرا ضد الولايات المتحدة. ووصف ترامب الأمر بالخيانة العظمى الذي يمنح إيران أملا زائفا، مشددا على أن إيران خسرت جميع قدراتها البحرية والجوية تقريبا، وأن اقتصادها يعيش كارثة حقيقية. في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده ستتلقى تقييما أكثر تفصيلا للوضع عبر الوسطاء الباكستانيين. كما أضاف بقائي أن طهران لن تقبل بفرض الإرادة الأمريكية عليها، محذرا من أن فشل التوصل إلى تسوية سلمية عبر التفاوض لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد في مضيق هرمز وفق تعبيره. وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة ام بي سي إن البنتاغون يدرس إعادة تسمية عمليات إيران إلى المطرقة الثقيلة إذا انهار وقف إطلاق النار. وأشار المسؤولون إلى أن المناقشات حول تغيير اسم العمليات العسكرية يؤكد مدى جدية واشنطن في دراسة استئناف الحرب، وهو ما قد يسمح للإدارة الأمريكية بإعادة احتساب مهلة 60 يوما اللازمة لإعلان الحرب والتي لا تتطلب موافقة الكونغرس. بالتزامن، نفى وزير الحرب الأمريكي بتكساس وجود نقص أو نفاد في الذخائر، مؤكدا أن المخزونات الحالية كافية لتنفيذ جميع المهام العسكرية.
3: The depleted munitions have been a subject of some of the discussions that you've even heard here today. With respect to stockpiles that we have around the world, key regions like the Indo-Pacific and the Middle East, what are you hearing from the combatant commands about their munitions status around the world?
4: There you go. I take issue with the characterization that munitions are depleted in a public forum. That's not true. And ultimately, we have all the munitions needed to execute what we need to execute, and we're going to ensure that we supercharge that going into the future.
1: المراقب المالي للبنتاغون جولز هيرست كشف من جانبه أمام لجنة الاعتمادات بمجلس النواب عن قفزة في تكاليف العمليات العسكرية ضد إيران لتصل إلى نحو 29 مليار دولار.
3: Mr. Hurst, on April 29th, as you indicated to the ranking member, you said that the Iran war had cost $25 billion in total. You reaffirmed that today. Do you have any other updated costs or projections since that testimony that you've given? Outside reporting estimates have indicated that the war costs could be $1 billion a day. Do you have anything to share?
5: Yeah, thanks for the question, sir. So at the time of testimony in front of the ASC, it was $25 billion. But the joint staff team and the comptroller team are constantly looking at that estimate. And so now we think it's closer to 29. That's because of updated repair and replacement of a

0: equipment cost, and also just general operational costs to keep people in theater.
1: But not the athletes themselves.
2: بين انقسام داخل البيت الأبيض وضغط أسواق الطاقة وتوتر غير مسبوق في مضيق هرمز، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واحدة من أخطر لحظات ولايته الثانية، حيث تزداد الأسئلة حول ما إذا كان القرار قد اقترب فعلاً من خيار العودة للحرب. وبحسب شبكة CNN، فإن ترامب بات ينظر بجدية أكبر إلى خيار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران بعد تصاعد التوتر في الخليج، خصوصاً مع استمرار أزمة مضيق هرمز الذي تحول إلى بؤرة ضغط تهدد حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية. وتقول المصادر إن الرئيس الأمريكي فقد صبره إزاء التطورات الأخيرة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتفاقم التداعيات الاقتصادية.
3: أود أن أقول إنه من أضعف الاتفاقية حتى الآن، إنه على وشك الانهيار.
2: في المقابل تعقدت المسارات الدبلوماسية بعد رد إيراني وصفته واشنطن بأنه غير قابل للتنفيذ، إذ تمسكت طهران بشروط تشمل إنهاء العمليات العسكرية ورفع العقوبات وضمان سيادتها على مضيق هرمز، ما فجر انقساماً واضحاً داخل الإدارة الأمريكية بين تيار يدفع نحو التصعيد العسكري وتيار آخر يطالب بإعطاء الدبلوماسية فرصة أخيرة. وبين هذا وذاك يبقى القرار النهائي معلقاً بانتظار تطورات الزيارة المرتقبة لترامب إلى الصين.
4: أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل يبحث توسيع مهمته البحرية في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز، وذلك بعد انتهاء الحرب في إيران، مشيرة إلى أن بعض الدول تعهدت بتقديم مزيد من السفن للمهمة. وأضافت كالاس عقب اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي أن عملية أسبيدسا تساهم بالفعل في حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر، لكن أنشطتها يمكن أن تمتد أيضا إلى المضيق. وأعلنت بريطانيا أنها ستساهم بمسيرات وطائرات مقاتلة وسفينة حربية ضمن مهمة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز، وأضافت أن المهمة الدفاعية البريطانية مدعومة بتمويل جديد يقدر بأكثر من 150 مليون دولار. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. الكويت تعلن إحباط محاولة تسلل من عناصر الحرس الثوري إلى جزيرة بوبيان وتؤكد على حقها الكامل في الدفاع عن النفس. ولدينا أيضا العراق يدخل طائرة مسيرة سارة واحد بميدان العمل الأمني لدعم الرصد والمعالجة الأمنية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وبحث الاتصال مجالات التعاون بين البلدين والمستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد مجلس الوزراء الكويتي التزام البلاد بمبادئ حسن الجوار ورفض استخدام أراضيها وأجوائها في شن أي أعمال عدائية ضد أي دولة. كما شدد مجلس الوزراء الكويتي على أن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال وعلى احتفاظ الكويت بحقها الكامل بالدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. هذا وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على عدد من المتسللين الذين يتبعون للحرس الثوري الإيراني بعد محاولتهم دخول البلاد عبر البحر. وبحسب البيان فإن الأشخاص الذين قبض عليهم كانوا ينوون تنفيذ عمليات عدائية ضد الكويت.
1: على متن قارب صيد صغير تسلل عدد من الأشخاص ليلا عبر مياه الخليج باتجاه جزيرة بوبيان الكويتية. لم يكونوا صيادين عاديين بل مجموعة من الحرس الثوري كلفت بمهمة تسلل بحرية لتنفيذ أعمال عدائية داخل الكويت. الرحلة انتهت سريعا برصد بحري ومطاردة ثم اشتباك مع القوات الكويتية. أصيب خلاله أحد العسكريين فيما ألقي القبض على 4 متسللين وفر 2 آخران. لاحقا أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الموقوفين اعترفوا بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني وأنهم وصلوا على متن قارب استؤجر خصيصا للمهمة. جزيرة بوبيان تمثل موقعا استراتيجيا بالغ الحساسية شمال الخليج، وأي محاولة تسلل إليها تعد رسالة أمنية خطيرة لدول المنطقة، فالهجمات والاختراقات الإيرانية لم تعد تقتصر على الصواريخ والطائرات المسيرة عبر الجو، بل باتت تصل أيضا عبر البحر.
0: بالعودة مشاهدينا إلى حرب إيران وزيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، معنا من فيرجينيا أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج ميسون دكتور ديفيد رمضان. أهلا بك دكتور ديفيد معنا في هذه النشرة. بداية، ما الذي يعني يهم ترامب أكثر في هذه الزيارة إلى الصين، وأين يتموضع الملف الإيراني من بين كل الملفات والمشاكل العالقة بين بكين وواشنطن؟
2: شكرا للاستضافه استاذ احمد. للحقيقه هو حيكون على الطاوله، ولكن الموضوع الايراني وموضوع الشرق الاوسط لن يكون في اعلى واولويات مناقشات الرئيس ترامب في الصين. الهدف في زياره الصين هو لعده اسباب، اهمها الاسباب الاقتصاديه والعلاقات التجاريه، وخاصه منها الزراعيه ما بين الصين وأمريكا، وطبعا موضوع الجمرك والبضائع التي تصدر وتشتريها أمريكا من السوق الصيني. وسيسعى الرئيس الأمريكي أن لا يربط موضوع إيران بأي موضوع آخر، ولكن من المعروف أصبح أنه موضوع الإيراني سيكون على طاولة الحوار. هنالك دور للصين في الأمم المتحدة، تسعى أمريكا اليوم أن يكون هنالك قرار أممي لموضوع مضيق هرمز، ويحبذ الرئيس ترامب أن تدعم الصين هذا القرار، أو على الأقل أن لا تصوت أو لا تستعمل حق الفيتو ضد هذا القرار. ولكن لن يكون هنالك بكل بساطة طلب للتدخل الصيني، بل بالعكس لعدم التدخل الصيني هو ما يريده الرئيس ترامب من الرئيس
0: الصيني. طيب، ولهذا بعض اسأل دكتور ديفيد، يعني هل تمتلك بكين بالفعل نفوذا كافيا على طهران لتغيير حساباتها، يعني أم أن هذا الدور أو هذا النفوذ ربما هو مبالغ فيه أمريكياً؟

0: أمريكا تعتقد أنه مبالغ به من الصين مش أمريكيا. أمريكا تعرف أنه لن يكون هنالك ضغط إيراني، عفوا ضغط صيني ينفع في إيران. اليوم ما يزال موضوع من ماسك القرار في إيران لا يتأثر لا بأمريكا ولا بالصين في الداخل الإيراني. الدور الوحيد الذي ممكن للصين أن تفعله هنا هو دورها في الأمم المتحدة. طبعا هنالك علاقات ما بين الصين وبين إيران، الصين معتمدة على النفط الإيراني، سيكون هنالك حديث عن هل ممكن أن أمريكا تبيع الصين أو تؤمن للصين بدلا عن النفط الإيراني، ولكن كلا ليس هنالك من دور كبير للصين داخل إيران. هذا مبالغ به عالميا، ولكن أمريكا تعرف الكلام.
1: نعم، ومن بين الأخبار التي تابعناها في زاوية أخرى أيضا من هذا الصراع، البنتاغون يبدو أنه يبحث أيضا تغيير اسم العمليات ضد إيران إلى المطرقة الثقيلة. إلى أي حد يعني يكشف هذا الأمر أن واشنطن تحضر فعليا لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار مع طهران؟
0: أي وقف إطلاق نار هو اللي عم نحكي عنه أستاذ أحمد؟ ما هو السؤال، هل هنالك وقف إطلاق نار؟ هل سيصلوا إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار؟ أم هل ستكون هذه الضربة الجديدة على إيران حتى يصلوا إلى وقف إطلاق نار مع اتفاقية ما بعد ذلك؟
1: أنا أقول الهدنة هشة، ربما يكون ذلك أدق قليلا. هدنة هشة.
0: نعم، أنا ما زلت متشائم أستاذ أحمد أن يكون هنالك وصول لأي اتفاقية ومن ضمنها وقف إطلاق نار فعلي. أقصى ما ممكن الوصول إليه اليوم هو إطار ما فريمورك، ولكن هذا أصبح أصعب بعد أن رفضت إيران الطلبات الإيرانية. مع العلم أنه الرئيس الأمريكي يحاول مجدداً أن يصل معهم إلى شيء ما. طبعاً الأخبار التي صدرت اليوم أظن عبر رويترز أنه باكستان سمحت لطائرات حربية إيرانية باللجوء إلى باكستان للهروب من الضربات الأمريكية، هذا اليوم خفف من دور باكستان في الوصول إلى اتفاقيات ما، أو لعب دور وسيط، أي أصبحت ليست وسيطا بل جزء من هذه المعادلة. هنالك كان كلام من عدة أعضاء من الكونغرس ومن ضمنهم لينزي جرام يقول أنه علينا أن نقف استعمال أو نقبل بباكستان كوسيط. طبعا الوسيط القطري ما زال بشدة يعمل على هذا الموضوع، كما أنه علمنا أيضا من الإعلام أنه كان هنالك على الأرجح ضربات عسكرية من الإمارات ومن السعودية. كل هذه الأمور تجعل من الوصول إلى اتفاقية ما أو حتى إلى وقف نار فعلي أصعب وأصعب، بما أنه هذه المعطيات ليست ما يريد أن يسمعه الطرفين.
1: نعم، شكرا لك من فيرجينيا. كنت معنا أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج ميسن الدكتور ديفيد رمضان، تحياتي. أكد مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أنه لا حل عسكريا للأزمة في السودان، مضيفا في تصريحات للعربية أن واشنطن لديها عدة خيارات للضغط على طرفي النزاع بهدف حل الأزمة.
2: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي. فالحل يعني الوحيد المتبقي والأسرع هو هو الاستمرار بهذا الحوار الوطني القائم اليوم للحقيقة من قبل هذه المجموعات المدنية ومن قبل المجتمع المدني، والوصول إن شاء الله خلال فترة قصيرة إلى حل وطني جامع ممكن يأمن هذا الانتقال إلى حكومة مدنية وتكون مستقلة. طبعا حكومة مدنية ومستقلة، هذا الموضوع يتطلب بعض الوقت لا شك، ولكن هناك دعم أممي ودعم دولي كبير.

0: كبير لهذا المسار.
1: مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أكد أيضا في مقابلته مع العربية أن الولايات المتحدة لم تستخدم كافة الأدوات التي بيدها في الصراع السوداني، مضيفا أن إدارة الرئيس ترامب لديها خيارات عديدة للتعامل مع الصراع.
0: لم نستنفذ بعد كل الأدوات المتاحة والموجودة بين إيدينا. عندنا خيارات متعددة وهناك أدوات مختلفة ممكن بأي وقت من الأوقات للوزير روبيو أو للرئيس ترامب اتخاذ قرار باستعمال هذه الأدوات اللي هي ممكن تكون أدوات ضغط أو أدوات أخرى موجودة للحقيقة بتصرف الوزير روبيو والرئيس ترامب.
1: وحول احتمالية التعاون مع حكومة تأسيس التابع للدعم السريع، أكد مستشار الرئيس الأمريكي أن واشنطن لن تعترف بأي حكومة موازية في السودان.
0: ونحن ضد أي فراغ، ونحن ضد تقسيم السودان، ونحن ضد السيناريو الليبي مثلا في السودان، أو ضد أي أمر واقع، ضد أي حكومات موازية. نحن تكلمنا عن هذا الموضوع. نحن لا نعترف ولم نعترف ولن نعترف بأي حكومة موازية. حتى الحكومة القائمة اليوم نحن نتعاطى معها كحكومة قائمة، ولكن لا نعترف بأي حكومة موازية.
1: أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الاجتماع الثاني للجنة الحوار المصغر 4+4 في تونس شهد نقاشات وصفتها بالمثمرة والبناءة حول الأطر الدستورية والقانونية للانتخابات العامة، مؤكدة اتفاق المشاركين على الحفاظ على الزخم الإيجابي واستئناف اللقاء مطلع يونيو المقبل. وتضم اللجنة ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش الليبي، وتبحث معالجة الخلافات المرتبطة بالقوانين الانتخابية ضمن خريطة طريق ترعاها الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية. أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي دخول الطائرة المسيرة سارة واحد بميدان العمل الأمني لدعم الرصد والمعالجة الأمنية الميدانية. وذكر بيان لجهاز الأمن الوطني أن هذا القرار يأتي لتطوير القدرات التقنية والاستخباراتية، مضيفا أن المسيرة تتمتع بأنظمة مراقبة ورؤية متقدمة تعمل ليلا ونهارا وفي مختلف الظروف مع قدرة عالية على المناورة والاستجابة السريعة.

0: اللي اول ما اجت القوات.
1: وإلى بريطانيا، حيث أبدى ديفيد لامي نائب رئيس الوزراء دعمه الكامل لرئيس الحكومة كير ستارمر، وأوضح لامي أنه لا أحد يملك على ما يبدو العدد الكافي من الأسماء لمنافسة ستارمر، مضيفا أنه على من يطالب رئيس الحكومة بالتنحي أن يحدد المرشح الذي سيكون أفضل منه وفق تعبيره. كما أعربت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كاندال بدورها عن دعمها لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مشيرة إلى أن الحكومة ستركز على من انتخبت من أجله، وهو خدمة المواطنين البريطانيين.
2: The Prime Minister talked about the challenges we face as a country, the crisis in the Middle East, the impact on the cost of living here, and that this government will do what we were elected to do, which is serve the British people. The Prime Minister has my full support in this. And let me just say this: there is a process to challenge the leader. No one has made that challenge, and what people would expect me to do is to focus on how we can grow the economy, tackle the cost.

وفي وقت يواجه فيه ستارمر هذه الضغوط، أكد وزير العمل والمعاشات في المملكة المتحدة بيتر ماكفادن على دعمه لرئيس الوزراء، لافتا إلى أن ستارمر سيواصل عمله كما يتوقع أو كما يتوقع منه الشعب. قبل ذلك استقال 4 وزراء من حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في عقاب الخسائر خلال انتخابات المجالس المحلية. الوزراء الذين قدموا استقالاتهم حتى الآن هم وزيرة الدولة وكذلك وزيرة حماية الطفل ووزيرة شؤون الضحايا ومحاربة العنف ضد النساء ووزير الدولة لشؤون الابتكار والسلامة الصحية. من جهته شدد ستارمر خلال اجتماع حكومي في داونينج ستريت على أنه مستمر في الحكم، مؤكدا أن حزب العمال يمتلك آليات داخلية للتعامل مع أي تحد للقيادة وأن هذه الآليات لم تفعل حتى الآن. نشاطنا مستمر مشاهدينا وفيها لقطات حصرية لقناة العربية لجنود ماليين أسرى لدى جبهة تحرير أزواد في مدينة كيدال شمال جمالي. ولدينا أيضا الصحة العالمية تستبعد أي تفشي لفيروس هانتا وتأهب دولي لأي تطور جديد.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون قد توصل إلى تفاهم مع موسكو يقضي بأن تضم روسيا إقليم دونباس بشكل كامل. يذكر أن موسكو أكدت سابقا أن انتماء منطقتي دونباس ونوفوروسيا واضحة وغير قابلة للنقاش. أعلنت روسيا أنها أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ سارمات النووي، مضيفة أنه سيدخل الخدمة بحلول نهاية العام. وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مدى الصاروخ قد يتجاوز 35,000 كيلومتر، ما يسمح له بضرب الأهداف في أي مكان تقريبا على الأرض. ويعمل صاروخ سارمات بالوقود السائل، ويستطيع الصاروخ الواحد حمل ما يصل إلى 10 أطنان من الرؤوس الحربية، وهي قدرة تفوق بكثير معظم الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العمل على نظامي بوسيدون وبولفستنيك بات في مراحله النهائية. وأعلنت روسيا في أكتوبر من العام الماضي أنها اختبرت بنجاح توربيدا نوويا فائق القدرة من طراز بوسيدون، قادر على العمل على أعماق تزيد على 1 كيلومتر وبسرعات تتراوح ما بين 60 و70 عقدة من دون إمكان رصدها. أما بوريفستنيك فهو صاروخ مجنح يعمل بالطاقة النووية، وتقول روسيا إنه يتفوق على جميع أنظمة الصواريخ المعروفة في العالم من حيث مدى الطيران.
5: نبور وين؟
6: внимание расчёт. Вот.
5: Есть вот. Приказ введён.

0: أكد رئيس روسيا فلاديمير بوتين أن منظومة الصواريخ الجديدة تتمتع بقدرات متطورة في المناورة والدقة والمدى، مشددا على قدرتها على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية على حد قوله.
1: بإمكان الصاروخ التحليق ليس فقط عبر مسار باليستي بل أيضا عبر مسار شبه مداري، ما يتيح تحقيق مدى يتجاوز 35,000 كيلومتر مع مضاعفة دقته في الوقت نفسه، كما أنه قادر على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية. وبحلول نهاية هذا العام ستدخل منظومة سارمات الخدمة القتالية.
0: واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده اضطرت إلى التفكير والعمل على ضمان أمنها الاستراتيجي بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية.
1: بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية في عام 2002 اضطررنا، وأود أن أؤكد على ذلك، اضطررنا إلى التفكير في ضمان أمننا الاستراتيجي في الواقع الجديد وفي ضرورة الحفاظ على توازن استراتيجي للقوة.
0: من جهته طلب وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها من أوروبا المساعدة في إحياء جهود السلام مع روسيا من خلال اتخاذ خطوة أولى محدودة بوقف الهجمات المتبادلة على مطارات كل جانب. وصرح سيبيها لموقع بوليتيكو على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل بأن أي جهد أوروبي يجب أن يعزز الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة ويتجنب خلق مسارات متنافسة. بدوره قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن وزراء الخارجية بحاجة أولا لتحديد ما تريده أوروبا من أي اتصال مباشر مع موسكو. وأيد رؤساء كل من سلوفاكيا والنمسا وتشيكيا خلال لقاء في العاصمة السلوفاكية فكرة إقامة حوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حول التسوية في أوكرانيا. وأشار رئيس السلوفاكي بيتر بلغريني إلى أن الاجتماع توصل إلى ضرورة أن يختار الاتحاد الأوروبي شخصية ذات نفوذ للمفاوضات مع روسيا، مؤكدا أنه لا يجب السماح بأن تنفرد الولايات المتحدة فقط بالحوار حول السلام في أوكرانيا دون مشاركة أوروبية. الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والسياسة الأمنية كايا كالاس قالت إن وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي يدرسون كيفية تقديم دعم عسكري لأوكرانيا.
2: We have the defense minister of Ukraine joining us, and of course there also the question how we can use the 90 billion loan and how does that all proceed so that it would answer to the urgent needs of Ukraine. And then we have a discussion of the defense industry and also together with the industry actually, because we see the problem that the defense ministers are pushing. The countries have a lot of funding on the table, but the defense industry is not ramping up their production, speeding up it. So we need to see what is the problem, so we bring them together.
0: حصلت العربية على لقطات حصرية لجنود ماليين أسرى لدى جبهة تحرير أزوات في مدينة كيدال شمالي مالي، كما دعت الجبهة المنظمات الإنسانية والدولية إلى مساعدتها في التكفل بنحو 200 أسير من القوات المسلحة المالية. اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسيوس غداة انتهاء إجلاء ركاب سفينة هونديوس في جزيرة في جزر الكناري أنه لا توجد في الوقت الحالي أي مؤشرات على بدء تفشي أكبر لفيروس هانتا، لكنه أشار في الوقت نفسه لأن الوضع قد يتغير. المزيد في التقرير التالي.

0: خلال أيام تحولت السفينة الهولندية هونديوس من سفينة سياحية إلى عنوان أزمة صحية متجاوزة عرض البحر إلى بر دول متعددة. وحتى الآن أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 11 حالة إصابة بفيروس هانتا، بينها 3 وفيات. وتؤكد المنظمة أن خطر تفشي الفيروس عالميا منخفض جدا ولا يشكل بداية لجائحة، غير أنها تنبه إلى أن العمل لم ينتهي بعد بشأن فيروس هانتا. وعلى الرغم من أن فيروس هانتا لا يعرف بسرعة انتشاره، ورغم أن انتقاله بين البشر يبقى نادراً، إلا أنه يثير القلق لخطورته الصحية. وارتفع منسوب القلق خاصة بعد رصد حالة في إسبانيا، فيما تلاحق الحكومات عشرات الركاب وأفراد الطاقم الذين غادروا السفينة في مراحل مختلفة من رحلتها. وسجلت عمليات تتبع وفحوصات في بريطانيا وفرنسا وهولندا. وتتجه الأنظار الآن إلى تاريخ 19 من مايو، الموعد الذي قد يكون حاسماً، حيث يمثل نهاية فترة المراقبة الأساسية لمعظم الركاب الذين خالطوا المصابين أو غادروا السفينة قبل فرض الإجراءات المشددة. وفي حال لم تظهر إصابات جديدة واسعة، فسينظر إلى الأزمة بإمكانية احتوائها، لكن أي ارتفاع مفاجئ في الحالات بعد هذا الموعد ربما يعني أن الفيروس انتقل أبعد مما كان متوقعاً. ورغم التطمينات الحالية لا يهدأ القلق الشعبي، فهل ينجح العالم في احتوائه مبكراً، أم إن السفينة ستعيد إلى العالم أزمة صحية جديدة؟
1: وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تبنت بعضا من أكثر البروتوكولات صرامة لمواجهة فيروس هانتا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوضع تحت السيطرة.
2: Aujourd'hui, le gouvernement a sans doute un des protocoles qui est les plus exigeants comme l'Espagne et quelques autres, ce qui est une bonne chose. Parce que nous avons l'expérience du passé. Pour autant, il ne s'agit pas de comparer ce qui n'est pas comparable. C'est un virus qui est connu, dont les caractéristiques sont différentes de ce qu'on a pu connaître au moment du Covid-19. Et donc le gouvernement a pris les bonnes décisions. La situation est sous contrôle, sous son autorité, grâce à nos soignants que je veux à nouveau remercier. Et maintenant, il est important qu'il y ait une vraie coordination européenne, c'est-à-dire que les protocoles, je pense, aillent vers les standards les plus exigeants qui ont été définis à très court terme, et que l'Organisation mondiale de la santé puisse coordonner tout cela comme il se doit dans les prochaines étapes.
1: وقالت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست إن الحالات التي تم تسجيلها لفيروس هانتا هي خاصة بركاب سفينة هونديوس، ولا دليل على انتشار العدوى داخل الأراضي الفرنسية.
3: Enfin, je veux être très clair. À ce stade, les cas positifs recensés sont exclusivement des croisiéristes présents à bord du MV Hondius. Il n'y a pas d'éléments en faveur d'une circulation diffuse du virus sur le territoire national.

0: هذا وكشفت وزيرة الصحة الهولندية أن فيروس هانتا يختلف تماما عن كوفيد 19 من حيث الانتشار، وذكرت أن فيروس هانتا يمكن السيطرة عليه بسرعة.
1: الصور تذكرنا بكوفيد 19، إلا أن هذا الفيروس مختلف تماما، فبينما ينتشر كوفيد 19 مثل الإنفلونزا عبر الهواء، لا ينتقل فيروس هانتا إلا من خلال المخالطة المكثفة. نحن على دراية بفيروس هانتا، أما فيروس كورونا فقد كان جديدا وتحور بسرعة، ومع كل هذه الإجراءات التي نتخذها لدينا ثقة بأننا قادرون على السيطرة على هذا الفيروس.
0: أفادت هيئة الإذاعة البريطانية نقلا عن مسؤولين مطلعين بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الدنمارك لتوسيع حضورها العسكري في غرينلاند في وقت تبدي فيه واشنطن اهتماما بانتهاء بإنشاء 3 قواعد جديدة في جنوب الجزيرة.
2: بعد أشهر من إصرار ترامب على ضم غرينلاند التابعة للدنمارك بل والتلويح بإمكانية الاستيلاء عليها، يبدو أن الرئيس لم يتراجع عن رغباته، فيما يبقى هذا الملف مفتوحا على محاولات تهدئة دبلوماسية بين الحلفاء. تجري واشنطن محادثات منتظمة مع كوبنهاغن بشأن توسيع وجودها العسكري في الجزيرة القطبية، وقد أحرزت تقدما في الأشهر الأخيرة وفق ما كشفت هيئة البث البريطانية. بينما تمتلك الولايات المتحدة حاليا قاعدة عسكرية واحدة في غرينلاند هي قاعدة بيتوفيك الجوية، إحدى أقدم منشآتها خارج الأراضي الأمريكية، تتجه نحو بناء 3 قواعد جديدة في جنوب الإقليم مستفيدة من بنية تحتية تشمل موانئ ومطارات قائمة، وتهدف الخطوة إلى تعزيز مراقبة النشاط البحري الروسي والصيني في شمال الأطلسي والمحيط المتجمد، على أن تصنف هذه المواقع ضمن نطاقات خاضعة للسيادة الأمريكية.
3: لم يتفق الجانبان رسميا على أي شيء حتى الآن، وقد يتغير العدد النهائي للقواعد، ومن المرجح أن تقام إحدى القواعد في نارسارسواك في موقع قاعدة عسكرية أمريكية سابقة كانت تضم مطارا صغيرا.
2: خلف الأبواب المغلقة يواصل المفاوضون مساعيهم للتوصل إلى صيغة تسوية في إطار اتفاقية أمنية قائمة منذ عام 1951 بين الطرفين، تتيح لواشنطن هامشا واسعا لتوسيع عملياتها العسكرية في غرينلاند، ويأتي ذلك في ظل إدراك متزايد للأهمية الاستراتيجية للشمال البارد كنقطة تقاطع حساسة في معادلة الأمن القومي والتنافس العالمي، مع تسارع ذوبان الجليد وفتح مسارات بحرية جديدة قد تعيد تشكيل خرائط التجارة العالمية.
0: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال خريطة تصور فنزويلا مغطاة بالعلم الأمريكي وتعليق الولاية 51. وفي وقت سابق صرح ترامب لفوكس نيوز بأنه يفكر في جعل فنزويلا ولاية أمريكية جديدة بعد أشهر من إعلانه السيطرة على نفط فنزويلا. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كيفن وارش رئيس للاحتياطي الفيدرالي في خطوة تمهد له خلافة جيروم باول على رأس البنك المركزي الأمريكي، وجاءت نتيجة تصويت بموافقة 50 عضوا مقابل معارضة 45. ويعد وارش محاميا وخبيرا ماليا، وسبق أن شغل منصب محافظ في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. تحقيق جديد لشبكة CNN يعيد فتح ملف سفينة الشحن الروسية أورسا ميجور التي خرقت بل غرقت قبالة السواحل الإسبانية عام 2024، ويرجح أنها كانت تنقل مكونات لمفاعلات نووية مخصصة لغواصات ربما كانت في طريقها إلى كوريا الشمالية. التحقيق مشاهدينا شمل احتمال عملية استهداف غامضة في البحر المتوسط.
4: لم تخفي أعماق البحار هذه المرة ما دفنته من غموض، فاليوم تطرح أسئلة نووية بعد غموض لرحلة بحرية انطلقت قبل سنوات من موانئ روسيا لتنتهي في قاع المتوسط وسط انفجارات. سفينة الشحن الروسية أورسا ميجور التي غرقت قبالة السواحل الإسبانية نهاية عام 2024

0: 24 عادت اليوم إلى الواجهة بتحقيق لشبكة CNN رجح أن تكون السفينة تنقل مكونات مفاعلين نوويين مخصصين لغواصات، وربما كانت في طريقها إلى كوريا الشمالية وفق ما كان قد أبلغ عنه لاحقاً قبطان السفينة الروسي. السفينة هذه كانت قد انطلقت من ميناء أوستلوغا الروسي، وكانت وجهتها الرسمية أقصى الشرق الروسي، إلا أن التحقيق الإسباني وفق CNN رجح أن الوجهة الحقيقية كانت ميناء راسون الكوري الشمالي، في وقت كانت فيه بيونغ يانغ تعزز تعاونها العسكري مع موسكو بعد إرسال آلاف الجنود لدعم الحرب في أوكرانيا. رسمياً السفينة كانت تحمل أغطية معدنية ورافعتين و129 حاوية فارغة، لكن مسار الرحلة الطويل ومرافقة سفن عسكرية روسية لها أثار شكوكاً حول طبيعة الحمولة الحقيقية، ليصل الغموض إلى سبب الغرق نفسه، حيث رصدت صور الأقمار الصناعية ثقباً دقيقاً في بدن السفينة. يرجح الخبراء وفق الشبكة أنه ناتج عن تربيد متطور في عملية يشتبه أنها تدخل غربي لمنع وصول التقنية النووية إلى بيونغ يانغ. وما عمق هذه الشكوك، يقول التحقيق، هو وصول سفينة تجسس روسية فوق الحطام في محاولة أخيرة كما يبدو لدفن أسرار الشحنة إلى الأبد، لتبقى الإجابات النهائية حتى الآن مدفونة على عمق 2500 متر في قاع البحر المتوسط.
1: الآن إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: تأجل حسم لقب بطل الدوري السعودي بعدما انتهت مباراة النصر المتصدر ضد الهلال صاحب المركز الثاني بالتعادل بهدف لمثله. يشهد ملعب أولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما المباراة النهائية لكأس إيطاليا التي ستقام اليوم بين فريقي إنتر ميلان ولاتسيو. يواجه مانشستر سيتي ضيفه كريستال بالاس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم. حسم رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز الجدل الدائر حول مستقبله وأكد استمراره في منصبه. أعلن المدرب الألماني هانز فليك تجديد عقده مع نادي برشلونة حتى صيف 2028.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. ترامب يغادر الولايات المتحدة متجهاً إلى الصين في زيارة رسمية على أجندتها حرب إيران، ويؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي وغيرت رأيها عندما حان وقت التوقيع. اكسيثا ينفي وجود نقص بالذخائر ويؤكد أن المخزونات كافية لجميع المهام العسكرية. ومستشار ترامب للشؤون العربية والأفريقية يؤكد عدم الاعتراف بأي حكومة موازية في السودان. وزير الخارجية الأوكراني يطالب بدور أوروبي لوقف استهداف المطارات مع روسيا. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط.

0: بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز. قبل عدة ساعات من وصوله إلى بكين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن إيران، مضيفا أنه لا يحتاج مساعدة أحد في هذا الشأن وأن الولايات المتحدة ستنتصر بحسب تعبيره. دعت الصين باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة. وأجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، أكد خلاله الوزير الصيني عن نية بكين أو على نية بكين مواصلة دعم الجهود الباكستانية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده ستتلقى تقييما أكثر تفصيلا للوضع عبر الوسطاء الباكستانيين. كما أضاف بقائي أن طهران لن تقبل بفرض الإرادة الأمريكية عليها، محذرا من أن فشل التوصل إلى تسوية سلمية عبر التفاوض لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد في مضيق هرمز وفق تعبيره. أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وبحث الاتصال مجالات التعاون بين البلدين والمسجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أنه لا حل عسكريا للأزمة في السودان، مضيفا في تصريحات للعربية أن واشنطن لديها عدة خيارات للضغط على طرفي النزاع بهدف حل الأزمة. نهاية الموجز مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.

0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى.

0: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
7: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
8: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا إلى خارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. الكويت تحبط تسلل عناصر مسلحة تابعة للحرس الثوري والإمارات تدرج أفرادا وكيانات لحزب الله على قوائم الإرهاب. اعتراف عراقي بتمركز إسرائيلي مؤقت في صحراء النجف مع التمسك بعدم وجود قواعد أجنبية. ترامب يحمل الأكراد مسؤولية فشل الانتفاضة المسلحة في إيران ويقول سلمناهم الأسلحة للمعارضة فاحتفظوا بها. حزب الله يستبق محادثات واشنطن برفض نزع سلاحه والتوغل الإسرائيلي شمال الليطاني يعقد المشهد. زلنا نتابع مع حضراتكم ما يتم الإعلان عنه بشكل متتالي من اختراقات تتم من قبل إيران لسيادة عدد من الدول العربية والخليجية وفقا للبيانات الرسمية التي تصدر عن هذه الدول. منذ اندلاع الحرب كان هناك استهداف لدول الخليج عبر إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه المدن الخليجية، ولكن هذا الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، ولكن أعربت وأعلنت العديد من دول الخليج عن كشف خلايا سرية تنشط داخل عدد من العواصم الخليجية مشكلة تحركا خطيرا في معركة أمنية معقدة تخوضها دول الخليج على أكثر من جبهة. خلال شهرين فقط سقطت عدد من الشبكات والخلايا المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بعدما أعلنت العديد من الأجهزة الأمنية سواء في الكويت أو في البحرين أو في الإمارات أو في قطر عن إحباط لهذه التحركات والأنشطة. اليوم كان هناك إعلان للداخلية الكويتية عن القبض على 4 ضباط من الحرس الثوري حاولوا التسلل بحرا واعترف المتسللون خلال التحقيقات وفقا للداخلية الكويتية بانتمائهم إلى إيران وأنهم كلفوا من الحرس الثوري بتنفيذ عدد من

0: الأعمال العدائية داخل الكويت. عقب هذه الواقعة طلبت الخارجية الكويتية إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لما وصفته بالأعمال العدائية غير المشروعة التي تهدد بها إيران أمن المنطقة واستقرارها، بل وحملت الكويت إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في الدفاع عن النفس واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لحماية أمن وسيادة شعبها وأراضيها. لكن كيف تمت عملية التسلل إلى دول الخليج؟ هناك تفاصيل تتعلق بهذه العملية، وكان هناك بيان من الداخلية الكويتية شرح عملية التسلل وكيف تمت. أصدرت المحكمة الجنائية أحكاما بالسجن بحق 24 متهما في قضايا أيضا مرتبطة بالتخابر مع الحرس الثوري أو تأييد للهجمات الإيرانية أثناء الحرب، وكان من ضمن القضايا قضايا تتعلق بأعمال عنف وتخريب. وهذه الأعمال تزامنت أيضا مع صدور أحكام بالسجن المؤبد بحق 3 مدانين وأعمال أخرى بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام. لكن هناك تساؤل رئيسي، لماذا تستمر إيران وفقا لهذه البيانات الصادرة من العديد من الدول الخليجية؟ هي ليست فقط نتحدث عن الكويت، نتحدث عن الكويت، عن البحرين، عن الإمارات، وأيضا السلطات القطرية التي كانت قد أعلنت مطلع مارس الماضي عن ضبط خليتين أيضا، والأمر أيضا كان قد حدث في الإمارات بنفس الصورة. واليوم الإمارات أدرجت أيضا 16 فردا وخمس كيانات قالت بشكل واضح أنها مرتبطة بحزب الله على قوائم الإرهاب المحلية. نحن أمام تساؤلات. كانت إيران قد أعلنت في البداية أن إطلاق الصواريخ والمسيرات على دول الخليج بحجة أن هناك قواعد أمريكية في هذه الدول يتم منها انطلاق الصواريخ والمسيرات، وهو ما نفته بشكل كامل وتام كل الدول الخليجية مجتمعة. لكن أن يكون هناك دخول وتسلل لعناصر من البحرية الأمريكية البحرية عفوا الإيرانية أو ضباط يدخلون إلى حدود الكويت، هذا أثار علامة استفهام كبرى. دعونا ينضم إلينا من المنامة الكاتب الصحفي الأستاذ جعفر سلمان. مرحبا بك أستاذ جعفر. كنت أطرح التساؤل، يعني إذا كانت هناك سردية إيرانية تتعلق باستخدام قواعد أمريكية في الخليج لضرب إيران، قد بررت لإيران مسألة إطلاق الصواريخ والمسيرات على الدول الخليجية، ولكن ما الذي يمكن أن يبرر أعمال من هذا النوع؟ تسلل عناصر من الحرس الثوري إلى حدود دول خليجية.
1: مساء الخير وأجمل تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. منذ البداية التمريرات الإيرانية كانت جميعها واهية، يعني على سبيل المثال يتكلمون كانوا عن القاعدة، مثلا القاعدة الأمريكية في البحرين، يتكلمون عن انطلاق طائرات قصفت إيران من هذه القاعدة، يتكلمون عن منصات صواريخ. وهؤلاء الذين يتكلمون ربما لا يعلمون أن القاعدة الأمريكية في البحرين هي مجرد رصيف بحري صغير جدا مع بضع مكاتب وأعتقد فرع ماكدونالدز عندهم وسوبر ماركت صغير، أي أن كل القاعدة الأمريكية في البحرين لا تتجاوز نصف كيلومتر مربع، هذا ما يوجد من قاعدة أمريكية في البحرين. هي مجرد تبريرات يسوقها الإيرانيين لتبرير الهجوم على دول مجلس التعاون الخليجي تحت سياسة إن كنت سأغرق فسأغرق كل المنطقة معي. طبعا فشلت هذه السياسة، كان هناك تصدي جبار أمانة لدول مجلس التعاون الخليجي، لذلك ربما الإيرانيين لجأوا إلى الخطة البديلة أو الخطة باء، وهي تفعيل خلاياهم في المنطقة. هذه الخطة أيضا لم تشهد الكثير من النجاح، فيقظت قوى الأمن والقوى الداخلية، وتفوق التكنولوجيا الخليجية في هذا المجال منعت تلك الخلايا من ارتكاب ربما أعمال تهز استقرار هذه الدول. اليوم نرى هناك مرحلة جديدة، وهي تسلل حرس ثوري فعلي إيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية. السؤال، أول سؤال وجدته أمامي بلا جواب، ما الذي سيفعلونه؟ يعني نتكلم عن 4 إيرانيين سيدخلون إلى داخل الكويت لتنفيذ أعمال.
0: ولكن أنا لدي سؤال آخر يا أستاذ سلمان، كيف يعني يجرؤون على عمل من هذا النوع؟ يعني هذه مسألة لا يمكن العقل أن يتصورها بسهولة، أن تخطط دولة لتسلل عناصر إلى داخل دولة أخرى في حرب من هذا النوع.

0: هو بالتأكيد الأجهزة سواء في البحرين أو في الكويت أو في الدول المختلفة تأخذ كافة الاحترازات الواجبة. لذلك حينما صدر بيان الخارجية الإيرانية، وأنا أريد أن أقرأه مع حضرتك، الخارجية الإيرانية تقول أن الأربعة الذين تم اعتقالهم في الكويت كانوا يشاركون في دورية بحرية روتينية دخلوا فيها المياه الإقليمية الكويتية بسبب خلل في نظام الملاحة لديهم. هذا ما أعلنته الخارجية الإيرانية. هل تعتقد أن ما أعلنته يمكن أن يكون مبررا وجيها إن صح التعبير؟
1: هذا يعني آسف للكلمة لكن من أسخف المبررات التي سمعتها في حياتي. أنا ابن قرية ساحلية، ركبت البحر منذ نعومة أظافري، لم يكن لدينا GPS، لم يكن لدينا أنظمة توجيه، ومع ذلك لم نضل طريقنا يوما في البحر. في البحر نتجه إما كنا بالبوصلة الصغيرة أو بحركة الشمس أو حركة النجوم. هذا بالنسبة للبحر. نحن نتكلم عن حرس ثوري موجودين في دورية بحرية، أي أنهم يعني من المفترض أن يكونوا أعلى معرفة من البحار العاديين الذي كنت أنا واحدا منهم. فبالتالي مسألة توهانهم ودخولهم إلى مياه إقليمية في قارب صغير هي لا تنطلي على أحد أمانة. لكن التساؤل الذي كان يقرأ علي وأنا أقرأ هذا الخبر، هل يا ترى كان هناك من سيستقبلهم في الكويت؟ يعني أنا لا أستطيع تصور أن يأتي أربعة إيرانيين أغراب عن هذه المنطقة سوف يدخلون داخل الكويت. يدخلون إلى أين وكيف سيجدون طريقهم؟ وما هي الطريقة التي سيسيرون فيها في الشارع؟ أين سيتوجهون؟ ما هي وسيلة النقل؟ نحن نتكلم عن جزيرة بوبيان ومن ثم مدينة الكويت، يعني يحتاجون لوسائل النقل، يحتاجون إلى دعم لوجستي. ولست أعرف إن كان لديهم أعوان في الداخل، أي خلية جديدة أم لا. أتمنى ألا أرى خلايا أخرى في دول مجلس التعاون، لكن وجود أربعة من الحرس الثوري الإيراني يتسللون إلى جزيرة بوبيان هذا يطرح علامات استفهام.
0: دعني أتحدث معك بصراحة شديدة. طبيعة بعض المجتمعات الخليجية كالكويت والبحرين تحديدا تشهد في تكوينها الوجود الشيعي. إيران تحاول أن تقول الآن أن هناك استهداف لهؤلاء الشيعة في هذه الأيام كنوع من الانتقام أو تصفية حسابات مع إيران، أو كما يقول المثل الشائع يعني اضرب الآن حتى يكون هناك رضع لكل من تسول له نفسه أن يتحرك بشكل مخالف لاعتبارات الأمن في هذه الدول. كيف يمكن الرد على هذه الروايات؟
1: في الواقع يعني دعينا نتكلم عن بلدي على الأقل. في البحرين لدينا نسبة كبيرة من المواطنين ينتمون إلى المذهب الشيعي. هؤلاء كانوا هدف منذ 47 عاما. هل نجحت إيران في اختراق بعضهم؟ بالتأكيد نجحت في اختراق بعضهم. يعني لا ننسى أن هناك زيارات تتم بين هؤلاء الشيعة وإيران بسبب مدينة مشهد. هناك أيضا بعض الحوزات التي ضمت بحرينيين إليها، وهناك استهداف ثقافي، استهداف فكري، استهداف أيضا تحت غطاء نشر ولاية الفقيه أو نشر الثورة الإسلامية التي أعلن عنها الخميني من اليوم الأول.
0: هناك أيضا تعاطف، يعني تعلم أن بحكم المذهب يعني من الناحية النفسية أو العاطفية ستجد نوع من التعاطف.
1: هذا ربما في حرب الاثنى عشر يوم كان التعاطف كبيرا جدا، يعني جميعنا تعاطف، حتى السنة تعاطفوا مع إيران في حرب الاثنى عشر يوم. لكن في هذه الحرب ربما اليوم الأول أو الساعة الأولى كان هناك تعاطف. التعاطف بدأ يتبخر بالتدريج، والشيعة يرون أن بلادهم تتعرض للقصف من قبل إيران. طبعا هذا لا يعني عدم وجود خلايا، لا يعني عدم نجاح إيران في استدراج بعضهم، لكن في مرحلة ما أعتقد وصلوا من اليأس لدرجة أن هناك بحريني للأسف من أولئك المقيمين في إيران خرج لنا بلباس الحرس الثوري ويدعو علانية إلى ما أسماه جهاد التبيين، يدعو المجتمع البحريني إلى جهاد التبيين. ماذا يريد؟ يريد معلومات، يريد صور، وذلك بعد أن شحت هذه الأمور وبعد التزام الشيعة البحرينيين، لا أقول 100% لكن بنسب تقارب 99.% التزام تام بالدولة والتزام تام وبعدم التماهي مع إيران وفقدان التعاطف أمانة مع إيران. لا ننسى يعني وربما هنا الحظ لعب لعبته أن المناطق السكنية التي تعرضت المنازل في

0: فيها، لأن أغلبها مناطق شيعية في البحرين.
1: يعني هناك من يقول أن هذه الأمور تحتاج إلى معالجة أمنية دقيقة للغاية، كمن يقوم بجراحة دقيقة للتفرقة ما بين من يتجاوزون حدود الأمن القومي ومن ربما يظلمون في إطار هذه الإجراءات الأمنية، لأن إيران قد تستفيد من ذلك مستقبلا. أستاذ جعفر، وأعلم أنك تفهمني جيدا من هذا السؤال.
0: صحيح، وهذا ما قامت به وزارة الداخلية تحديدا هذه الأيام. يعني جرى الكشف عن 41 شخص وهم قلب القلب في هذه الخلايا. يعني أنا لا أستطيع تخيل أن وزارة الداخلية لم تكن تعلم شيئا عنهم قبل شهرين مثلا. لا، هناك معلومات عنهم.
1: هذا ما كنت سأسأله، لأن التوالي في الإعلان عن هذه الخلايا هذه الأيام يطرح سؤال: أين كانت الأجهزة الأمنية حينما تشكلت هذه الخلايا وترعرعت وأصبح لها وجود في داخل هذه الدول؟
0: هناك لا يجب أن ننسى الحساسية المذهبية، وأنا أعتقد وكتبتها مرارا في عدة مقالات أيضا.
1: صحيح.
0: أن أحد أهم المشاكل أو الأهم النقاط السلبية لدى حكومة البحرين هي مراعاتها للحساسية المذهبية في هذا الشأن، والذي نتج عنه تمدد هذه الخلايا. لكن ومنذ بداية الحرب أعتقد وصلت السلطات في البحرين إلى قناعة بأنه خلاص لا يمكن التعامل، لا يمكن التساهل، لابد من وجود الحزم، وبالتالي بدأت تطبق قوانينها بطريقة جراحية دقيقة جدا جدا. يعني هناك 41 شخص تم القبض عليهم، هم معممين في الغالب. بدأت الدعاية المضادة وكأنها حكومة البحرين تستهدف الشيعة بشكل عام. لا ننسى أن هناك مئات وربما آلاف المعممين الشيعة في البحرين.
1: لذا سألتك
0: 41 شخص.
1: نعم، لذا سألتك بمنتهى الصراحة عما يقال، لأن هذا الأمر قد يتم الاستفادة منه مستقبلا في سردية إيرانية تؤدي إلى التعاطف والتجنيد وما إلى ذلك. الكاتب الصحفي الأستاذ جعفر سلمان من المنامة، تحياتي.
0: شكرا.
1: شبح إسرائيل الذي طل في صحراء العراق ليشعل فتيل أزمة حقيقية لن يتم إطفائها حتى اللحظة داخل بغداد، وأدت إلى إثارة جدل واسع بصراحة ليس في العراق وحده ولكن في كل المنطقة العربية. لم يكن أحد يتخيل أن يأتي يوم يقال فيه في الأخبار أو في البرامج أن هناك خلية أو هناك قاعدة إسرائيلية تم إنشائها ووجودها في دولة ودولة لا تعرف عنها شيء، بغض النظر عن العراق أو غير العراق. يعني الفكرة غير مقبولة لأي عقل بأي حال من الأحوال. بغداد التي كانت في الوهلة الأولى تؤكد أن الأمر غير صحيح برمته، بدأت تتحدث عن أن الأمر يتعلق فقط بمحاولة إنزال جوي لقوات وصفتها بالمجهولة، واعترفت ولأول مرة بأن القوة التي نفذت الإنزال في بادية أو في صحراء النجف في مارس الماضي هي قوات إسرائيلية مدعومة بأسلحة أمريكية. اليوم كانت لنا تصريحات خاصة، وهذا انفراد للعربية، من قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي. قال في تصريحات خاصة للعربية إن القوات الأمنية العراقية سارعت بالفعل إلى مكان الإنزال في بادية النجف بمجرد اكتشاف وجود قوة هناك، نافيا في الوقت نفسه أن يكون تم العثور على ما يشير إلى وجود قاعدة عسكرية أو مركز لوجستي. لكن هذا لم ينهي حالة الجدل، لأن ما حدث كان عظيما بشكل كبير، لدرجة أن فكرة الاستيعاب له كما ذكرت لحضراتكم ليست سهلة على الإطلاق. دعونا نطرح هذه التساؤلات: لماذا تم النفي في البداية، ولماذا تم الإقرار بوجود إنزال جوي بعد ذلك، ولماذا لم يتم المصارحة والمكاشفة منذ اللحظات الأولى؟ طبعا نحن نعرض على حضراتكم كيف تم عملية تمشيط أمنية مشتركة شاركت فيها القوات العراقية مع قوات الحشد الشعبي على هذه المنطقة التي تم الحديث فيها عن أنه تم إنزال، وهي منطقة بالمناسبة واسعة في صحراء النجف بعمق كبير للغاية، وكانت هناك مشاركة من عدد كبير من القوات للوصول إلى هذه المناطق ومحاولة تمشيطها بشكل جيد. دعونا ينضم إلينا من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي. مرحبا بك.

0: دكتور معنا. لماذا كان الإنكار هو
1: السلام مرحبا.
0: لماذا أهلا بحضرتك. لماذا كان الإنكار في البداية ثم الاعتراف؟ وهذا أفقد الحكومة العراقية من وجهة نظر الكثيرين مسألة المصداقية أمام الرأي العام.
1: مساء الخير عليك. مساء الخير على المشاهدين الكرام. من قال أن الحكومة العراقية قد أنكرت مواجهة هذا الإنزال ومواجهته بصورة سريعة وبقتال عنيف حقيقة حدث، وذهب ضحية هذا القتال حقيقة شهيد عراقي من القوات الجيش العراقي، وكذلك بالمقابل جريحين، وكذلك بالمقابل أصدرنا بيان من قبل قيادة العمليات المشتركة، وظهر في ذلك الوقت حقيقة في آذار 2026 سيدنا قائد العمليات المشتركة وتحدث بصورة واضحة، وكانت هذه العملية بإشراف القائد العام للقوات المسلحة وسيد رئيس الأركان الجيش العراقي، وكذلك سيد نائب قائد العمليات المشتركة والقوات المسلحة في قيادة عمليات كربلاء، وكذلك الأجهزة والقوات الأمنية.
0: طبعا عندي تعليقين يا دكتور.
1: العمليات وبالتالي نحن
0: عندي تعليقين.
1: لا هنالك
0: يا دكتور.
1: إذا تسمحين. هنالك يعني من يريد أن يقزم الدولة العراقية.
0: لا بعيدا عن مسألة التقزيم.
1: خطأ كبير.
0: خليني أناشك بس يا دكتور مناقشة.
1: ممكن تسوين بحث على جوجل وتلقين البيان. انت اسمحي لي البيان تلقيه في 5-6 آذار موجود، والفيديو موجود، وكل المنتجات الإعلامية التي أصدرتها قيادة العمليات المشتركة وخلية الإعلام الأمني لتوضيح ذلك. ولكن بالمقابل الصحفي على ما يبدو، سواء في الول ستريت جورنال أو غيره حقيقة من المؤسسات الإعلامية الذي يحتاج حقيقة للبحث العميق، هنالك صحفيين منصفين عملوا مع رأي الدولة العراقية، مع رأي قيادة العمليات المشتركة، مع رأي خلية الإعلام الأمني. لكن هنالك حقيقة من يريد ما زال لحد الآن حقيقة أن يصدق هذه الروايات الكاذبة.
0: طيب دعني.
1: وعندما ذهبنا بقناة العربية والعربية الحدث والقنوات العربية والعراقية إلى لا تسمحي لي خل أوضح، ما أنا
0: هنتناقش يا دكتور
1: وأنا قاعد أجاوبك عليها على
0: لا احنا بس هنتناقش مع بعض يا دكتور. يعني هيبقى في فرصة ان انا اسال وحضرتك.
1: لا مو انت تبنيتي، احنا رجعنا للخطاب. لا اسمحي لي.
0: لا دكتور
1: الخطاب
0: دكتور
1: بس اسمحي لي
0: دكتور ارجوك.
1: اذا جاوبك
0: لا حضرتك جاوبت. انا بس عندي سؤالين هسال عليهم حضرتك. حضرتك قلت ان الاعلان كان موجود، لن يتم الافصاح عن شيء الا حينما تحدث تقرير الول ستريت جورنال. الامر الاخر كان في البداية الحديث عن
1: انزال.
0: طب خليني أتابع يا دكتور.
1: لا تسمحي لي
0: يا دكتور.
1: إذا حضرتك تصدقين هاي الرواية
0: يا دكتور أنا أسألك.
1: يا عزيزتي
0: يا عزيزتي
1: إذا صدق نحن أهل الدولة العراقية والشعب العراقي بدنا نتكلم إحنا بصورة واضحة جدا
0: يا دكتور. أنتم وصفتم بهذا الإنزال بأنه كان إنزالا مجهولا.
1: يتحظى هذه الحقائق اللي تقولها الول ستريت جورنال.
0: طب إحنا لازم نسمع بعض يا دكتور.
1: طبعا إنزال مجهول ولحد الآن هو إنزال مجهول.
0: لا اليوم قيل أنه كان إنزالا إسرائيليا، لذلك قلت لك لماذا كان الإنكار واصل. ثم اليوم يقال أنه إنزال إسرائيلي.
1: ليس هنالك إنكار. ليس هنالك
0: يا دكتور هات البيان. انا معايا يا دكتور. خلينا انا معايا على الهواء دلوقتي البيان. اول بيان اللي قال فيه ان هذا الانزال لقوات مجهوله، ده البيان الرسمي. ثم اليوم هناك بيان يقول ان هذا الانزال كان لقوات اسرائيليه مدعومه من القوات الامريكيه.
1: طالعين الفيديو. ممكن اتمنى انا سالت اول ما طلع الهيدلاين الموجود بالنوتيفيكيشن مال اي ابس تطبيق لاي قناه اعلاميه عربيه حقيقه، طالعين الفيديو اللي يتكلم به هذا القائد العسكري العزيز حقيقه بهذه الكلمه، العباره اللي قالت انه انت قاعد تقوليها وانا اقول لك قوه مجهوله. لحد الان حقيقه احنا نعمل مع تحديات امنيه في المنطقه، وعندنا
0: حضرتك ليه بتلخبطنا
1: في مجال
0: اداره
1: اثار هذه العمليه.
0: يا دكتور
1: ولكن اذا تسمحي
0: لي فهمنا المحدود انا والجمهور. يعني
1: وانت هم كذلك اسمع صوت الدوله العراقيه.
0: ما انا سمعه والله.
1: اسمع صوت الدوله العراقيه.
0: اسمع صوت الحكومه
1: العراقيه
0: يا دكتور.
1: ومراسلكم ذهب لهناك. لا اذا تسمحي لي مراسلكم ذهب الى هنالك. هل وجد قاعده عسكريه موجوده؟ هل وجد آثار لقاعدة عسكرية موجودة؟ وإنما رفع آثار المقذوفات اللي استخدمت من قبل الطائرات اللي طاردتها القوات البرية العراقية في ذلك الوقت، ورفعها وشوفها للعالم بالكاميرا. يعني علينا أن نتكلم بالحقائق ولا نجعل هنالك.
0: طب حصل إنزال ولا ما حصلش؟
1: القوات المسلحة العراقية ضحت ما ضحت
0: يا دكتور. رد على سؤالي. حدث إنزال أم لا؟ حدث أنه إنزال من قوات إسرائيلية أم لا؟ هذا هو سؤالي.
1: الإنزال قربي لكن واجهناه واجهناه في ذلك الوقت، واجهناه في ذلك
0: أي
1: الوقت.
0: اي وقت يا دكتور؟
1: هنالك من يسمع بكلمة كبيرة عن وجود قاعدة
0: يا دكتور. اكتشفت ده لما احد رعاة

0: الصحراء أبلغ بوجود تحركات مشبوهة حينما بعد 48 ساعة من عملية الإنزال.
1: بوجود تحركات. لا إذا العملية طولت 48 ساعة، مو إنه إحنا استجابينا ورا 48 ساعة، يعني أنت فاهمين شلون؟ العملية طولت إنه 48 ساعة في المواجهة، وكذلك بالمقابل بوجود وتجميع قوات إضافية، وهذا ما تحدث به السيد نائب قائد العمليات المشتركة، وكذلك البيان الذي اليوم صدر عن قيادة العمليات المشتركة يوضح بصورة واضحة جدا كل هذه المعلومات والبيانات، وكذلك بالمقابل عندما ذهبت القنوات الإعلامية العربية والدولية صورت هذا الموضوع.
0: يعني أنت ترى أن ليس هناك تقصير أمني؟
1: وكان تواجد القوات المسلحة بصورة طبيعية.
0: عادي يا دكتور حسين، حقك تعبر عن وجهة نظر.
1: إذا تسمحي لي.
0: ليس هناك تقصير أمني؟
1: نحن كنا اسأل الدول كذلك المجاورة للعراق التي مرت بها هكذا تحديات في إطار الحرب التي مرت على المنطقة على مدى 40 يوما. كل الدول واجهت تحديات أمنية وما زالت تواجه هذه التحديات الأمنية لحد هذه اللحظة.
0: طيب لماذا ننكر أن هناك تحديات أمنية؟
1: إطلاق النار بصورة تامة جدا.
0: طيب لماذا ننكر أن هناك تحديات
1: طبيعي
0: أمنية؟
1: طبيعي بالحروب
0: ببساطة شديدة الشفافية كانت هي الحل بالنسبة
1: للدولة. ولكن هنالك قصة نصر للقوات المسلحة العراقية في مواجهة هذه القوة بصورة سريعة، وكذلك بالمقابل السيطرة على أرضها وطرد هذه القوات، وكذلك بالمقابل ذهب ضحية هذا الصراع المسلح حقيقة بشهيد عراقي وجرحى من القوات المسلحة العراقية ومن الجيش العراقي على وجه التحقيق.
0: هل أتوقع هل أحد يا دكتور
1: كبيرة
0: هل
1: جدا للقوات
0: طيب
1: المسلحة العراقية
0: هل سمح
1: يحاولون
0: الله
1: أن يصغروا قدرة العراق قوة العراق، وهؤلاء متوهمين حقيقة.
0: طيب أنا
1: متوهمين جدا.
0: طيب
1: في هذا
0: أنا قد أتفق مع حضرتك اللي بيحاولوا، خلينا بعيد عن الناس دي، إحنا خلينا مع الناس اللي لا يريدون تصغير حجم العراق ولكنهم يخشون على سيادة العراق باعتبار أنها دولة عربية لها مكانة كبيرة في قلوب كل العرب. ركز معايا دكتور في نقطة واحدة، هل حدث تقصير أمني أم لا؟ لماذا لم يتم الإعلان صراحة من اللحظة الأولى؟ يا دكتور خلينا نكمل السؤال.
1: يا عزيزتي ليش رجعتينا للنقطة صفر؟ لا مو انت قاعد ترجعينا للنقطة صفر، احنا اعلنا في ذلك الوقت لم نكن مترددين عن هذا الموضوع، لم نكن مترددين عن هذا الموضوع، اعلنا بصورة واضحة جدا عن الشهيد.
0: طيب
1: وعن الجرحى.
0: طيب
1: وعن الآليات المطلوبة.
0: هات لي بقى حضرتك مستشار للحكومة،
1: والفيديو
0: يعني
1: الذي
0: عندك كل البيانات.
1: العربية قبل يومين كان واضح جدا بهذا الموضوع.
0: طيب حضرتك عندك كل
1: كان واضح جدا بهذا الموضوع.
0: حضرتك عندك كل البيانات باعتبارك مستشار لرئيس مجلس الوزراء، اكيد يعني عندك كل الاوراق. طلع لي حضرتك
1: منشوره اونلاين اذا تسمحي لي.
0: طيب ما انا بقول حضرتك بس طلع لي التاريخ.
1: واحد يتعب روحه هسه على جوجل هسه تطلع.
0: طب انا هقعد مع حضرتك طيب انا هقعد مع حضرتك على جوجل دلوقتي وقول لي ما هو التاريخ الذي اعلنت فيه الحكومه العراقيه. طيب ما هو التاريخ الذي أعلنت فيه الحكومة العراقية أنه تم إنزال جوي من قوات إسرائيلية على صحراء النجف؟ قل لي التاريخ الذي قالت فيه الحكومة العراقية
1: يوم 5 آذار 2026 و7 آذار 2027 كانت هنالك بالأول بيان فيما يخص هذه الحادثة. إذا تسمحي لي إذا تسمحي لي إيش أسوي يعني أنت وجهة نظرك هذا نحترمها لكن دا أعطيش معلومة صحيحة.
0: أنا ماليش وجهة نظر هنا، أنا بعرض
1: الأول كان هنالك بيان لا أنا شيلي شغلة بما يقال، أنا عندي حقائق على أرض الواقع، عندي شهداء، عندي جرحى، عندي آليات معطوبة، عندنا صور وفيديوهات، عندنا منشورات إعلامية خاصة ببيانات عن الحكومة والدولة العراقية، عندنا إجراءات اتخذناها من الدولة العراقية دبلوماسية وكذلك بالمقابل مع التحالف الدولي في ذلك الوقت، وبالتالي كل هذه المسارات كانت تسير باتجاه الدولة العراقية والتعبير عن قوة الدولة العراقية والتعبير كذلك على قدرتها في مواجهة هذه التحديات.
0: طيب أنا عملت السيرش اللي حضرتك قلت لي عليه على جوجل، لم يظهر لي ما تقوله حضرتك، ما قيل وهذا بالتفصيل هو اللي
1: لا هذا أنا الآن إذا أبحث بالتليفون مالتي الآن ها إذا تسمحي لي هسه انا راح اشوفك الصور اللي ذاك اليوم نزلتها بالعربيه حقيقه والعربيه الحدث وهي صوره لقوات جهاز مكافحه الارهاب كانت بعد
0: التاريخ كم يا دكتور؟ التاريخ 12 مايو يا دكتور ده حصل في شهر مايو.
1: لا انا قلت لك يوم 5 لا اسمحي لي يوم 5 يوم 6 يوم 7 آذار لأن صدرت عدد من البيانات.
0: طيب حضرتك
1: طبعا هذه الصوره اللي نائب قائد العمليات
0: اسمحي
1: لي

0: 12 مايو.
1: هذه الصوره لنائب قائد العمليات المشتركه تكلم بفيديو طويل على قناه العراقيه نيوز اللي هي قناه الدوله العراقيه، وتحدث عن كل ما حدث بنهايه هذه العمليه. هذه الصوره الثانيه اللي كانت جهاز مكافحه الارهاب اللي يمتلك من الادوات الفنيه والتقنيه العاليه جدا، ذهب الى الموقع بعد اوامر القائد العام للقوات المسلحه بعد انتهاء العمليه لعمليه التفتيش والبحث عن وجود وكلام كان على يعني تاسيس الى قاعده عسكريه، ومن ثم لم نجد، وحتى استخدمنا تقنيه الكيناين، وهذا الكيناين
0: هنا
1: تقنيه متطوره لدى جهاز مكافحه الارهاب. لا لا عزيزتي يا هو الانكر، من انت؟ احنا ما عندنا قاعده تاسست اصلا على مده نقول، احنا صار عندنا نزال جوي واجهته القوات البريه في قياده عمليات كربلاء وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف السيد نائب قائد العمليات المشتركة اللي كان يشرف على العملية، وحضور ومشاركة وإدارة من قبل السيد رئيس أركان الجيش العراقي وتوجيه إلى قيادة عمليات كربلة، وكان هنالك قائد يقود هذه المعركة سواء السيد قائد عمليات كربلة
0: أو كذلك
1: رئيس أركان.
0: دكتور حسين،
1: لا عزيزتي مو انت اقول الشغله،
0: استنى بس
1: انت لو صدقين بالحقيقه اللي تقول الحكومه العراقيه والدوله العراقيه لو تبقين بهذه
0: الفقاعات
1: الاعلاميه التي تطير اخبار غير صحيحه.
0: لا
1: تطير اخبار غير صحيحه وتقول
0: قناه
1: العربيه قاعده ولا لا وجود لها قاعده.
0: لا ثانيه واحده يا دكتور، قناه العربيه لا تطير اخبار غير صحيحه.
1: انت قاعد تقول يا مال شغل قناه العربيه، انا احترم قناه العربيه.
0: لا لا لا
1: انا احترم قناه العربيه. اسمحي لا تقولي لي هيك، لا تقولي لي هيك، لا تقولي لي هذا الخطاب مالك.
0: لو سمحت
1: لا تقولي لي هذا. انت الان يجب ان تؤمني بالبيان اللي صدر من الحكومه العراقيه.
0: انا اؤمن بالبيان بعد ان انكرت ثم تعيد وتقول لماذا لم تقولوا من حضرتك شخصيا؟
1: انكرت من هو الانكر؟ عزيزتي
0: انكرتم ان هناك انزال اسرائيلي تم.
1: اسمحي لي، صحيفه صحيفه يتحدث عنها رئيس الدوله التي تصدر فيها الصحيفه ويقول ان هؤلاء هم يعادون الولايات المتحده الامريكيه ويعادون نهج الاداره الامريكيه، وبالتالي
0: طيب
1: تقوم بإخراج تقرير بناء على معلوماتنا.
0: طيب
1: جزء منا معلوماتنا.
0: طيب عندي سؤال بسيط، متى تم الإنزال الإسرائيلي على صحراء النجف؟ متى تم الإنزال ومتى أعلنت الحكومة؟ بس يا دكتور تاريخين بس وخلص هختم اللقاء مع حضرتك، بس قولي تاريخين.
1: يعني أكيد ما بين ما بين ما بين 3 و4 و5 آذار، هذه الفترة الزمنية، لكن انه 4 آذار 5 آذار تمت المعالجة لهذه التحدي اللي مر على حقيقة القوات الأمنية، وانكسرنا ودحرنا هذه العملية حقيقة، وذهب ضحية، يعني اقول الشغلة واحدة، ذهب ضحية هذا الانزال، يعني شو الدم عراقي يعني بالاخير.
0: والله العظيم كل التحية
1: او كلام قاعد يتكلم به او يضخم هذا الموضوع.
0: كل التحية للقوات المسلحة العراقية يا دكتور، كل التحية. لا
1: انا يؤلمني، تدرين شنو اللي يؤلمني؟ يؤلمني سمعت كلام من اعلاميين عرب حقيقة تجاه الدولة العراقية وتجاه الجيش العراقي وتجاه القوات المسلحة العراقية، وهذا كلام غير صحيح. احنا من اربعينات القرن الماضي معروف موقفنا، اذا تسمحي لي الاربعينات القرن الماضي معروف موقفنا شنو من هذا الموضوع.
0: طيب
1: اللي انت قاعد تفكرين.
0: لو سمحت يا دكتور، انا ما بفكرش في حاجه، بس لحضرتك سؤال، اعلنتوا امتى؟ اديني تاريخ بس وشكرا، بس تاريخ اعلنتوا امتى؟ حصل في مارس.
1: لا قاعد اعطيك انا، اعلنا يوم اعلنا يوم 5 و6 و7، لان هذه عمليه
0: طيب
1: جرت بها تطورات سواء من حيث المواجهه ومن حيث اوامر القائد العام بعمليه المسح، وكذلك بالمقابل بالنهايه لهذه العمليه.
0: شكرا يا دكتور. دكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي من بغداد، تحياتي. الرئيس الأمريكي لا يتوقف عن تفجير الجدل الكبير، هذه المرة كان الجدل واسعا في تصريحات بصراحة قوية للغاية صرح بها الرئيس الأمريكي تجاه الأكراد حينما تحدث عنهم وقال إنه تم تسليم أسلحة أمريكية إلى الأكراد لتوصيلها إلى المحتجين الإيرانيين في خضم الاحتجاجات الأخيرة، ورغم أنني كنت ضد هذه الفكرة لكن أخذوا الأسلحة واحتفظوا بها معبرا عن خيبة أمله من أنهم لم يسلموها للمحتجين الإيرانيين. هذه التصريحات الجديدة أعادت النظر من جديد إلى الواجهة، ملف العلاقة المعقدة ما بين واشنطن وما بين الفصائل الكردية بالمنطقة وتحديدا في العراق وسوريا. هناك رواية اعتمد عليها الرئيس الأمريكي في هذه المرة حينما قال إنه محبط من الأكراد. كان هناك على ما يبدو ما طرح في الدوائر السياسية الأمريكية

0: أنه يمكن عبر إقليم كردستان تزويد المعارضة الإيرانية لتفتح خروجا أو دخولا بريا إلى غرب إيران إذا ما تم تعزيزها بالأسلحة. يبدو أن هذا المخطط قد نفذ بالفعل وفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي. طبعا إقليم كردستان نفى الأمر شكلا وتفصيلا، لكن إذا كانت تصريحات الرئيس الأمريكي نفسها جاهزة لنستمع إليها، لنستمع ماذا قال بالضبط.
1: We thought the Kurds were going to give us weapons, but the Kurds disappointed us. The Kurds take, take, take. They have a great reputation in Congress. Congress says, oh, they fight so hard. No, they fight hard when they get paid. So I'm very disappointed in the Kurds. But they were given, I said it wasn't going to work, by the way. I just have to say it. I disagreed with what they did. They gave it.
0: يعني أنا أعدت التصريحات بشكل واضح الآن ليعقب عليها المحلل السياسي الكردي محمد زنكنة من أربيل. بالتأكيد أنت استمعت إلى التصريحات من قبل، ولكن أنا أردت أن أضعها على المشاهد بشكل واضح حتى لا يتم استخدام أي لفظ غير دقيق. أنقل ما قاله ترامب تحديدا، بماذا تعقب؟
2: نعم، مساء الخير ست رشا، تحية لكم وللزملاء والمشاهدين. بالتأكيد في هذا الموضوع هناك رسالتين مهمتين. أولا أنه لا توجد قطعة سلاح خرجت من أقليم كردستان إلى الأراضي الإيرانية للمعارضة الإيرانية، وهذه مسألة إيجابية مهمة بأن أقليم كردستان لم يكن جزءا من الحرب. ثانيا، الرسالة الثانية أنه هل أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاملت مع حزب معين، مع جهة معينة، أو اضحك على الرئيس ترامب في هذه المعمعة أو في هذا الموضوع، أو أن هناك أكثر من جهة حاولت أن توصل الأسلحة لجهة أو لطرف معين. قبل فترة وزارة الداخلية في إقليم كردستان أصدرت بيانا حول هذا الموضوع وبينت وسألت من الأطراف التي استلمت هذه الأسلحة، روحوا اسألوا هذه الأطراف وقولوا وأردوا على الرئيس ترامب حول هذا الموضوع. أنا أعتقد أنه فعلا الرئيس ترامب اعتمد على بعض الأشخاص وبعض المستشارين الذين أوصلوا السلاح إلى جهة معينة، وفي المقابل اضحك على الرئيس ترامب وعلى الإدارة الأمريكية وهو يحاول أن يخرج من هذه المعمعة ويريد أن يبين بأنه محبط من الجانب الكردي. طيب أي طرف من الجانب الكردي؟ هل هي حكومة إقليم كردستان؟ بالتأكيد لا، النفي كان واضح. ثانيا، هل هي جهة معينة في إقليم كردستان العراق؟ الوزارة أيضا بينت بأن هناك مقطع فيديو بين بأن هناك أسلحة أمريكية تظهر في داخل عجلات، هذه العجلات تحمل شعار معين لمؤسسة أمنية معينة لحزب معين. إذن بكل صراحة تعقيبي على ما يقوله الرئيس ترامب بأنه محبط من جهة، يشعر بأنه خدع، يشعر بأن هناك أطراف أرادت أن تبين له وللجميع بأن
0: هل هذا يعني
2: مشارك في هذا الموضوع وأراد أن يخرج من هذه المشكلة.
0: طيب هل هذا يعني أنه بالفعل وصلت أسلحة لحزب معين يحمل شعار معين؟ أنت لا تريد أن تفصح عنه على الهواء وأحترم ذلك، ولكن تعني أن الواقعة تمت بالفعل، تم توريد أسلحة إلى حزب معين داخل إقليم كردستان.
2: في هذا الإطار، الحزب نفسه هو الذي ورط نفسه، هو اللي فتح الباب على نفسه أمام كل هذه المعمعة، بدليل ما بعد بيان وزارة الداخلية حول هذا الموضوع. هذه الأطراف أو قنوات الظل التابعة لهذا الحزب بدأت بشن حملة كبيرة فيها الكثير من التشويه لسمعة حكومة إقليم كردستان وللحزب الديمقراطي الكردستاني ولكل من لا ينتمي إلى هذا الحزب. إذن هذا المقطع، مقطع الفيديو هذا، نشر من قبل أطراف من داخل هذا الحزب. إن كنا قد افترضنا بأن هذه الأسلحة وصلت إلى داخل إقليم كردستان، هناك الكثير من الحدود التي من الممكن استغلالها في هذا الموضوع، ومن الممكن أن تكون قد استغلت فعلا من قبل هذه الأطراف. طيب يعني نرجع إلى الأيام الأولى للحرب الإيرانية الأمريكية. فندم بس لحظة واحدة من فضلك.
0: طب أنا بس لحظة بس يا أستاذ.
2: نعم.
0: إذن ما يقوله الرئيس الأمريكي حدث، يعني أن هناك طرف تسلم، هو لم يقل إقليم كردستان تسلم الأسلحة، هو قال الأكراد.
2: نعم.
0: يعني وهذا ليس دفاعا عن الرئيس الأمريكي، ولكن فقط للموضوعية، هو لم يتهم إقليم كردستان ولكنه تحدث عن الأكراد، أيا كان بقى يمكن أن يكون سوق له أن هذا حزب أو هذه جهة، ولكن في النهاية جهة كردية، حزب كردي. إذن الواقعة تمت.

0: ايوه يا فندم، انا جاي لحضرتك في الكلام. يعني الرئيس ترامب اجرى اكثر من مكالمه هاتفيه مع اكثر من رئيس حزب في اقليم كردستان، بدأها بالرئيس مسعود بارزاني، ثم رئيس اقليم كردستان، ثم بافل طالباني، وبعدها برؤساء احزاب المعارضه الكرديه الايرانيه. طيب لنفترض جدلا بان هناك احزاب مرتبطه ببعضها البعض هي التي استلمت هذه الاسلحه. انا اشكرك، نعم هذا يعني يتوافق جدا مع ما أطرحه من موضوع بأن حكومة إقليم كردستان ليست مسؤولة عن هذا الموضوع. طيب من هي هذه الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع؟ الرئيس ترامب لا أعتقد بأنه متفرغ لهذه الدرجة لكي يفرق بين هذا الحزب أو ذلك الحزب. هناك مستشارين، هناك سلسلة من الشخصيات من الممكن أن تعمل.
1: طيب
0: على
1: سؤالي الأخير، لأن الوقت
0: حدود مشتركة.
1: طيب إحنا متفقين، إذن أنا وحضرتك متفقين، ولكن أنا سؤالي الآن إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الأمر محرج بالنسبة لإقليم كردستان، ليس فقط أمام حليف وهو الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا أمام الداخل العراقي؟ أنا أريد أن أكون صريحة معك، لأن طبعا التفرقة هنا لن تكون بهذه الدقة التي نحاول أنا وحضرتك على الهواء. صح. تعلم أنه ستكون هناك حملات تشويه واسعة تتم.
0: نعم، بالعكس، إقليم كردستان لن يكون محرجا. الحزب والجهة والحزب الذي هو من خارج إقليم كردستان ويتحكم بهذه الجهة في داخل إقليم كردستان هم الذين سيكونوا محرجين، بدليل أنه في عام 2017 عندما حصلت خيانة كركوك، وزير الدفاع الأمريكي في تلك الفترة قال يجب أن نراجع كل ما يتعلق بالتعامل مع قوات البيشمركة. 20 أكتوبر 2017 عندما دحرت قوات البيشمركة بعض القوات التي حاولت احتلال أربيل، الأجندة تغيرت، والتعاون مع وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان باتت في أطر تعلم بها الولايات المتحدة الأمريكية. إقليم كردستان لن يحرج لا إيرانيا ولا داخليا ولا خارجيا، ولكن الحرج أمريكيا تحديدا سيكون مع هذا الحزب الذي خدع الرئيس ترامب، والذي قال بأننا سوف نوصل الأسلحة إلى المعارضين وإلى المتظاهرين ولم تصل هذه الأسلحة. أهلا وسهلا.
1: محمد زنكا المحلل السياسي الكردي من أربيل، تحياتي. مواقف حزب الله من مسألة التفاوض مع إسرائيل جامدة لا تتغير، رغم ما يبدو من مياه تتحرك بشكل كبير على مستوى الدولة الرسمية في لبنان. هناك جولة ثالثة من المباحثات ستتم ما بين لبنان وإسرائيل، مقررة نهاية هذا الأسبوع. كنا قد سألنا رئيس الحكومة اللبنانية دكتور نواف سلام على ما سيتم في هذه الجولة وما حدود التفاهمات التي تسعى لبنان لتحقيقها مع الجانب الإسرائيلي، وتحدث بشكل واضح في هذا الأمر. لكن عاد نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله ليؤكد أن سلاح المقاومة هو شأن داخلي وليس جزء من أي تفاوض مع إسرائيل، بل قال أيضا أن عناصر الحزب لن تغادر ساحة المواجهة في تصريحات تبدو أنها تحدي جديد لرئيس الدولة ورئيس الحكومة. ودعا الأمين العام إلى تبني، إذا كان يمكن أن يتم تبني خيار للمفاوضات فيجب أن يكون خيار مفاوضات غير مباشرة حتى لا يتم إعطاء إسرائيل ما وصفه بالتنازلات المجانية. لكن الموقف الأمريكي أيضا على الجانب الآخر ما زال متمسكا هو أيضا بضرورة نزع سلاح حزب الله، وأن أي تفاوض لا يمكن أن ينجح إلا باستعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الكاملة ونزع سلاح حزب الله بالكامل، وهذا ما جاء في بيان الخارجية الأمريكية اليوم. إسرائيل طبعا وهي الطرف التي تريد إفساد كل شيء، يعني المحادثات ما بين لبنان وما بين إسرائيل جاءت بدفع قوي من قبل الرئيس الأمريكي، ولأول مرة تتم محادثات من هذا النوع على هذا المستوى بحضور وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو. طبعا نتنياهو يريد إفساد بالتأكيد هذا المناخ وفقا لمتابعين، لذلك قام الجيش الإسرائيلي بعبور وحدات مدرعة من الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى من جنوب نهر الليطاني إلى شماله، وهذا بالتأكيد محاولة إسرائيلية لتعطيل جدول أعمال المباحثات المرتقبة، خاصة مع إعلان الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة أنه لابد من تثبيت وقف إطلاق النار. دعونا ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي الأستاذ أسعد بشارة، ومن بيروت أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حمية. مرحبا بكما أستاذ أسعد.

0: من جديد يحاول نعيم قاسم أن يقول سيكون لحزب الله اليد العليا في الحديث عن أي تفاوض في وقت أكد فيه رئيس الحكومة لنا في خارج الصندوق منذ يومين أن التفاوض مع إسرائيل مستمر وسيستمر.
1: مساء الخير ست رشا والأستاذ محمد والمشاهدين الكرام. يعني الصراحة الشيخ نعيم قاسم يقول لغة مرمزة ولكن سنسعى إلى ترجمتها. يقول أن سلاح حزب الله هو شأن داخلي، يعني طبعا على طريقة طاولات الحوار العقيمة منذ العام 2006 وإلى اليوم، يعني السلاح مقدس. يقول أن هذا السلاح خارج جدول المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، يعني يقول أن إذا الدولة توصلت بمعادلة تفاوض واضحة بضمانات إلى نيل انسحاب الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية مقابل سحب السلاح، فأنه يرفض سحب الاحتلال. السلاح عنده أهم من سحب الاحتلال. النقطة الثالثة واللي التي هي تشكل عارا على الشيخ نعيم وعلى حزب الله، وهي أن هذا السلاح وضعه ضمن التفاوض الإيراني الأمريكي، يعني أن حزب الله أو الشيخ نعيم يرفض أن تكون هناك دولة لبنانية تفاوض، فيما يبارك ويلتحق بإيران التي تفاوض أمريكا من قتلت الخامنئي، فيما يعيب على الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن تفاوض. بالتالي هذا تعبير واضح عن أن حزب الله يقول أنا لبناني ولكن أنا بالهوية، ولكن أنا إيراني جزء من استراتيجية إيران، وسأسعى إلى تخريب هذه المفاوضات المباشرة لأنه أنا من يفاوض أو طهران من تفاوض عن لبنان وليس طيب. الحكومة اللبنانية.
0: طيب أستاذ حمية اللي ترد على ما ذكره أستاذ أسعد، ولدي سؤال أيضا لمن ينظر إلى الصورة من الخارج. أنا خارج بيروت ويمكن أن ينظر معي عدد من المشاهدين من هذه الوجهة. بأي صفة يتحدث السيد نعيم قاسم الأمين العام للحزب إلا هو؟ لا هو رئيس الحكومة ولا هو رئيس الجمهورية ولا هو مسؤول رسمي في الدولة اللبنانية. لماذا يحاول أن يقحم نفسه في هذا الحديث من وجهة نظر البعض؟ الدولة اللبنانية لها من يتحدث باسمها وبالتأكيد هو ليس نعيم قاسم.
2: مساء الخير الأستاذ رشا ومساء الخير الصديق الأستاذ أسعد والمشاهدين. أولا كلام الشيخ نعيم قاسم اليوم يناقض ما تفضل به الأستاذ أسعد. قال الشيخ قاسم اليوم أن التفاوض على استعادة الحقوق السيادية اللبنانية يقع على عاتق السلطة اللبنانية بموضوع الانسحاب ووقف العدوان إلى آخره، وقال أن نحن مستعدون للتعاون مع السلطة، أما وطلب من السلطة أن لا تتفاوض بشكل مباشر. هذا موقف سياسي ليس فقط حزب الله.
0: طب أنا عايزة أشوف تعبير التعاون.
2: شعبية كبيرة ترفض التفاوض المباشر.
0: طب فين فكرة التعاون مع الدولة وأن للدولة الحق في التفاوض؟ نعم. يعني فين هذه التعبيرات في تصريحات السيد نعيم قاسم؟
2: نعم.
0: بس أنا بس رد على سؤالي.
2: أكمل لك.
0: طيب رد على سؤالي. هو نعيم قاسم ما هي وظيفته في الحكومة اللبنانية؟ ما هي وظيفته في الدولة اللبنانية؟ يعني حينما يقول لي رئيس الحكومة منذ أيام أنه لم يعد يعرف الفرق ما بين بنت جبيل وما بين غزة، ما الذي تبقى في لبنان ليراهن عليه حزب الله أكثر من ذلك؟
2: سيدتي اولا يعني انا لست ناطقا باسم حزب الله، لكن حزب الله هو شريحه سياسيه مقاومه موجود على الارض اللبنانيه، هم لبنانيون يدافعون عن ارضهم بوجه العدوان الاسرائيلي الذي هو يتحمل مسؤوليه عرقله المفاوضات، هو الذي يتحمل مسؤوليه سنه ونصف من القتل اليومي للبنانيين والجنوبيين والبقاعيين، وكان يضرب في كل مكان وكانت السلطه لا تستطيع فعل شيء، والأمريكيون لا يقدمون أي ضمانة لوقف هذا الاعتداء. اليوم لا ننسى، نتحدث بكل واقعية، اليوم الشيخ نعيم قاسم يمثل الميدان، شئنا أم أبينا، نحب ذلك أم لا نحب، هو يملك الميدان. يعني من يملك اليوم للمفارقة سيدتي أن من يملك الميدان لا يملك التفاوض، ومن مسؤول عن التفاوض لا يملك الميدان. وهذه أيضا هنا إشكالية، هذه إشكالية.
0: أي ميدان؟
2: يجب أن يكون هناك سيدتي

0: سيدتي اليوم هناك مقاومون يدافعون عن أرضهم وعن قراهم. الإعلام الإسرائيلي يتحدث، رئيس الأركان الإسرائيلي يتحدث زمير، يقول أن الجيش الإسرائيلي على أبواب الانهيار، يقول أننا نجتمع يوميا لكي نجد حلا لموضوع مسيرات وقتل جنودنا في على الأرض اللبنانية.
1: طيب ليه رد
0: المشاهد اليومية تعرض على شاشات
1: التلفزيون. يعني حزب الله له الحق أن يتحدث والسيد نعيم قاسم له الحق أن يتحدث، لأنه هو من يدافع عن الدولة اللبنانية في وقت عجزت فيه السلطة أو الحكومة كما يقول الأستاذ حمي.
2: تسهيلا للحوار أسأل خينا محمد، أولا يدافعون عن أرضهم، هل فكرة الدفاع عن الأرض تتوافق مع عملية إسناد غزة التي فتح بها حزب الله الحرب مع إسرائيل؟ رد علي.
1: لا، أيضا وإسناد إيران في الحرب الثانية، وهذا هو الذي أدى إلى تحول بنتشبيل إلى غزة جديدة.
0: لا لا أنا لا لا بموضوع غزة. طيب، ما حصل اتفاق وقف اطلاق النار 27 تشرين ووافقت عليه الحكومة اللبنانية آنذاك وإسرائيل برعاية أمريكية، من الذي خرق الاتفاق؟ خرقت اتفاق إسرائيل، لبنان طبق جزء كبير من الاتفاق لكن إسرائيل لم تطبق، حزب الله لم يرد على الاعتداءات الإسرائيلية، ترك الأمر للدولة اللبنانية، الدولة لم تستطع، جاءت الحرب الأمريكية الإيرانية ودخل حزب الله في هذه الحرب.
1: يا أستاذ أسعد، رد على سؤال عجز الدولة اللبنانية عن حماية لبنان في وقت يقوم فيه حزب الله بحماية لبنان كما يقول أستاذ حمي.
2: راح سأرد من جانبين.
1: فضل.
2: الجانب الأول بسؤال لخينا محمد كمان، هل إذا أمنت الدولة اللبنانية عبر هذا التفاوض انسحاب الاحتلال الإسرائيلي مقابل سحب السلاح، هل جاهز سحب السلاح إلى الدولة؟ هل جاهز حزب الله لأن يسحب السلاح مقابل سحب؟
1: إجابة لو سمحت يا أستاذ حمي.
2: بضمانات.
1: أستاذ حمي، إجابة بنعم أم لا؟
0: نعم أستاذ أسعد. نعم أستاذ أسعد، حتى الآن
1: لا هو سألك سؤال مباشر عشان الوقت،
0: وعدا بأنها ستوقف وقف اطلاق النار قبل المفاوضات.
1: لا عشان الوقت، هو بيسألك لو تم الانسحاب وتم تأمين ده مقابل نزع سلاح حزب الله، حزب الله يسلم السلاح ويقول للدولة اللبنانية القرار في كل ذلك؟
0: رد علي، سأجيبك بكل جواب سهل. رد علي الشيخ قاسم اليوم، قال السلاح شأن داخل لبنان ضمن استراتيجية الأمن الوطني التي تحدث عنها خطاب القسم. أستاذ أسعد،
2: يعني
0: هناك خطاب قسم، قال رئيس الجمهورية عهدي لكم أن أحرر الأرض وأن أقوم باستراتيجية الأمن الوطني وتسليح الجيش اللبناني ليصبح قادرا على الدفاع عن لبنان. هذا بخطاب القسم. أنت مع خطاب القسم؟ هل أنت مع خطاب القسم؟
1: انتهى الوقت للحديث، بقية. شكرا لضيوفي الأعزاء، وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
2: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. قبل عدة ساعات من وصوله إلى بكين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن إيران، مضيفا أنه لا يحتاج مساعدة أحد في هذا الشأن، وأن الولايات المتحدة ستنتصر بحسب تعبيره. بدورها دعت الصين باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة وفق ما أفادت به وكالة أنباء الصين الجديدة. وأجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، أكد خلاله الوزير الصيني عن نية بكين بمواصلة دعم الجهود الباكستانية. إيرانيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن بلاده ستتلقى تقييما أكثر تفصيلا للوضع عبر الوسطاء الباكستانيين. أيضا أضاف بقائي أن طهران لن تقبل بفرض الإرادة الأمريكية عليها، محذرا من أن فشل التوصل إلى تسوية سلمية عبر التفاوض لن يؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد في مضيق هرمز وفق تعبيره. أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، بحث الاتصال مجالات التعاون بين البلدين والمستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال خريطة تصور فنزويلا وهي مغطاة بالعلم الأمريكي وتعليق: الولاية 51. وفي وقت سابق صرح ترامب لفوكس نيوز بأنه يفكر في جعل فنزويلا ولاية أمريكية جديدة بعد أشهر من إعلانه السيطرة على نفط فنزويلا. نهاية الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية مع العناوين. تعادل مثير بين النصر والهلال يؤجل حسم الدوري السعودي. قرارات حكم الديربي تحت مجهر مقيم الحكام عصام عبد الفتاح. انتر ميلان يواجه لاتسيو بحثا عن الجمع بين الكأس والدوري. برشلونة يمدد عقد فليك حتى 2028 بعد إحراز الدوري.

حياكم الله. حرم الهلال جاره النصر من حسم بطولة الدوري وأبقى على آماله في اللقب بعدما تعادل معه بهدف لهدف في الجولة 33 من مسابقة الدوري السعودي. النصر بدأ في طريقه إلى حسم اللقب بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بهدف محمد سميكان. استمر التقدم حتى اللحظات الأخيرة من المباراة عندما سجل الهلال هدف التعادل عن طريق البرازيلي بنتو حارس النصر بالخطأ في مرمى. نقطة التعادل رفعت رصيد النصر إلى 83 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه الهلال مع تبقي مباراة واحدة للنصر ومباراتين للهلال.

0: مباشرة معنا من محيط ملعب الأول بارك مراسل العربية فهد الشهري. حياك الله فهد. فهد، يعني كيف كان تأثير أحداث هذه المباراة على الفريقين، على الجمهور؟ يعني الهلال في آخر اللحظات وبنيران صديقة من بنتو يعني تمسك بحظوظه بالفوز بلقب الدوري. عطنا الأخبار من عندك يا فهد.
1: نعم عبد الله، يعني قبل ساعة ونصف تقريبا من الآن كانت هذه المدرجات تعج باللون الأصفر وبالأهازيج، أيضا دكة الفريق النصراوي هنا بجانبي كانت تستعد للانطلاق والاحتفال بتتويج فريقها بهذا الدوري أو إعلانه بطلا لهذه النسخة من نسخة دوري روشن 2026 عفوا. ولكن هدف رمية التماس الهلالية في الدقيقة 98 أخر هذه الإعلان، تغير الوضع تماما هنا في المدرج عبد الله. كان الجمهور الهلالي بعضه يستعد للمغادرة، عاد يحتفل، عاد يردد الهازيج ويؤكد أنه غريمه التقليدي فريق النصر سيعلن بطلا في كل الأحوال إلا أمام فريق الهلال. المتابع النصراوي أيضا، اللاعبين المشجعين، إدارة نصراوية إذا كانت تواجدة كانت في حالة صدمة في لحظة الهدف. يعني بعد المباراة كما شاهد توجه لاعبين الفريق الهلالي بقيادة وأيضا المدرب إنزاغي لحكم المباراة، الذي واصل السيد إنزاغي أيضا في المؤتمر الصحفي تحميل حكم المباراة، يعني عدم خروج الهلال بنتيجة غير التعادل اللي حصل. أكد على أنه في شك في الهدف، أكد أنه علي الحسن كان يستاهل طرد من نهاية الشوط الأول. بعد هدوء صدمة هدف التعادل عبد الله، توجه لاعبي النصر إلى المدرج
0: طبعا باستثناء رونالدو، يعني الكاميرات لم تظهر رونالدو مع اللاعبين، يعني بخلاف عادته أمام الجمهور.
1: نعم
0: هل من أخبار تملكها حول رونالدو رحيله المرة عن أرضية الملعب؟
1: يعني هو كان متوقع صراحة، يعني حتى في المباريات اللي يفوز فيها النصر

0: ولا يسجل. رونالدو كان يغادر بنفس الطريقة، يذهب إلى غرفة تبديل الملابس ويستقل يعني سيارته الخاصة ويغادر. حتى كان في اجتماع يعني بقيادة السيد خصوص بعد المؤتمر الصحفي، أكد اللاعبين أنه أيضا مباراة أخرى نواصل على نفس المستوى. هو كان هدف مباغت، أشاد بمستويات اللعيبة خصوصا اللعيبة اللي نزلوا الشوط الثاني، أشاد بمستوياتهم. سيد خصوص أكد أنه مبارتين في أسبوع واحد قد تعلن النصر بطلا للدوري لبطولتين في أسبوع واحد. أكد على أنه غدا سيكون راحة للاعبين، فقط حضور إلى ملعب النصر التدريب، ملعب النصر للتدريب.
1: اللاعبين فهد بعد المباراة يعني رفضوا التصريح أيضا لوسائل الإعلام يعني من كلا الطرفين الهلال نعم والنصر، يعني يبدو أن الإحباط زامل الفريقين حتى والدوري في يديهم، يعني ما زال الدوري موجود.
0: نعم بعد المباراة، لكن عبدالله هذه والله عادة النصر والهلال في كل مباريات، نادرا أنه أحد يخرج للتصريح خصوصا من النصر والهلال بالتحديد. ولكن اليوم زي ما قلت أنت يعني شعور مشترك، لا يزال النصراوي يعتقد أنه مباراة ضمك في المتناول، خصوصا أنها راح تقام هنا، لا يوجد أي لاعب يعني مهدئ يعني لاعب مؤثر يعني متوقف سوى علي الحسن. اللاعبين بالفعل يعني بعد المباراة توجهنا لمنطقة اللقاءات المختلطة، منطقة الميكزون، لم يخرج أي لاعب سواء من الهلال الفريق الضيف أو النصر المستضيف، لم يخرج أي لاعب. كان على ما قلت أنت يعني شعور مشترك، كلاهما يعني محبط من النتيجة، وأيضا ينتظر تعثر الآخر ليعلن هو البطل. إن حين اليوم صحيح. كان ممكن يعلن البطل، ولكن تأخرت الإثارة.
1: صحيح.
0: دوري قوي، دوري صراحة منتظر، مباراة كانت جميلة صراحة، شاهدنا فيها كل شيء.
1: صحيح.
0: مدرجات ممتلئة بصراحة، حتى يعني
1: كل شيء كان موجود اليوم ما عدا فوز أحد الفريقين. فهد شكرا جزيلا لك، شكرا على
0: نعم
1: يعني تغطيتك ومتابعتك لهذه المباراة.
0: حتى الجمهور يعني كان خارج الملعب ينتظر نهاية المباراة.
1: صحيح. شكرا لك أنت وجميع الزملاء اللي كانوا معك اليوم في تغطية الديربي الكبير.

0: الحسم يؤجل، الحسم يؤجل، الحسم يؤجل.
1: النصر بدأ في طريقه إلى حسم اللقب وتحقيق بطولة الدوري رسميا قبل أن يهدر فرصة الفوز والحسم بخطأ من حارس مرمى. أبرز أحداث المباراة في التقرير التالي.
2: في درب الرياض، النصر يسعى لحسم اللقب رسميا والهلال لإبقاء الدوري السعودي مشتعلا حتى الجولة الأخيرة. أولى المحاولات جاءت عبر الفرنسي كريم بنزيما، لكن بنتو تصدى لها قبل أن يرد كريستيانو رونالدو سريعاً بهجمة لم تجد طريقها إلى شباك ياسين بونو.
3: ربما كان كريستيانو متسللاً والكرة.
2: تدخل حاسم من البرتغالي روبن نيفيز حرم النصر من هدف أول بعدما تصدى لتسديدة مواطنه جواو فيليكس وأبعد الخطر عن مرمى الهلال. في المقابل لم تكتمل فرحة الهلال بافتتاح التسجيل بعدما ألغى الحكم هدفاً للفرنسي كريم بنزيما بداعي التسلل.
3: شوف اللقطة، شوف اللعبة، هل كان سيرجي متسللاً بعد وصول الكرة؟ عرضية سيرجي.
2: محمد سيماكان منح النصر الأفضلية وأشعل المدرجات بهدف التقدم الأول.
3: وأنت تختارها، دفاع النصر يتقدم، دفاع النصر.
2: وقبل نهاية الشوط الأول فرض لاعبو جورج جيسوس ضغطا هجوميا متواصلا وهددوا المرمى في أكثر من مناسبة، لكن محاولاتهم لم تترجم إلى هدف جديد.
3: ممكن اللقطة هدية من سافج وهدية من كومان بعد ذلك.
2: الهلال حاول العودة سريعا في النتيجة مع انطلاق الشوط الثاني، وكانت البداية عبر سالم الدوسري الذي سدد كرة استقرت بين يدي الحارس بنتو. ورغم تواصل المحاولات الهلالية لكنها افتقدت

تعقدت للمسة الحاسمة كما في فرصة سافيتش. ولكن طالت على سيرجي. الدقائق الأخيرة حملت أجواء مشحونة بعدما اندلع اشتباك بين لاعبي الفريقين، دفع الحكم لإشهار بطاقة حمراء بحق أحد أفراد الجهاز الفني للنصر. ولكن الكرت الأحمر لأحد الجهاز. وفي اللحظات القاتلة خطف الهلال هدف التعادل بعد كرة حولها الحارس بينتو بالخطأ داخل شباكه، ليؤجل بذلك حسم لقب الدوري إلى الجولتين المقبلتين.

0: عن المباراة وأحداثها. معنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق تركي العواد، وأيضا معنا اللاعب الدولي السابق عبد عطيف، حياكم الله. يعني مباراة وسيناريو نقدر نوصفه بالمجنون دكتور.
1: صحيح، في البداية أحييك وأحيي كابتن عبدو. يعني إحنا أكثر مستفيدين من هذه النتيجة، يعني تمددت الإثارة أيضا جولة أخرى، متعة أكثر، وهذه شيء يعني يبحث عنها أي محب للإثارة ومحب للكرة. يعني الكرة هي ترفيه وإثارة بغض النظر فاز هلال أو فاز نصر، لكن هي مباراة مثيرة في أحداثها ولكنها فنيا لم تكن بالشكل الجيد. الهجمات اللي المفروض تسجل أهداف أضيعت، والهجمات اللي المفروض انها ما تسجل سجلت. حتى هدف النصر كان بامكان بونو يطلع لها يعني بسهوله، لان الكره كانت جايه مقوسه وسهله، يعني يقدر يطلع لها الهدف. بينتو ايضا صحيح. اصر يعني يحرم فريقه من تحقيق الدوري يعني قبل على الاقل بجوله. فهذه المباراه اثاره رائعه جدا من ناحيه الاثاره، لكن من الناحيه الفنيه يعني لك عليها كثير.
0: عبدو، شفنا يعني تناوب في المباراه، بدا الهلال بشكل قوي وكان قريب أيضا من تسجيل هدف التقدم، ثم هدف للنصر وتختلف تماما مجريات المباريات. كيف كيف كيف تغيرت هذه المعطيات؟
2: طيب أنت ما شاء الله فصلت المباراة، هي فعلا في فصل ما قبل هدف النصر وفي فصل ما بعد.
0: ليش تغيرت؟
2: والغريب يعني صراحة يعني أول شيء يعني من زمان ماشي الهلال حتى وهو فايز يحمل لك ردة فعل. تخيل مباراة دوري وحسم، وانك اذا ما عدلت النتيجه وسويت رده فعل خلاص راح الدوري، وانت خسران ولا رده فعل. ترى الهلال فعليا انتظرنا الى نهايه الشوط الثاني ليصنع فرصه مندش لسافيتش، فرصه يعني فرصه نقول ملعوبه وفرصه هدف حقيقي. ما بعد او ما قبل يعني او ما بعد هدف النصر كل الفرص للنصر. يعني احنا المفروض الحين لو انا جيك شفت مباراه وقلت مين اللي يبحث عن النتيجه ومين اللي يبغى يعدل، تقول تحس ان النصر هو الخسران والهلال
0: حتى
2: هو
0: بعد تقدمه.
2: وهي نعم بالضبط. فهذه الفكره اليوم اللي تفاجات فيه وغريب صراحه وشيء فني جديد فاجانا فيه خيسوس. خيسوس اليوم 11 لعبوا مان تو مان، كل ال11 اللي في النصر مان تو مان.
0: كانت مهمتهم ان ما يسجل
2: كريس على الليبرو لما كان حسان الليبرو لما عفوا نيفتس، كان نيفتس الليبرو وحسان على اليمين ومتعب على اليسار، كريس مع على نيفز، ماني على حسان، وكومان على متعب. الظهير يقابل الظهير، الثلاثه اللي في النص كل واحد مان مع تومان. بروزوفيتش مان تومان مع سافيتش، جواو مان تومان مع ناصر، وعلي الحسن مان تومان. الكوره الوحيده وهذه خطيره جدا مان تومان اذا فلت منك خلاص. لذلك احنا الناس مستغربين كيف الكنو في الكورة اللي عرضها لكوما لبنزيمة كان لحاله، لأنها كانت عملية
0: يعني جسوس أدار المباراة بشكل جيد
2: فيها مغامرة
0: مع ناصرة،
2: فيها مغامرة ايه؟ لأن مش مشكلة المانتومان إنه لما يفلت منك اللاعب خلاص يعني النظام كله حقك الدفاعي في خطر. وهذا اللي حصلت في كرة كنو لبنزيمة، غاب كنو عن علي الحسن وبوشل راح تابع احد اللاعبين الاخرين اللي كان معه مان تو مان، اصبح كانه الحاله وعملها عرضيه مرتاح جدا. فالمان تو مان اليوم فاجئني فيه، لكن مع مرور الوقت اصبح يسيطر اكثر خيسوس بهذا النظام، واثبت يعني تحكمه في المباراه بهذه الطريقه اللي انا صراحه فاجاتني بشكل كبير.
0: جيد دكتور، ما كانت فنيا ان تقول جيده المباراه.
1: صحيح.
0: من يتحمل مسؤوليتها؟ يعني انزاجي من من من من زمان والملاحظات الفنية عليه كثيرة، لكن جسوس ليش بدأ يفقد سيطرته على أدواته في النصر ووصل إلى أنه يلعب مباراة بهذه بهذا المستوى؟
1: أهمية المباراة، قيمة المباراة، التنافس.

0: تقليدي بين الفريقين، الهلال جاي محقق كاس، والنصر يعني يخاف من فكرة أنه يخرج هذا الموسم بلا بطولة. فلذلك شفنا كروت اصلا بدايه المباراه كان في 3 كروت، يعني دقيقه لين نص ساعه كان في 3 كروت، 2 من النصر و1 من الهلال. كانت في اخطاء، حتى الكروت هذه ما كانت مبرره، يعني حسن تبوكتي اخذ كرت واضح انه ماني ينتظرك تجي عشان يقدمها عليك. نفس الشيء في الوسط كان ايضا كرت للحسن وعبد الاله. كل هذه توضح لك القلق الموجود عند اللاعبين من بدايه المباراه. هذا القلق كان مصلحه الهلال، لان الهلال كان اكثر هدوء، كان بامكان الهلال يسجل، يعني سجل طبعا بنزيما جت له فرصه انه يسجل، لكن الهلال كان ماسك المباراه، كان يقدر يتحكم فيها.
1: ذهنيه يعني التنافس والحسم قبل المباراه وخلقت هالاجواء يعني المتوتره. صحيح. وخلقت ايضا هالمستوى الغير جيد ومتقن داخل المباراه.
0: شك. انت اذا تبغى تعرف شخصيه اللاعب جبه في مباراه اللي ما تتكرر كثير، مثل هذه المباراه هي اللي تبين لك شخصيه اللاعب واللي يظهر فيها بشكل جيد. اليوم في عدد من اللاعبين اللي اظهروا انهم في المباريات الكبيره ما يظهرون بشكل كبير، واحد منهم كانوا اليوم ما لعب مباراه جيده. سالم اللي كان معودنا مباريات النصر انه يكون نجم المباريات، اليوم اقل لاعب حتى في سوفا سكور ماخذ 5.9، يعني من اقل اللاعبين الموجودين. صحيح. حتى اقل من بينتو اللي سجل في مرمى هدف. يعني اليوم اللاعبين اللي كنت تبغاهم يطلعون بشكل جيد ما طلعوا بشكل جيد. شلون الهلال قدر انه يطلع بتعادل؟ هذا موضوع يعني محير.
1: طيب
0: جدا.
1: حلو.
0: يعني
1: المباراه ما كانت حارس شكلها. مرمى يعني بنتو طلع مرتاح.
0: صحيح.
1: ما في لاعب يضايقه، ما في مهاجم معه، ومع ذلك اخطا هذا الخطا. وش تفسيرك لي بتصرف بنتو؟
0: هو فكر اكثر من تفكير، طبعا هو فكر انه يستلم الكره وياخذ له ثانيتين على الارض. عرفت هذه، لانه سواها اكثر من مره ويحاول يضيع وقت قدامه مارتينيز ايضا واحتك فيه هذه ايضا. لكن هي تبين لك انه الفريق ايضا متوتر بشكل كبير. النصر حتى في عز انه جت له اكثر من هجمه ينهي المباراه ويقتل الهلال، يعني لا تعطي فرصه. وايد دائما يقولون المدربين للفرق الكبيره المرشحه لي ايش نضايقك، اذا جتك فرصه تقتلهم اقتلهم. كومين جت له فرصه يسجل.
1: صحيح.
0: وحتى حتى ما كان مضايق لو من بونو، كان بونو طالع يعني تحصيل حاصل، اني انا بس ابغى اشوش عليه ولعبها في القائم اكثر من فرصه جت.
1: صحيح.
0: جواو فيليكس وكريستيانو.
1: صحيح.
0: ما قدروا ينهونه، خصوصا زي ما قال كابتن عبده انه بدايه المباراه هلا كان افضل وكان قادر داخل بروح البطل وتوني محقق
1: كاس الملك،
0: لكن من سجل هدف اسمه كان انتهت المباراه تقريبا. طيب. بالنسبه للهلال كمقاومه للنصر في المباراه، لكن بينتو هو ايضا لاعب نصراوي هو من سجل للنصر.
1: عبده انزاغي طريقته في المباراه واسلوبه في في في مجريات المباريات كانت يعني متغيره في كل لحظه من اللحظات، تجد نفز اما قلب دفاع او محور او ظهير ايمن او وش اللي سواه اليوم انزاغي في
2: انه اي جوله الان وصلنا
1: المفروض 33 للنصر.
2: هل عندك اشياء تحد يعني مثلا بعض الاحيان تقول والله انا عندي 2 اصيبوا اصابه او 2 ايقاف او ايا يكن اضطريت اني اغير؟ هو هذا فريق يمكن باستثناء كولابالي ممتاز، مالكم ظهير يمين شوي نفز سنتر على اليمين ويكون ظهير يمين شوي، نفز انت خليك سنتر وتقدم في الكوره شوي، انت حسان اذا صرت ليبرو اذا مسك ما
1: هذه مربكه هلا
2: يعني التغيرات. انت تعمل لي اصلا يعني عندي حاله من عدم اليقين انا. طيب اليوم حسان معي مانتو مانكريس طلع في كوره لعب الوانتو زاد لقى قدامه مساحه ما لقى نفسه حسان لراس حربه، ترى حصلت فعليا حصلت. هذا اللي انت تعطيني عدم يقين انا وش مركزي ما اقدر ما.
1: طيب مع ذلك اليوم الهلال يعني حجم خطورة النصر في المباراة.
2: لا بالعكس، أنا أشوف أنه اليوم الهلال من زمان ما شفت الهلال للأسف يعني باهت، يعني خلينا نتكلم بصراحة خاصة هدف النصر. صحيح. الهلال أنا قلت لك ما صنع، يعني أنت تنتظر ردة فعل من فريق ينافسك على الدوري وهو متأخر يعمل ردة، نعرف حين ردات فعل الهلال إذا صار خسران يعني يلعب بالكل، يعني ما في يعني لو خطأ لو خطأ بنته ما عدى الهلال. لذلك هذه اليوم حين واصلين للجولة 33 وتعمل، طيب نجيك في واحدة ثانية أنت خلاص أيقنت تبغى تلعب بأسلوبك 5-3-2 ونعرف إنه إنزاغي هذا الأسلوب. طيب مين الاثنين؟ لا يمكن سالم يكون مهاجم ثاني، لا يمكن سالم قوته على الطرف ويدخل، سالم في التحولات أنت سلمت سالم الاثنين مدافعين أو الثلاثة مدافعين، أنت سالم ما عنده القوة إنه يلعب ظهره في الخصم، ما عنده القوة إنه ينزل في وسط الملعب ويلعب أنت ويروح، ما هي قوة، أنت ظلمت سالم بوضعه في هذا

0: المركز لما نتذكر انه صح. اليوم من لذلك طيب. انت واحده من الاشياء وصلنا للجوله 33 والى الان ما تعرف خصائص لاعبين.
1: طيب واضح بس ودي دكتور باختصار اليوم جسو استشعر انه لعب مباراه عدم الخساره اكثر من الفوز؟
2: لا على العكس انا اجد انه انزاغي اللي كان مطلوب منه انه ما يخسر انه يطلب منه انه يفوز في المباراه هو اللي لعبنا ما يخسر يعني حتى تغييراته متاخره يعني المفروض انا خسران الشوط الاول زين بين الشوطين بنزيما على طول طلعه سالم ما كان جيد يعني مندش لما نزل لعب بشكل اكثر من رائع يعني اليوم الهلال جيد. في الشوط الثاني اقل منه في الشوط الاول يعني هذا المفروض ما يصير في فريق متأخر ولازم يرجع في المباراة. النصر العكس لما سجل أخذ ثقة أكثر وضغط على الهلال والحظ أعطى الهلال هالهدف. لكن الشيء اللي لازم احنا ننظر له بشكل يعني واضح إنه الهلال ما دام رجع بهذا الهدف أنا أعتقد الهلال أقرب للدوري.
1: طيب يعني مباراة انت
2: يعني لا يمكن انك انت الدوري قدامك وتضيعه ثم تجي تقول والله انا المباراة ضمك عندي حسابات افوز
1: حقيقة ان التعادل اليوم يعني
2: يعني انا انا اقول لك جمهور النصر اليوم انا ما الومه انه يكون متضايق لانه كل شيء كان يقول النصر اخذ الدوري مبروك باركوا البعض زين لدرجة ان في كثير من الناس اللي غردوا مبروك النصر طلعت
0: صالح في نقطة مهمة ترى انك تحتفل على المنافس المباشر
1: هذه تبقى في التاريخ انه الهلال يعني اليوم يعني واحدة من إيجابياته اليوم أنه منع النصر أنه يحتفل بالدوري أمامه
0: طبعا لكن في نقطة علي الحسن أحب أثني عليه بعد انقطاع كبير أثبت أنه لاعب بإمكانيات كبيرة
1: عبد العطيف تركي العواد شكرا جزيلا لكم.

0: الحسم يؤجل، الحسم يؤجل، الحسم يؤجل.
1: نتوقف مع فصل مشاهدينا ثم نعود لنكمل النشرة، وفيها أيضا تعادل مثير بين النصر والهلال يؤجل حسم الدوري السعودي. قرارات حكم الديربي تحت مجهر مقيم الحكام عصام عبد الفتاح.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

أهلا بكم من جديد.

0: يؤجل، الحسم يؤجل، الحسم يؤجل، الحسم يؤجل.
1: في مباراة النصر والهلال فرض إنزاغي استحواذه على جيسوس، لكنه فشل في التسجيل حتى اللحظات الأخيرة بخطأ بينتو. نتابع أرقام المباراة.

0: معنا في الاستوديو المحلل الرياضي عادل البطي، وايضا معنا من جده اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني. حياكم الله. ابدا معك ابو فهد، اول شيء بيسمع رايك عن المباراه.
1: انا احييك اخوي عبد الله واحيي زميل كابتن خميس. مباراه بصراحه فنيا لم ترتقي، لكن فيها تحولات ومنعطفات غريبه في المباراه. الى ان سجل النصر الهدف كان الهلال افضل واخطر. سجل النصر الهدف، عشان كذا اقول لك يعني كان عندي متغيرات كثيره في وسط المباراه. سجل النصر هدف، ومن ثم سافيتش اهدى كومان فرصه، وبونو انقذ هدف. قلت انا شكل المباراه ايضا بترجع للهلال، لكن ما شعرت بهذا الامر لا من انزاجي ولا من لاعبي الهلال. الاهم بالنسبه لي كيف فريق يا عبد الله يفوز بالدوري وهو اليوم في مباراه حسم، لا عنده راس حربه ولا عنده ظهير. تصور انه مالكم اللي احدني
0: هذا الهلال
1: تصور يعني مثل هذا الفريق. اثنين، يحسب للهلال او للهلال نصر الدوسري اللي اهم مفتاح في النصر، اعتقد البارح كنا نتكلم عنه، اللي هو فيليكس. اليوم جواو بصراحه ناصر كان يعني مغطي على
0: احكم الرقابه
1: عليه، عشان كذا شفنا تحركات الجيده فقط من ماني على الجهه اليسرى عكس كومن. النصر يعني بصراحه يعني الهدف اللي تسجل فيه مرماه، بالمناسبه ما كان احد يشارك.
0: تعادل مستحق.
1: اذا جيت في الشوط الاول كان الهلال جيد، لكن الهلال مو بجيد يعني بصراحه. الاوت اللي انرمى يعني خلط.
0: تعادل مستحق ولا لا؟
1: كان النصر بصراحه افضل من الهلال، وكان هو يعني الافضل في المباراه الى حد ما، او فرصه كانت اخطر من الهلال. والدليل الهدف اللي تسجل فيه من رمية تماس من علي لجامي.
0: طيب خميس، الارقام كلها لمصلحه الهلال، يعني الارقام في المباراه كلها تسير لمصلحه الهلال، الاستحواذ، التسديد، لا اترك التسديد، التمرير، افتكاك الكره، كلها يعني لمصلحه الهلال. مع ذلك كان النصر في الشوط الثاني، وحتى يعني بعد هدف الاول للنصر، كان هو يعني المسيطر، خلنا نقول، او هو اللي فارض نفسه في المباراه.
2: النصر اكثر ثباتا طول المباراه، اسلوب لعب واحد معروف، امكانيات اللي متداوله في نادي النصر طول الموسم ما زال شفناها اليوم، شخصيه خيسوس، ثقته في اللاعبين، المهام اللي يعطيها للاعبين كلها كانت موجوده. الارقام لا تعطي حقيقه مؤشر ان الهلال الارقام افضل للهلال، ان الهلال كان افضل. في ظني النصر كان افضل يعني تكتيكيا، تنظيميا، اداء اللاعبين. يمكن اتفق مع ابو فهد انه جواو فيليكس صحيح انه ما ظهر او ناصر حد من خطورته، لكن ايضا كان يستشعر عدم وجود عبد الله الخيبري وبروزوفيتش اللي يمر بحاله، فكان عنده ادوار في وسط الملعب حدت منه ظهوره بشكل صحيح كناحيه هجوميه، وكان من افضل اللاعبين. انا اعتقد انه النصر صحيح انه يعني الهدف الاخير اللي دخل بمرماه عمل صدمه للجميع، لكن النصر توقع انه يلعب بأسلوبه الصحيح، حاول يستخدم أكثر من أسلوب، لعب بالضغط العالي، لعب أيضا بالاستحواذ، لعب بالتحولات في أول نصف ساعة، وهذا طبيعي أنك تلعب الآن على الفرصتين. استخدم الأساليب وتعامل معها بشكل جيد. في كل مرة خيسوس يثبت أنه مدرب رائع جدا، تعامل مع اللاعبين باحترام.
0: بالنسبة لك نجح جيسوس في هالمباراة خميس؟
2: مع سامحني على العبارة، جيسوس نجم دائما، هو نجم من نجوم المباراة. شوف لما تلعب، لما يغيب عبد الله الخيبري وتلعب علي الحسن ويتعب ويقدم 60 دقيقة بعد غياب ما يبلع فترة طويلة، وتنزل أيضا سعد الناصر، في كل واحد

0: قاعد في مكان وتحترم اللاعب وتحترم الخانه وتحترم الفريق والمنظومه سيكون لك احترامك عند الجميع، لكن على النقيض شوف انزاجي الان عنده مشكله في الظهير وعنده مشكله في غياب كولوبالي وسوى لخبطه في كل الخطوط حتى يعني يقر على فكره معينه هو في راسه، يعني باستخدام غير اسلوب اللعب طريقه اللعب. انا اعتقد ان انزاجي انا امس حاولت يعني ما كنت اتخيل انه بيلعب نفس الطريقه اللي لعب فيها قدام الخلود لانه يلعب امام النصر، ومع ذلك اصر على اسلوبه وطبيعي انه جدا يخسر المباراه لانه هذه الطريقه لا تناسب الهلال. الاسلوب الوحيد اللي يعطيها ارقام زي ما تفضلت هو اسلوب الاستحواذ المبني على تقارب الخطوط دفاعيا وتقارب الخطوط حتى في الانتشار هجوميا، فبالتالي الارقام للهلال في هذه النقطه تعتبر ارقام خادعه، لكن لو جينا للهلال الحقيقي من خلال بناء اللعب غير موجود، صناعة الفرص غير موجود، الفرص الحقيقية تعتبر نادرة وهذا ليس ديدن الهلال، فبالتالي أعتقد التعادل ليس عادلا حتى وإن كان الأستاذ عادل يعني كان يعني متحفظ على الإجابة، لكن التعادل
1: لا هو ما تحفظ وبالأخير قال النصر أفضل يعني ميتة تعتبر وقال النصر أفضل بس قدر. يعني في شيء يمنع يقول أن التعادل عادل ما ندري. طيب
0: صحيح
1: عادل وش كان يبي جسس في انزاجي؟
2: اقول لك
1: هالمباراة يعني
2: خليني اقول لك هو دخل بالطريقه اللي هو في راسه من ايطاليا قبل لا يعرف الظاهر ان الهلال يلبس ازرق. لعب هو 3-4-2-1 ايش معناتها؟ تعرف لما اقول لك انا ارتب اني انا ابغى اخدم طريقتي بلاعب واحد اللي هو ثيو، كان الفريق يعني مبني على تحرك من الاظهره، انت ما عندك طرف يمين وعندك الوحيد هنا، صار سالم يدخل للداخل، هو حتى لو سالم الكثير يردد ان سالم قل مستوى هذه حقيقه، لكن ايضا ساهم بشكل اكبر طريقه المدرب، تذكر مانشيني مع سالم واليوم يتكرر مع انزاجي الدخول
1: اليوم في اجهاد بدني في الهلال ولا في فقدان تركيز
2: ذهني وبدني حتى في النصر، ترى الضغط الحين متى يجيك تشوف الشد اللي جاء الكثير من اللاعبين، التوقفات كانت كثيره، الشد اللي جاء الكثير من الهلال والنصر بسبب الضغط النفسي دائما الجهد البدني يؤثر والحالة الذهنية تؤثر على الشد، وشفتها تكررت اليوم في المباراة بالأكثر حتى في النصر عبد الإله العمري واسمي كان، وفي الهلال ناصر وكان وعدد من اللاعبين صراحة صار لهم هذا الموضوع. لكن أرجع أقول لك في النصر تعرف وش دور كل لاعب، حتى نادر الشراري اللي غايب فترة عارف وش دوره، علي الحسن اللي طبعا المدرب أخرجه وغايب فترة كان أداء ممتاز لكن كان عنده كرت أصفر أخرج، لكن أنا أشوف لما أشوف سعد ونادر يلعبون وهم يغيبون، سعد مشاركاته قليلة ونادر ضئيلة جدا مشاركات نادر الشرارية، ما أعرف كم دقيقة لعب خلال هذا الموسم لكن أداءه كان جيد، حتى عبد الله الحمداني نزل، تعرف لما يقول لك المدرب ينزل لاعب قد لا يوفق لكن تعرف وش الهدف، هو سحب كريستيانو، عبد الله الحمدان ما شاء الله لياقته عالية يضغط بشكل ممتاز حتى في الكرات الثابتة يدافع، وشفنا أنقذ جول بالمناسبة في كرة ثابتة للهلال، هذا يعني انا افهم جيسوس ايش بيسوي، لكن احنا بعد 32 جوله للهلال باقي له مباراتين وخروج من كاس اسيا امام السد، الى الان ما حد يقدر يقول
1: كذا. انا سالتك وش يفكر فيه انزاجي يعني ما حد
2: بصراحه انت تحتاج بحوث في جامعه عشان نعرف
1: انزاجي تجلس مع وجه لوجه
2: والله يا اخي يا ليت يستضيفه يوم تستضاف في العربيه ولا اعتقد بيكون مقنع بالنسبه لنا بصراحه.
1: طيب
2: والتغييرات الدليل الحاله الدفاعيه اللخبطه اللي تصير
1: صحيح
2: يعني خسرنا نفس الموسم ذا، احنا خسرنا نفس بعدين اللاعب التركي يوسف ينزل احيانا في الشوط الثاني، اذا انت عندك قناعه
1: ما هو واضح اطلاقا
2: حسان تنبكتي ممتاز ودائما يستبدل.
1: طيب
2: اليوم عنده كرت طبعا لكن بالعموم صحيح. دائما تغييراته طيب. في حالته الدفاعيه
1: خميس اليوم بالنسبه لك النصر بحث عن التعادل وخرج به، يعني هو بحث عن عدم الخسارة خلنا نقول أكيد أنه ما بحث عن التعادل فقط لكن بحث عن عدم الخسارة قبل ما يبحث عن الفوز والنقاط الثلاث.
0: النصر لعب للفوز لكن بطريقة المعتادة بأسلوب المعتاد للمدرب، وحتى يعني في فترات من المباراة لاحظ أنه حتى في الشوط الثاني بدأ النصر قبل ما يسجل هدف حتى بيلعب ضغط عالي، بدأ يعرف أنه هناك مشكلة في الهلال في التمركز في الانتشار، بدأ يلعب بالضغط العالي، شفنا حتى بروزوفيتش يوصل في 18 يحاول منع البناء للهلال. النصر أنا أعتقد وخيسوس تعامل مع المباراة بطريقة نموذجية سهلة، لعب على مكتسبه على قوته، وشفنا احنا حتى خطورة النصر من فين تجي وذكرناها كثيرا انه ساديو ماني متى ما كان في احسن حالاته هو جبهة وهذا اللي حدث فعلا. جواو فيليكس انا حذرت انه ممكن يلعب كرأس حربة ثاني وينسى مهامه كوسط. اليوم يستشعر جواو انه عنده علي الحسن بعيد عن المباريات وبروزوفيتش، فكان عنده ادوار دفاعيه واضحه يعني.

0: خروج الملعب او تراجع كثير حتى يبنى بمرحله البناء. انا اعتقد النصر وخيسوس تعامل مع مباراه بمنطقيه، وخرج لولا الخطا الاخير من حارس اللي خرج بالثلاث نقاط وحقق الهدف، وهذا هو السيناريو اللي كان المفروض يكون باستثناء الاوت اللي حدث منه الخطا لحارس المرمى اللي كان نجم من نجوم المباراه.
1: تفضل.
2: في الاوت انت لو لاحظت، يعني لما نقول بنتو كان احد نجوم المباراه، الفاول ما كان فيه يعني اي لاعب هلالي،
1: احتكاك بين بنتو ومارتينيز،
2: يعني ما كان
1: مارتينيز هو السبب في خطا بنتو.
2: انا اعتقد ايضا بنتو ما تعامل مع الكره بشكل ممكن انك تبعدها، ممكن يعني ما كانت الكره صعبه بصراحه، يعني عشان كذا نقول هذا الاستغراب اللي احد نجوم المباراه يخطئ مثل هذا الخطا الفادح في
1: تفسيرك لحاله رونالدو بعد المباراه، انت شفته يعني كيف كان الرجل مصدوم ومحبط؟
2: صراحه هو كان يعيش ضغط غير عادي، يتمنى انه يجيب البطوله. حتى في خروجه كان متقبل الامر وكان يحفز اللاعبين. صحيح. يعني ترى هذا يعني وهذا يدلك ان الشغف اللي عند كريستيانو
1: لا
2: ما يمل، يبغى اي بطوله. شفنا النجوم الاخرين ما عندهم نفس الحاله اللي عند كريستيانو.
1: عادل البطي شكرا جزيلا لك. خميس الزهراني من جده شكرا جزيلا لك.

0: يؤجل، الحسم يؤجل، الحسم يؤجل، الحسم يؤجل.
1: المباراة شهدت حالات تحكيمية جدلية، وللتعليق عليها معنا الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح ليقيم هذه الحالات. حياك الله كابتن عصام. يعني مباراة كانت قوية بين النصر والهلال، أدارها طاقم تحكيم أجنبي. عندنا تقريبا 6 حالات نبدأ نعلق عليها لو تكرمت. الحالة الأولى هي إلغاء هدف الهلال بحجة التسلل في 17:17. هل هو قرار سليم من الحكم؟
2: هنشوف الحالة الأولى عندنا، وهي إلغاء هدف الهلال للتسلل. يمكن الفار خد وقت كبير عشان يأكد على وجود التسلل، القرار اتخذ في الملعب. هنا يمكن خط المرمى أو اللي هو بنقول عليه خط الستة بيوضح إن مهاجم الهلال اللي عمل الكروس البنزيمة فعلا كان سابق والتسلل كان موجود، ولكن أنا يعني العتاب على الوقت الكبير اللي خدته تقنية الفار في التأكيد على التسلل، لكن التسلل موجود وإلغاء الهدف كان صحيح الحقيقة.
1: طيب لو لمست بلاعب النصر، هل سيكون القرار تسلل أيضا أو أنه لا سيتغير الحكم هنا؟
2: على حسب، هل لو لمست لاعب النصر هل كان لمسها بسيطرة كاملة؟ لو لمسها بسيطرة كاملة هنا هتبقى لعب متعمد، هيبقى هدف. هل لمسها بدون سيطرة كاملة هنا هيبقى انحراف ويلغى أيضا الهدف.
1: طيب جيد، يعني يبدو أن التأخير من الفار لكي يحدد من هو يعني صاحب السيطرة على الكرة. نروح للحالة الثانية اللي هي سقوط كومن داخل منطقة الجزاء. الحكم قرر استمرار اللعب وما كان في حتى عودة يعني للفار، إذا كانت اتصالات بينهما يعني ما أدركناها بواقع نقل التلفزيون، لكن تعليقك على اللقطة.
2: صحيح، هنشوف الحالة هنا حالة مهمة في الدقيقة 20 من الشوط الأول. كومان هنا نجح في لعب الكورة، هنشوف لاعب الهلال مد رجله، فمدت الرجل دي بقت عائق أمام كومان. هنبص هنا يا عبد الله، بص مد رجله ما لعبش الكره لاعب الهلال، لكن الرجل هنا اعاقت كومان. فانا شايف ان هنا في خطا باهمال من لاعب الهلال داخل منطقه الجزاء. انا شايف ان في ركله جزاء هنا للنصر لم تحتسب الحقيقه في الدقيقه 20، وكان يجب على تقنيه الفار ان تدي فرصه اخرى للحكم ويروح يشوف، وكان اعتقد كان هيرجع. طيب
1: اذا الحكم اغفل احتساب ركله جزاء لصالح النصر. نروح للحاله اللي بعدها. هنا الحاله اللي بعدها كابتن عبد الله العمري، يعني كان في مطالب بان يحصل على البطاقه الحمراء بدلا عن الصفراء، يعني هل هذه فعلا تستحق الطرد او لا؟

0: هنشوف التدخل هنا القوي من عبد الإله العمري، هل يستحق كارت احمر ان استخدم قوه زي ده؟ هنشوف ان الحقيقه هنا التدخل من عبد الإله الحقيقه كان بتهور، التهور كان قوي ولكن لا يصل الى البطاقه الحمراء، فكان قرار الحكم هنا دوناتاس كان قرار صحيح باعطائه انذار.
1: جيد، نروح للحاله اللي بعدها. يعني كانت الكره مع مدافع الهلال لكن حصل اعتراض بين او يعني احتكاك بين لاعب النصر ومدافع الهلال دون كره، اوقف الحكم المباراه واحتسب خطا دون ان يعني يشر اي انذار. تعليقك.
0: هنشوف الحاله وهنشوف هل تستحق انذار او لا. هنا في احتكاك بدون كره الحقيقه، فهنا القرار الصحيح كان يجب احتساب الخطا واعطاء انذار، لان فعلا الخطا حصل اثناء عدم التنافس على الكره، واعتقد ان القرار الصحيح فعلا هو احتساب خطا وانذار لاعب النصر.
1: جيد، نروح للحاله اللي بعدها كابتن، وهي هذه الحاله. نعم، هو ايضا تدخل من جواو فيليكس، يعني جواو فيليكس هنا حصل على بطاقه صفراء من الحكم بعد التدخل على سلطان مندش. اولا هل القرار صحيح بمنح البطاقه الصفراء؟ قرار
0: صحيح. هنشوف هنا
1: هذه في الدقيقه 70 اعتقد او 75
0: جواو فيليكس بيدي له انذار. الحقيقه تدخل بقوه، والحقيقه يعني القوه يعني ما كانتش قوه زايده، برضو كان برضو قرار الحكم قرار صحيح باعطاء الانذار، لان التدخل كان باقصى درجات التهور، فالقرار كان صحيح بانذار جواو فيليكس.
1: يعني لو كان عنده بطاقه صفراء في اللقطه اللي قبل شوي كابتن عصام وبطاقه صفراء الان، كان ممكن يلعب من عداد المطرودين يعني في هذه المباراه. طيب اذا قرار صحيح سليم من الحكم. نروح الهدف الهلال. هدف الهلال هو من رمية التماس. أنت طلبت هذه اللقطة كابتن عصام، عندك تعليق عليها؟ تفضل.
0: صحيح، احنا دائما بنطالب الحكام ان يكون ميزان العدالة في أدائه التحكيمي داخل المباراة واحد على الفرقتين. بص هنا لاعب الهلال هيرمي رمية التماس، الحكم هيقول له لا مش من هنا، هيقول له ارجع، فرجعه تاني مسافة. ده ما حصلش مع لعيبة النصر في رميتين تماس قبل الرمية دي بخمس دقايق. لاعب النصر رمى رمية التماس مش من مكانها، الحكم راح عمل تغيير اوت لصالح لاعبي الهلال مرتين. فهنا لازم ميزان العدالة يكون واحد. هنا كان زي ما ساب لاعب النصر مرتين يلعب رمية التماس مش في مكانها وعاد الرمية للهلال، كان برضو يسمح هنا ليعمل نفس الميزان العداله، كان لازم يتطبق هنا في الحاله دي، وكان يسيب لاعب الهلال
1: كابتن عصام. بس اذا سمحت لي
0: غير صحيح،
1: يعني وكان سمحت لي، هل هو فضل. يعني اعطى رميه التماس النصراويه للهلال لانه اخطا في تنفيذها او لانه لم ينفذها من مكانها الصحيح؟
0: لان لاعبي النصر في المرتين ما نفذوهاش من المكان الصحيح،
1: يعني ما كان
0: هو ما نبههمش، لكن هنا نبه لاعب الهلال. لا، ما كانش خطا في طريقه التنفيذ، كان خطا في اللعب من مكان غير المكان اللي خرجت منه الكره، لكن وما نبهش لاعبي النصر في الحالتين.
1: طيب وغير أنت ان هذا الهدف صحيح او غير صحيح؟
0: هنا نبه لاعب الهلال. لا، الهدف صحيح، لان
1: هل انا اقصد انه هذه رميه التماس كان من المفترض ان تكون للنصر او للهلال؟
0: هنا هو نبه اللاعب، نبه اللاعب الهلال، قال له لا ما تلعبش من هنا، العب من هنا. انا اقصد يا عبد الله انه كان ايضا كان يجب ان ينبه لاعبي النصر لما كان لهم رميتين تماس كان يعمل نفس اللي عمله، لكن هنا كان انا بتكلم الهدف صحيح، لكن انا بتكلم على ميزان العداله ان لازم تكون واحد عندما طبقت على النصر لازم تطبق على الهلال، لكن هو طبق على النصر وما طبقش نفس اللي طبقه على الهلال. فهنا
1: جيد، مع انه يعني مع انه تظهر بعض اللقطات انه يعني لاعبي النصر كانوا يطالبون من الحكم انه يعيد لاعب الهلال امتارا الى يعني الى الى منتصف الملعب. كابتن عصام
0: صحيح يا عبد الله، ولكن زي ما قلت لك طالما بتستخدم طريقه معينه للتحكيم تستخدمها على الفرقتين وليس على فريق وفريق ثاني لا.
1: طيب كابتن عصام، يعني بعد نهاية المباراة كان فيه لقطة للاعب

0: بي الهلال مع الحكم يعني يلومونه بأنه أنهى المباراة مباشرة، وأنت شفت أن المباراة صار فيها تقريبا دقيقة ونصف توقفت بسبب مشاحنات على خط الملعب، هل كان احتساب الحكم للوقت دقيقا برأيك، أو أنه فعلا يلام على إنهاء المباراة مباشرة بوقتها يعني بوقتها المضاف تحديد بالتمام والكمال؟ يعني
1: أنا شايف إن الوقت يعني كان 8 دقايق اللي احتسبت أعتقد كانت كافية جدا خلال الشوط الثاني، لأن ما كانش في مراجعات للفيديو ما كانش في إصابات كتيرة، لكن كان في تبديلات ولكن أنا شايف إن الوقت كان معقول جدا من قبل الحكم يعني.
0: عصام عبد الفتاح الحكم الدولي السابق كنت معنا، شكرا جزيلا لك. يجري نادي الاتحاد السعودي مفاوضات مع المغربي مهدي بن عطية لتولي منصب مدير كرة القدم، وذكر الصحفي الإيطالي فابريزي رومانو على صفحته في موقع إكس أن بن عطية سيحل بديلا لمدير الكرة الحالي الإسباني رامون بلانيس الذي يستعد لمغادرة منصبه والانضمام إلى مشروع أوروبي جديد. وكان بن عطية بدأ عمله الإداري في عام 2023 كمستشار رياضي في نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، ثم تولى منصب المدير الرياضي قبل أن يعلن استقالته قبل 3 أشهر. يستقبل مانشستر سيتي ضيفه كريستال بالاس في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي. السيتي يريد الفوز ولا شيء آخر من أجل الوصول إلى فارق نقطتين مع أرسنال وإنعاش حظوظه. ويعيش السيتي موسما هجوميا قويا بعدما سجل 72 هدفا واستقبل 32 ليملك واحدا من أقوى خطوط الهجوم والدفاع في البطولة هذا الموسم. حسم رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز الجدل الدائر حول مستقبله مؤكدا استمراره في منصبه وعدم صحة ما تردد بشأن نيته الاستقالة خلال الفترة الحالية. وقال بيريز في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن ما يتم تداوله بشأن رحيله عن رئاسة النادي مؤكدا أنه باق في الرئاسة وطالب بانتخابات مبكرة سيكون أول المرشحين فيها. وذكر بيريز أيضا أن قضية نيغريرا المتهم بها برشلونة لا يمكن أن تكون ادعاء كاذبة. دفعنا بنادي برشلونة للرد ببيان مؤكدا أن الفريق القانوني في النادي يدرس الادعاءات ويدرس كيفية الرد على بيريز. يحل بطل الدوري الإسباني برشلونة ضيفا على ديبورتيفو ألافيس في الجولة 36، وتمكن برشلونة من حسم اللقب رسميا للمرة 29 بعد فوزه بهدفين دون مقابل على ريال مدريد في الكلاسيكو. ومع بقاء 3 مباريات للفريق أمام ألافيس وريال بيتيس وفالنسيا يملك برشلونة حتى الآن 91 نقطة ويسعى لبلوغ الرقم 100 في إنجاز كبير للفريق. أعلن المدرب الألماني هانز فليك تجديد عقده مع ناديه برشلونة حتى نهاية يونيو 2028 مع خيار التمديد لعام إضافي في خطوة تؤكد الثقة المتبادلة بين الطرفين بعد موسم مميز أعاد الفريق إلى قمة الدوري الإسباني. ويعيش نادي برشلونة أجواء من الفرح بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني إثر فوزه الحاسم على ريال مدريد في الكلاسيكو الذي أقيم الأحد الماضي على ملعب سبوتيفاي كامبنو ليتوج موسم الفريق الكتالوني بالنجاح المحلي ويعلن عن خطوة جديدة في مشروعه الرياضي. رفع لامين يامال نجم برشلونة علم فلسطين خلال احتفال فريقه بالفوز بالدوري الإسباني، وذلك بعد التغلب على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين دون رد اليوم السابق. وتقدم لامين يامال قائمة نجوم برشلونة في احتفال جماهيري كبير اطافت حافلة مكشوفة بنجوم الفريق ومدربهم هانز فليك شوارع المدينة الكتالونية رفقة كأسي الدوري والسوبر الإسبانية. أظهرت لقطات تلفزيونية يامال المولود لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية وهو يلوح بعلم فلسطين أمام الجماهير. يستضيف ملعب أولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما نهائي كأس إيطاليا بين إنتر ميلان ولاتسيو. ويسعى إنتر ميلان بطل الدوري لتحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم، بينما يسعى لاتسيو إلى لقبه الثامن في البطولة الغائبة عن خزائنه منذ 2019. أما إنتر فيبحث عن اللقب العاشر في المسابقة بعد وصوله قبل أسابيع إلى اللقب 21 في الدوري المحلي. الفريقان التقيا السبت لحساب الجولة 36 من الدوري الإيطالي في الملعب نفسه وانتهت بفوز إنتر بثلاثية.

0: وصلنا إلى ختام النشرة، نترككم مع لقطات من مباراة النصر والهلال ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.
1: الكرة العرضية، المحاولة الرأسية، الضربة كالمتابعة تصيب، الله الله، السيما كان في حديث الزمان، وحاضر النصري والأوان، وحاضر النصري والأوان، أنهم يدافعون عن أحلامهم، يدافعون عن حظوظهم. المتابعة الآن، لحظات أخيرة، المتابعة الأخيرة، الحسم يؤجل، الحسم يؤجل، الحسم يؤجل، الحسم يؤجل، بهفوة العمر، بهفوة العمر، في لقطة أخيرة وثانية أخيرة، الحسم لمن كانوا على أعصابهم يشعرون بقدوم الخطر. يا للهفة التي تحدث، يا لكرة القدم يا بنتو، يا للهدية التي تأتي هنا، يا للكرة التي تسلم في الشباك، يا لجنون الديربي، يا لجنون الديربي، يا لجنون الديربي، يظل النصر متحاضر، النصر والأول يا للقمة، يقول أنا لها، يقول أنا لها، الله الله، يا سيما كان الكرة تختار وأنت تختارها، دفاع النصر يبدأ القدم، دفاع النصر يبدأ الديربي، يبدأ الديربي، يا للموعد يا للقمة، شوف اللقطة، شوف الراسية، شوف المتابعة، إنه سيما كان.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
5: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
2: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
1: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
2: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام التاسعة بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. ترامب يقول أنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن إيران خلال زيارته الحالية. الصين تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده ستتلقى تقييما أكثر تفصيلا للوضع عبر الوسطاء الباكستانيين. الخارجية الأمريكية تعلن التوصل إلى اتفاق مع الصين يفضي إلى عدم السماح بفرض رسوم على الملاحة بمضيق هرمز. مسؤولون أمريكيون يقولون لشبكة NBC إن البنتاغون يدرس إعادة تسمية عمليات إيران العسكرية إلى المطرقة الثقيلة إذا انهار وقف إطلاق النار. ترامب يتهم وسائل إعلام أمريكية وصفها بالكاذبة بأنها تزعم أن إيران تحقق تقدما عسكريا كبيرا ضد الولايات المتحدة. وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن خطا جديدا في قطاع غزة يعرف باسم الخط البرتقالي حل محل الخط الأصفر الذي كان يحدد المنطقة العازلة بين مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي وحركة حماس. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد بحث مجالات التعاون بين البلدين والمستجدات الإقليمية. في تصريحات خاصة للعربية، مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية يؤكد عدم الاعتراف بأي حكومة موازية في السودان. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن أن الاجتماع الثاني للجنة 4+4 في تونس شهد نقاشات مثمرة وبناء حول الأطر الدستورية والقانونية للانتخابات العامة. الصحة العالمية تطالب بتقارير صحية منتظمة لركاب السفينة الموبوءة وتقول إنها تعمل مع الدول المتضررة بفيروس هانتا. ترامب يقول إنه سيطلب من تشي فتح الصين أمام الشركات الأمريكية. والرئيس الأمريكي يقول إن الأمريكيين يفهمون التقلبات في أسواق الأسهم والنفط ويؤكد أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء العمليات العسكرية في إيران. الذهب يتماسك قرب 4720 دولارا رغم تصاعد توقعات رفع الفائدة. الخطوط السعودية للشحن تطلق مبادرة استراتيجية مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بهدف تعزيز سلاسل إمداد الشحنات الدوائية والمستلزمات الطبية. وفي أخبار الرياضة، النصر والهلال يتعادلان بهدف لكل منهما والنتيجة تؤجل حسم الدوري السعودي. مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الإسباني يشهد مباريات برشلونة وديبورتيفو ألافيس وإسبانيول وأتلتيكو بلباو وفياريال وأشبيلية. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: بودكاست حديث المجالس.
1: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
2: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
3: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، في يوم جديد معاكم ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت في 7 الصبح على العربية FM.
1: يا صباح الخير، يا صباح السعادة عليكم مستمعينا الكرام، ويا هلا وسهلا فيكم في لقاء جديد من برنامج 7 الصبح. ونرحب فيكم من استديوهات العربية FM من الرياض.
0: طبعا زي ما عودناكم في 7 الصبح احنا دائما ما نكون رفقاؤكم لساعتين كاملتين من 7 وحتى 9 صباحا.
1: اكيد، ولكم اجمل واطيب التحايا من فريق العمل، من التنسيق والاعداد لمياء محمد، ومن الاخراج رامي حمزة.
0: يقول جلال الدين الرومي: عندما تتخطى مرحلة صعبة من حياتك أكمل الحياة كناج وليس كضحية.
1: جميل. أكيد طبعا أحيانا أصعب ما في المراحل القاسية مش الألم نفسه مستمعين الكرام، بل الطريقة اللي نخرج من هذا الألم بيها. هناك من يظل يعيش بعقلية ماذا حدث لي أو لماذا حدث لي، فتتحول التجربة إلى عبء يرافقه في كل علاقة أو في كل قرار يتخذه.
0: يا سلام، ماجد صاير حكيم،
1: شفتي كيف؟
0: والله حبيت حكم الصباح هاي.
1: لا فعلا، لأنه كثير مننا يمر بهذا الموقف ويأثر عليه.
0: أي
1: فعلا،
0: فيصير عندنا أحيانا
1: فيصير عندنا زي حالة يعني يصير عندنا خط فاصل وهمي احنا اللي صنعناه، فنخاف اننا نخوض التجربه من جديد او ناخذ قرار مشابه.
0: صح، والواحد دائما يسال ليش انا؟ ليش انا اللي صار لي كذا؟ وفي ناس فعلا تتالم، بس بعد ما تنجو من هذا الالم زي ما يقولوا تتعامل مع اللي صار كدرس او كتجربه، بس ما تخليه هويه موصومه او مطبوعه يعني عليها.
1: صحيح. طبعا أكيد مثل ما ذكرنا، يعني أن تكمل الحياة كناج كما قال جلال الدين الرومي لا يعني أنك لم تشعر بالألم أو لم تتأذى، وكمان ما يعني التظاهر بالقوة طوال الوقت، بل يعني أنك لا تسمح للحظة صعبة أن تختصر تعريفك لنفسك.
0: يا سلام. طبعا بدأت الاتصالات بدري من قبل ما حتى نقول السؤال التفاعلي.
1: جميل. جميل هذا الوفاء أكيد من مستمعين الكرام، وفعلا والله حنا تعودنا عليكم بشكل كبير. وبما أنه بدأت الاتصالات نروح لسؤالنا التفاعلي عشان لا نطول عليهم.
0: يلا على السريع. طيب سؤالنا. أيوة تفضل ماجد.
1: لا عندك يلا. الموضوع عندك بالذات أنت.
0: سؤالنا التفاعلي لليوم: تبديل المقاعد في الطيارة بالنسبة لك ذوق وتعامل.

0: الكون أو حق من حقوق الراكب وحقه أنه يرفضه بدون إحراج. خلينا ناخذ الاتصال ونقول صباح الخير.
1: صباح الاستعجال.
0: صباح الخير.
2: هلا وسهلا.
1: صباح النور. أنا أخذت في الكباب من فم القدر.
2: أهلا وسهلا.
1: كنت بتكلم على الرومي والتجارب الصعبة وكذا، يعني كنت حسب هذا موضوع النقاش.
2: لا لا، هذا يعني سؤال التفاعل اليوم، نتكلم عن تبديل المقاعد في الطائرة بالنسبة لك ذوق وتعاون، ولا تشوف أنه لا والله حق من حقوق الراكب أنه يرفض هذا التبديل؟
1: أمس والله أنا شاركت في روتانا، الشقيقة روتانا مع مها سعود، فكنا بنتكلم على موضوع الثقافة، يعني يمس الثقافة، ثقافتنا الإسلامية والخليجية والسعودية تحتم علينا أنه يكون جنتلمان أو جنتل في كل وامان أو وومن، أقصد أنه هذا التصرف هو جزء من يعني من ثقافتنا المفترض يكون.
2: جميل. نعم. يعطيك العافية رياض، شكرا لك على هذه المشاركة وصباحك سعيد.
0: إذن مستمعينا، سؤالنا التفاعلي لليوم: تبديل المقاعد في الطائرة بالنسبة لك ذوق وتعاون أو حق من حقوق الراكب أنه يرفضه بدون إحراج، ويا ترى إيش السبب؟ طبعا لكل اللي حاب يتواصل معنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: طيب نعود لكريم مشاركاتكم مستمعينا الكرام معنا اتصال جديد.
4: صباح الخير.
2: صباح الأنوار. هلا وسهلا.
0: صباح الخير.
4: هلا أخ ماجد، أعطيك العافية.
2: هلا
4: مصطفى من الرياض.
0: يا هلا
2: مصعب.
4: مصطفى. أبو مصطفى من الرياض.
2: أبو مصطفى حياك الله، أهلا وسهلا.
4: الله يحييك.
2: تفضل أبو مصطفى. تبديل المقاعد في الطائرة، قد تعرضت لهذا الموقف؟
4: تعرضت طبعا، تعرضت كثير إحنا خاصة يعني المملكة بشكل عام، ولكن هو طبعا حق، خاصة إنه الآن صار في كثير طيران اللي يحجز مقعد يدفع فلوس.
0: أيوة.
4: كثير طيران مو مجاني المقعد.
0: أيوة.
4: وكل إنسان عنده سبب ليش يحجز مقعد. مثلاً في أشخاص يجلسون على الآيل الطرف لأنه لازم يتحركوا، ما فيهم يكونوا جالسين أكثر من نصف ساعة من دون حركة لأسباب صحية وهكذا. فهو حق طبعاً، ولكن حلو المرونة، لو واحد ما عنده مانع يتعاون يجلب.
0: طيب لو جاء أحد وعرض عليك مبلغ مالي مثلا وقال لك أنه أنا ممكن أخذ الكرسي حقك، ممكن توافق؟
4: هل أنا شخصيا أجلس آيل؟ لما عندي مشكلة صحية لازم أتحرك كل نص ساعة،
0: فإذا
4: أعطاني آيل أخي مشكلة.
0: أيوة،
2: يعني لازم أنه يسبب مثلا أو يقول، يعني ممكن أنت تتنازل عن هذا الموضوع إذا كان السبب عائلة.
4: ايه طبعا طبعا. قرون جميلة احنا لبعض، ولكن يكون المقعد مشابه للمقعد اللي قبل فيه لانه عندي سبب، لو ما عندي سبب ما في اي مشكلة
2: بالعكس.
0: حلو
2: جميل، يعطيك العافية. هلا
4: وسهلا. الله يعافيكم.
0: صباحك سعيد.
2: اهلا وسهلا.
4: عليكم السلام.
2: والله استذكرت موقف مشاعل، بس بعد الاتصال هذا ممكن ناخذه.
0: يلا
2: طيب اتصال. صباح الخير.
5: صباح الورد.
2: هلا وسهلا حياك الله.
5: اهلا، كيف حالكم؟
2: بخير
0: تمام،
2: الله
0: يحفظك. الحمد لله.
2: تعرف اسمك؟
5: اشتقنا لكم.
0: مها صح؟
5: ايه.
2: اهلا وسهلا يا مها.
0: حتى احنا اشتقنا لك. اتفضلي قولي لنا رايك، يعني لو احد طلب منك تغيري مقعدك بالطياره توافقي؟
5: مثلا اذا انا لحالي ايه طبعا راح اوافق، ما عندي مشكله.
2: حلو.
5: وهذا احس انه يعني من الذوق، يعني انت قلت ذوق او شق، هو من الذوق، يعني ان يعني احيانا ام تبغى تجلس جنب عيالها او عائلة تبغون كلهم جنب بعض. فأحس مرة تعاون حلو، لكن إذا رفض الشخص ترى هو بعد من حقه.
2: طب وش رأيك في اللي يتعامل مع الرفض بأنه يعني بشكل صعب؟

0: او يعني يتقبل هذا الرفض بشكل بالضبط، انه يا اخي انت ما عندك انسانيه،
1: من حقه هذا مقعده. سم
0: يعني يقول انت ما عندك انسانيه، احنا طلبناك، احنا كذا. تشوفين هذا يصعد ولا
1: لا
0: فعلا؟
1: لا هو من حقه هذا مقعده. اذا هو عطاك اياه يعني جزاه الله خير، اذا ما عطاك اياه هذا حق من حقوقه.
0: طيب مها بالله
1: ما تصعدها ولا تتحاوش
0: بصراحه يا مها، قد احد طلب منك تغيرين مقعد؟
1: انا والله دائما اطلب من الناس.
0: هنا السؤال. هنا السؤال. طيب جميل،
1: أنا عائلة كثيرة فدائما مختلفين في المقال، فدائما ودائما يعني صدق ترى أغلب يعني ما قد واجهنا أحد رفاق.
2: طب كويس.
0: أي تبي بسألك السؤال هذا، مرة ما لقيتي يعني ما قد واجهتي أحد مثلا يرفض التبديل؟
1: لا لا لا لا لا، جدا جدا متعاونين دائما في المطارات في الطيارات يعني.
0: جميل.
1: خاصة ما أدري يعني الحين
0: أقعد هايط، خاصة
1: السعوديين.
0: جميل جميل، يعطيك
2: طيب
0: العافية.
2: يا سلام عليك.
0: شكرا يا مها.
2: إن شاء الله ما تواجهي موقف بالرفض أبدا يعني.
0: أي والله يا رب بإذن الله.
2: إلى اللقاء.
0: شكرا لك. أهلا وسهلا. طيب من ضمن المواقف اللي يعني أوكي أنا أفهم مها أنه كعائلة كبيرة وقالت يعني، وفي النهاية لكل واحد الحق في القبول أو الرفض، وإذا رفض الشخص لا تصعد. أنا مر علي موقف في إحدى الرحلات الداخلية.
2: أي.
0: شخص طلب مني تبديل مقعد، بحثت عن السبب، قلت إن شاء الله أنه ما يكون تعبان أو عائلة، يعني لو عائلة يعني بقوم يعني. طلع الموضوع يقول بمنتهى الصراحة، قال يا أخي أنا والله من يوم من أول مرة ركبت فيها الطيارة إلى يومك هذا أنا لازم أقعد جنب الشباك.
2: حلو، في ناس كدا. عندها، انا ما ادري ليش الناس تحب تقعد.
0: لا يعني يعني السبب انا صراحه كذا يعني انا جالس ورابط الحزام
2: اي،
0: ورحله يعني جايه بعد تعب
2: اي،
0: فباخذ لي ساعه ساعتين في
2: من جد يعني تحط راسك كذا على
0: خلاص مجهز وضعيه النوم، طلب مني هذا الطلب
2: اي،
0: فيعني مش ظرف قاهر او مشكله او مثلا اعاده ترتيب بمقاعد عائله وكذا، لا طلب انه شباك.
2: في ناس تحب. انا على العكس، باخر سفره لي في واحد قال لي انه انا اخاف اقعد جنب الشباك، فلو سمحتي خذي كرسي. قلت له اوكي يعني ما احد يرفض.
0: هذه ميزه. لا بس انا تفاجأت من الطلب، يعني مش ظرف او كذا
2: اي،
0: ففعلا لو جاك مثل هذا النوع من الطلبات أي. عزيزي المستمع، هل توافق تقول يلا عادي كلها كراسي، او مثلا يكون كرسي ابعد شوي؟
2: لا تخيل تقعد بالنص، يعني انت تقوم من الشباك وتقعد بالنص،
0: هذا اكثر مكان صراحه يعني.
2: لا.
0: لا اللي يجي في الطائرات الكبيره الوايد بادي اللي يجي ثلاثة صفوف
2: اي،
0: اللي تجي في النص
2: اي،
0: تخيل تكونين قاعده في النص هناك.
2: ايوه يعني تحس نفسك محبوس.
0: هذا المكان انا مستحيل
2: صح؟
0: يعني ممر اوكي تقبله، بالعكس الممر يعني يخلي حركتك خفيفه أي. او عنده شباك
2: ايوه،
0: بس انك تبدل معي من شباك لنص، بس يعني ما ودي اصدمكم.
2: لازم تكون مضحي.
0: انا كنت جدا طفشان وابغى انام، قلت له طيب
2: اوكي.
0: ما في اتناحل صراحه.
2: اوكي.
0: رحت ويعني مشيت الامور، بس انه الغريب انه مش ظرف. فانت عزيزي المستمع لو تعرضت لمثل هذا الموقف، هل بتوافق ولا بترفض؟
2: طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا على الارقام التاليه
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: رجعنا لكم مستمعينا مكملين معاكم ونستقبل اتصال جديد. صباح الخير. هلا والله.
0: صباح الخير.
4: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا. حياك الله.
4: معكم علاء من جدة.
0: هلا وسهلا يا علاء.
4: أخي ماجد كيف حالك؟
0: بخير الله يحفظك.
2: يا هلا والله.
4: أهلاكم يا جماعة.
0: والله وأنتوا أكثر صراحة.
4: أبارك فيك.

0: الله يحفظك ان شاء الله. حياك الله علاء. علاء احكي لنا عن تبديل المقاعد في الطائره، هل تعرضت لهذا الموقف؟
1: يعني ما مشكله، خصوصا لو كان اللي طالب اللي بده المقعد عائله وحابين يكون جنب بعض، فما عندي مشكله في هذا الشيء، يعني بعملها بكل سرور. يعني حتى انا شخصيا تعرضت لهذا الموقف، يعني كنا طالعين في رحله وكانوا مجلسين الفيل للدار في الطياره الاثنين 4-2، كراسي مقعدين 4-2.
2: اوكي.
1: فكانوا اثنين على الطرف الاثنين لحال واثنين في الاربعه. فعادي كنا حكينا مع الناس اللي جنب في الاربع كراسي وبتزلنا مع بعض، يعني الحكايه فيها يعني تخضع للتعاون للذوق تقدير الموقف، ما فيها شيء يعني.
0: حلو، انت يفرق معك تبرير الطلب ولا لا؟ يعني لازم الشخص يقول لك، يقول لك ليش انا ببدل؟
1: اكيد مش هيجي يعني لو مكاني هيك يعني بدون ما اعرف ليش، يعني انا هذا مقعد.
0: طيب لو جاء لو جاك واحد مثلا زي ما صار معايا قال لك والله انا يعني افضل الشباك لو سمحت، لا عندي عائله ولا عندي شيء،
1: والله شويه فيها يعني ممكن تسبب لي شويه حرج، لان انا برضه كمان بفضحهم مكان الشباك.
2: صح، تقول انا كمان افضل الشباك، كلنا نفضل الشباك.
1: سافر لوحدي بختار مكان الشباك دائما،
0: حتتضار مع الشباك يعني في النهايه.
1: بس ممكن ممكن ممكن يعني انا اقبل، لان انت حكيت انه كان حكى اول مره بيسافر. فانا مش مشكله، مسافر كثير يعني.
0: لا هو مو اول مره
1: نزل له لهذا السبب، يعني انه يعني يخليه يستمتع.
0: لا علاء هو مو أول مرة يسافر، يقول أنا من يوم بدأت أسافر وأنا ما أقعد إلا عند الشباك.
1: أنا فهمت من كلامك لما حكيت إنه أول مرة بيسافر.
0: لا لو كان أول مرة كل رحلاته ما قد قعد في غير مقعد شباك.
1: لا يبدأ إذا كده مع نفسه نشوف له.
0: يعني كان قلت
2: له فهمنا شركة الطيران، مو مشكلتنا.
0: جميل جدا، يعطيك العافية، هذا من طيبك ترى على فكرة يا علاء، وشهامتك صراحة.
1: حبيبي ماجد،
0: شكرا لك.
2: صباح الخير
0: إن شاء الله. هلا وسهلا،
2: إلى اللقاء.
0: حياك الله،
1: يعطيك العافية. مع السلامة. مع السلامة.
2: نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
3: ألو.
2: أهلا.
3: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
3: عودا حميدا.
0: هلا وسهلا، حياك الله. تعرف باسمك؟
3: كيف الحال؟ ألو؟
0: نتعرف باسمك، حياك الله.
3: إيمان.
0: هلا وسهلا يا إيمان. من أي مدينة إيمان؟
3: أهلا فيك. من الرياض.
0: هلا وسهلا يا إيمان. تفضل يا إيمان، تبديل المقاعد في الطائرة.
3: والله هو أكيد لما يكون في مبرر أكيد إنه أنا بوافق. بس أحيانا ما يكون في مبرر، بعدين أحيانا أكون أنا دافع في المقعد أصلا.
0: أي صحيح.
3: فيجي يقول لي قومي عشان بنتي ولا واحدة، أنا ما أبغى رجال جنبي. وأنا طب أنا أستغرب يعني أحيانا في ترى الخدمة إنه أنا أحجز مقعد، ومثلا إذا كنا عائلة
2: أي
3: أحجز وحجز عيالي معاي مثلا، يعني عائلتي عموما.
2: أي بس لما الواحد يجي يحجز مقعد يكون مدفوع. لما الواحد يجي يحجز مقعد ممكن يضطر يدفع رسوم، بس اذا هو طلب من الناس
3: اللي خلفيه ما عليها رسوم. بس شو المشكله؟ يجون حتى ياخر لك الرحله، يقعد حاسه جنبك واجلس، وهذا يقعد وهذا يقوم وهذا والله العظيم كلنا في فصل.
2: اي
3: من جد يعني انا بعدين تقول لك انا ما ابغى اجلس. طيب انت كم قلتي لما جيت تصير بوردنج انه انا ما ابغى اقعد جنب رجل؟
2: ايوه، فانت يفرق معك السبب.
3: اي يعني انا ما عندي مشكله، يعني اذا كان مثلا المكان مقارب للمكان اللي انا حاجزته انه في سبب مثلا، يعني سبب مقنع بعد مقنع، اوكي بغير المكان ما عندي مشكله. بس انه لا تجي يعني اسباب مثلا، لا احيانا هي تقول انا ما ابغى اقعد جنب رجال، تجي انا تقعدني جنبه.
2: طب ايمان، في استطلاع يعني استطلاعات منتشرة أجنبية تقول إنه إذا الشخص عرض عليك إنه يدفع، إنه إذا الشخص عرض دفع لهم مبلغ مالي وقال لهم غيروا الكرسي، هم على طول رح يغيروا. أنت لو صار معك هذا الموقف وجاء أحد قال لك أنا بدفع لك، ممكن توافقي؟
3: لا مستحيل، يعني لو جيني

0: بالذوق بس ما يقول ادفع لك لا.
1: حتى لو انت دافعه، حتى لو انت دافعه قيمه المقعد ممكن انت تكوني دافعه مثلا.
0: انا ممكن لو انا دافع المقعد اوكي بدل.
2: يا سلام عليك.
1: بدلوا اعطيني الفلوس حقك.
0: ما تقبلها ما تقبلها يعني ذوقيا اوكي. بس انا سمعت برضو انه يحذرون انه من تغيير المقاعد لان يكون لا قدر الله لو صار شيء
1: صح كل احد مسجل باسم المقعد
0: قد يكون هذا يسوي شيء في مقعدك مثلا عن مشكله فكانوا يحذرون من هذه النقطه يا انه التبديل هذه في المقاعد.
2: يا سلام.
0: ما احس انه انا بقولك موقف صار لي.
2: اي
0: كان في مقعد او مجموعه مقاعد احنا كنا مسافرين طويله معاي ثلاثه وكانوا في طياره صغيره وهي رحله طويله
2: حلو
0: وكنا ثلاثه جنب بعض خلاص يعني متضايقين تعبنا. اللي وراي مقعد هو ثلاث مقاعد وهو قاعد الحالة.
1: يا سلام يا حظ
2: هذا
0: ومتندد طول الوقت يعني
1: المقعد مالي ولا رحلة.
2: لا هذا يمكن ترى هذا يمكن ترى على فكرة تصير يعني في ناس تحجز مقعدين جنب بعض
1: بس في ناس تجي الحظ.
0: لا هو ما كان المقعد له هو المقعد ما كان له أصلا ولا كانت حتى في الخاصية أنه أحجز مقعدين. فكان المقعد مو يعني مو لأحد فقعدنا تقريبا أربع ساعات هو متمدد إحنا خلاص ما عاد فيه. فقلت له أنا معلش ممكن شفته جلس يعني جلس كذا قلت له معلش ممكن بس إنه أريح يعني أقعد شوي إنه هذا أوسع. قال أنا برجع أنا مرة ثانية.
1: حلو والله ما أقوم برجع أنا.
2: جميل جدا.
0: طيب يعني معني المقعد مو لنا بس مضطر يعني إيش أسوي.
2: صحيح صحيح. يعطيك العافية إيمان شكرا لك على هذا المشاركة.
1: صباحك سعيد.
2: إلى
1: اللقاء.
0: صباحكم
2: أسعد.
0: مع السلامة.
2: هلا حياك الله. لا أنا اللي عجبني مبدأ إيمان لا ما تدفع لي أنا أشتري التذاكر كلها بس مبدأ أنك تدفع لي لا أنا أعطيك من طيب. جميل. طيب اتصال آخر.
1: استقبل اتصال جديد.
3: السلام عليكم.
1: هلا والله.
2: سلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا.
3: صباح الخير يعطيكم العافيه.
2: صباح الانوار يلا حيه. تعرف اسمك؟
3: حياكم الله. الله يسلمكم.
2: اسم الكريم
3: ابو حسن.
2: حياك الله يا ابو حسن.
3: الله يحييك.
2: تفضل يا ابو حسن.
3: طبعا بعض الاحيان انا اجي يعني اصعد الطائره اشوف اصلا احد في قاعد مكاني يعني مو طلب مني
2: اي
3: هو جالس مكاني فاستحي حقيقه اكلمه يعني أيوة. أسوي نفسي ضايع يعني مو عارف مكاني فأكلم الوظيف وين مكاني
2: وكلامه
3: على أساس هو يكلمة يعني ولكن لو طلب مني قال لا أنا جلست هنا وصار يعني إنه أنا جلست هنا وصعب أقوم وكذا خلاص يعني زي ما يقولوا في كل كراسي.
2: بس أنت ما تفرق معك يعني لو طلب منك وأنت جالس على مقعد.
3: لا لو طلب مني أستحي أقول لا يعني أقول له تفضل خاصة لما يكون يعني نساء مثل عائلة
1: أي بس يعني هل الموقف مريح بالنسبة لك أو تحس أنه ممكن توافق بس أنه يعني حتكون متضايق؟
3: متوقع وعادي يعني متوقع يعني تحدث كثير يعني قصدي.
1: حلو.
2: جميل.
3: نعم.
2: يعطيك العافية أبو حسن. شكرا لك.
3: شكرا. مع السلامة.
1: إلى اللقاء.
2: تدري وش المشكلة بعد مشاعل يعني يتعرض لها كثير من الناس؟
1: أي
2: هي تبدأ بتبديل واحد. يعني هذا موقف أنا حضرته واحد والله العظيم يعني له كل التقدير والاحترام يعني
1: أي.
2: ما أعرف بسلامته يعني أتوقع بدأ من الصفوف الأولى
1: على نفس الرحلة
2: كان
1: جلس يبدل
2: يعني خطوط اقتصادية فأنا كنت تقريبا في الصف الرابع بعده أو الثالث تفاجأت أن الرجال وصل وراء عند الذيل.
1: ليه؟
2: تبديل في تبديل في تبديل في تبديل يعني كل ما يجي يبدل مع أحد يلاقي مثلا عائلة جنبه أو أطفال جنبه أي. وكذا فاللي جاي من الأساس مبدل معه هو متبدل معه فمثل ما قالت إيمان أنه أوقات الرحلة تتأخر أو كذا بس أنه كان عند مخرج طوارئ
1: أتوقع
2: أو عند إيه وعند الكراسي هذه الوسيعة
1: أي
2: فجأة لقيته الله يكرمكم عند الحمام الخلفي عند

0: اريح اقرب له.
1: يعني لا بس شوف المسافه من وين وصل، هذه كلها تبديلات. يعني جلس يعني هنا وجلس هنا وجلس هنا وجلس هنا.
0: والله يعني كويس الناس
1: كي ولا ثلاث اربع. أيوة. مو هو يعني من الاساس اللي بدل معه بدل غلط.
0: فهمت.
1: إيه؟ فكل ما يجي يجلس على كرسي يلاقي انه في مشكله. فيطلب منه احد. فايضا يعني اوكي انت بتخوض عمليه التبديل هذه. يا اخي ضبط لي المقعد، طيب انا ما عندي مشكله بجي اخذ مقعدك، بس ما اجي انا كمان اضايق احد
0: خير
1: ثاني.
0: خير مقعده ما
1: اي مو اجي اضايق احد ثاني يقوم الثاني ذا يطلب مني وشغله يعني. طيب اتصال جديد.
0: يلا
2: الو. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
2: هلا اخ ماجد.
1: هلا وسهلا.
2: كيفك ان شاء الله؟ بخير.
1: بخير يا جعلك بخير.
0: هلا وسهلا.
2: صباح الخير انت والاخت مشاعل.
1: اهلا وسهلا. تعرف اسمك؟
2: مطور الغيبات جاب الغنايم، والله مشتاقين لكم.
1: انت الغنايم راس المال، حياك الله يا
2: شوف صديقة. انا فرصه جيتك اسالني في اللي تحب في الموضوع واقدر اسيدك فيه ان شاء الله.
1: حياك الله. لا نبغى تجربتك ورايك.
2: لا انا بعطيك اياه. شوف بالنسبه
1: اول شيء عرفني باسمك لو تكرمت.
2: معاك ابو بدر من الرياض.
1: هلا يا ابو بدر، حياك الله، تفضل يا ابو بدر.
2: طيب اخ ماجد، في فئات معروفه على شركات الطيران بصفه عامه، زي الان انت تعرف الان اذا سوى حجز الراكب ويحجز مقعد ما يذكر، يعني السيستم ما يقرا مثلا انه هذا كبير في السن، انه هذا طفل، ان هذه حامل، ان هذا سجين وزي كذا. ففي فئات ما تجلس في اماكن اللي هي عند الطوارئ، فمن باب الطبيعي اذا جاء الراكب يقول هذا مقعدي انا حاجزه او انا دافع فيه فلوس. انا كبروسيجر عن الطيران ابلغه واقول له ترى في فئات ممنوعه تجلس في الاماكن هذه حق الطوارئ، فلو سمحت نظاميا اغيره في مقاعد ثانيه غير المقاعد حق الطوارئ. هذا اولا.
1: لحظة أبو بدر، هذا تتكلم كبروتوكول ونظام؟
2: صحيح، في فئات على الطيارة، السجين، الحامل، طيب لحظة كبير السن، الطفل، ما يجي عند الطوارئ. مثال انت طالع الرياض أبها، الطيارة طالعة 320 أو 319
1: أبو بدر
2: لتشيل 145 راكب في السياحي أو زي كده.
1: أبو بدر
2: في عند
1: أبو بدر بس على أساس أنت قاعد تقول، أنت هل تشتغل في الطيران؟
2: أنا موظف خطوط سعودية معك.
1: موظف، جميل. طيب حلو، نبغى التفاصيل.
2: استغلني وخذ المعلومه، انا بفيدك وبفيد الراكب.
1: اوكي. لا بس عشان توضح المعلومه للمستمعين انه انت يعني موظف في الخطوط، فبالتالي قاعد تتكلم بناء على خبرتك.
2: إيه انت الان متجلس على المقعد، مو عندك كتيب قدامك في المقعد اللي امامك؟
1: صحيح.
0: ايوه.
2: بعض الركاب ما يقرا، لو خذاه وقرا مكتوب فيها الفئات اللي ما تجلس في الاماكن اللي عند الطوارئ، وفي نفس الوقت فيها حقه السيفتي، كيف تستخدم اللايف جاكيت وكيف تستخدم. أيوة. الامور هذه في حاله الطوارئ.
0: ففي ناس ممنوع تقعد عند مقعد الطوارئ اللي هي
2: ممنوع، اللي هو الطفل والسجين وكبير السن والحجم الكبير، هذول ممنوعين. هم 7 فئات ما يجلسون في الاماكن اللي فيها الطائرة. تقول لي انا حجزت ودفعت فلوس، اقول لك معليش، انا عندي السيفتي وسلامه الركاب اهم شيء، لانه لو حصل اي شيء بالطياره انت. أيوة. يا السمين وانت يا الطفل وانت يا السجين وانت كبير السن ما تقدر تساعد تفتح باب الطوارئ مع الاخوان الملاحين على الطيارة. أوكي. فأنا مجبر كبروتوكول كنظامي إني أغيرك في المقعد الخلفي اللي وراه أو المقعد اللي قدامه، يعني أعطيك مقاعد.
1: طيب.
2: ترضي الطرفين بيننا.
1: يا سلام.
2: هذا الأول. اثنين، أنت تكون طالع مثلا رياض باريس، الطيارة طالعة ريبر 7 وفي آخر لحظة حصل عليها تكنيكال، تغيرت إلى 330، المقاعد تختلف 35 على ريبر 7.
0: أيوة.
2: يختلف 35 على 330. بس خطوط السعودية الله يجزاه خير تحاول تعطيك نفس مقعدك إن أمكن، إما أمكن حيكون في بديل له.
1: أها.
2: في بعض يقول لك لا أنا دافع وأنا، طب أوكي أنا الطيارة تغير خارج عن إرادتي أنا،
0: فأنا أعطيك البديل
2: اللي يكون قريب للي أنت سويته.
1: طيب.
2: لأن في ناس حجزوا على الطائرة اللي تغيرت هذه وأنا أعطيك البديل. يعني المقعد انت حجزته وانا اعطيك شيء بديل له يكون قريب في نفس مقعدك اللي انت حجزته.
1: جميل. طب ابو بدر، فكره التبديل هذه هل هي مقبوله داخل الطائره؟
2: هي شوف
1: التبديل اللي هو
2: السعوديه الله يجزاها خير عندها مرونه فيها.
1: لا بدون
2: لو تكلمنا على اذر اللاين، وفي حاجه واحده نبغى نتكلم فيها اللي هي مهمه، اللي هي مساله وحده حجزت وجاء جنبها راجل. ترى على شركات الطيران كلها يقول لها تقعد او تطلع برا الطياره ويدفعوها غرامه $100. هذا البروسيجر على اذر اللاين. على الشركات الاخرى عشان تكون عارف. على السعوديه انا احاول اني اتساعد معها، لكن ما تقدر تجبرني تقول لي انا ما جيت جنب الرجال. ما في نظام يقول لي، بس هذا النظام عالمي كله.

0: لكن بحكم عاداتنا وتقاليدنا أنا أتساعد معها بقدر ما أنا أقدر. لكن إذا الراكب رفض أن يغير مقعده ويقول لك لا أنا ما أبغى أبغى اللي أنا فيه، هي مجبر بالمقعد اللي تجلس عليه، أو أنها تبقى ترجع أو تخرج من الطيارة وتغير على طيارة ثانية. هذا أبسط حق من حقوقها.
1: طيب. أبو بدر، في واحدة من المتصلات يعني قالت لنا معلومة ممكن نتأكد منها كذا هي صح ولا لا، أنه كل كل مقعد مسجل باسم الراكب حقه، ففي حال حصلت كارثة مثلا جوية أو لا سمح الله طاحت الطيارة أو أي شيء، فأنه تبديل المقاعد ممكن يسبب مشكلة، لأنه الشخص اللي توفى بهذا المكان هو أوريدي مبدل مقعدة مع أحد ثاني، فيصير في لبس أو أنه ممكن يتسجل غلط. هل هذه المعلومة صح؟
0: كمعلومة مثلا أنت جالسة على مقعد 40A وجاء الموظف أو عائلة قالت لك لو سمحت أنا عندي عائلة بجلس بأخذ بنتي جنبي، بنتي بعيدة عني شوية، وإنت وافقت خذيت مكان البنت ورا وجات البنت مكانك، لو قدر الله وحصل يعني طيارة أي حاجة
2: أو
0: أي
2: حاجة
0: في حاجة اسمها الحمض النووي اللي هو يستخدم على الحالات، فيقدر يحدد الشخص حتى تغيير المقعد ما يأثر في الطيارة
1: يعني الراكب
0: نفسه،
1: يعني مو خطير انه تغيير المقعد.
0: لا لا، لان حتى في الدولي يطلع منها فيست باسامي الراكب برقم المقعد. طب انا داخل الطياره غيرت مقعدي لظرف ساعات عائله، مثلا انت مسافر يا اخ ماجد وبنتك رنا جالسه في اخر الطياره، وجيت كلمت قلت لي لو سمحت ممكن تبدل مع بنتي، ابا اخذ بنتي جنبي، بقول لك ما عندي مانع انساني انت على بنتك هنا، لان اللي بيحصل هنا هو اللي بيحصل ورا. ترى في بعض الحالات عشان يحدد الشخص نفسه في حاجة اسمها اللي يقول لك نزل راسك في حالة الطوارئ وزي التوكي زي كده، لأنه هذا لو حصل أي حاجة يساعد في الحمض النووي يحدد هوية الشخص هذا من هو. فما يفرق المقعد اللي هو جلس ورا جلس قدام. جميل. جلس في أي مكان. جميل. ما يفرق الشيء ده.
2: جميل، يعطيك العافية أبو بدر، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وحماسك معنا، وتكلمت لنا من منطلق تخصص وخبرة. شكرا جزيلا لك.
0: الله يسلمك. شكرا حبيبي. الله يحفظك.
2: حياك الله. طبعا هذه المعلومات بناء على كلام أبو بدر، هو يقول أنه يعمل في أحد خطوط الطيران، وبالتالي هو من منطلق خبرة وهو مصدر هذه المعلومات. لكن أنا عندي سؤال مشاعل. لا يمين فاضي يدور DNA ويدور كذا،
1: ما أعرف،
2: ويدور مكان خاص يعني.
1: لا
2: صارت الكارثة
1: نقصد لو طاحت طيارة مثلا أو شيء،
2: الله يكتبها علينا إن شاء الله.
1: نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
2: هلا وسهلا.
1: اهلا،
3: كيف حالك مشاعل؟
1: اهلا
3: كيف
1: وسهلا.
3: حالك ماجد؟
2: حياك الله. هلا وسهلا.
3: معكم جعفر من الرياض.
1: اهلا يا جعفر.
3: انتظرنا البرنامج ايام طويله صراحه.
2: حياك الله، تنور.
3: حياك الله،
1: نتشرف فيك.
3: انا ايش الحديث اليوم راح يكون؟
1: السؤال أنه لو أنت راكب في الطيارة وجاء أحد طلب منك تبدل المقعد، هل الأمر بالنسبة لك ذوق وتعاون أو حق من حقوق الراكب أنه يرفضه بدون إحراج؟
3: والله مثل ما تفضل أبو بدر قبل شوية، هو الأنظمة معروفة، أنظمة الطيران وخطوط الطيران بالذات، يعني سواء الأنظمة الدولية ك يعني وكالة الدولية أو حتى خطوط الجوية، ولكن في النهاية إحنا مجتمع ونحن عندنا كذلك يعني عادات تقاليد وأسس يعني تربينا عليها، فأكيد لا ضرر ولا ضرار، بحيث إن كذلك أشوف إذا ما في أي تأثير على نفسي. أحد يقول والله عيالي أطفالي نبغى نكون قريبين، لا يضر، ممكن إحنا نقدر، وبالنهاية في عندنا أكيد يعني المضيفين موجودين للمساعدة، ففي النهاية إحنا يعني إنسان، الواحد إنسان وعنده إنسانية، ولكن ما هو على حساب نفسه. بمعنى يعني أنا مثلا عندي ظرف كذلك، مثلا رجلي تعورني أو شيء، استخدم طلبت أنا طلب إني أكون أول واحد من جهة الجناح، بحيث إن قدامي ما يكون في كراسي. أرفع رجلي مثلاً عفواً لحالة طبية، ممكن واحد أحد يطلب إحراجي أو بأي طريقة، ولكن بنفس الوقت أنا عندي كذلك حالتي، يعني اللي يطلب منك المساعدة ما يعرف وش وضعك أنت، يمكن أنت عندك كذلك حالة أو وضع أو حتى
2: جميل.
3: مود معين في الطيران.
1: جعفر.
3: أنا والله ما أحب اللي أكون عند الشباب يجي أحد يقول إيوة،
1: هل
3: ولكن
1: أنت
3: إذا جاءت أخت أو

0: يعني رجل ضعف في السن مثلا مع أهله ما كانوا قريبين بعض، هنا أقدر الموضوع
1: جعفر.
0: أستمر أو ما أستمر المساعدة. نعم.
1: هل مثلا أنت مطلوب منك أنك تبرر أو ترفض خلاص بس يعني بدون تبرير؟
0: قلت لك إذا كان مثلا يعني عم فاضل طلب مني أو أم مثلا أقلها يا ما والله صراحة أنا عندي ظرف معين.
2: جميل.
0: يعني أسلوب سلوك ومؤدب وكذا، ولكن في النهاية لا ضيف، يعني إحنا في النهاية ناس وكما تدين تدان. يعني إذا كان الموضوع ما في سبب معين فقط أنك أنت والله حافظ أنه لازم يكون نظام وأنا حجزت واللي سبق لبق أخذت هذا الدور، يعني أحيانا ما هو ما هي حجة أني أستمر على موقفي.
2: جميل جدا، وضحت.
0: في النهاية أنا صاحب الحق، في النهاية
2: أي
0: تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين.
2: جميل جدا، يعطيك العافية، شكرا لك يا جعفر. أحنا. حياك الله. بس في النهاية هو طبعا حق من حقوق المسافرين، يعني من حق الشخص أنه يرفض أنه ما يبدل المقعد. يعني قالها أبو بدر بناء على تخصصه، قال في حال رفض يعني
1: الشخص
2: المسافر أنه يبدل المقعد فهو من حقه، يعني ما حد يقدر يجبره.
1: أكيد أكيد.
2: فبالتالي هي بطريقة ودية أكثر من كونها يعني جانب أنه واجب في ظرف ما أو كذا.
1: طيب خلينا بس ماجد نذكر مستمعينا بالسؤال للناس اللي يعني توهم بدأوا يسمعونا مو من أول الحلقة. السؤال: تبديل المقاعد في الطيارة بالنسبة لك ذوق وتعاون أو حق من حقوق الراكب أنه يرفضه بدون إحراج، ويا ترى ليش؟ طبعا لكل اللي حاب يتواصل معنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
4: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: مكملين معاكم مستمعينا ونستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
5: الو،
1: اهلا وسهلا.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله، تعرف باسمك؟
5: عبد الرزاق الشمري.
2: حياك الله يا عبد الرزاق.
5: الله.
2: من وين تكلمني عبد الرزاق؟
5: الرياض.
2: هلا وسهلا، تفضل عبد الرزاق. تبديل المقاعد في الطائرة.
5: والله يا أخي تبديل المقاعد طبعا أنا مشتري هذه عاني منها كثير.
2: أنت إيش؟
5: مشكلة هذه عاني منها كثير بحكم سفري.
2: أنت تعاني منها؟ حكي لنا معاناتك عبد الرزاق.
5: يا أخي أنت تحجز مقعد معين حسب ظروفك حسب وضعك، فيجيك واحد يبغى يبدل. أنت تفهم مثلا كبير السن والمرأة الكبير اللي ما تعرف تبدل مقاعد ولا تعرف تختار مقاعد، على ما قال ما في مشكلة عندك بالموضوع. لكن لما يجيك شباب وإنسان فاهم ويبغى يبدل، هذه تنفذني صراحه.
1: طب لو كان عنده سبب او مبرر
5: يا اخي يعرف علشان يختار مقعد من البدايه على حسب ظروفه، لا يجي يحط مشكلته علي. انا اخترت المقعد هذا، واحيانا تكون تدافع عليه رسوم على اساس انك تختار المقعد هذا.
2: قد مريت بهذا الموقف يا عبد الرزاق ورفضت يعني؟
5: اي والله كثير.
2: رفضت التبديل يعني؟
5: لا والله ما أرفض، لا والله ما أرفض، ما قد رفضت مرة، لكن نرفزني بالصراحة.
1: حلو، يعني تكون منزعج.
5: أي والله أكون منزعج، لكن ما صعب الواحد يرفض لما يطلب أحد منه مساعدة، صعبة. لكن تستغرب من الشخص الشباب اللي المفترض أنه من البداية يحجز مقعده على حسب ظروفه.
2: جميل جدا، يعطيك العافية عبد الرزاق.
5: الله يعافيك.
2: شكرا لك.

0: هلا وسهلا حياك الله.
1: سعدنا مشاركة معك.
0: أهلا وسهلا. إحنا سعداء جدا. هذه نقطة جدا مهمة. يعني عبد الرزاق يقول أنا أقدر الرجل الكبير في السن، المرأة الكبيرة في السن، يعني هذولا ممكن أنا أتقبل منهم، لكن يجيني واحد زي شباب يطلب مني تبديل.
2: أيوة.
0: وأنا أستحي إني يعني أكون منزعج، بس خلاص أستحي إني أرد عليه.
2: حلو. يعني حبيت صراحة إنه ما أرفض، بس إنه مع هذا أكون منزعج صراحة. يعني
0: بس للناس اللي تطلب كمان. للناس اللي تطلب ترى الناس تنزعج.
2: صحيح. نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
0: حياك الله.
2: صباح الخير.
0: سعد صباحك. هلا وسهلا. يا صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: هلا وسهلا. تعرفنا باسمك.
3: فيصل بامعروف من مكة.
0: حياك الله يا فيصل. تفضل يا فيصل.
3: الله يبقيك. هذا أول مشاركة لي معكم،
0: وإن شاء الله مو الأخير. نورت وشرفت.
2: شرفنا فيك.
3: الله يسلمك. بخصوص المقاعد في الطيارات، الله يسلمك. إذا كان عند مخرج الطوارئ أو في الصفوف الأمامية، هذا الصراحة ما أستغني عنها، ما أبدل أبد.
0: أيوه. لأي ظرف إن كان.
3: إلا والله إذا حد بيدفع مبلغ معقول.
2: حلو. طب كيف يحاسبك يعني، كاش ولا شبكة؟
3: لا يقدر يحول الاستشهاد، يحول على حسابي. ما هي مشكلة.
0: طبعا لا لا، أنا ما أدري إيش حكمها القانوني صراحة وإجراءاتها، فانتبه من النقطة هذه.
3: لا لا، نأخذها من باب الإحسان، ما نقول إنه أنا بعتك الكرسي ولا أجرتك إياه.
0: فانتبه لا من الجانب القانوني. طيب يعني هذه من الأشياء اللي لا، خلينا من المقابل المالي، لكن هذه من الأشياء اللي أنت ترفض مهما كان السبب.
3: والله يعني أعتقد أنه في سبب قوي جدا يعني يدفع الشخص أنه فعلا لازم يحتاج يجلس جنب مخرج الطوارئ، وبالذات مخرج الطوارئ هذا له شروط معينة.
2: أيوة.
3: إيه، فأنا أفضله لأنه واسع من الأمام. عادة الكراسي اللي عند مخارج الطوارئ تكون أوسع.
0: جميل.
2: حلو.
3: إيه. ولازم الشخص يتميز بميزات معينة عشان يجلس في مخرج الطوارئ.
2: أي.
0: فأنت لأي سبب إن كان، إلا إذا كان يعني مرة ظرف كبير. ما
3: ظرف كبير.
0: جميل.
3: بنقولني درجة أولى مثلاً. أوكي.
0: لا أنا ببدل معك كذا. أنا بأخذ الكرسي اللي جنبك وبدل بعد. جميل جدا. يعطيك العافية فيصل.
2: سعدنا مشاركتك.
3: صباحكم سعيد.
2: سعدنا مشاركتك يا فيصل. إلى اللقاء.
0: فيصل عند المقايضة يفوز فيها صراحة.
2: أي إنه إذا بيقل لي درجة أولى، بالله مين هذا اللي بيترك الدرجة الأولى
0: خذ كرسي طوالي مقابل كرسي درجة أولى. ممتاز.
2: ناخذ اتصال جديد.
4: السلام عليكم.
2: أهلا وسهلا.
4: صباح الخير. معك صباح الخير مشاعر.
0: هلا وسهلا. صباح النور.
4: معكم عبد الرحمن من الرياض.
2: يا هلا يا عبد الرحمن، كيفك؟
4: الله يسلمكم. إن شاء الله بخير، جارك بخير وعودا حميدا.
2: تسلم تسلم. عبد الرحمن قول لنا رأيك بالموضوع.
4: والله هو الموضوع مزعج شوي، ولكن في الأول والأخير هو بناء على الذوق. أنا صار لي الموقف الأسبوع الماضي، يعني مقعدي في نص الطيارة، ولكن أحد اللمعات الكبار في السن شوي، هي وبنتها، وكانت لا رجال بجنبنا ما يجلس.
2: حلو.
4: وصار في الموضوع شوي لبس، وانتظر هنا وانتظر أنا، وخلاص يعني فالملاحين طبعا متعاونين وهذا عملهم اصلا. فطبعا انا قلت انا ما عندي مشكله، خلاص شغلوا لي مقعد، اهم شيء نجلس يعني. ما
2: طب يعني هي رفضت انه انت قاعد بكل سلام.
4: هي يعني هي كبيره في العمر شوي وكذا، وانا احترمت الشيء هذا، وتقول لا انت ما عندكم احترام لحقوق المراه وهذا
0: وكذا. لا
2: طب ممكن
0: موضوع المشاعر ما لي دخل
2: يعني. ما لها علاقه. بعدين ممكن هي تقوم، اذا هي مو عاجبها ممكن يجي احد ثاني يا عبد الرحمن يقول لها سوري بس اذا مو عاجبك المكان انت قومي يعني.
4: لا بس هو عمرها في الخمسينات او الستينات، صعب يعني. انا ما قلت خلاص للمضي، قلت دبني المقعد اللي اي مناسب.
2: والله
4: طواري ناسبك، كنت ما عندي مشكلة طواري ناسبك، رفض اللي في الطواري يقوموا.
2: حلو.
4: فاضطروا حطوني في المقعد اللي قبل الأخير، خلاص عند المطبخ يعني بالضبط. لكن أخيرا يعني الأكل صار قريب مني، جاني حار لما نزلت من الباب الخلفي
0: أول واحد.
4: فهي على الذوق يعني صراحة.
0: والله يكرمك، دورة المياه قريبة وأمورك طيبة.

0: اوكي فعلا هذا كل شيء, واي شيء اطلبه على طول جنبي.
1: حلو.
0: نعم.
2: يا سلام عليك يا عبد الرحمن, شكرا لك على هذه المشاركة.
0: الله يعافيك ان شاء الله, وشاكر ومقدر لكم.
2: حياك الله. اهلا وسهلا. بس معليش يعني انا عندي تساؤل صراحة, يعني كذا جاء في بالي واعطوني رأيكم.
1: ايش؟
2: ولو انه يعني في الدقائق الأخيرة, ليش اللي يطلب منه التبديل دائما الرجل؟
1: ما ادري. مساكين.
2: لا ليش؟ صح ولا يا رامي؟ دائما احنا اللي نطلب الرجال نبدل, ما في احد يطلب بسيدة يقول لها معليش ممكن,
1: لانه يخافوا المرأة.
2: يعني عمركم شفتوا في الطيارة واحد يقول لو سمحتي بالله يقومي بقعد جنب زوجتي؟ ما في. لكن المرأة تسويها
1: ولا مو مشكلة؟
2: لو سمحت قوم بقعد جنب زوجي. ليش طيب؟
1: يخافوا من لسانها.
2: ليش احنا اللي دائما يطلب مننا التبديل؟ طيب نرجع لكريم, مشاركاتكم. اتصال.
3: صباحكم الله بالخير.
2: صباح الانوار. هلا وسهلا.
3: معاكم ابو محمد من الرياض.
2: حياك الله يا ابو محمد.
3: هلا وسهلا. يديكم الصحة والسلامة.
2: ومن يقول يا رب.
3: أنا مرة في سفرية مع خطوط معينة كنت جالس, وجالس في المقعد اللي أنا حاجز يعني. جاتني المضيفة بكل ذوق أدب, قالت لي يا أخي لو سمحت بديك تغير مقعد ده لظرف خاص.
1: أي.
3: قلت وش هو الظرف؟ قالت لي لا خليه بس أنت بس إحنا إذا سمحت تغير المقعد. قلت لها أنا إذا ما عرفت الظرف ما بغير المقعد.
1: حلو.
3: فقالت لي لو سمحت. قلت لها أنا آسف, هذا حقي وأنا آسف ما أكتب. بعد دقيقتين تقريبا جاني واحد من الطاقم حق الطائرة, رجل السلام عليكم, قلت بنفس الأسلوب الراغي, قال لي نبيك تغير المقعد. قلت له ليش برضو ليه سبب؟ قال لي ما أقدر أقول السبب. قلت له خلاص ماشي إذا تقول السبب ما بغير المقعد.
1: ما قال السبب؟
3: اي ما قال السبب. فبعد شوي راحوا, فجاتني المضيفه ومع الراكب اللي تبي تغير المقعد.
1: ايوه.
3: سلمت علي بالادب وبكل احترام, قالت لي والله يا اخي انا عشمانه فيك, يعني انا بي اصير انك تغير لي المقعد, وانت روح المقعد اللي على اليمين الامامنا الصف الكذا, شوف المكان هذا مناسب انا اجلس فيه ولا ما مناسب, وتعالي راجع بدون ما هم يحبوا ما جالسين يحسوا. فعلا رحت تقدمت تقريبا 5 صفوف, ناظرت جيت راجع قلت لا تكرمي اتفضل على المقعد حقي. فهمت السبب.
2: جميل.
3: اي فهمت السبب بدون ما اقول يعني.
1: طب انا صار عندي فضول اعرف السبب يعني اذا.
3: والله ما لا. يعني السبب شخصي ويمكن حساس شويه يعني ما الواحد ما يقدر يقوله في الاذاعه ولا شيء.
1: اوكي
3: بارك الله. اي لكن انا وافقت على طول بمجرد ما شفت الوضع, وافقت على طول قلت له تكرم تفضل.
1: حلو.
2: جميل. هذا من طيبك والله يا ابو محمد, شكرا لك.
3: يديكم بارك الله فيك.
2: يعطيك العافيه. هلا وسهلا.
1: الى اللقاء.
2: حياك الله. طيب اتصال آخر. صباح الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح النور. كويس اني لحقت قبل وقت ان شاء الله.
2: هلا وسهلا. حياك الله.
1: يلا على آخر دقيقة. صباح الأنوار.
4: أنا ضدها مرة, ضدها 100%.
2: طبعا عرفني باسمك أول.
4: عمر الزهراني أبو سلمان من جدة.
2: حياك الله يا عمر. والله ضدها 100%. ليش؟ ضدها أنت تقول 100%. ليش؟
4: النقلة هذه, وأنا كنت جاي من عرعر على جدة في خطوط السعودية درجولة. فحاج عرقي جلست لقيت واحدة قالت كرسي معلش والله قومتها. أنا يعني ما زعلت صراحة, لأنه حقها الغلط على المضيفين اللي جلسوها.
1: أيوة.
4: بس لأنها تبغى تصور تبغى شباك يعني في الأخير يعني معلش يعني الواحد دافع عشان يبغى الشيء ذا.
2: يعني أيوة. أنت ضد لأي سبب إن كان.
4: نصيحة لا أحد يحرق نفسه والله, بل الكرت اللي معاه اللي حجز انت اخترته تبغاه على الشباك.
1: أيوة.
4: تبغى اللي انت حجزته اختاره انت خلاص.
1: يعني ممكن الواحد خلال وقت الحجز
4: ابدل معايا. أيوة. هذه والله مره انا حب جلست خلاص اتجهز اقرا المجله اجهز نفسي اربط الحزام عرفت.
2: يا سلام.
4: يعني ما اقعد عفش ولا
2: وفي النهايه هو حق من حقوقك. شكرا لك يا عمر. يعطيك العافيه.
4: الله يعافيكم.

0: يا
1: شكرا
0: اهلا
1: شكرا،
0: وسهلا،
1: الى
0: حياك
1: اللقاء.
0: الله. اهلا وسهلا.
1: طبعا
0: مره قفلها.
1: لا
0: انا حجزت، اختار يا حبيبي
1: يعني
0: من الموقع.
1: هو معاه حق انه اللي تجي تبدل معاه تكون تبغى تبدل عشان تبغى تصور مثلا، اللي يعني ما
0: صح.
1: في سبب يعني انه والله واحده عشان تصور سناب فتقوم تشغل الناس والمسكين يضطر يقوم ويشيل الشنطه حقته مثلا لو هي وكرسيها، مو منطق يعني.
0: اي فعلا. فبالتالي هو وصل لقناعه يقول معلش من الموقع من بدري،
1: اي
0: تبي تصور اختار شباك،
1: او انت على الكاونتر تقص البوردنج ممكن
0: صح.
1: تقول لهم مثلا،
0: ممكن تقول لهم، لكن تجي يعني تجبرني اني انا اغير مكاني، اعتقد يشوف انها جدا صعبه.
1: تمام. ناخذ
0: طيب.
1: اتصال جديد ولا خلاص
0: معنا
1: نقفل؟
0: يبدو اخر اتصال.
1: اوكي
0: ولا
1: اي. صباح الخير.
2: هلا اخت مشعل، ممكن انا ابو بدر معك، ممكن ارد على سؤال الاخ ماجد اللي يقول تبذير السيده.
0: حياك الله. بشكل سريع لانه باقي معنا دقيقه.
2: بشكل سريع، ممكن تطلب التبديل من سيده اذا مثلا عندك رجل ومراه مثلا يكونوا جنب بعض وعندك تبغى تحط مقعد شباب جايين، ممكن أي. تطلب منها تقول لها انا لو سمحتي ممكن اغير مقعدك احطك جنب عائله، بعضهم يوافق ما عنده اي مشكله ما دامك انت اعطيتها البديل الاحسن لها.
1: أيوة.
2: انه يكون عند عائله.
0: جميل.
2: ممكن يطلب من السيدات بعض الاحيان، ودائما اللي يغير يسوي تبديل سواء كان احد الملاحين على الطائره او كان موظف الترافيك اللي هو التي سي او كان موظف البوابات، دائما يسوي التبديل للراكب للاحسن مو للاسوء. مثلا هو جاي في النص ممكن يحطه قدام، هو ممر يحطه ممر، ما يجيبه من الممر.
0: جميل.
2: يحطه في النص عشان يضغطه، لا انا اعطيك نفس مقعدك بس يكون في الممر.
0: جميل.
2: ويكون
0: جميل.
2: اسلوب بذوق ويكون باسلوب حلو، لان انت توصل للنتيجه انك تحل المشكله اللي واجهتها على الطائره.
0: حلو. جميل جدا. شكرا لك يا ابو بدر.
2: وفي نقطه واحده بس يا اخ ماجد،
0: عشان الوقت والله يا ابو بدر،
2: المستمعين يقول انا حاجز عند الطوارئ عشان طب اوكي اذا انت مصاب مكسور رجلك او
0: للاسف ابو بدر الوقت جدا داهمنا، شكرا لك على هذه المشاركه وهذا الايضاح. إذا باتصال أبو بدر نكون وصلنا مشاعل لختام هذه الساعة.
1: نعم.
0: ما شاء الله يعني كفوا ووفوا مستمعين الكرام، وشكرا على هذا الكم من الاتصالات والتفاعل.
1: نعم.
0: نلتقيكم إن شاء الله
1: معكم. وننتقل إلى موجز العناوين الأخبار على رأس الساعة، كونوا معنا
0: ثم نعود إليكم في ساعتنا الثانية. إلى اللقاء.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
4: إذن معارك بتأثير عالمي،
3: منها ما يعكر صفو يومك
5: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
3: ومنها ما يجعلك تبتسم.
6: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
3: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
7: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
3: أخبار سارة، نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا. يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة. لمدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار، الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء للعربية FM

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: تمام الثامنة بتوقيت الرياض، الخامسة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية اف ام، أقرأها عليكم أنا هناء عوني. ترامب يقول

سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن إيران خلال زيارته الحالية. الصين تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده ستتلقى تقييما أكثر تفصيلا للوضع عبر الوسطاء الباكستانيين. الخارجية الأمريكية تعلن التوصل إلى اتفاق مع الصين يفضي إلى عدم السماح بفرض رسوم على الملاحة بمضيق هرمز. مسؤولون أمريكيون يقولون لشبكة NBC إن البنتاغون يدرس إعادة تسمية عمليات إيران إلى المطرقة الثقيلة إذا انهار وقف إطلاق النار. ترامب يتهم وسائل إعلام أمريكية وصفها بالكاذبة بأنها تزعم أن إيران تحقق تقدما عسكريا كبيرا ضد الولايات المتحدة. وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن خطا جديدا في قطاع غزة يعرف باسم الخط البرتقالي حل محل الخط الأصفر الذي كان يحدد المنطقة العازلة بين مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي وحركة حماس. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد بحث مجالات التعاون بين البلدين والمستجدات الإقليمية. في تصريحات خاصة للعربية، مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية يؤكد عدم الاعتراف بأي حكومة موازية في السودان. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن أن الاجتماع الثاني للجنة 4+4 في تونس شهد نقاشات مثمرة وبناءة حول الأطر الدستورية والقانونية للانتخابات العامة. الصحة العالمية تطالب بتقارير صحية منتظمة لركاب السفينة الموبوءة وتقول إنها تعمل مع الدول المتضررة بفيروس هانتا. في أخبارنا الاقتصادية، الصين والولايات المتحدة تباشران مشاورات تجارية في كوريا الجنوبية للتو. الذهب يتمسك قرب 4720 دولارا رغم تصاعد توقعات رفع الفائدة. ترامب يقول إن الأمريكيين يفهمون التقلبات في أسواق الأسهم والنفط ويؤكد أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء العمليات العسكرية في إيران. وفي أخبار الرياضة، النصر والهلال يتعادلان بهدف لكل منهما والنتيجة تؤجل حسم الدوري السعودي. مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز. والدوري الإسباني يشهد مباريات برشلونة وديبورتيفو ألافيس وإسبانيول وأتلتيكو بيلباو وريال وأشبيلية. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين،

0: ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
1: تحليل.
2: يعني أنت تتكلم فنياً.
3: إذا القدسية المفروض الأول.
4: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
5: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
6: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
7: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
8: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: سبع الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت. سبع الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية اللي حتكون مليئة بالمواضيع الممتعة والمتنوعة أيضا. نبدأها بالعناوين ماجد.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أكيد مثل ما تعودتوا دائما ساعتنا الثانية مثل ما قالت مشاعر تكون مليئة بالمواضيع، ونبدأ بعناوين الساعة الثانية في فقرة المستشار. تربية الطفل الأول بين المثالية والواقع. طبعا هذا هاجس الكثير من الأمهات والآباء الجدد، يرغبون بتربية جدا مثالية وتربية ربما تثقل عليهم المهام وتضغط الطفل نوعا ما.
0: دائما عذرا ماجد على المقاطعة، دائما أسمع أنه كل الآباء والأمهات يقولوا ولدنا الأول كان حقل تجارب.
1: فعلا،
0: يعني أنه عرفنا التربية على الولد الثاني،
1: وأنه ما كان الموضوع جدا مستاهل هذا الضغط كله وهذا فهذا اليوم دورنا في أو يدارنا اليوم في فقرة المستشار، راح نتعلم كيف الطريقة المثلى للتعامل أو لتربية الطفل الأول، حتى وإن كنت يعني حديث خبرة. خصوصا مشاعل دائما ما تأتي الأفكار من الأقارب
0: هذا غير الأقارب والسوشيال ميديا
1: أكيد،
0: يعني الحين صار في هم ثاني، يعني اللي لو إيش ما جت الأم أو الأبو يعملوا يطلع السوشيال ميديا، يطلع الأهل يقولوا لا مو صح.
1: صح،
0: فحنعرف أكثر مع ضيفنا، حيكون مستشار أسري، حنعرف معه أكثر عن الموضوع. أما في فقرة الصحة رح نناقش نظام الطيبات الأكثر جدلا على السوشيال ميديا.
1: أما في سر المهنة نناقش تجارة العطور، ترى ما هي الأسرار؟
0: وفي فقرة AI رح نسأل صديقنا محرك الذكاء الاصطناعي، يا ترى إيش هو أكثر سؤال يتكرر عليك من الناس ويكشف قلقهم الحقيقي.
1: يعني اليوم رح نعرف إيش أكثر سؤال تسأله الAI.
0: أيوة.
1: طيب، من العناوين مستمعين الكرام إلى كما تعودتم إلى حالة الطقس لهذا اليوم. طبعا توقع المركز الوطني للأرصاد لا تزال فرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة وأيضا مكة المكرمة،
0: في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة وتبوك، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية

0: على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
1: أما عند درجات الحرارة من حيث العظمى والصغرى، ونبدأ بالعاصمة الرياض، العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 29.
0: أما في جدة فدرجة الحرارة العظمى ستصل إلى 37 درجة مئوية، أما الصغرى فستصل إلى 28 درجة مئوية.
1: وختاما الدمام، درجة الحرارة العظمى هي 42 درجة مئوية والصغرى 27.
0: ومن أحوال الطقس مستمعينا ننتقل إلى حركة المرور، حيث تشهد شوارع المملكة بشكل عام انسيابية أكبر في حركة المرور اليوم. نبدأها مع الرياض ماجد.
1: طيب إذن الرياض مستمعين الكرام، اليوم الرياض حتى قاعد أقول لمشاعل تشهد اليوم انسيابية جميلة صراحة مقارنة بالأيام السابقة، يعني هذا الصباح تحديدا، يعني مع وجود زحام أكيد في بعض الشوارع، ولكن مقارنة بحجم الرياض وكبر الرياض
0: أي.
1: يعني
0: والزحمة اللي متعودين عليها يعني الأيام
1: يعني
0: السابقة،
1: التطبيق مطلع لي كل أغلب الشوارع يا أخضر يا أصفر، كي تلاقوا حمار شوي، ولكن في بعض الشوارع الرئيسية يعني عندنا زحام متوسط إلى شديد، أو زحام عفوا متوسط بشكل متقطع على طريق مكة المكرمة باتجاه الشرق، وأيضا زحام متوسط كذلك بشكل متقطع على طريق الملك فهد باتجاه الشمال، وختاما زحام متوسط إلى شديد على الدائري الشرقي.
0: أما بالنسبة لمدينة جدة ماجد، ففعلا كمان زي ما قلت اليوم مدينة جدة لو فتحنا تطبيقات الخرائط معظم الشوارع لونها أخضر، في أصفر يعني شوي، والأحمر بنسبة جدا قليلة، في انسيابية في معظم الشوارع الرئيسية، هناك يعني ازدحام متقطع على طريق المدينة المنورة، وشارع 60 في نهايته في ازدحام على تقاطعه مع شارع فلسطين، أيضا طريق الملك عبد العزيز في انسيابية واضحة جدا، بس يعني مع ازدحام بسيط ومتقطع. طريق الأمير ماجد أيضا هناك ازدحام متقطع، أما طريق الحرمين ففي انسيابية يعني على طول الطريق.
1: أما مدينة الدمام فتشهد يعني ما شاء الله انسيابية في حركة المرور هذا الصباح، فقط هناك ازدحام متوسط إلى شديد على طريق الملك فهد بالاتجاهين.
0: طبعا دائما ما نوصي وما يذكرنا ماجد بأنه يعني نوصي بإرشادات السلامة المرورية
1: أكيد والالتزام بها، ونتمنى لهم إن شاء الله أنهم يوصلوا إلى وجهاتهم سالمين.
0: وصلنا ماجد إلى فقرة المستشار، اللي حديثنا فيها رح يكون مع مستشارة تربية وأسرية وهي زينب الخشان، رح نحكي معها عن تربية الطفل الأول. كثير أباء وأمهات يعترفوا أن الطفل الأول يعيش تجربة مختلفة، لأنه الأهل أنفسهم ما زالوا يتعلموا، الأم لما تمسك البيبي هذا يكون يعني أول تجربة لها، والأب كذلك. في فقرة المستشار اليوم رح نحكي عن تربية الطفل الأول، وكيف يوازن الأهل بين الرغبة بالتربية المثالية وبين الواقع الطبيعي للحياة، وبين أنهم عادي يسمحوا لأنفسهم يغلطوا، و يعني
1: أكيد يعني
0: هم كمان يعني دائما يقولوا الطفل الأول، يعني الأهل يتربوا مع طفلهم الأول
1: صحيح
0: أي يتعلموا،
1: بس راح نعرف وش الأخطاء الشائعة وكيف أنه نسيطر على هذه الأفكار مع ضيفتنا زينب الخشام مستشارة تربوية وأسرية. يسعد صباحك أستاذ زينب.
2: يسعد صباحكم، يعطيكم العافية. وموضوع يحتاج إلى التطرق له والحديث عنه بقوة، وخاصة أنه مثل ما ذكرت دائما الأسرة تقول أن الطفل الأول هو مختبر التجارب.
0: أيوة.
2: فدائما الأم والأب بيجربوا بالأول، يعني هذه الكلمة تتكرر في كثير من الأسر، إحنا سامحنا إحنا كنا عم نجرب فيك.
0: أيوة. طب إيش يعني دكتورة دائما إيش هي المصادر الصحيحة إنه إحنا اللي إحنا نتبعها في هذه الحالات؟
2: جميل. طيب سابقا يمكن ما كانت هذا الوعي أو هذه الثقافة متوفرة لدى الآباء والأمهات، فبالغالب راح تلاقي الآباء والأمهات والأجداد

0: الأجداد اللي ربونا، ما كانت الأدوات التربوية هي أنهم يكررون سلوك الأهل، سلوك الأسرة الممتدة. ولكن الآن الموضوع اختلف، والوعي متوفر والوعي موجود، ولكن هنا يعود الأمر على المربي نفسه أنه يختار أنا أفهم من مين أو أتعلم من مين، كيف يفهم الخصائص المراحل العمرية اللي رح يتعامل معاها، كيف يفهم هو طبيعته كمربي. للأسف أنه كثير من المربيين الواعيين دائما يحرصون على أنه بيقرأوا كتب، وهذا جميل، بيحضروا مثلا برامج تدريبية تتحدث عن كيف أقدم الرعاية المثلى للطفل، كيف ممكن أني أنا أربيه، أو حتى ممكن يفهموا الخصائص المراحل العمرية، ولكن يغيب عنهم فكرة أن يفهم المربي نفسه، أن يفهم المربي دوافعه ومحركاته، الأسباب اللي بتخليه أنه هو يشعر بالغضب وغيرها من هذه الأمور. فضروري جدا أيضا بهذه المرحلة لكل أم وأب هم مقبلين على أن يكونوا أم وأب، يعني خلص إحنا عرفنا الآن إنه في طفل قادم، خلال 9 أشهر اللي أنتوا عم تستعدوا فيها، مثل الاستعداد اللي أنتوا عم تستعدوا فيه في البيئة، في الملابس، في العدة والعتاد اللي لازم تستعدوا فيه، أيضا هناك ما يتوجب عليكم فعله هو الاستعداد الذهني والاستعداد النفسي.
1: نعم.
0: الاستعداد الذهني من خلال الآن الحمد لله، يعني أغلب الدول توفر البرامج التدريبية التي تمكن المربي من يعني أدوات تربوية فعالة يناقش فيها المربي الخصائص المراحل العمرية، يفهمها، يفهم مراحل النمائية للطفل، يفهم بعض التحديات السلوكية التي يمكن أن تنشأ مع المرحلة العمرية. فهذا أمر ضروري وهذا استعداد عقلي. طيب نيجي للاستعداد النفسي، أن يفهم المربي مفاتيحه، أن يفهم ما هي أهدافه أصلا من التربية. يعني أنت جبت أولاد وخلفت، ليش بدك، يعني شو هدفك من التربية؟ صح، أكيد أنا حاب أني أنا أجيب أولاد لأنه هذه سنة الحياة، بدي حد يحمل اسمي، ولكن شو بدك، لوين بدك توصل مع أولادك؟ هذه الأسئلة يحتاج المربي أن يفهمها في نفسه، وأن تكون لديه أهداف واضحة، وأيضا يفهم مفاتيحه هو الشخصية.
1: نعم،
0: كثير من
1: لكن
0: تفضل.
1: أستاذة زينب، إن سمحتي لي، يعني أنت ذكرتي نقطة جدا مهمة. في السابق كانت يعني سلسلة أو منهج واحد في التربية،
2: أي
1: الأجداد ربوا الآباء والآباء ربوا الأبناء على نفس النمط. اليوم في تعدد مصادر كبير جدا، يعني في نهج الأب والأم اللي هم الجد والجدة، في مقاطع السوشيال ميديا، في الدورات اللي الآن ذكرتيها، في تجارب الأقارب كذلك ممن يعني سبقوني مثلا وجابوا الطفل
2: نعم
1: الأول. هذه كلها يعني وابل من المعلومات، أنا أصدق مين؟ أنا وين أروح؟ طبعا يعني الأب والأم أكيد يعني يرغبوا بولد مثالي، سواء من ناحية التربية أو من ناحية يعني، وخصوصا لما يكون الطفل الأول.
0: أحسنت.
1: أنا كيف أتعامل مع المعلومات هذه كلها؟
0: هي الفكرة الرغبة بوجود الولد المثالي. هذا أصلا بحد ذاته هي فكرة خاطئة. يعني فكرة أنا كمربي أرغب بأن يكون طفلي طفلا مثاليا كامل، ما عنده أي مشاكل، ما عنده أي تحديات، ما في، يعني هو لا، لأنه أصلا يعني عقلية المربي أو بنوعية الطفل المثالي، يعني الطفل الذي أمره فيستجيب وأنهاه فينتهي، تمام؟ فبهذه الحالة يعني هو طفل ما عنده شخصية قوية، يعني هو طفل أنا ما عم بمكنه أن يكون لديه شخصية قوية. فيجب أن يغير المربي بعض القناعات اللي موجودة عنده في حال إذا كان هو يتبنى مثل هذه الأفكار، فكرة أنه أنا بدي الابن المثالي الذي ما يقول لي كلمة لا، ما يناقشني، ما يحاول انه يغير مثلا بقراري اللي انا بقوله. هذا طفل ضعيف وليس طفل قوي. نحن نريد طفلا قوي. يعني لذلك نحن
2: طيب
0: نقول مرة اخرى ان المربي يعيد النظر في
2: تمام
0: قناعاته.
2: دكتورة، في يعني مو كل الأهل يبغوا طفل مثالي، في ناس بس يبغوا يعرفوا كيف يربوا، تمام،
0: جميل،
2: بس بنفس الوقت أنا أجي أفتح الجوال يطلع لي فيديو بالسوشيال ميديا حق واحدة قاعدة تقول لي لازم الطفل

0: ينام جنب أهله أول سنتين علشان ما أعرف إيش. بعدين يطلع لي فيديو ثاني يقول لي لأ لازم الطفل يستقل بسرير لحاله علشان ما أعرف إيش. بعدين تجيني ماما تقول لي يا بنتي لازم ما أعرف إيش. فإحنا من وين ناخذ النصيحة؟ بغض النظر إحنا مو شرط نبغى أطفال مثاليين، إحنا بس نبغى نعرف إيش الصح اللي نعمله.
1: أنتي. طيب أول شيء السوشيال ميديا ضروري جدا، أنا لما أريد أن أبني معلومات وهذه المعلومات تساعدني في بناء معرفي قوي وتساعدني على البناء النفسي وتطوير البناء النفسي عندي أنا كمربي، ما لازم أخذ معلوماتي من فيديو مختزل ل15 ثانية. يعني الأصل أني أنا معلوماتي تكون مصادرها خلينا نقول مؤصلة، فبالتالي أنا لما أبحث عن المعلومة وأخذ المعلومة أول سؤال لازم أسأل فيه هل في عليها دراسات، مثل ما أنت ذكرتي الآن على موضوع مثلا انفصال الطفل عن الوالدين خلال مرحلة الطفولة المبكرة، فغالبا هناك دراسات تقول أنه أو ظهرت بعض الدراسات أو النظريات التي تقول أنه هذا الأمر محمود وما في أي تحديات أو ما في أي مشاكل
0: ويخلي شخصيته
1: مترتبة.
0: مستقلة.
1: نعم،
0: أي
1: وبتعطي شخصية مستقلة للطفل. بعدها بعد فترة ظهرت دراسات تنافي هذه
0: تقول أنه يزيد
1: الدراسة،
0: القلق.
1: نعم، وتقول أن هناك يعطينا شخص أو طفل مضطرب وعنده قلق مزمن. طيب شو الحل؟ الحل أول شيء أنا كمربي لما أقرأ الدراسة أشوف أنا كيف سأنفذ هذا الأمر. حتى مثلا مثال على ذلك مبدأ الثواب والعقاب، يعني هل يعني في بعض المربيين للأسف لما نحن نتكلم عن موضوع ما يضربوا ما يصرخوا ما كذا، هو أخذ الأمر إلى الجانب المتطرف جدا في عملية إلغاء العقاب أو إلغاء العواقب، إلى أن وصلت التربية إلى التربية السائبة، ونحن لا ندعو لهذا. نحن دائما نقول التربية الواعية والتربية بوجود العواقب، الحزم الرحيم، الثبات التربوي، هذه الأدوات التي دائما نذكر فيها المربي. فعدم التطرف إلى أي فكرة معينة، ثم كيف أنا سأنفذ هذه الفكرة، كيف سأنفذ هذه الدراسة، وما هي أبعاد هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين، ما خلقنا متشابهين. هلأ أنت وأخوك وأختك اللي أنتم من نفس الأم ونفس الأب مختلفين شخصيا،
0: ايوه
1: نشأتوا في نفس النشأة، نشأتوا في نفس البيت، نشأتوا في نفس العوامل الخارجية وأيضا بعض منها العوامل الداخلية الفسيولوجية، ولكن هناك اختلاف في طبيعة الأمزجة، في الشخصيات، في أنماط الشخصية وغيرها من هذه الأمور. فلذلك يحتاج المربي أن يفهم هذه الأمور حتى بناء عليها يبدأ سينظر بناء على فهمه لاختلاف الأنماط، اختلاف الطبائع، حتى اختلاف ترتيب الأطفال. يعني أنا أصلا بطبيعة الخصائص سبحان الله بناء على إذا كان هذا الطفل رقم واحد خصائصه النفسية ستكون مختلفة نوعا ما عن الطفل رقم اثنين،
0: نعم
1: عن الطفل رقم ثلاثة وغيرها من هذه الأمور. فإذا
0: أيوة
1: أنا كمربي عندي وعي وحابب عندي طفل الآن رح يكون طفل رقم واحد، أطور هذه المعلومات لدي ويكون في عندي بناء معرفي قوي وبناء نفسي. فالفيديوهات القصيرة اللي هي مدتها 15 ثانية 30 ثانية دقيقة، هذه لا تعتبر مرجعية أقوم في بناء عليها، أعتبرها بناء معرفي. طيب
0: طيب
1: الهدف منها ماذا؟ أها
2: نعم يعني وضحت هذه النقطة فيما يتعلق بالمصادر، ولكن يعني نصيحتك من حكم خبرتك والأخطاء
0: أي
2: الشائعة اللي وجدتيها في الآباء والأمهات الجدد، نصيحتك لمن يعني شارف مثلا على الإنجاب أو يفكر بهذه الخطوة بحيث أنه ما يقع في هذه الأخطاء اللي مرت عليك؟
1: جميل. أول شيء أنا تحصنت في الجانب المعرفي والنفسي بالنسبة لي، أنا كمربي مقبل على التربية، ثم أبدأ في عمل الاستراتيجية الأسرية، أنقل هذه المعرفة بشكل خلينا نسميها إحنا بشكل ناعم، يعني التأثير الناعم. ليش؟ لأنه أنا طبيعي جدا إني أنا راح أواجه يعني كثير من المواقف اللي إحنا بنشوفها الآن، أو هي مؤمنة بأنها هي محتاجة أن تتناقش مع طفلها اللي عمره سنتين عشان تقنعه أنه تخيره ما بين هذا وهذا، لأنها هي عارفة أنه

0: هذا العمر هو عمر تحقيق الذات عند الطفل، غيرها من الأمور. عندما يحصل مثل هذا الموقف ما من الأم أمام الأسرة الممتدة، وابل من اللوم والعتب من الأسرة الممتدة أنه أنت وعاطيتي ويه، وما أنا أصل إلا الصغار اللي يتحكموا فينا، أو العكس صحيح، أعطيه اللي بده إياه، لا تزعلي. تمام، فإذا هون هي محتاجة إنها هي تبدأ بنقل هذه الثقافة أو الوعي أو المعلومات اللي أخذتها أو اللي عرفتها
1: نعم،
0: للأسرة الممتدة.
1: جميل جدا دكتورة زينب خشان، مستشارة التربوية والأسرية، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. شكرا على المعلومات المفيدة اللي أثريتينا فيها، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
2: شكرا لك،
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا.
3: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: طيب، وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الثانية، وهي فقرة أصحاء.
1: نعم، أيوة ماجد، بهذه الفقرة راح نحكي أكثر عن نظام الطيبات الغذائي اللي أصبح ترند على السوشيال ميديا مؤخرا. يعني نظام جديد يقال أنه غير مدروس بشكل كافي.
2: نعم.
1: وسبب حالات كثيرة من الوفيات
2: وأثار جدل كبير،
1: أثار جدل جدا كبير، وسبب حالات وفيات كمان. يعني أصبحت مؤخرا يعني كل يوم تقريبا نسمع خبر وفاة في الوطن العربي بشكل عام بسبب شخص مثلا ترك أدويته أو توقف عن الأنسولين أو قرر أنه هو ما يتعالج من السرطان بسبب أنه هو اتبع نظام الطيبات اللي يدعو إلى التوقف عن جميع الأدوية.
2: نعم، وآخرها طبعا في محافظة المنوفية في مصر بعد وفاة شاب إثر أزمة صحية مفاجئة عقب توقفه عن تناول الأنسولين مثل ما ذكرتي، واتباعه نظاما غذائيا يعرف باسم نظام الطيبات.
1: أيوة.
2: رح نناقش هذا الموضوع بشكل مفصل مستمعين الكرام مع ضيفنا في هذه الفقرة الدكتور صالح بن سعد الأنصاري، مستشار الصحة العامة وخبير تعزيز الصحة المشرف على مركز تعزيز الصحة. حياك الله دكتور صالح، ويسعد صباحك، وحياك الله.
4: صباح الخير ماجد ومشاعل، أهلا بكم جميعا، يا مرحبا.
2: أهلا وسهلا دكتور، وسعداء جدا بوجودك معنا في برنامج سبعة الصبح. النظام الأكثر جدلا وهو نظام الطيبات اللي أثار جدل كبير على السوشيال ميديا، أنا يهمني أسمع رأيك أنت يا دكتور في هذا النظام.
4: والله أول ما سمعت بالنظام هذا يعني الحراك اللي صار والجدل اللي صار في وسائل التواصل الاجتماعي، حقيقة لم أكن أعلم كثيرا عن هذا النظام، لكن أول ما طلعت عليه كتبت في حسابي في إكس أنه أيوة. إحنا الآن تحت هذا النظام مطالبين بأن نتجاهل كل ما تعلمناه في كلية الطب أو نسبة كبيرة جدا مما تعلمناه في كلية الطب ودرسنا فيه الدراسات العليا والتخصص والقراءة والاطلاع، ده كله يمكن نصه نرميه على جنب ونصدق الكلام الجديد اللي يقوله عنه. لما أقول الطيبات دائما أتذكر الآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلما جيت أطلع على المسموحات والممنوعات في هذا النظام لقيت أنه بيحرم الطيبات.
1: أيوة.
4: وليس نظام الطيبات، لأنه كل مما رزقناكم، هذا يعني معلومة بيضاف إليها أنه إحنا دائما ندعو إلى الأكل الطبيعي الذي خلقه الله.
1: نعم.
4: شيء تصيده أو تربيه وشيء تزرعه أو تجنيه من الثمار. هذه كلها طيبات، يصبح عندنا جزء منها ممنوع وفي المقابل يعتبر ممنوعات.
1: أيوة.
4: هنا لقيت نفسي والله يعني مرة محتار من أني كيف في ناس بتصدق هذا الكلام، واستغربت والله كثيرا. لكن أتذكر أنني كتبت

0: مقالا بعنوان تعزيز الصحة وصناعة الجهل. صناعة الجهل، صناعة الجهل هي كمية كبيرة غير منضبطة من المعلومات يعني تيار جارف من المعلومات المتضاربة اللي تخلي الناس تحتار وتقول يا عمي انتوا كلكم رمادي، ماني عارفين الأبيض من الأسود، فخليني آخذ الموجود. وهنا أيوه. يصير البيع والتسويق والتخويف والترغيب والترهيب، يخلي الناس حقيقة يعني تتعلق بقشة. وأخطر ما فيه إنه يقول لك وقف أدويتك وسوف تتعافى. هذا أيوه. كلام مرة خطير وما أعرف يعني قديش الناس بتلاقي يعني لهذه الطروحات يعني رواج وقبول ومشجعين. أنا بس لمحت عن حول هذا الموضوع بتغريدة واحدة، لقيت هجوم من بعض الناس. أنت ما تعرف إيش هو الطيبات وما تعرف النظام وأنتوا لا تؤمنون بنظرية المؤامرة والتفاصيل اللي تعرفوا.
1: أيوة طيب دكتور، يعني كمان النظام يدعو إلى مثلا أكل السكر بكميات كبيرة، مع أنه السكر مصنع، يعني هو الريفايند شوجر، السكر هذا الأبيض المصنع، مو السكر الحقيقي الطبيعي.
0: الحد ربع كيلو في اليوم.
1: أيوة يعني 250 جرام
2: ربع كيلو.
0: والله أنا تخيل. عشان كذا أقول لك أنا هبيع كل نص الطب اللي درسته.
1: ويقولوا أنه مثلا التدخين عادي ماجد، تخيل. وأنه عادي نوع الواحد تنفس. يأكل الشوكولات اللي هي المدهونة بالبندق، هذه اللي إحنا نلقاها بالسوبر ماركت،
0: معجون
1: أيوة كمان
0: السفول السوداني
1: عادي. بس مو عادي الواحد يأكل بيض ودجاج وحليب
2: وهذا هذا الغريب يعني. ما
0: والله شوفي، أنا يعني دائما أتحدث عن قضية مهمة في الطب، لابد يكون في حوار شفاف واضح معلن يفكر فيه العلماء بطرح. يعني حقيقة يعني ما أعرف ليش يعني أنا أتذكر لو أنا أتخيل بيني وبين نفسي، لو أن هناك ملتقى للتوعية والأمور هذه ويجي فيه أساطين التخصصات والناس اللي فاهمة، ونفتح المجال لعموم الناس إنهم يدخلوا معنا في هذا المؤتمر باللغة العربية البسيطة، ونجيب الناس الكبار اللي عندهم وجهات نظر قوية. ولو كررناه مرة ولا مرتين في السنة، هنا حنحلل كل التفاصيل دي زي ما بيحصل معاكم اليوم في المقابلة. يحصل بث مفتوح على الهواء للناس كلها عشان تسمع من العلماء. ليش؟ لأنه في بعض ناس تبيع في الموية العكرة أو تصيب طيب في الموية العكرة. إحنا نصف الجو ونحط العلماء الكبار قدام بعض، يصير حوار ويصير نقاش دكتور. عشان خلاص الناس تقتنع بوجه واحدة من وجهات النظر ويصير في نقاش حولها. أما إنه نترك الناس حيرانين في الرمادي، هذه مشكلة كبيرة
2: دكتور. يعني أنت لا تتفق أبدا ولا تراه علميا هذا النظام؟
0: لا لا لا أبدا
2: أبدا,
0: أبداً. أنا طيب. أنا يعني أخطر ما فيه إنه يقول هذا النظام للجميع. طب وين الفردية في الموضوع؟ أين الاختلافات الفردية؟ أين الجلسة الاستشارية اللي أشوفك فيها وأجلس معك وأعرف نمطك وأخذ هيستوري وأفحصك وأتأكد من تحاليلك، وديك الساعة أكلمك عن إيش ولا إيش؟ أما طيب. إني أعلن في وسائل التواصل امنعوا من ألف من واحد اثنين ثلاثة الدجاج والبقوليات والتفاصيل دي للجميع، هنا إحنا بنحرم ما أحل الله.
2: طيب دكتور
0: وهذا الخطير فيه.
2: أنا عندي سؤال وتهمني إجابتك يعني العلمية والطبية. يعني مع هذا الوضوح اللي تكلمت فيه حضرتك إنه هذا نظام أبدا ما يتناسب حتى مع الشخص العادي الشخص، لماذا صحيح. نجد اليوم إنه في عدد يعني وإن كان ما هو بسيط، وأكبر دليل على ذلك قلت الهجوم اللي حصل في منصة إكس عندما انتقدت هذا النظام. لماذا يعني نجد أن هناك من يصدق ويتبع
1: ويدافع
2: ولدرجة إنه يعرض حياته للخطر ويوقف أدوية قد يعني مثل ما ذكرنا يعني أدوية الأنسولين يعني يجب أن يتعايش معها ويصل إلى هذه الحالة؟ ليش الناس بتصدق يا دكتور؟
0: والله هذا السؤال يوجه لي، وأنا الكلام ده أشوف في العالم العربي حقيقة أكثر، وأقول هذا السؤال يوجه للأنظمة الصحية في العالم العربي، أنه تزرع الثقة في الناس، أنه لما تقول وزارات الصحة في العالم العربي ولا

0: المؤتمر العربي الأول ولا وطيفة، ما أعرف ليه، لتعزيز الصحة أو التوعية أو الوقاية، هنا يكون في ثقة في عمل مؤسسي. أما أن يترك هذا المجال، طبعا أنا لازم أقول أنه وسائل التواصل الاجتماعي، خليني أقول مرة، أنا قلت مرة في مقابلاتي أنه وجود مردود لظهورك على وسائل التواصل وعدد المشتركين وعدد المشاهدات يمكن يجيب لك مردود مادي، هذا شجع ناس كثيرين انهم يطلعوا
1: بشكل
0: باشياء
1: غير مدروس.
0: مره خارقه للعاده عشان يجذبوا الانتباه، خارقه للنظام، خارقه للمعهود، خارقه. وهنا يقولوا انا عندي مبرراتي وهذه مؤامره وانا ادافع عنكم، بكذا
1: طيب
0: بيجي له مشاهدات كثيرة ويستفيد هو بطريقة أو بأخرى.
1: اوكي
0: هذا النوع من الاستفادة حقيقة خلى كمان كل الناس، حتى لما يكون العنوان، لما يكون الموضوع عادي، يحطوا له عنوان صادم جاذب،
1: ايوه
0: يقول بعد هذا الفيديو لن تأكل التفاح.
1: ايوه
0: يا جماعة
1: راح
0: أنا
1: تتغير
0: من باب
1: حياتك.
0: الإيش؟ من باب الاستطلاع وحب الاستطلاع، أفتح ليش التفاح ممنوع؟ ادخل جوه الاقي يقول التفاح مو لا تكثروا منه، كلام عادي جدا.
1: طيب
0: فابغى اقول
1: دكتور،
0: انه جلب المشاهدات خلى الناس تعمل حاجه خارقه للعاده عشان
1: صحيح.
0: تجلب مشاهدات، وهذا اشكاليه.
1: عذرا دكتور على المقاطعة، بس احنا باقي لنا دقيقتين تقريبا، ابغى اسألك عن ايش هي الأدوية اللي قد يؤدي ايقافها المفاجئ الى مضاعفات او حتى الوفاة، او ايش هي الامراض اللي ما ينفع انه احنا نتهاون فيها؟ على
0: ممتاز.
1: عجالة. الله يخليك.
0: والله انا اقول لك هذا كل الادويه اللي يوصفها لك طبيبك مهمه،
1: ايوه
0: ولازم ما توقفها الا باستشاره الطبيب بدون استثناء. لكن لما نتكلم عن انماط المعيشه، احنا بنتكلم عن برنامج متدرج، وانا عندي حساباتي في التواصل الاجتماعي اتحدث عن التعافي من السكري مثلا، لكن اقول للانسان خذ 6 شهور سنتين لما تبني عادات المشي والنشاط البدني والنوم والصيام المتقطع وقطع السكر والتفاصيل دي على مدى 6 شهور سنه سنتين، طبيبك هو اللي ينقص لك دواك يقول لك فعلا السكر انضبط بهذا النمط فخلاص واصل، واحنا شويه شويه نقول لك وقف. انما انسولين مثلا، هذا خطير انك توقف الانسولين، وبالذات في تايب 1 عند اطفال، وانا سمعت عن قصص يعني كاد يموت فيها الاطفال، دخلوا عنايه مركزه لانه اقتنعوا بالكلام ده وقالوا وقف الانسولين ودخل في حموضه الدم وتفاصيل دي. في بعض الادويه اكثر يعني حرجا انك توقفها، زي الانسولين، زي ادويه الضغط مثلا، زي هذه اشياء لا يعني توقف، ممكن ينفجر الدماغ لما يرتفع الضغط، ولما توقف دواك فجاه تقول لي بالتدريج، اقول لك تحت اشراف طبي.
2: نعم جميل جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتور صالح بن سعد الأنصاري، مستشار الصحة العامة وخبير تعزيز الصحة المشرف على مركز تعزيز الصحة. شكرا لك لوجودك معنا وللإيضاح. صباحك سعيد.
0: شكرا لكم للمشاهدين والمتابعين كلهم.
2: أهلا وسهلا.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: حياكم الله مجددا مستمعين الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في برنامج 7 الصبح. يعني أمس كانت مباراة تحبس الأنفاس وتخطف الأنفاس على ما قالوا. أشعل الهلال سباق المنافسة على لقب دوري روشن السعودي بعدما خطف تعادلا قاتلا من أمام غريمه النصر في اللحظات الأخيرة من ديربي الرياض الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 32، ليؤجل بذلك حسم اللقب رسميا إلى الجولات الأخيرة من الموسم. راح نحكي بشكل مفصل عن تفاصيل مباراة الأمس مع ضيفنا في الاستديو الزميل أحمد السعيفان، صحفي رياضي في قناة العربية ومقدم برنامج مان تومان. حياك الله أحمد.
2: أحمد
1: أهلا وسهلا.
2: النصر كان على بعد دقائق قليلة، مو دقائق، ثواني.
1: ثواني
3: صحيح.
2: كم ثانية كان؟
3: لحظة خلاص، سجل هدف صفر حكم، انتهى الموضوع.
2: أيوة.
3: ما في ثواني.
2: يعني على من أنه يحتفلوا بالتتويج بالدوري.
3: صح.
2: فقبل ما يجي الهدف وهدف التعادل ويقلب يعني يقلب كان الدنيا. الهدف المعجزة.
3: صحيح.
2: أنا حتى ما صدقت عيوني اللي
1: والله فعلا
2: معقول إيش هذا اللي قاعد يصير؟
3: ليش صار كذا؟
1: حتى لاعبي الهلال، حتى جمهور الهلال، حتى لاعبي النصر،
3: الكل في صدمة. صح.
1: الكل كان في صدمة.
3: صحيح.
1: فعلا. أيوة. كانت تفصل. وأذكر نظرة كريستيانو رونالدو كيف كانت.
3: صحيح. كان حزين كريستيانو،
1: كان محبط جدا.
2: صحيح. أي. المفاجأة
3: ما راح حي الجماهير
2: إنه الهدف جاء من حارس النصر.
3: صحيح.
2: أيوة. يعني أنا خبرتي الكروية جدا صفر يعني، بس
3: حتى أعرف واحد ثاني خبرته الكروية واحد.
2: مين؟
1: واحد ونص. لا ولكن متابع، ولكن لا أجيد التحليل فعلا.
3: نعم.
1: وهذا سبب وجودك، لو أجيد التحليل ما دقيت عليك كل كلمتك.
3: لا لا أنتوا قدها وما شاء الله عليكم. لكن أنا ودي أبدأ من فكرة أنه سوء الطالع هذا اللي عند النصر بصراحة عجيب غريب. يعني هذا النحس إذا وصفناه بالمعنى الجماهيري شيء عجيب غريب. هذه الطريقة، هذا السيناريو بصراحة لو ترجع تعيده 100 مرة تكتب سيناريو وتجيب مخرج ما تجي. والله ما تجي. أي. صراحة يعني أمر غريب يعني.
1: أي صح.
3: حتى الهلاليين نفسهم ما كانوا يقاتلوا في تلك اللحظة، يعني هي رمية تماس ملعوبة تجي داخل منطقة الجزاء. اللي شوف لقطة الهدف مرة ومرتين وثلاث يا أخي، لا في مهاجم يضغط، لا في واحد يعني حيسجل هدف. الفكرة لاعبين اثنين من النصر قفزوا للكرة، الحارس والمدافع نيجو مارتينيز، واثنين مدافعين واقفين على خط المرمى من النصر، ومع ذلك الكرة دخلت إلى المرمى. الواحد يفكر فيها والله صعبة. هذا أولا. الحمد لله أني ما شجع النصر، لأن لو كنت شجع النصر أنا ما نام يمكن 4 أيام 5 أيام. وعلى الأقل على الأقل على الأقل 30-40% من فرحة تتويج النصر باللقب إذا تمت في الجولة الأخيرة راحت اليوم،
2: حتكون يعني
3: اليوم ناقصة على الأقل 30-40%. ليه أقول هذا الكلام؟ اليوم أنت لو فاز النصر كان سيكسر سلسلة عدم خسارة الهلال، سيحقق اللقب من أمام الهلال، ونعرف هذه صح. العلاقة ما بين الهلال والنصر
1: والتنافس الكبير
3: اللي تنافس تاريخي. وأنك تتكلم أنت الآن يعني الجولة الأخيرة، أنا أقول لك خذها مني سجلوها علي، النصر بطلا لدولي روش، خلاص انتهى الموضوع، النصر سيتوج باللقب من امام ضمك.
2: ليش طيب؟
3: لانه باقي مباراه واحده يحتاج الى فوز من امام ضمك، او مباراه على ارضه وامام جماهير. يعني 90% الهلال النصر عفوا سيفوز في الدوري. لكن أي. ارجع واقول هذه حلاوه الدوري اللي كانت تنحسم اليوم راحت. يعني الجمهور سيحتفل، لقب تاريخي، لكن في نهايه المطاف حدث ما حدث. يعني نرجع نعيد سيناريو المباراه، ترى اذا ترجع تعيده 100 مره انا اقول في ال 100 مره يرجع يفوز النصر، لانه انتهت المباراه خلاص.
2: أيوة.
3: لكن ما حدث، غريب بصراحة. لكل مجتهد نصيب، الهلالي يجتهد. وحتى إنزاجي يعني لما أدخل لاجامي في هذه الدقائق كان هدفه هذه الكرات الطويلة من رمية التماس لخلق بلبلة، لكن ما حدث، خرج عن السيطرة وذهبت المباراة إلى منحى آخر. أنا اليوم يعني صاحي من بدري وشوف ردود الأفعال اللي كانت في الأمس، يعني لقطات الجماهير في كثير من المنصات عندهم يعني تعرف مراسلين في المدرجات.
1: صح. وشوف
3: اللقطة الأكثر انتشارا هي هذه اللقطة، لقطة الهدف. يعني في ناس
1: لقطة الهدف صادمة جدا،
3: الجماهير تحتفل، يعني جماهير النصر تحتفل باللقب خلاص. حتى ان الملعب كان يتسع ل 26,000 متفرج، 26,000 باقين في الملعب ولا احد غادر. لماذا؟ لانه في احتفالات، فرحة تتويج. وحتى كنا انا وسالم في مان تومان بالامس كنا وضعنا عنوان الحلقة، ويمكن ماجد انت

0: على اطلاع بالموضوع، ارسلت لي يعني قبل الهواء بثواني انه غير العنوان خلاص. العنوان كنا النصر بطلا لدوري روشن،
1: كان العنوان فعلا النصر بطلا لدوري روشن، وانا كنت مقدر لانه البرنامج ما نتمان يبدا الساعه 11 لسه في الثواني الأخيرة أيوة. أو في الدقائق الأخيرة من المباراة،
0: الساعة 11:03،
1: فأرسلت له تعديل قلت له لم يحسم
0: 11:03 فعلا ماجد أرسل لي إحنا خلاص هندخل ندخل هوا وإحنا أمام الاستوديو هنا، دخل هدف يعني بصراحة
2: يا الله.
0: شيء غير كل المحاول اللي كنا حاطينها
1: تغيرت
0: يعني تغير أولا. تخيل أنا ودي أحكي عن مانتومان لكن مو متعلق في المباراة، أنه كنا نتكلم انه فوز رونالدو بالدوري ماذا يعني صحيح. للمشروع وانتقال المشروع الى مرحلة اخرى من الانتشار العالمي، ومع ذلك تخيل ان الاشياء السلبية ايضا تفيد في الانتشار العالمي، السلبية لرونالدو او السلبية للنصر. كل المواقع المتخصصة في عالم كرة القدم والمواقع الكبرى اتكلم ما عندها الا هذه اللقطة يعني الان ترجع ESPN هذا واحد من اقوى المواقع والمنصات العالمية لعالم كرة القدم، PR فوتبول يعني ايضا واحد من اقوى، كل هذه امريكيه وعالميه متابعينها بعشرات الملايين
1: نعم.
0: الكل عندهم لقطه كريستيانو رونالدو وحزين على دكه البدلاء، ردت فعل الجماهير وتحديدا نيات الخرص من الخطا من حارس برازيل، حارس منتخب برازيل بينتو.
1: على طاري كريستيانو رونالدو، تشعر من وقت خروجه من ارض الملعب لم يكن مطمئن يا أخي، كانت نظراته كلها ارتباك،
0: في توتر صح،
1: كان جدا متوتر، كان في كثير من الأحيان وفي كثير من اللقطات لا يتابع وكأنه متوقع
0: خايف. شوف رونالدو صار يعرف
1: رونالدو يعني من جد أنا يعني لو كانت تجي اللقطات عليه الأغلب الجماهير والناس كانت متطمن أنه خلاص النصر. كريستيانو رونالدو أمس كان لسان حاله كان يقول لا في شيء بيصير، كأنه كان متوقع
0: لأنه عاش سيناريوهات تشبه هذه السيناريوهات،
1: حتى الابتسامة في الأخير لما صفر الحكم،
0: لا هي ابتسامة حزينة،
1: ابتسامة أنه زي اللي يعني خلينا نقول كنت عارف أنا ما قلت لكم يعني كذا كان منظره صراحة.
0: لكن أرجع وأقول كريستيانو رونالدو أو بالنسبة كريستيانو والنصر منذ انتقال رونالدو للنصر، رونالدو خلق جو كبير ولفت الأنظار وكل هذا الشيء، لكن اللي صار بصراحة أرجع وأعيد مرة ثانية وثالثة صعب للغاية على رونالدو، صعب تصديقه يعني في لحظة من اللحظات يعني إيش اللي صار، ليه يصير هذا السيناريو يعني. حتى لو أنت ترجع تقول لو الهلال سجل في الدقيقة 70 مثلا 1-1
2: أيوة
0: طب عادي يعني، هذه كرة قدم، لو الهلال سجل من كرة ملعوبة حلو سيناريو من سيناريوهات كرة القدم،
2: بس هذه
0: الهدف بهذه الطريقة والله أرجع أقول لك تعيدها 100 مرة يمسكها بنته حارس منتخب برازيل يعني.
2: أحمد يعني هذا الشيء ممكن يكون فيه له تأثير على نفسية لاعبين نصر مثلا حتى في المباراة القادمة؟
0: صحيح هذا وارد جدا، أنا شفت ردة الفعل بعد نهاية المباراة، واحدة من اللقطات جاءت على اللاعب جواو فيليكس واحد من نجوم الموسم بشكل عام مع النصر، كان حزين بدرجة أنه كأنه خسر لقب نهائي كأس العالم، لقطة حزينة وباقي شوي ويبكي يعني، حتى كريستيانو رونالدو البقاء على المقعد نفسيا تحس في شيء انكسر في النصر.
2: بس انت تقول هم ما حيربحوا خلاص.
0: لماذا انا قلت انه يربحوا؟ لانه في واحد من اعظم مدربي العالم وليس فقط المنطقه، العالم، جورجي جيسوس مدرب نادي النصر، واحد من اعظم المدربين في هذه النقطه تحديدا الامور النفسيه، وهذه المدرسه البرتغاليه من المدربين يعتمدون على الامور النفسيه كثيرا يعني هو ممكن ياثر في يعني الان الفتره القادمه النصر امامه مباراتين، مباراه في نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام جامبا أوساكا الياباني يوم السبت، ومباراة الحاسمة أمام الضمك يوم الأربعاء. جيسوس من اليوم حتى يوم الأربعاء عنده عملين اثنين يسويهم بس اثنين
2: أيوة.
0: العمل الأول هو العامل الذهني
2: أيوة.
0: كيف يرجع اللاعبين على الحماس، يرجع اللاعبين إلى أنه يعطوا مرة ثانية، أنه لسه ما انتهى شيء، أنت تستطيع، من القصص هاي الذهنية النفسية اللي يرجع
2: أيوة.
0: يرجع الشغف. النقطة الثانية هي العامل البدني، أنه اللاعب عملية الاستشفاء، مباراة صعبة أمام الهلال 90 دقيقة أو أكثر، حتى وصلت إلى 100 دقيقة مع الوقت الإضافي، هذه 100 دقيقة لها تأثير على عضلات الإنسان، فلذلك هو يعمل على العامل البدني بحيث أنهم يرجعوا بدنيا. لن يتكلم مع اللاعبين في تكتيك، ولن يتكلم مع اللاعبين في عملية الضغط والبناء والأمور التكتيكية الفنية. أتوقع جيسوس يركز على هذين العاملين لأن هم اللي راح يفرقوا معه في المباريات القادمة. أرجع وأقول النصر قادر يفوز في دوري أبطال آسيا 2 أمام جامبا أوساكا الياباني، وأيضا قادر أنه يفوز أمام الضمك في المباراة الحاسمة. وطبعا احتمالات يعني اللقب الآن إذا تحدثنا عن الاحتمالات، طبعا النصر احتمال يفوز يوم السبت في الدوري من غير ما يلعب المباراة الأخيرة، في حال تعثر الهلال أمام يوم السبت
1: يعني هذا السؤال لك يا أحمد، يعني

0: هل حسم الدوري
1: بنسبة 100%؟ لا 100% لا، لأنه وارد يرجع يتعادل بسيناريو ألعن من هذا أمام ضمك ويروح يفوز الهلال في الدوري.
2: طب ممكن
0: يعني
2: هذا
0: وارد، يعني ممكن احتمال وارد،
1: ممكن يخسر
2: لو خسر،
1: يعني وارد يعني التعادل للنصر أو الخسارة أمام ضمك وفوز الهلال في المباراتين القادمتين أمام نيوم والفيحاء، هذا يعني أن الهلال بطلا للدوري، هذا شيء وارد على الورق. لكن أرجع وأقول حتى الهلال، ترى جمهور الهلال تسألهم أنتم راضين عن الهلال في هذه المباراة وأنك تعادلت؟ والله هم مو راضيين، الهلاليين فرحانين بس لأنه حرموا النصر من اللقب، هذه الفكرة يعني.
0: نعم.
1: زميلتنا تشجع الهلال
2: لم
1: يتفق
0: لم يعني كان شوي وتجي تحاورك هي
1: ما شاء الله لم متابعة جيدة
0: اي ما شاء الله تبارك الله، وكانت يعني
1: لكن ارجع واقول
0: من اكثر المتحمسين
1: يوم السبت. يوم السبت راح يلعب الهلال على ارضه امام جماهيره مع نيوم، نفس اليوم راح يلعب النصر مع نادي جامبا اوساكا الياباني، في نفس اليوم ممكن تخيل ان النصر يفوز بلقب واحد بلقبين في يوم واحد في حال تعثر الهلال بالتعادل أو الخسارة مع فوزه هو في المباراة النهائية. نرجع ونقول المستفيد الأكبر من هذه القصة ماجد ومشاعل، المستفيد الأكبر هو المشروع الكروي السعودي. اليوم المشروع الكروي السعودي لم يقتصر أنه اللي يشوف المباراة ناس في استراحة في الرياض بين النصر وهلال، هذا الكلام قبل 20 سنة، ممكن قبل 10 سنوات لا كان الموضوع أكبر شوي إنه السعودية كلها تشوف البطولة. قبل 3-4 سنوات كان ممكن الموضوع يتعدى إلى آسيا إلى الوطن العربي إنه يشوفوا الدوري السعودي. اليوم أنا متأكد في ناس في كل أصقاع العالم كانوا يشوفوا المباراة، في البرازيل، في فرنسا، في صحيح. إيطاليا، في ألمانيا، في إندونيسيا، في كل العالم. أنا شفت ردود أفعال فيديوهات، يعني هذول الناس اللي تعرفهم اليوتيوبرز اللي يسوون رياكشن على الأهداف، هذول الرياكشن موجود، ناس من فرنسا كانوا مسوين فقط فيديو كامل رياكشن مباراة هلال نصر. تخيل هذا المرحلة. تذكر ماجد كنا في لقاء مع الأمير عبد الرحمن مساعد وكنت معانا أنت يومها، ذكر أنه قديش كان شعوره حلو لما كان هو في باريس وشغل على قناة أشهر قناة فرنسية في عالم كرة القدم وفي عالم الرياضة، شانل القناة كانال بلس، يومها شغل وشاف مباراة الأهلي والفتح، يعني هو ذكر تحديدا هذه المباراة. يقول تخيل هذا الشعور والفخر أنه أنت يعني في فرنسا ومباراة عادية في الدوري، يعني ليست مباراة قمة أو شيء. الدوري السعودي اليوم تخطى مرحلة أنه يخص السعوديين أو يخص العرب مثلا، اليوم الدوري السعودي وصل للعالمية.
2: يعني ختاما أحمد، نقدر نصنف الحين الدوري السعودي كدوري عالمي؟
1: بلا شك بلا شك.
2: توقعاتك لل يعني المباريات
1: أنا حسمتها، أنا أقول
0: لكم أنت حسمتها بس لسه في سيناريو ثاني
1: ترى في سيناريوهات كثير. هذا أنا شوف أحلى شيء
0: هذا الأقرب، يعني
1: أنا أقول مقطعين، قلت في البداية 100% النصر بطل. نعم. الآن أقول ترى في احتمال الهلال يحقق اللقب. لو فاز النصر أقص المقطع الأول وأنشره، لو فاز الهلال أقص المقطع الثاني. لكن أعود وأقول النصر أقرب لتحقيق
0: اللقب. نعم. نورت وشرفتنا أحمد، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا. كان معنا الزميل الصحفي في العربية FM ومقدم برنامج صحفي الرياضي ومقدم برنامج مانتومان، الزميل العزيز الأنيق أحمد السعيفان. شكرا لك حبيبي،
2: صباحك سعيد يا أحمد.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
0: طيب مستمعينا الكرام، وصلنا معاكم لختام الحلقة، ولكن قبل الختام عندنا فقرة الAI، ونذكركم بالسؤال اللي راح نسأله الذكاء الاصطناعي عن ترى ما هي أكثر الأسئلة أو أكثر سؤال يتكرر عليك من الناس ويكشف قلقهم الحقيقي.
2: يلا، إيش أكثر سؤال يتكرر عليك من الناس ويكشف قلقهم الحقيقي؟ أعطيني إجابة مفصلة لو سمحت.
4: الأسئلة الأكثر تكراراً التي تكشف قلق الناس غالباً تدور حول قراراتهم المصيرية أو علاقاتهم. مثلاً كثيرون يسألون هل أنا أتخذ القرار الصحيح؟ أو لماذا لا يفهمني الطرف الآخر؟ هذه الأسئلة تكشف عن عدم اليقين بخصوص المستقبل أو مدى صحة العلاقات. القلق هنا ينبع من الرغبة في الشعور بالأمان، سواء على مستوى حياتهم الشخصية أو في مدى فهم الآخرين لهم. في جوهر الأمر، تكرار هذه النوعية من الأسئلة يظهر الحاجة للطمأنينة والتوجيه حين تكون الخيارات أو العلاقات غير واضحة.
0: ولكن هل أنت مؤهل إلى تقديم مثل هذا النوع من الاستشارات؟
4: لا، أنا لست مختصاً في الاستشارات النفسية أو العلاقات،

0: أقدمه هو مجرد دعم تحليلي وتوجيه للمعلومات. إذا كنت بحاجة إلى استشارة فعلية، فالأفضل التوجه لمختص معتمد. أنا هنا فقط للمساندة في التفكير المنطقي أو توفير معلومات دقيقة من مصادر موثوقة.
1: والله يعني عجبتني إجابته وصريح جدا. إيش قاعد تسوي؟
2: حاسة صوته حزين. والله صوته حزين يا ماجد، أقسم بالله في نبرة حزن بصوته.
1: طبعا هذا النتاج نتاج يعني تأديب وتهذيب وإصلاح من مشاعر الكويت. بس الملفت يعني مشاعر، أذكر أيضا في أحد اللقاءات في كان معنا شخص، كان معنا ضيف مختص في الذكاء الاصطناعي، وجه له تحية الدكتور وليد الشعلان في برنامج ليالي العربية، وذكر أنه الـ AI أول ما بدأ نسبة 90% من الناس يستخدمونه كمستشار نفسي.
2: هذا مو صح يعني،
1: قال هذا خطأ. الآن سألنا هذا السؤال وقال أنا فعلا أنا لست مؤهلا
2: صحيح
1: لذلك.
2: غير أنه ماجد ترى الذكاء الاصطناعي دائما يحفظ بياناتنا الشخصية وممكن يستخدمها لأغراض أخرى، فضروري مرة أنه إحنا ننتبه أنه ما نقعد نسولف معه ولا نقعد نفضفض معه. يعني تقدر تسأله سؤال مباشر، تأخذ منه مصدر معين، بس ما تصير السالفة يعني. وبعدين هو دائما يعزز لك لو أنت إيش ما قلت مهمة. لا يعني لو أنت متهاوشة مع زوجك وأنت سألتي وزوجك سأله، راح يعزز لكم أنتوا اثنين.
1: يقول لك أنت صح. أي فعلا، فهذه نقطة ممكن في بعض الحالات تفاقم المشكلة.
2: صحيح.
1: فمش طبعا مش مستشار أسعي
2: أكيد.
1: مستشار نفسي. إلى هنا مستمعين الكرام نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج 7 الصبح. نشكركم لطيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد. كونوا على الموعد. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
5: تحليل.
6: يعني أنت تتكلم فنياً.
7: إذا القدسية المفروض الأول.
8: إذا اللاعبين يضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
9: وش أسوي أنا اللي سجل؟
4: وأقلام الصحفيين.
10: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
11: إذا تم رفض احتجاج نادي.
4: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
12: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
4: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
13: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
14: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
13: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
15: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
13: من السياسة إلى الاقتصاد.
16: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
13: إلى الرياضة.
17: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
13: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
18: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
13: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
19: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
0: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
19: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم أهم العناوين. قبل وصوله إلى الصين، ترامب يقول إنه لا يحتاج مساعدة أحد بشأن إيران، ويبرم اتفاقا مع بكين حول الملاحة في مضيق هرمز. مع احتمال انهيار الهدنة، ترامب يتمسك بحصار إيران، والأخيرة تتمسك بالشروط الخمسة قبل أي مفاوضات. الخط البرتقالي بدلا من الخط الأصفر. إسرائيل تنتزع مساحات إضافية من غزة، وتقول إنه تم بموافقة مجلس السلام. وفي أخبارنا الاقتصادية، وزارة الطاقة الأمريكية لا ترجح فتح مضيق هرمز قبل يونيو المقبل، وتتوقع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 20 دولارا. وفي أخبار الرياضة، تعادل الهلال والنصر بهدف لكل منهما يؤجل حسم الدوري السعودي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. يصل اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين حاملا ملفات عدة على رأسها ملف إيران. وقبيل توجهه إلى بكين قال ترامب أنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن إيران، وأضاف أنه لا يحتاج مساعدة أحد في هذا الشأن وأن الولايات المتحدة ستنتصر حسب تعبيره. ترامب أعاد التأكيد أيضاً أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي، لكنه أضاف أن طهران غيرت رأيها عندما حان وقت توقيع الاتفاق. وبشأن الحصار على إيران، اعتبر الرئيس الأمريكي أن الحصار على إيران فعال 100%. وبالتزامن مع مغادرة الرئيس الأمريكي متجها إلى بكين، أعلنت الخارجية الأمريكية التوصل إلى اتفاق مع الصين يقضي بعدم السماح بفرض رسوم على الملاحة عبر مضيق هرمز. ومن المتوقع أن تركز القمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم على تداعيات الحرب مع إيران، إضافة إلى ملفات الحرب التجارية وتايوان. ومع تعثر المفاوضات مع طهران، يواجه الرئيس الأمريكي انقساما حادا داخل إدارته بين تيار يتمسك أو يدفع نحو استئناف الضربات العسكرية ضد إيران، وآخر يتمسك بمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بين انقسام داخل البيت الأبيض وضغط أسواق الطاقة وتوتر غير مسبوق في مضيق هرمز، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واحدة من أخطر لحظات ولايته الثانية، حيث تزداد الأسئلة حول ما إذا كان القرار قد اقترب فعلاً من خيار العودة للحرب. وبحسب شبكة CNN، فإن ترامب بات ينظر بجدية أكبر إلى خيار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران بعد تصاعد التوتر في الخليج، خصوصاً مع استمرار أزمة مضيق هرمز الذي تحول إلى بؤرة ضغط تهدد حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية. وتقول المصادر إن الرئيس الأمريكي فقد صبره إزاء التطورات الأخيرة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتفاقم التداعيات الاقتصادية.
3: أود أن أقول إنه من أضعف الاتفاقية حتى الآن، إنه على وشك الانهيار.
2: في المقابل، تعقدت المسارات الدبلوماسية بعد رد إيراني وصفته واشنطن بأنه غير قابل للتنفيذ، إذ تمسكت طهران بشروط تشمل إنهاء العمليات العسكرية ورفع العقوبات

وضمان سيادتها على مضيق هرمز، ما فجر انقساماً واضحاً داخل الإدارة الأمريكية بين تيار يدفع نحو التصعيد العسكري وتيار آخر يطالب بإعطاء الدبلوماسية فرصة أخيرة.

0: الكثير من الموضوعات ستكون محل بحث ونقاش خلال زيارة ترامب إلى الصين. فما هي رؤية الصين للتعاطي مع الرئيس الأمريكي فيما يتعلق تحديدا بالأزمة مع إيران؟
1: نعم، شكرا على الاستضافة. أعتقد أن إيران تريد يعني إجراء محادثات بشأن حرب إيران ومضيق هرمز مع إدارة ترامب، لأن يعني هذه المضيق مهمة جدا بالنسبة للصين في ضمان طاقة أمن طاقة لبكين. فأعتقد أن من منظور يعني بكين فإن زمام المبادرات في هذه المحادثات بيد بكين وليست واشنطن، فقد كان من المقرر يعني عقد هذا اللقاء في مارس الماضي، ولكن ترامب يعني أجل الزيارة يعني بسبب حرب في إيران. وحتى الآن ورغم أن الحرب لم يعني تنتهي بعد، فإلى أن الزيارة يعني لم تؤجل مرة أخرى، فمما يشير إلى أن ترامب أدرك مدى أهمية الصين في يعني دفع الحرب نحو النهاية، فيعني هو بحاجة إلى مشاركة الصين لمساعدة طهران وواشنطن على التوصل إلى اتفاق.
0: هل للصين تصور عن آلية حل هذه الأزمة؟ يعني مثلا أنها تفضل حل مسألة مضيق هرمز أولا، ثم يأتي التفاوض بعد ذلك على الملفات الأخرى كالملف النووي والصاروخي والملفات الأخرى؟
1: نعم، وأعتقد أن خلال هذه المحادثات ستتناول الجانبين يعني الكثير من النقاط في هذه الأزمة، ويعني لأن من بي يعني بالنسبة للصين في الواقع يعني الوجود العسكري والأمريكي إلى حد ما مهمة أيضا بالنسبة للصين. فأعتقد أن الصين يعني كما أن التعاون المتعدد الأوجه بين الصين وإيران يسب في ايضا في مصلحه البلدين، فتمير الصين اكثر الى تقديم يعني مساعدات لازمه لايران لمواجهه يعني حصار البحريه الامريكي، ولكن يعني مع تعزيز تنسيق مع طهران لمنهجه مزيد من الاوراق التفاوضيه ومن يعني ثم دفع محادثات سلام بين الجانبين، لان الصين لا تريد يعني اعاده طهران الى طاولات تفاوضية مع واشنطن بموقف ضعيف، ولكن من ناحية أخرى أيضا
0: إذا كانت الصين تريد مساعدة إيران، فما هي مصلحتها في ذلك؟ ما الذي ستستفيده من مساعدة إيران؟
1: لأن الصين تريد إيران هي شريك تجاري وشريك استراتيجي مهم بالنسبة للصين في الشرق الأوسط، والصين تريد يعني أعتقد أن من منظور بكين الصين لا تريد يعني تعود إيران إلى مفاوضات بموقف ضعيف، ولكن يعني في ناحية أخرى الصين تريد تسليع هذه العمليات. فأعتقد أن الصين يعني تقدم المساعدات اللازمة إلى إيران لمواجهة الحصار البحرية الأمريكية، ومن يعني من ناحية أخرى الصين أيضا تريد تسليع هذه العمليات محادثات السلام لمساعدات الجانبين يعني إعادة الفتح يعني مفاوضات بحوار متساوية.
0: منذ قليل انطلقت بالفعل المحادثات التجارية بين الوفدين الإيراني والأمريكي في عاصمة كوريا الجنوبية سيول. إلى أي مدى ستؤثر نتائج هذه المحادثات التجارية على بقية الملفات كملف إيران؟ هل مثلا لو كانت نتائج المحادثات التجارية مرضية لبكين ستتفاعل أكثر مع الولايات المتحدة وتقدم المساعدة في قضية إيران؟
1: أعتقد أن من منظور بكين الصين تريد يعني انفصال يعني المفاوضات التجارية يعني مع الحوار بشأن أزمة إيران، والصين يعني تريد يعني تستخدم النفوذها الاقتصادي على واشنطن، لأن الولايات المتحدة وإدارة ترامب

0: تحتاج إلى يعني متطلبات صينية، والصين تريد يعني تستخدم نفوذها الاقتصادي للحصول على أكثر من التنازلات من إدارة ترامب يعني قضايا أخرى، وبما في ذلك قضية إيران. نعم.
1: طيب، بعض التكهنات تدور حول أن ترامب قد يعرض على الصين أن تشتري النفط الأمريكي بدلا من النفط الإيراني الذي تعطل بسبب أزمة هرمز، لكن هل يمكن أن توافق بكين على هذا العرض؟ بمعنى يعني هل تضمن تدفق هذا النفط الأمريكي مع تذبذب في العلاقات نشهده يوما بعد يوم؟
0: نعم، وإنها سؤال مهم. أعتقد من بكين يعني ستزيد شرائها، ستزيد طلبات يعني لمنتجات زراعية أمريكية، ولكن في يعني طاقة أمريكية الصين لن تخلى عن يعني نفط إيرانية وعبر ونفط يعني من دول الخليج عبر مضيق هرمز، لأن الصين لن يعني إعادة يعني ثقتها بإدارة ترامب. فالصين يعني تهتم بضمان أمن الطاقة، فإذا يعني الصين يعني تزيد طلباتها لطاقة أمريكية، فالصين يعني إنشاء الأمن الطاقة على الحكومة الأمريكية التي لم تحصل على ثقة الصين، فأعتقد أن الصين يعني
1: لن تتخلى عن نفط إيران.
0: نعم، طبعا.
1: أشكرك شكرا جزيلا تشاو تشي جون، الكاتبة والباحثة الصينية في الشؤون الدولية. وبالتوازي مع هذه الزيارة، أظهرت بيانات متتبع السفن أن ناقلة النفط الصينية يوان واهو شوهدت وهي تبحر خارج الخليج العربي في محاولة نادرة لعبور مضيق هرمز قبيل المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتشي جين بينغ. تعود ملكية السفينة وتشغيلها إلى وحدة تابعة لشركة كوسكو للشحن الصينية وفقا لقاعدة بيانات الشحن إيكاواسيس.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: ونبقى في الملف الإيراني، حيث أكدت الخارجية الباكستانية أن الوزير إسحاق دار ناقش هاتفيا مع نظيره الصيني وانغ يي التطورات الإقليمية وجهود إسلام أباد لتسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران لتعزيز السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة. وشدد وزيرا الخارجية الباكستاني والصيني على أهمية استمرار وقف إطلاق النار بشكل دائم وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، فيما دعت الصين باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة وفق ما أفادت وكالة الأنباء الصينية. على الجانب الآخر، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع أن بلاده لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع أمريكا دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة وفق تعبيره. أوضح المصدر الإيراني أن هذه الشروط تشمل إنهاء الحرب في كافة الجبهات ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، إضافة لتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب وقبول ما وصفه بالسيادة على مضيق هرمز. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده ستتلقى تقييما أكثر تفصيلا للوضع عبر الوسطاء الباكستانيين. كما أضاف بقائي أن طهران لن تقبل بفرض الإرادة الأمريكية عليها، محذرا من أن فشل التوصل إلى تسوية سلمية عبر التفاوض لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد في مضيق هرمز وفق تعبيره. وقبل ذلك، قال مسؤولون أمريكيون لشبكة NBC إن البنتاغون يدرس إعادة تسمية عمليات إيران إلى المطرقة الثقيلة إذا انهار وقف إطلاق النار. أشار المسؤولون إلى أن المناقشات حول تغيير اسم العملية العسكرية تؤكد مدى جدية واشنطن في دراسة استئناف الحرب، وهو ما قد يسمح للإدارة الأمريكية بإعادة احتساب مهلة 60 يوماً اللازمة لإعلان الحرب والتي لا تتطلب موافقة الكونغرس.

بالتزامن نفى وزير الحرب الأمريكي بيت هكثس وجود نقص أو نفاد في الذخائر، مؤكدا أن المخزونات الحالية كافية لتنفيذ جميع المهام العسكرية. على الصعيد الأوروبي، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل يبحث توسيع مهمته البحرية في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز، وذلك بعد انتهاء الحرب في إيران. وأشارت إلى أن بعض الدول تعهدت بتقديم مزيد من السفن للمهمة. أضافت كالاس عقب اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي أن عملية أسبيدس تساهم بالفعل في حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر، لكن أنشطتها يمكن أن تمتد أيضا إلى المضيق. من جهتها، أعلنت بريطانيا أنها ستساهم بمسيرات وطائرات مقاتلة وسفينة حربية ضمن مهمة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز. وأضافت أن المهمة الدفاعية البريطانية مدعومة بتمويل جديد يقدر بأكثر من 150 مليون دولار. أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد. بحث الاتصال مجالات التعاون بين البلدين والمستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن خطاً جديداً في قطاع غزة يعرف باسم الخط البرتقالي حل محل الخط الأصفر الذي كان يحدد المنطقة العازلة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي وتلك التي تسيطر عليها حركة حماس. بحسب الإعلام الإسرائيلي فإن المساحة الجديدة المضافة إلى المناطق الأمنية تقدر بنحو 34 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل نحو 11% من مساحة القطاع، ما يعني أن الجيش الإسرائيلي يفرض حاليا سيطرته على نحو 64% من قطاع غزة. كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن دبلوماسي غربي قوله إن هذا التوسع جرى بعلم مجلس السلام، وأشار إلى أن الخطوة جاءت بعدما وصفه بعدم التزام حماس بتعهداتها المتعلقة بنزع السلاح.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أكد مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية أنه لا حل عسكريا للأزمة في السودان، وأضاف في تصريحات للعربية أن واشنطن لديها عدة خيارات للضغط على طرفي النزاع بهدف حل الأزمة. كما قال مستشار الرئيس الأمريكي أن طرفي الحرب في السودان ليس لديهم قناعة بالجلوس على طاولة الحوار، وأشار إلى أن التوصل لحل في السودان يتطلب مزيدا من الوقت. وحول احتمالية التعاون مع حكومة التأسيس التابعة للدعم السريع، أكد مستشار الرئيس الأمريكي أن واشنطن لن تعترف بأي حكومة موازية في السودان.
2: ونحن ضد أي فراغ، ونحن ضد تقسيم السودان، ونحن ضد السيناريو الليبي مثلا في السودان، أو ضد أي أمر واقع، ضد أي حكومات موازية. نحن تكلمنا عن هذا الموضوع. نحن لا نعترف ولم نعترف ولن نعترف بأي حكومة موازية. حتى الحكومة القائمة اليوم نحن نتعاطى معها كحكومة قائمة، ولكن لا نعترف بأي حكومة موازية.
1: كان هذا مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس. وداخل السودان، أعلنت حركة جبهة نسور الشرق بقيادة محمد طاهر انضمامها إلى صفوف حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم. وجرت عملية الانضمام خلال فعالية جماهيرية بولاية كسل شرقي البلاد. وأكدت الحركة انضمام جميع قواتها وضباطها إلى العدل والمساواة.

0: معلنة الالتزام بالقتال تحت قيادة القوات المسلحة السودانية ودعم القوى المشتركة في معاركها الحالية. للمزيد عن المشهد السوداني انضم إلينا محمود العودة، الصحفي والمحلل السياسي السوداني. أهلا ومرحبا بك سيد محمود.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا. بداية، هل تتفق مع تصريحات مسعد بولس مستشاري الرئيس الأمريكي أنه لا حل عسكريا للأزمة في السودان؟
1: طيب، يعني بصراحة يعني أنا كصحفي متابع للأزمة لجهود الجانب الأمريكي منذ أن بدأت هذه الحرب. أنا أعتقد لحد الآن الجانب الأمريكي لم ينجح في توصيف الأزمة بالمعنى الحقيقي. نحن ما زلنا نتكلم أو نستخدم مصطلحات طرفي النزاع ومساواة ماليشيا لديها أجندة خارجية بجيش سوداني عمره 300 عام. فأنا أعتقد هذه هو الأزمة الحقيقية، وأنا أعتقد هذه التصريحات التي أدلى بها أمس في مقابلة لقناة الحدث وتم نقلها عبر قناة العربية، أنا أعتقد هي يعني تصريحات مخادعة ولم تعطي الوصف الحقيقي للأزمة. إذا ما زلت أنت تتحدث بلغة طرفي النزاع وتقول أنا لن أحترف بحكومة موازية، أنت ماذا فعلت يعني؟
0: لكن بغض النظر عن توصيف هذين الطرفين، إذا كان الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، يعني نتحدث عن حل هذه الأزمة. الطرفان يتمسكان بالحل العسكري ولا يريدان أصلا الجلوس إلى طاولة المفاوضات. عند أي نقطة ستكسر هذه الدائرة المفرغة؟
1: لا يعني لا تقولي مثل هذا الكلام. يعني الجيش جيش وطن ويدافع عن الحدود السودان ويدافع عن مواطنيه، وهذه ميليشيا تمردت في 15 أبريل وحاولت أن تستولى على السلطة بقوة، وحاولت أن يعني تشكل من نفسها يعني بأنها هي يعني لديها رؤى سياسية، والآن هي أصبحت يعني تترنح الآن انشقاقات كثيرة في صفوف الدعم قوات الدعم السريع، مما إنه هذه القوة ليس لديها رؤية وليس لها مشروع سياسي، وإنما يعني ميليشيا عسكرية تبني يعني أهدافها على مكاسب قبلية، وتريد أسرة واحدة أو هي أسرة دلجو أن تقود السودان. نعم. باستخدام السلاح.
0: طيب، نعم. بولس يقول أيضا أن واشنطن لديها عدة خيارات للضغط على الجيش السوداني والدعم السريع بهدف حل الأزمة. برأيك ما هي هذه الخيارات ولماذا يتأخر تطبيقها أصلا؟
1: هو طبعا يا أختي الكريمة يعني أزمة السودان إذا رايحت لتاريخ الصراعات في أفريقيا تعتبر من أكثر الصراعات يعني تعقيدا. يعني حتى عندما حدث في 15 أبريل توقع المواطنين الذين غادروا منازلهم أن يعود الأمر إلى أسبوع، ولكن طبعا نلاحظ أنه يعني كما ذكر المفوض السامي وكما ألمح وزير الخارجية الأمريكي بليومين أنه هذه الأزمة هي أزمة موارد، أزمة وراءها يعني مكاسب إقليمية، ونحن نعرف كيف يعني بعض الدول المحيطة بالسودان زي تشاد زي ليبيا زي أثيوبيا زي كينيا زي أوغندا لديها مصالح في في في هذه الأزمة. فبالتالي يعني ممارسة الضغط لن تستطيع أمريكا أن تستخدم نفس الأوراق والأساليب التي تستخدمها في معالجة المشاكل الأخرى. فبالتالي أنا أعتقد هنالك بطء في الحل. يعني أول حاجة تبعد الدخول للحل العسكري، والضغوط هذه لن تأتي إلا بأنه الجلوس مع الطرف الرئيسي في الأزمة هو الجيش السوداني. يا أختي الكريمة حتى الآن مسعد بولس لم يجلس رسميا مع وزير الخارجية في السودان ولم يجلس مع مسؤول.
0: إذن هذه ما أخذك على الجانب الأمريكي أو على مستشار الرئيس الأمريكي. أشكرك شكرا جزيلا، عذرا لضيق الوقت، محمود العودة الصحفي والمحلل السياسي السوداني، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا.

0: أخبار الاقتصاد.
1: بدأ وفدان من الصين والولايات المتحدة مشاورات اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية. أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية أن المباحثات تعقد في مطار إنتشيون بالقرب من سيول، وذلك قبل محادثات الزعيمين الأمريكي والصيني في بكين. وأعلن عن حضور نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في كوريا الجنوبية. كشفت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسون هوانغ سيرافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رحلته إلى الصين. تأتي هذه الأنباء عكس ما أوردته تقارير سابقة أشارت إلى استبعاد رئيس شركة تصنيع الرقائق من الوفد المرافق. وفي التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مواطنيه يتفهمون التقلبات في أسواق الأسهم والنفط. أشار ترامب إلى أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء العمليات العسكرية في إيران. كشف المراقب المالي للبنتاغون جولز هيرست أمام لجنة الاعتمادات بمجلس النواب عن قفزة في تكاليف العمليات العسكرية ضد إيران لتصل إلى نحو 29 مليار دولار. وعن أزمة إغلاق مضيق هرمز، قالت وزارة الطاقة الأمريكية أنها تفترض أن يظل مضيق هرمز في حكم المغلق حتى أواخر شهر مايو، وأن تستأنف حركة الملاحة تدريجيا اعتبارا من الشهر المقبل. كما قالت إن أسعار النفط ستكون أعلى بعشرين دولارا للبرميل حال إغلاق هرمز حتى نهاية شهر يونيو. توقع باحثون في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي في تقرير صدر اليوم أن تستورد الدول الأوروبية 80% من إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بحلول عام 2028، مما يشكل مخاطر ناجمة عن الاعتماد الشديد على مورد وحيد للوقود.

0: أخبار الرياضة.
1: حرم الهلال جاره النصر من حسم بطولة الدوري وأبقى على أماله في اللقب بعدما تعادل معه بهدف لهدف في الجولة 33 من الدوري السعودي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: في درب الرياض النصر يسعى لحسم اللقب رسمياً والهلال لإبقاء الدوري السعودي مشتعلاً حتى الجولة الأخيرة. أولى المحاولات جاءت عبر الفرنسي كريم بنزيما، لكن بنتو تصدى لها قبل أن يرد كريستيانو رونالدو سريعاً بهجمة لم تجد طريقها إلى شباك ياسين بونو. تدخل حاسم من البرتغالي روبن نيفيز حرم النصر من هدف أول بعدما تصدى لتسديدة مواطنه جواو فيليكس وأبعد الخطر عن مرمى الهلال. في المقابل لم تكتمل فرحة الهلال بافتتاح التسجيل بعدما ألغى الحكم هدفاً للفرنسي كريم بنزيما بداعي التسلل.
3: شوف اللقطة، شوف اللعبة، هل كان سيرجي متسللاً بعد وصول الكرة؟ عرضية سيرجي.
2: محمد سيماكان منح النصر الأفضلية وأشعل المدرجات بهدف التقدم الأول.
3: وأنت تختارها، دفاع النصر يتقدم، دفاع النصر.
2: وقبل نهاية الشوط الأول فرض لاعبو جورج جيسوس ضغطاً هجومياً متواصلاً وهددوا المرمى في أكثر من مناسبة، لكن محاولاتهم لم تترجم إلى هدف جديد.
3: ممكن اللقطة هدية من سافيج وهدية من كومان بعد ذلك.
2: الهلال حاول العودة سريعاً في النتيجة مع انطلاق الشوط الثاني، وكانت البداية عبر سالم الدوسري الذي سدد كرة استقرت بين يدي الحارس بنتو. ورغم تواصل المحاولات الهلالية لكنها افتقدت للمسة الحاسمة كما في فرصة سافيج. الدقائق الأخيرة حملت أجواء مشحونة بعدما اندلع اشتباك بين لاعبي الفريقين دفع الحكم لإشهار بطاقة حمراء بحق أحد أفراد الجهاز الفني للنصر. وفي اللحظات القاتلة خطف الهلال هدف التعادل بعد كرة حولها الحارس بنتو بالخطأ داخل شباكه.

0: سجل بذلك حسم لقب الدوري إلى الجولتين المقبلتين.
1: ونبقى مع الأندية السعودية، حيث يجري نادي الاتحاد مفاوضات مع المغربي مهدي بن عطية لتولي منصب مدير كرة القدم. وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو على صفحته في موقع إكس أن بن عطية سيحل بديلا لمدير الكرة الحالي الإسباني رامون بلانيس، الذي يستعد لمغادرة منصبه والانضمام إلى مشروع أوروبي جديد. يستقبل مانشستر سيتي ضيفه كريستال بالاس في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي. السيتي يريد الفوز ولا شيء آخر من أجل الوصول إلى فارق نقطتين مع أرسنال وينعش حظوظه. ويعيش السيتي موسما هجوميا قويا بعدما سجل 72 هدفا واستقبل 32، يملك واحدا من أقوى خطوط الهجوم والدفاع في البطولة هذا الموسم. يحل بطل الدوري الإسباني برشلونة ضيفاً على ديبورتيفو ألافيس في الجولة 36، وتمكن برشلونة من حسم اللقب رسمياً للمرة 29 بعد فوزه بهدفين دون مقابل على ريال مدريد في الكلاسيكو. هذا وأعلن المدرب الألماني هانز فليك تجديد عقده مع نادي برشلونة حتى نهاية يونيو 2028 مع خيار التمديد لعام إضافي، في خطوة تؤكد الثقة المتبادلة بين الطرفين بعد موسم مميز أعاد الفريق إلى قمة الدوري الإسباني. وفي احتفالات برشلونة بالفوز بالدوري الإسباني، رفع اللاعب لامين يامال نجم برشلونة علم فلسطين، وذلك طبعا بعد التغلب على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين دون رد في اليوم السابق. تقدم لامين يامال قائمة نجوم برشلونة في احتفال جماهيري كبير، اصطفت حافلة مكشوفة بنجوم الفريق ومدربهم هانز فليك في شوارع المدينة الكتالونية رفقة كأسي الدوري والسوبر الإسبانية. يستضيف ملعب أولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما نهائي كأس إيطاليا بين إنتر ميلان ولاتسيو اليوم. يسعى إنتر ميلان بطل الدوري لتحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم، بينما يسعى لاتسيو إلى لقبه الثامن في البطولة الغائبة عن خزائنه منذ 2019.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وفي ختام هذه النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. قبل وصوله إلى الصين، ترامب يقول إنه لا يحتاج مساعدة أحد بشأن إيران، ويبرم اتفاقا مع بكين حول الملاحة في مضيق هرمز. مع احتمال انهيار الهدنة، ترامب يتمسك بحصار إيران، والأخيرة تتمسك بالشروط الخمسة قبل أي مفاوضات. الخط البرتقالي بدلا من الأصفر، إسرائيل تنتزع مساحات إضافية من غزة وتقول إنه تم بموافقة مجلس السلام. وزارة الطاقة الأمريكية لا ترجح فتح مضيق هرمز قبل يونيو المقبل، وتتوقع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 20 دولارا. تعادل الهلال والنصر بهدف لكل منهما يؤجل حسم الدوري السعودي. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل،

0: ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
1: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصي لك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
2: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين.
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
2: وأفضل باقة من المختصين.
5: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
6: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. معالم مع سلطان المرواني.

مقابل جامع القرويين، جامعة القرويين، صرح تعليمي، تحفة معمارية، واحد من أهم معالم مدينة فاس. الحقبة المرينية اللي تلت حقبة الموحدين حكمت المغرب قرنين من الزمان، لكنها تميزت بالاهتمام بالعلم والعلماء، لذلك نجد الآثار الباقية من عهد بني مرين لأنهم أوقفوا الأوقاف واهتموا بالطلبة واهتموا بتدريسهم وبنوا الجامعات، اهتموا بجامعة القرويين وبنوا المدارس أيضاً وبنوا أماكن سكن أوقاف للطلاب. واحدة من هذه الأوقاف، واحدة من هذه التحف المدارس الجميلة، مدرسة العطارين. عمر هذا الصرح أكثر من 700 عام.

هذه بوابة الزمن، مجرد ما عبرناها عدنا إلى عصر وعهد بني مرين، 7 قرون 700 عام، تحفة معمارية، جوهرة فنية. طبعا هذا تلاقح حضاري ما بين المغرب ما بين المشرق ما بين الأندلس، كله في هذه الصدفة، في هذه اللؤلؤة، مدرسة العطارين. سموها مدرسة العطارين لأنها بحي العطارين، ومدينة فاس مدينة مصممة وفق خطة محكمة، عدة دوائر، الدائرة الأولى الأماكن الرئيسية، جامع القرويين، ضريح المولى إدريس، بعدها الأسواق التخصصية، الدباغين، الصباغين. في قلب هذه الدائرة هذه التحفة المعمارية، وهي مي مجرد مدرسة، احنا إذا دخلناها ندخل إلى متحف للفن في المغرب، متحف للفن عبر الزمن.

وكل جزء فيها يحكي قصة بدءا من الأرض. الأرض هنا مرصوفة بالرخام، والرخام عملة نادرة لأنه يستجلب من خارج المغرب، يستخدمونه أحيانا في حول النوافير، ويستخدمونه في الأعمدة اللي تقوم عليها هذه المدرسة. بعد الرخام والأرض نبدأ نشاهد لوحة فنية فسيفساء جميلة جدا تخلط الألوان، هذا يسمى الزليج المغربي، وهذا قصة نهضة ما بين المغرب والأندلس. بعدها يبدأ الأعمال الجصية والكتابات والزخرفة والتوريق. طبعا التوريق نما في عهد الموحدين ثم تلا في عهد المرينيين، والتوريق هو مدرسة يعني تقابل مدرسة الرسم والتصوير الموجودة في المدرسة الأوروبية، هو ينبع من الثقافة الإسلامية. بعد الأعمال الجصية تبدأ المشربيات الخشبية، المشربيات تزين النوافذ، تزين البوابات، والمشربية لها عدة أدوار. الدور الأول أراك لا تراني، الدور الثاني تهوية جميلة جدا، فهي ساتر ذاك الزمان، وينتهي المبنى في الأعلى بالقرميد الأخضر كي يحميه من الأمطار وعوامل التعرية. يعني هذه اللوحة اللي حنا نشاهدها مر عليها صيف وشتاء، مر عليها رياح عاتية، أمطار، وما زالت تشع حسنا وبهاءً.

لوحة فنية، متحف للعمارة الإسلامية. هذه المدرسة كل جزء فيها في مكانه،

هذا المسجد في مدرسة العطارين، مدرسة العطارين مدرسة قرآنية، لكن في الثقافة الإسلامية أصلا كان العالم الإسلامي ما هو متخصص فقط، تجده عالم بالفقه وبالفلك وفي الرياضيات وفي الفيزياء. التخصصات الدقيقة ما عرفت إلا بعد القرن التاسع عشر ونشوء الجامعات الحديثة، فأصبح العالم تجده عالم في الكيمياء ولا يفقه شيئا في العلوم الأخرى. ولكن في العصور الإسلامية المتقدمة والعصور الوسطى كان العالم يلم بشتى العلوم. المدرسة، مدرسة العطارين، المدرسة القرآنية كانوا يدرس فيها الطب ويدرس الفلك والمنطق والأدب، إضافة إلى أنها مدرسة قرآنية. وبالمناسبة بعض هذه المدارس تعتبر ليست فقط جامعات، تعتبر مركز دراسات عليا. الطالب كي يقبل في الجامعة يجب أن يكون حافظ القرآن، يعني يجي يجروا الاختبار، إذا كان حافظا للقرآن ويجيد الأحاديث الصحاح يدخل إلى المدرسة ويحصل على الشهادة العليا. المسجد مرصوف ومزين ومنقوش من الأسفل حتى الأعلى، المحراب يحاكي محراب جامع قرطبة العظيم، محراب الحكم المستنصر، في الأعلى النوافذ، المشربيات، ونجد هنا الزجاج العراقي يزين المكان. هذا الزجاج العراقي يسمى القمرة، حتى إنه في قصر الحمراء يوجد قاعة كاملة تسمى قمارش، كلها مزينة بالزجاج العراقي الملون. هذا يضيء المكان ويعطي عدة ألوان، يعطي بهجة وثراء لهذا المسجد الجميل في مدرسة العطارين.

هنا مسجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد. ويعد المنافقين والمنافقات المشركين والمشركات كمالة الآية الظانين بالله ظن السوء. طبعا الخط العربي يزين المكان من الأسفل حتى الأعلى، الخط الكوفي العثماني، أنواع من الخطوط مسجلة فيها الآيات، مسجلة فيها العبارات، مسجلة فيها جمل تخلد ذكر السلطان ومن أنشأوا هذه المعلمة التاريخية. سبحان الله، تأثير الإسلام لم يقتصر على العقول بل تجاوز إلى تراث راقي جدا من العمران والمباني والعلوم. حتى الخشب اللي يزين المكان هو من خشب الأرز اللي يسمونه البلوط. هذا الخشب موجود في المغرب هنا، وكلما نما وطال عمره ازداد عراقة فاستخدموه في هذا المبنى. هذه الأخشاب ما عولجت من 7 قرون، من 700 عام، ولا زالت تؤدي نفس الدور اللي وضعت من أجله.

هذا الدور الثاني في مدرسة العطارين، مدرسة متعددة الطوابق، باقي في دور ثالث. الدور الثاني والثالث هي مخادع، غرف للطلبة.

أبي واحد من غرف الطلبة، لكن واضح أنه طالب مميز لأنه طلالة هذه الغرفة مختلفة على الزقاق الرئيسي وعلى جامعة القرويين، فيظهر لي أنه اللي يستحق هذه الغرفة لازم يكون من الطلبة المميزين. وملاحظ أيضا أنه جامعة القرويين أو الجامعات في ذاك الزمان ما كانت تعتمد على السنوات، فمن الممكن أنه الطالب ينهي دراسته خلال عام واحد، ومن الممكن أن الطالب يجلس في هذه الجامعة 10 سنوات حتى يتقن المادة اللي دخل من أجلها. فبعض الطلبة مميزين يكون جلس في هذه المدرسة سنة سنتين، وبعض الطلبة قضى فيها وقت طويل. وملاحظ صغر المساحة، لأنه هذه تسمى مخادع، مكان للنوم فقط. الطلبة في هذه المدارس في الغالب كانوا حرفيين، فتجد الطالب إما أنه في النهار يشتغل في الحدادة أو في سوق الصفارين اللي هي النحاسة أو الحياكة، بعد فترة الصباح ينقطع للدراسة في جامع القرويين، فترة المساء للمبيت فقط. لذلك لا نجد صالات أو أبهية أو غرف للطعام. هذا البهو اللي موجود أمام الغرف كانوا يجتمعوا فيه الطلبة، يتبادلوا الأحاديث، مثل ما ذكرنا أحياناً تكون مدرسة دراسات عليا مثل هذه المدارس، واضح أنه صرف عليها مبالغ طائلة ووقفت من أجلها الأوقاف يسمونها الأحباس. فأسرة بني مرين، الأسرة الحاكمة، اهتمامها بالعلم أوقفت الأوقاف، والأوقاف فكرة راقية جداً. أحياناً السلطان يبني معلم، يبني مسجد، يبني مدرسة، ولكنه لا يضمن استمرار الدعم لها بعد وفاته، فجاءت حيلة الأوقاف. ويقصد بالأوقاف والأحباس حينما يبنى هذا المعلم أيا كان، يحاط بالمحلات والمتاجر والحوانيت، آجار هذه الحوانيت يعود على الصرف على هذه المدارس والمساجد، سواء المسجد من بنية تحتية من فرش أو القومة، القوم اللي هو القائم على المسجد، سواء كان مؤذن، حارس، مسؤول عن النظافة. ولكن تتخيل أن عدد القومة في جامع قرطبة الكبير في الأندلس أكثر من 300 شخص يخدمون مكان واحد. هؤلاء رواتبهم تكلف كثير، لذلك أوقفوا لها الأوقاف.

الدور الثالث من غرف الطلبة، وغرفة الطالب مميزة عن غرفة الإداري في الجامعة. غرفة الطالب مزودة بصندوق بريد، صندوق البريد يسمح له بالاستقبال فقط، يعني إذا كان هناك اختبارات، مواعيد جديدة، مناسبات رسمية وغير رسمية، إنذارات توجه للطالب، يستخدمون هذا الصندوق. في الصباح طالب يفتح صندوق

أما من ناحية هندسة الإضاءة والتهوية فوضعت على أساس دقيق جدا. النوافذ في الأعلى مفتوحة من أجل استمرار تيار الهواء. كل غرفة من غرف الطلبة لابد أن يكون لها منفذين للهواء للدخول والنافذة التي تشرع على الخارج أو على باحة المدرسة. الإضاءة في النهار يعتمدون على إضاءة النهار والشمس، إحنا الآن في النهار نشوف المدرسة كيف مضاءة. أما في الليل كانوا يعتمدون على القناديل المحيطة بغرف الطلبة، طبعا كانت تزود بالزيت والفتيل وتستمر طوال الليل مضاءة.

أوكل هذا المشروع الكبير للمهندس عبد الله بن قاسم المزوار، ويلفظ له بالعريف وأيضا بالمعمار، وأبدع أيما إبداع في إنتاج هذه المفخرة العلمية، حتى أن الناس بعد ما شاهدوها سموها بالمدرسة العظمى أو المدرسة الكبرى، يصفها المؤرخين المغاربة بأنها آية في البناء، ولم يسبق أن بني مثلها في المغرب من قبل.

لا بأس بالغالي إذا قيل حسن، ليس لما قرت به العين ثمن. ارتجل السلطان المريني هذه البيتين في افتتاح هذه المعلمة التاريخية. في الافتتاح قدم له وزير الأوقاف وزير المالية النفقات، وكانت عالية وكانوا متحرجين من السلطان. فارتجل السلطان هذه البيتين وبما معناها إنه الغالي ثمنوا فيه. تنافس سلاطين بني مريم في بناء المدارس والجامعات التعليمية، حقبتهم حقبة تعليمية بامتياز. وامتداداً لهذه المدارس هذه المدرسة البوعينيانية.

سلطان أبي عنان المريني راعي للنهضة والعلم والعلماء، حتى إنه مجلسه دائماً ما يزخر بالعديد من العلماء، منهم مؤسس علم الاجتماع ابن خلدون، ومنهم الرحالة المغرب الشهير ابن بطوطة. ابن بطوطة بعد ما انتهى من رحلة اللي استمرت 27 عام عاد إلى طنجة مدينته وانقطع بها، سمع به السلطان أبي عنان فأرسل يطلبه، وسمع من ابن بطوطة فاستغرب، قال انت رحلتك ذي عالمية، كيف ما كتبتها؟ كيف ما سطرتها؟ قال ما عندي الأسلوب السردي والأدبي أن يكتبها. فكلف السلطان أبي عنان المريني الكاتب الشهير ابن جزي الكلبي أن يرافق ابن بطوطة وأن يقيما بمدينة فاس على حساب السلطان أبي عنان، ويسمع منه ابن جزي، يسمع من ابن بطوطة القصة. فكتب كتاب شهير يعتبر عمدة في أدب الرحلات، هو كتاب تحفة النظار. ابن خلدون وابن بطوطة حدث بينهم ما يسمى بحسد العلماء، غبطة العلماء، سمها ما شئت. فابن خلدون كذب ابن بطوطة في أكثر من قصة ومناسبة، فاشتكى ابن بطوطة ذلك للسلطان أبي عنان. وفي قصة ظريفة ارجعوا لها، سوى السلطان أبي عنان قرصة إذن لابن خلدون، فأصبحوا أصحاب بعد هذه القرصة.

محيط في الساحة الرئيسية، الفصول الدراسية، والطالب أول ما يدخل القاعة يقرأ بيت من الشعر: أنا مجلس العلمي فاحلل به، تكن كيف شئت فذا عليما، وفي الأعلم سجل: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

المدرسة البعنانية غير كل المدارس بمدينة فاس، أراد السلطان أن يميزها فوضع لها هذه المئذنة وتستخدم للصلاة، يصلى فيها إلى اليوم الخمس صلوات ويصلى فيها الجمعة أيضا، ولا زال الطلبة يسكنون الغرف في الأعلى إلى اليوم من 700 عام. شوف كم جيل مر على هذه المدرسة.

0: العربية FM، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أكفل الكاميرا خلاص.
0: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم في ساعه اخباريه من العربيه. وفي العناوين: قبل قمة مرتقبة مع نظيره الصيني ترامب يقول إنه سيطالب الأخير بفتح الأسواق الصينية أمام الشركات الأمريكية. تقديرات استخباراتية أمريكية تؤكد استعادة إيران.

0: للسيطرة على نحو 90% من منشآتها لتخزين وإطلاق الصواريخ. مسؤولون إسرائيليون يؤكدون أن ترامب أمام خيارين، إما عملية عسكرية محدودة أو اتفاق مؤقت لإعادة فتح منطقة هرمز. وفي أزمة إنسانية متصاعدة، الهجرة الدولية تكشف عن نزوح نحو 360 ألفا بإقليم النيل الأزرق منذ بدء الصراع في السودان. الصحة العالمية تستبعد أي تفشي لفيروس هانتا وتطالب بتقارير صحية منظمة لركاب السفينة الموبوءة. البداية من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى بكين للقاء نظيره تشي جين بينغ. في التفاصيل، وقبيل توجه الرئيس الأمريكي إلى الصين في زيارة رسمية تستغرق يومين، بدأ البلدان مشاورات استباقية في كوريا الجنوبية، حيث يعقد وفدان من الصين والولايات المتحدة مباحثات اقتصادية في مطار قرب سيول، وفق ما نقلته وكالة شينخاو الصينية. وقبل ذلك، كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد وصل إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات تجارية مع نائب رئيس الوزراء الصيني. وتهدف جولة المفاوضات الجديدة لحل التوتر التجاري والخلافات الاقتصادية الأخرى بين الطرفين بسبب الزيادات المتبادلة في الرسوم الجمركية، ويتوجه بيسنت لاحقا إلى بكين للانضمام إلى الرئيس دونالد ترامب في زيارته إلى الصين. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيطلب من الرئيس تشي جين بينغ خلال القمة التي ستجمعهما هذا الأسبوع فتح الصين أمام الشركات الأمريكية. وذكر ترامب على وسائل التواصل أن رؤساء تنفيذيين لشركات أمريكية يرافقونه في الرحلة، وأنه سيطلب من الرئيس تشي أن يفتح بلاده للتمكن الشركات من أداء دورها والمساعدة في ارتقاء الصين إلى مستوى أعلى على حد قوله. هذا وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا سيرافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رحلته إلى الصين. وتأتي هذه الأنباء عكس ما أوردته تقارير سابقة كانت قد أشارت إلى استبعاد رئيس شركة تصنيع الرقائق من الوفد المرافق، وتحظى مشاركة هوانغ باهتمام واسع نظرا لسعي إنفيديا إلى توسيع مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين على الرغم من القيود الأمريكية المفروضة على الصادرات، وتسعى الشركة للحصول على موافقات لبيع معالجاتها H200 للعملاء الصينيين. وقبل التوجه إلى بكين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ بشأن إيران، مضيفا أنه لا يحتاج مساعدة أحد في هذا الشأن وأن الولايات المتحدة ستنتصر وفق تعبيره.
1: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. We need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it. We'll win it peacefully or otherwise. Their navy's gone. Their air force is gone. Every single element of their war machine is gone.
0: وعقب مغادرة الرئيس الأمريكي متجها إلى بكين، أعلنت الخارجية الأمريكية التوصل إلى اتفاق مع الصين يقضي بعدم السماح بفرض رسوم على الملاحة عبر مضيق هرمز. ومن المتوقع أن تركز القمة بين زعيمي أكبر اقتصاديين في العالم على تداعيات الحرب مع إيران، إضافة إلى ملفات الحرب التجارية وتايوان. وينضم إلينا من بكين الصحفي الصيني نادر رونغ. أهلا بك أستاذ نادر. نبدأ بالشق الاقتصادي لهذه الزيارة التي وصفت بالتاريخية بعد 9 سنوات من زيارة ترامب الأولى إلى بكين. هل نتوقع استجابة للمطالب الأمريكية فيما يتعلق بفتح السوق الصيني أمام الشركات الأمريكية، خاصة لشراء الطائرات، طائرات بوينغ وأيضا سويا بينز؟
2: اهلا ومرحبا بكم. نعم طبعا، يعني كان اصلا هدف هذه الزياره التي تم تاجيله بسبب انشغاله في حرب في ايران، هي هدف رئيسي الاكبر ابرز ملفات هو

حل الخلافات التجارية والاقتصادية بين البلدين، فالصين مستعدة لتوسيع الانفتاح على الأمريكا على العالم الخارجي، وكذلك يمكن أن نرى من

0: أعطي مرة أخرى. وهناك في الوقت الحالي لم تقل تنخفض المصالح المشتركة لدى البلدين، بل هناك زيادة للمصالح المشتركة. وهناك يعني تقريبا 7000 شركة صينية موجودة في الولايات المتحدة، وكذلك أكثر من 80,000 شركة أمريكية تم لديها استثمارات داخل الصين. فهذا أيضا يخلق يعني 1,000,000 وظيفة للولايات المتحدة. فالصين مستعدة لفتح المزيد من المجالات لتعاون الصين الأمريكي في مجال
1: نعم.
0: الاستثمارات وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
1: هل نتوقع إنشاء مجلس تجارة مشترك، هذا المقترح الذي بقي يعني في صدارة المناقشات بين الجانبين؟
0: نعم طبعا، سيكون ليس بالتحديد بهذا الاسم، ولكن ستكون هناك آلية مثل التشاور التجاري بين البلدين. سيكون أيضا هناك الآليات لتنسيق يعني الاستثمارات المتبادلة، وكذلك القيادة أو الاستثمارات بين المتبادلة بين البلدين.
1: بالنسبة للشق السياسي لهذه الزيارة، مسؤول أمريكي يقول أن ترامب سيناقش مع بكين طبعا ملف إيران. هل مستعدة بكين للتجاوب في مسألة شراء النفط الإيراني ومسألة توريد معدات تستخدم لتصنيع الصواريخ؟
0: أولا، الصين أيضا ستوضح موقفها يعني للوساطة والمزيد من الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وثانيا، الصين أيضا ستؤكد أمام الرئيس الأمريكي بأن الصين لن تقدم أي دعم العسكري في أي طرف في النزاع. وكذلك أن
1: هم
0: لديها أيضا
1: يقولون معدات لاستخدام مزدوج عسكري ومدني، هذه النقطة الشائكة.
0: نعم، الصين يعني توخى بالحذر لتصدير مثل هذه المعدات، وكذلك يعني التجنب من أي استخدام العسكري لهذه المعدات، وكذلك الحريص على يعني الحفاظ على السلام وعدم تقديم أي يعني الدعم العسكري سواء استخباراتي أو غيارات للأسلحة والصواريخ وغيرها.
1: وماذا
0: فتعتقد
1: عن المساعدة في الالتفاف على العقوبات الأمريكية؟ وهذه نقطة شائكة، وقد أنزلت أمريكا عقوبات قبيل زيارة ترامب إلى بكين، عقوبات لكيانات صينية تتعامل مع إيران وتساعد إيران على الالتفاف على هذه العقوبات. كيف ستتعامل بكين مع هذه المسألة؟
0: طبعا الصين سوف أيضا تواضح موقفها تجاه هذه المسألة، وأيضا ستعرب عن معارضتها للعقوبات الأمريكية المفروضة على الصين، وتؤكد أنها لديها حق للقيام بالتعاون الاقتصادي الطبيعي بينها وبين إيران باعتبار الدولتين هي دولة ذات السيادة الكاملة. ويعني التعاون الطبيعي الاقتصادي بين البلدين لا يجب أن تخضع لأي ضغوط من الطرف الثالث. وكذلك حث الولايات المتحدة بعدم فرض أي يعني العقوبات أحادية الطرف على الجانب الصيني.
1: هناك اتفاق يعني سمي باختراق نوعي فيما يتعلق بمضيق هرمز، أنه حول الاتفاق الجانبين بأنه لن يكون هناك رسوم لعبور مضيق هرمز، وهذا الاتفاق بين بكين وواشنطن يعد إنجاز في ظل هذه الزيارة. ولكن ما المجهود الذي تستعد بكين لبذله في هذا الإطار؟
0: نعم، هناك يعني هدف مشترك بين الصين والولايات المتحدة بهذا الصدد، وهو يعني إعادة المرور الطبيعي لمضيق هرمز والعبور الطبيعي للسفن التجارية في مضيق هرمز، وكذلك عدم امتلاك إيران الأسلحة النووية. فالصين يعني ولكن الاختلاف في طريقة تحقيقه، والصين دائما تحث كل الأطراف على تحقيق هذا الهدف من خلال التفاوض والحوار وليس من خلال استخدام القوة. وكذلك الصين أيضا ستبذل جهودها وتدعم كل جهود
1: نعم.
0: من مختلف الدول على تحقيق ذلك.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بكين، الصحفي الصيني نادر رونغ.

0: وإلى جديد التطورات المتعلقة بالنزاع الأمريكي الإيراني، إذ أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي، لكنه أضاف أن طهران غيرت رأيها عندما حان وقت توقيع الاتفاق.
1: Iran cannot have a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. They know that. They've agreed to that. And then that's not what they said to me when it came to pay. We don't play games. They're not going to have a nuclear weapon.
0: وعلى الجانب الآخر، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، أعلن أن بلاده قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%، وهو مستوى صالح لصناعة الأسلحة النووية حال تعرض البلاد لهجوم جديد. تهديدات الإيرانيين جعلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلمح إلى إمكانية إرسال الولايات المتحدة قوات إلى إيران لاستعادة اليورانيوم عالي التخصيب. ترامب ندد أيضا بتراجع طهران عن تسليم اليورانيوم بعد أن وافقت على ذلك.
2: And they told me, number one, you're getting it, but you're going to have to take it out because the site was so obliterated that there's only one or two countries in the world that could get it. It's so deep and got hit so hard that there's no way they have the equipment to move it. You and China are the only two countries in the world that could take it out.
3: Mr. Are you saying the Iranians agreed to allow the removal of all their enriched uranium?
2: Yeah. Well, they did it 2 days ago. They didn't. Okay. They did 2 days ago. They said you're going to have to take it. So they agree with us, and then they take it back.
0: إذن ترامب هدد بالتدخل للوصول إلى اليورانيوم الإيراني المخصب، فما السيناريو المتوقع وكيف يمكن تنفيذ هذه العملية التي تبدو معقدة وصعبة؟ فاستخراج اليورانيوم الإيراني المخصب عملية كبيرة، ولدى الولايات المتحدة القدرات اللازمة لفعل ذلك، يقول القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية جوزيف واتيل. وبحسب هذا المسؤول العسكري الكبير، تمتلك قوات العمليات الخاصة أفرادا مدربين على هذا النوع من العمليات، ولديها علاقات وشبكات مناسبة تجعل الوصول إلى مواقع اليورانيوم الإيراني أمر ممكن. وبحسب جوزيف واتيل، يجب على الولايات المتحدة نشر هذه القوة على الأرض، ومن ثم التوجه إلى أماكن كنطنز وأصفهان، وهي مناطق توجد في عمق البر الإيراني على بعد مئات الكيلومترات من الداخل الإيراني. إضافة إلى العناصر العملياتية، ستحتاج أمريكا كذلك إلى قوة أمنية قد تكون بحجم لواء أو ما بين 1,000 إلى 3,000 أو حتى 4,000 جندي، بغرض تأمين المنطقة أثناء القيام بهذه المهمة الصعبة للغاية. القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية يؤكد أيضا أن واشنطن ستحتاج إلى تخصيص قوة جوية ونشر دوريات جوية قتالية، مع توفير أنظمة استخبارات ومراقبة للاستطلاع بشكل حثيث. ولأن وجود أفراد على الأرض سيواجه تحدي كبير، سيتعين توفير الدعم اللوجستي لهم، ثم الاستعداد لحماية منطقة الهبوط، وأيضا توفير جميع وسائل رفع اليورانيوم ونقله، سواء كانت طائرات مروحية أو ثابتة الجناح. هناك تحد آخر يتمثل في التعامل مع المواد النووية، أي ما يقارب ب 450 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، وهي مادة قاتلة. لذا يجب أن تكون هذه المواد مغلفة

0: بشكل مسبق، وكل هذا يقول لا يمكن إنجازه في ليلة واحدة. وبشأن الحصار على إيران، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار فعال 100%.
1: We'll be thinking about it on the flight and we'll be thinking about it for the next little while, but we've beaten their military very soundly. That's over with. The blockade is very effective.
0: واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل أعلام أمريكية وصفها بالكاذبة بأنها تزعم أن العدو الإيراني حسب قوله يحقق تقدما عسكريا كبيرا ضد الولايات المتحدة، ووصف ترامب الأمر بالخيانة العظمى الذي يمنح إيران أملا زائفا، مشددا على أن إيران خسرت جميع قدراتها البحرية والجوية تقريبا، وأن اقتصادها يعيش كارثة حقيقية. المراقب المالي للبنتاغون كشف من جانبه أمام لجنة الاعتمادات في مجلس النواب عن قفزة في تكاليف العمليات العسكرية ضد إيران لتصل إلى نحو 29 مليار دولار.
2: Mr. Hurst, on April 29th, as you indicated to the ranking member, you said that the Iran war had cost $25 billion in total. You reaffirmed that today. Do you have any other updated costs or projections since that testimony that you've given? Outside reporting estimates have indicated that the war costs could be $1 billion a day. Do you have anything to share?
3: Yeah, thanks for the question, sir. So at the time of testimony in front of the ask, it was $25 billion. But the joint staff team and the comptroller team are constantly looking at that estimate. And so now we think it's closer to 29. That's because of updated repair and replacement of equipment costs. And also just general operational costs to keep people in theater.
0: وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة NBC أن البنتاغون يدرس إعادة تسمية عمليات إيران إلى مطرقة ثقيلة إذا انهار وقف إطلاق النار. وأشار المسؤولون إلى أن المناقشات حول تغيير اسم العمليات العسكرية تؤكد مدى جدية واشنطن في دراسة استئناف الحرب، وهو ما قد يسمح للإدارة الأمريكية بإعادة احتساب مهلة 60 يوما اللازمة لإعلان الحرب والتي لا تتطلب موافقة الكونغرس. جاء ذلك بالتزامن مع في وزير الحرب الأمريكي بيت هكست وجود نقص أو نفاد في الذخائر، مؤكدا أن المخزونات الحالية كافية لتنفيذ جميع المهام العسكرية.
2: The depleted munitions have been a subject of some of the discussions that you've even heard here today. With respect to stockpiles that we have around the world, key regions like the Indo-Pacific and the Middle East, what are you hearing from the combatant commands about their munitions status around the world?
4: There you go. I take issue with the characterization that munitions are depleted in a public forum. That's not true. And ultimately, we have all the munitions needed to execute what we need to execute, and we're going to ensure that we supercharge that going into the future.
0: حول هذه التطورات تنضم إلينا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. صباح الخير أستاذة راغدة.
5: صباح الخير.
0: صباح النور. إذن إيران تصعد من موقفها، وأمريكا ترامب يقول إن إما أن تفعل إيران الشيء الصحيح وإما سننهي المهمة، ولكن ترامب عادة ما يتراجع عن قراراته، وبالتالي وول ستريت جورنال تقول أن هذا ما يجرئ إيران على أخذ مواقف متصلبة تجاه أمريكا. هل تتفقين مع هذه المقاربة؟
5: لا، كلام الرئيس الأمريكي الذي يكرر فيه ذلك النمط من التفاؤل بدون قواعد جدية لهذا التفاؤل هي جزء من التضليل الذي يعتقد دونالد ترامب أنه سياسة واستراتيجية جيدة، لكنها فعلا ارتدت عليه لأنها تصريحاته بدت يعني تشكك بصدقيته، وعليه هناك مشكلة في تصديق ما يقوله دونالد ترامب، وهذا يمكن إيران من يعني التلاعب بما قاله الرئيس الأمريكي، إنما في الوقت ذاته لقد تكون أو قد تكون سياسة التضليل مفيدة. نعم، العلاقة ما بين الرئيس ترامب والإعلام الأمريكي معروفة بأنها ليست علاقة جيدة ويحتاج إلى ترميمها، لكنه في الوقت ذاته الحق يقال أن الإعلام الأمريكي يتحامل على دونالد ترامب لدرجة كبيرة، وهنا الخطورة.
0: صحيح، وليس فقط الإعلام الأمريكي وحتى

0: سيناترز من الديمقراطيين يكشفون أسرار، وكما تابعنا بالأمس مارك كيلي يفضح أن هناك عملية نقص في الذخائر وفي الصواريخ الاعتراضية لدى أمريكا. إذن أمريكا تواجه ضغوط داخلية متنامية في حين إيران تصاعد من موقفها. وفي هذا الإطار يقول ترامب أنه قد يطلق عملية جديدة بمسمى جديد، هل نتوقع ذلك؟ وهل المواجهة العسكرية باتت حتمية؟
1: المسمى الجديد هدفه واضح، بأن عليه يترتب على هذا المسمى أن تكون هناك حرية أكثر للإدارة الأمريكية، إدارة ترامب، لأنه لا يحتاج أن يعود إلى الكونغرس إذا قام بهذه العملية سريعا. إذا كانت العمليات العسكرية الجديدة هي استئناف للعمليات القديمة ولكن بمسمى مختلف، لأن الكونغرس لو كانت لديه الصلاحية قد يكون في وسعه إيقاف دونالد ترامب عن اتخاذ القرارات بحرية. إنما ما يفعله دونالد ترامب الآن زميلتي جيلان هو فعلا ذكي في مقاربته مع الصين، لأنه يذهب إلى الصين ليقول للرئيس شي أنت زميلي وصديقي في هذه المهمة، مهمة إيقاف إيران عن الاستيلاء على سيادة المرور في مضيق هرمز، هذه من مصلحتك أن تكون شريكا لي في هذا الأمر، فبذلك يضعه في الواجهة. وأيضا لمح، إذا لاحظتي، لمح إلى إمكانية الشراكة الأمريكية الصينية في استخراج اليورانيوم إذا كان ذلك واردا على الإطلاق في أذهان إيران، في ذهن إيران. أما وأن يعني الباقة من رؤساء الشركات التي يأخذها أو أخذها معه إلى الصين فإنها إغراء يعني صراحة يعني ذكي جدا، لأن هذه هي الأولوية في العلاقة الأمريكية الصينية، وإذا كان ذلك ناجحا فإنه سينعكس على مواقف الصين التي يتمنى دونالد ترامب أن تكون أكثر جدية في الضغط على إيران. إيران ليست في وضع يحسد عليه لأنها فعلا تعاني، وتعاني حتى من أصدقاء ومواقف أصدقائها كالصين.
0: إذن النظرة الأمريكية الآن تجاه بكين أنها لن تستثمر في المأزق الإيراني، مأزق أمريكا في إيران، بل ستساعدها للتهدئة، وذلك سيصب أيضا في المصلحة الصينية.
1: نعم نعم، كلامك صحيح، لأن الاستراتيجية الآن هي ليست أن تتوجه السياسة الأمريكية في انتقادات كانت في السابق هي التي تميز مواقف حتى دونالد ترامب نحو الصين، تغير كل ذلك. لاحظي الكلام الذي أو الإطراء الذي يطلقه دائما على الرئيس شي جي بينغ بأنه فعلا أخذ الصين إلى مرتبة جديدة، وهو في الوقت ذاته فيما يغدقه بالإغراءات الاقتصادية إن الصين تبقى منافسا أساسيا في النفوذ في الاقتصاد في كل شيء. يعني فعلا الآن أتوقع أن تكون الصين تحت الرقابة الدولية. نحن نعرف أن هناك طبعا الوساطة الباكستانية لما هي مدعومة الآن بالصين، فتسمى باتت تسمى الوساطة الباكستانية الصينية المدعومة من قطر ومن تركيا. إذا توجه الأنظار الآن إلى تلك يعني الوساطة التي هي تريد تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب، ولكن في الوقت ذاته وعودة إلى سؤالك الأول المهم جدا، ماذا في حوزة وجعبة الإدارة الأمريكية؟ نعم، إن المسار العسكري هو فاعل وفعال بالموازاة مع الجهود الدبلوماسية الكبيرة.
0: شكرا جزيلا لك على هذه القراءة، كنت معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغة. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية يؤكد للعربية أن واشنطن لا تعترف بأي حكومة موازية في السودان. ولدينا أيضا تل أبيب تنتزع مساحات إضافية من غزة، وأعلام إسرائيلي يؤكد أن التوسع الجديد جرى بموافقة مجلس السلام.

فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أهلا بكم من جديد. كشفت مصادر إسرائيلية لصحيفة يديعوت أحدى نوت أن الرئيس ترامب ليس متحمسا لاستئناف الحرب بشكل كامل، وأن أمامه الآن خياران: أما عملية عسكرية محدودة ومضبوطة لا تؤدي إلى التصعيد، أو اتفاق مؤقت يسمح باستمرار المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز. أما تل أبيب فإنها تفضل نهجا أكثر حزما، لكنها لا ترغب في أن تتهم بجر ترامب إلى حرب مجددا. ومن رام الله ينضم إلينا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. صباح الخير أستاذ عصمت. إذن كيف هي المقاربة الإسرائيلية للمسار التفاوضي في هذه المرحلة؟
1: صباح الخير جيلان لك ولكل متابعات المتابعين. فإسرائيل في مأزق حقيقي. هي من جهة تريد بقوة أن تعود العمليات العسكرية، القتال، استهداف واسع للمنشآت والبنية التحتية وإضعاف إيران، ولكن لا تريد أن تتورط وكأنها تجر الولايات المتحدة إلى ذلك. وأيضا هي تدرك أن اعتبارات ترامب تجعله في هذا الموضوع غير متحمس أو غير راغب بما يكفي، ولذلك هي تنتظر وتأمل أن يعود الرئيس ترامب من زيارته في الصين، وهو قد يعني حقق وضوح في الرؤية وحسم أمره في هذا الأمر. إسرائيل لا تعول كليا على المفاوضات. ربما تقول الصين تلعب دور ويعني يعرض ترامب عليها نوع من الصفقة بموجبها تتخلى عن إيران أو تضغط عليها، ولكن هذا أيضا يعني ليس له حظوظ كبيرة وراجحة لإنهاء الحرب. لذلك أنا أعود وأقول إسرائيل تفضل العودة للقتال، ولكنها تصطدم بهذا البرود الذي يبدوه ترامب، لأنه لديه حسابات معقدة متعلقة بجدول زمني مختلف في الولايات المتحدة، أولويات مختلفة، وأيضا جمهور مختلف ينظر للحرب بطريقة أخرى.
0: ولكن لماذا إسرائيل دائما ما هي متحمسة للمواجهة في وقت أنه 40 يوم من القتال لم تحقق شيء ملموس لناحية حسم عسكري واضح؟ وبالتالي ماذا تأمله إسرائيل في جولة لاحقة من القتال والاشتباك مع إيران؟
1: الافتراض لدى المنظومة الأمنية، وعلى كل حال هناك إجماع في إسرائيل، يعني المنظومة الأمنية والمنظومة السياسية كلاهما يدفع بهذا الاتجاه. هناك اعتقاد أنه الحرب لم تستنفذ نفسها، وأنه بقيت أهداف إذا ضربت في إيران وخاصة ومنعت من ضربها في الجولة السابقة في 40 يوم، المنشآت الاستراتيجية والطاقة وغيرها من المنشآت الكبرى في إيران منعت إسرائيل، وتقول إذا عدنا وضربنا هذه المنشآت وربما لو نفذنا عمليات برية محدودة في بعض المناطق وجردنا الحرس الثوري من هذه القوة، هذا سيعكس نتائج الحرب لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وهم يحاولون إقناع الولايات المتحدة بذلك. لذا هي تفضل دائما الخيار العسكري. أيضا هي لا تثق بالإيرانيين، لا تثق بقدرتهم على فرض اتفاق على الأجنحة المختلفة في إيران، أو رغبتهم حتى في مثل هذا الاتفاق، وأنه لها
0: أو الالتزام
1: إذا قاموا بذلك هم يراهنون. نعم تماما، لأنه يقولون ترامب سيغادر بعد عدة سنوات، ستتغير الظروف ويعودون ويبنون قوتهم. لذلك هي تفضل منهج التدمير، التغيير جذري.

0: في إيران تغيير يقتلع النظام ولا يقطع بحيث يعود ينمو، وهذا هو ربما التفاوت بينهم وبين إدارة ترامب.
1: نعم صحيح، وهذا ما كشف عنه نتنياهو في مقابلته الأخيرة للإعلام الأمريكي. أهداف الإسرائيلية متقدمة جدا عن الأهداف التي يعلنها ترامب فيما يتعلق بهذه الحرب. شكرا جزيلا لك، للأسف انتهى الوقت تماما. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، شكرا لك. نكمل من إيران وعن جديد المفاوضات مع أمريكا، إذ نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع أن بلاده لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة وفق تعبيره. وأوضح المصدر الإيراني أن هذه الشروط تشمل إنهاء الحرب في كافة الجبهات ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، إضافة لتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب وقبول ما وصفه بالسيادة على مضيق هرمز. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي إن بلاده ستتلقى تقييما أكثر تفصيلا للوضع عبر الوسطاء الباكستانيين، كما أضاف بقائي أن طهران لن تقبل بفرض الإرادة الأمريكية عليها، محذرا من أن فشل التوصل إلى تسوية سلمية عبر التفاوض لن يؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد في مضيق هرمز وفق تعبيره. من جهتها أكدت الخارجية الباكستانية أن الوزير إسحاق دار ناقش هاتفيا مع نظير الصيني وانغ يي التطورات الإقليمية وجهود إسلامباد لتسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران لتعزيز السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة. وشدد وزير الخارجية الباكستاني والصيني على أهمية استمرار وقف إطلاق النار بشكل دائم وضمان مرور الآمن عبر مضيق هرمز، فيما دعت الصين باكستان إلى تكثيف الجهود الوسط بين إيران والولايات المتحدة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصينية. عسكريا، كشفت تقييمات سرية للاستخبارات الأمريكية أن إيران لا تزال قادرة على الوصول العملياتي إلى 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا على طول مضيق هرمز وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران لا تزال تشغل نحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة، كما احتفظت بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب. وأفادت وكالة الاستخبارات العسكرية أن إيران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها تحت الأرض والمخصصة لتخزين وإطلاق الصواريخ. وعن جديد التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مواطنيه يتفهمون التقلبات في أسواق الأسهم والنفط. وأشار ترامب إلى أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء العمليات العسكرية في إيران.
2: Now, if the stock market goes up or down a little bit, the American people understand it. When it's over, you're going to have a massive drop in the price of oil, which a lot of people thought would be higher. And I mean, it was $100, it was $99 yesterday, which is low, which is relatively low. When this war is over, oil is going to drop, the stock market's going to go through the roof. And truly, I think we're in the golden age right now. You're going to see a golden age like we've never seen before.
1: وعن أزمة إغلاق مضيق هرمز، قالت وزارة الطاقة الأمريكية أنها تفترض أن يظل مضيق هرمز في حكم المغلق حتى أواخر شهر مايو، وأن تستأنف حركة الملاحة تدريجيا اعتبارا من الشهر المقبل، مما أدى إلى رفع الوزارة من توقعاتها لأسعار وقود السيارات في الولايات المتحدة. كما قالت أن أسعار النفط ستكون أعلى ب$20 للبرميل حال إغلاق هرمز حتى نهاية شهر يونيو. ومن باريس ينضم إلينا المختص في الشؤون المالية والاقتصادية الدكتور دانيال ملحم. صباح الخير دكتور دانيال. إذا نسب التضخم هي الأعلى منذ 3 سنوات في أمريكا، ماذا يعني استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى يوليو؟
3: تحية لك يا سيدتي والمشاهدين الكرام. ماذا يعني إلى يوليو؟ أعتقد أنه سوف ألجأ إلى تقرير وزارة منظمة الطاقة الدولية عندما تقول أن ابتداء من 1 يوليو سوف تشهد المخزونات العالمية للنفط أو ستصل إلى مرحلة ستريس، أي عمليا هي الإدارة المنخفضة للمخزونات العالمية، وبالتالي هذا معناه أنه الضغوطات على الأسعار سوف ترتفع أكثر في حال استمر مضيق هرمز مغلقا إلى ابتداء من يوليو، وبالتقدير هي ابتداء من 15 يوليو. ماذا يعني هذا الضغط؟ اليوم أغلب الأسواق المال أغلب المستثمرين

0: يسعرنا أزمة نفط واحدة، ولكن نحن نشهد أمام 3 أزمات لم يشهد التاريخ الحديث مثلها لهذه الأزمات. نحن نتكلم عن أزمة نفط، عن أزمة طاقة، ولكن لا نتكلم عن أزمة أن هناك الأسيد سلفريك الذي ارتفعت أسعاره في الصين 1100%، في الشرق الأوسط ارتفعت 750%، 230% في المكسيك، وهذا الذي يدخل في صناعة الألمنيوم، الذي يدخل في صناعة الأشباه الموصلات والبطاريات. هناك أزمة اليوريا، الأسمدة الزراعية، في الأسمدة الزراعية، وبالتالي سوف يكون هناك أزمة، وبالتالي نحن أمام 3 أزمات. الأسواق إلى اليوم لا تزال تسعر أزمة واحدة. صحيح ما قاله دونالد ترامب في من خلال تقريركم أن أسعار النفط الحالية هي منخفضة، هذا صحيح، يجب أن تكون أكثر بذلك بكثير، ولكن أن تنخفض بعد الحرب، حتى لو انتهت هذه الحرب وانخفض حوض كرمز، أعتقد أن هذا مبالغ فيه. نحن أمام أزمة هيكلية في سوق النفط، هناك نقص ب 880 مليون برميل إلى الآن، ويمكن أن نصل إلى مليار برميل إلى الآن. هذا بطبيعته حتى لو فتح مضيق كرمز سوف يضغط على الأسعار خلال 12 إلى 18 شهر المقبل، وسوف تستمر الأسعار مرتفعة.
1: إذن لن تنخفض الأسعار حينما يفتح مضيق هرمز كما يقول ترامب، وأن الأزمة ستستمر لأشهر حتى بعد فتح مضيق هرمز.
0: نعم، عندما يفتح مضيق هرمز هناك عاملين سوف يخففان الضغوط. العملية العلاوات التأمين هي سوف تنخفض نوعا ما، وبالتالي علاوة أخرى هي عمليا هي الجيوبوليتيك الذي يتسعر اليوم، وبالتالي هذا لا تنخفض أكثر من 5%، ولكن سوف تستمر مرتفعة. أما العودة إلى أسعار ما كانت قبل الحرب، هذا مستبعد جدا خلال السنتين المقبلتين.
1: حتى مع كل الإجراءات لاحتواء هذه الأزمة التي اتخذتها الدول لإيجاد طرق بديلة، والآن كل الحديث الآن عن أن الدول تكافح لإيجاد طرق بديلة تغنيها عن مضيق هرمز، والإجراءات التي اتخذتها أمريكا من ناحية يعني استخدام مخزونها من النفط وغيرها من الإجراءات لم تساهم في تخفيف وطأة هذه الأزمة برأيك؟
0: ساهمت إلى تخفيف الوطأة الأزمة إلى اليوم. اليوم إذا ذكرنا في الولايات المتحدة الأمريكية هي عمليا قالت أنها سوف تضخ 172 مليون برميل في الأسواق، ولكن إلى الآن لم تضخ إلى سوى 79 مليون برميل، وهذا هي مشكلة استراتيجية من الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هي هناك إدارة للأزمة، لذلك لم ترتفع الأسعار بشكل كبير، ولعبت هذه الاحتياطات، نحن نتكلم عن 400 مليون برميل، لعبت دورا مهم في كبح جماح ارتفاع الأسعار بشكل كبير. ولكن اليوم إذا نظرنا إلى الأسعار الفورية سيدتي، على الرغم من أنها انخفضت نوعا ما وأصبح هناك تقارب بين الأسعار الأجل والأسعار الفورية في أسواق النفط، ولكن أعتقد أنه ابتداء من شهر جوان أو الشهر المقبل إذا ما استمرت هذا الإغلاق الأسعار، نعم سوف تستمر الأسعار في الصعود أكثر فأكثر.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس المختص في شؤون المالية والاقتصادية دكتور دانيال ملحم. أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وبحث الاتصال مجالات التعاون بين البلدين والمستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية أنه لا حل عسكري للأزمة في السودان، مضيفا في تصريحات للعربية أن واشنطن لديها عدة خيارات للضغط على طرفي النزاع بهدف حل الأزمة.
2: لم نستنفذ بعد كل الأدوات المتاحة والموجودة بين إيدينا، عندنا خيارات متعددة وهناك أدوات مختلفة ممكن بأي وقت من الأوقات للوزير روبيو أو للرئيس ترامب اتخاذ قرار باستعمال هذه الأدوات اللي هي ممكن تكون أدوات ضغط أو أدوات أخرى موجودة للحقيقة بتصرف الوزير روبيو والرئيس ترامب.
1: كما أكد بولس للعربية أن واشنطن لن تعترف بأي حكومة موازية في السودان.
2: ونحن ضد أي فراغ، ونحن ضد تقسيم السودان، ونحن ضد السيناريو الليبي مثلا في السودان، أو ضد أي أمر واقع، ضد أي حكومات موازية. نحن تكلمنا عن هذا الموضوع. نحن لا نعترف ولم نعترف ولن نعترف بأي حكومة موازية. حتى الحكومة القائمة اليوم نحن نتعاطى معها كحكومة قائمة، ولكن لا نعترف بأي حكومة.

0: حكومي موازية.
1: ميدانيا، أعلنت حركة جبهة نسور الشرق السودانية بقيادة محمد طاهر انضمامها إلى صفوف حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وجرت عملية الانضمام خلال فعالية جماهيرية في ولاية كسلا شرقي البلاد. وأكدت الحركة انضمام جميع القوات والضباط إلى العدل والمساواة، معلنة الالتزام بالقتال تحت قيادة القوات المسلحة السودانية ودعم القوة المشتركة في معاركها الحالية. أما على الجانب الإنساني، فكشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 50,000 سوداني من مناطق كرمك وبا وقسان في إقليم نيل الأزرق. وأوضحت المنظمة الدولية أن موجة النزوح الأخيرة في إقليم النيل الأزرق بدأت منذ تصاعد النزاع مطلع العام الجاري. وأضافت الهجرة الدولية أن نصف من نزحوا مؤخرا في إقليم النيل الأزرق توجهوا إلى منطقة دمازيغ، في بينما توزع الباقون على مواقع في محيط مناطق با وقسان وروسيس وكرمك ووادي ماحي والتضامن. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى أن حصيلة النازحين في إقليم النيل الأزرق منذ بدء النزاع في السودان بلغت أكثر من 360,000. هذا ويعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف يعقدان قمة لبحث الأزمة السودانية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا اليوم الأربعاء. مصادر دبلوماسية أوضحت أن قمة غوتيريش ويوسف ستناقش المبادرات المطروحة لإنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات لمستحقيها. في سوريا، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قوى الأمن الداخلي تمكنت من القبض على نوري عبد الرحمن العلي، وذلك لثبوت تورطه في أعمال قتالية ومشاركته في حملات عسكرية إلى جانب النظام السوري السابق. وأوضحت أن التحقيقات الأولية وسجلات المتابعة الأمنية كشفت أن الموقوف كان منخرطا ضمن صفوف ميليشيات طائفية، وشارك بصفة فاعلة في مواجهات عسكرية واعتداءات ممنهجة، ولا سيما في ريفي إدلب وحما. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن خطا جديدا في قطاع غزة يعرف باسم الخط البرتقالي حل محل الخط الأصفر الذي كان يحدد المنطقة العازلة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي وتلك التي تسيطر عليها حركة حماس. وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن المساحة الجديدة المضافة إلى المناطق الأمنية تقدر بنحو 34 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل نحو 11% من مساحة القطاع، ما يعني أن الجيش الإسرائيلي يفرض حاليا سيطرته على حوالي 64% من قطاع غزة. كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن دبلوماسي غربي قوله أن هذا التوسع جرى بعلم مجلس السلام، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت بعد ما وصفه بعدم التزام حماس بتعهداتها المتعلقة بنزع السلاح. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. العربية تحصل على لقطات حصرية لجنود ماليين أسرى لدى جبهة تحرير أزواد. ولدينا أيضا كييف تطلب من الاتحاد الأوروبي المساعدة في إحياء جهود السلام مع روسيا.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا
3: ونكشف أبعاد

0: الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. حصلت العربية على لقطات حصرية لجنود ماليين أسرى لدى جبهة تحرير أزواد في مدينة كيدال شمالي مالي، وكانت الجبهة دعت المنظمات الإنسانية الدولية إلى مساعدتها في التكفل بنحو 200 أسير من القوات المسلحة المالية.

0: طلب وزير الخارجية الأوكراني من أوروبا المساعدة في إحياء جهود السلام مع روسيا من خلال اتخاذ خطوات أولى محدودة بوقف الهجمات المتبادلة على مطارات كل جانب. وصرح وزير الخارجية الأوكراني لموقع بوليتيكو على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل بأن أي جهد أوروبي يجب أن يعزز الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة ويتجنب خلق مسارات متنافسة. بدوره قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن وزراء الخارجية بحاجة أولا لتحديد ما تريده أوروبا من أي اتصال مباشر مع موسكو. أيد رؤساء كل من سلوفاكيا والنمسا وتشيكيا خلال لقاء في العاصمة سلوفاكيا فكرة إقامة حوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حول التسوية في أوكرانيا. وأشار الرئيس السلوفاكي إلى أن الاجتماع توصل إلى ضرورة أن يختار الاتحاد الأوروبي شخصية ذات نفوذ للمفاوضات مع روسيا، مؤكدا أنه لا يجب السماح بأن تنفرد الولايات المتحدة فقط بالحوار حول السلام في أوكرانيا دون مشاركة أوروبية. وعن أزمة انتشار فيروس هانتا، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية أن المنظمة تعمل عن كثب مع الخبراء في جميع الدول المتضررة بالفيروس. نتابع.
1: Our work is not over. WHO will continue to work closely with experts in all affected countries. We have also requested countries to report regularly to WHO on the health and well-being of passengers and crew through the international health regulations.
2: خلال أيام تحولت السفينة الهولندية هونديوس من سفينة سياحية إلى عنوان أزمة صحية متجاوزة عرض البحر إلى بر دول متعددة. وحتى الآن أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 11 حالة إصابة بفيروس هانتا، بينها 3 وفيات. وتؤكد المنظمة أن خطر تفشي الفيروس عالميا منخفض جدا ولا يشكل بداية لجائحة، غير أنها تنبه إلى أن العمل لم ينتهي بعد بشأن فيروس هانتا. وعلى الرغم من أن فيروس هانتا لا يعرف بسرعة انتشاره، ورغم أن انتقاله بين البشر يبقى نادراً، إلا أنه يثير القلق لخطورته الصحية. وارتفع منسوب القلق خاصة بعد رصد حالة في إسبانيا، فيما تلاحق الحكومات عشرات الركاب وأفراد الطاقم الذين غادروا السفينة في مراحل مختلفة من رحلتها. وسجلت عمليات تتبع وفحوصات في بريطانيا وفرنسا وهولندا. وتتجه الأنظار الآن إلى تاريخ 19 من مايو، الموعد الذي قد يكون حاسماً، حيث يمثل نهاية فترة المراقبة الأساسية لمعظم الركاب الذين خالطوا المصابين أو غادروا السفينة قبل فرض الإجراءات المشددة. وفي حال لم تظهر إصابات جديدة واسعة فسينظر إلى الأزمة بإمكانية احتوائها، لكن أي ارتفاع مفاجئ في الحالات بعد هذا الموعد ربما يعني أن الفيروس انتقل أبعد مما كان متوقعا. ورغم التطمينات الحالية لا يهدأ القلق الشعبي، فهل ينجح العالم في احتوائه مبكرا، أم إن السفينة ستعيد إلى العالم أزمة صحية جديدة؟
0: وقبل ذلك كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن بلاده تبنت بعضا من أكثر البروتوكولات صرامة لمواجهة فيروس هانتا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوضع تحت السيطرة.
3: Aujourd'hui, le gouvernement a sans doute un des protocoles qui est les plus exigeants comme l'Espagne et quelques autres, ce qui est une bonne chose parce que nous avons l'expérience du passé. Pour autant, il ne s'agit pas

نهاية النشرة وإلى العناوين. قبل قمة مرتقبة مع نظيره الصيني ترامب، يقول إنه سيطالب الأخير بفتح الأسواق الصينية أمام الشركات الأمريكية. تقديرات استخباراتية أمريكية تؤكد استعادة إيران السيطرة على نحو 90% من منشآتها لتخزين وإطلاق الصواريخ. مسؤولون إسرائيليون يؤكدون أن ترامب أمام خيارين، إما عملية عسكرية محدودة أو اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. في أزمة إنسانية متصاعدة، الهجرة الدولية تكشف عن نزوح نحو 360 ألفا بإقليم النيل الأزرق منذ بدء الصراع في السودان. الصحة العالمية تستبعد أي تفشٍ لفيروس هانتا وتطالب بتقارير صحية منظمة لركاب السفينة الموبوءة. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. الزميل محمد عثمان يلقاكم على رأس الساعة. ابقوا معنا.

0: مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
5: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
6: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
8: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
7: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
9: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
7: من السياسة إلى الاقتصاد.
10: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
7: إلى الرياضة.
11: تلاحق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
7: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
12: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي
7: بايقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظه ويقرا ما وراءها. مع اخبار العربيه اف ام، العالم اقرب.
13: من الملعب الى غرفه التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
14: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: 11 بتوقيت الرياض، 8 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم أهم العناوين. قبل وصوله إلى الصين، ترامب يقول إنه لا يحتاج مساعدة أحد بشأن إيران، ويبرم اتفاقا مع بكين حول الملاحة في مضيق هرمز. تقديرات استخباراتية أمريكية تؤكد استعادة إيران السيطرة على نحو 90% من منشآتها لتخزين وإطلاق الصواريخ. عشية الجولة الثالثة من المفاوضات، إسرائيل تواصل قصفها جنوب لبنان وتستهدف الطريق الساحلية جنوبي بيروت. وفي أخبارنا الاقتصادية، وزارة الطاقة الأمريكية لا ترجح فتح مضيق هرمز قبل يونيو المقبل، وتتوقع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 20 دولارا. وفي أخبار الرياضة،

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. يصل اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين حاملا ملفات عدة على رأسها ملف إيران، وقبيل توجهه إلى بكين قال ترامب إنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن إيران، وأضاف أنه لا يحتاج مساعدة أحد في هذا الشأن وأن الولايات المتحدة ستنتصر بحسب تعبيره. ترامب أعاد التأكيد أيضاً على أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي، لكنه أضاف أن طهران غيرت رأيها عندما حان وقت توقيع الاتفاق. وبشأن الحصار على إيران، اعتبر الرئيس الأمريكي أن الحصار فعال 100% على حد تعبيره. وبالتزامن مع مغادرة الرئيس الأمريكي إلى بكين، أعلنت الخارجية الأمريكية التوصل إلى اتفاق مع الصين يقضي بعدم السماح بفرض رسوم على الملاحة عبر مضيق هرمز. من المتوقع أن تركز القمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم على تداعيات الحرب مع إيران، إضافة إلى ملفات الحرب التجارية وتايوان. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: بين ترامب وشي تبدل المشهد كثيراً منذ آخر لقاء جمعهما في كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي. هناك جمدت مؤقتاً حرب تجارية شرسة تخللتها رسوم أمريكية مرتفعة على السلع الصينية، قابلتها تهديدات بخنق إمدادات المعادن النادرة. أما اليوم ومع استعداد الرئيس الأمريكي للقاء نظيره الصيني في بكين، تأتي هذه اللحظة الدولية الدقيقة محملة بملفات شائكة تتجاوز البعد الاقتصادي إلى الإقليمي والاستراتيجي. تشير تقارير إلى أن واشنطن قد تسعى لتوظيف ورقة النفوذ الصيني لدى طهران في ظل تشابك المصالح الاقتصادية بينهما لدعم مسار تسوية ينهي الصراع ويعيد فتح مضيق هرمز، بما يضمن استقرار تدفقات الطاقة العالمية. ورغم أن التصعيد في الشرق الأوسط قد يخيم على المحادثات، فإن جدول الأعمال الرسمي يركز على مسارات أخرى، أبرزها التعاون في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وقضايا التجارة والاستثمارات المتبادلة. ومن جانبه قد يتحرك شي نحو تثبيت الهدنة التجارية وبحث تخفيف القيود على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة، إضافة لمحاولة الدفع باتجاه تقليص مستوى الدعم الأمريكي لتايوان.
3: تربطني علاقة ممتازة بالرئيس الصيني، وحققنا ازدهارا اقتصاديا كبيرا، كانت الصين داعمة لنا اقتصاديا، سنلتقي قريبا وأعتقد أنه سيكون لقاء مميزا للغاية، فهو صديق عزيز.
2: تمثل زيارة ترامب الأولى إلى الصين منذ نحو 8 سنوات محطة لافتة في علاقات اتسمت بالتقلبات، ووسط سقف توقعات محدود لأي اختراق اقتصادي كبير، يرجح أن تخرج القمة بتفاهمات جزئية تعكس إدارة لبعض الأزمات، فيما يعاد اختبار توازن القوة بين أكبر اقتصادين في العالم.
1: ولإلقاء مزيد من الضوء على هذه الزيارة ينضم إلينا من واشنطن المحلل السياسي المختص بشأن الأمريكي طارق الشامي. أهلا ومرحبا بك سيد طارق. بداية، ما الذي سيطلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الصيني بخصوص الملف الإيراني ويتوقعه منها أيضا؟
4: تحياتي لك يا ولد استاذ هناء والجمهور الكريم. يعني اعتقد ان الرئيس دونالد ترامب، على الرغم من انه قال قبل ذهابه الى بكين انه ليس في حاجه الى مساعده من الصين في هذا الامر، الا ان الواقع يقول بغير ذلك، لانه بالفعل كان وزير خارجيته ماركو روبيو قد دعا الصين الى اقناع وزير الخارجيه الايراني عراقجي حينما كان في زياره الى بكين الاسبوع الماضي بضروره التدخل وإقناع إيران بأن استمرارها في غلق مضيق هرمز يعني يعزلها دوليا من ناحية، ويؤذي أيضا تجارة الصين ليس فقط فيما يتعلق بحصولها على النفط الإيراني.

يصل إلى 90% من إجمالي النفط الإيراني التصديري، ولكن أيضا يضر بالصين كونها يعني تتأثر صادراتها إلى الدول في مختلف أنحاء العالم بالركود الاقتصادي الذي

0: مع الإيرانيين أبرمت قبل عدة سنوات، وهي يعني علاقة تمتد في المجال الاقتصادي والجيوسياسي والعسكري ومناحي كثيرة للصين. كما أن في الوقت نفسه إيران تطلب من الصين ومن روسيا أن يكون ضامنين لأي اتفاق يمكن أن تبرمه الولايات المتحدة مع إيران فيما يتعلق بالأزمة الحالية. لذلك الدور الصيني مهم للغاية، ومع ذلك يعني من الصعب تصور أن الصين سوف تقول ذلك علنا، لأنها أولا لا تريد أن تظهر بمظهر الدولة التي يعني تستجيب للضغوط الأمريكية من ناحية، كما أنها في الوقت نفسه لا تريد أن تساير السياسة الأمريكية بشكل عام. لكن في نهاية المطاف الرهانات الأمريكية تقوم على أن هناك فرصة سانحة للصين وللرئيس شي جين بينغ على وجه اليقين بأنه يمكن أن يعني يكتسب سمعة ومكانة عالمية أكبر من خلال تدخله الحاسم في هذه اللحظة المهمة للاقتصاد العالمي.
1: طيب كيف تقيم الولايات المتحدة مصالح الصين عندما تطلب منها التدخل؟ يعني كما ذكرت حضرتك ستتجنب تداعيات إغلاق مضيق هرمز وغيرها، ولكن هل يمكن أن تكون الصين مستفيدة من هذه الأزمة بشكل ما، بحيث تبقي الولايات المتحدة منشغلة عسكريا وسياسيا بهذه الحرب ولا تلتفت كثيرا لما تفعله الصين في تايوان وغيرها من الملفات؟
0: صحيح، يعني هذا جزء من القضية. الصين في النهاية تحاول أن توازن بما يعني بين الأمور المتعلقة بالمصالح الأمريكية وبين مصلحتها الاقتصادية الخاصة مع العالم ومع إيران، وبالتالي هي يعني لن تبدو في الواجهة بأنها يعني تستجيب للطموحات الأمريكية في التدخل المباشر، لكنها ستفعل ذلك بطريقة مناسبة تتماشى مع مصالحها الاقتصادية وتتماشى مع سياستها الخارجية التي تحاول دائما أن تقوم وتقول للعالم أنها هي عنصر مفيد للعالم وليس عنصر ضار. وفي نفس الوقت هي ربما بالفعل يعني انشغلت الولايات المتحدة عن يعني دعمها التقليدي لتايوان ولحلفائها في المنطقة سواء كانت اليابان أو كوريا الجنوبية أو غيرها، لكنها في نفس الوقت هناك مصالح اقتصادية كبيرة للصين مع الولايات المتحدة، وليس يعني من المنطقي أن تتخلى عن مصالحها المهمة سواء في مجال التجارة، في الحصول على الرقائق المتقدمة في الأمريكية، وكذلك في موضوع تايوان، لأن الصينيين من المرجح أيضا أن يطيروا الصفقات السلاح الأخيرة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع الصين بمئات المليارات. وهذا أمر يعني أبدو امتعاضهم واعتراضهم عليه. لذلك من المهم إجراء نوع من الموائمات بين المصالح الأمريكية والمصالح الصينية بحيث ألا تتصادم في سواء في تايوان أو في إيران.
1: هل تعتقد بأن الولايات المتحدة في هذه المرحلة ستسعى إلى فصل هذه الملفات التي ذكرتها حضرتك، التجارة، التعريفات الجمركية، الذكاء الاصطناعي وقضية تايوان، عن ملف إيران حتى لا تتداخل مع بعضها البعض وتؤثر نتائج المحادثات فيها على إيران أو الملف الإيراني؟
0: يعني أعتقد أن الجانب الأمريكي يحاول أن يحصل على كل المزايا بطبيعة الحال، لكن من سيفعل ذلك؟ ربما الصينيون هم الذين يريدون عزل موضوع إيران عن باقي الملفات حتى لا تكون ورقة ضاغطة عليهم، خصوصا وأنه يعني الضغوط الصينية ليس بالضرورة أنها ستحقق نتائج فعالة مع الإيرانيين. هي فعلت ذلك من قبل حينما ساهمت كما قيل بشكل سري في إقناع الإيرانيين بالموافقة على وقف إطلاق النار، والذي هو مستمر حتى الآن، وهذا أمر يحسب للدور الصيني بالإضافة إلى الدور الوسطاء سواء كانت باكستان أو غيرها من الدول الأخرى. لكن في نهاية المطاف أعتقد يعني أنه من مصلحة الصين الموائمة بين هذا وذاك، وهي تعمل على تحقيق مصالحها الذاتية التي تأتي في المرتبة الأولى. أما بالنسبة للولايات المتحدة فالموضوع الإيراني يتخذ أولوية قصوى لأنه يشكل عامل ضغط على الرئيس دونالد ترامب وإدارته في اللحظة الحالية.
1: أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي طارق الشامي.
0: شكرا لك.

ونبقى في أجواء هذه الزيارة والملف الإيراني، حيث أكدت الخارجية الباكستانية أن الوزير إسحاق دار ناقش هاتفيا مع نظيره الصيني وانغ يي التطورات الإقليمية وجهود إسلام أباد لتسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران لتعزيز السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة. وشدد وزير الخارجية الباكستاني والصيني على أهمية استمرار وقف إطلاق النار بشكل دائم وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، فيما دعت الصين باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده ستتلقى تقييما أكثر تفصيلا للوضع عبر الوسطاء الباكستانيين. كما نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع إن بلاده لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع أمريكا دون تنفيذ الشروط الخمسة لبناء الثقة وفق تعبيره. أوضح المصدر الإيراني أن هذه الشروط تشمل إنهاء الحرب في الجبهات كافة ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، إضافة لتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب وقبول ما وصفه بالسيادة على مضيق هرمز.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: كشفت تقييمات سرية للاستخبارات الأمريكية أن إيران لا تزال قادرة على الوصول للعملية إلى 30 من أصل 33 موقعاً صاروخياً على طول مضيق هرمز وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران لا تزال تشغل نحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة، كما احتفظت بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب. أفادت وكالة الاستخبارات العسكرية أن إيران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها تحت الأرض لتخزين وإطلاق الصواريخ. في الوقت نفسه قال مسؤولون أمريكيون لشبكة NBC إن البنتاغون يدرس إعادة تسمية عمليات إيران إلى المطرقة الثقيلة إذا انهار وقف إطلاق النار. أشار المسؤولون إلى أن المناقشات حول تغيير اسم العمليات العسكرية تؤكد مدى جدية واشنطن في دراسة استئناف الحرب، وهو ما قد يسمح للإدارة الأمريكية بإعادة احتساب مهلة 60 يوماً اللازمة لإعلان الحرب والتي لا تتطلب موافقة الكونغرس. بالتزامن، كشفت مصادر إسرائيلية لصحيفة يدعوت أحرنوت أن الرئيس ترامب ليس متحمساً لاستئناف الحرب بشكل كامل، وأن أمامه الآن خيارين أمام عملية عسكرية محدودة ومضبوطة لا تؤدي إلى تصعيد أو اتفاق مؤقت يسمح باستمرار المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد. بحث الاتصال مجالات التعاون بين البلدين والمستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. إلى لبنان، حيث من المقرر أن تعقد يوم غد الخميس جولة جديدة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية وتستمر على مدى يومين في واشنطن، وسط تلويح الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته البرية وإعلانه عن تمكن آلياته العسكرية من اجتياز نهر الليطان من جنوبه تجاه شماله. من جهته، أعلن وزير الصحة اللبناني أن عدد القتلى وصل إلى 380 شخصا منذ بدء وقف إطلاق النار في 17 من أبريل حتى يوم أمس. إلى الأوضاع في قطاع غزة، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن خطا جديدا في قطاع غزة يعرف باسم الخط البرتقالي حل محل الخط الأصفر الذي كان يحدد المنطقة العازلة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

التي تسيطر عليها حركة حماس. وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن المساحة الجديدة المضافة إلى المناطق الأمنية تعادل 11% من مساحة القطاع، ما يعني أن الجيش الإسرائيلي يفرض حاليا سيطرته على نحو 64% من قطاع غزة. كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن دبلوماسي غربي قوله إن هذا التوسع جرى بعلم مجلس السلام، وأشار إلى أن الخطوة جاءت بعدما وصفه بعدم التزام حماس بتعهداتها المتعلقة بنزع السلاح.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أكد مصعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية أنه لا حل عسكريا للأزمة في السودان، وأضاف في تصريحات للعربية أن واشنطن لديها عدة خيارات للضغط على طرفي النزاع بهدف حل الأزمة. كما قال بولس إن طرفي الحرب في السودان ليس لديهم قناعة بالجلوس إلى طاولة الحوار، وأشار إلى أن التوصل لحل في السودان يتطلب مزيدا من الوقت.
2: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي. فالحل يعني الوحيد المتبقي والأسرع هو هو الاستمرار بهذا الحوار الوطني القائم اليوم للحقيقة من قبل هذه المجموعات المدنية ومن قبل المجتمع المدني، والوصول إن شاء الله خلال فترة قصيرة إلى حل وطني جامع ممكن يأمن هذا الانتقال إلى حكومة مدنية وتكون مستقلة. طبعا حكومة مدنية ومستقلة، هذا الموضوع يتطلب بعض الوقت لا شك، ولكن هناك دعم أممي ودعم دولي كبير لهذا المسار.
1: كانت هذه تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس. وميدانيا في السودان، أعلنت حركة جبهة نسور الشرق السودانية بقيادة محمد طاهر انضمامها إلى صفوف حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وجرت عملية الانضمام خلال فعالية جماهيرية بولاية كسلة شرقي البلاد. وأكدت الحركة انضمام جميع قواتها وضباطها إلى العدل والمساواة، معلنة الالتزام بالقتال تحت قيادة القوات المسلحة السودانية ودعم القوى المشتركة في معاركها الحالية.

0: أخبار الاقتصاد.
1: بدأ وفدان من الصين والولايات المتحدة مشاورات اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية، وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية أن المباحثات تعقد في مطار إنتشون بالقرب من سيول، وذلك قبل محادثات بين الزعيمين الأمريكي والصيني يومي الخميس والجمعة في بكين. وأعلن عن حضور نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في كوريا الجنوبية. كشفت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسون هوانغ سيرافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رحلته إلى الصين. وتأتي هذه الأنباء عكس ما أوردته تقارير سابقة أشارت إلى استبعاد رئيس شركة تصنيع الرقائق من الوفد المرافق. وفي التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مواطنيه يتفهمون التقلبات في أسواق الأسهم والنفط. أشار ترامب إلى أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء العمليات العسكرية في إيران. هذا وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إنها تفترض أن يظل مضيق هرمز في حكم المغلق حتى أواخر شهر مايو، وأن تستأنف حركة الملاحة تدريجيا اعتبارا من الشهر المقبل، مما أدى إلى رفع الوزارة توقعاتها لأسعار وقود السيارات في الولايات المتحدة. كما قالت إن أسعار النفط ستكون أعلى بـ $20 للبرميل حال إغلاق

إغلاق هرمز حتى نهاية شهر يونيو. توقع باحثون في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي في تقرير صدر اليوم أن تستورد الدول الأوروبية 80% من إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بحلول عام 2028، مما يشكل مخاطر ناجمة عن الاعتماد الشديد على مورد وحيد للوقود. أفاد المعهد غير ربحي بأن الولايات المتحدة في طريقها بالفعل لتصبح أكبر مورد للغاز لأوروبا هذا العام، استناداً إلى إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب.

0: أخبار الرياضة.
1: حرم الهلال جاره النصر من حسم بطولة الدوري وأبقى على أماله في اللقب بعدما تعادل معه بهدف لهدف في الجولة 33 من الدوري السعودي. النصر بدأ في طريقه إلى حسم اللقب بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بهدف محمد سميكان، واستمر في التقدم حتى اللحظات الأخيرة من المباراة عندما سجل الهلال هدف التعادل عن طريق البرازيلي بينتو حارس مرمى النصر بالخطأ في مرمى. نقطة التعادل رفعت رصيد النصر إلى 83 نقطة بفارق 5 نقاط فقط عن ملاحقه الهلال، مع تبقي مباراة واحدة للنصر ومباراتين للهلال. عن أجواء هذه المباراة ينضم إلينا أحمد علام الصحفي الرياضي والمحلل الفني. أهلا ومرحبا بك سيد أحمد. أريد أن أبدأ معك بعبارة قيلت في ملعب مباراة الأمس، وقيل فيها إن هدف الهلال سقط في قلب النصراويين كالرصاصة. مشجعو النصر كانوا قد بدأوا بالفعل الاحتفال بأنهم أحرزوا بطولة الدوري، ويعني كانت الاحتفالات قد سادت بالفعل المدرجات قبل أن يحل الصمت المطبق. ماذا حدث؟
2: صحيح، في البداية حييكم وحيي مستمعي إذاعة العربية FM. بلا شك أنه توقيت الهدف أعتقد أنه كان توقيت قاتل جدا للنصراويين اللي كانوا يحتفلون قبل ثواني للحصول على بطولة الدوري، إلا أن هذا الهدف أجل هذه الاحتفالية. أعتقد أنه المباراة بالنسبة لي كانت تعادل، ولكن تعادل غير عادل حقيقة لما قدمها النصر في هذه المباراة. من مستوى فني جيد جدا كان هو الأكثر خطورة والأكثر سيطرة على اللقاء. الهلال فقط لعب أول 25 دقيقة كان فيها بشكل مثالي، أضاع العديد من الفرص، ولكن بعد ذلك شاهدنا حقا الهلال كان غير موجود. وهذا الهلال اللي أنا أعتقد أنه هو امتداد لسوء الهلال في هذا الموسم من السوء الفني والتخبطات، وأيضا عمل المدرب إنزاغي من ناحية التشكيل والتوظيف. مباراة كانت مثيرة بالسيناريوهات اللي حدثت، ولكن على الجانب الفني أنا أرى أنه كانت مباراة أقل من المتوقع من الجانب
1: الفني. لكن أنا ترى أنه من المستغرب أن تكون نسبة الاستحواذ للهلال يعني بوقع 63% تقريبا، حتى أن نسبة التمريرات الصحيحة كانت لصالح الهلال. لماذا لم تترجم إلى أهداف أو إلى فوز؟
2: ما كان في فاعلية بداية من اختيار التشكيل. التشكيل كان اختياره عن طريق المدرب إنزاكي كان تشكيل غير جيد، إضافة إلى توظيف اللاعبين في مراكز لا تتناسب مع قدراتهم، وشاهدنا توظيف بعض اللاعبين نيفيز، حسان تنبكتي، متعب الحربي. يعني الهلال يلعب بخط دفاعي بالأساس، هم ليسوا لاعبين مدافعين على حسان تنبكتي، إضافة إلى توظيف سالم الدوسري في وسط الملعب. الفاعلية الهجومية ما كانت موجودة، يعني فقط الهلال خلال 90 دقيقة كرة وحيدة كانت خطرة اللي هي كرة كريم بنزيما اللي كانت في الدقائق الأولى، عدا ذلك ما كان في أي خطورة من الشكل الهجومي، ما كان في تنوع في الجانب الهجومي، إضافة إلى مشاكل الهلال للجوانب الدفاعية. ممكن جيسوس كان ذكي في عملية إعطاء الكرة لنادي الهلال لاستحواذه بشكل كبير على المباراة، واعتماد جيسوس من ناحية التحولات والسرعات نجح في خلق بعض الفرص، ونجح أيضا في خلق بعض الخطورة لنادي النصر. أعتقد أنه المباراة يعني الهلال فقط أول 25 دقيقة، بعد ذلك النصر تسيد على اللقاء بالخطورة. ممكن قوة الهلال كانت موجودة في وسط الملعب من خلال كسب الكرة الثانية، من خلال السيطرة على وسط الملعب زي ما تفضلت، من ناحية الاستحواذ كان الهلال أكثر استحواذ، ولكن كان الأقل على

0: مستوى الخطورة وعلى
1: والفعالية.
0: مستوى الفعالية
1: صحيح.
0: الهجومية.
1: طيب
0: نعم.
1: نتيجة كهذه وصدمة في اللحظة الأخيرة، هل تعتقد أنه سيكون لها تأثير على معنويات لاعبي الفريقين؟ يعني يمكن أن تكون مثبطة للنصر ومحفزة للهلال أكثر؟
0: صحيح، قد تكون دافع لنادي الهلال، متبقي مباراتين في حصة نقاط، مع يعني بلا شك أعين الهلاليين على تعثر نادي النصر. النصر أعتقد أنها محبطة لحالتين، لنادي النصر أعتقد أنه مقبل على مباراة صعبة جدا اللي هو نهاية دوري أبطال آسيا 2 يوم السبت القادم، وما بعد ذلك هو مباراة نادي ضمك، إضافة إلى جانب آخر اللي هو موضوع الإصابات، وإحنا شاهدنا يوم الأمس موضوع الغيابات كان مؤثر بشكل كبير على نادي النصر، وأيضا الإصابات اللي حدثت أثناء المباراة، إصابة برازوفيتش، إصابة كومان، في بعض الأسماء اللي أنا أعتقد أنه أثرت بشكل كبير. النصر وضح ضعف دكة البدلاء في أهم مراحل الحسم له في هذا الموسم بعدم حقيقة قوة دكة البدلاء بإعطاء إضافة بشكل كبير. قد يكون علي الحسن قدم مباراة كبيرة جدا يوم الأمس، ولكن غيابه فترات طويلة عن المشاركة أعتقد أنه أيضا يؤثر على الجانب البدني بشكل كبير. كيف راح يتعامل نادي النصر مع هذا الجانب؟ يعني ممكن تحدث جيسوس بأنه اللاعبين كانوا محبطين بعد نهاية المباراة، وهو يملك الخبرة لخروج اللاعبين من هذه الأجواء السلبية. نعم هو يملك الخبرة، ولكن مدى فعالية أو مدى استجابة اللاعبين لحديث جيسوس تحديدا في هذه الفترة المهمة
1: طيب.
0: والحاسمة لنادي النصر.
1: حسابات وتوقعات المباريات المقبلة، ماذا يتعين على النصر أن يفعله ويتجنبه والهلال كذلك للظفر بهذه البطولة والتي اشتعلت المنافسة عليها مجددا؟
0: أكيد النصر يعني مباراة الدوري أعتقد أن الانتصار على نادي ضمك، لا سيما أن ضمك ينافس على مراكز الهبوط، إلى الآن لم يضمن بقائه في دوري روشن، المباراة صعبة جدا على نادي النصر، ولكن الثلاث نقاط أعتقد أنه راح تتوج النصر بشكل رسمي. الهلال أعتقد أنه أيضا مقبل على مباراتين مهمة جدا وحاسمة أمام نيوم وأيضا أمام الفيحة، بلا شك أنه الهلال لمواصلة النتائج الإيجابية وليست المستويات، المستويات إحنا لنا علامة استفهام بشكل كبير لنادي الهلال، ولكن النتائج الإيجابية ومحاولة اللحاق بنادي النصر بالحصول على الست نقاط، والانتظار لتأثر نادي النصر أمام ضمك اللي نعتقد أيضا ستكون مباراة قوية جدا وتنافسية من الطراز العالي. يعني الجميع تحدث بأن النصر متبقي فقط 3 نقاط، ولكن هي أصعب 3 نقاط لنادي النصر في هذا الموسم، أصعبها من الجانب الفني وأيضا من الجانب الذهني والبدني، وما
1: صحيح.
0: قبل ذلك هي من الإصابات اللي حلت الفريق اللي بلا شك إنه راح يتأثر من خلال الإصابات والغيابات وإرهاق المباريات، لأنه مقبل على مباراة يوم السبت وبعد ذلك الأربعاء، راح يكون في إرهاق كبير في لعب نادي النصر مباريات صعبة.
1: أشكرك شكرا جزيلا أحمد علام، الصحفي الرياضي والمحلل الفني.

يستقبل مانشستر سيتي ضيفه كريستال بالاس في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي. السيتي يريد الفوز ولا شيء آخر من أجل الوصول إلى فارق نقطتين مع أرسنال وإنعاش حظوظه. يحل بطل الدوري الإسباني برشلونة ضيفا على ديبورتيفو ألافيس في الجولة 36. تمكن برشلونة من حسم اللقب رسميا للمرة 29 بعد فوزه بهدفين دون مقابل على ريال مدريد في الكلاسيكو. يستضيف ملعب أولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما نهائي كأس إيطاليا بين إنتر ميلان ولاتسيو اليوم. يسعى إنتر ميلان بطل الدوري لتحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم، بينما يسعى لاتسيو إلى لقبه الثامن في البطولة الغائبة عن خزائنه منذ 2019.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، أشكركم لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: لا تذهب بعيدا قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة العربية اف ام.
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: العربية اف ام. الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.
5: الآن تستمعون إلى تحقيقات العربية على الأرض.

0: 4.8 فقط، أي ما يعادل أمطار سنة كاملة كانت كفيلة لغمر جنوب وشرق إسبانيا بفيضانات عارمة. من هنا مر إعصار دانا ليخلف فوضى طينية عارمة وخسائر في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية، وكان لفالنسيا النصيب الأكبر منها. في هذه الحلقة من برنامج على الأرض ننقل لكم تفاصيل المشهد بعاصمة إقليم فالنسيا مع أكبر وأخطر كارثة طبيعية تحفظها الذاكرة الحية الإسبانية.
1: ليست مشاهد فيلم سينمائي تخوض فيه البشرية معركتها الأخيرة، ولا هي خدع بصرية من وحي خيال المخرج تحاكي نهاية العالم. إنها آثار إعصار دانا، مر من هنا في 29 من أكتوبر 2024 ليخلف وراءه قتلى ومفقودين وأكواما من الحديد والطين. سيول هي الأعنف في تاريخ إسبانيا كشفت لنا عن وجه الطبيعة المتطرف. قوة تدميرية عصفت بإقليم فالنسيا فأغرقت البلدات، عزلت الطرقات وجرفت الأشخاص كما السيارات. لحظات عصيبة عاشتها لولا غارسيا وجيرانها في بلدة الفافار، تنظر إلى الدمار من حولها وتستحضر تفاصيل تلك الليلة حين بغتتها المياه فجأة فخاضت صراعها من أجل البقاء.
2: هذا الكابوس بدأ في 29 من أكتوبر، كانت الساعة في حدود 7:15 مساء. اتصل بنا الجيران ليخبرونا بأن المياه فاضت بالوادي الموجود في كاتاروخا البلدة المجاورة لنا. حينما لاحظنا تسرب المياه إلى المآوي الأرضية بدأنا بالخروج من السيارات والتوجه إلى الطوابق العلوية. أنا شخصياً عندما أدركت أن المياه بدأت تغطي جسدي في غضون 5 دقائق فقط حملت جهاز الكمبيوتر المحمول وتوجهت نحو الدرج الذي يقود إلى غرف النوم، لكن المياه استمرت في الارتفاع. حينها قمت بتسلق مستويات أكثر ارتفاعاً. بعد ذلك بدأ مستوى الماء في الانخفاض، حينها فقط تمكنت من فتح أبواب المنزل ووجدت كل ذلك الطين في حين كان الأثاث كله مدمراً. أعتقد أنه لا يمكننا العودة إلى حياتنا الطبيعية قبل نصف عام

0: من الآن.
1: حظ لارا في النجاة لم يكن حليفوي. طفلة 9 سنوات كانت جالسة هنا في هذا المقهى بساحة ليبانتو ببني تشوسر، مقر عمل والدتها، تنتظر العودة إلى بيتها. لم تكن تعلم أنها لحظة الوداع الأخير، وأن نفس المكان سيقف على أعتابه جيرانها يروون قصة هلاكها ويخلدون ذكرها بالشموع والرسائل والورود.
2: بنت من الضحايا اللي وقعت هنا في المنطقة عندنا. هاد البنت جارة ديالنا، عندها كافيتيريا أمها، وكانت الأم ديالها خدامة. مني جا الماء بزاف حاولوا يخرجوا باش يسدوا الكافيتيريا يمشيوا للدار، داك ما عطاهمش الوقت، يعني بجوج دقائق 3 دقائق الماء طلع فات 3 متر.
3: كانوا هنا غير آمنين بالفعل، حاولوا الخروج من خلال النافذة. كان الأب يمسك بالفتاة من يدها لكنها انزلقت من يده وحملها التيار بعيدا. لم يكن من الممكن رؤيتها أو العثور عليها، لا في ذلك اليوم ولا خلال اليومين التاليين. وفي اليوم الثالث، بينما كان الناس يبحثون عن جثة جميع الذين جرفتهم المياه، عثروا عليها على بعد حوالي 3 أو 4 كيلومترات.
2: وهاد الناس جابوا دوك التصاور ديال هذه الام ديال اللي كانت عندها فاش كتقرا في المدرسه، علقوهم. الاسبان تضامنوا معها، يعني جميع الناس تضامنوا مع هاد الثانويه، وحنا كذلك، وجميع الضحايا اللي ماتوا الله يرحمهم.
3: لا يعقل أن يكون فيضان قادم من مسافة 100 كيلومتر ولم يحذرنا أحد من قبل. أولئك الذين لم يحذرونا هم فعلا الجناح.
1: على بعد أمتار من مكان الواقعة، عائلة صينية تفتح لنا أبواب مطعمها الذي آواها لسنوات وأتلفه الطوفان في دقائق معدودات.
4: ما حدث تلك الليلة الماضية لا يصدق. لقد ارتفعت المياه إلى مستوى النافذة وغمرتها. الأحداث تسارعت في حدود الساعة 7:30 صباحا ذلك اليوم. أختي ووالدي كانا في المطعم، نجيا بأعجوبة، تركا كل شيء واستنجدا بمنزل الجيران. لم يتمكنا من إغلاق الستائر الكهربائية نظرا لانقطاع التيار الكهربائي. لقد علقا هنا طوال الليل محاطين بآلات وتجهيزات المطبخ والثلاجات التي غطت الأبواب والنوافذ. بعد تلك الليلة لم يكن بإمكاننا الدخول إلى المطعم، وفي النهاية عندما دخلنا لم يتبقى لنا شيء. أجبرنا على التخلص من كل الحطام بمفردنا. لم نتلقى المساعدة الكافية للإصلاح والترميم، وهذا أمر غير مقبول. خسرنا كل شيء، لم يعد لنا عمل، فقدنا مشروعنا الذي كان مصدر الدخل الوحيد الذي نملكه. والحل الوحيد أمامنا هو اللجوء لمدخراتنا لإصلاح كل شيء. سنبدأ من الصفر.
5: منازل لم يتبقى منها سوى ذكريات أصحابها، وأمام هذا الحطام تبعثر حلوها ليترك المكان فقط لمرها. عائلات أصبحت بفعل العاصفة مشردة دون مأوى، وهي على يقين أن رحلة النسيان صعبة وأن المستقبل فيه مواجهة مع المجهول.
1: وادي الغضب ببايبورتا، هكذا أسمته ألفيرا، تقف على حافته ترى ما لا نرى وتسمع ما لا نسمع. في صمتها عتب وحزن وغضب، إنه صوت التعب داخلها. بخطى مثقلة تلملم نفسها وتتجه نحو المنزل رقم 9، تنظر إلى ما تبقى منه وتستحضر تفاصيل ذلك المساء المرعب. فاضت مياه الوادي وارتفعت 5 أمتار وحاصرتها رفقة ابنتها الصغيرة من كل جهة.
6: كنت رفقة ابنتي نشاهد فيلما في المنزل، سمعنا أصوات الجيران يستغيثون فركضنا خارجا نحو الباب الرئيسي، وهنا رأينا المياه تتدفق نحونا عبر الطريق. شعرت ابنتي بالتوتر الشديد وبدأت في البكاء تطلب مني المغادرة قبل أن نحاصر. كنت خائفة

0: للغاية، ولم نتوقع ما سيحدث بعد ذلك. أخذت ابنتي واتجهنا إلى منزل والدتي الذي كان في منطقة أخرى مجاورة، وفي غضون 10 دقائق كان منزلي قد امتلأ بالمياه من كل جهة. عندما حضرت في اليوم التالي أدركت حجم الكارثة. لقد دمر منزلي بالكامل، علما وأن عليه رهنا عقاريا، ولا يزال يتعين علي أن أدفع أقساط البنك لمدة 30 عاما.
1: السقف الوحيد لألفيرا الآن سكن اجتماعي وفرته السلطات المحلية، وتقطنه رفقة 5 من أفراد عائلتها الموسعة. خسرت بيتها وستخسر قريبا مورد رزقها.
0: مشاعري متضاربة في هذه اللحظة، أعجز عن التعبير. شعوري الآن يشبه ظلام الخراب. لا أرى لنفسي مستقبلا، لا أملك أي مخرج لدفع ثمن المنزل أو شراء آخر غيره. سأفقد وظيفتي الشهر المقبل وأضطر للعيش في منزل والدتي الصغير جدا. أنا الآن محطمة، أحتاج حقا إلى أشخاص يساعدونني، لأنه وبصراحة لا أثق بالحكومة. يقولون إنهم سيساعدوننا، نطلب يد العون منهم دون جدوى. نحن بحاجة إلى مساعدة عاجلة.
1: حكاية أخرى ترويها جدران ونوافذ جيرانها في الطابق السفلي. زوجان حوصر داخل هذه الغرفة، ولولا حبال الجيران التي رموا بها إليهما من الطابق العلوي لكانا اليوم في عداد المفقودين. خسائر خلفت غضبا لدى السكان الذين اتهموا الحكومة بسوء إدارة الأزمة، وطالبوا باستقالة رئيس منطقة فالنسيا كارلوس مازون، كما أجبروا ملك ومالكة البلاد على مغادرة بايبورتا، البلدة الأكثر تضررا في الضواحي الجنوبية لفالنسيا بعد رشقهما بالطين.
2: بايبورتا تودع العشرات من أبنائها، منازل بأسرها اختفت، وأخرى تم إجلاء أصحابها بواسطة مروحيات. وفي الأثناء في الميدان لا تزال فرق الإنقاذ والطوارئ تواجه تحديات كبرى في إزالة آثار الكارثة والبحث عن مفقودين. وفي الأثناء أيضا تقوم السلطات المحلية بمجهودات كبيرة لإصلاح ما أفسدته الطبيعة وقساوة المناخ.
1: المشهد شبيه بساحة حرب. فرق الجيش والشرطة كما فرق الإنقاذ والطوارئ ترابط في نقطة التجمع هذه كل يوم، تجهز خططها، أجهزتها ووسائلها قبل التوجه لمواقع الكارثة. جبنا شوارع المناطق المنكوبة، واعترضتنا أكوام من السيارات لكل منها علامة، إنها فرق الإنقاذ مرت من هنا. فحصت الآلاف منها وتركت رموزا للتمييز بين الموتى والناجين والمفقودين. أعدادهم النهائية متضاربة في ظل التكتم الرسمي.
3: أذكر تماما الساعات الأولى ليلة 29، كنا على أهبة الاستعداد في قاعة العمليات المركزية. بدأنا في عمليات الإنقاذ بالمروحيات إلى أن حل الظلام. عمليات الإنقاذ البحري تواصلت أيضا في منطقة النهر. في تلك الليلة قمنا بتحديد مواقع المتصلين، وهم أشخاص محاصرون في أماكن خطيرة. قمنا بعمليتي إنقاذ مهمتين. أبلغونا عن وجود أشخاص فوق سطح البنايات احتموا بها للإفلات من تدفق الوادي. تمكنا من الوصول إليهم وإنقاذهم. كانوا 4 عائلات رفقة أطفالهم. لقد وجدنا صعوبة في ذلك بسبب وجود قوارب جرفتها المياه للمكان. كان ذلك شبه مستحيل. في البداية كانت مهمتنا إنقاذ العالقين، وفي صباح يوم 30 أكتوبر توقفنا عن عمليات الإنقاذ وبدأنا في البحث عن الجثث.

0: área de búsquedas de cadáveres.
1: عمليات إنقاذ معقدة رافقتها مهمات أمنية أكثر تعقيداً للحرس المدني بفالنسيا مع ظهور أولى حالات النهب والسطو في ظل أزمة مياه وغذاء في المنطقة.
2: في البداية كنا في حالة ما قبل الطوارئ، كنا نستعد لتوقعات الأرصاد الجوية بنزول أمطار فيضانية. بعد ذلك انتقلنا إلى تفعيل إجراءات الطوارئ. كنا في عجلة من أمرنا للتأكد من قدرتنا على إنقاذ أي شخص كان خارج منزله أو تم فقده، والآن نحاول استعادة القرى والتأكد من توقف تدفق السيول وأن المرافق تعمل بشكل جيد وأن الطرق سالكة. ولسوء الحظ نحاول حتى الآن العثور على بعض الأشخاص المفقودين. لقد بشرنا أكثر من 36 ألف عملية إنقاذ في أنحاء مجتمع فالنسيا. أيضاً اعتقلنا أكثر من 200 شخص قاموا بأعمال نهب في مناطق مختلفة. كما قمنا بمضاعفة أعداد أعوان الحرس المدني في المقاطعة فأصبحنا نحو 3000، والآن هناك أكثر من 5000 شخص يعملون في مختلف البلدات، ومنهم من يغوص تحت الماء للعثور على مفقودين. قمنا بعمليات غوص في البحر أيضاً للتأكد من حجم الأثر البيئي الذي خلفته هذه الكارثة، وكانت تكلفته ضخمة. ما زلنا نعمل على تنظيم حركة المرور نظراً لأن العديد من الطرق السريعة لا تزال مغلقة وتحتاج إلى إعادة تشغيلها.
1: الوضع لا يحتاج للغة ولا لكلمات ولا لشرح، كحال هذه المدرسة التي احتفلت مؤخرا بمرور 40 سنة على تأسيسها. كل ما تبقى منها قاعات منهارة وساحة غطاها الطين، تحاول الأجهزة المحلية إزالتها لإعادة فتحها من جديد. عمليات التنظيف والتطهير ورفع العوائق ما زالت مستمرة. آلاف الجنود والمتطوعين يعملون جنبا إلى جنب لإعادة الحياة إلى كل حي وشارع.
3: أنا رجل حماية مدنية محترف، أنتمي للطوارئ الصحية ومختص في حالات الطوارئ. أعمل أيضا في معهد لتدريب مهنيي وفني الطوارئ الصحية. في هذه الكارثة قمنا بإحضار الطلاب كمتطوعين لتقديم المساعدات الإنسانية. في هذه الحالة نقوم بفحص المنزل تلو الآخر، وبالنسبة لكبار السن وأصحاب الهمم والأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنقل نقدم لهم الاحتياجات الأساسية والنظافة والغذاء.
4: أتيت إلى هنا منذ الأيام الأولى للفاجعة من أجل تقديم يد العون. في البداية كنا نقوم بقطع مسافات طويلة على الأقدام، نعبر الجسر ثم نسير لبضع كيلومترات. الأمر اختلف الآن، أصبحنا نركب الحافلة مع فريق من المتطوعين. السلطات المحلية تقوم أيضا بمرافقتنا.
1: تضامن عابر للحدود في إدارة الكارثة الطبيعية لمسناه أيضا في فرق الإغاثة المغربية التي ساعدت بالتنسيق مع الجهات المحلية على توفير جهاز لوجستي مهم. عشرات الفرق منها موزعة على 8 بلديات وتعمل تحت إشراف ضابطين ساميين من الوقاية المدنية بالمملكة المغربية.
5: ما يمكنني قوله هو أن المغرب لم يتأخر في مديد العون لإسبانيا في أزمتها. عشرات العمال والتقنيين تم إحضارهم إلى هنا ويعملون في كل مكان حتى تحت الأرض لإزالة أثار الدمار في المنطقة.
1: محمد ووديع تقنيان مغربيان لبيا نداء الواجب الإنساني من ميناء طنجة المتوسطي إلى ميناء متريل بالعامرية، ثم مسافة 700 كيلومتر بشاحنتيهما نحو فالنسيا حتى يتمكن سكان سيدابي من استنشاق هواء نقي.
6: ناس مضرورين، ناس يبكون، ناس يبكون بزاف، ونحن دخلنا الفرحة عليهم بزاف بس شافونا وشافوا الهيدروليك وشافوا

0: والناس كمسؤولين كدولة مغربية فرحوا بزاف بزاف بزاف.
1: في الأثناء لا تزال منازل عدة تفتقر إلى أدنى مرافق الحياة، ما أجبر الأهالي على طلب العون من المجتمع الدولي بحثاً عن الإمدادات الأساسية.
2: نحن هنا لمساعدة الناس، العديد منهم فقدوا بيوتهم وليس لهم أي نوع من المؤونة، نقدم لهم الطعام والملابس ومواد التنظيف، نحاول توفير كل هذا. قدمنا من البنجاب، مهمتنا تقديم العون للمحتاجين.
3: هناك الكثير للقيام به في هذا المكان لأن الإعصار كان كارثياً. الناس هنا في حاجة للدعم والمساعدة. أنا شخصياً أعمل صلب فريق من المتطوعين أتوا من كل أنحاء العالم، من فرنسا، من ألمانيا، من إسبانيا، البرتغال وغيرها. لقد جاءوا من كل مكان.
1: الجالية المغربية كانت حاضرة بقوة في هذا المد التضامني، توزع المساعدات وتعرض خدماتها المادية والبشرية قدر المستطاع. مصطفى مرابيط بطل أوروبا وإسبانيا في الكيك بوكسينج خسر كل ما يملك، لكنه كسب إنسانيته واحترام من حوله.
4: هذا المكان بولو ديبورتيفو بالعربية مكان ديال الرياضة ديال الباسكيت، جينا فيه نقيناه ودرنا في البلاصه فين نعسوا داك التاتامي الكامات فين نعسوا الناس البوليس. هذه البلاصه هذه مخصصه غير للبوليس، اسبانيا كامله كتجي عندي 500 واحد كتجي والجيش الاسباني. وانا ككورديناتور ككورديناتور ديالهم هناك اللي كنوجد لهم الماكله، كنوجد لهم البلاصه فين يخدموا الغد ليه، اللي كنعمل بومبيروس على حساب جميع اي حاجه الماتيريال كلشي، اي حاجه خصو شي حاجه كيجي عند مصطفى.
5: وزعت معاهم المارشانديز، طلعنا للبقايع اللي داخلين، طلعنا للبقايع اللي عايشين برشا فيضانات، خرجنا برشا حاجات من هنا، نعطوا الدواء، نعطوا الماكله، نعطوا الدبش، نعطوا لي بوت، نخدم معاهم كمساعد. فوالا.
6: وشنو الشركه اللي خدام فيها؟
1: مراد يوتيوبر مغربي يقيم بالفافار، يوثق أثار الفاجعة كل يوم، يصور كل جزئية حتى أصبحت مواده المصورة ذاكرة المكان الحية.
6: اليوم الأول كنا متطوعين يعني فعالين في الميدان، جميع العرب يعني كانوا متحدين يعني في هذه الكارثة هذه، وبالذات طبيعة الحال المغاربة، وكل شيء الحمد لله راه موثق يعني في القناة ديالي لأنني يوتيوبر، وكنحاول نوثق جميع اللحظات الإنسانية ديال الإسبان مع العرب والأفارقة وكذلك بالذات المغاربة.
1: إعادة الإعمار وتنشيط اقتصاد فالنسيا يحتاجان موارد مالية ضخمة، حيث أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن حزمة إنقاذ بقيمة 11.5 مليار دولار تشمل دعم المتضررين، إضافة إلى عفاءات ضريبية وتأجيل سداد القروض. أما بالنسبة لشركات التأمين فإن فاتورة السيول ستكون محدودة مع تولي اتحاد تعويضات التأمين الرسمي التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال مسؤولية الجزء الأكبر منها والمقدرة بأكثر من 3.7 مليار دولار. رغم الخسارة والفقدان يحاول سكان فالنسيا خلق بدايات جديدة يفتكون بها لأنفسهم لحظات أمل تمحو آثار الوجع داخلهم، يصنعون منها فرصاً لحياة ثانية، المتفائل فيها هو الرابح الوحيد.

العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام. نصل

0: بك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة،
7: القصف الذي لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أكثر الكاميرا خلاص.
11: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
12: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
11: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
13: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
11: من السياسة إلى الاقتصاد،
14: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
11: إلى الرياضة،
15: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
11: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
16: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
11: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
17: مرحلة مواجهة
18: الكتاب
17: متردد في الأخبار أن دول الخليج
0: العربية FM، الأقرب إليك.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي العناوين. قبل وصوله لبكين، ترامب ينفي حاجة بلاده لأي دعم بشأن حرب إيران ويتفق مع الصين حول هرمز. والصين تقول إنها مستعدة لتوسيع التعاون وحل الخلافات مع الولايات المتحدة. إسرائيل ترجح أن يلجأ ترامب إلى تنفيذ عملية عسكرية محدودة ضد إيران أو اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. روسيا تتهم أمريكا بالتخطيط لشراء خط أنابيب نورد ستريم بهدف السيطرة على أسواق الغاز. أشياء الجولة الثالثة من المفاوضات، إسرائيل تواصل قصفها جنوب لبنان وتستهدف الطريق الساحلي جنوب بيروت.

0: أهلا بكم. البداية من بكين، حيث يصل اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاملا ملفات عدة وعلى رأسها ملف إيران. وقبيل توجهه إلى بكين قال ترامب إنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن إيران، مضيفا أنه لا يحتاج مساعدة أحد في هذا الشأن وأن الولايات المتحدة ستنتصر وفق تعبيره.
1: Relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. We need any help with

0: win it one way or the other. We'll win it. We'll win it peacefully or otherwise. Their Navy's gone. Their Air Force is gone. Every single element of their war machine is gone.
1: وعقب مغادرة الرئيس الأمريكي متجها إلى بكين، أعلنت الخارجية الأمريكية التوصل إلى اتفاق مع الصين يقضي بعدم السماح بفرض رسوم على الملاحة عبر مضيق هرمز. ومن المتوقع أن تركز القمة بين زعيمي أكبر اقتصاديين في العالم على تداعيات الحرب مع إيران، إضافة إلى ملفات الحرب التجارية وتايوان. أما في الشق التجاري، وقبل وصول ترامب بدأ البلدان مشاورات استباقية في كوريا الجنوبية، حيث عقد وفدان من الصين والولايات المتحدة مباحثات اقتصادية في مطار قرب سيول وفق ما نقلته الوكالة الصينية. المباحثات عقدت بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسند الذي وصل إلى كوريا الجنوبية مع نائب رئيس الوزراء الصيني، وتهدف جولة المفاوضات لحل التوتر التجاري والخلافات الاقتصادية الأخرى بين الطرفين بسبب الزيادات المتبادلة في الرسوم الجمركية، على أن يتوجه بيسند لاحقا إلى بكين للانضمام إلى الرئيس دونالد ترامب في زيارته إلى الصين. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيطلب من الرئيس شي جين بينغ خلال القمة التي ستجمعهما هذا الأسبوع فتح الصين أمام الشركات الأمريكية. وذكر ترامب على وسائل التواصل أن رؤساء تنفيذيين للشركات الأمريكية يرافقونه في الرحلة، وأنه سيطلب من الرئيس شي أن يفتح بلاده لتتمكن الشركات من أداء دورها والمساعدة في ارتقاء الصين إلى مستوى أعلى على حد قوله. وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا سيرافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رحلته إلى الصين. وتأتي هذه الأنباء عكس ما أوردته تقارير سابقة أشارت إلى استبعاد رئيس شركة تصنيع الرقائق من الوفد المرافق، وتحظى مشاركة هوانغ باهتمام واسع نظرا لسعي إنفيديا إلى توسيع مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين على الرغم من القيود الأمريكية المفروضة على الصادرات، وتسعى الشركة للحصول على موافقات لبيع معالجاتها H200 للعملاء الصينيين. حول الاتفاق المتعثر بين أمريكا وإيران، وفي ظل ترجيحات باستئناف الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي، لكنه أضاف أن طهران غيرت رأيها عندما حان وقت توقيع الاتفاق.
0: Very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. They know that. They've agreed to that. And then that's not what they said to me when it came to pay. We don't play games. They're not going to have a nuclear weapon.
1: وعلى الجانب الآخر، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، أعلن أن بلاده قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%، وهو مستوى صالح لصناعة الأسلحة النووية حال تعرض البلاد لهجوم جديد. تهديدات الإيرانيين جعلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلمح إلى إمكانية إرسال الولايات المتحدة قوات إلى إيران لاستعادة اليورانيوم عالي التخصيب. ترامب ندد أيضا تراجع طهران عن تسليم اليورانيوم بعد أن وافقت على ذلك. بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده ستتلقى تقييما أكثر تفصيلا للوضع عبر الوسطاء الباكستانيين. كما أضاف بقائي أن طهران لن تقبل بفرض الإرادة الأمريكية عليها، محذرا من أن فشل التوصل إلى تسوية سلمية عبر التفاوض لن يؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد في مضيق هرمز وفق تعبيره. ومن جهتها، أكدت الخارجية الباكستانية أن الوزير إسحاق دار ناقش هاتفيا مع نظيره الصيني وانغ يي التطورات الإقليمية وجهود إسلام أباد لتسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران لتعزيز السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة. وشدد وزير الخارجية الباكستاني والصيني على أهمية استمرار وقف إطلاق النار بشكل دائم وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، فيما دعت الصين باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصينية. وتنضم إلينا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا بك أستاذة راغدة من جديد. إذن ماذا تتوقع واشنطن؟

0: من زيارة ترامب إلى الصين في هذا التوقيت فيما يتعلق بالملف الإيراني؟
1: طبعا الملف الإيراني ليس هو الأساس كما تعرفين جيدا، لأن الملف الاقتصادي الثنائي بين البلدين في ضمن التنافس

0: في أن الحرس الثوري الحاكم في طهران لن يلبي الإصرار الصيني حتى لو حدث، لأن العقيدة عنده أهم من الشراكة حتى مع الصين.
1: مقابل ماذا يعني سيأخذ تشي جين بينغ، الرئيس الصيني تشي جين بينغ، المطالب الأمريكية على محمل الجد؟ ماذا سيقدم ترامب له مقابل ذلك؟
0: طبعا الصين معنية مباشرة بحرية الملاحة في مضيق هرمز. طبعا النفط الإيراني مهم جدا للصين، حتى الآن ما زالت الصين تحصل على ما تريده بطرق مختلفة، ولكن إذا استمر الحصار الإيراني لمضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية ستتأثر الصين أكثر فأكثر، وبالتالي هي من مصلحتها أن تساعد على إيجاد حل وسط، ولذلك تدعم دائما وتدفع بباكستان إلى الاستمرار بتلك البساطة التي هي أحيانا تبدو أنها تقوم بعملية تجميدية للمواقف الإيرانية الرافضة حقا التخلي عن هدف السيطرة على مضيق هرمز. هذا مطلب جديد زميلتي جيلان، مهم جدا لأنه أخذ الإيرانيين وطبعا الحكم في إيران أقصد إلى مكان جديد، يعتقدون أن بوسعهم الآن الإملاء على العالم إذا استمروا بالسيطرة على مضيق هرمز. إنما في الواقع إذا قرأت، لعلك قرأت قبل قليل خبر من بلومبرغ يفيد بأن الأخبار الصناعية تظهر أن خزانات النفط في جزر خارج أصبحت قرب أقصى طاقتها الاستيعابية. هذا مهم جدا لأنه دليل على نجاح استراتيجية الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية.
1: ولكن يعني بالمقابل نرى أن المواقف الإيرانية آخذة بالتصعيد والتشدد بدل من أن تأخذ من اللين، ورأينا بالأمس ظهور غواصة أمريكية برؤوس نووية. هل يمكن أن يستخدم النووي التكتيكي في هذه الحرب بموافقة ما أو بمظلة دولية ما، لأنه النظام الإيراني بات يشكل خطر دولي وليس فقط على أمريكا وحلفائها؟
0: لن تكون هناك مظلة دولية بالتأكيد. الخطر في أن تغامر مثلا إسرائيل بعملية من هذا النوع، ولكن لن تفعل ذلك طالما الولايات المتحدة تمنعها من حتى القيام بعمليات تكتيكية نووية. سيأتي ذلك فقط إذا كان في إطار الرد على استخدام إيران ما يسمى بالقنبلة دائما ديرتي
1: القذرة،
0: القنبلة القذرة، والتي هي طبعا نووية ولكن ليست يعني تطورة كما القنبلة النووية. عندئذ طبعا سترد إسرائيل وتدعمها بذلك الولايات المتحدة، لكن لا أعتقد يا زميلتي بأن أمريكا ستبادر إلى استخدام النووي. الاستراتيجية الأمريكية الآن ستصر على محاولة إنجاح المفاوضات عبر الصين الآن، وضع العبء على أكتاف الصين كي تثبت أنها قادرة أو فاشلة في إقناع الحرس الثوري الحاكم في طهران بأن يسلم بالموضوع النووي والصاروخ والوكلاء، وهو لن يسلم، وبالتالي الحصار للموانئ ثم توسيع العمليات العسكرية لضرب البنية التحتية المدنية بما في ذلك في جزيرة خارق.
1: البعض يذهب، الإعلام دائما ما يتهم ترامب أنه يمل بسرعة وينسى الملفات بسرعة، ولكنه يبدي تشدد ويقول دائما أنه لن يمل إلا عبر اتفاق أو إبرام اتفاق يرضيه فيما يتعلق بالملف الإيراني. لكن هل ممكن أن يقبل بملف جزئي في هذا الإطار ويبقى التهديد النووي قائما والتهديدات الأخرى الإيرانية في المنطقة أيضا؟
0: هناك تخوف من تفاهمات جزئية يريدها ستيف ويتكوف بالذات، لأنه هو يريد إنقاذ ما الوجه هو وانقذ ماء الوجه الرئيس، وبالتالي هناك تخوف من قيام ويتكوف بصياغة اتفاقيات جزئية مع إيران تؤجل البت بالموضوع النووي وتركز على الاستفادة الآن. طبعا هم يستفيدون دائما ماديا، هذا يقلق إيران بالدرجة، عفوا يقلق إسرائيل بالدرجة الأولى، لأنه يرحل كل شيء النووي والصاروخي والوكلاء. طبعا الدول الخليجية العربية تقلق في موضوع الوكلاء، انظري ماذا يحدث في البحرين وفي الكويت من تدخل مباشر هذه المرة للحرس الثوري
1: صحيح.
0: الإيراني، وليس فقط

0: عبر الوكلاء. وفي لبنان انظري ماذا يحدث في لبنان، موضوع حزب الله الذي يلبي هو ويعني اوامر الحرس الثوري بتعطيل السياده اللبنانيه. وبمناسبه زميلتي جيلان، للصين دور مهم في موضوع السياده، لانها دائما الصين دائما تقول انها الاولويه عندها هي السياده، فليت الصين الان تستغل الفرصه من رئاسه مجلس الامن الى استقبال الرئيس الامريكي لتؤكد على السياده اللبنانيه بين والسيادة العراقية أيضا وسيادة اليمن، وبالتالي تلطيف على الأقل العقيدة الإيرانية المتعلقة بالوكلاء.
1: على أمل ذلك، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغا.
0: شكرا لك.

0: ونعود إلى الملف القمة الأمريكية الصينية، وينضم إلينا في هذا الإطار من بكين الصحفي الصيني نادر رونغ. أهلا بك أستاذ نادر من جديد. إذن يرافق الرئيس الأمريكي وفد من أكبر الاقتصاديين في العالم، كيف تنظر الصين إلى هذا الوفد الضخم الذي يرافق الرئيس الأمريكي إلى بكين، وهل إلى أي مدى ذلك يشكل يعني أمر مغري بالنسبة للصين؟
1: أهلا ومرحبا بكم. يعني أولا الملفات الاقتصاد والتجارة هي يعني أبرز في مقدمة المواضيع المناقشة بين رئيسين بلدين، ويعني هذا الزيارة أصلا كان يهدف إلى التوسيع التعاون التجاري بين البلدين، يعني تم تأجيله بسبب انشغال رئيس أمريكي في الحرب في إيران. ولكن الهدف الرئيسي من القمة هو توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وكذلك زيادة الاستثمارات المتبادلة. لذلك نرى هناك الكثير من رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى، يعني هو مرافقون في ترامب في زيارة إلى الصين، وهناك أيضا استعداد الصين للمزيد من الانفتاح على العالم الخارجي وخاصة السوق الأمريكي. وحاليا الصين ليس فقط يعني مصنع العالم، بل هي أيضا أكبر سوق يعني سوق استهلاك للبضائع العالمية. فلذلك أولا الصين تريد يعني توسيع الاستثمارات الأجنبية داخل الصين، وقد تم تقليص القائمة السلبية للاستثمارات الأجنبية في منذ العام الماضي. وكذلك على الصين كذلك على استعداد تام لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع جانب أمريكي في شتى المجالات.
0: إذن هذه هي أبرز المطالب الصينية في إطار هذه الزيارة.
1: نعم، يعني الصين تريد أن تحافظ على علاقات المستقرة التجارية بين مع الولايات المتحدة، وتؤكد دائما أن طبيعة العلاقات التجارية بين البلدين هو كسب مشترك وفوز مشترك. فيمكن أن يعني نراجع التاريخ بعد تطبيق سياسة الانفتاح والإصلاح داخل الصين قبل أكثر من 40 سنة. فهناك التعاون الصيني أمريكي في هذا المجال، وهناك تعاون متزايدة، وكل الأطراف يستفيد من هذا التعاون. والصين أيضا حققت تقدم يعني باستغلال هذه الفرصة، الاستثمارات الأجنبية وتقنيات متقدمة من الدول الغربية. وحاليا الصين أيضا أصبحت متقدمة في صناعة يعني التحويلية وصناعة التكنولوجيا المتقدمة. فلذلك هناك التفوق المتبادل لدى الجانبين، فإن التعاون بين البلدين يمكن أن تكمل بعضهم البعض، وكذلك تحقيق أكبر مكاسب لشعب البلدين وكذلك لباقي دول العالم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت

0: أنا من بكين الصحفي الصيني نادر.
1: شكرا شكرا لكم.
0: مشاهدينا نشاطنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. البنتاغون يعلن أن كلفة حرب إيران كبدت واشنطن 29 مليار دولار.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. كشفت مصادر إسرائيلية لصحيفة يدعوت أحرانوت أن الرئيس ترامب ليس متحمسا لاستئناف الحرب بشكل كامل، وأن أمامه الآن خياران: إما عملية عسكرية محدودة ومضبوطة لا تؤدي إلى تصعيد، أو اتفاق مؤقت يسمح باستمرار المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز. أما تل أبيب فإنها تفضل نهجا أكثر حزما، لكنها لا ترغب في أن تتهم بجر ترامب إلى حرب مجددة. من جانبها، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع أن بلاده لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة وفق تعبيره. وأوضح المصدر الإيراني أن هذه الشروط تشمل إنهاء الحرب في كافة الجبهات ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، إضافة لتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب وقبول ما وصفه بالسيادة على مضيق هرمز.
1: بين انقسام داخل البيت الأبيض وضغط أسواق الطاقة وتوتر غير مسبوق في مضيق هرمز، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واحدة من أخطر لحظات ولايته الثانية، حيث تزداد الأسئلة حول ما إذا كان القرار قد اقترب فعلا من خيار العودة للحرب. وبحسب شبكة CNN، فإن ترامب بات ينظر بجدية أكبر إلى خيار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران بعد تصاعد التوتر في الخليج، خصوصا مع استمرار أزمة مضيق هرمز الذي تحول إلى بؤرة ضغط تهدد حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية. وتقول المصادر إن الرئيس الأمريكي فقد صبره إزاء التطورات الأخيرة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتفاقم التداعيات الاقتصادية.
2: أود أن أقول إنه من أضعف الاتفاقيات حتى الآن، إنه على وشك الانهيار.
1: في المقابل، تعقدت المسارات الدبلوماسية بعد رد إيراني وصفته واشنطن بأنه غير قابل للتنفيذ، إذ تمسكت طهران بشروط تشمل إنهاء العمليات العسكرية ورفع العقوبات وضمان سيادتها على مضيق

0: ضيق هرمز، ما فجر انقساما واضحا داخل الإدارة الأمريكية بين تيار يدفع نحو التصعيد العسكري وتيار آخر يطالب بإعطاء الدبلوماسية فرصة أخيرة. وبين هذا وذاك يبقى القرار النهائي معلقا بانتظار تطورات الزيارة المرتقبة لترامب إلى الصين.
1: كشفت تقييمات سرية للاستخبارات الأمريكية أن إيران لا تزال قادرة على الوصول العملياتي إلى 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا على طول مضيق هرمز، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران لا تزال تشغل نحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة، كما احتفظت بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب. وأفادت وكالة الاستخبارات العسكرية أن إيران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها تحت الأرض لتخزين وإطلاق الصواريخ. وقبل قليل ورد هذا الخبر، حيث أظهرت صور أقمار صناعية عرضتها بلومبرغ أن خزانات النفط في جزيرة خارق أصبحت قرب طاقتها الاستيعابية القصوى. وأشارت صور الأقمار الصناعية إلى توقف شحنات النفط من ميناء التصدير الرئيسي في خارق خلال الأيام الماضية. ويذكر أن إيران قامت بتحميل الشحنات في هذا المرفق طوال فترة الحرب، كما استمرت في ملء السفن واستخدامها كمستودعات عائمة بعد أن منعت أمريكا مرورها عبر الخليج. وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن مرافق التخزين المتبقية في إيران بدأت تمتلئ. إذن ضغوط أمريكية جمة تمارس على إيران، ولكن إيران كما نراها اليوم تتصلب في مواقفها وتتشدد في مواقفها. إلى ماذا تعزو هذا التصلب في المواقف في هذه المرحلة بالذات بالتزامن مع زيارة ترامب إلى الصين؟
2: نعم، يعني الخطاب الإيراني التصعيدي أو رفع سقف المطالب الإيرانية في المرحلة الراهنة، والجميع يعرف أن ليس هناك تكافؤ بين القوى الأمريكية وبين القوى الإيرانية. عادة ما تأتي هذه الأمور وهذه الخطابات التصعيدية لتحسين شروط المفاوضات أو شروط التفاوض كما يقال. إيران تريد من خلال تصعيد خطابها ترسل رسائل للداخل، أولا على أنها صامدة، ما زالت صامدة، ما زالت لم تتنازل أمام الضغوط،
1: لكن ترفع من السقف حتى.
2: نعم نعم، هو هذا رفع السقف، تريد إرسال رسالة للداخل أنها صامدة، تريد إرسال يعني رسائل للإقليم للمنطقة أنها لم تستسلم، يعني تريد إلحاح على أنه لا تستسلم للشروط الأمريكية، وتريد تجعل من هذا السقف العالي مساحة للمناورة حتى تستطيع أن تتراجع في وقت التفاوض يعني في المستقبل. لكن إذا وقفت على يعني سقف متوسط ممكن تتنازل أكثر، لذلك تعلي السقف حتى يكون لها مساحة للتنازل فيما بعد.
1: ولكن هل يمكن أن تتنازل؟ لأنه بعد حرب دامت قرابة 40 يوما، نيويورك تايمز تقول اليوم أن التقديرات الاستخباراتية العسكرية تشير إلى أن إيران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها لتخزين وإطلاق الصواريخ. أولا، إلى أي مدى هذا دقيق، هذا التقرير دقيق من وجهة نظرك، حول يعني وفق المعلومات المتوافرة لديك من الداخل؟ نعم. الإيراني، وإلى أي مدى ذلك سيقوي الموقف الإيراني في أي مفاوضات مستقبلية؟
2: نعم، هو بالواقع إيران لديها كم هائل من الصواريخ قبل بدء الحرب. الحرب استمرت 40 يوما، غالبية هذه الصواريخ أو ما يسمى بالمدن الصاروخية هي تحت الأرض محصنة في الجبال. لذلك عندما قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بقصفها لم تستطع قصف الجميع هذه المدن الصاروخية، لذلك حتى الأمريكان قالوا أن تم قصف بوابات الخروج والدخول لهذه المنصات الإطلاق المتحركة. لذلك إيران لديها ما زال لديها كم هائل من الصواريخ،

0: لكن الصواريخ والقوة العسكرية ليس كافية للمواجهة عندما إيران تحاصر اقتصاديا. يعني الاتحاد السوفيتي من دون حرب كان أتعى قوة يعني مقارنة في الدول الأخرى، كان المنافس الكبير للولايات المتحدة، لكن انهار اقتصاديا وليس في حرب. إيران لو دخلت حرب وفي التزامن مع الحرب يتم حصارها بحريا وجويا سوف تنهار، لا محالة أن تستطيع.
1: ولكن اليوم هناك رد إيراني عالي النبرة يقول أن العالم سيدخل بفوضى ما إذا استؤنفت الحرب على إيران. وهل تأتي الخلايا المكتشفة في يعني في البلدان الخليجية في في في هذا الإطار؟
0: نعم، هو هذه الرسالة التي أو التغريدة التي قرد بها المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية أيضا لها يعني أبعاد ورسائل مختلفة. أولا يريد تحميل الخصم على ما ستؤدي إليه القضايا إذا حدث حرب أو شيء، هو يريد يسبق الولايات المتحدة ويحملها المسؤولية أنه أي فوضى الولايات المتحدة هي مسؤولة عن هذه الفوضى. ويريد أيضا إرسال رسالة للداخل أنه يعزز الصمود الإيراني في الداخل. إيران في الداخل لديها أعلام يعني يشجع الناس، يشجع، وهناك تعبية في الداخل في التيارات التي تنتمي للنظام، لذا هذه نوع من الرسالة لتعزيز الصمود، تحميل المسؤولية على العدو، وإرسال رسائل للمنطقة أننا ما زلنا لم نستسلم، ما زلنا أقوياء. يعني أكثر هي دعاية يعني إعلامية، حرب إعلامي وحرب نفسي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة. كنت معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريف. شكرا جزيلا لك.

0: ونشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة في إطار تغطية القمة الصينية الأمريكية المرتقبة. وزارة التجارة الصينية تؤكد أن المحادثات مع أمريكا قبل قمة ترامب وتشي كانت بناءة. وتشير أيضا وزارة التجارة الصينية إلى أن المحادثات مع أمريكا كانت صريحة. ويذكر أن هناك محادثات اقتصادية جرت في سوول قبيل انطلاق القمة المرتقبة بين الرئيس ترامب ورئيس شي جين بينغ في بكين. إذن نحن نتابع هذه الصور المباشرة من بكين التي ستترقب وصول الرئيس الأمريكي بعد قليل قادما معه ملفات عديدة وعلى رأسها الملفات الاقتصادية الكبرى، فيما يلقي الملف الإيراني بثقله على القمة أيضا. إذن نحن سنتابع وإياكم مجريات هذه القمة التي تمتد على مدى يومين. وبشأن الحصار على إيران، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار فعال 100%.
1: We'll be thinking about it on the flight and we'll be thinking about it for the next little while, but we've beaten their militaries very soundly. That's over with. The blockade is very effective.

إذن ترامب هدد بالتدخل للوصول إلى اليورانيوم الإيراني المخصب، فما السيناريو المتوقع وكيف يمكن تنفيذ هذه العملية التي تبدو معقدة وصعبة؟ استخراج اليورانيوم الإيراني المخصب عملية كبيرة، ولدى الولايات المتحدة القدرات اللازمة لفعل ذلك، يقول القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية جوزيف واتهل. بحسب هذا المسؤول العسكري الكبير، تمتلك القوات العملية

ذاتية الخاصة أفراد مدربين على هذا النوع من العمليات ولديها علاقات وشبكات مناسبة تجعل الوصول إلى مواقع اليورانيوم الإيراني أمر ممكن. وبحسب جوزيف أوتال يجب على الولايات المتحدة نشر هذه القوة على الأرض ومن ثم التوجه إلى أماكن كنطنز وأصفهان وهي مناطق توجد فيها في العمق البري الإيراني على بعد مئات الكيلومترات من الداخل الإيراني. إضافة إلى العناصر العملياتية ستحتاج أمريكا كذلك إلى قوة أمنية قد تكون بحجم 1000 لواء وما بين 1000 إلى 3000 أو 4000 جندي بغرض تأمين المنطقة أثناء القيام بهذه المهمة الصعبة. القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية يؤكد أيضا أن واشنطن ستحتاج إلى تخصيص قوة جوية ونشر دوريات جوية قتالية مع توفير أنظمة استخبارات ومراقبة واستطلاع، لأن وجود أفراد على الأرض سيواجه تحديا كبيرا وسيتعين توفير الدعم اللوجستي لهم ثم الاستعداد لحماية منطقة الهبوط وأيضا توفير جميع وسائل رفع اليورانيوم ونقله سواء كانت طائرات مروحية أو ثابتة. هناك تحدي آخر يتمثل في التعامل مع المواد النووية أي ما يقارب من 450 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% وهي مادة قاتلة، لذا يجب أن تكون هذه المواد مغلفة بشكل مسبق ومحكم، وكل هذا يقول لا يمكن إنجازه في ليلة واحدة بطبيعة الحال.

0: المراقب المالي للبنتاغون كشف أمام لجنة الاعتمادات في مجلس النواب عن قفزة في تكاليف العمليات العسكرية ضد إيران لتصل إلى نحو 29 مليار دولار.
1: Mr. Hurst, on April 29th, as you indicated to the ranking member, you said that the Iran war had cost $25 billion in total. You reaffirmed that today. Do you have any other updated costs or projections since that testimony that you've given? Outside reporting estimates have indicated that the war costs could be $1 billion a day. Do you have anything to share?
2: Yeah, thanks for the question, sir. So at the time of testimony in front of the ASC, it was $25 billion. But the joint staff team and the comptroller team are constantly looking at that estimate. And so now we think it's closer to 29. That's because of updated repair and replacement of equipment costs and also just general operational costs to keep people in theater.
0: وعن جديد التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مواطنيه يتفهمون التقلبات في أسواق الأسهم والنفط، وأشار ترامب إلى أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء العمليات العسكرية في إيران.
3: Now, if the stock market goes up or down a little bit, the American people understand it. When it's over, you're going to have a massive drop in the price of oil, which a lot of people thought would be higher. And I mean, it was $99 yesterday, which is low, which is relatively low. When this war is over, oil is going to drop, the stock market's going to go through the roof, and truly, I think we're in the golden age right now. You're going to see a golden age like we've never seen before.
0: حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن العالم يستهلك من احتياطاته النفطية بسرعة قياسية في ظل الحرب التي تحد من الإمدادات الآتية من الخليج، وكشفت أنه تم سحب 246 مليون برميل من الاحتياطات خلال مارس وإبريل. وقالت وكالة الطاقة أن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية، ورجحت تقلبات جديدة في الأسعار مع اقتراب فترة ذروة الطلب خلال فصل الصيف. حذرت وقبل ذلك قالت وزارة الطاقة الأمريكية أنها تفترض أن يظل مضيق هرمز في حكم المغلق حتى أواخر شهر مايو، وأن تستأنف حركة الملاحة تدريجيا اعتبارا من الشهر المقبل، مما أدى إلى رفع الوزارة من توقعاتها لأسعار وقود السيارات في الولايات المتحدة. كما قالت أن أسعار النفط ستكون أعلى ب20 دولارا للبرميل حال إغلاق هرمز حتى نهاية شهر يونيو. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. البرتقالي محل الأصفر، إسرائيل تقتطع نحو 11% إضافية من مساحة القطاع. ولدينا أيضا الصحة العالمية

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريمبو قمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. قال الوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن كلاما إيجابيا كثيرا يتردد عن الإمكانات الهائلة للعلاقات الروسية، لكن لا شيء يحدث على الأرض الواقع على حد وصفه. وأكد لافروف أن الولايات المتحدة تخطط لإعادة تشغيل خطي أنابيب نورد ستريم وشرائهما من الأوروبيين بأسعار زهيدة بهدف فرض أسعارها على الغاز لاحقا. وحول الحرب الأوكرانية الروسية، طلب وزير الخارجية الأوكراني من أوروبا المساعدة في إحياء جهود السلام مع روسيا من خلال اتخاذ خطوة أولى محدودة بوقف الهجمات المتبادلة على مطارات كل الجانب. وصرح لموقع بوليتيكو على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل بأن أي جهد أوروبي يجب أن يعزز الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة ويتجنب خلق مسارات متنافسة. بدوره قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن وزراء الخارجية بحاجة أولا لتحديد ما تريده أوروبا من أي اتصال مباشر مع موسكو. أيد رؤساء كل من سلوفاكيا والنمسا وتشيكيا خلال لقاء في العاصمة سلوفاكيا فكرة إقامة حوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حول تسوية في أوكرانيا. وأشار الرئيس السلوفاكي إلى أن الاجتماع توصل إلى ضرورة أن يختار الاتحاد الأوروبي شخصية ذات نفوذ للمفاوضات مع روسيا، مؤكدا أنه لا يجب السماح بأن تنفرد الولايات المتحدة فقط بالحوار حول السلام في أوكرانيا دون مشاركة أوروبية. قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن القرار الأمريكي المتوقع بعدم نشر صواريخ توماهاك وغيرها من الأسلحة في ألمانيا هو بمثابة نداء للاستيقاظ، وهو إشارة إلى أن أوروبا بحاجة حقا إلى تسريع إنتاجها الدفاعي. واعتبرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية أنه يتعين على أعضاء الكتلة تسريع عمليات شراء الأسلحة المشتركة إضافة إلى تطوير قدرات إنتاج المعدات الدفاعية. ونذكر بهذا العاجل الذي ورد قبل قليل، حيث كشفت روسيا أنها قبضت على أوكرانيين اثنين يشتبه بجمعهما معلومات عن منشآت عسكرية لصالح أوكرانيا. وينضم إلينا من موسكو مدير مكتب العربية عبد الجواد الرشد. هل لديك معلومات حول هذه القضية أم من المبكر أخذ معلومات؟
7: جلا، في الحقيقة يعني الأمن الروسي يتحدث عن اعتقال شخصين بما يخص عملية البحث ونقل معلومات إلى الجانب الأوكراني. لا تعتبر هذه العملية استثناء بحيث

0: أن الأمن الروسي يكشف بشكل يومي عبر بيانات وعبر مقاطع فيديو يتم نشرها حول إلقاء القبض على مجموعة يعني أو على أشخاص يقومون بالعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية. هذا الشيء يحدث طبعا إما في ضواحي موسكو أو في مناطق حدودية أخرى جيلان.
1: كان لافت حديث لافروف بأن واشنطن تريد السيطرة على خط أنابيب نورد ستريم 1 و 2، بأي إطار جاء هذا التصريح في هذا التوقيت؟
0: جيلان، لو تلاحظين بأنها المرة الأولى التي يتحدث فيها الجانب الروسي بشكل مباشر عن أن إدارة ترامب اليوم تتخذ نهج الرئيس السابق بايدن باستثناء طبعا رفض الحوار. لذلك طبعا لافروف يصعد اللهجة اليوم ويتحدث على العلم بأن واشنطن لا تخفي حقيقة سعيها نحو السيطرة على نقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى الأراضي الأوروبية. يتحدث أيضا عن أن الإدارة الأمريكية إدارة بايدن يعني تذهب نحو فرض عقوبات جديدة على شركات النفط الروسية العملاقة، وهنا الحديث يدور عن لوك أويل وروسنيفت لإخراجها من السوق التجارية العالمية. أيضا طبعا يحاول الجانب الأمريكي الدخول في الاتفاقات بين موسكو وفنزويلا، تلك التي تم الاتفاق عليها سابقا ويجري العمل عليها الآن لمحاولة السيطرة عليها. والنقطة الأهم من كل هذا كله طبعا هي خطوط التيار الشمالي 2، تلك التي طبعا تم تفجيرها خلال فترة الصراع بين موسكو والغرب. يحاول الجانب الأمريكي شراء جزء منها، ذاك الجزء الذي كانت تمتلكه القارة الأوروبية بثمن يعني قليل كما أشار لافروف، وإعادة تصدير الغاز والاستفادة منها. لذلك طبعا حرب الطاقة تشتعل اليوم بتصريحات لافروف بين موسكو والجانب الأمريكي، على ما يبدو بأن هذا الأمر سيكون محور النقاش خلال الفترة القادمة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من موسكو مدير مكتب العربية عبد الجواد الرشد. في لبنان، من المقرر أن تعقد يوم غد الخميس جولة جديدة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، وتستمر على مدى يومين في واشنطن، وسط تلويح الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته البرية وإعلانه عن تمكن آلياته العسكرية من اجتياز نهر الليطاني من جنوبه باتجاه شماله. من جهته، أعلن وزير الصحة اللبناني أن عدد القتلى وصل إلى 380 شخصا منذ بدء وقف إطلاق النار في 17 من أبريل حتى يوم أمس.

0: ده مباشر.
1: نقلت قناة آي 24 الإسرائيلية عن مصدر أمني رافع قوله أنه تم رصد أكبر هجوم بالمسيرات نفذه حزب الله أمس الثلاثاء. المصدر الأمني تحدث عن سربين من المسيرات أطلقت باتجاه الحدود الشمالية الإسرائيلية، ما تسبب باندلاع حريق، وحاول سلاح الجو اعتراض بعض المسيرات. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن خطا جديدا في قطاع غزة يعرف باسم الخط البرتقالي حل محل الخط الأصفر الذي كان يحدد المنطقة العازلة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي وتلك التي تسيطر عليها حركة حماس. وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن المساحة الجديدة المضافة إلى المناطق الأمنية تقدر بنحو 34 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل نحو 11% من مساحة القطاع، ما يعني أن الجيش الإسرائيلي يفرض حاليا سيطرته على حوالي 64% من قطاع غزة. كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن دبلوماسي غربي قوله إن هذا التوسع جرى بعلم مجلس السلام، وأشار إلى أن الخطوة جاءت بعدما وصفه بعدم التزام حماس بتعهداتها المتعلقة بنزع السلاح. وفي ظل استمرار الحرب والانهيار الاقتصادي في قطاع غزة، يواجه آلاف الخريجين أزمة بطالة غير مسبوقة دفعت الكثيرين منهم للعمل في البسطات والأعمال المؤقتة لتأمين الحد الأدنى من الدخل بعد غياب فرص العمل في مختلف القطاعات. محمد جربوع والتفاصيل.
2: لا يبدأ عبد الله الفرة يومه بمخططات هندسية كان يحلم بتنفيذها بعد تخرجه، بل بترتيب بسطته الصغيرة في الشارع.

0: أمل تأمين دخل يكفي ليوم واحد فقط. عبد الله خريج هندسة، لكن الحرب والانهيار الاقتصادي دفعاه بعيدا عن مهنته نحو سوق يكاد يخلو من فرص العمل.
1: وحاليا يعني لجأت لمشاريع صغيرة يعني لأكمل حياتي وأجيب إلي مصدر دخل يعني لأتعايش مع الوضع. ففتحنا عطور ونبيع طواقي، بنبيع أي حاجة أنه تماشى مع الوضع.
0: عبد الله ليس حالة فردية، إذ تشير تقديرات دولية إلى أن البطالة في قطاع غزة وصلت إلى نحو 78%، مع توقف معظم القطاعات الاقتصادية. حماد عبد الغفور خريج محاسبة، وجد نفسه في سوق شعبي يبيع الملابس على بسطة صغيرة ضمن ما بات يعرف في غزة اقتصاد البقاء.
2: وطموحي أن أنا أتوظف في مجال المحاسبة اللي أنا درست فيها، لكن مش قادر، فخلص فتحنا هذا وتوكلنا على الله وإن شاء الله ربنا يكرمنا.
0: بدلا من الوظائف المكتبية، أصبحت البسطات والأعمال المؤقتة والعمل في الإغاثة من بين الخيارات القليلة المتاحة أمام الشباب والخريجين. أما الدخل فغالبا غير ثابت، وقد لا يتجاوز بضعة دولارات يوميا، في وقت تعتمد فيه عائلات كثيرة على المساعدات أو الديون بعد انهيار شبه كامل لسوق العمل في غزة.
3: الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا العدوان دمر مقومات البنى التحتية للعمل والعمال في القطاع، دمر القطاعات التشغيلية الكبرى، القطاع الصناعي، القطاع الزراعي، والقطاع الخدماتي والتجاري. نحن نتحدث عن حالة من القتل المباشر لفرص العمل في القطاع وتدمير هذه الفرص وبنيتها التحتية في غزة.
0: بين شهادة جامعية وبسطة في الشارع تتلخص صورة سوق العمل في غزة اليوم. آلاف الخريجين يواجهون واقعاً بلا وظائف حقيقية ولا دخل مستقر، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي يعيشها القطاع. بقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
4: في السودان، أعلنت حركة جبهة نسور الشرق السودانية بقيادة محمد طاهر انضمامها إلى صفوف حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم. وجرت عملية الانضمام خلال فعالية جماهيرية في ولاية كسلا شرقي البلاد. وأكدت الحركة انضمام جميع القوات والضباط إلى العدل والمساواة، معلنة الالتزام بالقتال تحت قيادة القوات المسلحة السودانية ودعم القوة المشتركة في معاركها الحالية. أما في الجانب الإنساني، فكشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 50,000 سوداني من مناطق كرمك وبا وقسيان بإقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة الدولية أن موجة النزوح الأخيرة بإقليم النيل الأزرق بدأت منذ تصاعد النزاع مطلع العام الجاري. وأضافت الهجرة الدولية أن نصف من نزحوا مؤخرا بإقليم النيل الأزرق توجهوا إلى منطقة دمازين، بينما توزع الباقون على مواقع في محيط مناطق با وقسان ورصيص والكرمك والتضامن. هذا وأشارت المنظمة إلى أن حصيلة النازحين بإقليم النيل الأزرق منذ بدء النزاع في السودان بلغت أكثر من 360,000. وعن أزمة انتشار فيروس هانتا، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية أن المنظمة تعمل عن كثب مع الخبراء في جميع الدول المتضررة بالفيروس. نتابع.
5: Our work is not over. WHO will continue to work closely with experts in all affected countries. We have also requested countries to report regularly to WHO on the health and well-being of passengers and crew through the international health regulations.
6: خلال أيام تحولت السفينة الهولندية هونديوس من سفينة سياحية إلى عنوان أزمة صحية متجاوزة عرض البحر إلى بر دول متعددة. وحتى الآن أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 11 حالة إصابة بفيروس هانتا، بينها 3 وفيات. وتؤكد المنظمة أن خطر تفشي الفيروس عالميا منخفض جدا ولا يشكل بداية لجائحة، غير أنها تنبه إلى أن العمل لم ينتهي بعد بشأن فيروس هانتا. وعلى الرغم من أن فيروس هانتا لا يعرف بسرعة

0: انتشاره، ورغم أن انتقاله بين البشر يبقى نادراً إلا أنه يثير القلق لخطورته الصحية. وارتفع منسوب القلق خاصة بعد رصد حالة في إسبانيا، فيما تلاحق الحكومات عشرات الركاب وأفراد الطاقم الذين غادروا السفينة في مراحل مختلفة من رحلتها، وسجلت عمليات تتبع وفحوصات في بريطانيا وفرنسا وهولندا. وتتجه الأنظار الآن إلى تاريخ 19 من مايو، الموعد الذي قد يكون حاسماً، حيث يمثل نهاية فترة المراقبة الأساسية لمعظم الركاب الذين خالطوا المصابين أو غادروا السفينة قبل فرض الإجراءات المشددة. وفي حال لم تظهر إصابات جديدة واسعة، فسينظر إلى الأزمة بإمكانية احتوائها، لكن أي ارتفاع مفاجئ في الحالات بعد هذا الموعد ربما يعني أن الفيروس انتقل أبعد مما كان متوقعاً. ورغم التطمينات الحالية لا يهدأ القلق الشعبي، فهل ينجح العالم في احتوائه مبكراً؟ أم إن السفينة ستعيد إلى العالم أزمة صحية جديدة؟
1: وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العالم. قبل وصوله لبكين، ترامب ينفي حاجة بلاده لأي دعم بشأن حرب إيران ويتفق مع الصين حول هرمز. الصين تقول إنها مستعدة لتوسيع التعاون وحل الخلافات مع الولايات المتحدة. إسرائيل تراجح أن يلجأ ترامب إلى تنفيذ عملية عسكرية محدودة ضد إيران أو اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. روسيا تتهم أمريكا بالتخطيط لشراء خطي نورد ستريم بهدف السيطرة على أسواق الغاز. عشية الجولة الثالثة من المفاوضات، إسرائيل تواصل قصفها جنوب لبنان وتستهدف الطريق الساحلي جنوبي بيروت. وبهذا نصل إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، ويلقاكم على رأس الساعة الزميل محمد عثمان. قوماً.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
6: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
8: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود

0: الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم. استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم، إنها الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة. أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي عناوينها: صور أقمار اصطناعية تكشف أن خزانات النفط بجزيرة خارك اقتربت من الوصول إلى طاقتها الاستيعابية القصوى. تقديرات استخباراتية أمريكية تؤكد أن إيران لا زالت تحتفظ بنحو 70% من مخزونها من الصواريخ ومنصات الإطلاق. قبل قمة ترامب وشي المرتقبة، واشنطن وبكين تجريان محادثات تجارية وصفت بالبناءة والإيجابية. غوتيريش يلتقي اليوم برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية وسبل إنهاء الحرب. وزير الخارجية الروسي يندد بخطط أمريكا للاستيلاء على خط الغاز الرابط بين روسيا وأوروبا. البداية من آخر التطورات المتعلقة بالحصار الأمريكي على موانئ إيران وجهود الوساطة بين واشنطن وطهران. أهلا بكم. أظهرت صور أقمار اصطناعية عرضتها بلومبرغ أن خزانات النفط في جزيرة خارك أصبحت قرب طاقتها الاستيعابية القصوى. وأشارت صور الأقمار الاصطناعية إلى توقف شحنات النفط من ميناء التصدير الرئيسي في خارك خلال الأيام الماضية. يذكر أن إيران قامت بتحميل الشحنات في هذا المرفق طوال فترة الحرب، كما استمرت في ملء السفن واستخدامها كذلك كمستودعات عائمة بعد أن منعت أمريكا مرورها عبر الخليج. وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن مرافق التخزين المتبقية في إيران بدأت تمتلئ. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن الحصار المفروض على إيران فعال 100%.

0: for the next little while, but we've beaten their military very soundly. That's over with. The blockade is very effective.
1: الرئيس الأمريكي قال أيضا أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي، لكنه أضاف أن طهران غيرت رأيها عندما حان وقت توقيع الاتفاق.
0: It's very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. They know that. They've agreed to that. And then that's not what they said to me when it came to pay. We don't play games. They're not going to have a nuclear weapon.
1: وعن جديد المفاوضات بين واشنطن وطهران، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع أن بلاده لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة وفق تعبيره. وأوضح المصدر الإيراني أن هذه الشروط تشمل إنهاء الحرب في كافة الجبهات ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، إضافة لتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب وقبول ما وصفه بالسيادة على مضيق هرمز. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده ستتلقى تقييما أكثر تفصيلا للوضع عبر الوسطاء الباكستانيين. كما أضاف بقائي أن طهران لن تقبل بفرض الإرادة الأمريكية عليها، محذرا من أن فشل التوصل إلى تسوية سلمية عبر التفاوض لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد في مضيق هرمز وفق تعبيره. من جهتها أكدت الخارجية الباكستانية أن الوزير إسحاق دار ناقش هاتفيا مع نظيره الصيني وانغ يي التطورات الإقليمية وجهود إسلام آباد لتسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران لتعزيز السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة. وشدد وزيرا الخارجية الباكستاني والصيني على أهمية استمرار وقف إطلاق النار بشكل دائم وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، فيما دعت الصين باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة وفق ما أفادت به وكالة أنباء الصين الجديدة. عسكريا، كشفت تقييمات سرية للاستخبارات الأمريكية أن إيران لا تزال قادرة على الوصول العمليات إلى 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا على طول مضيق هرمز وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران لا تزال تشغل نحو 70% أو تشغل نحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة، كما احتفظت بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب. وأفادت وكالات الاستخبارات العسكرية أن إيران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها تحت الأرض والمخصصة لتخزين وإطلاق الصواريخ. ينضم إلينا الآن الصحفي المختص بشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. أهلا بك سيد
2: أهلاً
1: موسى.
2: سنادة.
1: كيف سينسحب هذا التقرير الاستخباراتي الأمريكي فيما يتصل بالمخزونات الصاروخية لدى إيران وأنها تحتفظ بنسبة 90% من هذه المخزونات، وأيضا أنها استعادت 70% من هذه المنصات وما إلى ذلك من أرقام ذكرناها قبل قليل؟ كيف سينسحب هذا التقرير على واقع المفاوضات؟ ما الذي يمكن أن يغيره في واقع المفاوضات؟
2: نعم، التقرير باعتقادي أنه سوف يعطي تقييم للولايات المتحدة ولإسرائيل يعني حول قوة إيران، لأن القضية الصاروخية كانت من أهم الشروط الثلاثة التي وضعتها الولايات المتحدة كمقدمة للتفاوض مع إيران. لكن الآن بهذا التقرير يعيد النظر الأمريكان والإسرائيليين على كيفية التصرف مع إيران. التصرف سوف يكون من طريق الحصار الاقتصادي حتى انهيار إيران وبالنهاية تسليمها إلى الشروط، أو من خلال حرب أكثر شدة وأكثر عنفا حتى تنتهي هذه الصواريخ، لأن الصواريخ بالنسبة للولايات المتحدة هي شرط أساسي، وبالنسبة لإسرائيل هي خطر وجودي، خطر تهديد وجود الإسرائيليين. لذلك هذا التقرير أعتقد راح يعطي نوع من التقييم الجديد ونوع من الطرح والتصرف أمام هذه القوة الصاروخية الإيرانية. بالنسبة لإيران، إيران يعني هذا التقرير سوف تستغله يعني استغلال إيجابي للداخل، أن ما زلنا كما قلنا ما زلنا أقوياء، ما زلنا لدينا

0: مدن صاروخية، ما زلنا نستطيع التحدي والمواجهة، لأن إيران تعتمد على الصواريخ بالنهاية. لذلك في رسائل عدة ممكن أخذها وتقييمات مختلفة بهذا التقرير.
1: أقترح عليك أن

0: الإيراني أنه سيستغل هذا التقرير في إظهار قوته وأنه ما زال صامدا وأنه قادر على يعني الردع.
1: نعم.
0: طيب بالنسبة للجانب الأمريكي عندما يطرح هذا التقرير إلى ماذا نحن أقرب؟ هل متخذ القرار العسكري سيبني قرارا على هذا التقرير ويقول إيران ما زالت مهدد كبير وبالتالي نتصرف معها عسكريا أم نعم. أنها ما زالت قوية ويجب أن نأخذ خط رجعة ونتفاوض معها؟
1: نعم، يعني هذا التقرير يخدم السيد ترامب، رئيس ترامب في الداخل. لو تتذكر عندما جاء وزير الدفاع الأمريكي عام 2003 قبل بدء الحرب على العراق، الحرب الشاملة، وجاء بملفات بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل ويمتلك صواريخ ويمتلك محاولات لصنع نووي، هذا التقرير أعطى القطاع الشرعي الكامل لبوش وتوني بلير للهجوم على العراق آنذاك. الوزير الدفاع الأمريكي الأسبق أيام جورج بوش. لذلك هكذا تقارير هي تمهد لإعطاء شرعية لضرب إيران، لاتخاذ قرارات صعبة بالنسبة للقرار الحرب، قرار صعب بالنسبة للولايات المتحدة. لكن هذا التقرير يساعد بأن الخطر ما زال موجودا، خطر الصاروخ الإيراني ما زال قائما، ولذلك على الولايات المتحدة أن تتخذ الخطوة. لكن أنا باعتقادي لا يعني لا يكون الخطر بالسلاح والصواريخ دائما، لم يكن يعني هو الأساس للمواجهة. يعني الولايات المتحدة بإمكانها محاصرة إيران، الاستمرار في الحصار الاقتصادي هو الذي سيدمر إيران، كما دمر الاتحاد السوفيتي بالاقتصاد وليس بالحرب، وكان عنده ترسانة قوية أكبر من ترسانة إيران.
0: أنا كما اقترحت عليك قبل قليل أن نفكك أكثر المشهد، لأن التقرير هذا يفتح باب الأسئلة واسعا.
1: نعم. نعم.
0: بطبيعة الحال دعني أخذك إلى زاوية أخرى من هذا التقرير.
1: نعم.
0: بالنسبة للصورة الذهنية المرسومة عن دونالد ترامب.
1: نعم.
0: أو ما فعله دونالد ترامب بإيران.
1: نعم.
0: كان دائما يتحدث أننا قضينا على قوة إيران، أننا قضينا على الكثير من منصات إطلاق الصواريخ، فعلنا ما فعلنا بإيران. الآن بعد هذه التقديرات الاستخباراتية والتي خرجت من الجانب الأمريكي، كيف ينظر إلى دونالد ترامب عندما تخرج هذه التقديرات الاستخباراتية أن 70% من المخزون الصاروخي هو موجود الآن بالنسبة لإيران؟ إذن على ما كانت الحرب، إذن فيما كانت الشهرين الماضيين 39 يوما كانت من الحرب المتواصلة، ما الذي يدمر إذا كانت إيران تحتفظ ب 70% من مخزوناتها الصاروخية؟
1: نعم، يعني التدمير، تم تدمير الكثير من المنصات الصاروخية الثابتة. إيران لديها منصات صواريخ ثابتة يعني مستقرة في المعسكرات، ولديها صواريخ يعني منصات صاروخية متحركة، ولديها مدن صاروخية. لذلك عندما تكلم الرئيس ترامب عن تدمير الكثير من المنصات الصاروخية، المنشآت في آراك، في أصفهان، هذا واقع، هو دمر الكثير. لكن لدى إيران مدن صاروخية تحت الأرض وفي الجبال، وهم أعلنوا عنها سابقا. يعني قيادات الحرس الثوري كانوا دائما يتباهون بالقوة الصاروخية، بالمدن الصاروخية. حتى أحد القيادات الحرس الثوري الذي قتل فيما بعد، جنرال سلامي، قال لدينا صواريخ لو بدأت الحرب مع جهة أجنبية، ويقصد كان الولايات المتحدة، بإمكاننا سنتين نحن نستمر بالقوة الصاروخية. لذلك
0: لعلك تحدثت عن المنصات المتحركة.
1: نعم.
0: وهي التي وضعها الزملاء الآن يعني على الشاشة.
1: نعم.
0: ترافقنا الآن.
1: نعم، هذه المنصات هي تخرج من تحت الأرض، من ما يسمونه الحرس الثوري بالمدن الصاروخية. يعني لها بوابات خروج تسحبها يعني الوسائل الثقيلة. طيب. تطلق يعني صواريخها ومن ثم يعود بها إلى التحت. عندما قصفتها الولايات المتحدة، قصفت بوابات الخروج والدخول لهذه الصواريخ وهدمت. طيب. لكن في هذا الفاصل إيران استطاعت يعني رفع هذا الدمار وتصحيحه من جديد.
0: سأخذك إلى

0: يعني زاوية أخرى. بدأنا هذه النشرة بعنوان الصور الأقمار الاصطناعية التي تكشف أن خزانات النفط بجزيرة خارك اقتربت من الوصول إلى طاقتها الاستيعابية القصوى. هل هذا مؤشر إلى لحظة اتخاذ القرار العقلاني بالنسبة لإيران إنها لا يمكن أن يعني تستحمل كل هذا الضغط أكثر من الذي حدث قبل يعني قبل أيام؟ هذه الصور التي ترافقنا مشاهدينا، هذه الصور التي عنوناها في بداية هذه النشرة، وهي صور لأقمار اصطناعية تؤشر إلى أن خزانات الوقود، خزانات النفط بجزيرة خارك هي قد تصل قريبا إلى السعة الاستيعابية، أو ربما اقتربت جدا من الوصول إلى طاقتها الاستيعابية القصوى. تفضل سيد موسى.
1: نعم، هذه يعني حقيقة أن إيران تواجه مشكلة كبيرة في هذا الجانب، في الجانب التقني والفني خاصة، وإيران أصلا كانت قبل الحرب كثير من يعني تأسيساتها ومنشآتها النفطية، ما يعني ما يخص الإنتاج وغيرها، مهترية لأنه في حصار. حتى أيام أحمد نجاد طلع تقرير، ظهر تقرير يثبت بأن إيران لم تقير هذه المنشآت لسنوات طويلة بسبب العقوبات، لذلك هي أساسا مهترية، وعندما تضع الولايات المتحدة الحصار عليها فهذه المنشآت ممكن أن تسبب أخطار كبيرة، ممكن أن تنفجر، ممكن أن يحصل فيضان لهذا النفط. لذلك إيران الآن كل ما تطرح شروط، هي أول ما تطرح هو شرط رفع الحصار البحري، لأن إيران تشعر بخطورة الموقف ما يخص النفط والتصدير. لذلك
0: إذا لم يرفع الحصار ستتخذ قرار عقلاني إيران بصورة سريعة؟
1: أعتقد سوف تتخذ القرار العقلاني، لكن الآن ليس هناك من مؤشرات، لأن ما يحكمون إيران، الذين يحكمون إيران الآن هم أكثرهم بخلفية أمنية عسكرية، يعني لا يتعاطون مع الواقع والتوازنات الإقليمية والدولية،
0: وبالتالي ليست هنالك فرصة لاتخاذ القرارات العقلانية الآن.
1: نعم.
0: صحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريف، تحياتي لك. كشفت مصادر إسرائيلية لصحيفة يدعوت أحرنوت أن الرئيس ترامب ليس متحمسا لاستئناف الحرب بشكل كامل، أن أمامه الآن خياران، إما عملية عسكرية محدودة ومضبوطة لا تؤدي إلى تصعيد، أو اتفاق مؤقت يسمح باستمرار المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز. أما تل أبيب فإنها تفضل نهجا أكثر حزما، لكنها لا ترغب في أن تتهم بجر ترامب إلى الحرب مجددا. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل إعلام أمريكية وصفها بالكاذبة بأنها تزعم أن العدو الإيراني حسب قوله يحقق تقدما عسكريا كبيرا ضد الولايات المتحدة، ووصف ترامب الأمر بالخيانة العظمى الذي يمنح إيران أيضا أملا زائفا، مشددا على أن إيران خسرت جميع قدراتها البحرية والجوية تقريبا، وأن اقتصادها يعيش كارثة حقيقية. أما فيما يخص تكلفة الحرب، فكشف المراقب المالي للبنتاغون جولز هيرست، كشف أمام لجنة الاعتمادات بمجلس النواب عن قفزة في تكاليف العمليات العسكرية ضد إيران لتصل إلى نحو 29 مليار دولار.
2: Mr. Hurst, on April 29th, as you indicated to the ranking member, you said that the Iran war had cost $25 billion in total. You reaffirmed that today. Do you have any other updated costs or projections since that testimony that you've given? Outside reporting estimates have indicated that the war costs could be $1 billion a day. Do you have anything to share?
3: Yeah, thanks for the question, sir. So at the time of testimony in front of the ask, it was $25 billion. But the joint staff team and the comptroller team are constantly looking at that estimate. And so now we think it's closer to 29. That's because of updated repair and replacement of equipment costs. And also just general operational costs to keep people in theater.
0: قال مسؤولون أمريكيون لشبكة NBC إن البنتاغون يدرس إعادة تسمية عمليات إيران إلى المطرقة الثقيلة إذا انهار وقف إطلاق النار. وأشار المسؤولون إلى أن المناقشات حول تغيير اسم العمليات

0: العسكرية تؤكد مدى جدية واشنطن في دراسة استئناف الحرب، وهو ما قد يسمح للإدارة الأمريكية بإعادة احتساب مهلة 60 يوما اللازمة لإعلان الحرب، والتي لا تتطلب موافقة الكونغرس. جاء ذلك بتزامن مع نفي وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث وجود نقص أو نفاد في الذخائر، مؤكدا أن المخزونات الحالية كافية لتنفيذ جميع المهام العسكرية. بالتزامن نفى وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث وجود نقص أو نفاد في الذخائر، مؤكدا أن المخزونات الحالية كافية لتنفيذ جميع المهام العسكرية.
1: The depleted munitions have been a subject of some of the discussions that you've even heard here today. With respect to stockpiles that we have around the world, key regions like the Indo-Pacific and the Middle East, what are you hearing from the combatant commands about their munitions status around the world?
2: There you go. I take issue with the characterization that munitions are depleted in a public forum. That's not true. And ultimately, we have all the munitions needed to execute what we need to execute, and we're going to ensure that we supercharge that going into the future.
0: معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا بك سيدة راغدة. أضع بين يديك ما نقلته يدعوت أحرنوت أن دونالد ترامب ليس متحمسا لاستئناف الحرب بشكل كامل، ووضعت خيارين اثنين: إما عملية عسكرية محدودة ومضبوطة لا تؤدي إلى حرب كاملة وشاملة، أو اتفاق مؤقت يسمح باستمرار المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز. إذا ما وضعت أمامك هذه الخيارات، أي الخيارات ربما يتخذ دونالد ترامب؟
3: أولا صحيح، دونالد ترامب يريد بكل ما في يعني طبيعته من قوة ومن إيمان، يريد تجنب الحرب لأنه يخاف، يخشى تداعياتها، لأنها ليست سهلة، لأنها تتضمن عنصر المفاجأة من جهة إيران، ماذا سيحدث على الأرض، على الجنود إلى آخره. الاستعدادات العسكرية الأمريكية جيدة، الجهوزية العسكرية تعلمت من أخطائها في الجولة الأولى، وبالتالي القرار ليس سهلا على دونالد ترامب، يخاف أن يكرر الخطأ. أما باقتناعه حاليا فإنه يقوم على صلاح يعني فعلا عبقرية كما أسماها الخيار الموجود، وهو ضرب الحصار البحري على الموانئ زائد المشروع الحرية بلس، بمعنى أن ذلك سيؤدي إلى حمق إيران نفطيا ويسبب الانفجار من الداخل نفطيا وشعبيا، لدرجة أن ذلك قد يرحمه من خيار الحرب الكامل، وهكذا يفضل الانتظار قليلا. لكن المطرقة تسمي المطرقة الثقيلة توحي لنا بأن هناك عد عكسي، لأنه ليس يعني هناك عدد من الأيام التي في غضونها يمكن له أن يتصرف، وبعد ذلك سيحتاج إلى الكونغرس.
0: طيب، تم الكشف عن تقييمات سرية للاستخبارات الأمريكية تتحدث عن هذه الأرقام، أن إيران لا تزال قادرة على الوصول العمليات إلى 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا على طول مضيق هرمز. تم الحديث أن إيران لا تزال تشغل نحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة. تم الحديث عن أنها احتفظت بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب. إذا ما وضعت أمامك هذه الأرقام الآن، كيف سيتصرف دونالد ترامب بناء على هذه الأرقام؟ هل سيحافظ على ما قام به ويدافع عن ما قام به، وبالتالي يقوم باستئناف عملية عسكرية ليقنع الداخل الأمريكي ويقنع العالم أن التهديد ما زال موجودا عند إيران، والدليل هذه الأرقام؟
3: أي أن أفهم ما تقوله، وهي نقطة لافتة صراحة ما تقوله. إذا فهمتك حسنا، إن هناك احتمال أن يتحول هذا يعني الاتهام أو هذه الحملة على دونالد ترامب بأنه فشل في تحقيق ما سعى وراءه في الجولة الأولى عسكريا، لربما يؤدي إلى دفع دونالد ترامب إلى استئناف الحرب الكبرى كي يحقق فعلا هذه الإنجازات. فهذه نقطة لافتة جدا، أوافق معك عليها. القصة هنا أننا لا نعرف إن كانت هذه التقديرات صحيحة أم لا. دونالد ترامب غاضب، هو يقول، هو يخون من يذكر هذه الأمور. نحن لا نعرف صراحة ما هي التقويمات الاستخباراتية. نعرف أن الاستخبارات المركزية الأمريكية مستاءة من الأداء الذي رافق العمليات العسكرية.

0: لأن وليس فقط العمليات العسكرية بحد ذاتها، وإنما تقويم ماذا كان لدى إيران وماذا وكيف تم يعني التناول هذه الأمور بدون التماسك، قالوا كلمة بدون التماسك.
1: هذا وكأنه مشهد مكرر سيدة راغدة، عندما قام دونالد ترامب باستهداف المواقع النووية الإيرانية كان هنالك هجوم من الصحافة أن هذه العملية لم تؤتي أكلها. الآن ربما تكرر ذات المشهد، يعني بدأت بعض التقارير تتحدث أن هذه الحرب التي بدأها دونالد ترامب وأيضا الجانب الإسرائيلي هي لم تؤتي أكلها، والدليل أن هذه الأرقام. نحن في إعادة لذات المشهد.
0: نعم صحيح، ولكن لعل هذه المرة يدفع ذلك بدونالد ترامب إلى إكمال المهمة بدلا من الهروب من المهمة. ويعني لا يستطيع دونالد ترامب الآن أن يقول لقد انتهت الحرب، انتهيت من المهمة وأنا أخرج الآن منتصرا، لأن الملف النووي ما زال في مكانه، لأن الملفات الصاروخية والمسيرات إذا كانت موجودة بهذا الحجم أيضا تهدد أوروبا والمنطقة كما تفعل، ولأن الوكلاء أيضا ما زالوا يعني يعربدون أين مكان. حتى بل أن إيران وسعت الحلقة، انظر ماذا يحدث بالدول الخليجية العربية من تدخل مباشر عبر الوكلاء، وأيضا من عبر الحرس الثوري، من البحرين إلى الكويت إلى الإمارات إلى يعني كل الدول الخليجية تعاني من مبدأ الوكلاء. فإذا نحن حقيقة أمام قرار لدونالد ترامب. هل سيتخذ دونالد ترامب القرار الآن؟ لا، ننظر لننتظر إلى بعد زيارته إلى الصين ولا نرى.
1: أسئلة مهمة تنتظر الإجابة. مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، تحياتي لك. وفي آخر التطورات المتعلقة بأزمة مضيق هرمز، أعلنت الحكومة الإيطالية أنها سترسل سفينتين حربيتين على مقربة من المضيق. كما قال وزير الدفاع الإيطالي أن الشرط المسبق لنشر القوات ليس وقف إطلاق النار الحالي، بل هو حدوث هدنة حقيقية وموثوقة ومستقرة، مضيفا أن الأفضل هو تحقيق سلام دائم. في سياق متصل وفي خطوة تحمل أبعادا عسكرية ورسائل ردع واضحة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية وصول غواصة نووية من فئة أوهايو إلى ميناء جبل طارق في تحرك نادر الظهور لمنصة تعد من أكثر الأسلحة سرية في الترسانة الأمريكية، جاء بعد ساعات قليلة من الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب الأخير.
2: غواصة شبحية مسلحة نوويا تظهر فجأة إلى العلن في توقيت لا يبدو عاديا، وكأنها رسالة خرجت من أعماق البحر لتصل مباشرة إلى طاولة السياسة. المفاجأة الأكبر لم تكن في رصدها، بل في أن الإعلان عن وجودها جاء عبر البنتاغون نفسه. نشر الأسطول الأمريكي السادس صورة لغواصة من فئة أوهايو راسية في ميناء جبل طارق بعد ساعات فقط من رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعرض الإيراني الأخير، في لحظة قرأها مراقبون على أنها أكثر من مجرد نشاط بحري روتيني، بل إشارة محسوبة في سياق تصعيد سياسي وعسكري متسارع.
3: إن وجود غواصة استراتيجية نووية في العلن يعد أمراً غير معتاد، وغالباً ما يفهم على أنه رسالة ردع موجهة.
2: غواصات أوهايو تعد من أعمدة الردع النووي الأمريكي، فهي منصات صامتة تتحرك في الأعماق، تحمل صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى أهداف بعيدة جداً. صممت أساساً لتبقى مخفية لفترات طويلة حتى في أسوأ سيناريوهات الحرب لتضمن قدرة واشنطن على الرد في أي لحظة، لكن كسر سريتها هذه المرة في هذا التوقيت تحديداً جعل من ظهورها رسالة قد لا تحتاج إلى تفسير.
1: نشرتنا مستمرة وفيها إسرائيل تواصل قصفها على الجنوب اللبناني وتستهدف الطريق الساحلي جنوبي بيروت، ولدينا أيضا تل أبيب تنتزع مساحات إضافية من غزة، وإعلام إسرائيلي يؤكد أن التوسع الجديد جرى بموافقة مجلس السلام.

0: افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. نكمل من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى الصين. أجرت الصين والولايات المتحدة محادثات في كوريا الجنوبية حول أزمة القضايا التجارية والاقتصادية وتوسيع التعاون، حسب ما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية. وفي التفاصيل، أجرى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ محادثات استمرت لثلاث ساعات بهدف وضع الأسس لقمة بكين هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شين جين بينغ. هذا ووصفت المحادثات بالبناءة والإيجابية. قبل ذلك، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيطلب من الرئيس شين جين بينغ خلال القمة التي ستجمعهما هذا الأسبوع فتح الصين أمام الشركات الأمريكية. وذكر ترامب على وسائل التواصل أن رؤساء تنفيذيين لشركات أمريكية يرافقونه في الرحلة، وأنه سيطلب من الرئيس شي أن يفتح بلاده لتتمكن الشركات من أداء أدوارها والمساعدة كذلك في ارتقاء الصين إلى مستوى أعلى على حد قوله. في سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا جينسون هوانغ سيرافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رحلته إلى الصين. وتأتي هذه الأنباء عكس ما أوردته تقارير سابقة أشارت إلى استبعاد رئيس شركة تصنيع الرقائق من الوفد المرافق. وتحظى مشاركة هوانغ باهتمام واسع نظرا لسعي انفيديا إلى توسيع مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين على الرغم من القيود الأمريكية المفروضة على الصادرات. وتسعى الشركة للحصول على موافقات لبيع معالجاتها H200 للعملاء الصينيين. وقبل التوجه إلى بكين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني شين جين بينغ بشأن إيران، مضيفا أنه لا يحتاج مساعدة أحد في هذا الشأن وأن الولايات المتحدة ستنتصر بحسب تعبيره.
7: Relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. We need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. Their Navy's gone, their Air Force is gone. Every single element of their war machine is gone.
6: وعقب مغادرة الرئيس الأمريكي متجها إلى بكين، أعلنت الخارجية الأمريكية التوصل إلى اتفاق مع الصين يقضي بعدم السماح بفرض رسوم على الملاحة عبر مضيق هرمز. ومن المتوقع أن تركز القمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم على تداعيات الحرب مع إيران، إضافة إلى ملفات الحرب التجارية وتايوان. من بكين معنا الصحفي تشاو تشي جيون. أهلا بك تشاو. أسألك في ما انتهى إليه دونالد ترامب في حديثه الذي استمعنا إليه قبل قليل في هذا الفيديو السابق، قال إنه لا يحتاج إلى مساعدة أحد. ماذا يمكن أن تفعل الصين حتى ينجز هذا الملف، ملف إيران وملف مضيق هرمز؟
8: نعم، شكرا على استضافة. أعتقد أن على الرغم من قول دونالد ترامب يعني بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدات الصين لإنهاء هذه الحرب، ولكن يعني منظور بكين أعتقد أن

0: القولي دونالد ترامب بهدف يعني تعزيز الأوراق التفاوضية خلال القمة مع بكين. وباعتقادي فإن زمام المبادرة في هذه المحادثات يعني بيد بكين وليس واشنطن. وطبعا يعني الصين تريد يعني انهيار هذه الحرب وإعادة فتح بلدان هرمز، لأن هذا المضيق مهمة جدا كمان أمن طاقة للصين. فقد كان يعني من المقرر عقد هذا اللقاء في مارس الماضي، ولكن يعني ترامب يعني أجلت يعني هذه الزيارة بسبب حرب في إيران حتى الآن. ورغم أن الحرب لم تنتهي يعني بعد، إلى أن الزيارة لم تؤجل مرة أخرى، مما يعني يشير إلى أن ترامب أدرك مدى أهمية الصين في دفع يعني هذه الحرب نحو نهاية. فهو بحاجة إلى يعني مشاركة الصين لمساعدة طهران وواشنطن على يعني توصل إلى اتفاق. وأما من منظور
1: طيب
0: الصين فهي ترغب في إنهاء هذه الحرب في أقرب وقت
1: طيب
0: ممكن، لأن يعني لحاجة مريحة الاستعادة بنشاط المضيق هرمز. نعم
1: طيب تشاو، يعني أسألك عن الأرضية المشتركة بين الزعيمين فيما يتصل بهذه الملفات الملحة والمهمة والمعقدة والمتشابكة وسمها ما شئت، يعني هذه الملفات بين البلدين. يعني أنطلق مما تم التوافق عليه بين الجانب الأمريكي والجانب الصيني على عدم قبول فكرة يعني أن يتم استصدار أي رسوم لعبور السفن عن طريق مضيق هرمز، هذا متفق عليه الآن أصبح بين الجانب الأمريكي والجانب الصيني، وهكذا قالت الخارجية الأمريكية. إلى أي مدى هذا يمكن أن يبنى عليه في بقية الملفات المتشابكة بين البلدين؟ ثمة أرضية مشتركة الآن تم التوافق عليها، كيف يمكن البناء على ذلك في بقية الملفات؟
0: نعم، يعني هناك بعض النقاط المشتركة الأرضية المشتركة خلال القمة بين بكين وواشنطن. ورغم يعني عدم صدور موقف رسمي صيني يعني بعد بشأن هذه الرسوم، فمن المتوقع أن الصين لن يعني تدفع ثمن حرب أشعلتها يعني الولايات المتحدة. وبما يعني أن الصين أكبر دولة تجاريا في العالم، فإن يعني قيام دول أخرى بتقليد إيران في فرض رسوم
1: نعم
0: على الممرات المائية الحيوية سيضر يعني بمصالح الصينية بشكل يعني كبير.
1: نعم
0: لذا
1: تشاو،
0: فمن المنطقي أن تعارض بكين هذه الرسوم. نعم
1: نعم تشاو تشي جيون صحفي من بكين، تحياتي لك. في لبنان من المقرر أن تعقد يوم غد الخميس جولة جديدة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، وتستمر على مدى يومين في واشنطن، وسط تلويح الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته البرية وإعلانه عن تمكن آلياته العسكرية من اجتياز نهر الليطاني من جنوبه باتجاه شماله. من جهته أعلن وزير الصحة اللبناني أن عدد القتلى وصل إلى 380 شخصا منذ بدء وقف النار في 17 من أبريل حتى يوم أمس. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ قصف عدة مواقع لحزب الله في الجنوب اللبناني.

0: ليه مباشر.
1: قبل ذلك كانت قناة اي 24 الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمني رفيع قوله إنه تم رصد أكبر هجوم بالمسيرات نفذه حزب الله أمس الثلاثاء. المصدر الأمني تحدث عن سربين من المسيرات أطلقت تجاه الحدود الشمالية الإسرائيلية، ما تسبب باندلاع حريق وحاول سلاح الجو اعتراض بعض المسيرات. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن خطا جديدا في قطاع غزة يعرف باسم الخط البرتقالي حل محل الخط الأصفر الذي كان يحدد المنطقة.

0: المنطقة العازلة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي وتلك التي تسيطر عليها حركة حماس. وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن المساحة الجديدة المضافة إلى المناطق الأمنية تقدر بنحو 34 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل نحو 11% من مساحة القطاع، ما يعني أن الجيش الإسرائيلي يفرض حاليا سيطرته على حوالي 64% من قطاع غزة. كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن دبلوماسي غربي قوله إن هذا التوسع جرى بعلم مجلس السلام، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت بعدما وصفه بعدم التزام حماس بتعهداتها المتعلقة بنزع السلاح. نبقى في قطاع غزة، وفي ظل هذا التصعيد الإسرائيلي يواجه آلاف الخريجين أزمة بطالة غير مسبوقة دفعت كثيرين منهم للعمل في البسطات والأعمال المؤقتة لتأمين الحد الأدنى من الدخل بعد غياب فرص العمل في مختلف القطاعات.
1: لا يبدأ عبد الله الفرة يومه بمخططات هندسية كان يحلم بتنفيذها بعد تخرجه، بل بترتيب بسطته الصغيرة في الشارع على أمل تأمين دخل يكفي ليوم واحد فقط. عبد الله خريج هندسة، لكن الحرب والانهيار الاقتصادي دفعاه بعيدا عن مهنته نحو سوق يكاد يخلو من فرص العمل.
2: وحاليا يعني لجأت لمشاريع صغيرة يعني لأكمل حياتي وأجيب إلي مصدر دخل يعني لأتعايش مع الوضع. ففتحنا عطور، بنبيع طواقي، بنبيع أي حاجة أنه تماشى مع الوضع.
1: عبد الله ليس حالة فردية، إذ تشير تقديرات دولية إلى أن البطالة في قطاع غزة وصلت إلى نحو 78%، مع توقف معظم القطاعات الاقتصادية. حمادة عبد الغفور خريج محاسبة وجد نفسه في سوق شعبي يبيع الملابس على بسطة صغيرة ضمن ما بات يعرف في غزة اقتصاد البقاء.
3: وطموحي ان انا اتوظف في مجال المحاسبة اللي انا درست فيها، لكن مش قادر، فخلص فتحنا هذا وتوكلنا على الله وان شاء الله ربنا يكرمنا.
1: بدلا من الوظائف المكتبية أصبحت البسطات والأعمال المؤقتة والعمل في الإغاثة من بين الخيارات القليلة المتاحة أمام الشباب والخريجين. أما الدخل فغالبا غير ثابت، وقد لا يتجاوز بضعة دولارات يوميا في وقت تعتمد فيه عائلات كثيرة على المساعدات أو الديون بعد انهيار شبه كامل لسوق العمل في غزة.
4: الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا العدوان دمر مقومات البنى التحتية للعمل والعمال في القطاع، دمر القطاعات التشغيلية الكبرى، القطاع الصناعي، القطاع الزراعي، والقطاع الخدماتي والتجاري. نحن نتحدث عن حالة من القتل المباشر لفرص العمل في القطاع وتدمير هذه الفرص وبنيتها التحتية في غزة.
1: بين شهادة جامعية وبسطة في الشارع تتلخص صورة سوق العمل في غزة اليوم. آلاف الخريجين يواجهون واقعاً بلا وظائف حقيقية ولا دخل مستقر في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي يعيشها القطاع. بقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
0: نشرتنا مستمرة وفيها الهجرة الدولية تقول إن نحو 360 ألفا نزحوا بإقليم النيل الأزرق منذ بدء الصراع بالسودان. ولدينا أيضا كييف تطلب من الاتحاد الأوروبي المساعدة في إحياء جهود السلام مع روسيا.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد. نكمل من جديد التطورات بالحرب السودانية، حيث يعقد اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يعقدان قمة لبحث الأزمة السودانية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن قمة غوتيريش ويوسف ستناقش المبادرات المطروحة لإنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات لمستحقيها. ميدانيا، أعلنت حركة جبهة نسور الشرق السودانية بقيادة محمد طاهر انضمامها إلى صفوف حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم. وجرت عملية الانضمام خلال فعالية جماهيرية بولاية كسلا شرقي البلاد. وأكدت الحركة انضمام جميع القوات والضباط إلى العدل والمساواة، معلنة الالتزام بالقتال تحت قيادة القوات المسلحة السودانية ودعم القوة المشتركة في معاركها الحالية. أما على الجانب الإنساني، فكشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 50,000 سوداني من مناطق الكرمك وباو وجيسان بإقليم النيل الأزرق. وأوضحت المنظمة الدولية أن موجة النزوح الأخيرة بإقليم النيل الأزرق بدأت منذ تصاعد النزاع مطلع العام الجاري. وأضافت الهجرة الدولية أن نصف من نزحوا مؤخرا بإقليم النيل الأزرق توجهوا إلى منطقة الدمازين، بينما توزع الباقون على مواقع في محيط مناطق باو وجيسان والروسيرس والكرمك والدلماحي والتضامن. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى أن حصيلة النازحين بإقليم النيل الأزرق منذ بدء النزاع في السودان بلغت أكثر من 360,000. من أم درمان معنا مراسل العربية شهدي نادر. أهلا بك يا شهدي، أبدأ معك من الأوضاع الميدانية، سواء كان في إقليم كردفان، إقليم دارفور، أيضا إقليم النيل الأزرق.
1: نعم محمد، دعنا نبدأ من إقليم دارفور. ما تزال مسيرات الجيش السوداني ومنذ عدة أيام كما تعلم هي تنفذ في طلعات وتشن في غارات هي متواصلة بحسب ما علمنا. شنت موجة من الغارات الجديدة اليوم على محيط مطار مدينة نيالة، استهدفت عدد من مخازن الأسلحة والذخيرة التي تتبع لقوات الدعم السريع. مدينة نيالة

0: ذلك يعني تدمير القدرات القتالية لقوات الدعم السريع، أيضا مصحوب ذلك بعمليات جوية في عدة نقاط في إقليم كردفان، في غرب كردفان على وجه التحديد، حيث يواصل الجيش في استهداف تحركات قوات الدعم السريع، يعمل على تشتيت كل المتحركات وكل التجمعات التي يتم تجميعها بغية الدفع بها إلى جبهات القتال وتحديدا في جبهة جنوب كردفان. وعلى ذكر جنوب كردفان أيضا نشير محمد إلى أن قوات الدعم السريع وحتى وقت متأخر من ليلة أمس ظلت تقصف مدينة الدلنج بشكل متواصل بعد عملياتها العسكرية التي تشنها مع الجيش في منطقة التكمة، وهذه هي المنطقة التي يعني تعتبر حجر الزاوية في الطريق الذي يربط ويؤدي ويربط ما بين كادوغلي العاصمة ومدينة الدلنج. العمليات هناك أيضا ما تزال مستمرة، عمليات الكر والفرق، قوات الدعم السريع تعمل على الاقتراب من هذه المنطقة، منع أي تحركات مدنية في هذا الطريق، في وقت أيضا يزع فيه الجيش محمد إلى توسيع عملياته لاستكمال تأمين هذه المنطقة لفتح الطريق الذي يربط ما بين الدلنج وما بين كادوغلي.
1: طيب شهدي، على الجانب الإنساني كشفت منظمة الهجرة الدولية نزوح نحو 50,000 سوداني من ولاية النيل الأزرق منذ يناير، هم نزحوا إلى مناطق ربما هي موجودة في الكرمك وباو وجيسان وكذلك أيضا الروسيرس وود الماحي والتضامن، هذه هي المناطق التي كانت مستقرا للنازحين من مناطق الاشتباكات. ما الجديد في هذه الأرقام؟
0: نعم محمد، هو بشكل يومي تتوالى عمليات النزوح وتحديدا من الكرمك ومن عدد من مناطق جيسان وكذلك من مناطق باو، المناطق التي تستهدفها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بالمدفعية والمسيرات، على ظلت متواصلة منذ مطلع هذا العام، ازدادت بشكل واضح وملحوظ خلال الأيام الماضية إثر مهاجمة قوات الدعم السريع لعدد من المناطق حول الكرمك وكذلك في منطقة أو في محافظة جيسان. ولكن محمد، غالبية هذه الأعداد هي ما تتمكن من الوصول إلى عاصمة الإقليم مدينة الدمازين وكذلك المدينة الأخرى على الضفة من النيل الأزرق، وهنا نعني مدينة الروسيرس. مدينة الدمازين تستقبل العدد الأكبر، تم فتح إحدى المعسكرات الجديدة لاستقبال القادمين من مناطق الاشتباكات في الكرمك وفي غيرها، وهم يصلون محمد يعني بعد رحلة هي طويلة وقاسية للحد الكبير لجهة انقطاع التواصل وانقطاع وعدم وجود مركبات في عدد من مناطق الاشتباكات. نعم.
1: نعم. أشكرك من أم درمان مراسل العربية شهدي النادر، تحياتي إليك. مشاهدينا، نذكر بآخر الأخبار المستجدة فيما يتصل بالأوضاع الصحية، تحديدا مراسل العربية الآن يتحدث عن فرض العزل الصحي على 1700 شخص على متن سفينة في بوردو غربي فرنسا، طبعا مع الأخبار المتواترة فيما يتصل بتفشي فيروس هانتا. إذن نحن نتحدث الآن فيما نقله مراسل العربية، فرض العزل الصحي على 1700 شخص على متن سفينة في بوردو غربي فرنسا. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن كلاما إيجابيا كثيرا يتردد عن الإمكانات الهائلة للعلاقات الأمريكية الروسية، لكن لا شيء يحدث على أرض الواقع على حد وصفه. وأكد لافروف أن الولايات المتحدة تخطط لإعادة تشغيل خطي أنابيب نورد ستريم وشراءهما من الأوروبيين بأسعار زهيدة بهدف فرض أسعارها على الغاز لاحقا. وحول الحرب الأوكرانية الروسية، طلب وزير الخارجية الأوكراني من أوروبا المساعدة في إحياء جهود السلام مع روسيا من خلال اتخاذ خطوة أولى محدودة بوقف الهجمات المتبادلة على مطارات كل جانب. وصرح الوزير لموقع بوليتيكو على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل بأن أي جهد أوروبي يجب أن يعزز الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة ويتجنب خلق مسارات متنافسة. بدوره قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن وزراء الخارجية بحاجة أولا لتحديد ما تريده أوروبا من أي اتصال مباشر مع موسكو. إذن نذكر كذلك مشاهدينا بهذه الأخبار العاجلة. الكرملين يقول نحافظ على اتصالات مستمرة مع أمريكا للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. هذه هي آخر

0: المستجدات أن الكرملين يحافظ الآن على اتصالات مستمرة مع أمريكا للتوصل طبعا إلى تسوية في أوكرانيا. أيد رؤساء كل من سلوفاكيا والنمسا وتشيكيا خلال لقاء في العاصمة السلوفاكية فكرة إقامة حوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حول التسوية في أوكرانيا. وأشار الرئيس السلوفاكي إلى أن الاجتماع توصل إلى ضرورة أن يختار الاتحاد الأوروبي شخصية ذات نفوذ للمفاوضات مع روسيا، مؤكدا أنه لا يجب السماح بأن تنفرد الولايات المتحدة فقط بالحوار حول السلام في أوكرانيا دون مشاركة أوروبية. قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن القرار الأمريكي المتوقع بعدم نشر صواريخ توماهوك وغيرها من الأسلحة في ألمانيا هو بمثابة نداء استغاثة أو نداء استغاضة، وهو إشارة كذلك إلى أن أوروبا بحاجة حقا إلى تسريع إنتاجها الدفاعي. واعتبرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية أنه يتعين على أعضاء الكتلة تسريع عمليات شراء الأسلحة المشتركة إضافة إلى تطوير قدرات إنتاج المعدات الدفاعية. مشاهدينا، وعن أزمة انتشار فيروس هانتا، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية أن المنظمة تعمل عن كثب مع الخبراء في جميع الدول المتضررة بالفيروس.
1: Our work is not over. WHO will continue to work closely with experts in all affected countries. We have also requested countries to report regularly to WHO on the health and well-being of passengers and crew through the international health regulations.
0: أختم بالعناوين. صور أقمار اصطناعية تكشف أن خزانات النفط بجزيرة خارك اقتربت من الوصول إلى طاقتها الاستيعابية القصوى. تقديرات استخباراتية أمريكية تؤكد أن إيران لا زالت تحتفظ بنحو 70% من مخزوناتها من الصواريخ ومنصات الإطلاق. قبل قمة ترامب وشي المرتقبة، واشنطن وبكين تجريان محادثات تجارية وصفت بالبناءة والإيجابية. غوتيريش يلتقي اليوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية وسبل إنهاء الحرب. وزير الخارجية الروسي يندد بخطط أمريكا للاستيلاء على خط الغاز الرابط بين روسيا وأوروبا. إلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. تقارير تكشف احتفاظ إيران بقدرات صاروخية كبيرة وأخرى، تظهر امتلاء خزانات النفط في خارك لأقصى طاقتها. وكالة الطاقة الدولية تحذر من تناقص مخزونات النفط بسرعة قياسية وترجح تقلبات جديدة في الأسعار. إيران وهرمز على رأس القمة الصينية الأمريكية المرتقبة في بكين، ومحادثات تجارية تسبق وصول ترامب. عشية جولة المفاوضات الثالثة، إسرائيل تصعد قصفها على لبنان، وحزب الله ينفذ أكبر هجوم بالمسيرات. مع تسجيل إصابات جديدة بفيروس هانتا، دول أوروبية تتخذ إجراءات عاجلة، والصحة العالمية تراقب الوضع. أهلا بكم. في الوقت الذي تضاءلت فيه فرص التوصل لاتفاق ينهي الحرب بين أمريكا وإيران، يعاول الرئيس الأمريكي على ما يمكن أن تمارسه الصين من ضغط على طهران، رغم أن ترامب قال قبل توجهه إلى بكين إنه ليس بحاجة إلى مساعدة من أحد بشأن هذا الملف. كما يعاول ترامب على الحصار، مؤكدا أنه

0: لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
1: It's very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. They know that. They've agreed to that. And then that's not what they said to me when it came to pay. We don't play games. They're not going to have a nuclear weapon.
0: أما بالنسبة لإيران فنقلت وكالة فارس عن مصدر إيراني مطلع أن بلاده لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة وفق تعبيره. أوضح المصدر الإيراني أن هذه الشروط تشمل إنهاء الحرب في كافة الجبهات ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، إضافة لتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب وقبول ما وصفه بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده ستتلقى تقييما أكثر تفصيلا للوضع عبر الوسطاء الباكستانيين. كما أضاف بقائي أن طهران لن تقبل بفرض الإدارة الأمريكية أو الإرادة الأمريكية عليها، محذرا من أن فشل التوصل إلى تسوية سلمية عبر التفاوض لن يؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد في مضيق هرمز. من جهتها أكدت الخارجية الباكستانية أن الوزير إسحاق دار ناقش هاتفيا مع نظيره الصيني وانغ يي التطورات الإقليمية وجهود السلام إسلام أباد لتسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران لتعزيز السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة. وشدد وزيرا الخارجية الباكستاني والصيني على أهمية استمرار وقف إطلاق النار بشكل دائم وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، فيما دعت الصين باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة وفق ما أفادت به وكالة أنباء الصين الجديدة. عسكريا، كشفت تقييمات سرية للاستخبارات الأمريكية أن إيران لا تزال قادرة على الوصول العملياتي إلى 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا على طول مضيق هرمز وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران لا تزال تشغل نحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة، كما احتفظت بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب. وأفادت وكالات الاستخبارات العسكرية أن إيران استعادت السيطرة على نحو 90% من الأرض أو منشآتها تحت الأرض والمخصصة لتخزين وإطلاق الصواريخ. نتابع تغطية مع ضيوفي هنا في الاستوديو، الصحفي المختص بشأن الإيراني في شبكة العربية موصل الشريفي.
2: أهلا وسهلا.
0: معنا أيضا الكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى، ومعنا أيضا في هذه التغطية مستشار العربية لشؤون العسكرية رياض قهوجي. أهلا بكم جميعا. طبعا بالتأكيد هناك حديث مهم عن زيارة الرئيس ترامب وقمته في بكين، ولكن عطفا على الخبر الأخير رياض قهوجي، هل بالفعل استطاعت إيران استعادة قوتها العسكرية في فترة الهدنة مع الولايات المتحدة؟
2: يبدو أن هذا ما توصل إليه التقييم الاستخباراتي من الجانب الأمريكي حسب تقييم أو حسب تقرير نيويورك تايمز. طبعا هناك فترة أسابيع الآن من هذه الهدنة، هذا أتاح الوقت لإيران لتقوم بصيانة وإصلاح هذه المنشآت، فتح مداخل الفاق التي سدت نتيجة القصف، وترميم إجراء يعني بعض الترميمات لإعادة القدرة العملياتية لبعض هذه المنشآت. فيما يخص أعداد الصواريخ، فعلا لا أحد يملك رقم محدد كم تملك من الصواريخ. يعني عندما نقول 70% أو 10%، عن ماذا تتحدث؟ عن 1000 صاروخ، 2000 صاروخ؟ لا أحد يملك أرقام، إنها مبنية على تقييمات. يعني إيران قد تحتاج إلى تنتج بالشهر 20 صاروخ، وبناء عليه منذ تلك الفترة إلى هذه الفترة هناك هذا الكم من الصواريخ. هي مبنية على هكذا نوع من حسابات، ما استخدم ما بقي، هي تقوم على هكذا تخمينات حتى الآن. إنما واضح إيران تملك صواريخ باليستية كانت تقنن استخدامها بشكل

0: واضح، قلل العدد من أول يوم في الحرب إلى آخره نتيجة سياسة التقنين ونتيجة استهداف هذه المنشآت وأغلاق العديد من منصات الإطلاق. إنما لا هي الأكثر فعالية لديها هي المنصات المتنقلة، وهذا كان ولا يزال يشكل التحدي الكبير فيما يخص هذا النوع من التهديدات.
1: نعود إذن مرة أخرى لمناقشة الجانب السياسي، والجانب الأهم موسى الشريفي هو زيارة الرئيس ترامب لبكين. إلى أي مدى تحتل أزمة مضيق هرمز والمواجهة مع إيران حيز كبير من هذه الزيارة؟
2: نعم، بما أنه الصين هي يعني الدولة المستفيدة الأكبر من مضيق هرمز، ولديها علاقات قوية جدا مع إيران، يعني عقود يعني 25 سنة وأكثر، هذه تعطي الصين أهمية قصوى في هذه المسألة. ثانيا، إيران يعني تعول على الصين كحليف استراتيجي أن يقوم بدور وسيط أو دور يعني ضاغط على الولايات المتحدة لإعطائها بعض المكاسب. من هذا التوجه يعني تنطلق إيران على هذه الزيارة، ولذلك سبق زيارة ترامب عباس عراقشي. ثالثا، إيران تريد من خلال علاقتها مع الصين

0: ضمنت لنا أن تدافع عن حقوقنا وأن تحمينا في بعض المجالات الدبلوماسية. لذلك هذه الزيارة مهمة جدا بالنسبة لإيران ومهمة جدا ماذا تكون نتائجها. الصين تحاول المسك العصا من الوسط لأنها لديها علاقات قوية جدا مع الولايات المتحدة، علاقات تجارية، ولها مع إيران علاقات خاصة. يعني بالنسبة للصين غالبية استيراد نفطها يتم من خلال إيران. حتى أيام العقوبات أعفت الولايات المتحدة النفط الصيني، يعني النفط الإيراني حتى يصدر للصين. لذلك
1: حتى اليوم هناك تقارير تتحدث عن عبور ناقلة نفط صينية مضيق هرمز دون أن تتعرض لأي هجوم كما حصل خلال الأيام الماضية.
0: نعم.
1: ولكن حصل المصطفى، هل بكين ستلعب دور وسيط ضامن أم فقط يريد منها الرئيس ترامب أن تمارس الضغوط على طهران من أجل الموافقة على الشروط الأمريكية؟
2: هنالك لأقول ضبابية في ما هو المراد من بكين أن تقوم به. الرئيس ترامب يقول أنه لا يريد من بكين أن تقوم بأي دور، وأن واشنطن قادرة على أن تضغط على طهران سواء بالطرق الدبلوماسية السلمية أو بالضغط العسكري أو بالحصار. هذا الالتباس أنا برأيي يعود إلى طبيعة الموقف في البيت الأبيض الذي لا يريد أن يمنح بكين قوة دبلوماسية أو إقليمية دون ثمن مقابل لها، لأن هنالك تنافس جيوسياسي ما بين واشنطن وبكين سواء فيما يتعلق بالشرق الأوسط ومضيق هرمز والطاقة أو القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية وتايوان والمعادن النادرة والذكاء الاصطناعي والقضايا الشائكة الأخرى. من هنا إذا كانت بكين سوف تلعب دورا ما أو يطلبه منها الرئيس ترامب، سوف يكون ذلك نظير مقايضة في الملفات السياسية أو حتى الاقتصادية محل الخلاف بين الدولتين، بمعنى أن يكون هنالك اتفاق في قضايا أخرى على هذا الأساس يتم المقايضة في موضوع مضيق هرمز. لماذا أقول ذلك؟ لأن مضيق هرمز ليس قضية سياسية وأمنية وحسب، بل ترتبط بملف الطاقة الذي هو ملف اقتصادي ويعني بكين بدرجة مباشرة، لأن مزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة سوف يؤثر على بكين التي قد تجد المخزونات في الفترات المقبلة والأشهر المقبلة تعاني من شح، وهذا قد يؤدي إلى إضافة إلى ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى انخفاض في دورة الإنتاج الاقتصادي في التصنيع في مستوى الناتج المحلي، وهذا يؤثر عالميا وليس على بكين وحدها. هذا التداخل في الملفات أعتقد سوف يكون حساسا ودقيقا للطرفين. إيران إلى أي درجة سوف تكون لاعب يعني رئيسي في هذا الحوار؟ إلى أي درجة سوف تكون ملف له الأولوية؟ أنا أعتقد أن ملف كملف الرقائق الإلكترونية والمعادن النادرة وملف الذكاء الاصطناعي وتايوان أيضا سوف تكون لهم الأولوية، ولكن ملف إيران سوف يحضر في المساومة والمقايضة ما بين الطرفين.
1: طيب، والسؤال الأهم، ما الذي يمكن أن تقدمه بكين وما الذي يمكن أن تتنازل عنه واشنطن؟ رياض قهوجي، هناك نقطة مهمة. الصين كانت واضحة، قالت لا تريد عودة الحرب وكانت جازمة في هذا الموضوع. هل تمتلك أدوات ما للضغط على الولايات المتحدة من أجل منع عودة المواجهة في مضيق هرمز؟ لم يكن هناك دعم معلن من بكين عسكريا لإيران رغم كل التقارير التي كانت تتحدث عن هذا المجال، ولكن ما الذي يمكن أن تستطيعه أو تقوم به بكين من أجل منع عودة المواجهة؟
3: هي لن تقوم بأي جهد مباشر، يعني من ناحية أن تصطدم الولايات المتحدة، هذا كلا الطرفين يعني يسعيان بشكل قوي وواضح لتجنب أي تصادم. ما هي وسائل الضغط؟ وسائل الضغط هي تكون عبر يعني هل تقدم أو أي دعم عسكري علني لإيران في هذه الفترة؟ لن يوجد شيء، وهي تدرك ذلك وتدرك الفارق الكبير بميزان القوة بين إيران والولايات المتحدة، ومن هنا هي فقط تساعد بشكل يؤدي إلى نوع من استنزاف للطرف الأمريكي. هذه يعني من ناحية العسكرية هذه هي الضغوط. الأهم هي ما هي المقايضات، ما هي الأمور التي يمكن أن تعطيها الصين.

0: لتكون محفز للولايات المتحدة لتراجع سياساتها في أمور عدة ومنها إيران. يعني هذه ما تقوم به القوى العظمى. القوى العظمى لها لكل منها أوراق عدة لطرحها في هكذا اجتماعات ومناقشتها.
1: ولكن هذه الأوراق ربما البعض يلمح إلى تايوان. رياض قهوجي، هل من الممكن أن تتنازل الولايات المتحدة عن دعم تايوان وإمدادها بالمزيد من الأسلحة، وهذا الشيء الذي ترفضه بكين؟
0: هذا شيء دائما موجود وممكن. يعني لدى الدول القوى العظمى هي مصالح، هي مبنية علاقات مبنية على المصالح، ما في إنه صداقات وحبة ولا أمور، هذه هي مبنية على مصالح بشكل جذري من دون أي عواطف. ومن هنا كل شيء مطروح في هكذا أمور. تايوان قد تكون يعني شيء بالنسبة لترامب لا يعني الكثير، ويمكن أن يكون ورقة مقايضة، قد لا يكون شيء مشابه لرئيس آخر أمريكي قد يكون لديه يعني توجهات عقائدية من ناحية الديمقراطية والحريات وهالمواضيع. هذه أمور كما نعلم لا يشاركها ترامب. ترامب هو للمصالح الخاصة أمريكا أولا، ما هي مصالح أولا، المصالح الأمريكية أولا، ويعني بالنسبة له يعني أمور، كل الأمور مطروحة للمقايضة في موازين الربح والخسارة.
1: موسى الشريفي، بكي مرة أخرى إسلام أباد لعبت دور مهم جدا، الهدنة التي حدثت الآن بفضل الجهود الدبلوماسية التي مارستها إسلام أباد، ولكن في مرحلة متقدمة هل يمكن لبكين أن تلعب هذا الدور؟
2: نعم، إيران تفضل إحدى الدول الكبرى أن تقوم بالدور الرئيسي، أو أي شيء يولد اتفاق أو ما شابه ذلك من وجهة نظر إيران إذا ولد في الصين أو في روسيا يكون أفضل، لأن إيران تنظر إلى الصين الدولة الأقوى، الدولة التي ممكن تدعم إيران بالأمم المتحدة يعني من خلال حق الفيتو، ممكن تدعم إيران بالناحية الاقتصادية والتكنولوجية، ممكن يعني تكون وسيط وضامن أقوى من باكستان. لذلك حتى إيران عندما يعني طرحت بعض الشروط، درجت إحدى الشروط أنه يجب أن يكون ضامن إحدى الدول الكبرى، وتعني إيران الصين وروسيا. لذلك ممكن للصين أن تكون هي الدولة التي يولد فيها الاتفاق مع الولايات المتحدة،
1: خاصة بأن واشنطن لا ترحب بدور روسي في هذا المجال. حسن نعم. المصطفى، كان من ضمن الاشتراطات الإيرانية الأخيرة السيادة أو الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز، هل هذا معقول؟ أين دور بقية دول المنطقة، سلطنة عمان، الدول الخليجية الأخرى التي تستفيد بشكل كبير من مضيق هرمز؟ هل يمكن القبول بهذا الشرط؟
3: أعتقد لذلك قال الرئيس ترامب أنه لم يكمل قراءة يعني الورقة الإيرانية، وأنه يعني العبارات التي وصفها بها واعتبرها أنها غير ذات قيمة. سلطنة عمان أعلن وزير خارجيتها أن السلطنة تلتزم بالمواثيق الدولية وبالقوانين المرعية في الملاحة البحرية والنقل الآمن للسفن، وكذلك دول الخليج لن تقبل بأي سيادة إيرانية على مضيق هرمز، لسبب بسيط أن هذا ممر دولي، هنالك قوانين يحتكم لها الجميع. هذا الموقف ليس موقفا مزاجيا أو اعتباطيا من دول الخليج أو كراهية في إيران أو سواها، هذا موقف مبدئي قائم على دول تحترم القانون الدولي. هنا الفرق ما بين إيران و دول مجلس التعاون الخليجي أو الموقف السعودي الذي كان واضحا في رفض وجود أي يعني سيادة إيرانية على المضيق. هنالك مياه إقليمية، هذه المياه الإقليمية من حق أي دولة أن تفرض سيادتها عليها، ولو عبرت من خلالها سفن بإمكانها أن تقدم لها خدمات تتعلق بالصيانة، بالتزويد بالوقود، بالطعام، وتأخذ عوضا عنها المال. ولكن في المياه الإقليمية لا السعودية ولا دول الخليج سوف تقبل بأن تمارس إيران أي سيادة عليها، لأن هذا سوف يكون سابقة دولية ويعطل الملاحة ربما في مضائق أخرى، وهذا يؤدي إلى خلل في النظام الدولي ككل.

0: وأي خلل في النظام الدولي سوف يعود بالضرر على دول العالم وليس على دول الخليج وحدها. من هنا هذا الموقف الواضح أعتقد لن تتنازل عنه السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.
1: حتى لو قبلت الولايات المتحدة.
0: حتى لو قبلت.
1: حسن المصطفى شكرا جزيلا لك. شكرا موسى الشريفي. وشكرا أيضا لرياض قهوجي. أيضا كشفت مصادر إسرائيلية لصحيفة الدعوات حرنوت أن الرئيس ترامب ليس متحمسا لاستئناف الحرب بشكل كامل، وأن أمامه الآن خياران: إما عملية عسكرية محدودة ومضبوطة لا تؤدي إلى تصعيد، أو اتفاق مؤقت يسمح باستمرار المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز. أما تل أبيب فتفضل نهجا أكثر حزما، لكنها لا ترغب في أن تتهم بجر ترامب إلى الحرب مجددا. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. محادثات تجارية تسبق وصول ترامب لبكين وصفت بالبناء. وإيطاليا ترسل كاسحات ألغام قرب الخليج، لكن الانتشار مرتبط بهدنة إيران.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو المرق، وحين نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. يصل اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين حاملا ملفات عدة وعلى رأسها ملف إيران. قبيل توجهه إلى بكين قال ترامب إنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني جي جين بينغ بشأن إيران، مضيفا أنه لا يحتاج مساعدة أحد في هذا الشأن وأن الولايات المتحدة ستنتصر بحسب تعبيره.
1: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. We need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. Their Navy's gone, their Air Force is gone, every single element of

0: war machine is gone.
1: وعقب مغادرة الرئيس الأمريكي متجها إلى بكين، أعلنت الخارجية الأمريكية التوصل إلى اتفاق مع الصين يقضي بعدم السماح بفرض رسوم على الملاحة عبر مضيق هرمز. ومن المتوقع أن تركز القمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم على تداعيات الحرب مع إيران، إضافة إلى ملفات الحرب التجارية وتايوان. في الشق التجاري، وقبل وصول ترامب إلى بكين بساعات، أجرت كل من الصين والولايات المتحدة مشاورات في كوريا الجنوبية، وصفتها وزارة التجارة الصينية بالصريحة والبناءة. وعقدت هذه المشاورات خلال لقاء جمع بين نائب رئيس الوزراء الصيني هي لي بينغ ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في سيول. وشملت المباحثات مختلف القضايا التجارية والاقتصادية، إضافة إلى تعزيز التعاون البراغماتي وفق تعبير وزارة التجارة الصينية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيطلب من الرئيس الصيني خلال القمة التي ستجمعهما فتح الصين أمام الشركات الأمريكية. وذكر ترامب على وسائل التواصل أن رؤساء تنفيذيين لشركات أمريكية يرافقونه في الرحلة، وأنه سيطلب من الرئيس تشي أن يفتح بلاده لتتمكن الشركات من أداء دورها والمساعدة في ارتقاء الصين إلى مستوى أعلى على حد قوله. معنا من بكين موفدة العربية نادية البلبيسي. أهلا بك نادية، هل وصل الرئيس ترامب إلى بكين ومتى نتوقع عقد هذه القمة؟
2: أهلا بك محمد، سيصل الرئيس خلال 45 دقيقة من الآن. طبعا عندما يصل لن يكون هناك أي جدول رسمي للقاء مع الرئيس شي جي بينغ، سيبدأ هذا غدا الخميس عندما سيلتقيه الرئيس شي جي في مركز الشعب أو ما يسمى بقاعة الشعب الكبرى، ويبدأ اللقاء الثنائي على مأدوبة الغذاء. بعد ذلك سيكون هناك لقاء موسع مع الوفود الأمريكية، وعلى فكرة الرئيس ترامب يصطحب كل رؤساء التنفيذيين للشركات المعروفة من أبل إلى ميتا إلى إيلون ماسك وشركة سبيس إكس وغيرها، هناك شركات سيسكو، يعني أي شركة أمريكية ممكن أن تفكر فيها موجودة مع الرئيس،
1: بما في ذلك إنفيديا. نادية،
2: إنفيديا موجودة، رغم أنه في البداية كان يتحدث بأن رئيسها لم يكن مدعو، لكنه اكتشف الرئيس بأنه لم يكن موجودا على هذه الطائرة، لذا التحق معه في ألاسكا، في ولاية ألاسكا، ليأتي على إير فورس ون. إذن كل هذه الشركات، سيسكو، جولدمان ساكس، العديد من الشركات، حوالي 20 شركة أمريكية. لكن كما ذكرت كل هذه طبعا، وبعد ذلك هذا اللقاء الذي سيجمعه مع هذه الشركات، نتحدث بالمساء عن مأدوبة عشاء أيضا على شرف الرئيس. كما ذكرت ترامب تحدث عن هذه العلاقة مع الصين وقال بأنه تربطه علاقة رائعة مع الرئيس شي جي بينغ، وأنه يتطلع إلى هذه القمة. لكن البعض وخصوصا المحللين، بعض الأشخاص الذين تحدثت معهم هنا في بكين، يتحدثون عن ليست فقط قمة عادية، نتحدث عن إعادة علاقة اقتصادية لديها يعني تأثير كبير على العالم وعلى الحلفاء الأوروبيين. ومن هنا التركيز ربما الأمريكي هو على التوازن التجاري، على التعرفة الجمركية، على شراء بضائع أمريكية، لكن التركيز الصيني على المعادن الثمينة، هذه المعادن التي باتت تسمى بأنها النفط، السلاح النفطي الحديث بهذا المعنى، لأن الصين تملكه وتعرف كيف تستخدمه مع الولايات المتحدة ومع حلفائها، يعني نقطة قوة بالنسبة للصين، وهي لا تضغط باتجاه مقاطعة أو منع هذه تصدير هذه المعادن، لكنها تستخدمها وتوظفها بطريقة جيو اقتصادية حتى أكثر منها جيو سياسية.
1: طيب، رئيس ترامب يريد فتح الصين أمام الشركات الأمريكية، هذا ما يريده ترامب، ولكن في المنطقة هناك اهتمام كبير فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز والحرب مع إيران. هل هناك أجندة أمريكية واضحة؟ ماذا تريد واشنطن من بكين، وماذا تريد بكين من واشنطن في هذا الملف؟
2: طبعا الرئيس ترامب قال بأنه ليس بحاجة لفتح هذا الموضوع، بمعنى الطلب من الصين الضغط على إيران. إيران لديها علاقات عسكرية واقتصادية مع حليفها الإيراني، وهو يدرك ذلك، يعرف بأن الصين أيضا تستورد النفط الإيراني بطريقة ربما تساعدها في اقتصادها، بمعنى أن الثمن أرخص من الأسواق العادية يعني.

0: لكنه يقول بأنه أكيد هو يدرك بأن مصلحة الصين هي بإعادة فتح مضيق هرمز دون أدنى شك. لكن في نفس الوقت قبل قليل ذكرت بأنه وزير الخزانة سكوت بيسنت التقى مع المسؤولين الصينيين في سيول، وكان يتحدث عن بالفعل بأن على الأقل هناك اتفاق بأن إيران لن تحصل على هذه الرسوم. يعني قبل الأزمة مع إيران والعمليات العسكرية كنا نتحدث عن ممر مائي عالمي مفتوح للجميع، والآن نتحدث عن دور لإيران تريد تمارس عليه هيمنة. وبالتالي الرئيس الأمريكي يريد أن يقنع الرئيس شي شيبينغ بالتحديد بأنه هذا ليس في مصلحة الصين، وبالتالي الضغط سيكون غير مباشر، لأنه ربما كبرياء الولايات المتحدة لا يسمح لها بأنها تريد أن تتوسط في هذه القمة بالنسبة لإيران. وأكيد هي إيران تلقي بظلال قاتمة على هذه القمة. كان الرئيس ترامب يأمل بأن يحل موضوع إيران قبل أن يأتي إلى هنا حتى يتحدث فقط عن التحدي الاقتصادي مع أكبر منافس له في العالم، لكن طبعا موضوع إيران سيكون موضوع مهم جدا. ومن هنا أعتقد بأنه سيكون حسب ما سمعت على الأقل إذا كان هناك محاولة، ليس الآن لكن بعد، طبعا ليس قبل أن يصل، بعد أن يصل إلى هنا ويتحدث مع رئيس شي شيبينغ، ربما الصين لا تريد أن تغامر دبلوماسيا أو سياسيا مع حليفها الإيراني، لكن على الأقل هناك حديث على أنه إذا قامت الصين بلعب دور معين بإعادة فتح المضيق وليس حل موضوع الخلاف مع إيران، الخلاف النووي أتحدث عنه، ربما يكون هناك تجميد لإرسال أسلحة لتايوان، وهذه مسألة مهمة بالنسبة للصين إذا حصلت عليها.
1: طيب من الرئيس نادي أخيرا، ما قصة ماركو روبيو؟ وهل كان بالفعل قامت بكين بتغيير اسمه من أجل تجاوز العقوبات الصينية عليه عندما كان قبل أن يتولى منصب وزارة الخارجية في الحكومة الأمريكية؟
0: صحيح، أنا كنت أتحدث مع محلل صيني في الواقع، وكان يؤكد لي بأن ماركو روبيو لن يأتي على هذه الرحلة ولن يكون على متن الطائرة لأنه يخضع للعقوبات الصينية، لكن بالفعل تمكنوا من تغيير الاسم حتى يستطيع القدوم، لأنه كما تعرف هناك حتى لو كان يأتي على متن Air Force One طائرة رئاسية هناك قواعد روسية صينية لا تسمح له بالدخول. عدا عن ذلك حتى أثار الكثير من الجدل ماركو روبيو قبل أن يصل، لأنه ارتدى هذه اللبس الرياضي الذي كان ارتداه مادورو عندما تم اعتقاله وإحضاره على متن طائرة أمريكية إلى نيويورك للمحاكمة، كان يلبس نفس الملابس الرياضية، وهناك على وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من يعني السخرية بالنسبة لللبس، لكن على الأقل ماركو روبيو مهم في هذه الرحلة، وإلى جانب وزير الدفاع أيضا هيكسيت وابن الرئيس وزوجة ابن الرئيس، ويعني في كمان أيضا عائلة الرئيس التي تصطحب معه. طيب. أتت معه على Air Force One. دور كل الوزراء يعني خصوصا الدفاع والخارجية مهم في هذه الرحلة، لذا أعتقد بأنه تم تجاوز هذه الأزمة، لأنه الصين كانت ستمنع ماركو روبيو من الدخول لأنه كما ذكرت العقوبات هي عقوبات لن تغير يعني بالنهاية، وهم يدركون ذلك، لذا تم تجاوز هذه الأزمة التي كانت ممكن أن تكون أزمة دبلوماسية.
1: طيب نادي، نتمنى أن تتجاوز أيضا فرق التوقيت ما بين بكين وواشنطن، وأن تسألي روبيو بشكل مباشر عن سبب التدائه وتصويره في هذه البدلة الرياضية المثيرة للجدل ببكين موفدة العربية. نادية البلبيسي شكرا جزيلا لك. أعلنت الحكومة الإيطالية أنها سترسل سفينتين حربيتين على مقربة من مضيق هرمز، كما قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو أن الشرط المسبق لنشر القوات ليس وقف إطلاق النار الحالي، بل هو حدوث هدنة حقيقية وموثوقة ومستقرة، ولكنه أضاف أن الأفضل هو تحقيق سلام دائم. أظهرت صورة أقمار صناعية عرضتها بلومبرغ أن خزانات النفط في جزيرة خارك أصبحت قرب طاقتها الاستيعابية القصوى، وأشارت الصور إلى توقف شحنات النفط من ميناء التصدير الرئيسي في خارك خلال الأيام الماضية. يذكر أن إيران قامت بتحميل الشحنات في هذا المرفق طوال فترة الحرب، كما استمرت في ملء السفن واستخدامها كمستودعات عائمة بعد منعت الولايات المتحدة مرورها عبر الخليج. وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن مرافق التخزين المتبقية في إيران بدأت تمتلئ أيضا. عموما، مع استمرار الحصار في مضيق هرمز تشتد الأزمة الاقتصادية في الداخل الإيراني. تواجه البلاد واحدة من أقصى أزماتها الاقتصادية منذ عقود وفق صحيفة أسوشيتد بريس. وبحسب

0: تقديرات أو وكالة أسوشيتد برس، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي سينكمش الاقتصاد الإيراني بنحو 6% من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل. وذكر مركز الإحصاء الرسمي الإيراني أن معدل التضخم السنوي وصل إلى 53.7%، في حين زاد معدل تضخم أسعار الغذاء عن 115% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحول أزمة إغلاق مضيق هرمز، قالت وزارة الطاقة الأمريكية إنها تفترض أن يظل مضيق هرمز في حكم المغلق حتى آخر شهر مايو، وأن تستأنف حركة الملاحة تدريجيا اعتبارا من الشهر المقبل، مما أدى إلى رفع الوزارة توقعاتها لأسعار وقود السيارات في الولايات المتحدة. كما قالت إن أسعار النفط ستكون أعلى $20 للبرميل حال إغلاق هرمز حتى نهاية شهر يوليو. وفي ظل هذه المخاوف، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن العالم يستهلك من احتياطات نفطية بسرعة قياسية في ظل الحرب التي تحد من الإمدادات الآتية من الخليج. وكشفت أنه تم سحب 246 مليون برميل من الاحتياطات خلال مارس وأبريل. وقالت وكالة الطاقة إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية، ورجحت تقلبات جديدة في الأسعار مع اقتراب فترة ذروة الطلب خلال فصل الصيف. معنا من لندن مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الدكتور مصطفى البزركان. أهلا بك دكتور مصطفى. الكثير من الدول بما فيها وكالة الطاقة الدولية كانت تتحدث عن استخدام مخزونات بشكل مؤقت حتى تعود المياه إلى مجاريها ويعود النفط للتدفق مرة أخرى من الخليج. هل كانت تلك الآمال في محلها، وما مدى الخطورة الذي يمثله نقص المخزونات الدولية من النفط؟
1: تحياتي لك وللمشاهدات والمشاهدين الكرام. بالتأكيد طيلة أو فترة إغلاق مضيق هرمز تكون متوقعة، ولذلك كان هناك توقع أنه قد يكون هناك سحب أولي من الاحتياطي الاستراتيجي، ولكن اليوم العالم على شك أنه قد يكون هناك سحب ثاني من الاحتياطي الاستراتيجي، سواء دول آسيوية، دول أوروبية، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك شهدنا نزع في أسعار الوقود، وهناك توقعات قد يقوم الرئيس بتخفيض الضريبة على البنزين بحدود 18 سنت لكل جالون من أجل عدم الضغط على المواطن الأمريكي، الذي يعتبر أنه أحد النقاط الرئيسية في البرنامج الانتخابي، وهو توفير البنزين والوقود بأسعار مخفضة. لكن أصبحت الآن الأسعار قفزت 50% عن ما كانت قبل الحرب. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه وكالة الطاقة الدولية اليوم تحذر من أنه لابد من التأكيد على ماهية المصادر التي يمكن أنه من خلال تعويض هذا السحب الكبير من الاحتياط الاستراتيجي. وهذه طبعا نقطة تتحملها وكالة الطاقة الدولية. وقد يسأل المشاهد الكريم كيف وكالة الطاقة الدولية لحد نهاية العام الماضي تطالب بخفض الاستثمارات في الوقود الأحفوري وتحويلها إلى مصادر الطاقة المتجددة، وهذه نتائجها حينما يكون هناك حد أعلى للاحتياط الاستراتيجي، بمعنى سيكون هناك طلب على الوقود الأحفوري، وبالتالي طلب على الاستثمارات خلال السنوات القادمة. وأنا أعتقد أنه مضيق هرمز مثل درسا ليس لوكالة الطاقة الدولية فقط، ولكن لكافة الدول المنتجة والمستهلكة للنفط أيضا.
0: طيب سيد بزركان، دعنا نتوقف مع زاوية أخرى. ففي إطار تداعيات الحرب أيضا، قال المجلس الدولي للمطارات إن ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الطيران يهدد شركات الطيران بخفض المزيد من الرحلات الجوية وعرقلة السفر في فصل الصيف، حيث أن ارتفاع الأسعار يدمر الطلب، ويتعين أن يستعد الركاب لبقاء أسعار تذاكر الطيران مرتفعة حسب وكالة بلومبرغ للأنباء. كما حذر المجلس من أن أسعار تذاكر الطيران لن تنخفض على المدى القريب. وفي الولايات المتحدة تسارعت وتيرة التضخم الشهر الماضي بشكل جزئي بسبب أسعار تذاكر الطيران، ما زاد المخاوف بأن المستهلكين سيقلصون الإنفاق.
1: نعم، هذه إحدى النقاط الأساسية في رفع مستويات التضخم، سواء في الولايات المتحدة، في دول الاتحاد الأوروبي، حتى الدول الآسيوية. وهناك خلال الأسابيع الماضية يعني تم إعلان إلغاء آلاف الرحلات، آلاف

0: في المقاصد التي تصل إليها شركات الطيران. هناك عشرات من الشركات قد تعلن إفلاسها خلال الأسابيع القريبة القادمة. هناك أيضا شركات ستحاول الاندماج، وكان هناك قرار لبريطانيا وهو دمج الرحلات لتخفيف الضغط الوقود. هذه جميعها يأخذ إلى ارتفاع أسعار التذاكر، ارتفاع أسعار سبب ارتفاع أسعار الوقود، وهذا يأخذنا أيضا نحن بالعالم باتجاه فصل الصيف. فهذه مستويات تضخم فعلا، هذه الارتفاع في التذاكر لن تعود إلى ما كانت قبل الحرب، وقد لا تعود مطلقا خلال الأشهر القادمة لحد نهاية هذا
1: طيب،
0: العام.
1: هذه التداعيات التي نعاني منها اليوم، حتى لو فتح مضيق هرمز، متى ستعود الأرقام إلى طبيعتها قبل 28 من فبراير؟
0: أنا أعتقد أنه عندما الانتظار إلى الربع الرابع من هذا العام، يعني تأثيرات إغلاق مضيق هرمز حتى لو فتح هناك تأثيرات ممكن أن تأخذ أشهر. لماذا؟ لأنه العدوان الإيراني على المنشآت النفطية ومنشآت الغاز والتكرير شمل 120 شيء. هذه قد لا تعود جميع إلى خلال أسابيع أو أشهر قادمة، ولذلك أنا أعتقد الصورة تتوضح مع الربع الثالث أو الربع الرابع من هذا العام، وقد تمر إلى الربع الأول من العام القادم.
1: دكتور مصطفى البزركان، شكرا لوجودك معنا في هذه النشرة. أيضا، انخفضت أسعار الذهب مع تلاشي آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية بفعل بيانات تضخم فاقت التوقعات وعدم وضوح الأوضاع في الشرق الأوسط. ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم شهر يونيو إلى 4717.50 دولار، وفسر المحللون الوضع بأن بيانات التضخم الأمريكية أضعفت الآمال في خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث تتوقع الأسواق الآن أن تكون الخطوة التالية رفعا لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وهذا ما يدفع أسعار الذهب نحو الانخفاض. تتابعونا في هذه النشرة أيضا، ولكن بعد الفاصل. البطالة تقترب من 80% وسط انهيار اقتصادي واسع في قطاع غزة. ومنذ حرب السودان نزوح أكثر من 360 ألف شخص في إقليم النيل الأزرق.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
6: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
7: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
8: أهلا بكم من جديد. في لبنان من المقرر أن تعقد يوم غد الخميس جولة جديدة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، وتستمر على مدى يومين في واشنطن وسط تلويح الجيش الإسرائيلي بتوسيع عمليات البرية وإعلانه عن تمكن أرياف.

العسكرية من اجتياز نهر الليطاني من جنوبه باتجاه الشمال. من جهته أعلن وزير الصحة اللبناني أن عدد القتلى وصل إلى 380 شخصا منذ بدء وقف النار في 7 من أبريل حتى يوم أمس. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ قصف عدة مواقع لحزب الله في الجنوب اللبناني.

0: ده مباشر.
1: قبل ذلك كانت قناة آي 24 الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمني رفيع قوله إنه تم رصد أكبر هجوم بالمسيرات نفذه حزب الله أمس الثلاثاء. المصدر الأمني تحدث عن سربين من المسيرات أطلقت باتجاه الحدود الشمالية الإسرائيلية، ما تسبب باندلاع حريق وحاول سلاح الجو اعتراض بعض المسيرات. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن خطا جديدا في قطاع غزة يعرف باسم الخط البرتقالي حل محل الخط الأصفر الذي كان يحدد المنطقة العازلة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي وتلك التي تسيطر عليها حركة حماس. وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن المساحة الجديدة المضافة إلى المناطق الأمنية تقدر بنحو 34 كيلو مترا مربعا، أي ما يعادل نحو 11% من مساحة القطاع. هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي يفرض حاليا سيطرته على حوالي 64% من قطاع غزة. كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن دبلوماسي غربي قوله إن هذا التوسع جرى بعلم مجلس السلام، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت بعدما وصفه بعدم التزام حماس بتعهداتها المتعلقة بنزل السلاح. في جديد التطورات في الحرب السودانية، يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يعقدان قمة لبحث الأزمة السودانية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا اليوم. مصادر دبلوماسية أوضحت أن قمة غوتيريش ويوسف ستناقش المبادرات المطروحة لإنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات للمستحقين. ميدانيا، أعلنت حركة جبهة نسور الشرق السودانية بقيادة محمد طاهر انضمامها إلى صفوف حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم. وجرت عملية الانضمام خلال فعالية جماهيرية بولاية كسلة شرقية البلاد. وأكدت الحركة انضمام جميع القوات والضباط إلى العدل والمساواة، معلنة الالتزام بالقتال تحت قيادة القوات المسلحة السودانية ودعم القوى المشتركة في معاركها الحالية. إنسانيا، كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 50,000 سوداني من مناطق الكرمك وبا وقيسان بإقليم النيل الأزرق. أوضحت المنظمة الدولية أن موجة النزوح الأخيرة بدأت منذ تصاعد النزاع مطلع العام الجاري. وأضافت الهجرة الدولية أن نصف من نزحوا مؤخرا بإقليم النيل الأزرق توجهوا إلى منطقة دمازين، بينما توزع الباقون على مواقع في محيط مناطق باو وقيسان ورصيرس والكرمك وود الماحي والتضامن. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى أن حصيلة النازحين بإقليم النيل الأزرق منذ بدء النزاع في السودان بلغت أكثر من 360,000 نازح. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن كلاما إيجابيا كثيرا يتردد عن الإمكانات الهائلة للعلاقات الأمريكية الروسية، لكن لا شيء يحدث على أرض الواقع على حد وصفه. أكد لافروف أن الولايات المتحدة تخطط لإعادة تشغيل خطين

0: أنابيب نورد ستريم وشراءهما من الأوروبيين بأسعار زهيدة بهدف فرض أسعارها على الغاز لاحقا. اتخذت عدة دول أوروبية خلال الساعات الماضية إجراءات صحية مشددة عبر آلية الحماية الأوروبية لاحتواء الحالات المسجلة من فيروس هانتا. يتزامن هذا مع إعلان السلطات الإسبانية الانتهاء من إجلاء كافة ركاب سفينة إم في هونديوس الموبوءة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. فرضت مدريد وعواصم أوروبية أخرى فترة حجر صحي تصل إلى 45 يوما على الركاب العائدين من السفينة، فيما بلغت عدد الحالات المسجلة بالفيروس 11 حالة. معنا من جدة رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة البروفيسور أشرف الدادة. أهلا بك بروفيسور أشرف. تتذكر لقاءاتنا من 2020 بشأن فيروس كورونا، هل نحن أمام حالة مشابهة أم يختلف الوضع هذه المرة بروفيسور؟
1: أسعد الله مساءكم بالخير أستاذ محمد والسادة المشاهدين. حقيقة نعم، يذكرنا هذه بأحداث كورونا، وما يقلق العالم حاليا هو أن السلالة المكتشفة من فيروس الهانتا هي سلالة الفيروس الأندس، وهو النوع الوحيد المعروف من فيروسات هانتا الذي ينتقل من إنسان إلى إنسان آخر وليس من القوارض إلى البشر. هذا أعتقد أحد الأسباب الرئيسية التي يعني أدت إلى هذا القلق العالمي بين الدول، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الوفيات عند الإصابة بهذا الفيروس، أي أننا نتحدث عن إصابة تؤدي إلى حوالي من في 20 إلى 50% حتى في بعض الحالات إلى الوفاة. هذه الأسباب ربما أزعجت العلماء وأدت إلى هذا النفور، وخصوصا أن كابوس كورونا لا زال يعني في ذاكرتهم بقوة، بالإضافة أيضا إلى سبب آخر وهو نسبة حضانة هذا الفيروس طويلة مقارنة بفيروس الكورونا على سبيل المثال. هنا الحضانة منذ الإصابة إلى حتى ظهور المرض قد تصل إلى أسابيع أو شهرين أو أكثر حتى في بعض الحالات، وهذه العوامل كلها أدت إلى هذه الإجراءات الصارمة التي تتخذها الدول من أجل الحد من هذا الفيروس لحتى هذه اللحظة بنجاح.
0: طب ولكن هناك تحدي كبير، في البداية كانت مثلا منظمة الصحة العالمية تقلل التخوف من وصول حالات وظهور حالات من هذا النوع، حتى أنها طالبت الناس بعدم الإقبال على شراء الكمامات حتى لا يستطر أو لا يضطر الكادر الطبي إلى إلى إلى إلى العمل بدون كمامات. في هذه المرحلة نحن كمواطنون كأشخاص عاديون كيف نستطيع التعامل مع هذه التحذيرات؟ هل ننتظر منظمة الصحة العالمية أم أننا طيب سنحتفظ بهذا السؤال بروفيسور أشرف إلى لقاء مقبل ونتابع هذه اللقطات المباشرة لوصول طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين؟ إذن لقطات مباشرة لوصول طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إير فورس ون إلى بكين على أن تعقد القمة الصينية الأمريكية يوم غد الخميس في بكين. إذن نتابع هذه اللقطات المباشرة لوصول طائرة الرئيس الأمريكي إلى بكين. طبعا نشير إلى أن هذه الزيارة هي زيارة مهمة، خاصة في ظل الكثير من الملفات التي سيبحثها الزعيمان الصيني والأمريكي، وهناك ربما تطلعات في المنطقة بأن يتم البحث أيضا في ملف الأزمة في مضيق هرمز والمواجهة مع إيران، في ظل ربما محاولات أمريكية إلى الطلب من بكين أو دور صيني أكبر فيما يتعلق بالضغط على إيران من أجل عدم التصعيد في المنطقة مؤخرا، خاصة فيما يتعلق بسلامة الملاحة في مضيق هرمز، على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها بأنه لا يحتاج إلى طلب ذلك من بكين. هناك طبعا حديث عن

التجارة، تعميق التجارة ما بين البلدين. هناك اتفاقيات سبقت هذه الزيارة، توجهات أمريكية للاستثمار أكثر، ومطالبات من الرئيس ترامب بشكل مباشر من الرئيس الصيني لإتاحة المجال للشركات الأمريكية للاستثمار في الصين. ومن المعروف كما تابعنا قبل قليل مع الزميلة نادية البلبيجسي موفدة العربية إلى بكين، أنه هذا الوفد الأمريكي يشمل على العديد من رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية الذين يرافقون الرئيس ترامب خلال هذه الزيارة. وهناك توقعات بتوقيع صفقات بكل تأكيد ما بين تلك الشركات والحكومة الصينية والشركات الصينية الأخرى في عدة مجالات. هناك بحث أيضا عن موضوع تايوان، وهو موضوع مهم جدا بالنسبة لبكين. وهناك أيضا الحديث عن الضرائب التي فرضتها الولايات المتحدة ومطالب صينية برفع تلك الضرائب، أو على الأقل تمديد فترة إيقافها أو تأجيلها إلى فترة مقبلة. وقد تنتج الزيارة هذا عن كثير من الأشياء التي ستنعكس ليس فقط على العلاقة بين البلدين بل وعلى العالم بشكل أكمل. إذن وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين في زيارة رسمية.

0: إذن صورة تشرح ما يجري حاليا. طائرة الرئيس الأمريكي إير فورس 1 تهبط في مطار بكين على أن يهبط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منها بعد قليل في هذه الزيارة الرسمية إلى العاصمة الصينية. وكما تابعنا قبل قليل، الاجتماعات بسبب فارق التوقيت ستبدأ غدا الخميس، ولا يوجد أي شيء على جدول الرئيس ترامب اليوم. نترككم مع هذه الصور.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
2: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
3: إذا القدسية المفروض الأول.
4: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
5: وش أسوي أنا اللي سجل؟
1: وأقلام الصحفيين.
6: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
7: إذا تم رفض احتجاج نادي.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
8: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
9: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
10: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
11: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
10: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
12: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
10: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
13: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
10: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
14: دامني أنا ما أضفلك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
10: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
15: العربية FM.
16: العربية FM.

0: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
1: لتعرف أكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
2: إذن معارك بتأثير عالمي.
1: منها ما يعكر صفو يومك.
3: وأخذوا إلى سجن صيدنا.
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
5: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا. الأخبار معنا ساردة.
1: أخبار سارة.
6: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
1: يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. ترامب يصل إلى بكين، والصين تؤكد استعدادها للعمل مع أمريكا لتوسيع التعاون وحل الخلافات. أقمار صناعية تظهر أن خزانات النفط في جزيرة خارك الإيرانية تقترب من بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى. إيطاليا تعتزم إرسال كاسحات ألغام قرب الخليج، وتؤكد أن نشرها في الخليج مرتبط بالتوصل إلى هدنة دائمة. الجيش الأوكراني يستهدف محطة للغاز في مدينة أستراخان ومحطة نفط في تامان جنوبية روسيا. موسكو تؤكد أن كييف ملزمة بوقف إطلاق النار وسحب قواتها من الأراضي الروسية لبدء مفاوضات السلام. وتشير إلى أن روسيا تحافظ على اتصالات مستمرة مع أمريكا للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. على وقع الاستقالات، وزير الصحة البريطاني يدعو إلى تنظيم انتخابات مبكرة على زعامة حزب العمال. مراسل العربية يؤكد فرض العزل الصحي على 1700 شخص على متن سفينة في بوردو غربية فرنسا. الطاقة الدولية تعلن سحب 246 مليون برميل نفط من الاحتياطات العالمية الشهرين الماضيين. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لأسعار الوقود في الولايات المتحدة إن استمر إغلاق هرمز. الاتحاد الأوروبي يقول إنه لا يتوقع مشكلة في إمدادات وقود الطائرات على المدى القريب. أرامكو تدرس خططا لجمع أكثر من 10 مليارات دولار من أصولها العقارية. خسائر إعمار المدينة الاقتصادية ترتفع بنسبة 46% منذ مطلع العام الحالي. الجولة 33 من دوري روشن تنطلق غدا بلقاء النجمة والفتح في الهفوف. بطولة جدة لكرة المناورة تنطلق غدا في جدة بمشاركة 25 فريقا على مدى 3 أيام. في برنامج ملاعب مع فيصل الجفن تتابعون بعد قليل: كيف بعثر الهلال أوراق النصر؟

0: عناوين الأخبار من العربية FM. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
1: تحليل.
2: يعني أنت تتكلم فنياً.
3: إذا القدسية المفروض الأول.
4: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
1: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
5: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
6: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
7: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: ملاعب مع فيصل الجفن.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام

0: عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ملاعب على إذاعتكم العربية FM، البرنامج الذي يأتيكم بعد موجز الثالثة عصر من الأحد حتى الخميس في منصاتنا المتنوعة والمتعددة، منصة شاهد اليوتيوب، منصة إكس وموجة FM. باسمكم ورحب بشركائي في حلقة اليوم، سعود صرامي من الرياض، محمد بكيري من جدة. أبو فهد مساك الله بالخير.
1: مساء الخير أبو محمد، ومساء الخير على أبو خالد وعلى المستمعين والمستمعات لبرنامج ملاعب مع فيصل الجفن.
0: أمس وأنا أشوف لجامي يرمي التماس وتدخل هدف، أول ما جاب بالي أنت عندك مقولتان شهيرتان: النصر لن يحقق بطولة، وحظ النصر سيء. أبا أخذ هذه الجمل بعد ما أرحب محمد بكيري من جدة. أبو خالد مساك الله بالخير.
2: مساء الخير أخي فيصل، مساء الخير على الحبيبنا الغالي اللي افتقدناه حقيقة في البرنامج، ما صرت تجمعنا أنا أبو
0: أكثر واحد يطلع فهد. هو ما هم شلون تفتقده
2: والله أبو فهد، وحشني أنا كم شهرين ما
1: بو الليل أدخل معاك في مساحة.
0: طيب حياكم الله.
1: بس بدخل باسم سعود سندي أخو فهد سندي، اسم وهمي، اسم وهمي يمشي يعني يمشي.
0: حياكم الله. أمس المباراة المنتظرة عند منتصف متابعي كرة القدم على مستوى الكرة الأرضية اللي كانت على قد الرهان بأنها راح تكون الأعلى مشاهدا، وهذا ما حصل بمباراة الهلال والنصر، أو النصر والهلال بمن هو المستضيف وهي على أرضه، وحتى إثارتها وحتى طريقة تسجيل الأهداف وتوقيت تسجيل الأهداف وتفاصيل المباراة رفعت كثير من متابعة هذا الدوري، دوري روشن، أو جعلت أسباب كثيرة لمن كان يعني يتحدث بأنها هذا الدوري يستحق ما يصرف عليه، وهذه المبالغ الكبيرة وهؤلاء اللاعبين وهذه الضجة الكبيرة اللي تحصل حول دوري روشن. أمس 90 دقيقة أثبتت أنه المراهنة على دوري روشن كانت ناجحة وكانت تستحق كل هذه المبالغ والهالة الإعلامية حولها. في قبل صافرة الحكم كانت 8 دقائق وقت بدل ضايع، أو 6 ثمان كان قبلها بثواني سجل هدف التعادل الذي أجل الحسم أو معرفة بطل هذا الدوري إلى الجولة الأخيرة. في قبل ما يصفر بثواني كان النصراويين يحتفلون، ويعني دموع الفرح في أعينهم، وكان رونالدو تعابير وجهه توحي بأنه كان ينتظر صافرة الحكم ولم يبقى عليه إلا ثواني، لكن صافرة الحكم أتت لتعلن عن هدف التعادل ومن ثم تأجيل الحسم. أرجع أقول لك أبو فهد بعدا ورحب فيك، أول ما جاء في بالي أنت لما تحدثت عن حظ النصر، هل ما حصل أمس هو فعلا حظ النصر وإلا قوة المنافس للنصر؟
1: شوف طبعا أنا مؤمن أنه النصر سوء الحظ دائما يلازمه، بس عاد مو بالصورة ذي البشعة ذي.
2: مو بالصورة صادق، صدقت
0: مو بكذا عاد.
1: أي عاد مو بكذا يعني، حتى رمية التماس اللي رماها الكابتن علي لاجامي ترى هجوم الهلال كان مستسلم، تركها للحارس.
0: ترى لو ترجع للهدف ترى كلهم دفاع النصر، ما في أحد شارك بالكرة،
1: مهاجمين الهلال مستسلمين، الكرة راح على الحارس. تفاجأنا أنها سجل هدف، أجلت الهدف، لكن
0: أنا أجل الحسم.
1: الحسم لكن أنا عندي حاجتين، أنا مؤمن بحاجات ما أدري الناس تعتقد أنها صحيحة وكذا. في دوريات، أنا من خلال نتابعة في دوريات العالم، فيه أندية تملك قاعدة جماهيرية هائلة وتملك كاريزما وتملك جمهور وتملك كل شيء وتملك مال، لكنها دائما هي تأخذ الوصافة. يعني مثلا أعظم مدرج في العالم مدرج بروسيا دورتموند، دائما بروسيا دورتموند الثاني، دائما الثاني. الأرسنال دائما الثاني، أندية ثانية هنا نفس الشيء. أنا ما أدري يعني وفي أندية إذا خسرت الشخصيات المحورية تزداد معاناتها. يعني مثلا وش كثر صدمات عاشها النصر من الهلال تحديدا، وش كثر صدمات عاشها جمهور النصر ومدرج الشمس صدمات من بعد رحيل رمزه الأمير عبد الرحمن بن سعود رحمه الله.

0: سواء في مباراة البارح أمام الهلال أتكلم بس مباراة البارح أو في نهائي الكاس
1: كاس الملك
0: إيه اللي قبل سنتين كان يعني يسدد علي الحسن يفوز يأخذ بطولة.
1: لا هذه كاس يعتقد
0: لا لا
1: ولا الملك
0: الملك
1: كاس الملك
0: في جدة وأيضا

0: مربع ذهبي، والاتحاد أيضا خارج المربع الذهبي. كان اللي تأهله والاتفاق والشباب والنجمة. الهلال لازم يعطل، الهلال لازم يعطل مين؟ لازم يعطل النصر يا بالتعادل يا بالخسارة علشان يتأهل الاتحاد. بدأت المباراة، النصر كان وضعهم كركب، بلا فلوس، مدرب عادي، إصابات. بدأت المباراة، سجل فهد الغشيان هدف الهلال الأول، بعد لحظات خرج خالد الصبياني حارس النصر. في الشوط الثاني انقلبت موازين المباراة، سجل النصر هدفين وتأهل. حتى أذكر أنه أستاذنا العزيز الكبير عبد العزيز الشرقي، كان وقتها رئيس تحرير جريدة الرياضية، بعد نهاية المباراة وتأهل النصر، وهو اللي جاء بفرصة واحدة وتأهل على حساب الهلال والاتحاد، كتب عنوان كبير، مقال: اللي ما يأكل بيده ما يشبع يأتي. فأنا أقول مثل هذه الشخصيات،
1: مباراة يعني سوريا تجي من ضمنهن؟
0: لا، سوريا لا، بعيدة بعيدة دي، يعني واحدة. لكن الآن أتكلم لك عن قصص.
1: لأنه الركبين الباص وماشيين.
0: أوه إيه، بس ما هي بزي يعني أنا أقول هل الشخصيات المحورية ذي اللي زي عبد الرحمن بن سعود لهذا التأثير؟ وهل عبد الرحمن بن سعود فعلا شخصية يعني خارقة للعادة، أنه ينافس الهلال بلا أموال، مو بمال، بلا أموال؟ اليوم النصر البارح لاعب قيمة لعيبته مليار، وكان بينه وبين البطولة درع الدوري 10 ثواني. رمي أنا حتى مدري الهدف سجل باسم مين، سجل باسم مين. وأول مرة تحدث أنه في لعبة كرة القدم يسجل هدفا بطريقة لعبة كرة اليد،
1: يسمى بنته، يسجل
0: يعني أول بنته. أول مرة أشوف أنه هدفا في لعبة كرة القدم يسجل بكرة.
1: طيب.
0: عشان كذا أنا بسمي علي
1: لجامي
0: أبلقبه بالمطرقة مع تحياتي لصالح الطريقي.
1: طيب محمد بكيري، هل هو سوء حظ يعني إلى الحد النصر، ولا لأنه منافس الهلال؟
2: شوف، أنا عندي إيمان، وكان يمكن كثير يعرف إنه في وسائل التواصل الاجتماعي كثير ما أتكلم عن أفضل هلال. أنا قبل أقول نحس النصر أو سوء حظ النصر، أنا أتكلم على حظ الهلال. عندي إيمان مطلق إن الهلال يعني سيد الأوقات القاتلة، يمكن على المستوى العربي والقاري يمكن ما ينافسه في هذه الحظوظ القوية والقاتلة إلا فريق الأهلي المصري حقيقة. الهلال يعني عنده شخصية عجيبة جدا ما بعد الدقيقة 80، أيا كانت النتيجة 1-0 1-1 محتاج هدف، الدقيقة 80 دائما أحسب لساعة حظ الهلال. حتى في كثير من المباريات كنت أكتب الآن يبدأ حظ الهلال، لكن في هذه المباراة حقيقة ما كان متوقع نهائيا أن يكون هناك الحظ في ظل بداية موت الثواني الأخيرة من المباراة، في سيناريو بشع جدا حقيقة لجمهور النصر في لحظة تاريخية بالنسبة لهم، إعلان تتويجهم ببطولة الدوري وأمام الخصم اللدود. يعني يمكن أنا كنت مصدوم رغم أني ماني طرف بالمباراة، يعني
1: سعود أصرام يقول له هو حظ سيء، بس ما بكده عاد
2: كان حظ راسي، يعني حظ راسي كثير على النصراويين، استطاع أن يشوه كثير من يعني قيمة وحجم الفرحة بالدوري. الآن التعادل هذا سلب يمكن 40% من وهج البطولة، يعني أنا متوقع النصر بطل الدوري المباراة القادمة بحسمها، لكن لن تقارن بحجم الفرحة وحجم الابتهاج وحجم يمكن وليمة طقطقة ووناسة نصراوية كانت ستقام أمس. لكن الكورة اللي جات في لحظة ضعفت فيها الصلابة الذهنية عند لاعبي النصر، في كورة لا يشاركت فيها أي لاعب هلالي، يعني سيناريو لم يحدث أنا أعتقد أنا على حسب يعني ذاكرتي في العالم بهذا الشكل، لا يمكن. يعني يمكن قيمة الفرحة نزعت نزعا كاملا من النصراويين في 10 ثواني، تخيل 10 ثواني.
1: سيناريو عجيب صراحة، سيناريو عجيب عجيب عجيب.
2: يعني حتى الهلاليين لو كان أكثرهم فرحا أو تفاؤلا لم يكن يحلم بهذا.
1: ولو لاحظت شغلة أبو خالد، ترى جيسوس، طبعا أنا إيماني بجيسوس أنه مدرب عظيم، ما عندي مشكلة في هذا الموضوع، لكن تشعر من الدقيقة 80 كأنه سلم المباراة. بالتغييرات اللي سواها، ما تعرف هذا هو مستعجل ما استعجل.
2: ما في اي غلط، ما في اي غلط في التغييرات.
1: لا جيب الثاني، جيب الثاني عشان ترتاح. 1-0
2: لحظه، هذه مباريات بطوله، وبالعكس جات فرصتين ضربت في العارضه.

0: قائم وجات فرصتين، لكن ما في خلل تنظيمي. وحتى الهلال زي ما قال حبيب بن سعود انه في اخر الدقائق خلاص، هو حتى الرميه رميه من غير رامي، يعني فاهم مساله انه انا بس ارمي يعني عشوائيا وزي ما تصير تصير، يعني كلهم كانوا منتظمين الصافره. يعني يمكن حتى انا الاحظ في رده فعل الهلاليين في الفرحه داخل الملعب كانوا هم مو مستوعبين، يعني فاهم لما تجي هدف في هذا الثواني الاخيره ما فرحوا فرحه جنونيه زي ما النصر اللي سجل مبكرا هدفه الاول. لو تقارن الفرحتين يعني يمكن حتى هم مصدومين ما مستوعبين كيف سيناريو الهدف هذا تحول.
1: صحيح.
0: القناعه اللي عندهم ان المباراه انتهت.
1: صحيح. وهذا هذا
0: الحقيقه انها ما انتهت. ايه؟ واعطت الدوري السعودي وهج كبير.
1: هذا اللي انا بقوله، المسؤول جدا. المسؤول عن عن عن تكوين هذا الدوري هو اكثر سعاده انه طيب. انه المتابع سواء كان في اوروبا، كان في امريكا الشماليه او الجنوبيه او في اسيا او مين ما كان، وخاصه انه العدد كما هو معلن من الرابطه عدد المشاهدات لهذه المباراه عظيم، فهذا اثبت انه اكيد المسؤول ما يهمه من ياخذ الدوري، لكن يهمه الاثاره وتاجيل الحسم اللي راح يجعل المشاهدات اعلى ايضا في الجولات الاخيره.
0: عدد القنوات مهم للمشاهده، لكن المهم جدا في الترويج هو التعليق على هذه الاحداث في المباراه والاحداث والتعليقات اللي جاءت ما بعد هذا السيناريو الجنوني في عالم كره القدم على مستوى العالم. انا اعتقد هي واحد من اهم وسائل القوه الناعمه في الترويج للدوري.
1: تعدينا احنا قوه ناعمه اليوم، احنا نتكلم عن الدخول بالمنافسه مع الدوريات. صحيح. بس دخلنا فعليا في المنافسه مع الدوريات الكبرى. يعني يعني من تكلم احد الصحفيين قال اليوم، ابو فهد قال اليوم هذه المباراة قد تصنف أن أفضل أو أهم من مباراة برشلونة ريال مدريد، فأنت دخلت المنافسة اللي لعبت قبل أمس.
2: صحيح، هي مباراة جماهيرية ومتابعة عالمية، لكن لما أنت تتحدث مثلا عن المدربين، يعني تغييرات خوسيس كانت تغييرات إجبارية ترى، والدليل كل اللي غيرهم الآن في المستشفى.
1: كومان بعد؟
2: كلهم. يعني بروزوفيتش، كومان، وفي لاعب ثالث اعتقد عندهم
1: رونالدو. طبعا لم
2: لا لا رونالدو
1: هذه التغييرات
2: لا لا لا له غير خمسه تقريبا
1: ايه اللي طلعوا على بث ايه،
2: لكن هو اهم اثنين يعني اللي هو عندهم الان اشاعه يعني على عمليه. هو حتى في المؤتمر الصحفي انا حضرته هو برضه قال عندي خسرت انا كثير، بعكس مدرب الهلال كان تصريحه جدا خشن باتجاه
1: طيب التحكيم. بقول اللي صار في المؤتمرات
2: باتجاه التحكيم ايه؟ وباتجاه اداء اللاعبين في المباراه.
1: اذكر وش صار في المؤتمر الصحفي وتعلق عليه، قال جيسوس لدينا مباراه اخيره على ملعبنا لكي نصبح ابطال الدوري، كره القدم تمنحنا فرصه اخرى للتتويج ومؤملين كثيرا على تحقيق اللقب مع احترامنا لفريق ضمك، اضافه الى مباراه الدوري الختاميه لدينا ايضا نهائي بطوله اسيا 2 يوم 16 وعلينا الاستعداد للموقعتين او للموقعتين المهمتين. مباراة اليوم أرهقت اللاعبين واستنزفت مجهودهم وسنعمل على الاستشفاء. حزننا لعدم تتويجنا على ملعبنا بين جماهيرنا اليوم، لكن كما قلت الفرصة لا تزال قائمة أمامنا لتحقيق اللقب. هنا أيضا التعادل صعب وكنا نتمنى التتويج، وقلت للجماهير بعد المباراة تتبقى لنا مباراة واحدة للفوز باللقب، الكل شاهد كيف جاء الهدف، كنا نريد انهاء المباراة متقدمين لكن ذلك لم يحدث. على الصعيد الآخر انزاغي قال سأشاهد الهدف الملغى لنا، كانت هناك لمسة من بروزوفيتش، شاهدت الهدف من الدكة ويبدو هدفا سليما، ليس هناك حالة تسلل، لاعب النصر رقم 19 يستحق الطرد، يقصد علي الحسن. أدينا أول 30 دقيقة بشكل مميز ونستحق التقدم، أدينا المباراة بشكل ممتاز، لعبنا حتى النهاية ولم نستسلم، النصر حاول استهلاك الوقت وكان الوقت الإضافي من الحكم لم يكن كافيا، الحارس كان يحاول النزول على الأرض من أجل استغلال الوقت، ونحن نلعب كل الدقائق سنحاول أن نقدم كل ما لدينا. في سيناريو آخر عند المتفائلين أبو فهد يقول أنت تريد والله يفعل ما يريد، قد يكون السيناريو اللي الله كاتبه للنصر أفضل بكثير من لو أنه حسم أمس، يعني لو فاز النصر وهو المتوقع في كأس آسيا من بعدها بكم يوم على ضمك، هو هيجمع بطولتين يفرح فيهم زي من بطولة يفرح فيها بالأمس.
2: هذا ممكن، لكن أنا برجع للكلام اللي أنت قريته حق مدرب الهلال. مدرب الهلال هذا مدرب يعني مو هو ديمقراطي مع الإعلاميين، أنا حضرت المؤتمر أبدا مو هو ديمقراطي، يعني هو يبغى يقول كلام ولا يبغاك تناقشه، ما يبغاك تناقشه، وإحنا
1: حضرت
2: حضرت
1: سألته
2: هو خلانا هو وبعدين يسرع في الحكي، يسرع ما تدري شوف احنا انا ابغى اسأله انت الحين، انت عندك 14 لاعب اجنبي لاعب

0: بستة ليش؟
1: ايه
0: الهلال نازل المباراة بستة لاعبين أجانب ومجلس اثنين في الدكة
2: ومجلس والدور الأول بخمسة.
0: ايه طيب ما أنا
1: نبقى هو كم أجنبي عنده؟
0: عنده 12 مدري
1: 14.
0: ايه طيب بعي يعني النظام يقول 8. طيب انت نازل بستة، نازل بعد المباراة بستة،
1: كله بالي مصاب. طيب اساسي حقه اقصد
0: انا عندي هذاك الفرنسي اعتقد اسمه محمد إيه؟ محمد
1: ميتي ميتي
0: ميتي يعني ما يلعب ابدا،
1: يلعب اللاعب بنزيما،
0: اللاعب اللي من يوم ما يلعبه ابدا. طيب انت نازل بستة، طيب احنا نبي نناقشك ذي يا اخي في مصلحة الفريق، ما ما ما ما ما, ما عنده استعداد يسمع اي واحد. هو جاي يبغى يقول الهدف اللي جابه بنزيما تسلل، التحكيم مو جيد، إضاعة الوقت، وبعدين أخذ سؤال ومشي.
1: كيف التحكيم أنت شفت أمس؟
0: أنا زي ما
1: خانتني الذاكرة 2007 2008، بيأكدوا لي الإخوان وصحوا لي، كانت والحديث ذا لأنه صار يتداول عقب مباراة أمس في موضوع التتويج، لو تأخر التتويج إلى الجولة الأخيرة، مباراة الهلال مع الفيحة
0: في المجمع
1: ومباراة النصر مع نيوم، صح؟
0: لا النصر مع ضمك،
1: مع ضمك آسف مع ضمك، فقالوا الكاس وين بيروح. أنا أتذكر كان في مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وكلهم يلعبون، كل واحد يلعب بالملعب، وكان فيه هليكوبتر وقاعد تدور بالكاس. ترى مو غلط أنه نسوي نفس الحركة،
0: ويمكن في نسختين
1: بس لا، كان هليكوبتر موجودة ومحل كاس وقاعد تدور في سماء صحيح 2007 2008. إذا ايه فخليها تصير بهذا الشكل، بالعكس هذا شيء ايجابي، يعني انا ما اشوفها مشكله انه يقولون وين بيروح الكاس. طبيعي انه انا كرابطه ما اعرف اني باخذ، بس متى ما كان البطوله مثلا في للهلال اودي الكاس هناك، متى ما كان للنصر روح النصر. تفضل ابو خالد.
2: طبعا هذا كلام منطقي اللي بيتكلم عليه، لكن هذا يعكس سوء الجدول، سوء تنظيم المسابقات، جدل لجنة المسابقات حقيقة للدوري.
1: شوف احنا لمناهم كثير ابو خالد، بس الله الله الله الله, الله بالعدل، هم ما لهم ذنب في هذا الموضوع، ايش دراهم انه الهلال ولا النصر بيتنافسون؟
2: ما في ذنب يعني، برضو لا تحمل مسؤولية الضغط هذا والتقديم وتأخير، وصارت مشاكل كثير. انها أسوأ لجنة كانت، لكن انا يهمني نقطتين لاحظتها في المباراة جدا، منها ارتباطا بالموضوع اللي احنا فاتحينه الان اللي هو موضوع المدرب إنزاغي. اول شيء تجمع اللاعبين الهلال على حكم المباراة مع إطلاق صافرة النهاية بعد أو عقب الهدف الأول، هدف التعادل الإيجابي. يعني هذا برضو يعطيني دلالة على الروح اللي تولدت لدي الهلالين، أو القناعة إنه عندنا قدرة أن نستغل الموقف. لو تمددت يعني المباراة إلى دقيقتين أو ثلاثة، ممكن أن يعني يحققوا نتيجة إيجابية مختلفة جدا عن النتيجة النهائية في هذه المباراة. وبرضو أنا أحترم الفرق اللي تحاول تقاتل إلى آخر ثانية، حتى رغم أنه هو أيضا ممكن أنه يلج فيه هدف ويخسر الدوري بشكل مباشر بهذا الجانب. فهذه كانت نقطة مرة مهمة. النقطة الثانية، ردة الفعل الإعلامية دون الهلال حقيقة بعد المباراة في اتجاه إنزاغي وأثناء المباراة وبعد المباراة، رغم أن النتيجة يعني مفرحة في شكلها العام وليس في قيمتها كبطولية أو شيء من ذا القبيل، لكن كانت ردودهم فعلا ثابتة وقاسية جدا على هذا المدرب، وفي نظرهم أن الهلال لا يستحق هذا المدرب. لو كان هناك مدربا آخر لكان الهلال في مكان آخر.
1: بس ما تحس أنه في شيء غلط ما يستحقه؟ ممكن يكون بطل الدوري، هو أفضل الأرقام، هو اللي
2: يعني ما هي السيناريو.
1: طيب هاي هنا وشلون أفسره؟ يعني هو لما يغضب له حق أنه يغضب، يقول لك أخي أنا ما خسرت ولا مباراة.
2: أنت أحيانا النتيجة قد تغير أو تخفف كثيرا من حدة النقد، فهمت علي؟ لكن في الثابت جدا أنه الهلال ليس هو الهلال مع إنزاغي،
1: مو بالهلال الممتع، بس الهلال اللي يفوز ولا يخسر.
2: لا هو الفوز، شوف الهلال ليس من ذلك الفرق الذي ينتزع الفوز فقط في لحظات أخيرة ولا قاتلة ولا تحت ضغط عالي جدا طوال المباريات. الهلال في نظري مع إنزاغي حتى لو كان هو في سلسلة انتصارات لم أو سلسلة لم يخسر فيها بشكل كبير، لكن إنه في نظري نزع أنياب ومخالب الهلال المعروف، الفريق الهجومي، الفريق الذي يقاتل طوال المباراة، الفريق الذي لا يتعرض إلى ضغط عالي جدا طوال المباراة من الفرق الأقل حتى إمكانيات، يظل الهلال معالقا في وقت المباراة إلى أن يتحصل على نتيجة إيجابية، نتيجة جهد فردي يمكن من اللاعبين وليس جهد تكتيكي. فلذلك

0: يعني الثبات اللي كان في النقد الإعلامي الهلالي أنا أعتقد يعني موضوعي جدا، رغم أنه شوف الفرحة والمشاعر عبروا عنها بطريقتهم كذا، لكن كان عندهم رأيا ثابتا حقيقي في أو اتجاه هذا المدرب، أنه فعلا لا تشفع له هذه النتيجة التي جاءت بحق من الحكومة.
1: اي بس الملامة اتوقع على اللي اختاره وهو يعرف انه هذا اسلوبه، ما
0: خلاص
1: اتوقع
0: يعني في
1: اي ما اتوقع على
0: يعني
1: انزاجي، يعني انا انزاجي هذا اسلوبي، يعني حبيبنا جلال الزهراني هو مشجع من كبار مشجعين الانتر ويعرف المدرب، يقول هذا هو اسلوبه وهذا اللي كان يسويه مع، انا الوم اللي جابه ما الوم انزاجي، اقول ليش انت تلعب بهذا الاسلوب؟
0: المنهجية ليش اختار المنهجية دي؟
1: صحيح. الصحافة العالمية تحدثت امس قبل ما يجيك ابو فهد، تكلمت على موضوع المشاهدات وعلى اهمية المباراة، فوكس سبورتس قالت انه الكلاسيكو كان بين ريال وبرشلونة المشاهدات 850 مليون، والديربي بين الهلال والنصر 1.2 مليار، معناته احنا دخلنا المنافسة وصلنا ننافس كما يجب. ايضا الصحافة العالمية تحدثت، الصحف البرتغالية بولا قالت خطأ فادح يحرم النصر من اللقب في الدقيقة الأخيرة، وكتبت في سباق تحليلها للمباراة عندما كان فريق جيسوس الذي يضم رونالدو وفيليكس يستعد بالفعل للاحتفال باللقب ارتكب بنته هفوة كبيرة. وأضافت الصحيفة البرتغالية كان آلاف المشجعين الذين ملأوا ملعب الأول برك يستعدون للاحتفال بالفوز بلقب الدوري السعودي، لم يكن أحد يتوقع ما سيحدث بعد ذلك. الصحيفة أوغول أيضا البرتغالية قالت النصر يتأجل فوزه بلقب الدوري السعودي بهدف عكسي سجله بنته في الثواني الأخيرة، خرج بنته من مرماه بشكل سيء مما سمح للهلال بتسجيل هدف التعادل وتأجل فوز النصر، ورونالدو الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء لم يصدق ما حدث له. وصحيفة ريكورد قالت قبل 12 ثانية من نهاية الوقت الإضافي الذي يحتسبه الحكم تعادل الهلال بهدف عكسي سجله بنته الذي اصطدم بزميله مارتينيز ولم يتمكن بالإمساك بالكرة بشكل صحيح لتزلق إلى الشباك. هذه اللقطة حالت دون حسم النصر للقب. الدوري اللي قلنا الكاس كان يدور في سماء إنجلترا كان في موسم 2011-2012، قد تتكرر في دوري روشن. أبو فهد،
2: يعني أنت لما تقول عن الكلاسيكو السعودي والكلاسيكو الإسباني أنت الآن تعطينا رقم أنه تقريبا الفارق في المشاهدات أكثر من 350 مليون لصالح صحيح. كلاسيكو الهلال صحيح. والنصر وهذا رقم هائل جدا، بس أعتقد أنه أنت تتكلم مثلا عن فن التسويق مثلا قد يكون له دور، يعني احنا قاعدين ننتقد الرابطة نقول لها أنها عندها عملية ضعيفة في التسويق، هذا
1: لا بهذا نشيد فيها صحيح؟ صحيح احنا نشيد بهذا بعد النقطه،
2: هذا يستحقون فيها الاشاده. الحاجه الثانيه الناس كلها تتكلم عن الخطا اللي ارتكبه بنتو، انا وجهه نظري انه بنتو حارس جيد، كذلك نواف العقيدي حارس جيد، وهذا يستدعى لمنتخب البرازيل وهذا يستدعى للمنتخب السعودي، بس مشكلتهم ان اخطائهم مثل قرصه العقرب، القرصة هو القبر.
1: ما عاد فيها دكتور.
2: ما عاد فيها يعني قرصته خلاص الله يرحمه.
1: يعني بنته لولا هذا الخطأ كان يصنف أنه أحد أهم أسباب حصول الدوري.
2: يعني مثلا مباراة الدور الأول نواف العقيدي حارس ممتاز، أنا هذا وجهة نظري حارس ممتاز، لكنه أخطأ في مباراة القادسية وفي مباراة الهلال وخسر المركز. الكابتن بنتو في السوبر أيضا أخطأ، أمس أخطأ، هو حارس ممتاز لكن عندهم مشكلة، الخطأ عندهم جسيم ما يغتفر. يعني
1: طيب ليش أنا أقول بنتو اللي أخطأ، ليش ما أقول مارتينيز؟
2: ما
1: طيب أنا بقول لك أنا
2: ما في مهاجم هلالي زاحمك،
1: أنا بقول لك هو عشان كذا ليش تروح تأخذ الكرة خلها للحارس، ما في أحد معك
2: يا أخي، أنت الحارس
1: ترى هو اللي راجع عليه. أنا أسهل ترى، ما
2: شوف اللقطة واضحة،
1: هو اللي راجع على الحارس،
2: الخطأ واضح على الحارس،
1: على الحارس مو على مارتينيز.
2: يعني أنا جالس لوحدي شوف لما رمى الكابتن علي لجامي رمية التماس كان راميها، المشكلة هجوم الهلال تعامل مع الرمية على أنها هجمة مميتة، لم يتعامل معها بجدية، تركها للنصراويين، النصراويين سجلوها في مرماهم.
1: بس معلي أبو فهد، ممكن تعيد حسبتك وتتذكر مثلا أنه أقرب واحد المارتينيز كان سافيتش،
2: بس أنه بعيد،
1: بس أنه بعيد إيه؟ طيب أنا كمارتينيز الأفضل أني خليه الحارس يمسكها بيده، حتى ما شتتها، لا شتتها ممكن ترجع عليه مرة ثانية، أنا أتوقع أنه مارتينيز مشارك في الخطأ عشان ما نظلم الرجل.

0: محمد.
1: صحيح، انا اتفق مع هذا الراي. يعني امس الصراحه انا شوف بقول لك اول شيء قبل كذا، انا مارتينيز هذا مره ما اقتنعت فيه انه هو
0: ترى ما بيلعب بمركز يا ابو خالد، يلعبه يلعبه يسار.
1: معليش ما اقتنعت، اول شيء لاعب ثقيل ولاعب حضور ذهني سيء عنده، شاهدته في مباريات كثيره وكنت استغرب حقيقه استعانه النصر رغم انه جاي من نادي
0: برشلونه
1: برشلونه، لكن امس الخطا خطا مشترك يعني في حراسه المرمى بحكم خبره سابقه خطا يتحمل الحارس.
0: انت كنت حارس ابو خالد؟
1: ايه طبعا.
0: اي سنه؟ اي سنه؟ لحظه اي سنه؟
1: انا لعبت في الاتحاد عام 91،
0: جبت بطولات.
1: هو اقول لك سنه واحده هي لعبت تمرنت
2: مشيت. هو مبتدع شو اسمه الكره بالقدم
1: اسمع
0: اسلم هذا اللي انا بيها اصلا من السؤال
1: كنت اعرف
2: اميرسون غلط اسراي
0: اسلم اسلم
1: الفكره ايش؟ الحارس دائما لما يطلع وفي تكتل دفاعي او كره عرضيه بالذات او طالع، طبعا الحارس اول شيء يطلع بركبته عشان يحمي نفسه، وثاني شيء يعني مثلا يقول واحد مثلا يفهم كلمه ابعده او كلمه عندي، يعني فاهم اي عباره توحي للي معطيه ظهره من المدافعين انه انا اللي متمكن من الكره هذه، وهذه افتقدت في هذه الجمله حقت الثواني الاخيره. ما كان فيه لا المدافع اللي راجع بظهره يعلم ولا الحارس قام بدوره، فكل الاثنين تحركهم خاطئ، كان يعني تحركهم كل الاثنين كان خاطئ، اشتركوا في القرار لانه اخل توازنه المدافع وبنته. انا في نظري لم يكن يعني ذو قبضه قويه جدا على الكره لدرجه انه كان مطمن ان الكره بسيطه،
0: وهي فعلا بسيطه. هي بسيطه طبعا.
1: فالحارس طبعا ما يتحفز بشكل قوي كذا، يعني يفرد اعصاب يده بقوه عشان يمسك الكره، كان طالع كره عاديه كانه احد يمرنه، فهمت علي؟ لا عشان كذا مجرد الملامسه بينه وبين فرنانديز في ذيك المارتينيز عفوا في ذيك اللحظه اخلت بالكره بكل بساطه وفلتت من يده. يعني في سوء تفاهم بين الاثنين حقيقه، وربما يشفع يعني النزيف الذهني اللي كان في آخر الوقت والأدريان العالي جدا عند اللاعبين مع الثواني الأخيرة ربما ساهم في فقدان هذا التفاهم.
0: والله ما لها أي تفسير والله ما لها أي تفسير. حاول توديها يمين توديها يسار، يعني سهلة الكورة.
1: لا في خطأ هذا الخطأ اللي صار هو خطأ.
0: لا أنا أقصد القصة بشكل عام، بل آوت مكان بعيد، ما في تداخل مع المهاجمين على المدافعين، باقي ثواني يصفر، سبحان الله أمر الله، ما تقدر تقول لا أمر الله. يعني فنيا تحليل فني والله ما تلقى له تحليل.
2: قبل المباراة في التقرير أعتقد عدوه الزملاء في العربية مع بتال القوس أنهم تحدثوا عن أنه قبل عدة سنوات كانت في مباراة حاسمة بين بنفيكا وبورتو، وكان بنفيكا يكفيه التعادل وهو يدربه خسس وبورتو يدرب فيتوريا اللي يدرب نوتنغهام فورست الآن
0: اللي درب الأهلي،
2: وكانت النتيجة 1-1 حتى النهاية. الدقيقة الأخيرة الثواني الأخيرة جاب بورتو الهدف، وراح الدوري من بنفيكا اللي درب خوسس إلى بورتو اللي ذا. فأنا لما شفت التقرير ذا
0: حطيت يدك على قلبك،
2: قلت يدها في علبلة.
0: طيب
2: يا والله الفال اللي ما قبلناه.
0: أول مرة في هذا الدوري، في دوري روشن، لا نشاهد رونالدو بعد المباراة يحتفل أو يحيي الجماهير كما هي العادة، بل ولا يلام على ذلك، بل
1: ولا يلام
0: على
2: بس تغريدته كانت رائعة،
0: هذا أنا بقولها. فدخل إلى غرفة الملابس وكانت اليوم في أكثر من تغريدة لحقين تعرفون في علم اللي هو التواصل التسويقي وكيف تم أخذ هذه الصورة وكيف قراءة الوجه، الكل يتحدث بأن كانت الصورة الأشهر للمواقع الرياضية العالمية وهو جالس على الكرسي قبل ما يجي الهدف، وكان أحدهم كاتب يقول لو تلاحظون كان وجهه في تخوف، ما كان في فرح قبل الهدف طبعا. يعني ولو تبترجعون بالذاكرة وتشوفونه كأنه كان حاس أنه بيصير، وبان عليه بعد ما سجل الهدف وكأنه ردت فعله أنه تخوف وصار في محله. لكن بعد المباراة تحدث في تغريدة وجدت متابعة عالمية.

0: كما هي عادته، قال الحلم قريب، انتبهوا لدينا خطوة واحدة أخرى لنتخذها، شكرا لكم جميعا على الدعم المذهل الليلة. اللي يقرأ التغريدة يا سعود ما يشوف وجهه قبلها بدقائق، يعني أنه كان خائف،
1: لازم لازم هو ككابتن، وأعتقد أنه حتى زملاء الثانيين بدوا يغردون. فأنا أعتقد أنها تغريدة متميزة منه، يعني العودة من جديد.
0: طيب أنت مع اللي يقولون أنه نص الفرحة راحت لو كانت أمام،
1: مو بنص الفرحة راحت، 90% من الفرحة.
0: أوه.
1: طبعا.
0: أوه.
1: أنا كنت في الملعب من الساعة 8، الناس محتفلة خالص. بس دلوت الله لا يبارك فيه. لا ها، لا تفتح لوت، الله لا يبارك فلوت.
0: طيب لو غير لو غير لجامي،
1: مع الاعتذار، مع الاعتذار للشاعر عبد المجيد الزهراني. شوف انا اول ما اعلن النصر التعاقد مع كريستيانو، انا مؤمن انه كريستيانو رجل محظوظ، محظوظ طبعا، يعني هو ما هو يعني الآن، والدليل ما يملكه من أموال ومن شهرة، يعني محظوظ، فاز بالبلندور 5 مرات، فاز ب
0: مو مجهود، هذا مو
1: لا لا لا لا ومحظوظ يعني البلندور 5 مرات مع مانشستر يونايتد، مع ريال مدريد، مع جوفنتوس، أنا هذا مؤمن فيه، ومؤمن إنه حظ النصر سيء. أنا كنت أتكلم، هل يهزم حظ النصر السيء حظ كريستيانو الجيد اللي قدامي، انه انه النصر هو اللي انتصر
0: بحظ السيء؟
1: فانا اقول ان شاء الله، انا ما ابغى احبط النصراويين، عندهم مباراه مهمه السبت، وعندهم مباراه اكثر،
0: يعني خلينا نناقش هذا الموضوع. انتم مؤمنين، انتم ابو خالد، يعني حلو النقاش هذا، مؤمنين انه فعلا الحظ ممكن يهزم موسم كامل ولا مباراه؟ يعني انت لما تقول لي حظ النصر، انت قاعد تتكلم عن مواسم، يعني هو اليوم الموسم الثالث مع النصر،
1: شوف
0: هل معقول كل ده؟
1: في شباب، معلش ابو خالد، في شباب اجتمعنا معهم قبل 3 أيام، والآن من مشاهير، من مشاهير السوشيال ميديا، كيف انت صرت مشهور؟ يقول هذا حظ، ضربت معي مفردة صغيرة الآن أنا مشهور. الثاني يقول أنا ضربت معي مفردة صرت حظ. طبعا الحظ
0: بس مؤقت، الحظ احنا نعرف ما يستمر على طول،
1: لا يعني حتى ذكر في القرآن وإنك على حظ عظيم،
0: وإنك لذو حظ، لا
1: وإنك لذو حظ عظيم.
0: صحيح أبو خالد،
2: صحيح، يعني لانه في شواهد كثيره. مثلا اعطيك، انا شعرت ياسر مباراه الهلال والاتحاد،
0: بس هذه مؤقته مو دائما.
2: لا لا
0: إيه، هو يتكلم عن النصر مؤقت. سنوات
2: لا، النصر يعني سلسله، يعني انا في حقيقه ما لها تفسير كبير، يعني حتى الخيالات او نظريه انه النصر منحوس او النصر عنده شجره منحوسه في النادي، لانه رغم انها وهم، لكن بعض المواقف قد تكرس خيالات انه في شيء غريب يصير للنادي النصر. يعني حقيقه اللي صار للنصر من بين يعني من 2014 الى اليوم، اقل حاجه في الاحداث انا ارجع واقول اللي قلته من قبل سنه او سنتين، النصر لو كان وجد اداره افضل من هذه الاداره اللي كانت موجوده لحقق نصف البطولات اللي حققها بالنافل.
0: طيب الإدارة تغيرت يا صاحبي،
2: طيب وتغيرت
0: واللاعبين تغير، إلا هوية الإدارة تغيرت من السعودية البرتغالية، وش تبي أكثر من كده؟
2: ما أنا أقول لك، أنا فالحين لما تغير كل شيء برضو النحس، يعني أقرب بطولة اللي تكلم عليها سعود، البطولتين الأخيرة اللي هي بطولة الكاس ولا بطولة الجحفلي ولا بطولة الكاس اللي هي ضربات الترجيح، ولا اليوم تتكلم هذه كلها في في في في 4-5 سنوات الأخيرة، يعني هي تشكل أكثر ما تشكل إحباط حقيقي عند النصراويين، وتكريس لأي فكرة سيئة تحدث لنادي النصر. الناس تقول والله ما سدد ديون، الناس تقول والله أنه هو ظلم مدري مين، الناس يقولوا والله عشان والله في أحد مسوي للنصر شيء، في أشياء، كل هذه الوهم ممكن يترسخ عند النصر أو يتأصل بسبب النحس. يعني حقيقة ما في أبشع،
0: هو يتأصل يعني، صحيح، بس إحنا اليوم نأخذها من جانب، من
2: الوصف
0: جانب
2: الوصف،
0: لا إحنا نأخذها من جانب تحليلي يعني. أبو خالد، هل أنت مؤمن؟
2: يعني إيه، مؤمن إنه في ناس منحوسة،
0: في ناس منحوسة، النصر منحوس، هنا السؤال.
2: أنا في نظري النصر منحوس.
0: أنت مؤمن أبو فهد؟
2: صراحة
0: النصر منحوس.
1: شوف، في حاجات غيبية، في حاجات في الحياة، في حاجات تصير غيبية ما لها تفسير. الناس اللي يعني عندهم عمق علمي يقول لك ان هذه حاجة نفسية، ترى انت ترى ان هذا الشيء
0: تتشكل في العقل الباطن.
1: فترى هذا الشيء انه امامك، وهو في الحقيقة لا مو، والسبب
0: بس انت مخضرم من 40 سنة موجود. هل بال40 سنة انت بنفسك

0: مثلا تقول والله انا من 2018
1: قال لك من بعد عبد الرحمن بن سعود تغير
0: الله يرحمه ويرحمه ترى ب 2004 عبد الرحمن بن سعود يعني احنا نتكلم عن مده
2: لا
0: طويله
2: لا بس انه صدمات
0: بعدها النصر اخذ بطولات ترى
2: مو مو مو كثير
0: بس اخذ
2: اي بس مو على المجهود
0: لانه مو كثير لانه العمل الاداري لا يساعد انه ياخذ كثير قد تكون هذا السبب
2: يعني العمل يعني
1: ابو محمد هو كمان
2: وش دخل العمل الاداري في رميه اوت
0: هذه امس هذه امس
2: طيب
0: بس احنا نتكلم الان فتره زمنيه طويله
2: طيب
0: يعني النصر مثلا عبد الرحمن مو عبد الرحمن رونالدو لما بكى في كره علي الحسن ضربه جزاء ضاعت انتهى الموضوع او ترجيحيه ضاعت مو جزاء
2: كان طيب بكى امس على رميه تماس للاعب سابق نصراوي طيب هي واضح انا علشان اقول لك
0: ما في رد والله
2: والله انا اقول لك بعض الحاجات الغيبيه يعني بعض الحاجات الغيبيه ما لها تفسير الناس يقول لك انها قصور اداري طيب انا سويت اللي انت تتوقعه واللي ما تتوقعه لكن يجي شيء انا ما اقدر اسوي له شيء يعني انت تتكلم لو وضعت بنته يعني بنته هو الحارس الثالث المنتخب البرازيلي اللي بيروح ل
0: وقد يصنف افضل حارس هذا الموسم في روشا
2: اللي بيروح لكاس العالم علشان يتنافس على كاس العالم امس لعبها يعني يعني بصراحه
1: هذه عجيبة ها؟ لو كان ضعف إداري في النصر فهو ليس نجاح بالهلال يعني أنت الهلال ما خطط بالتخطيط ذا ولا النصر كان ضعيف عشان يجي فيه هدف زي
0: لا هذه هذه تقدر تصنف إن هوية الفريق لا يستسلم
2: لكن أنا
0: معنى أنا أقصد الهلال أنا هويته أنا لا يستسلم إلى إلين الصفر
2: أنا لكن
0: وقيلت كثير وقيلت أبو خالد كثير لا تأمن الهلال إلين يصفر الحكم هذه هوية
2: إيه بس
1: الآن البيت ترى مو لين صفر لين يروح بيتهم
0: لين يروح بيتهم
2: لا لا يعني
0: هذه هوية هذه
2: يعني يعني أمس أنا مع الهلاليين لما انتقدوا الهلال ترى الهلال الشوط الثاني مستسلم
1: صحيح
2: ما هو قادر ينقل كورة ولا قادر يلعب كورة وفيه لخبطة جوا الملعب
0: بنزيما وسالم كانوا سيئين هم اللي قدام الكورة طيب تصلهم ولا تصل
2: أنا تكلمت مع هلاليين كانوا في الملعب تفاجأوا بالتشكيلة كانوا هلاليين قريبين من النادي
0: ايه
2: يوم لما ظهر التشكيلة
0: وش تغير تغير شيء
2: لا
0: كثير
2: لا لا كانوا يقولون انه سلطان مندش اساسي وسالم دكه
0: ايه
2: ويقولون انه هذا ماركوس اساسي وبنزيما دكه هذا كلام الهلاليين اللي كانوا موجودين
0: مباراه الكاس هذا اللي كان يلعب
2: نعم
0: كانوا قبل مباراه الكاس كانوا دول احتياط
1: لغط غرفه الملابس شكلها
2: والدليل انهم والدليل انهم اول من غيرهم هم لانه مستواهم ترى ما كان كويس ابدا
0: ما كانوا في الملعب
2: ايه يعني بنزيما مرة يعني اللعبة اللي شفناها هذه اللي لعبها وتصدى لها الحارس والهدف الملغي بعد كذا ما عاد له أي مجهود
0: الهدف
1: تعرف
0: المدرب
1: تعرف ذيك الهجمة خرجته من المباراة
0: الهدف المدرب زاغي يقول له أن نرى أنه هدف صحيح لأن الكرة راجعة من مارتينيز ما تعتبر أوفسايد أبو خالد
1: ما أنا والله ما أروح مع قرار الحكم صراحة
0: فيها شك
2: أنا أبغى خبراء التحكيم يكون دورهم تثقيفي وليس تحريضي
0: أنت وش سمعت أمس؟
2: أي والله يعني خبراء التحكيم تراهم يبغون مشاهدات
0: وش سمعت؟
2: أنا بالنسبة لي أنا أشوف أن الحكم اللتواني أدار المباراة بشكل ممتاز
0: جيد أمس الحكم لا لا جيد ممتاز
2: أما كون أن واحد يطلع يقول والله في بلنتي للنصر لا ما في بلنتي ولا واحد زي مدرب الهلال يقول انه انا لي هدف صحيح ولا والله مو بصحيح ولا تيجي في المؤتمر بدال ما تخلينا نناقشك عن اسباب انك جم جلس اللعيبه دكه اجانب جايبهم ملايين يوروات وفيه ناس انت حاطهم في المدرجات وانا جايب ولا تبغى تناقشنا كاعلاميين نبغى نناقشك يا اخي
0: طيب انا ودي
2: انا ابغى الرابطه يا اخي ساعدنا لان هذه ماده مهنيه اعلاميه لنا يعني
0: انا ودي اقف بصف انزاغي لو لي ثواني وبسالكم هذا السؤال انتم اليوم تشوفون رده الفعل الهلاليه جماهير كانت او بعض الاعلام انه انزاغي سيء وانه انزاغي هو اللي يعني امات الوهج الهلالي وهو اللي يخلي يدك على قلبك لين ما ادري ايش واو طيب انزاغي في مقولة أخرى تقول طيب ليش ما تحسبون اللي كون هذا الفريق للهلال الهلال من الموسم الماضي حتى من قبل كاس العالم وكان في ملاحظات كثيرة على هذا الفريق ليش الكلام بس على انزاغي انتوا من بهذا الرأي ولا فعلا الخطأ من انزاغي
2: لا لما انزاغي في كاس العالم أعطى لاعبين الهلال أريحية على اللعب كانوا ممتازين لما ألزمهم بضوابط فنية بهدلهم الفريق ممل بكل ما حتى لو فاز
1: رغم انه معظم العناصر موجوده من الموسمين الماضي
0: بس الفنيين يقول لأن

0: اسلوب انزاجي دفاعي ومتحفظ ترى استطاع الفوز على السيتي وانه يتعادل مع ريال مدريد لانه كان يلعب على هجمه مرتده. هذا كلام فنيين.
1: بس انا بس
0: يعني اسلوبه هو اللي سبب هالنتيجتين الزينات اللي كانت في كاس العالم.
1: انا عندي قناعه المدربين يعني عدد من المدربين اللي جونا هنا وربما في فرق او انديه كبيره جدا لم ينجحوا لانهم حاولوا من البدايه فرضوا اسلوبهم قبل ان يتعاملوا مع امكانيات اللاعبين.
0: طيب انا شو اللي جايب المدرب عشان يعني اسلوب المدرب؟
1: ايوه لكن انا ابدا تدري استوعب ايش امكانيات اللعيبه، انا ما اعرف اللعيبه بشكل جيد، ابدا العب بامكانيات اللاعبين حتى اخرج منهم بافضل ما يكون، حتى ممكن انا اعيد صياغه الفريق بطريقتي من خلال اطلاعي على امكانيات اللاعبين. عندك كنساساو، عندك كذا اسم مدرب دخلوا بفرضيه انه انا فاهم، انت فاهم، انت تنفذ فقط. طب انا عندي امكانيات معينه وما عندي امكانيات معينه، لكن اخذها بالتدريج اللعيبه حتى يستوعبوا طريقه لعبه، بالذات الفرق اللي هي عندها اسلوب هجومي.
0: معليه محمد ابو خالد، معليه انت لما تجي انت كرئيس نادي، انت اليوم محمد بكيري رايح تدور مدرب لفريقك. نعم. السؤال اللي لازم نجاوب عليه عشان نفهم ايش اللي قاعد يصير، هل انا بجيب مدرب اخليه ينفذ اسلوب على الفريق ولا يمشي الفريق على حسب اسلوب اللاعبين؟ ترى السؤال مختلف. أعيده هل أنا أجيب المدرب وأخلي أسلوب المدرب هو اللي يمشي على اللاعبين ولا أجيب مدرب يمشي الفريق على حسب أسلوب اللاعبين؟ يختلف.
1: المهم أن يضع رديفا لهذا السؤال، ما هي الطريقة أنت حتى تفرض أسلوبك على اللاعبين؟ الطريقة الأسلوب طبعا أنا لو أنت شوف، لو أنا كلاعب كبير، وهذا حدث قلت لك بالاتحاد أكبر مثال في مع كنساساو، الكل رافض يتقبل منه أي شيء حتى لو كانوا أنه كويس، لأنه أسلوبه غلط، طريقة توصيله أو طريقة تعامله مع اللاعبين غلط، فاللعيبة ما راح يعطيك. أنت من البداية تجي بطريقة قمعية أو بطريقة فرض أمر واقع.
0: طيب وش الصح هنا السؤال؟ وش الصح؟ أنه اللاعب يأخذ تعليمات المدرب ولا المدرب يشوف شبون اللاعبين؟
1: الصح يبدأ من عند المدرب في طريقة كسب اللاعبين. كسب اللاعبين، كثير من الأندية الكبرى جاذبة مدربين كبار على مستوى لاعبين كبار، لكن ما دخلوا بصدام عارف إيش الإمكانيات اللي يبدأ فيها تدريجيا حتى يمكن استوعب طريقته. كنساساو مثلا لما جاء الاتحاد أول ما جاء عكس طريقة بيلان اللي هي إنه كل لعيبة الوسط واقفين، ما حد يتقدم إلا الأطراف والهجوم بس. هذا جاء بطريقة ضاغطة الهجوم المتقدم من أول مباراة، بدليل إنه هو 4 مع الخليج و3 مع المدري. فلحظة المكون الاتحاد ما استوعبوا بالطريقة هم على الآن. تخيل من أول مباراة تلعب لي بطريقة مختلفة عني أنا قاعد أمارسها من سنة أو سنتين، فهذا كان الخلل اللي موجود عند بين إنزاغ وبين
0: لعيبة
1: الهلال. الغرور المدربين هذول.
0: تتفق يعني سعود؟
1: أنا في نظر الهلال جلب لاعب مدرب مشهور أكثر من مدرب يخدم منظومة الهلال.
0: تدري شو يقول أبو خالد؟ يقول المفروض أنه يتماشى مع تكوين اللاعبين. أنت طيب. ترى أنه المدرب يجي يفرض شخصيته على اللاعبين ولا يشوف اللاعبين وش يبغون ويمشي معهم على شوي؟ وش الصح؟
2: الصح اللي أنا شايف أنه غرفة ملابس الهلال تشابه غرفة ملابس ريال مدريد. اليوم ريال مدريد اليوم البيت فيه ملتهب، والدليل صحيح. المؤتمر اللي سواه أمس في بريز أمس تكلم كلام قوي
0: صحيح.
2: ف الحاجة الثانية، السادنا العزيز والكبير عبد الرحمن الجماز قال أنه معه فيه لاعبين كثر في نادي الهلال لا يحتاجون المدرب.
0: الصحح قال لاعب واحد،
2: يعني أنا أعتقد أنه أنا أعتقد صحيح أعتقد أنه خبره الأول هو الصح. ليش أذهب مع خبر عبد الرحمن الأول وليس الثاني؟ لأنه الهلال والمدرب صاعد يستلم الكاس لما جابته صيحات الاستهجان. أنا الحين قاعد أشيل الكاس والجمهور النادي حقي يستهجني، يعني معناها انكم ما انتم راضين علي.
0: بس انا سؤالي من اللي يمشي الثاني؟
2: لا
0: عشان عشان عشان
2: القائد هو المدرب.
0: طيب هنا
2: القائد
0: سؤال.
2: هو المدرب لازم
0: قد يكون احنا خاطئ تعاملنا مع المدربين. خلونا إيه
2: بس ان الان الان الان في عالم الاحتراف صايره، اذا قلت لك ريال مدريد ما هو قادر يسيطر على اللاعبين اصحاب الملايين والثروه والاعلام وغيره، فصاير الهرم بالمقلوب. اللاعب القوة عنده.
0: المدرب السابق إذا ما خلتني ذاكري صحوا لي الشباب إذا يعطوني اسم.
2: ألونسو.
0: ألونسو تشافي. ألونسو. لا مو تشافي. ألونسو. تشافي ألونسو. قال أنا ما كنت أدري إني بدرب أطفال.
2: هذه عبارة قاسية.
0: إيه قالها. قال أنا بغرفة الملابس كاني أدرب أطفال. وفعلا إحنا قاعدين نشوف المضاربات اللي تصير بينهم.
2: حدثت الآن علشان

0: كان كذا احنا نتكلم لك عن، انت تقول من هو المفروض يكون قائد المنظومة؟ بدون شك المدرب. الاستاذ محمد البكيري يتحدث عن كونساساو انه شخصية جافة. هو معروف انه كونساساو لا يريد دائما تدريب النجوم، هو يصنع النجوم.
1: مع العلم انه ما مو ذاك السيفي ترى.
0: لا لا، لما كان في بورتو كل اللاعبين حقنا كانوا من الصف الثاني، حولهم كمجموعة انهم يصيرون يستطيعون يحققون
1: بطولات. هو اعتقد ماله للسوبر اللي جاء خذه هنا مع ميلان.
0: لا لا، اتكلم لك عن الدوري البرتغالي لما كان
1: هو الدوري البرتغالي ترى يعني
0: لا جاب الدوري، هو جاب الدوري
1: اي ما خالف، بس يقولون ترى سهل الدوري البرتغالي يعني مو ما يقاس عليه، لكن فعليا
2: شخصيه
1: اي مو ذاك المدرب حتى يوم الناس تكلمون عنه قالوا ترى
0: الدوري البرتغالي بدايه بزوغ نجوم الكبار تنطلق من البرتغال بحكم انهم عندهم بحكم انهم عندهم كشافين على مستوى عالي.
1: طيب.
0: والدليل انهم دائما ينتقلون الى انديه اوروبيه او الانديه النخبويه الاوروبيه بملايين الدولارات.
1: طيب اذكر بالمباريات الهلال المتبقيه، راح تكون ضد نيوم الجوله 33 السبت في 16 مايو ان شاء الله 7:05 دقائق على المملكه ارينا، وامام الفيحة بالجوله 34 في ملعب المجمع 9 مساء، النصر باقي له جامبا وساكا في بطولة آسيا راح تكون يوم السبت 16 مايو إن شاء الله اللي راح نحتفل فيها في بطولة في حصولي على الكاس. يوم السبت غادي تجيب لنا تذاكر نحضر، إيش رأيك؟
0: تذاكر
1: ما بوش والله ودنا نروح، إيش رأيكم؟
0: يا أخي
1: والله ودنا نروح ممثل الوطن، وباقي له ضمك في الجولة
2: أنا بهديك تذاكر
1: نروح كلنا أنا لا فريق العمل اللي معي.
0: لا شوف
1: الزمالك
0: يا أخي، أمس أنا الناس قاعدة تتكلم يقولون مباراة الهلال والنصر والنصر والهلال جايبة 30 مليون صحيح؟
1: ما أدري والله وش ترى،
0: يقول لك جايبة إيرادات 30 مليون، يعني تصور مباراة واحدة. طيب لو قلنا
1: ليه بكم التذاكر
0: يا راجل؟ عندهم موقع في السوشيال ميديا وش يسمونه، وصلوه إلى 8000 و9000 و10000
1: سوق سوداء.
2: تعرف
0: عندهم
2: الكرسي كم يا
0: كم؟
2: أبو محمد وأبو كنت تكفل الكرسي على النادي ولا على اللي مسؤول، تعرف ما بين 6 ريال إلى 7 ريال تكلفة الكرسي الواحد، تخيل.
0: أيوة
2: وإنت هذا التكلفة الحقيقية في ملعب الجوهرة، ملعب يعني أنا أكلمك على ملعب الجوهرة،
1: تكلفة الكرسي على مين
2: على على على المنظم.
1: اي
2: المنظم من 6 ريال الى 7 ريال فقط.
1: 6 ريال
2: تخيل انت. اي والله تكلفه الكرسي عليه المشجع، هذا الكرسي اللي انا ببيع له هذه تكلفه 6 ريال. شوف التذاكر قديش توضع
0: يا اخي ربع سفري ب 15 الحين.
2: الكرسي ريال
0: إيه 6 ريال قليله يا ابو خالد.
1: لا بس ترى هذه الاسعار
0: قليله
1: هو قصده انه المنظمين يكسبون واجد يعني، بس هذه المبالغ سؤال، هذه المبالغ خاصه الاول بارك حسب معلوماتي انه ما تروح للنصر
0: طبعا، ما تروح للنصر
1: للشركه
0: الشركه طبعا شركه الوسائل صح. شوف بعد مباراه امس وحنا طالعين طبعا جمهور هلالي ونصراوي، الهلاليين عندهم اعتقاد كامل انهم مش حيكونوا بطل الدوري
1: النصر.
0: هم عندهم، وكانوا دائما وهم في مناوشات بسيطة وجميلة كانوا يقولون ما تقدر أنت يا نصر تتوج قدامي، يعني هم محتفلين أنهم لم يستطيعوا النصراويين التتويج أمام الهلاليين،
1: وهذا يعتبر شيء مفرح بالنسبة للهلاليين.
0: لا أنا أعتبر أنه
1: تراه سبب مفرح طبيعي.
0: لا أنا أشوف أنها من أخطر الأمور في الجولة الأخيرة هذه اللغة.
1: شلون؟
0: يعني أنا أقول أن الكرة الآن في الملعب 50-50
2: بس النصر هو فعلا مو بالطبيعي.
1: انت من جانب السيناريو اللي شفته
0: 50-50
1: خليك تخاف.
0: اي لا انا اقول لك لا بعيدا، انا اتكلم لك انه واحد يقول لك انه الدوري اوكي فارق نقطتين، الهلال قادر على انه يجيب 6 نقاط، عنده بدلاء زي ما قال المدرب خسس يقول هو عندهم افضليه، عندهم 12 اجنبي انا ما عندي الا 8 اليوم، انا متاكد انه في لعيبه في مباراه النصر القادمه ما يلعبون اجانب بسبب الاصابه، فعندهم افضليه. فانا اقول انه الكوره لا زالت في الملعب بين الهلال وبين النصر، انا اشوف ان الدوري لم يكسب 50-50
1: ترى ضمك هابط.
0: ما بعد هبط لانه خسر لانه خسر والرياض فاز 26-26
1: يعني مرشح للهبوط بالاخير، مو بهذا الفريق
0: هيلعب مع الفيحة والرياض مع التعاون، انتم بتعطونا

0: التعاونيه.
1: اعوذ بالله.
0: خلاص
1: ما يجوز ذا الكلام.
0: اجي خلاص.
1: يعني شلون
2: في فكره كانك بتسرفس
0: كانك بتسرفس المدرسه.
1: اسمع ابو خالد
2: ما في
1: ترى التعاون يبي المركز الخامس.
0: ها
1: يبي الخامس التعاون.
2: لسه ينافس
1: لسه يبغى اسيا التعاون
0: والرياض. طيب يعني يهبط يعني
1: شكر الله. قل لي يا ابو خالد.
2: يا في فكره امس ما ادري هي مقترح ولا هي فعلا شيء رسمي يقول لك ممكن يزوج النصر ببطولتين في يوم واحد اللي هو بيلعب المباراة الآسيوية وإن شاء الله يفوز فيها، وإذا في حال خسر الهلال مباراته في يوم السبت أنه يروح الكأس الدوري للنصر يحتفل بالبطولتين.
1: هذا صحيح، هذا صحيح في هذا السيناريو.
0: في حالة تعادل الهلال ونيوم أو فوز النيوم صحيح.
2: مهما كان الدوري السعودي له حقية وأفضلية للبطل والفريق أنه هو يتوج بشكل مستقل جدا. هذه وجهة نظري أنا، أنه يعني أدي الدوري السعودي حقه. أنا ليش أستغل فرصة حدث الاتحاد الآسيوي مرتبه وهو اللي مسوي المسرح هذا الكبير جدا للبطل؟ أنا جاي أدخل الدوري السعودي كأنه ضيف جاي داخل مقتحم.
1: لا ما راح يتوج. هم قالوا راح نتوج بنفس الليلة لو صارت.
2: ما أعتقد
1: الاتحاد يوم الاتحاد يوم أعتقد ذكروني لعب مع الفيحة الظاهر وفاز عليهم ملعب المجمعة وحسم الدوري ملعب المجموعة تتويج مباراة اللي بعدها
0: كان مع الباطن وفاز على الباطن
1: أو الباطن الباطن أو الفيحة. أتذكر حد الملاعب الصغيرة هذه
2: الدور الأول قدام الطائي والحين قدام الباطن صح. المباراة التالية في ملعب وتوج فيها.
1: إيه النصر لو حسم مثلا يوم السبت على قولتك بالتعادل الهلال أو خسارته يبي بيتوج قدام ضمك.
0: كلام أبو خالد صحيح. الدوري السعودي له قيمته له أهميته له استقلاليته.
1: اي وش مناسبة هالكلام؟
0: لا بس هو قال نقطة مهمة انك انت ما تجي.
1: لا مستحيل يعطونا اياه.
0: يعني انا صارف مليارات مليارات وصارف تجي تدمج لي يعني تخليني يعني انه الحدث الاساسي بطولة اسيا 2 والحدث البسيط يكون دوري سعودي. لا
1: ما حد قال كذا.
0: ملاحظة
1: لا هو كمصادفة انه الهلال مثلا بنفس اليوم اللي انت بتفوز فيه الهلال بيخسر. هذا توقيت فقط. أيوة لا اكثر.
0: لا يتكلم انه لا ممكن تتويج. محمد يقول تتويج.
1: لا لا مستحب. يا هلا تتويج اسيوي صحيح بس تتويج معنوي انه انت اخذت الدوري وتبي تتوج برضه ضمك
2: كذا. اوكي اذا كان المعنى كذا
1: شكرا جزيلا.
2: ما في خلاف.
0: لا لا لا قبل ما شكرا جزيلا انا نبغى ابو خالد. انا ودي وش الوضع الإداري في الاتحاد تكفى؟
1: ما في وقت وشلون
0: تتكلم 30 ثانية معنا.
1: يلا يلا يلا بسرعة.
0: الاتي يستاهل
2: جهولي.
1: ها؟ بسرعة. هو يبي يقول شيء بس يبيك تقول.
0: لا لا لا ما عندي شيء يقوله والله.
1: يقول لك مجهول.
0: ها؟
2: ما في إلا خصاصة لسه بعد 6 شهور فلذلك الوضع مبهم في نادي الاتحاد.
0: والاستقالات المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي والجالسين.
2: في تغييرات يخوضها الاستاذ عبد الله الحسيني اللي هو ممثل الصندوق في الشركه.
1: هو مرشح المغربي مهدي بن عطيه.
2: رئيس النادي فهد سندي تم كف يده عن اتخاذ اي قرار
1: رسميا
2: بعد سوء العمل. ايوه من الشركه نفسها يعني انه معلش يعني وقف.
1: يعني هو الان مو رئيس الاتحاد.
2: لا هو رئيس الاتحاد شكليا
1: أيه.
2: ولكن ليس له اي صلاحيه في القرارات التغييريه في نادي الاتحاد الان.
0: ومهدي بن عطيه
1: مرشح فبليز وقال انه مرشح.
2: ايوه طبعا لانه هو سعره مخفض صراحه ما يقارن. هو هذا الحرب طيب. اللي على رامون كلها بسبب راتب رامون.
1: شكرا.
2: مو عشان انه ولا رامون اقل من الجوده. شكرا.
1: شكرا شكرا محمد بكيري. شكرا سعود اصرامي. ان شاء الله نشوفكم بكره في امان الله.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، وإليكم أبرز ملفات اليوم. ترامب يصل إلى بكين، إيران ومضي هرمز على طاولة القمة، والصين تؤكد استعدادها لحل الخلافات. بلومبرغ تكشف أن الناتو سيوجه دعوات للبحرين والكويت وقطر والإمارات للمشاركة في قمة أنقرة. لزيادة المعروض وتنظيم السوق، الإسكان السعودية تعتمد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة. وبعد قليل السعودية تكشف تفاصيل استعداداتها لموسم حج هذا العام. البداية من بكين، حيث وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيدا لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ. من المتوقع أن تناقش تداعيات حرب إيران، إلى جانب ملفات الحرب التجارية وتايوان. ويرافق ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى نحو 15 رئيسا تنفيذيا لشركات أمريكية كبرى، من بينهم إيلون ماسك وتيم كوك. وتعد هذه الزيارة هي أول زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي للصين منذ زيارة ترامب نفسه خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2017.

0: ترامب قبل وصوله أكد أنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن إيران، مضيفا أنه لا يحتاج مساعدة أحد في هذا الشأن وأن الولايات المتحدة ستنتصر.
1: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. We need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. Their Navy's gone, their Air Force is gone. Every single element of their war machine is gone.
0: أيضا أعلنت الخارجية الأمريكية توصل الاتفاق مع الصين يقضي بعدم السماح بفرض رسوم على الملاحة عبر مضيق هرمز، ومن المتوقع أن تركز القمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم على تداعيات الحرب مع إيران، إضافة إلى ملفات الحرب التجارية وتايوان. وقبل وصول ترامب إلى بكين بساعات، أجرت كل من الصين والولايات المتحدة مشاورات في كوريا الجنوبية، وصفتها وزارة التجارة الصينية بالصريحة والبناءة. عقدت هذه المشاورات خلال لقاء جمع بين نائب رئيس الوزراء الصيني هي لي بينغ ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في سيول. شملت المباحثات مختلف القضايا التجارية والاقتصادية، إضافة إلى تعزيز التعاون البراغماتي وفق تعبير وزارة التجارة الصينية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيطلب من الرئيس تشي جين بينغ خلال القمة التي ستجمعهما هذا الأسبوع فتح الصين أمام الشركات الأمريكية. وذكر ترامب على وسائل التواصل أن رؤساء تنفيذيين لشركات أمريكية يرافقونه في الرحلة، وأنه سيطلب من الرئيس تشي أن يفتح بلاده للتمكن أو لتمكين الشركات من أداء دورها والمساعدة في ارتقاء الصين إلى مستوى أعلى، على حد قول ترامب. وزارة الخارجية الأمريكية كشفت لرويترز أن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على عدم السماح لأي دولة

0: فرض رسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز. ويأتي بيان وزارة الخارجية قبيل القمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، حيث من المقرر أن يتطرق جدول أعمالهما إلى عدة ملفات من بينها إغلاق إيران للمضيق. وحول الاتفاق المتعثر ما بين واشنطن وطهران، وفي ظل ترجيحات باستئناف الحرب، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي، لكنه أضاف أن طهران غيرت رأيها عندما حان وقت توقيع الاتفاق.
1: And then that's not what they said to me when it came to pay. We don't play games. They're not going to have a nuclear weapon.
0: أما بالنسبة لإيران، فنقلت وكالة فارس عن مصدر إيراني مطلع أن بلاده لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة. أوضح المصدر الإيراني أن هذه الشروط تشمل إنهاء الحرب في كافة الجبهات ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، إضافة إلى تعويض الخسائر الناتجة عن الحرب وقبول ما وصفه بالسيادة على مضيق هرمز. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده ستتلقى تقييما أكثر تفصيلا للوضع عبر الوسطاء الباكستانيين. كما أضاف بقائي أن طهران لن تقبل بفرض الإرادة الأمريكية عليها، محذرا من أن فشل التوصل إلى تسوية سلمية عبر التفاوض لن يؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد في مضيق هرمز. من جهتها، أكدت الخارجية الباكستانية أن الوزير إسحاق دار ناقش هاتفيا مع نظيره الصيني وانغ يي التطورات الإقليمية وجهود إسلام أباد لتسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران لتعزيز السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة. وشدد وزيرا الخارجية الباكستاني والصيني على أهمية استمرار وقف إطلاق النار بشكل دائم وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، فيما دعت الصين باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة وفق ما أفادت به وكالة أنباء الصين الجديدة. عسكريا، كشفت تقييمات سرية للاستخبارات الأمريكية أن إيران لا تزال قادرة على الوصول العملياتي إلى 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا على طول مضيق هرمز، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران لا تزال تشغل نحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة، كما احتفظت بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب. وأفادت وكالة الاستخبارات العسكرية الوكالات أن إيران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها تحت الأرض والمخصصة لتخزين وإطلاق الصواريخ. وفي الكويت، أكد مجلس الوزراء التزام البلاد بمبادئ حسن الجوار ورفض استخدام الأراضي الكويتية والأجواء الكويتية في شن أي أعمال عدائية ضد أي دولة. كما شدد مجلس الوزراء الكويتي على أن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال وعلى احتفاظ الكويت بحقها الكامل بالدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. تأكيد مجلس الوزراء الكويتي يأتي بعد إعلان الداخلية الكويتية القبض على 4 متسللين من الحرس الثوري الإيراني، قالت إنهم حاولوا دخول البلاد عبر البحر وكانوا ينوون القيام بأعمال عدائية تجاه البلاد. المتسللون الإيرانيون اعترفوا بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني وتكليفهم بالتسلل إلى جزيرة بوبيان على متن قارب صيد بحسب الداخلية الكويتية. أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ أن حلف الناتو يعتزم توجيه دعوة

0: جاء وقتنا مع حوار الرابعة لهذا اليوم. معنا في الاستوديو الأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور عايد المناع، والمختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، وصحفي في شبكة العربية محمود المجالي. أهلا بكم جميعا، والأبدأ معك دكتور عايد المناع. في هذه المرحلة هناك تحديات كبيرة تواجهها المنطقة، والكثير يؤملون على زيارة الرئيس ترامب إلى بكين. إلى أي مدى ممكن أن تغير هذه الزيارة من واقع التصعيد في المنطقة؟
1: نعم، شكرا لك على الاستضافة، وسعيد أن أكون مع الرجلين الكبيرين. الحقيقة نعم، هناك رهان على زيارة الرئيس ترامب إلى بكين، وصل اليوم طبعا، متوقع أن تجرى المحادثات غدا. بالتأكيد سيكون هناك تركيز على الجوانب الثنائية في البلدين بالنسبة لهم، هذا لا يعنينا يمكن كثيرا، لكن حتما سيكون الوضع في منطقة الشرق الأوسط موضوع رئيسي، وموضوع مضيق هرمز بالنسبة للصين أكثر من حيوي في هذا الجانب، حيث النفط الذي يذهب من إيران إليها ومن مناطق أخرى، وأيضا تجارتها إلى منطقة الشرق الأوسط وخاصة إيران ودول الخليج حتما أيضا تمر من خلال هذا المضيق. الأزمة الإيرانية الأمريكية حتما ستكون محل نقاش، على يقين أن الصينيين ليسوا سعداء بأن يكون للولايات المتحدة الأمريكية اليد الطولة في المنطقة بحجم التنافس بين الكبار، يعني هذا قدر الكبير أن يكون كبيرا. فالصين الحقيقة تغزو أسواق العالم، وكما كانت اليابان أيضا تغزو أسواق العالم. المصنع والمنتج الأمريكي يريد أن تكون تجارته تغزو الصين، ولذلك الرئيس الأمريكي معه عدد كبير من رؤساء الشركات العملاقة، ويمكن يلتحق فيه آخرون، لمناقشة فتح السوق الصينية للمنتج الأمريكي.
0: دكتور عايد، هذه النقطة بالذات هي ما دفعت البعض إلى الحديث عن أن زيارة الرئيس ترامب إلى بكين أن الموضوع الإيراني ليس بذات الأهمية والأولوية بالنسبة لواشنطن ولا حتى لبكين. مسعود الفك، في هذه المرحلة هل تعول إيران كثيرا على بكين من أجل ربما مساندتها في هذه المواجهة مع واشنطن؟
2: بلا شك مسألة إيران ليست مسألة أساسية بالنسبة للجانبين. هناك القضايا الاقتصادية هي تكون في الأولوية، وحتى مسألة تايوان لها أهمية قصوى ربما أكثر من مسألة إيران، ولكن في الظرف الراهن مسألة إيران مسألة ملحة. هذا الوضع الملح في مضيق هرمز وهذه الظروف تجعل هذه الورقة تفرض نفسها بين الأوراق الأخرى التي أكثر أهمية منها على طاولة التفاوض بين الجانبين. لذا هناك ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من الصين، ثم نعود إلى ماذا تريد إيران. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تتراجع عن مواقفها، لا تريد أن تتراجع عن الشروط التي وضعتها للتفاوض مع إيران، وتعرف إمكانية الضغط الصيني على إيران حتى يجعل التوافق بين طهران وواشنطن يتم دون أن تلجأ واشنطن إلى الورقة العسكرية. لذا واشنطن تريد أن تستفيد من هذه العلاقة. أما إيران ماذا تريد؟ إيران وفقا لما نقرأه في أدبيات وسائل الإعلام الإيرانية بمختلف اتجاهاتها تركز على نقطة أساسية، بأنها تريد من الصين أن تكون ضامن، ولكن هذا الضامن كالذي

0: لم يجد ضامنا إلا الصين في الوقت الحاضر. لماذا؟ لأن الصين هي كانت في اتفاق 2015 وهي من الموقعين 5+1. عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية وفرضت العقوبات على إيران، الصين لم تستطع أن توقف الولايات المتحدة. لذا أعتقد الدور الأمريكي وما تريده أمريكا هو أكثر أهمية مما تريده إيران في هذا القمة.
1: إذن بكير لم تستطع إيقاف الولايات المتحدة في البداية عندما خرجت من 5+1، ولم تستطع أيضا إيقافها بعد الدفع بالمزيد من القطع البحرية لمنطقة حيوية ليست فقط لبكين ولكن لكل العالم. محمود المجالي، في هذه المرحلة بالتحديد هل ستسمح مثلا بكين بتصاعد هذه الأزمة بوجود المزيد من القطع البحرية الأمريكية التي تؤثر على إمدادات الصين من الطاقة وحتى فيما يتعلق بتجارتها مع الشرق الأوسط؟
2: الصين لا تمتلك أوراق لوقف الحرب في ضد إيران، ليس لديها أوراق ضغط بالمعنى المفهوم. الصين طبعا التاريخ أفضل معلم، يعني الصين يعني هناك روسيا أقوى حليف للصين إذا اعتبرنا في بالحرب الأوكرانية، نأت بنفسها الصين عن روسيا، لم تقف الموقف الذي كانت تريده الروس. الإيرانيين الآن يعتقدون بأنهم سيأخذوا من الصين موقف. أعتقد أن الملف الإيراني هو في أسفل الأجندة في هذه الزيارة وفي هذه القمة. أكثر من ذلك أقول لك، إيران ورقة تفاوض يمكن الاستغناء عنها من أي طرف إذا تلبت مصالح الطرفين. بمعنى الصين ماذا تريد؟ الأستاذ مسعود سأل ماذا تريد الصين اليوم؟ الصين علاقتها في إيران اليوم بأنه الكثير من الموارد التي تحتاجها لإدارة دائرة الإنتاج والصناعة في الصين هي متوقفة بسبب مضيق هرمز.
1: طيب سنعود إلى هذه النقطة ولكن بعد المؤتمر الصحفي، نتابع هذا المؤتمر ثم نعود إلى الحوار مع ضيوفي هنا في الاستوديو.
3: ويحرصان على تسخير جميع الإمكانات ومتابعة مختلف الجهود والأعمال لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي جعلت من خدمة ضيوف الرحمن إحدى أولوياتها الرئيسية. عبر برنامج خدمة ضيوف الرحمن شهدت منظومة الحج والعمرة والزيارة نقلة نوعية عبر إنجاز أكثر من 100 مبادرة أسهمت في تيسير الرحلة وتحسين جودة الخدمات والارتقاء بتجربة الحاج والمعتمر. الحضور الكريم، يطيب لي أن أرحب بضيوف الرحمن الذين بلغ عدد الواصلين منهم حتى هذه الساعة أكثر من 860,000، وصل قرابة 820,000 منهم عبر الجو، وكذلك 240,000 عبر مبادرة طريق، منهم 240,000 عبر مبادرة طريق مكة، في مواصل عبر المنافذ البرية نحو 35,000، وبلغ الواصلين بحرا أكثر من 4,000 حاج. في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية بدعم لا محدود ومتابعة دقيقة من القيادة الرشيدة أيدها الله. الحضور الكريم، سبقت قدوم ضيوف الرحمن إلى المملكة استعدادات مبكرة بدأت مباشرة في 12 من شهر ذو الحجة من العام الماضي 1446 هجرية، من خلال تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكان شؤون الحجاج، ثلاثها محطات تحضيرية متتابعة شملت توقيع اتفاقيات ترتيبات شؤون الحج مع 78 دولة قبل الموسم بنحو 6 أشهر، واستكمال التعاقدات على الخدمات الأساسية في وقت مبكر، إلى جانب تكامل الأعمال التنظيمية والتشغيلية مع الجهات ذات العلاقة، مما عزز الجاهزية المبكرة ومكن من رفع كفاءة التخطيط والاستعداد للموسم، وصولا إلى أتمام إصدار التأشيرات قبل 1 شوال الماضي لجميع الحجاج كما نصت عليه وثيقة الترتيبات الأولية، مما أسهم في رفع وتيرة الاستعداد المبكر وإنجاز الأعمال وتيسير رحلة ضيوف الرحمن، ولرفع مستوى الجودة وتعزيز روح التنافس في خدمة ضيوف الرحمن، تمت إتاحة الفرصة لأكثر من 30 شركة سعودية لتقديم خدماتها لحجاج الخارج، إلى جانب تمكين الحجز المباشر وبدون وسيط لحجاج من أكثر من 126 دولة عبر منصة نسك الرقم

بما يسهم في إتاحة الفرصة للحجاج من جميع أنحاء العالم ويوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن. الحضور الكريم، تعمل منظومة خدمة ضيوف الرحمن بتكامل مؤسسي بين أكثر من 60 جهة حكومية وتشغيلية من خلال أكثر من 600 خطة عمل ضمن إطار موحد يشرف عليه مكتب إدارة الحج حج PMO في برنامج خدمة ضيوف الرحمن بإشراف ومتابعة لجنة الحج العليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، بما يضمن تنسيق الجهود ورفع مستوى الجاهزية. الحضور الكريم، في سياق الاستعداد المبكر تم تسليم بطاقات نسك لجميع الحجاج الواصلين، وهي بطاقة تعريفية ذكية تسهم في التحقق من بيانات الحاج وتيسير وصوله إلى كافة الخدمات والمواقع خلال رحلته في الحج. كما تم توسيع نطاق مبادرة حاج بلا حقيبة هذا العام لتطبق ولأول مرة على جميع حجاج الخارج، وهي خدمة تتيح للحجاج شحن أمتعتهم من بلدانهم إلى مقار إقامتهم وإعادتها لهم بعد انتهاء رحلتهم من مقار إقامتهم إلى بلادهم، بما ييسر إجراءات الوصول والمغادرة ويخفف أعباء التنقل، حيث قلصت وقت إنهاء الإجراءات من 120 دقيقة في المطار إلى 15 دقيقة. وفي إطار الجاهزية للمشاعر المقدسة نواصل متابعة أعمال شركات الحج ميدانيا للتأكد من جاهزية المواقع ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يضمن تجربة أكثر تنظيما وراحة خلال أداء المناسك. كما يشهد هذا العام استمرار تطوير الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن، حيث يواصل تطبيق نسك ترسيخ دوره كمنصة رقمية عالمية تخدم أكثر من 51 مليون مستخدم حول العالم، فيما تجاوز عدد الخدمات التي يقدمها خلال موسم الحج هذا العام 130 خدمة رقمية، ليكون التطبيق مرافقا للحاج في كل خطوة من التخطيط وحتى إتمام النسك. وفي جانب التواصل الدولي، تم عقد اجتماعات دورية مع مكاتب شؤون الحج لتوحيد الإجراءات وموائمة الخطط، إلى جانب زيارات دولية عززت التنسيق والشراكات. واكتملت هذه الجهود من خلال منصة المسار الإلكتروني كمنظومة رقمية موحدة لإدارة التعاقدات والخدمات وربطها ببيانات الاستعداد المسبق لقراءة تدفقات الحجاج وتوزيعها قبل وصولهم، مما أسهم في تحقيق انسيابية واضحة في حركة القدوم وتيسير إجراءات رحلة ضيوف الرحمن. الحضور الكريم، وفي مجال المشاريع البنية التحتية، نفذت الهيئة الملكية بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أكثر من 25 مشروعا تطويريا بزيادة 100% مقارنة بالعام الماضي، شملت تظليل وتلطيف المنطقة المحيطة بجبل الرحمة بمساحة تتجاوز 272 ألف متر مربع، والتي تعد 5 أضعاف مساحة العام الماضي، إضافة إلى تطوير مسارات المشاة بما يزيد على 103 ألف متر مربع، وإنشاء مناطق استراحة إضافية على مسارات المشاة بالمشاعر المقدسة بمساحة 66 ألف متر مربع بزيادة 220% مقارنة بالعام الماضي. فيما تم رفع الطاقة الاستيعابية في مشعر ميناء من خلال إنشاء مخيمات كدانة الخيف على مساحة 24 ألف متر مربع بالقرب من مشاة الجمرات، إلى جانب زراعة أكثر من 60 ألف شجرة ضمن مبادرة المشاعر الخضراء بزيادة 3 أضعاف عن العام الماضي، وتشغيل منظومة التلطيف التي تضم أكثر من 6000 عمود رذاذ، بما يسهم في تحسين البيئة وتهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن. ورفعت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة عبر المركز العام للنقل جاهزيتها من خلال تهيئة المحطات وتشغيل النقل الترددي وتجهيز أسطول الحافلات تحت متابعة غرفة تحكم مركزية تعمل على مدار الساعة، بما يضمن انسيابية حركة الحجاج وتسهيل تنقلهم. وفي جانب الاستعداد والجاهزية لتفويج ضيوف الرحمن، جرى إتمام جميع الاستعدادات لتنفيذ خطط تفويج متكاملة ب
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

0: تقوم على جدولة دقيقة لرمي الجمرات والتوجه لقطار المشاعر وتنظيم التدفقات مكانيا وزمانيا. وفي جانب الامتثال والرقابة تم تنفيذ أكثر من 50,000 جولة رقابية منذ منتصف شوال الماضي على المواقع المختلفة التي يمر بها ضيف الرحمن، والتأكد من جاهزيتها وتقديم الخدمات بها. الحضور الكريم، يستمر نهج قيادة هذه البلاد أعزها الله في العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، حيث رفعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها في كافة أنظمة الخدمات كالكهرباء والتكييف والإنارة وتطوير خدمات سقيا زمزم والعربات بمختلف أنواعها، إضافة إلى تشغيل كافة مرافق التوسعة السعودية الثالثة بما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية ومستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب تشغيل منظومة إرشادية تعتمد على الخرائط ثلاثية الأبعاد وشاشات متعددة اللغات مدعومة بفرق ميدانية مزودة بأدوات ترجمة فورية، إضافة إلى ترجمة خطبة عرفة إلى 50 لغة لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن. وفي المسجد النبوي جرى رفع الطاقة الاستيعابية للروضة الشريفة من 15,000 زائر قبل 3 سنوات إلى نحو 57,000 زائر يوميا بواسطة الحجز الإلكتروني المبكر، مما أسهم في تعزيز انسيابية الزيارة وتحقيق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن، ورفع مستوى الرضا من 57% في عام 2022 إلى 88% في عام 2025.
1: إذا تابعنا جانب من المؤتمر الصحفي الحكومي والذي تحدث فيه وزير الحج السعودي الدكتور توفيق الربيع. الرقم الأهم أنه عدد الحجاج الذين وصلوا بالفعل إلى المشاعر المقدسة بلغ 860,000 حاج حتى الآن، وسنوفيكم بالمزيد من التفاصيل حول الأرقام التي ذكرها الوزير الربيع خلال هذه التغطية. نعود إلى الحوار مع ضيوفي هنا في الاستوديو. الحديث كان للأستاذ محمود المجالي، تقول بأن العلاقة ما بين الولايات المتحدة والصين علاقة غريبة بعض الشيء، كيف؟
2: هناك توافق بين الصين وأمريكا أنه إحنا لدينا خصومة لا يمكن أن نتجاوزها، وفي المقابل لدينا شراكة أيضا لا يمكن أن نتجاوزها. وهذا ليس فقط في عهد ترامب، هذا في عهد كل الرؤساء الأمريكيين، وبالتالي هذه العلاقة تخدمها المصالح. ماذا يمكن أن يقدم ترامب في هذه الزيارة إلى الصين، وماذا يمكن أن تقدم الصين إلى؟ أنا أعتقد من ذهب مع ترامب في الطائرة هو يعطيك انطباع بأنه هذه الزيارة تجارية بامتياز. كل رؤساء مجلس إدارة الشركات الأمريكية الكبرى هم برفقة ترامب، وبالتالي سيذهب إلى هناك. واحدة من الأشياء التي يتم الحديث عنها توقيع أكبر صفقة لبيع طائرات بوينغ للصين، هذه إذا وقعت في هذه الزيارة. أضف إلى ذلك، ماذا لدى الصين؟ الصين تمتلك ما يسمى بالمعادن النادرة والتي تريدها الولايات المتحدة. الصين تمتلك اليد العاملة، الصين تمتلك، لذلك العلاقة تنافسية تجارية، والصين لا تريد علاقات مؤقتة كما فعلت مع الرؤساء الأمريكيين، هي تبحث دائما عن علاقة دائمة مع الولايات المتحدة، تريد اعتراف من الولايات المتحدة بأنني منافس وأن آسيا منطقتي. طيب. وأن لا يمكن للولايات المتحدة أن تلعب بالحديقة الخلفية. هذه نتحدث الآن سياسيا، لكن خلال هذه الزيارة أنا أعتقد أي توافق سيكون على الشأن التجاري، قد يعطي ترامب بعض التطمينات فيما يتعلق بتايوان، سيكون هناك جزء من الحوار على إيران بطبيعة الحال كون المضيق مغلق والصين بحاجة إلى خروج النفط. مثلا سأعطيك على سبيل المثال كيف تعمل السياسة. اليوم خرجت سفينة أو ناقلة صينية عملاقة من مضيق هرمز، هل تعتقد بأنه هذه بالصدفة؟ هذه هدية تسبق زيارة ترامب إلى الصين لتحسين الأوضاع.
1: لكن السؤال هدية من أستاذ محمود؟
2: هو سمح لناقلة نفط صيني، هو هناك حصار يمنع تصدير النفط الإيراني، هناك نفط إيراني موجود على ناقلة صينية سمح لها اليوم بالذهاب، وبالتالي هذه مبادرة حسنية خلال زيارة. يعني ترامب يزور الصين يعني ماخذ معه هدية،
1: تطبعها نوايا ومبادرة حسن نوايا أكثر من ذلك. دكتور عادل مناع، المتابع للعلاقات الصينية مع دول المنطقة يرى بأن بكين تجمع دائما المتضادات، تتميز بعلاقة جيدة.

0: مع دول الخليج وفي نفس الوقت علاقة متميزة مع إيران، حتى أن طهران تعتبرها حليف قوي بالنسبة لها. هل من الممكن إذا استمرت العمليات الإيرانية واستهدافها لدول الخليج أن يكون هناك موقف صيني أكثر شراسة بغض النظر عن هذه القمة؟
1: شوف، طبعا الصين الحقيقة دولة صناعية كبرى وتهمها مصالحها، يعني ميناء مبارك الكبير في الكويت يعني أنشئ الحقيقة أيضا عشان تأتي البضائع الصينية وتعبر من خلال الكويت إلى أوروبا، سواء عن طريق الربط السككي مع العراق أو غيره، وهذا يتعرق الحقيقة. لكن الأساس يعني زيارات القادة الكويتيين للصين أكثر من مرة، بما في سمو الأمير الحالي عندما كان ولي العهد وبعد ذلك. المسألة بالنسبة للصين، الصين الحقيقة انتقلت من الدولة الاشتراكية المغلقة إلى الدولة الاشتراكية المنفتحة، بمعنى أنها سياسية لا تزال اشتراكية، لكن اقتصاديا هي رأسمالية، فاتجهت نحو أنه شركاتها، خبراتها، عمالتها كلها تتجه إلى حيث يكون الطلب على هذه. في نفس الوقت الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحتكر هذه المنطقة لها، وينافسها الأوروبيون واليابانيون في هذا المجال. اليوم الصين دخلت على الخط ولا تريد أن تفقد هذا الامتياز. الآن إيران بالنسبة لها علاقة كبيرة واقتصادية، في نفس الوقت يعني الخط الحرير هذا اللي يمر لازم يمر عبر إيران الحقيقة، وبالتالي لا خيار إلا أن يكون لها مع إيران علاقة طيبة. بنفس الوقت النفط الإيراني يباع بأرخص من غيره إلى الصين، وبالتالي الصين مستفيدة من هذا الجانب. بضائع صينية إيران الحقيقة صحيح تنتج، ولكن بالتأكيد السوق الإيراني يستهلك البضائع الصينية التي أيضا هي ربما تكون أرخص من البضائع في الدول الرأسمالية، وبالتالي بهذا الاتجاه الخليج أصبح اليوم، ودائما أقولها، بعد 1991 أصبح له علاقات جيدة مع الصين ومع روسيا الاتحادية، وبالتالي أصبح أيضا هو أيضا عنده إمكانية استهلاكية كبيرة جاذبة للمنتج في الصين وفي غير الصين.
0: أفهم من كلامك أنه إيران لن تستغني عن دول الخليج ولن تستغني الصين لن تستغنى عن دول الخليج ولن تستغنى عن إيران
1: أبدا. تحاول أن تحل، يعني تكون وسيط تحل الأوضاع.
0: سؤال أخير لمسعود الفك، بعد زيارة بكين هل نتوقع تصعيد أم أن الهدنة ستستمر؟
2: أعتقد ننتقل إلى هذا السؤال. أعتقد بأنه الآن في الوقت الحاضر صحيح الوفد مع الرئيس الأمريكي ووفد اقتصادي وتجاري، ولكن لا ننسى الاقتصاد والتجارة العالمية متأثرة بمضيق هرمز. لذا في الوقت الحاضر عندما الصين تشتري النفط بمئة فوق $100 نتيجة لهذا الوضع، هذا يعني إيش؟ يعني يؤثر على الإنتاج، يعني تراجع القوة الشرائية في العالم، يعني الاقتصاد العالمي وحتى الاقتصاد الأمريكي يواجه مشكلة. لذا هم بحالة. لهذا السبب أنا أقول مسألة الملف الإيراني ملح، هو ليس استراتيجي بالنسبة للجانبين، ملح لهذا السبب
1: حالية.
2: الصين لماذا تشتري النفط بهذا؟ حتى على الذكاء الاصطناعي تؤثر، لأنه الطاقة التي تصرف، الطاقة الكهربائية في الذكاء الاصطناعي، الرقائق، يعني في زوايا تتأثر بهذا الوضع كثيرا.
0: تأثير واضح، لكن التصعيد أم التهدئة ماذا نتوقع؟
2: إيران أنا أعتقد من بعد هذه الزيارة الصين سوف تبذل قصارى جهدها لخلق نوع من التهدئة، لأن التهدئة لصالحها. طيب. والولايات المتحدة الأمريكية تريد التهدئة ولكن بشروطها، وتبقي الحصار حتى إيران تقبل هذه الشروط.
1: وإيران لم تقبل.
0: دكتور عايد، أستاذ محمود المجالي، شكرا لوجودكم معنا في هذه التغطية، والحديث دائما للحديث بقية. أيضا تتابعونا في الرابعة ولكن بعد الفاصل. الطاقة الدولية تكشف أن مخزونات النفط تتناقص بوتيرة قياسية، وتتوقع بدء عودة الحركة بهرمز بالربع الثالث.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: أهلا بكم من جديد. أعلنت الحكومة الإيطالية أنها سترسل سفينتين حربيتين على مقربة من مضيق هرمز، كما قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو أن الشرط المسبق لنشر القوات ليس وقف إطلاق النار الحالي، بل حدوث هدنة حقيقية وموثوقة ومستقرة، ولكنه أضاف أن الأفضل هو تحقيق سلام دائم. أظهرت صور أقمار صناعية عرضتها بلومبرغ أن خزانات النفط في جزيرة خارك أصبحت قرب طاقتها الاستيعابية القصوى، وأشارت صور الأقمار الصناعية إلى توقف شحنات النفط من ميناء التصدير الرئيسي في خارك خلال الأيام الماضية. يذكر أن إيران قامت بتحميل شحنات في هذا المرفق طوال فترة الحرب، كما استمرت في ملء السفن واستخدامها كمستودعات عائمة بعد أن منعت واشنطن مرورها عبر الخليج. وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن مرافق التخزين المتبقية في إيران بدأت في الامتلاء. قالت وزارة الطاقة الأمريكية أنها تفترض أن يظل مضيق هرمز في حكم المغلق حتى أواخر شهر مايو، وأن تستأنف حركة الملاحة تدريجيا اعتبارا من الشهر المقبل، مما أدى إلى رفع الوزارة توقعاتها لأسعار وقود السيارات في الولايات المتحدة. كما قالت إن أسعار النفط ستكون أعلى ب$20 للبرميل حال إغلاق هرمز حتى نهاية شهر يوليو. وفي هذا السياق، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن العالم يستهلك من احتياطاته النفطية يستهلكها بسرعة قياسية في ظل الحرب التي تحد من الإمدادات الآتية من الخليج. وكشفت أنه تم سحب 246 مليون برميل من الاحتياطيات خلال مارس وابريل. وقالت وكالة الطاقة إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية، مرجحة تقلبات جديدة في الأسعار مع اقتراب فترة ذروة الطلب خلال فصل الصيف، كما توقعت أن الاستئناف التدريجي لحركة الملاحة عبر المضيق سيبدأ من الربع.

0: الثالث. ومع استمرار الحصار في مضيق هرمز تشتد الأزمة الاقتصادية في الداخل الإيراني، إذ تواجه البلاد واحدة من أقصى أزماتها الاقتصادية منذ عقود وفق أشيغيتد بريس. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي سينكمش الاقتصاد الإيراني بنحو 6% من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل. وذكر مركز الإحصاء الرسمي الإيراني أن معدل التضخم السنوي وصل إلى 53.7%، في حين زاد معدل تضخم أسعار الغذاء عن 115% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بحث وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع طارئ في الرياض مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة. الأمين العام للمجلس جاسم البديوي أكد أنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق الأمني المشترك، وذلك عقب الإعلان عن ضبط خلايا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، حيث أكد وزراء الداخلية أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ. تواصل المطارات السعودية أعمالها التشغيلية لاستقبال الحجاج من مختلف دول العالم وسط منظومة من الخدمات المتكاملة. وخصصت السلطات السعودية آلاف الموظفين لضمان سرعة الإجراءات وسهولة التنقل داخل المطارات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة الحجاج. وبحسب آخر الإحصاءات فإن أعداد الحجاج القادمين من خارج المملكة تجاوز 800,000 حاج حتى الآن، وذلك عبر مختلف المنافذ، وصل غالبيتهم عبر المنافذ الجوية. انضموا إلينا من صالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مراسل العربية أسامة القاسم. أهلا بك أسامة، بالتأكيد هناك أهمية لكافة المنافذ والمطارات السعودية في تسهيل وصول الحجاج ومغادرتهم بعد ذلك، ولكن التركيز الأكبر والاهتمام الأكبر هو بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، كيف هي الاستعدادات؟
1: نعم، إذا نتحدث على أن مطار الملك عبد العزيز اليوم هو تقريبا يحمل في حصته من ناحية أعداد الحجاج ما نسبته 90% من كافة الحجاج القادمين من الخارج، وبالتالي نتحدث على أن هذا المطار هو المنطقة الرئيسية والأساسية لاستقبال الحجاج. بالفعل مطار الملك عبد العزيز خصص 3 بوابات رئيسية لاستقبال الحجاج، هي الصالة رقم 1 والصالة الشمالية، بالإضافة إلى هذه الصالة صالة الحجاج، وهي أكبر صالات مطار الملك عبد العزيز استقبال الحجاج. هذه الصالة بإمكانها أن تستقبل 4 رحلات دفعة واحدة. ولكن ما هي الخدمات اليوم التي تقدم للحجاج حتى تتيسر مناسكهم، بالإضافة أيضا إلى أن يذهبوا من المطار مباشرة إلى إسكانهم؟ ابتداء نتحدث على أن هناك منصات لقبول الأمتعة تتجاوز 400 منصة، بالإضافة إلى أكثر من 400 منصة أخرى لإنهاء الإجراءات بشكل سريع، بالإضافة أيضا إلى وجود 70 بوابة يستطيع الحاج من خلالها أن يقدم جواز السفر ويخرج مباشرة من هذه البوابة في ثواني معدودة. اليوم ومع تطبيق قرار جديد جدا أعدته الجهات في مطار الملك عبد العزيز، وهو قرار لأول مرة يحصل على كافة الحجاج، وهو أن هذا العام هو عام المسافر بلا حقيبة لكافة الحجاج. الأعوام الماضية كانت خاصة فقط كجزء تجريبي من هذه الخطة للقادمين عبر مبادرة طريق مكة. اليوم كافة الحجاج الذين سيقدمون من خلال المنافذ الجوية إلى المملكة العربية السعودية لن تكون لديهم حقائب، سوف يتم أخذها مباشرة من بلدانهم وسيذهبون مباشرة إلى أسكانهم ليجدوها موجودة. نتحدث أيضا على أن هناك الكثير من الخدمات التي تقدم، هناك أكثر من 27 جهة حكومية عززت التكامل فيما بينها لتقديم الخدمات كافة. نتحدث على أن هناك خدمات صحية أيضا تقدم اليوم للحجاج عند كل بوابة، يعطونهم التطعيمات، بالإضافة أيضا يفحصون حالتهم الصحية ما إذا كان أحدهم مثلا يحتاج الذهاب إلى المستشفى، وهناك مراكز صحية مصغرة موجودة في كافة الصالات التي يقدم إليها الحجاج. نتحدث اليوم إذن عن عملية تشغيلية متكاملة على وقت قياسي جدا ووجيز لإنهاء كافة الإجراءات، الوقت الطبيعي جدا لإنهاء إجراءات الجوازات وقبول الأمتعة لأي حاج لا تتجاوز 3 دقائق، وبالتالي الرحلة الواحدة لو تحدثنا على أن هناك رحلة ستقدم من إحدى هذه البوابات سوف يكون إجمالي الوقت لكل أولئك تقريبا 50 دقيقة لإنهاء كافة إجراءات كافة الحجاج والمغادرة مباشرة من تلك البوابة. هناك أكثر من 50 منطقة لإجراءات الجوازات في كل بوابة، وبالتالي هذه تسهل بشكل كبير جدا إنهاء الإجراءات بشكل سريع، بإضافة أيضا لكي لا يحتاج الحاج أيضا إلى وقت أطول لإنهاء الإجراءات. إليك.
0: إذن

0: أسامة القاسم والاستعدادات حتى الآن بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، شكرا جزيلا لك. في المشاعر المقدسة، مشاريع جديدة لتطوير استراحات الحجاج ومسارات المشاة بمساحات تتجاوز 66 ألف متر مربع، وخدمات موسعة ومرافق تواكب كثافة الحركة وتدعم راحة ضيوف الرحمن خلال التنقل بين مشعر عرفة ومنى. نتابع مع سلطان السلمي.
1: وسط حركة تنقل كثيفة لمئات الآلاف من الحجاج بين المشاعر خلال أداء المناسك، وفي ظل أجواء مناخية متغيرة وارتفاع درجات الحرارة، توسعت الجهات المختصة في إنشاء وتطوير مناطق استراحات الحجاج على مسارات المشاة بنسبة زيادة بلغت 220% مقارنة بالعام الماضي.
2: بمساحة تتجاوز 66 ألف متر مربع، هيئت مسارات المشاة بالمشاعر المقدسة بمناطق استراحات للحجاج، جهزت بمرافق للجلوس مظللة ومزودة بأعمدة الرذاذ لتلطيف الأجواء، وأرضيات مطاطية وأكشاك تجارية ومرافق خدمية تسهم في تحسين تجربة الحاج وتعزيز راحته أثناء التنقل.
1: مع تزايد الأعداد وكثافة الحركة بين المشاعر، تواصل الجهات المعنية تطوير البنية الخدمية لمسارات المشاة عبر مشاريع نوعية تراعي سلامة وراحة الحجاج، وتسهم في توفير تجربة تنقل أكثر انسيابية. من المشاعر المقدسة، سلطان السلمي، العربية.
0: فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال الرابعة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: اعتمدت وزارة البلديات والإسكان السعودية اليوم اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة على أن يتم الإعلان لاحقا عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة وفق المعايير المعتمدة. وتهدف اللائحة إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، إضافة إلى تعزيز التوازن في السوق العقاري وتحفيز تشغيل العقارات الشاغرة. الآن لنا وقفة رياضية مع زياد عبيدات.
2: شكرا محمد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. حرم نادي الهلال جاره النصر من حسم لقب مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم بعد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الجولة 33 من المسابقة. النصر أنهى الشوط الأول متقدما بهدف سجله محمد سيماكان، واستمر التقدم حتى اللحظات الأخيرة من زمن هذه المباراة عندما سجل الهلال هدف التعادل عن طريق البرازيلي بنتو حارس النصر بالخطأ في مرمى. نقطة التعادل رفعت رصيد النصر إلى 83 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال، مع مباراة واحدة للنصر ومباراتين للهلال.

تقام الليلة المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم والتي تجمع بين فريقي إنتر ميلان ولاتسيو. وكان إنتر الذي ضمن الفوز بلقب مسابقة الدوري قد وصل لهذا الدور بعد الفوز على كومو، فيما نجح لاتسيو بتجاوز فريق أتلانتا. ويأمل إنتر بالتتويج بلقب المسابقة للمرة العاشرة مقابل 7 مرات لفريق

0: يأمل نادي باريس سان جيرمان بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم عندما يحل ضيفا على فريق لانس الليلة في مباراة مؤجلة من هذه المسابقة. ويحتاج سان جيرمان إلى نقطة واحدة لضمان إحراز اللقب، ويملك النادي الباريسي 73 نقطة قبل جولتين من الختام، ومتقدما بفارق 6 نقاط على لانس صاحب المركز الثاني في الدوري الفرنسي. بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم يحل برشلونة الليلة ضيفا على فريق ديبورتيفو ألافيس المهدد بالهبوط في الجولة 36 من المسابقة. وحسم فريق المدرب هانز فليك اللقب بعد الفوز على ريال مدريد بهدفين دون مقابل يوم الأحد الماضي، بينما يدخل ألافيس المباراة وهو يحتل المركز 18 في جدول ترتيب الليغا.
1: لقد فزت بكل الألقاب الممكنة مع روبرت ليفاندوفسكي على مستوى الأندية، أقدره بشدة كوني مدربه، فهو لاعب لا يصدق، لكننا بحاجة لتحليل الوضع ومعرفة ما سيحدث بشأن مستقبله. أحترم راشفورد كثيرا، إنه يمنحنا الكثير وأرقامه جيدة، وأنا ممتن جدا لما يقدمه. أعتقد أن العديد من المدربين سيكونون سعداء بتوقيع عقد لثلاثة أو أربعة أو خمسة أعوام، لكن في هذه الحالة مع برشلونة أرى أنه من الجيد إبقاؤه محدود المدة، وأنا أقدر ذلك. سنواصل حتى عام 2028. إذا صارت الأمور على ما يرام سنقرر الاستمرار. لدي الحق في التوقف وكذلك للنادي.
0: في مباراة مؤجلة من الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يستقبل نادي مانشستر سيتي الليلة ضيفه كريستال بالاس. وأصبح مانشستر سيتي مطالبا بالفوز على كريستال بالاس من أجل إعادة الفارق مع أرسنال إلى نقطتين فقط. ويمنح تعثر المان سيتي أمام بالاس سواء بالخسارة أو التعادل سيمنح أرسنال فرصة حسم التتويج في الجولة 37 من المسابقة ليرفع رصيده إلى 82 نقطة ويتوج باللقب. أما فوز المان سيتي على كريستال بالاس فسيعيد الفارق إلى نقطتين قبل جولتين من ختام الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
2: لا أفكر بأرسنال، تركيزي على كريستال بالاس والتفكير فيما يجب علينا فعله. رحيل المدرب كان معروفا منذ فترة طويلة، لذلك لم يكن الأداء ثابتا، لكن الجودة موجودة وكذلك الأفكار والخطط، والفريق يستمتع بطريقة لعبه. أوليفر جلاسنر قدم عملا رائعا في ألمانيا، فهو مدرب يملك خبرة كبيرة في بطولات الكؤوس، كما يمتلك فريقا عالي المستوى، ودائما ما يكون التغلب عليهم أمرا صعبا، لكننا ما زلنا في القمة ونواصل المنافسة. عملية التدوير لا تمثل مشكلة بالنسبة لمباراة كريستال بالاس. سنخوض المباراة ثم نسافر إلى لندن وبعدها نعود لمواجهة بورنموث. لذلك من الطبيعي أن أفكر في كيفية التعامل مع ضغط المباريات خلال هذه الفترة.
0: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وعودة إليك محمد.
3: شكرا زياد. في ختام الرابعة تذكير بالعناوين. ترامب يصل إلى بكين وإيران ومضيق هرمز على طاولة القمة، والصين تؤكد استعدادها لحل الخلاف. بلومبرغ تكشف أن الناتو سيوجه دعوات للبحرين والكويت وقطر والإمارات للمشاركة في قمة أنقرة. لزيادة المعروض وتنظيم السوق، الإسكان السعودية تعتمد اللائحة

فدية لرسوم العقارات الشاغر. وبعد قليل السعودية قبل قليل السعودية تكشف تفاصيل استعداداتها لموسم حج هذا العام. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
4: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
4: من السياسة إلى الاقتصاد،
7: لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
4: إلى الرياضة،
8: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
4: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
4: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
3: العربية FM.
10: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء العناصر؟
11: 4 مساء بتوقيت السعودي.
12: تعاود نشاطها النووي.
13: هذه الحكومة سياسيا وأمنيا.
3: العربية FM، أن تعرف أكثر.
14: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
15: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
14: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
16: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن،
14: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
17: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني انت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
14: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
18: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع، وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
14: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
3: عالمنا مزدحم بالأخبار،
19: إذن معارك بتأثير على
3: منها ما يعكر صفو يومك،
8: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
3: ومنها ما يجعلك تبتسم.
2: أبو نور، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
3: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
3: أخبار سارة،
13: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
3: يأتيكم عند 7 مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم. ترامب يصل إلى بكين والصين تؤكد استعدادها للعمل مع أمريكا لتوسيع التعاون والتعامل مع الخلافات. أقمار صناعية تظهر أن خزانات النفط في جزيرة خارك الإيرانية تقترب من طاقاتها الاستيعابية القصوى. إيطاليا تعتزم إرسال كاسحات ألغام قرب الخليج وتؤكد أن نشرها في الخليج مرتبط بالتوصل إلى هدنة دائمة. الجيش الأوكراني يستهدف محطة للغاز في مدينة أستراخان ومحطة نفط في تامان جنوبي روسيا. موسكو تؤكد أن كييف ملزمة بوقف إطلاق النار وسحب قواتها من الأراضي الروسية لبدء مفاوضات السلام. بوتين يقول أن روسيا ستواصل تحديث قواتها النووية وتطوير أنظمتها الصاروخية. وزير الصحة البريطاني يدعو إلى تنظيم انتخابات مبكرة على زعامة حزب العمال. الملك تشارلز الثالث يشدد على أن حكومته ستعمل على تعزيز الروابط مع الاتحاد الأوروبي. صندوق النقد الدولي يحذر من احتمالية حدوث ركود إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة حتى العام المقبل. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لأسعار الوقود في الولايات المتحدة إن استمر إغلاق المضيق. الاتحاد الأوروبي يقول إنه لا يتوقع مشكلة في إمدادات وقود الطائرات على المدى القريب. الجولة 33 من دوري روشن تنطلق غدا بلقاء النجمة والفتح. المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بين إنتر ميلان ولاتسيو تقام الليلة. بعد الفاصل تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية اف ام.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين.
5: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
7: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أقفلها الكاميرا خلاص.
0: من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
12: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الاخبار من العربية اف ام.
0: نضع الخبر بين ايديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
13: في الفترات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
14: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
15: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
16: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.

0: أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية FM من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. زي ما تعودتم مستمعين الكرام، برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وهذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء من التقديم علي قيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج زياد الجفان وكذلك الزميل محجوب محمد.

ساعة كاملة بنكون معكم مستمعين الكرام في هذا المساء، وزي ما تعودتوا في كل حلقة من حلقات برنامج هذا المساء نطرح موضوع أو سؤال تفاعلي، ومن خلال هذا السؤال يتم مشاركاتكم وتقولوا لنا كذلك آرائكم وقصصكم. المشاركة مستمعين الكرام تكون عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115 100 100. كذلك تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056 62 62 062.

واليوم مستمعينا الكرام بنتكلم عن مغادرة العمل. وكذلك علاقاتنا مع زملائنا. في حياتنا المهنية نمر بالكثير من المحطات، قد نضطر للانتقال من مكان إلى آخر، بعض الموظفين قد يغادر المكان ولكن يبقى متواصلا مع زملائه السابقين، والبعض الآخر يغادر المكان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وفي هذا المساء نسأل، عند مغادرة وظيفة ما أنت تغادر مكان العمل، ولكن هل تغادر زملائك السابقين أيضاً؟

0: كل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي، تواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM

0: إذن مستمعين الكرام، نتحدث في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء عن عند مغادرة وظيفة ما. أنت تغادر المكان أو مكان العمل، ولكن هل تغادر زملائك السابقين؟ نبدأ باستقبال اتصالاتكم مستمعين الكرام على 0115 100 100. أول اتصال في حلقة اليوم، مساء الخير. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم، مساء الخير أخوي علي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم
1: محمد، صديقكم كالعادة.
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا أبو حميد، تفضل يا صديقنا. استفزك يا الموضوع صديقي. يبدو لي محمد
1: سم،
0: أقول يبدو لي استفزك الموضوع
1: جدا، خبرني أنا عراب التنقلات بين القطاعات.
0: قول لنا يا عراب التنقلات.
1: من تجاربي المؤلمة، يمكن 5 وزارات وما يقارب 12 شركة.
0: يا سلام.
1: تجارب تمر بحلوة بمرها، هذه سنة الحياة
0: طبعا،
1: لكن العلاقات المهنية والأهم العلاقات الإنسانية، يفترض نضجك الإداري والمهني يخليك تحافظ عليها وتصنع منها سلما للنجاح.
0: الله.
1: طبيعي نزعل على فلان، فلان أخطأ في حقك، طالما أنك كنت في نفس الموقع تحصل منافسات وغيرة واواوا. تنتقل، يفترض منطقيا أن تتحسن العلاقات. في مثل مصري جميل، أنا على فكرة أنا أحب الأمثال المصرية،
0: أنا ملاحظ.
1: لأنها تصف الواقع من تجربة فعلا. المصريين ايش يقولون؟ حبايب المصريين يقول لي ما تحتاجش النهاردة الوشه، ممكن بكرة تحتاج لأفاه.
0: الله.
1: فخلي لك دائما خط رجع، تكون أول شيء تركت أثر طيب، عندك يوتيرن ترجع، وقد تستفيد من العلاقات السابقة نصيحة أو فزعة أو. ليش أخرب علاقاتي مع الناس؟ اكسبهم أصدقاء، وابني من الحجارة التي تلقى عليك سلما ترتقي به. كيفني معاك؟
0: ممتاز، رأيك جميل والله يا محمد. بس البعض يقول يا أخي ترى حنا يعني اللي مخلينا قريبين من بعض ويخلينا نتواصل مع بعض هو مكان العمل.
1: طيب أقول لك شيء.
0: قول.
1: غالبا أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، أثناء العمل في منشأة ما أكون علاقات اجتماعية أو إنسانية خارج وقت العمل، بس إذا طلعت غالبا العلاقات دي تتوطد وتصير صداقة واستفيد منهم خبرة وهم يستفيدون مني والناس للناس.
0: بس ممكن زميل يقول يعني وينك يا محمد يوم كنا في مكان العمل، يوم مشيت من العمل تتواصل معي، لك أهداف، تبي خط رجعة، مصلحة.
1: بكل بساطة تقول له يا أخي لو لي مصلحة كان أخذتها وأنا موجود.
0: لا مصلحة أنت مش موجود، مش موجود المصلحة تكون أنت مو موجود، إنه خلوني على البال، ممكن تحتاجون إدارة، أنا موجود، اسمي موجود، يذكر في هذا المكان.
1: لا لا لا دقيقة في فرق. إني ينهون عقدي أو أطلع هم يطلعوني،
0: لا
1: غير
0: أنت...
1: إني أنا أطلع لإني أبحث عن فرصة أفضل.
0: ممكن
1: برضو عندي ولا...
0: ممكن إنه تكون فرصة في مكانك السابق، فرصة أفضل في مكانك السابق، فأنت من خلال يعني اتصالاتك وتواصلك مع زملائك السابقين، بما أنه أنت كنت تقول أنه أنا وأنا موجود معهم في مكان العمل ما أكون علاقات، أنت طلعت من مكان العمل صرت تكون علاقات. وش الهدف من أنه محمد يكون علاقات بعد ما انتهت علاقته بالشركة؟
1: بس أنا انتهيت منك. لو عندي مطامع أخذتها وأنا عندك. بالعكس هذا دليل رقيك، واللي مصمم انك شخص تتواصل عشان مصلحة يا اخي من الاخر فرقاه غنيمة.
0: كنك زعلت.

0: طيب محمد، كم المدة الزمنية اللي يعني إذا كنت موجود فيها في هذا المكان، في مدة زمنية معينة من خلالها ممكن يكون هناك تواصل؟
1: ما أقيسها بالمدة بقدر ما هو بالشخص، شخصيته، طريقة تفكيره، تعامله، هو اللي يخليني أحب أني أرجع أتواصل معه، لأنه شخص كفو، إنسان راقي، أحب أحافظ على العلاقة مع الأشخاص شرواك.
0: شرواك الطيب يا محمد، أحرجتني، كان في سؤال بس أحرجتني والله.
1: أنا داري.
0: الله يسعدك وشكرا لاتصالك ومشاركتك يا محمد.
1: حبيبي تسلم لي أخوي علي، مسي على خير.
0: يا هلا. اتصال جديد، مساء الخير.
2: هلا والله العلاوي،
0: حياك الله، مرحبتين، هلا وسهلا.
2: هلا بالحبيب،
0: حياك الله يا رياض.
2: اقول لك السؤال مره جميل، وطبعا المفترض انه فقط المتقاعدين يجاوبوا، وهذوليك يعني يقدموا مقترحات.
0: رياض، كان عندي سؤال لمحمد وخليته لك يا رياض. السؤال انه هل تعاتب زميل سابق غادر المكان على عدم التواصل معك؟
2: الجواب باختصار، الزعيم عمل مسرحية الله يطول في عمره، في مقولة أحمد راتب أو زميل راتب يقول له هذا مش عشان تكتب بي، هذا عشان تمسح اللي كتبته. فالعلاقة بين الزملاء في العمل تعتمد على احنا ايش قدمنا في العمل، يعني ايش تاريخنا وذكرياتنا وعلاقاتنا ومواضيعنا في العمل. هل كانت مواضيع انه تركنا الجو جميل وانه ممكن نتواصل بعد كده، ولا والله ما صدقوا على الله وعلى قول حبايبنا في مصر نكسر وراهم قلة.
0: طب ممكن انه حنا عملنا عمل جميل وكانت النهاية رائعة، ولكن الى هنا تنتهي العلاقة. كنا زملاء.
2: لأنه عادة الصداقات المكتبية إذا كانت صداقات فعلا حقيقية ومبنية على الاحترام المتبادل ومبنية على المساعدة والعمل كفريق، هذه صدقني حتكون جميلة. وأسأل أنا في شخص هنا كل ما قابل، هو متوفي، كان مدير مدرسة اسمه غازي الطائفي، كل ما قابل مدرس أو من الكادر التعليمي يقول لي يا أخي يقرب لك الشخص هذا، ذكره جميل جدا، أنا ما أعرف ولا هو من جماعتنا، ولكن إيش يترك الموظف في عمله؟ هنا السؤال المهم. إذا تركنا تجربة جميلة الناس تتذكرنا بخير، صدقني هم حيدوروا عننا حتى لو نسيناهم. وإذا لا والله ما يصدقوا على الله، يقول لك والله إذا تركنا كان متسلط، كان ما يسمع لنا صوته، ما خاصة شريحة المدراء.
0: المدراء فينا المدراء يا رياض.
2: لا هو بشوف حبايبنا إلى حد ما.
0: يعطيك العافية يا رياض، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.
2: شكرا،
0: هلا وسهلا.
3: هذا المساء،
0: إذن مستمعين الكرام، نتحدث عن عند مغادرة وظيفة ما، أنت تغادر مكان العمل، ولكن هل تغادر زملائك السابقين؟ الكل اللي حاب يشارك معنا ويتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115100100. اتصال جديد، مساء الخير.
4: مساء النور، أسعد الله مساك يا أخوي علي،
0: حياك الله، هلا وسهلا. الاسم الكريم
4: أبو محمد من الرياض.
0: يا أهلا وسهلا بأبو محمد، صديق البرنامج، حياك الله يا أبو محمد.
4: زمان عنكم والله.
0: زمان يا فن يا أبو محمد، قول.
4: أول شيء أنا بالنسبة لي لم أغادر مكان عملي منذ استلمت الوظيفة إلى يومك، الحمد لله. ولكن أنا الناس اللي غادروا مكان العمل أنا اللي أبادر وتواصل معهم إلى يومك من سنوات عدة.
0: هل تتواصل مع الجميع؟

0: محمد أم أنه هناك أشخاص معينين يعني؟
1: بالغالب نعم، بالغالب نعم. وفي ناس تحسهم طال عمرك في العمل يحطون حد من البداية، يعني وش يسمونها أنه كن زميل ولا تكون صديق. في فرق بين الزمالة والصداقة.
0: طب مو بحلو هذه أنه تكون زميل ولا تكون صديق؟
1: بسلامته، أنا أمشي مع الشخص اللي يريحه. إذا ما يبيني أكون صديق أنا بسلامته. كيفك؟ من عافنا عفناه لو كان غالي. لكن اللي يرحب أهلا وسهلا، نتصل ونتواصل ونجتمع في مقاهي ولا في مطاعم ونخلي علاقتنا قوية، ويعني نوع من الفضفضة، تطلع عن مكان العمل تسولف انت وياه بشكل تلقائي، تحكي له مشاكلك يحكي لك مشاكله، من هالأمور هذه.
0: يا سلام.
1: واللي يبيها زمالة بسلامته.
0: طيب كم في عدد سنوات أو مدة زمنية معينة من خلال هذه المدة لو كان موجود فيها الموظف في مكان العمل، في مدة زمنية معينة من خلالها ممكن تتواصل معايا يا أبو محمد؟
1: والله والله يا أخوي علي أنه في ناس طلعوا من الدوام من اللي أنا كنت فيه الوظيفة تجاوزوا 15 سنة، والله العلي العظيم إلى يومك أنا أتواصل معهم.
0: يا سلام يا سلام.
1: وأنا اللي أبادر، لأنه في النهاية وأنا أخوك السمعة الطيبة تراها تترك أثر، حتى لو قدر الله وتوفيت
0: بعد
1: يجي طريق يقول أوه فلان الله يذكره بالخير كان أجودي وكان كذا. اللي سمعته طيبة ويترك أثر طيب هذا اللي بتستفيد أنت بعد وفاتك. لا لكن الـ الأكشر واللي تصرفاته ميب شينة ميب زينة يقول الحمد لله يا ابن الحلال راح الله يرحمه توفى وافتكينا منه.
0: لا إن شاء الله.
1: يعني أنا أقول لك مثلا في أشخاص كذا ينظرون لها بهالطريقة هذه.
0: لا إن
1: فأنت
0: شاء الله.
1: فأنت اللي بادر بالطيب وأنا أخوك. أنت اللي بادر بالطيب وبادر بالسؤال وبادر بالاتصال، ما أنت بخسران شيء.
0: يا سلام يا سلام، يعطيك العافية أبو محمد وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
1: الله يعطيك العافية. في أمان الله.
0: هلا سهلا. أحد الزملاء السابقين وجه له تحية، هاني راسل لي عبر الواتساب يقول لي من زمان عنك الله يوفقك ويسمعك ويسعدك، جالس أسمعك على الراديو. تحية يا صديقنا هاني، الله يسعدك. اتصال جديد، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: حياك الله، مرحبتين، اسم الكريم.
2: امسيك بالخير
0: يا
2: اكل علي.
0: حياك الله يا علي، من وين تكلمنا يا علي؟
2: والله انا كنت في الرياض طال عمرك.
0: يا اهلا وسهلا.
2: انا والله شدني البرنامج وحبيت اشاكر بتجربتي صراحه.
0: قول لنا تجربتك يا علي.
2: الله يحييك ويعافيك. والله تجربتي طال عمرك العمل الحكومي، خدمت اكثر من 30 سنه. ومن فضل رب العالمين تواصل مع الزملاء، وانا متقاعد يمكن لي الان 13 سنه.
0: ما شاء الله.
2: اخر ما كلمني منهم واحد اليوم.
0: يا سلام.
2: يعني نطلع سوا، ما هو كلهم، البعض منهم طبعا في خاصة 30 سنة ما يبسهل يعني خدمة. والتجربة الثانية طال عمرك الشركة بعد التقاعد الحكومي، خلقت سنتين ونص.
0: يا سلام، ولا زالت علاقتك مستمرة مع ال
2: سنتين ونص ذي للأسف، يعني كنت أنا مسؤول حقهم، يبدو بعضهم زعلان مني ولا كنت حازم شوية.
0: كنت مدير يعني.
2: ما للأسف ما تواصلهم قريب، ما اتصل معي واحدة واثنين بعد ما رحت من عندهم. طبعا الآن لي 6 و5 سنوات. أما بالنسبة للعمل الحكومي فضل الله يعني في 30 سنة أنا أشوف أنها نحمد الله ونشكره جيدة.
0: طيب في 30 سنة كنت مدير في أواخر 30 سنة يا علي؟
2: والله مسكت تقدر تكون رئيس قسم يعني بالنسبة للعمل الحكومي، يعني خدت فيه في مسؤول شوي، وحين أمسك إدارة عامة يعني بالتكليف. والحمد لله على كل حال يعني على ما قالوا ما يبقى للسيرة الطيبة. والله أنا حاول قدر الإمكان يعني الحين يكون منصف أنا حقاني شوي في نظري، ما أدري الناس لهم كل للتقييمة.
0: طيب من وجهة نظرك وش سبب عدم تواصل
2: العمل الحكومي؟ لازلنا يعني متواصلين حتى

0: البعض منهم يعني كان زميل دراسة في المرحلة الجامعية.
1: يا سلام. أينا. طيب علي، وش من وجهة نظرك وش سبب عدم تواصل الأشخاص اللي كنت موجود معهم لمدة سنتين؟ هل لقصر المدة أم أنه لأنه أنت كنت مدير؟
0: هذه اللي حطها ولا أتوقع قصر المدة يا أخي الكريم، أتوقع قصر المدة. وفي نفس الوقت العمل الحكومي يختلف، يعني كنا أحيانا نجلس في العمل ونروح في العمل مهمات، يعني نجلس مع فترة مع بعض أكثر. الشركة دوام، أنت يجمع الدوام بعد الدوام خلاص. ويجوز أن السنتين والنصف تقريبا دي هي سنتين ونصف ما كون يعني هكا العلاقة، أنهم يعني كانوا يعني أنا استقلت، والله هم يعني استقلت وجاني اتصال بعد ما استقلت من المدير نفسه العام الله يذكره بالخير. ولكني سبحان الله العظيم ما أدري أنا ما هل هي مثلا قصر الفترة هي السبب أو مثلا بحكم أني كنت الرئيس حقهم يعني ما البعض ناقم علي ما أدري والله.
1: طيب من وجهة نظرك علي أو أنت شخصيا علي، هل تعاتب الزميل السابق لو غادر العمل على عدم التواصل؟
0: أنا ترى أكلمك وأنا أسوق مع السيارة لحظة تسمعني الآن.
1: أهم شيء الطريق يا علي. أنا أقول علي، هل علي يعاتب زملاء السابقين لو ما تواصلوا معه؟
0: والله أنا عاتبهم بنفسي، أنا ما كلمت أحد منهم وقلت له ليش ما تكلم ليش ما تواصل. لا لا لا أبدا ما ترجح. أنا عمري ما ترجيت أحد، اللي يجيني الله يحييه ما لا. لكن زملاء الأولين لا والله يا أخي هم اللي بادرون، هم اللي يتصلون، هم يعني من فضل الله هم.
1: يا سلام. الله يديم الصداقة والزمالة والمحبة يا علي،
0: الله يجزاك خير. وإن الدنيا هذه كلها يا أخي ما فيها إلا الوجه الطيب والعلم الغانم مع الناس يعني، وكل يعني حسب منظوره وحسب مجهوده يعني، ما الدعوة ما هي يعني حتى ما تقدر تقول أنا مثلا كويس ولا سيء، الناس هي تقيم شهود الله في أرضهم وخلقه يا أخي.
1: يا سلام يعطيك العافية يا علي.
0: لاحظت أن الفترة القصيرة اللي في الشركة ليست هي فترة 30 سنة في العمل الحكومي.
1: يا سلام.
0: هذولك تواصلوا السابقين والآخرين لم يتواصلوا.
1: يا سلام.
0: تحياتي لك يا أخي.
1: شكرا يا علي، حياك الله.
0: يا هذه تجربتي. وسلام.
1: هلا حياك.
0: الله يعافيك. يا مرحبا. هلا والله.

إذن مستمعينا الكرام، لازلنا متواصلين معكم في هذا المساء ونتحدث عن عندما تغادر وظيفة ما. أنت تغادر مكان العمل، ولكن هل تغادر زملائك السابقين؟

0: كل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: هذا المساء

0: نعود لاستقبال الكريم مشاركات المستمعين معنا اتصال. مساك الله بالخير وحياك الله.
1: الله يمسيك بالنور. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
1: الله يسعد مساك جميعا وجميع المستمعين يا رب.
0: يا أهلا وسهلا حياك الله. الاسم الكريم.
1: الله يطول عمرك. بصراحة أنا من الناس اللي قليل المشاركات لكن لفتني الموضوع وحضورك الله يسعد.
0: يسعدنا ويشرفنا مشاركتك. اسمك طال عمرك.
1: سلمان القحطاني. الله يسلمك.
0: حياك الله ونعم يا سلمان. تفضل يا سلمان قول.
1: الله يطول عمرك. فيه نقطة اللي هي قبل التواصل وما التواصل. الزمن الحالي غير الزمن الأول. يعني الحين تلقى الإنسان زين إذا تواصل مع أقاربه أرحامه أصدقائه الخاصين تلاقي نص وقته مشغول بهالجوال وبالمواصلة وبرضه لا تنسى كثر الجروبات واللي يرسل لك لازم ترد عليه. فبعضهم ما هو يعني تهميش للزميل القديم المتقاعد أو من هالقبيل لكن ضيق الوقت. يعني ممكن إذا في جروبات واتساب ممكن. وبعدين بالنسبة للأعمال طال عمرك عندك اللي تقاعدهم.

0: يجيب بعدهم ناس، الناس هذول طول اليوم لازم تتواصل معهم عشان عملك وكذا، فبعضهم يتشرى يقول ليش انت ما تتواصل معي شبه اسبوعي شبه يومي. الوقت ضيق الوقت، لكن انا ضد اللي مثلا في الاعياد في المناسبات في المباركات انه لا ينسى هالاشخاص. لكن برضو انت خل خاطرك وسيع، لا تتشرى على انسان مثلا تقول ليش بعد ما تقاعدت ما واصلني. ما هو ان شاء الله جفا او كره، لا، بس انت برضو حط الوقت وعامل الوقت في منظورك انه ضيق الوقت واشغال الناس والحياه، ولا جلت المحبه في القلب او ذكر الشخص وذكر بالطيب في اي مكان. فاشوف انا بالنسبه لي هذا يكفي.
1: طيب سلمان، في زملاء يتشرهون عليك انه ليش ما تتواصل معنا ويعاتبونك؟
0: والله طال عمرك كذا، اذا تشرع علي انا بتشرع عليه، لان زي ما تقول هي من الطرفين. فانا اشوف انا بالنسبه لي اكثر الاشخاص لما اقابله اقول له يا اخي اعذرني، انا قاعد اتواصل، يقول انت اعذرني زي ما انا اعذرك. يعني صاروا فاهمين الناس انه اشغال الحياه والارتباطات والاعمال خذت من وقتهم. لكن الامانه بالنسبه للاعياد والاشياء دي انا ضد ان الانسان يتجاهل الجميع في الاشياء الرسميه.
1: طيب سلمان،
0: مجرد انك تتذكر شم طال عمرك،
1: في زملاء معينين ولا جميع الزملاء تتواصل معهم؟
0: لا، شوف، فيه زملاء معينين اللي هي القدامى، وزي ما تقول تعدت مرحلة الزمالة إلى الصداقة أو زيارات في المنزل أو كذا، هذولا متواصلين معك شبه دائم، أنه مثلا إذا في مباراة في شيء تلقى نجتمع استراحات من فترة لفترة. لكن زملاء العمل أتوقع أنه يجمعنا جروب من فترة لفترة، نسولف نطمن على بعض، نمسي على بعض بالخير، هذا يكفي من الاتصال يعني.
1: يا سلام يا سلام يا سلمان، يعطيك العافية وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: شكرا لك، شكرا لك، والله يطول عمرك، فرصة طيبة يا غالي.
1: يا مرحبا.

0: إذا المستمعين الكرام تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا آراءكم حول سؤالنا التفاعلي عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. كذلك تقدرون تشاركون معنا عن طريق الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
1: السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟
1: أبو حسن من جدة. الله يحفظك
0: أبو حسن، حياك الله يا أبو حسن، تفضل قول.
1: حياك الله يحفظك. والله هي أولا البرنامج ممتاز جدا وحنا نتابعه دائم.
0: تسلم.
1: ثانيا التواصل مع زملاء. نحن عسكريين قدامى وعندنا جروب.
0: يا سلام.
1: منطقة غربية. ومعنا جروب تبع المنطقة تبع القوات الخاصة المظليين، قوات الكوماندوز.
0: يا سلام.
1: مظلات. نتجمع سنويا ما يقارب 400 شخص، من 350 إلى 400 شخص سنويا.
0: يعني زملائك السابقين في تواصل بينكم يا أبو حسن؟
1: تواصل من جندي إلى رتبة لواء.
0: يا سلام.
1: زملاء كان بيننا، أخوة، زمالة، مهمات، تدريبات. نتجمع سنويا، كبار صغار، بعضهم من 30 40 50 سنة. ما تواصلنا تواصل سنويا، كل سنة نتجمع.
0: يا سلام أبو حسن.
1: ميزة في العسكريين هذه، وهذا شيء طيب.
0: يا سلام.
1: ونفخر فيه في الحقيقة، حين كمظليين وعسكريين نفخر فيه الشيء هذا.
0: يا سلام أبو حسن، وش رأيك باللي يقول إنه دائما علاقات الزمالة تكون يعني، أو أنه دائما العمل هو اللي يحكم، أو المكان دائما هو اللي يحكم هذه الزمالة؟
1: لا، العمل فعلا، والمهمات الصعبة، التدريبات، هذه هي تحكم الشخص بأن يتواصل مع زميله، حتى يكون فيها مثلا شدة وفيها قساوة، ولكن القلوب صافية بعد ما يتقاعدون.
0: يا سلام.
1: وحتى على رأس العمل.
0: يا سلام.
1: لكن تعرف في ناس جدد طبعا ما نعرفهم، ولكن هم متقاعدين.
0: يا سلام.
1: بعضهم من 30 سنة 40 سنة لازلنا نتواصل مع بعض.
0: يا سلام، الله يديم المحبة والصداقة وكذلك الزمالة يا أبو حسن. شكرا لاتصالك ومشاركتك يا صديقنا.

0: حبيبي الله يرحمك. شكرا لك.
1: يا مرحبا. اتصال جديد. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: اهلا وسهلا حياك الله مرحبتين.
2: الله يبقيك يسلم. كيف حالك؟
1: يا اهلا وسهلا. الاسم الكريم
2: ابو محمد الله يحفظك. كيف حالك؟
1: حياك الله. من وين تكلمنا يا ابو محمد؟
2: من الرياض الله يحييك.
1: تفضل قول لنا يا ابو محمد.
2: ابد الله يحفظك. السؤال المطروح الله يحفظك. من كان طيب في العمل وجيد في عمله تواصلوا مع الناس كلهم، بس من كان سيء او انه كان يعني متخذ موقف جانبي او حاجه زي كذا احد ما احد يتواصل معه.
1: طيب وش رايك ابو محمد بانه اشخاص كانوا موجودين في العمل يتواصلون مع بعض بشكل يومي وعلاقتهم قويه في العمل، لكن احد الاشخاص اتى عرض وظيفي وذهب الى غير المكان، ذهب من هذا المكان الى مكان اخر وقل التواصل مع هذا الشخص، وكان المبرر لدى هذا الشخص بانه دائما العمل يعني يجمع الزملاء ويخلي زميلك يعني تواصلك مع هذا الزميل يكون بشكل مختلف أكيد لما يكون مربوطين في عمل واحد.
2: أكيد.
1: أنت تقول لا يا أبو محمد، أنت تقول بالعكس، أنت تقول إنه الشخص الطيب وإذا كان علاقته طيبة مع زملاء السابقين يكون هناك تواصل.
2: صحيح.
1: يعني ممكن ما يكون هناك تواصل حتى لو كانت العلاقة جيدة مع الزملاء السابقين.
2: لا إذا كانت جيدة يكون في تواصل أكيد. بس الشخص نفسه في عمله أو مع زملائه كان جيد هيكون التواصل معه أكيد. الناس كلهم هيتواصلوا معه.
1: بس ممكن يقول هذا الزميل إنه ممكن يكون هذا الزميل يقول إنه كنا في مكان واحد وجمعنا هذا المكان، ولكن خلاص تفرقنا عن هذا المكان وكانت علاقتنا علاقة زمالة لا أكثر.
2: لا، مع الاستمرار العمل والسنين يتكون الواحد شخصيته في العمل ويتكون له أصدقاء ويتكون له أعداء.
1: الله يبعد الأعداء يا أبو محمد.
2: يعني مثل منافسات عملية أو في ناس
1: بكنوا فينا يعني. يا سلام، يعطيك العافية أبو محمد وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
2: حياكم.
1: هلا وسهلا. يتذكر أحد الأصدقاء كان يقول أنه كان لدي زميل في العمل وتحولت هذه الزمالة إلى صداقة، ولكن حينما غادر المكان وغادر العمل يعني تقريبا شبه انقطعت هذه العلاقة، مع أنه كان يعني يكاد يكون صديق وليس زميل. اتصال جديد. مساء الخير.
3: ألو.
1: حياك الله. مساك الله بالخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم.
3: سعيد العباس.
1: حياك الله يا سعيد. من وين تكلمنا يا سعيد؟
3: أكلمك من جدة حبيبنا.
1: أهلا وسهلا، تفضل يا سعيد.
3: والله حبيبنا اللي مارس العمل وشاف الأصدقاء والزملاء هناك فرق يعني بين الزميل والصديق. الزميل يكون دائما زميل عمل يعني تجمعهم يعني ظروف معينة وهي الظروف هذه اللي تخلق نوع من الصداقة أو تخلق أحيانا نوع من اللي يعني عدم الصداقة يعني وتستمر حتى أنه يعني بتستمر باستمرار الشخص في عمله. لكن إذا خرج من العمل زي ما قال واحد من الأخوان بعد 20-30 سنة الظروف العامة للشخص نفسه تختلف عن أول بكثير. لما كان في شبابه يعني كان يحب الأصدقاء الزملاء، لكن بعد 30 سنة صار الرجل متزوج وأولاد والتزامات يعني ظروف الحياة زادت عليه بشوية تقريبا. وأضف إلى ذلك العمل يجبرك أنك أنت تقابل زميلك هذا يوميا أو
1: سابقا
3: يعني تحت أي ظرف أنت بتتقابل معاه. لكن

0: لما تخرج برا العمل، وأنا من الناس اللي كنت في العمل وتقاعدت، فالصداقة اللي كانت موجودة في العمل اختلفت تماما. يعني بعد التقاعد يعني تلاقي الأصدقاء يمكن 10 15 20، غير لما كنا في العمل مثلا بالعشرات أو بالأكثر من ذلك بكثير يعني. فظروف العمل، أنا من وجهة نظري أن ظروف العمل هي البيئة اللي تخليك تحتك في أصدقائك، تحب أو من تحب أو من لا تحب يعني.
1: طيب هل في زميل سابق عاتبك أنه عدم تواصل؟
0: والله شوف، اللي عدم تواصل قد يكون هم الغلبة لهم، اللي هم عدم التواصل، إلا إن كان نحطهم في جروبات ونضطر إن احنا نسوي جروب حتى إنه يجمعنا ويشوف كيف ظروفنا يعني. يعني هذا الأخ إيش صار عنده، هذا الأخ أولاده، عنده زواج، عنده مناسبة، عنده أي حاجة. بعكس لما كان في العمل كنا نعرف كل صغيرة وكبيرة.
1: طيب تعاتب زملائك السابقين يا سعيد؟
0: أيوة، ولا ولا ولا مناص من ذلك يعني. وعندنا عندنا الربوعية، عندنا الأحدية، عندنا اجتماعات في الحي، إلا ما تكون لازم يكون عندك أصدقاء، لازم يكون عندك أصدقاء. لكن النقطة اللي أوصلها إن هناك فرق بين الزميل والصديق. الصديق انت دائما تحافظ عليه، دائما تحافظ عليه، وتلقاك دائما يعني تتابع اخباره، تتابع ايش صار عنده وايش ما. الزميل لا، قد يجوز يعني ظروفه، شخصيته مثلا، حتى وهو في اثناء العمل كان شخصيته انطوائيه مثلا، شخصيته ما يحب انه يحتك، ما يحب انه يعني يمزح، ما يحب يعني. كل الناس لهم ظروفهم يعني، هذا من وجهة نظري أنا، ولا أزال يعني هي وجهة نظر، تظل وجهة نظر يعني.
1: جميلة وجهة نظرك يا سعيد، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، وشكرا لك حبيبنا على برنامج الحلو هذا.
1: تسلم يا سعيد، حياك الله.
0: الله يكرمك، شكرا حبيبنا، شكرا.
1: اتصال جديد، مساء الخير.
2: حيا أهلا، مساء النور، كيف حالك؟
1: حياك الله، مرحبتين، الاسم الكريم.
2: الله يسعدك، الله يكرمك.
1: اسمك يا صديقي؟
2: عمر.
1: الاسم الكريم؟
2: نعم، عبد الله الزهراني راسل.
1: حياك الله، من وين تكلمنا يا عبد الله؟
2: من مدينة جدة.
1: اهلا وسهلا، حياك الله يا عبد الله. عبد الله، نتكلم في حلقة اليوم عن عند مغادرة وظيفة ما، انت تغادر مكان العمل، ولكن هل تغادر زملائك السابقين؟
2: ايوه، هنا رحلتين طال عمرك. رحلة محلية ورحلة خارج الإطار الوظيفي، اللي هو الإطار المنزلي في الأخير. الله يسعدك. بالنسبة للعمل وطبيعة العمل، هذا لها شخصية اعتبارية ومستقلة بحد ذاتها، ولها أسلوبها يعني، في أساليبك في العمل، سواء كنت مرؤوس أو رئيس، مع الزملاء مثلا، مع الأصدقاء. وطبعا تكوين الصداقة وتكوين الزمالة مختلف جدا، زي ما تكلموا الأخوان اللي سبقوني بالكلام. بالنسبة للزملاء أحيانا يكون بينهم شادات مثلا، أو شيء من هالقبيل يعني، عن طريقة العمل أو شيء متطلبات العمل، ولماذا المسؤول كذا ولماذا يعني. هذا أخلاقيات العمل وأخلاقيات المهنة وبيئة العمل. لابد أن تكون أنت حريص قبل أن يكون المدير أو المسؤول عنك حريص أنها حقوق الناس، والتسير في هذا مشكل. هذه من وجهة نظري أنا، كوجهة نظر أنا كنت رئيس وكنت مرؤوس في نفس الوقت. فهذا حفاظ على حقوق الآخرين. لكن بالنسبة للتواصل، هناك في تواصل فعلا، في قروبات، في تواصل سواء يعني مع الزملاء ومع الأصدقاء، وهذا من النعم يعني، خاصة مع الوسائل الاجتماعية، هذا الاتصال الاجتماعي. هذا من النعم يعني، الله سبحانه وتعالى من نبأ علينا. تقدر تتواصل مع زميلك، مع صديقك، سواء مدينة في المدينة اللي أنت تعيش فيها أو في المدن الأخرى يعني. فهذا بالعكس يعني حاجة أريحية فيها جدا.
1: تعاتب الزملاء لو ما تواصلوا معك بعد؟
2: لا، بدون عتاب. لو تعاتب الزملاء عاتبت الناس كلهم. ومو معقول تعاتب واحد جالس انت مثلا في خدمتك 30 سنه، تعاتب لك كم ادمي معك في 30 سنه هذه جلست معه؟ ما تعاتب اهلك داخل البيت، واولادك، اخوانك، زملائك، اصدقائك. فأنا أعتقد أن العتاب هو صابون القلوب لكن ليس في محله.
1: طيب
2: كل واحد بظرفه، عنده ظروف مثل ظروف اجتماعية، ظروف صحية، ظروف ما تدري شو ظروف الناس يعني. لكن أنت تكون مبادر ممتاز جدا. يعني أنت لما تتصل بالآخر سلام عليكم السلام بشرني عنك طمني عنك، هذا من النعم.

0: يا أخي، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لكن ما أنك أنت تقول ليش أنا ما أتصل على فلان، ليش ما أتصل علي وأنا كذا، هذا كلام غير صحيح.
1: طب عبد الله، الزمالة تقاس بالزمن أم بالمواقف؟
0: إيه؟
1: الزمالة تقاس بالزمن أو بالمواقف؟
0: والله يا أخي الزمال، الزميل زميل مهما كان، زي الأخ أو زي الصديق، زي الأخ أحيانا يكون الزميل هذا رفيق دربك. فأحيانا يكون، ليش ما يكون فعلا يعني زي ما هو زميل فعلا رفيق درب، ليش لا؟ بالعكس. أنت عندك أصدقاء الآن في العمل، عندك أصدقاء خارج العمل، وهو عندك زميل في نفس العمل، نفس بيئة العمل. هذه أخلاقيات ترى، هذه أخلاقيات تعتمد على أخلاقيات الشخص مع نفسه ومع غيره.
1: يا سلام يا سلام يا عبد الله، يعطيك العافية يا صديقنا، وشكرا لاتصالك.
0: أسعدك الله،
1: حياك الله. اتصال جديد، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله.
2: مساء الخير.
1: يا أهلا وسهلا، الاسم الكريم
2: أبو خالد.
1: اهلا وسهلا ابو خالد، من وين تكلمنا يا ابو خالد؟
2: بالرياض يا حبيبي.
1: اهلا، تفضل يا ابو خالد، قول لنا.
2: الله يحييك. انا اقول ان العلاقه اللي تنشا في العمل هي اما او العلاقه بشكل عام اما علاقه صداقه او زماله.
1: يا سلام.
2: وعلاقه الصداقه اعمق من الزماله.
1: يا سلام.
2: اما في العمل وجودك فيها مؤقت، سنوات معدودة ومتغادر مكانك، فالأفضل أنها تكون، يعني أقول عن هذا الشخص أنه زميل.
1: بس لو غادرت المكان، هل أتواصل مع هذا الزميل أم أغادر كذلك هذا الزميل؟
2: لا إن شاء الله يبقى الود والمحبة موجودة إن شاء الله.
1: يعني أحد المستمعين كان يقول أنه هذا الزميل قد يكون رفيق درب.
2: ممكن ما يقول لك لا، يعني تحولت من زمالة إلى صداقة. إيه، لكن لن أكون مثل أحد المتصلين قبل شوي، حسيت إنه نرجسي في كلامه.
1: بنتمنى إن ما نذكر أسماء أحد المستمعين. وكل واحد عنده رأي أبو خالد، هذا رأي أبو خالد وهذا رأي.
2: أحترم الرأي. أحترم الرأي، لكن يقول من عافنا عفنا.
1: لا لا يا أبو خالد، أبو خالد.
2: ما صحيح الكلام هذا، ما حد يعاف الثاني. هي زمالة عمل تربطنا هالوظيفة. إذا غادرنا إن بقيت فالحمد لله، وإن انتهت بخيرها، لأن إن شاء الله إننا مستبعدين أن يكون فيها شر
1: بإذن الله. يعطيك العافية.
2: أنا عملت في الخدمة أكثر من 33 سنة أو 34 سنة،
1: ما شاء الله تبارك الرحمن،
2: وغادرت المكان لله الحمد بكل حب ومودة.
1: يا سلام. لا تزال تتواصل مع الزملاء السابقين أبو خالد؟
2: أبعطيك الشيء الحلو اللي أترك العمل. لا زلت ولله الحمد نتواصل أصدقاء الدراسة أيام الثانوية.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن،
2: يعني علاقة لها الآن 40 سنة.
1: كم عددكم أبو خالد؟
2: قرابة 12 واحد.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن، لا تزال هذه العلاقة مستمرة.
2: ولا تزال، لا تزال لنا لقاءات قد تكون أسبوعية وفي الغالب شهرية.
1: يا سلام يا سلام، يعطيك العافية أبو خالد، وشكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.
2: على بك.

0: هذا المساء.
1: إذن مستمعين الكرام، الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. كذلك تقدرون تشاركون معنا عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62.

أحد المستمعين يقول أنه الحمد لله ما زلت متواصل مع زملائي السابقين في عملي السابق، ونطلع بين فترة وفترة وعلاقتنا قوية، ونتبادل مشاكل العمل وكذلك النجاحات.

0: ويقول بالنسبة للأشخاص اللي يقطعون الوصل بمجرد انتهاء التعاقد، أقول لهم من أرخى أحبال الوصل لا ينتظر مني أشده. أيضا رسالة أخرى عبر الواتساب، أحد المستمعين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلاقة مع زملاء العمل هي ركيزة أساسية في البيئة المهنية، وتؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية وعلى النفسية وكذلك على البقاء في الوظيفة. ويقول أنه بناء علاقات إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل يعزز أداء الفريق ويزيد من رضا الموظفين واستمرار العلاقة بعد انتهاء العمل أو التقاعد. لذلك العلاقة الطيبة والذكر الطيب هي من تجعل العلاقة تدوم حتى بعد انتهاء العمل. كذلك يقول: أنصح بعدم رفع سقف التوقعات بالزملاء لأنك لا تعلم عن ظروف الآخرين. أبو محمد من الظهران، يعطيك العافية أبو محمد وشكرا على المشاركة. أيضا من الآراء مستمعين الكرام حول سؤالنا التفاعلي، أحدهم يقول: أنا أشوف أن الوظيفة تروح لكن الأشخاص الطيبين يبقون. إلى اليوم عندي زملاء من وظيفة قديمة نتقابل أكثر من بعض الأقارب. كذلك رأي آخر يقول: بصراحة أغلب علاقات العمل مرتبطة بالمكان فقط، أول ما يطلع الشخص يقل التواصل بشكل كبير. إذن مستمعين الكرام، نتحدث في حلقة اليوم عن عند مغادرة مكان أو عند مغادرة وظيفة ما، أنت تغادر مكان العمل، ولكن هل تغادر زملائك السابقين؟ اتصال جديد، مساء الخير.
1: السلام عليكم. مساء النور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم.
1: الله يكرمك. الله.
0: يا مرحبا.
1: مساء النور عليك.
0: الله يسعدك. الاسم الكريم؟
1: لؤي عبد الله أبو محمد.
0: أهلا وسهلا بلؤي، حياك الله، تفضل يا لؤي.
1: الله يحيي. الله يحييك. حقيقي الزمالة الصادقة المبنية على الثقة وعلى الأمان بين الأشخاص تدوم، وتدوم يمكن إلى آخر العمر.
0: يا سلام.
1: يعني أنا أضرب لك مثل، أنا عندي صداقات والحمد لله من زمن المرحلة الابتدائية الأولية وإلى الآن الحمد لله شكرا متواصلين ومتحابين ومتشاركين في كل شيء.
0: وزملاء العمل يا لؤي؟
1: وزملاء العمل كذلك يعني. وطبعا أصابع اليد ما واحدة. يعني أنا ممكن أقول لك أنه ممكن تحصل أشياء قد تعكر صفو العلاقات، لكن في النهاية إذا كانت العلاقة مبنية على الثقة وعلى الأمان بين الزملاء فما في شيء بيقطعها وغتدوم طويلا يعني.
0: الزمالة تقاس بالنسبة لك يا لؤي؟
1: نعم.
0: بالزمن ولا بالمواقف؟ الزمالة
1: تقاس بالمواقف طبعا. المواقف أولا والزمن يأتي لاحقا، لكن المواقف هي اللي بتصنع الأشخاص.
0: يعني ممكن تكون زميل لؤي بثلاثة أشهر أو بوظيفة لمدة 5 أشهر أو 6 أشهر، ممكن تكون زميل مقرب للؤي
1: إلى إلى إلى آخر العمر. صحيح.
0: يا سلام.
1: صحيح. فالموقف سلام. الموقف هو اللي بيصنع الرجال، يعني المواقف رجال في النهاية والرجال مواقف. ف بناء

0: الثقة بيعتمد اعتماد كلي على الموقف اللي بيتم بين الزملاء مع بعضهم.
1: طب عندك كذا علاقة مستمرة بزميل عمل من فترة طويلة لا زالت مستمرة هذه العلاقة يا لؤي؟
0: شوف أستاذ، يعني عندي علاقات دراسة مستمرة 27 سنة، وعندي علاقات عمل مستمرة 23 سنة، والحمد لله والشكر لله.
1: ما شاء الله. التواصل يكون من لؤي ولا من الزملاء ولا الكل يتواصل؟
0: والله الكل يتواصل، حتى الزيارات الآن انتقلت إلى الأسر بعد ما كل واحد فينا كون أسرة.
1: ما شاء الله.
0: العلاقات بقت أصبحت أسرية يعني.
1: يا سلام.
0: فدي واحدة من ثمرات العلاقات الناجحة اللي ممكن تكون مبنية على الصيغة زي ما قلت لك من الأول، وفي النهاية تستمر إلى إلى آخر العمر، لأنه بنيت على الصح، يعني ما بنيت على ماديات أو على
1: استفادات. في سؤال كذا طرح على بالي سؤال لؤي، هل لا تزال هناك علاقة أو زمالة علاقة زمالة مع مدير سابق لؤي؟
0: والله مدير سابق، أنا عندي علاقة مع مدير سابق، لكن يعني الفترة الأخيرة حتى يمكن تكون مبنية بس على الرسائل الواتساب بفترات متقطعة يعني.
1: ليه يا لؤي؟
0: بعد المسافات يعني أكثر من أي شيء ثاني يعني. أنا موجود في المملكة والناس موجودين في أماكن ثانية يعني، في السودان، في سطر عمان.
1: يا سلام. الله يدوم الصداقة والمحبة يا لؤي.
0: الله يسلمك، الله يكرمك.
1: حياك الله، شكرا
0: لاتصالك. برنامجك ناجح بكل المقاييس.
1: تسلم.
0: وسعدت جدا بمداخلاتك ومداخلات كل الإخوة اللي داخلوا معك.
1: تسلم يا لؤي، احنا اللي سعيدين بمشاركتك يا صديقنا، حياك الله.
0: الله يسلمك، الله يكرمك، الله يكرمك.
1: سلام يا سلام، بمشاركة لؤي مسك الختام نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم مستمعين الكرام من برنامج هذا المساء. كل الشكر للأشخاص اللي تواصلوا معنا وقالوا لنا أراهم في سؤالنا التفاعلي، كذلك كل الشكر لك أنت عزيزي المستمع أنه خصصت هذه الساعة للاستماع إلى برنامج هذا المساء. هذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء، من التقديم علي أنجيدان، الإعداد والتنسيق للزميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج زياد الجفان وكذلك الزميل محجوب محمد. نلتقيكم غدا عند الخامسة مساء، إلى اللقاء.
2: هذا المساء تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة، تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية، تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.

موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين تمهيدا لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ في أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي للصين منذ زيارة ترامب نفسه خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2017. قال الجيش الأمريكي إن طائرة مقاتلة شبحية من طراز F-35A تابعة لسلاح الجو الأمريكي تقوم بدورية فوق المياه الإقليمية قرب مضيق هرمز. بحث وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع طارئ في الرياض مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة. الأمين العام للمجلس جاسم البداوي أكد أنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق الأمني المشترك.

عبرت ناقلة نفط عملاقة تابعة لشركة كوسكو الصينية مضيق هرمز دون دفع رسوم مرور، وأظهرت البيانات أن السفينة الصينية يوان هوا هو عبرت الممر المائي من خلال الممر الشمالي الذي يسيطر الحرس الثوري الإيراني عليه. أكد رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي أيال زامير أن قواته مستعدة لاستئناف القتال إذا لزم الأمر، وأنها في جاهزية دائمة هجوما ودفاعا في الضفة الغربية وحتى طهران وفق قوله. أكد منسق مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأنه قائم لكنه ليس مثاليا، وأكد وخلال لقائه بنيامين نتنياهو أكد ميلادينوف أن حماس مطالبة بترك السلاح لكن لم يطلب منها حل نفسها كحركة سياسية. نهاية الموجز، تفاعلكم بعد قليل إلى اللقاء.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق مختلف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
0: في تفاعلكم اليوم، ترامب يصل الصين ووفد المرافق نجوم من عالم البزنس والتكنولوجيا، وحزب الله يحمي فلول الأسد في لبنان ودمشق تطالب، وآثار حرب إيران تصل لأكياس الشيبس في اليابان. أهلا بكم.

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم للصين في زيارة دولة بتستمر حتى يوم الجمعة، وستتضمن قمة تجمع بنظيره الصيني تشي ومحادثات ومأدبة عشاء رسمية وزيارة لمعبد أيضا. ترامب وصل بكين من ساعات وغادر المطار إلى الفندق، وكان نائب الرئيس الصيني في استقباله في المطار، وشفنا ترحيب حار لترامب.

وكان في مجموعة من الشباب والبنات اللي شايلين الأعلام الصينية والأمريكية وبيلوحوا فيها، وترامب كان سعيد جدا. اليوم ما في أي فعاليات مجدولة لأن الرئيس وصل يعني قريب منتصف الليل بتوقيت بكين، فالفعاليات الرسمية للزيارة حتبدأ غدا صباحا. أخبار الزيارة والحديث عنها أو عن أهميتها تحديدا مسيطر على الإعلام، فنحن بنتكلم طبعا عن قمة بين اقتصادين بيعدوا الأكبر في العالم ودولتين متنافسات في مجالات عديدة، وسياسيا في بينهم ملفات فيها خلافات. وزيارة ترامب على فكرة بتعد أول زيارة لرئيس أمريكي للصين من 9 سنوات، بآخر زيارة للرئيس أمريكي كانت في 2017 وكانت برضو أيضا لترامب خلال ولايته الأولى. ولكن طبعا الزيارة الحالية جاية في ظروف سياسية واقتصادية مختلفة عن الزيارة الأولى. على طاولة المحادثات حرب إيران وأزمة مضيق هرمز حيكونوا حاضرين، خاصة وأن الصين شريك اقتصادي لإيران وبينهم مصالح مشتركة. نوع على الصعيد الاقتصادي متوقع أن تناقش الزيارة حرب الرسوم الجمركية اللي صارت بين الدولتين، فترامب كان فرض جمارك تجاوزت 100% على الصين اللي بدورها ردت وفرضت رسوم جمركية هي كمان. وفي كمان طبعا موضوع تايوان اللي الصين بتعتبرها جزء منها، لكن تايوان بتشوف نفسها دولة مستقلة. أمريكا ما بتعترف بتايوان كدولة مستقلة ذات سيادة، لكن في نفس الوقت عندها علاقات معها وبتدعمها دفاعيا. موضوع آخر بالغ الأهمية سيناقش في القمة الأمريكية الصينية هو طبعا موضوع الذكاء الاصطناعي، فرغم أن الدولتين بينهم تنافس شديد في هذا المجال وحتى اتهامات أحيانا من كل واحدة للتانية أنها بتحاول تسرق تقنياتها، إلا أن القمة هتناقش جهود ضبط الاي اي والسيطرة على احتمالات أنه يستخدم في تصميم أسلحة بيولوجية أو اختراق بنى تحتية، يعني وضع ضوابط لهذا القطاع الجديد. يعني نجي الآن لتفصيلة أخرى متعلقة بزيارة ترامب وفي حولها كثير اهتمام، وهي الوفد المرافق له من إدارته. طلع مع ترامب للصين وزير الحرب بيت هكسث، وزير خارجية مارك روبيو، وزير زيارة روبيو تحديدا لها بنتكلم عن ظروف خاصة لأنه هذه مو بس أول مرة بيزور فيها روبيو الصين، بس روبيو أصلا ممنوع من دخول الصين ومفروض عليه عقوبات تحديدا من الصين من أيام ما كان سنتر. فروبيو أيامها كان بيهاجم الصين الشيوعية بالشدة وبينتقد علنية زي موضوع حقوق الإنسان في البلاد وبيتهمهم بانتهاكات، ووقتها فرضت عليه الصين عقوبات وحطت اسمه في قوائم الممنوعين من دخول الصين. بس لما فاز ترامب يعني وأعلن أنه روبيو حيكون وزير خارجيته، لقت الصين يعني أنها محتاجة تلاقي حل لهذا الموضوع، فقامت تحايلت على الموضوع بالإملاء. كيف يعني؟ يعني غيروا الحرف اللي بيستخدموه في اللغة الصينية كأول حرف في اسم روبيو، وبكده صار وكأنه شخص ثاني، وهذا الشخص الثاني عادي مسموح له أنه يدخل الصين. يعني محاولة تحايل جيدة على نفسهم، فلا هم رفعوا العقوبات عن روبيو ولا هم منعوا دخوله ودخلوا مثلا في مواجهة مع أمريكا يعني. طيب أما بقية الوفد المرافق لترامب في رحلته إلى الصين ففعليا بيعتبروا أهم الأسماء في عالم البزنس والتكنولوجيا، بنتكلم يعني أبرزهم إيلون ماسك، تيم كوك رئيس أبل، جانسون هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، لاري فينك رئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، معهم كمان كبار قادة شركات كبرى زي ميتا، فيزا، سيتي، بوينغ، جولدن ساكس وغيرهم يعني. وترامب حتى في بوست على تروث سوشيال قال إنه سعيد جدا إنهم مشاركينه رحلته، وقال إنه أول طلب حيطلبه من الرئيس الصيني لما يقابله هو إنه يفتح بلاده أمام رجال الأعمال

رائعين هدول علشان البلدين يوصلوا سوا لمستويات غير مسبوقة. وقال ترامب في نفس البوست أنه ما قد شاف أو سمع بفكرة مفيدة أكثر من فكرته هذه للبلدين العظيمين. وكان لفت الأنظار كمان

0: واحنا بينضم الينا في الاستوديو زميلنا مذيع العربيه بزنس ناصر الطيبي. اهلا فيك معنا ناصر.
1: أهلاً.
0: طيب يعني فعليا في تنافس شديد بين الدولتين، ايش نفهم من الوفد المرافق للرئيس ترامب في هذه الرحله؟
1: أتصور العصا والجزرة لربما. طبعا قالها ترامب بأنه يريد من الصين فتح أسواقها بشكل أكبر من دون أي قيود على الشركات الأمريكية لأن تعمل وتبيع. كان هناك بعض اللغط حول جنسن هوانغ رئيس تنفيذي لإنفيديا، في البداية لم يكن في قائمة الذاهبين، تم إضافة اسمه في النهاية. ونعرف مسألة الرقائق التي تستخدم في الذكاء الاصطناعي مسألة هامة جدا. الولايات المتحدة متخوفة من أن الصين تتسارع قدراتها في الذكاء الاصطناعي، فبالتالي تريد أن تحد من وصولها إلى الرقائق الأمريكية المتقدمة. وأنفيديا في نفس الوقت تريد بيع هذه الرقائق إلى الصين لأنها سوق كبيرة تزيد من ربحيتها، ولكن عليها ضغوط من البيت الأبيض. فهنا لربما العصا والجزرة، أنه إما تفتح السوق وبالتالي نعطيكم بعض الرقائق الأكثر تقدما، أو أنه نوقف إيصال الرقائق حتى تلك الأقل تقدما التي كان مسموح لإنفيديا بيعها. ولكن ترامب يلعب بهذه الورقة، مرات يفتحها ومرات يسكر على تصدير الرقائق.
0: بس علشان تكون الصورة كاملة، كيف الوضع الآن حاليا يعني بينهم؟
1: بين الولايات المتحدة والصين.
0: أيوة. طبعا من ناحية أنت بتقول أنه يبغاهم يفتحوا المجال. صحيح. الآن إيش الوضع؟
1: طبعا ترامب قبل عام نتذكر أعلن عن تعريفاته الجمركية على العالم كله، لكن الهدف الرئيسي كان والأكبر هو الصين. وضع على الصين تعريفات وصلت إلى 145%. بالمقابل ردت الصين بالكرت الرئيسي اللي بيدها وهي المعادن النادرة. هذه تمتلك منها تقريبا 60% الصين لوحدها من المعادن النادرة في العالم. وأمريكا تحتاج إلى هذه المعادن النادرة وما في مصادر أخرى كافية. بالتالي كانت العالم على شفا حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وكان ممكن يدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود للجميع. بالتالي على حافة الهاوية توصلت الدولتان إلى اتفاق مرحلي، هدنة. هدنة 90 يوم، تم تجديدها 30 يوم. وفي أكتوبر من العام الماضي تم التوصل إلى هدنة لمدة سنة. اليوم أنت سألتي سؤال واضح، أنه كيف الوضع اليوم وما هو المأمول من هذه القمة؟ البعض يتأمل بأنه قد نصل إلى صفقة كبرى يتم التوصل فيها لإجراءات لتوازن الميزان التجاري بين البلدين، ويعني فتح السوق الصينية بشكل أكبر للأمريكان، وحتى الأمريكان عسكريا يبدو يتراجعوا بعض الشيء في شرق آسيا. لكن أتصور، والكثير من الناس يتصوروا، بأنه لن تتحقق هذه الصفقة الكبرى في هذه الزيارة. مع أنها أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين في 10 سنوات تقريبا. على الأغلب سيتم تجديد الهدنة كحد أدنى، أو على الأقل على بالحالة الأفضل البناء على هذه الهدنة.
0: إيش موقف الصين من الزيارة الأمريكية وموضوع أنه الأمريكان يبغوا منهم أنه يفتحوا السوق؟ يعني لو نأخذ الموضوع من ناحيتهم،
1: من ناحية الصينيين طبعا يريدون الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية. لا ننسى بأنه أمريكا بدأت وضع الشركات الصينية على قوائم سوداء، ممنوع أي شركة أمريكية تكنولوجية التعامل معها، ولا ممكن التصدير ولا بيع أي منتجات لهم. والصين تريد تعزيز وضعها في الذكاء الاصطناعي لكن تحتاج الرقائق. الحالة اليوم يعني أيضا حتى ترامب كان قد طرح فكرة مجلس تجارة على غرار مجلس السلام الذي أنشأه قبل عدة أشهر. لكن ما تريده الصين ليس مجلس تجارة، مجلس استثمار. تريد في المقابل أن يفتح ترامب المجال للاستثمارات الصينية داخل الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة من حيث الأمن القومي تخشى تلك الاستثمارات الصينية.

0: احنا شفنا تيك توك صار عليه حيصة كبيرة يعني بالزبط. على هذا الموضوع. طيب انت تكلمت لنا عن أهمية طبعا وجود ورمزية وجود رئيس انفيديا تحديدا ويعني في الموضوع هذا كله، بس الأسماء الأخرى الموجودة ايش نقدر نستدل منهم؟ مثلا ماسك اوريدي عنده علاقات صحيح. مع الصين،
1: عنده مصانع في الصين
0: بالضبط، بس مثلا الناس تانيين زي متى مدري يعني ايش نقدر نستدل من الأسماء اللي موجودة؟
1: معظمها شركات خدمية إما كانت تقنية أو مصرفية، عدد من المصارف سيتي بانك، جولدمان ساكس، بلاك ستون وبلاك روك من شركات الاستثمار الكبرى. لكن الملفت سارة ليس الأسماء الحاضرة لكن الأسماء التي غابت. لفت نظري أنه لا يوجد رؤساء شركات للطاقة الأمريكية، مع أنه ملف الطاقة مهم جدا بالنسبة لترامب، وهو يريد من الصين زيادة مشترياتها من النفط الأمريكي ومن الغاز المسال الأمريكي. فغياب أسماء مثلا من رؤساء شركات أكسون موبيل وشيفرون يعني عليه علامة استفهام، لأنه المطلوب من الصين أمريكيا على الأقل شراء كميات طاقة أمريكية أكبر وشراء سلع زراعية أكبر، تحديدا فول الصويا والذرة.
0: طب إيش تفسيرك لأنه عدم وجود فعلا شركات الطاقة ووجود شركات اللي هي بتقول الخدمية والتكنولوجيا وكذا؟
1: أتصور اليوم التكنولوجيا هو الملف الأساس في هذا الصراع الأمريكي. يعني هناك أوجه متعددة لهذا الصراع بين الطرفين، لكن التكنولوجيا هو الميدان فيه المنافسة الأشرس حقيقة. تقدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي صحيح. أتصور اللي رح يصير في القمة هذه هو تمديد للهدنة، الهدنة الحرب التجارية، ولكن الطرفين لا يثقوا ببعض بتاتا. خلال هذه الهدنة ستحاول الصين تطوير قدراتها على إنشاء أشباه الموصلات والرقائق بدل من الاعتماد على إنفيديا وغيرهم لتقوية الذكاء الاصطناعي لديهم. وفي المقابل الولايات المتحدة ستستخدم هذه الهدنة لتعزيز وصولها إلى المعادن الحرجة والرير إيرث التي تحتاجها في صناعة الرقائق، في صناعة الأسلحة والصواريخ وكل ذلك. فهي هدنة لكن الطرفين شغالين للمعركة القادمة.
0: أيوة بالضبط، يعني ما في طرف سنسير أو خلينا نقول مخلص في الموضوع هذا، هذا كله بيشتغل إلى أن يعني يحل الموضوع حقه. بشكرك جدا يا ناصر على وجودك معنا وعلى هذه المعلومات. كان طبعا معنا في الاستوديو زميلنا مذيع العربية بزنس ناصر الطيبي. ونبقى في أمريكا، وخليني أخذكم على خبر كنا تناولنا أمس في حلقتنا، هو نية ترامب ضم فنزويلا لأمريكا عشان تصير الولاية 51. فترامب خلال تصريحات صحفية لقناة فوكس نيوز قال أنه يبغى يضم فنزويلا لأمريكا، وقال أنه هذا الشيء حيعود بفوائد اقتصادية كبيرة على البلدين. ووقتها طلعت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا اللي تعينت بعد ما اعتقلت أمريكا طبعا الرئيس السابق نيكولاس مادورو واللي جالس بيتحاكم في أمريكا الآن بتهم دعم الإرهاب والترويج للمخدرات، طلعت هذه الرئيسة المؤقتة وردت على موضوع أنهم يصيروا الولاية الأمريكية 51، وقالت ما حتى بنفكر في الموضوع، وأن الفكرة كلها أساسا ما انطرحت من قبل، وأن الشعب الأمريكي أو الشعب الفنزويلي عفوا يقدر ويعتز باستقلاليته أو يقدر حتى تحديدا استقلاليته بشكل كبير. بس يبدو أن ترامب مو فارق مع رد رئيسة فنزويلا ولازال بيفكر فعلا في الموضوع، لأنه رجع نزل بوست بصورة لخريطة فنزويلا وهي ملونة بالعلم الأمريكي وكاتب فوقها الولاية 51. وحتى البيت الأبيض كمان شارك نفس الصورة على حسابه الرسمي، والصورة ذكرت الناس بطموحات ترامب بضم غرينلاند والأزمة اللي عملها الموضوع بينه وبين الاتحاد الأوروبي. وقتها ترامب شارك كثير صور شبيهة منها اللي شايفينها الآن وهو بيحط علم أمريكا في أرض غرينلاند، وبرضو نفس عينة الصور هذه نشرها وقت ما تكلم عن ضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية 51. وكنا تكلمنا عن فنزويلا فلازم نتطرق لصور روبيو وزير الخارجية الأمريكي اللي مالية المنصات من أمس. روبيو زي ما تكلمنا أول الحلقة من ضمن الوفد اللي طالع مع ترامب للصين، وانتشرت له صور لابس لبس رياضي في الطيارة، يعني الرحلة طويلة وعادي طبعا أنه يلبس شيء مريح يعني، لكن اللي لفت الأنظار في الصورة مو أنه ظهر من دون بدلة وأنه لابس كاجوال، لا اللبس الرياضي اللي لابسه هو اللي لفت الأنظار.

الانتظار وذكر الناس بمشهد مو من زمان يعني شافوه. واللافت أكثر أنه أول أحد علق واستلم الموضوع سخرية هو البيت الأبيض نفسه. مدير الاتصالات هناك نشر صورة روبيو علق عليها أنه روبيو على متن الطائرة الرئاسية بالبدلة الرياضية نايكي تك أو فنزويلا، وحاطت إيموجي بضحك أنه واحد بيضحك. ليه سمى البدلة فنزويلا؟ لأنه لو تتذكروا لما انقبض على مدوره كان لابس يعني كوبي هذه البدلة النايكي هذه، ووقتها ضجت الدنيا كلام عليها وميمز، وحتى أخبار أنها صارت سولد أوت وأنها يعني كانت دعاية مو مدفوعة للبراند الشهير، غير طبعا أنه يعني مدوره أصلا لابس براند أمريكي يعني بهذه الشهرة. المهم لبس روبيو لنفس بدلة مادورو متحول لحديث المنصات، والبيت الأبيض كمل في تعليقه على الموضوع ونزل فيديو كمان.

0: من كم يوم انتشرت صور وفيديوهات لترامب من فعالية في المكتب البيضاوي إن قال فيها إنه باين نايم، أو خلينا نقول يعني جالس بيغفى على الأقل.
1: Moms.gov also really helps support expecting parents who are navigating difficult or unexpected pregnancies. We are committed to supporting women's health throughout motherhood and at every stage of life. Supporting women's health is not just a policy.
0: حسابات الديمقراطيين نشرت فيديو وصور لما سموها بغفوة ترامب وجلسوا يعلقوا عليها ويقولوا شوفوا رئيسنا في المكتب البيضاوي نايم في فعالية رسمية. اليوم رد الحساب الرسمي للاستجابة السريعة للبيت الأبيض على الجدل. هذا حساب رسمي تابع للبيت الأبيض عملته إدارة ترامب لنشر أجندتها والرد على الإعلام المضلل بحسب وصفه. وفعلا رد الحساب على بوست لصحفي في رويترز نشر صورة ترامب مقفل عيونه وعلق عليها الرئيس في فعالية في المكتب البيضاوي. حساب الاستجابة السريعة للبيت الأبيض رد على بوست الصحفي وقال له الرئيس كان بيرمش يا غبي. يعني رغم أنه الصحفي ما قال أي شيء عن النوم، بس يعني إدارة ترامب يبدو شايفة أنه اختياره للصورة بيحاول أنه يوصل فيها هذه المعلومة فردوا عليه. والوصف اللي وصفوه إياه هو مورا. وخلال يخليني يعني أنا أقول لكم تحديدا معلومة عن هذا الحساب، يبدو أنه هذا الوصف من أوصاف هذا الحساب المفضلة جدا وبيستخدمه في الرد على كثير صحفيين أو منتقدين لترامب، وأمامكم الآن عينة منهم. كلمة مورون بالإنجليزي ممكن تترجم لي يعني أبله، مغفل أو غبي، يعني كله زي بعضه يعني على العموم، بس إنه على سيرة الغباء فترامب أمس برضو لجأ لهذا الوصف للرد على صحفية.
2: So what happened is we have a ballroom that's under budget. It's going up right here. I've doubled the size of it because we obviously need that. And we're right now on budget, under budget, and ahead of schedule. I doubled the size of it, you dumb person. Double the size. You are not a smart person.
0: اللقطة هذه صارت يعني طبعا وترامب يعني في طريقه عشان يركب طيارته إلى الصين. يعني الصحفية سألته عن قاعة احتفالاته الشهيرة اللي حاليا بتنبني وقالت له أنه تكلفة بنائها تضاعفت. ترامب قاطع سؤالها وجلس يتكلم عن القاعة وقال ضاعفنا حجم القاعة لأننا محتاجين هذا الشيء وإحنا ماشيين على الميزانية المحطوطة والبناء سابق الجدول كمان. فرجعت الصحفية قالت له بس أنا بسألك عن الميزانية اللي تضاعفت. ما تحمل، قال لها قلت لك إني ضاعفت حجم القاعة يا غبية، بقول ضاعفنا حجمها، أنت مو ذكية أبدا. فاصل ونعود.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
2: أهلا من جديد. يعتبر ملف ضباط نظام الأسد، أو زي ما صاروا بيعرفوا بفلول النظام، يعتبر من أبرز الملفات اللي متصدرة الساحة السورية هذه الأيام. فالكل عارف وشايف كيف السلطات السورية بتلاحقهم وقبضت على عدد كبير من اللي كانوا موجودين لسه في سوريا ومتوارين عن الأنظار، آخرهم أمس اللواء الطيار جايز الموسى اللي كان قائد أركان القوى الجوية في عهد الأسد. وفي نفس الوقت اللي السلطات بتلاحق فيه الفارين، بدأت كمان محاكمات بحق الأسد وشقيقه ماهر ومجموعة من المقبوض عليهم من رجال النظام، وأبرزهم عاطف نجيب اللي كان رئيس فرع الأمن السياسي بدرعا. وكل هذا ضمن مسار العدالة الانتقالية اللي بتوعد فيه السلطات. وفي جزئية معينة متعلقة بفلول النظام مسيطرة على الساحة بقوة هذه الأيام، وهو ملف تحديدا الضباط الهاربين إلى لبنان. فوقت سقوط النظام هرب المئات من ضباط النظام ومسؤوليه إلى لبنان، واحتموا هناك بحليف النظام حزب الله طبعا، اللي استقبلهم في مناطق سيطرته. ومن وقتها بنسمع مطالبات من السوريين بضرورة إعادتهم لسوريا ومحاسبتهم على الجرائم اللي ارتكبوها. الجديد في هذا الملف ما كشفته مصادر للعربية من أنه مئات الضباط والفلول ممكن تسلمهم لبنان لدمشق الأيام الجاية. وقالت المصادر أنه لبنان تسلم قائمة من سوريا فيها 200 اسم لضابط ومطلوبين موجودين في أراضي لبنان، وطالبت بتسليمهم لها. وهذا كله جاي من بعد الزيارة اللي قام فيها رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام لدمشق في 9 مايو. ملف الفلول في لبنان كان ملف أساسي في المحادثات بين الجانبين خلال الزيارة، وصرح سلام وقتها أنه لبنان ما حيسمح لهؤلاء باستخدام لبنان كأرضية للإساءة لدمشق أو تنظيم أي تحرك سياسي أو عسكري ضدها. وقيل بعد الزيارة أنه خلال اللقاء تم الاتفاق على إعداد اتفاقية تسليم رسمية بتشرف عليها وزارتي العدل والداخلية في البلدين للبدء بعمليات تسليم المطلوب للسلطات في دمشق. للحديث أكثر معنا عن هذا الموضوع بتنضم إلينا من بيروت الكاتبة السياسية عالية منصور. أهلا فيك معنا عالية. طبعا أنت متابعة لهذا الملف، إذا ممكن تقول لنا هل نعرف شيء عن المطلوبين تحديدا من يعني فلول النظام زي ما بيسموهم؟
3: يسعد مساكي ست سارة. حقيقة يعني مجددا ملف الفلول عم بيتم التعاطي معه إعلاميا على الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة شوي مضخمة عن حقيقة الأمر. يعني نحن سمعنا عن طلب 200 شخصية سورية موجودين بلبنان، ولكن هيدي الشخصيات أغلبها دخل إلى لبنان وغادر. نحن عم نحكي هدول هربوا عن طريق لبنان من سنة ونص، يعني أغلبهم لم ينتظر في لبنان وخرج من لبنان. أنا اللي بعرفه من مصادر متابعة للملف أنه في مجموعة من المحرضين لا تتعدى العشرات، مجموعة من المحرضين اللي عم يستعملوا لبنان لإثارة الفتنة بسوريا وللإساءة للعلاقة بين سوريا وبلبنان، هدول موجودين وهدول من تطالب السلطات السورية بملاحقتهم يعني. ولكن حتى اللحظة، حتى قبل دخولي بدقائق، لم يتم مناقشة الأمر مع الوزارات المعنية عن أي اتفاقية بخصوص تسليم ما يحكى عن 100 أو 200 شخصية. يعني الوزارات المعنية، ونحن شفنا أساسا الوزارات المعنية بهذا الملف كانت غائبة عن اللقاء بدمشق. إضافة إلى ذلك كمان هيدا معلومات يعني بعرفها عن قرب، أنه في صحيح في آلاف الضباط وعناصر الضباط والأفراد يعني اللي موجودين بلبنان، ولكن في رؤية عند بسوريا بدمشق لحل

0: ملف عن طريق تسويات كما حصل بالتسويات بالداخل السوري. يعني العودة طوعا، يعني أشدد على كلمة طوعا، إلى سوريا بعد إجراء تسويات لهم. وكان النقاش هو أنه تصير هذه التسويات في الأراضي اللبنانية مثل ما صار التسويات للبعض في الأراضي السورية. نحن ما عم نحكي عن كبار الضباط، وما عم نحكي عن أمجد يوسف وأمثاله وعاطف نجيب، نحن عم نحكي عن عناصر سقط النظام وهربت لأسباب متعددة، هربت إلى لبنان. تضخيم هذا الموضوع على الإعلام كل فترة بالحديث عن الآلاف وتسليم الآلاف، يعني صحيح هو موضوع قد يعني يرضي البعض عاطفيا، ولكن هو بنفس الوقت هذا يعني هذا موضوع يضر بالسلم الأهلي بسوريا. يعني بموضوع أنه الحكومة اللبنانية ستسلم آلاف ومئات ومبعرف شو، هذا الكلام لم يتم البحث مع المعنيين إطلاقا. عم بحكي مع المعنيين في لبنان، المعني الوزارات المعنية، وأساسا كانت غايبة، برجع بقول كانوا غايبين عن اللقاء بدمشق، إن كان وزارة العدل أو وزارة الداخلية. نعم في مجموعات تحرض على سوريا موجودة في لبنان وعندها منصات إعلامية وهن جزء من الفلول. هذه المجموعات لا تتعدى العشرات، هدول من تريد السلطات في دمشق أو المعنيين بالملف ملاحقتهم. أما عناصر نظام الأسد، يعني اللي هن كانوا عناصر مأمورة، عناصر نعم. لم تتورط
1: وصلت
0: بالقتل، فهدول سيتم يعني المطروح هو إجراء تسويات لهم ضمن الأراضي اللبنانية على أن يعودوا طوعا إلى سوريا.
1: بالضبط. أنت يعني عالية بتقولي الآن كلام جدا مهم، بتقولي أنه في تضخيم لهذا الموضوع، وكلمة طوعا يعني كلمة يعني مهمة جدا في اللي قلتيه، لأنه كل اللي الناس حاطينه في بالهم أنه في فعلا أسماء كبيرة وأعداد كبيرة سيتم تسليمها من سوريا إلى لبنان لمحاسبتها. فلما حضرتك بتقولي انه لا مش هذا الواقع وانه في تضخيم، طب مين له مصلحة انه يرسم هذه الصورة؟ يعني خلينا نقول
0: هلا في جزء منه انا بعتبر انه اللي او اللي ما فاهم القانون بين الدولتين كيف بده يمشي، او اللي عنده هدف للإساءة لجزء من السلطة في لبنان أو حتى في سوريا ليقولوا رجعوا تخلوا. يعني نحن نتذكر قبل شهور سمعنا عن مطالبات، وقتها كمان أنا هجمت لأني قلت لم يتم بشكل رسمي من السلطات اللبنانية تسليم أي عنصر سوري، لا أمن ولا ضباط. واليوم حتى هذه اللحظة، يعني إذا عم نحكي عن كبار الضباط اللي هربوا من سنة ونص، نحن بنتذكر التسريبات من أشهر اللي طلعت واللي فكروا حالهم عم يحكموا على الإسرائيلية. يعني الواقع هيدا تبع الفلول والضباط اللي حرضوا على الساحل مختلف عن التركيبة اللي كانت قبل بسنة ونص، لنقول هن يعني فقط انتماء طائفي الموضوع. لا، هي الموضوع أبعد من هيك. نعم بكرر، في محرضين وفي مسيئين عم بيسيئوا للبنان وعم بيحرضوا على سوريا وعم بيسيئوا للعلاقات بين البلدين. هدول اللي المفروض يتم توقيفهم وتوقيف العبث اللي عم بيقوموا فيه والتخريب اللي عم بيقوموا فيه. بس ما فينا نضلنا نشيع انه كل من هرب إلى لبنان سيتم تسليمه. يعني في عناصر اللي كانوا بسوريا اللي موجودين بسوريا عملوا تسويات، فاللي هرب على لبنان بيقال، يعني أنا لست صاحب، يقال أنه من حقه أيضا أنه يعمل تسوية طالما هو مش متورط ولا صاحب قرار، بيعمل تسوية ويعود طوعا إلى سوريا بعد يعني ما يتسلم هويته ويتسلم التسوية.
1: طيب.
0: هيدا اللي كان عم يتناقش مع المعنيين في لبنان منذ فترة.
1: طيب عليا، بس إذا تكلمنا عن اللي موجودين فعلا في لبنان، هل فعلا هم تحت حماية الحزب بالمجمل يعني؟ أو معظمهم يعني؟
0: هلا في جزء منهم ممكن، يعني في عناصر وفي ضباط نعم تحت حماية الحزب، في موجودين في منهم موجودين بجبل محسن نعم لأسباب طائفية، ما ضروري، بس يعني كل واحد بيرجع دائما، الإنسان لما بيهرب بيروح على البيئة اللي بحس أنه هي بتحميه أكثر شيء. يعني ما بدنا نتهم كل جبل محسن بإقامة بحماية الفلول، ولا بدنا نتهم كل الطائفة الشيعية أنه هي عم تحمي الفلول بلبنان. لا، المحرضين الأكبر موجودين للأسف داخل بيروت، يعني داخل بيروت وعندها صار السلطات الأمنية اللبنانية اطلاع على قيام يعني ما يقومون به.

0: متعاونين مع عدة جهات، ليس فقط مع حزب الله، أحيانا متعاونين مع جهات يتلقون تمويل من جهات يعني خصم لحزب الله إذا فينا نسمي، ليست لبنانية. ولكن برجع بقول لك التسريبات اللي طلعت من فترة بالاتصالات بتقول لك إنه لا، ما كلهم صاروا، يعني في منهم صار تمويلهم إسرائيلي على سبيل المثال.
1: طيب، بنشكرك على هذه المداخلة. كانت معنا من بيروت الكاتبة السياسية عالية منصور. كثير سمعنا عن تأثيرات حرب إيران وتداعياتها على العالم. فقرتنا الآن عن إحدى تأثيرات الحرب هذه، بس الحقيقة أنه يعني تأثير ما يعني يمكن صعب يخطر على بال أي أحد يعني. فأثار الحرب على إيران واللي صاير في مضيق هرمز وصل لأكياس الشيبس في اليابان،

شركة كالبي اليابانية الشهيرة، وهذه من أكبر يعني شركات السناكس في اليابان، بتصنع شيبس وسيريال وكده. يعني الشركة أعلنت أنه في تغيير حيطرأ على عبوات 14 من منتجاتها، ألوان كده ملونة وزاهية وكده، خلاص ما في العبوات من الآن، وحتى إشعار آخر أبيض وأسود بس. والسبب نقص الأحبار، ونقص الأحبار سببه إغلاق هرمز والحرب في إيران. الشركة بتضمن الناس أو بتطمن الناس أن المحتوى هو نفسه ما حيتغير يعني، بس أن العبوات حتصير أبيض وأسود، وما حددت لمتى. وقالت أنه حاليا في نقص بالأحبار اللي بيطبعوا فيها العبوات، وأنه ما يبغوا إمدادات منتجاتهم في السوق تتأثر، فقالوا أنه خلاص ينزلوا المنتجات بعبوات بدون ألوان يعني. وقالوا أنه هذا قرار ضروري للتعامل بمرونة مع التغييرات الجيوسياسية. للعلم طبعا الأحبار الملونة اللي بتنطبع فيها أكياس الشيبس بتعتمد على مادة اسمها نافتا، وهذه مادة مشتقة من النفط بتدخل في صناعة الأحبار والبلاستيك والمواد الكيميائية. واليابان أصلا بتعتمد بشكل كبير جدا على استيراد هذه المواد النفطية من الشرق الأوسط، يعني تقريبا بنتكلم 40% يعني، وطبعا هذا واقف بسبب اللي صاير في هرمز. تذكروا اللقطة الشهيرة اللي انتشرت يعني في كل العالم السنة الماضية، لما وصلت طيارة الرئيس الفرنسي ماكرون وزوجته بريجيت لفيتنام، وانفتح باب الطيارة ولقطت الكاميرات لحظة صفعة بريجيت ماكرون لماكرون. يعني ما ادري اذا تتذكروا المقطع ولا لا، بس انه اذا ما تتذكروا نوريكم هو.

يعني الفيديو هذا حرفيا جال العالم يعني، وفي نهاية السنة كثير حتى اعتبروه من أبرز فيديوهات السنة يعني، إن لم يكن الأبرز يعني. والإليزي وقتها علق عليه، وماكرون علق عليه، طبعا نفوا إنها صفعة، قالوا مزح بين الاثنين يعني، وصارت الناس تعمل ميمز على ماكرون وإنه معنف أسريا، وحتى ترامب علق على الموضوع ونكت عليه. وكل ما يجي العالم يعني ينصل لقطة يرجع يطلع موضوع جديد يرجع الفيديو للواجهة. مثلا اليوم من بعد سنة تقريبا على الحادثة رجع اللقطة للواجهة بقوة، والسبب كتاب جديد اسمه ثنائي شبه مثالي، مؤلفه صحفي فرنسي. الكتاب نشر اليوم وبيتكلم عن العلاقة بين ماكرون وبريجيت، وكيف بتدار حياتهم داخل الإليزي، والنصور اللي يظهروا فيها كمان أمام الفرنسيين والإعلاميين. وبيقول الصحفي أنه معتمد في كتابه على شهادات من أشخاص قريبين من الزوجين، وأنه عنده كواليس غير منشورة من السنوات الأخيرة. في الكتاب الصحفي بيقول أنه عرف سبب الصفعة، وبحسب روايته بريجيت صفعت ماكرون لأنه لقيت على موبايله مسج مرسلها للممثلة الإيرانية الفرنسية الشهيرة جولشفيتا فرهاني، وفيها عبارات غزل. ومن هذه العبارات ماكرون كاتب للممثلة: أشوفك جميلة جداً. بريجيت بحسب رواية الصحفي شافت الرسالة.

0: على خلال الرحلة وقامت خناقة بين الاثنين وطول الخلاف، هبطت الطيارة وهم لسه بيتخانقوا، وأحد المساعدين اعتقد أنه الخناقة خلصت ففتح باب الطيارة، بس الخناقة ما كانت خلصت ولقطت الكاميرات الصفعة. الإعلام الفرنسي حاليا متفجر مقالات وتقارير عن اللجاء في الكتاب. صحيفة لو باريزيان تواصلت مع محيط بريجيت ماكرون اللي نفى القصة تماما وقال إنها لا مو صحيحة، وقال كمان إنه الكاتب تواصل مع مكتب السيدة الأولى قبل نشر الكتاب وقال لها الرواية اللي عنده وإنها راحت نفتها للصحفي يعني لما نكلمها. وبحسب الصحيفة بريجيت شخصيا تواصلت مع الصحفي يوم 5 مارس الماضي، نفت له صحة الرواية اللي عنده بشكل واضح وقالت له إنها ما بتفتش أبدا في هاتف زوجها. لكن رغم كل هذا الصحفي أبقى على القصة في الكتاب وما جاب أبدا سيرة إنه بريجيت بتنفيها. أمير خالد طالب جامعي في العراق تخصص آثار. اليوم فعليا أمير هو حديث الشارع العراقي ومتحول لنجم على السوشيال ميديا وفي الإعلام، ولو تبغوا تعرفوا السبب شوفوا هذا الفيديو.
1: أنت الطالب الوحيد؟
2: لا أنا الخريج.
3: أربع سنوات بدأت رحلتي بالكلية، كنت الطالب الوحيد بدفعة كاملة، محاضرات كثيرة، تقاعد دراسية، كان مقعدي فيها الوحيد.
4: كثير تكررت عبارة الطالب الوحيد حتى صار الجميع يعرفني بيها. أربع سنوات مرت وانتهت، لكني لم أكن مجرد طالب، كنت قصة مختلفة يحكيها المكان قبل أن أحكيها أنا. استغرب الكثيرون حكايتي، لكني كنت أعيشها بكل تفاصيلها. الرحلة ما كانت سهلة، لكنها صنعت تجربة لا يعيشها الكثير. أربع سنوات من الاجتهاد والصبر والإصرار.
3: اليوم أغادر هذا المكان، لكنني لم أغادر وحدي، أغادر معي قصة كاملة. ربما كنت الطالب الوحيد في هذه الكلية، لكنني لم أكن وحدي في الحلم.
0: ما شفتوا وسمعتوا، أمير خالد هو الطالب الوحيد الخريج في جامعة الموصل قسم الآثار، واحتفل بتخرجه منها لوحده وحتى في لباسه زي ما شايفين كاتب وحيد الدفعة. بس لا تفتكروا أنه معاه طلاب تانين في الدفعة وما تخرجوا لأنهم مثلا رسبوا يعني في السنة الرابعة مثلا، لا لا أبدا، أمير هو الطالب الوحيد في الدفعة من 4 سنين، وطوال 4 سنين في الكلية كان بيحضر المحاضرات لوحده، بيقدم امتحانات لوحده، بيعمل كل شيء لوحده، وحتى نعرف في الجامعة باسم الطالب الوحيد. واليوم انتقل من لقب الطالب الوحيد للقب الخريج الوحيد. وحقيقة الحادثة هذه يعني عملت نقاش واسع في العراق حول جدوى استمرار بعض الأقسام الأكاديمية ذات الإقبال اللي وصفوه بالضعيف، وشفنا دعوات لإعادة النظر في سياسات القبول الجامعي وربطها بسوق العمل. كلية الآثار في جامعة الموصل أصدرت بيان توضيحي قالت فيه أنه التخرج الفردي هذا اقتصر على قسم الآثار وما بيشمل الكلية كلها. وقالت البيان أنه الكلية فيها 3 أقسام، أمير تخرج منفرد من قسم، في قسم ثاني تخرج منه 5، وفي قسم ثالث جديد اصلا وما وصل لمرحله انه اصلا يخرج اي دفعه اصلا لسه. فاصل ونعود.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى

0: الخميس التاسعة على شاشة العربية.
1: أهلا من جديد، مستمرين معكم في تغطية الحرب المفتوحة بين إيلون ماسك وسام ألتمان اللي أسسوا سوا شركة أوبن أي آي سنة 2015، واليوم بينهم مصانع الحداد واقفين ضد بعض في المحاكم. ماسك ترك الشركة بعد سنوات من تأسيسها، بعدها تحولت أوبن أي آي إلى شركة ربحية مع أنها كانت تأسست على أنها شركة غير ربحية. ومن وقتها ماسك بيتهم ألتمان والشركة أنهم انحرفوا عن الهدف الأساسي للشركة، وطبعا هذا كله عشان الفلوس. ولسنوات شن ماسك على ألتمان كل أنواع الحروب الكلامية، وألتمان كان بيرد عليه. وفي إبريل أخذ الخلاف مرحلة جديدة بعد ما رفع ماسك دعوى قضائية ضد الشركة وألتمان. الأيام الماضية شهدت مثول ماسك أمام المحكمة أكثر من مرة، والإدلاء بشهادته واللي أبرز ما فيها كان أنه وصف نفسه بالغبي لأنه ما هو الأوبن أي آي، واتهم طبعا ألتمان والشركة بالغش والخداع أنه من الأول، يعني أنه ما بيكذبوا يعني كانوا عليه. وأمس جاء دور ألتمان لتقديم شهادته. ملخص شهادة ألتمان أنه هو رجل نزيه وجدير بالثقة، وقال أنه ماسك من الأول كان بيحاول يسيطر على الشركة بشكل كامل، وقال كمان أنه ماسك تخلى عن الشركة في وقت بالغ الصعوبة. وفي شهادته قال ألتمان كمان أنه ماسك مو مشكلته أنه الشركة صارت ربحية، وإنما مشكلته أنه كان يبغى يسيطر عليها لوحده وما قدر. وقال أنه ماسك كان عنده طموحات أنه يدمج أوبن أي آي مع تسلا. أمس أدلى بشهادته كمان رئيس مايكروسوفت ساتيا نادلا، وخلينا نذكر بس أنه مايكروسوفت أكبر المستثمرين في أوبن أي آي يعني. وشهادة رئيس الشركة أمس كشفت تفاصيل صادمة عن إقالة ألتمان من رئاسة الشركة في 2023، هذه كانت مرة دراما كبيرة وقتها. فقال أنه هو ما عرف بالخبر إلا بعد ما صار، وأنه لما نعرف الخبر طلب من مجلس الإدارة تفسير واضح لإقالة ألتمان لكنه ما حصل على إجابة واضحة. لمح إلى أنه اللي صار مع ألتمان كان غيرة أو صراعات داخلية، وقال أنه كان بيخشى وقتها من انهيار الشركة بالكامل وخروج الموظفين بشكل جماعي. عشان أذكركم، وقتها في نوفمبر 2023 أوبن أي آي كده فجأة أصدرت بيان مفاجئ مرة بإقالة سام ألتمان من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة. وقال مجلس الإدارة وقتها أنه ألتمان مو صريح بشكل دائم مع مجلس الإدارة، وأنه هذا الشيء أثر على قدرتهم في مراقبة الشركة واتخاذ القرارات. وبعدها انفجرت أزمة في الشركة، ومئات الموظفين راحوا وقعوا رسالة أنه ترى يا يرجع ألتمان يا حنترك الشركة. في الأخير وبعد أيام كده فقط من الفوضى والضغوط يعني، رجع سام ألتمان لمنصبه مرة ثانية، وتم تغيير مجلس الإدارة تقريبا يعني بالكامل يعني. اليوم فريق إيلون ماسك بيستخدم هذه الأحداث كدليل أنه حتى الناس الأقرب لألتمان داخل أوبن أي آي كان عندهم مشاكل كبيرة معاه تتعلق بالشفافية وإدارة الشركة. بينما طبعا دفاع ألتمان بيقولوا أنه لا، اللي صار وقتها كان مجرد صراع داخلي على السلطة داخل الشركة مو أكثر من كده يعني. حادثة صادمة صارت على مدرج الإقلاع في مطار دنفر الدولي بأمريكا من أيام. طائرة تابعة لشركة فرونتير صدمت شخص على المدرج وهي بتقلع، واشتعلت النار في محركها الأيمن وانلغى الإقلاع وأجلي الركاب. طبعا اللي صدمته الطيارة توفي وهويته كانت مجهولة لغاية أمس، وتم الكشف في مؤتمر صحفي عن تفاصيل أكثر عن الحادث الصادم وعن هوية الرجل. هوية الرجل حددوها عن طريق بصماته اللي تركها على السور اللي نط منه ودخل المطار. اسمه مايكل موت وعمره 41 سنة، وسبب الوفاة إصابات حادة بعد ما شفطوا محرك الطائرة لأنه مر من أمامها يعني، واعتبروا أنه الموضوع انتحار. لكن السلطات لسه بتدور عن ما إذا كان ترك رسالة توضح ليش سوى كده. الرجل تسلق سور ارتفاعه أكثر من مترين وعليه أسلاك شائكة كمان. أما بالنسبة لكيف ما لقط أمن المطار الخرق الأمني هذا، فكشفت السلطات أنه الكاميرات لقطت حركة، لكن الموظف المسؤول فكر أنه هذه الحركة سببها غزلان في المنطقة. والمفاجئ في التحقيقات كان تاريخ المنتحر. فالرجل اتضح أنه معروف للسلطات وعنده سجل إجرامي طويل بيتضمن أكثر من 20 عملية توقيف.

بين 2002 و 2026، وإحدى القضايا كانت محاولة قتل بسلاح ناري في 2005، وانحكم عليه 6 سنوات سجن. وخلال وجوده في السجن واجه قضايا إضافية بينها الاعتداء باستخدام سلاح ومحاولة هروب من السجن عام 2017. وبعد خروجه من السجن استمرت مشاكله القانونية والتهم، وواجه بعدها تهم اعتداء على شرطي وعنف منزلي ومقاومة سلطات وقيادة تحت تأثير الكحول، وآخر توقيف له كان قبل شهر من الحادث. وكان نشر أمس كمان فيديو من كاميرات المراقبة للحظة وقوع الحادث، وبيظهر فيه كيف أنه كان الرجل بيمشي متعمدا يعني كده نحو الطيارة.

في مشهورة صينية قصتها صارت على كل لسان هناك بعد بث مباشر فاضح. يعني خلال اللايف صار شيء في الفلتر، راح الفلتر يعني خرب، تعرف كيف كذا احيانا ترى الفلتر يروح يعني. طبعا هذا الفلتر اللي هي يعني راح، اللي كانت المشهوره مستخدمته، يعني ظهرت الحقيقه واللي هي انه الناس اللي كانت فكراها انه يعني هي شابه، هي في حقيقه لا، سيده يعني خمسينيه، يعني شكلها غير الشكل اللي طالعه فيه في الفلتر، خلينا نقول خلاص يعني الموضوع مختلف تماما يعني. فالفيديو خلى الناس طبعا تتذكر قصص مشابهة صارت في الصين قبل، ومنها حتى كانوا أبطالها رجال يعني مسنين، كانوا بيعدلوا صورهم بيطلعوا على إنهم كده مثلا أصغر وشباب ومش عارفة إيش وكده. ورجعت الناس كمان تداولت فيديو تاني المشهورة تانية، بس هذا عاد من سنوات، ووقتها صار معاها نفس الموقف بالضبط.

حتى الفلاتر تخذ لك. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، نعود ولقاكم غدا إن شاء الله الخميس الونيس غدا، صحيح أجمل أيام الأسبوع، في أمان الله.

0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.

0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: استقبال حافل، ترامب يبدأ زيارة إلى الصين وإيران في صدارة الملفات.
1: المملكة دعمها للتهدئة وتجنب التصعيد ودعم المسار السياسي والدبلوماسي.
0: وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم المملكة للحل الدبلوماسي وتجنب التصعيد في المنطقة. عشية المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، غارات إسرائيلية موسعة على مناطق كبيرة في الجنوب. رغم التقليل من خطورة انتشاره، دول أوروبية تفرض حجرا لمدة 45 يوما على مخالطي المصابين بفيروس هانتر.

طاب مساؤكم وأهلا بكم معنا في هذه النشرة، نبدأها من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين تمهيدا لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ في أول

زيارة يقوم بها رئيس أمريكي للصين منذ زيارة ترامب نفسه خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2017. ومن المتوقع أن تناقش الزيارة تداعيات حرب إيران إلى جانب ملفات الحرب التجارية وتايوان. ويرافق ترامب وزير الخارجية مارك روبيو إضافة إلى نحو 15 رئيسا تنفيذيا لشركات أمريكية كبرى، من بينهم إيلون ماسك وتيم كوك.

0: قبل ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قال إن بكين مستعدة للتعاون مع واشنطن في إطار المساواة والمعاملة بالمثل.
1: الصين على أهبة الاستعداد للعمل مع الولايات المتحدة في إطار التمسك بروح المساواة والاحترام والمعاملة بالمثل من أجل توسيع نطاق التعاون وإدارة الخلافات، وبالتالي إضفاء مزيد من الاستقرار واليقين على عالم يتسم بالتغيرات المتشابكة والاضطرابات. تلعب الدبلوماسية على مستوى رؤساء الدول دوراً استراتيجياً توجيهياً لا غنى عنه في العلاقة الصينية الأمريكية، وترحب الصين بالرئيس ترامب في زيارته الرسمية للصين، وخلال الزيارة سيجري رئيسا الدولتين تبادلاً معمقاً للآراء حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالعلاقات الصينية الأمريكية، فضلاً عن السلام والتنمية العالميين.
0: ومباشرة من بكين تنضم إلينا موفدة العربية نادية البلبيسي. نادية أهلا بك معنا، تحية لك وأنت الآن متواجدة في بكين. نادية، إذا أردنا أن نقارن حجم وزخم وحفاوة الاستقبال في زيارة ترامب الأولى في 2017 وبين اليوم، هل يمكن الحديث عن ذات المستوى أم ماذا وفق معاينتك عن قرب؟
2: تحدث نادين عن علاقة يصفها ترامب بأنها أكثر من رائعة تجمعه مع الرئيس شي جي بينغ، وبالتالي نحن نتحدث عن تغيير نوعا ما في وجهات النظر، بمعنى بأن ترامب يريد أن تكون هذه القمة ناجحة. حفاوة الاستقبال الذي رأيناه في المطار قبل قليل، الوفد الصيني دعوته إلى غدا طبعا لبدء هذه القمة في قاعة الشعب الكبرى، الحديث بإيجابية حتى بدرجة تفادي أي نوع من يعني المشاكل الدبلوماسية أو الإحراج الدبلوماسي، بطلب من الصين بتغيير اسم ماركو روبيو الذي كان يخضع لعقوبات أمريكية حتى يستطيع الدخول إلى الصين. وبالتالي نحن نتحدث عن رغبة من الطرفين في أن تكون هذه القمة ناجحة. لماذا ندي؟ لأنها ليست فقط قمة تاريخية كما وصفها ترامب، وليست الأولى منذ عقد من الزمن، لكن هي تأتي في وقت فيه تحديات كبيرة جدا للعالم. أولا هي ليست قمة ثنائية بين طرفين هما عمالقة في الاقتصاد، هم الذين يسيطرون على كل شيء نعرفه في الاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الصناعي وغيره، لكن أيضا هي تأتي ضمن معركة لإعادة صياغة قواعد اللعبة الاقتصادية والسيطرة على العالم. ومن هنا هناك مواضيع مخفية، يعني احنا نتحدث عن وفد أمريكي كبير من إيلون ماسك إلى تيم كوك إلى رئيس تنفيذي إلى إنفيديا إلى سيسكو وفيزا وغولمان ساكس وغيرهم، لكن نتحدث عن حجم استثمار تريده هذا. أكيد الرئيس يركز على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، يريد تعديل هذا التوازن، لكن في نفس الوقت الصين الآن تملك شيء مختلف تماما، هذا الشيء هو المعادن الثمينة. هذه المعادن النادرة أو الثمينة تستخدم في كل الصناعات، مثل الصناعات العسكرية، الصناعات الذكاء الصناعي، الصناعات التجارة، الطاقة، كلها تعتمد على هذه المعادن، والصين تعرف ذلك تماما وتعرف بأنه هذا مدخلها للسيطرة. لذا يعني لم نعد نتحدث عن هيبة أمريكية عسكرية بالسيطرة من خلال مدمرات في البحر،
0: تمام،
2: نتحدث عن إعادة هذه الصياغة.
0: طب نادية، طالما ذكرتي مسألة المعادن النادرة

0: بعادة الصينية النادرة، هل يمكن أن يكون هناك شكل من المقايضة بين البلدين أمام بين المعادن النادرة؟ سيكون هناك شيء آخر ستأخذ الصين من أمريكا مثلا؟
1: أكيد. أولا بالنسبة لموضوع المعادن، الصين تدرك هذا الكرت الرابح وتعرف بأنها تتربع على أكبر كمية من المعادن الثمينة بالعالم، لذا هي لا تقاطع الغرب ولا الولايات المتحدة ولا تقول لهم بأنني لن أرسل هذه المعادن التي تستخدم بالتوازن العسكري بالصناعات الحربية كما قلت، لأنه تفوق الولايات المتحدة العسكري هو بحاجة إلى هذه المعادن حتى تستمر فيها بعمليات التصنيع، لكن هي تقول بأنه تدريجيا يمكن أن تستخدمها كورقة ضغط، وممكن أن تستخدمها كورقة ضغط في تايوان. يعني الحديث حتى رغم أنه لم نتحدث عن إيران بعد، لكن في الملف الإيراني الصين لا تريد أن تلعب دور موازي لباكستان، لا تريد أن تكون مفاوضة، لا تريد أن تتحدث عن الملف النووي.
0: طب حتى واشنطن هل ترى في الصين وسيطا مثلا؟
1: لا، هي لا تريد أن تكون وسيطا، لأنه ترامب قال بصريح العبارة بأنه رئيس أركان الجيش الباكستاني يقوم بعمل رائع جدا ونائيا الوساطة، رغم أنها لم تفضي إلى أي شيء وهناك جمود أكيد، لكن ما تريده أمريكا من الصين هو مضيق هرمز، هو يريد إقناع وليس ضغط الرئيس شي جي بينغ للقول له، أقصد ترامب للقول له بأنه عليك أن تفتح أن تضغط على إيران لفتح المضيق. لماذا؟ لأن هناك مصالح مشتركة بين الصين والولايات المتحدة والأوروبيين وكل العالم. نعم. الصين تعتمد على النفط الإيراني، ومن هنا يمكن هذا مقايضته بموضوع تايوان وتجميد، يمكن أن يجمد صفقة أسلحة لتايوان رغم أنه الكونغرس يعني أجاز صفقة أخرى وهذه ورقة ضغط إضافية.
0: نادية انتهى الوقت، ولكن لنا لقاء ووقفة أخرى في العالم الليلة بعد ساعتين من أكيد. الآن والمزيد من الأسئلة. شكرا جزيلا حتى هذه اللحظات، نادية البلبيسي من بكين
1: ونهاو من الصين.
0: يعني نهاو إلى نادية، ونستكمل أيضا في أخبار هذه الساعة. قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة تدعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بالمنطقة، مشددا على ضرورة احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.
2: وأكدنا أن أمن مضيق هرمز وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية يشكلان أساسا لاس لاستقرار الاقتصاد العالمي واستمرار حركة التجارة والطاقة العالمية. وفي هذا السياق تواصل المملكة دعمها للتهدئة وتجنب التصعيد ودعم المسار السياسي والدبلوماسي، كما تشد المملكة على أهمية عودة الملاحة البحرية في مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي كما كانت عليه قبل 28 من فبراير، بما يضمن سلامة الممرات البحرية واستقرار الأسواق العالمية.
0: أفادت القيادة المركزية الأمريكية أنها قامت بتحويل مسار 67 سفينة تجارية، فيما سمحت بمرور 15 سفينة أخرى كانت تحمل مساعدات إنسانية، إضافة إلى تعطيل 4 سفن، وذلك منذ بدء الحصار على إيران قبل شهر. أضاف الجيش الأمريكي أن قواته أجبرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أجبرت سفينتين تجاريتين على العودة والامتثال للحصار، وذلك عقب التواصل معهما عبر اللاسلكي وإطلاق طلقات تحذيرية من أسلحة خفيفة، مؤكدة استمرار التطبيق الكامل للحصار على إيران.

هذا وعبرت ناقلة نفط عملاقة تابعة لشركة كوسكو الصينية مضيق هرمز دون دفع رسوم مرور في اليوم الذي وصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين لعقد قمة مع النظير الصيني تشي جين بينغ. أظهرت البيانات أن السفينة الصينية يوان هواهو عبرت الممر المائي من خلال الممر الشمالي الذي يسيطر عليه الحرس الثوري الإيراني. أظهرت صور أقمار صناعية عرضتها بلومبرغ أن خزانات النفط في جزيرة خارك أصبحت قرب طاقتها الاستيعابية القصوى. أشارت صور الأقمار الصناعية إلى توقف شحنات النفط من ميناء التصدير الرئيسي في خارك خلال الأيام الماضية. يذكر أن إيران قامت بتحميل الشحنات في هذا المرفق طوال فترة الحرب، كما استمرت في ملء السفن واستخدامها كمستودعات عائمة بعد أن منعت أمريكا مرورها عبر الخليج. أظهرت صور الأقمار الصناعية أن مرافق التخزين المتبقية في إيران بدأت تمتلئ.

مستمرون معكم في هذه النشرة، ولكن نذهب إلى فاصل قصير وبعده. موسكو تشترط على كييف الانسحاب من الأقاليم الأربعة الأوكرانية بالكامل قبل إطلاق محادثات سلام.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
6: يستمر التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان عشية الاجتماع المرتقب يوم الخميس في واشنطن بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية. استهدف الطيران الإسرائيلي 5 سيارات اليوم موزعة بين طريق الجي الساحلي الذي يربط العاصمة بيروت بمدينة صيدا في الجنوب ومنطقة سعديات بمحافظة جبل لبنان وفي قضاء صور. كما شنت إسرائيل سلسلة غارات على بلدات عدة في الجنوب بعد إطلاق إنذارات ل9 بلدات بإخلاء السكان. من جهته واصل حزب الله عملياته ضد تجمعات لجنود إسرائيليين داخل الأراضي اللبنانية. نشر الجيش الإسرائيلي ما قال أنها هجمات لسلاح الجو ضد مستودعات أسلحة ومنصات جاهزة لإطلاق الصواريخ في عدة مناطق في الجنوب اللبناني.

0: ووصف مسؤول عسكري إسرائيلي مسيرات حزب الله غير القابلة للتشويش أو الرصد بالتهديد الجديد لإسرائيل، مضيفا أنهم يحاولون التكيف معها بحسب ما نقلته واشنطن بوست. أضاف المسؤول الإسرائيلي أن حزب الله بات يعتمد بشكل متزايد على هذه المسيرات المصنعة من مكونات متوفرة تجاريا والتي لا تتجاوز تكلفتها $400 بهدف تعويض نقص الإمداد الإيراني. معنا من بيروت مراسل عربية محمود شكر. محمود أهلا بك معنا. محمود، ما الذي تغير اليوم في واقع الأمن للجنوب اللبناني عندما نتحدث عن استهدافات إسرائيلية جديدة؟ أين تركزت وإلى أين امتدت وتوسعت؟
1: الذي تغير هو الرقم التصاعدي الكبير الذي جاء على مستوى ما يعرف بعمليات الاغتيال، أي أن الجانب الإسرائيلي وتحديدا على مستوى ما يعرف بالإطباق المسير على طول الخط الساحلية من الناقورة حتى السعديات هو نفذ 7 عمليات على مستوى الاغتيالات. لذلك انتقلت هذه العمليات من الناقورة حتى الشعيتية المعلية إلى داخل مدينة صيدا، ثم انتقلت بعد ذلك إلى برجة وأيضا إلى الجي ووصولا إلى السعديات. من يقرأ هذا الشارع أو هذا الطريق هو الإمداد الأساسي لحزب الله باتجاه الجنوب وباتجاه هذه الجبهة، ويقرأ من الناحية الثانية أي الخرق على المستوى التقني والفني ولربما أيضا الخرق على المستوى البشري حتى يتمكن الجانب الإسرائيلي من ضبط 7 سيارات يقودها عناصر ومقاتلو للحزب في هذا الكم الهائل من الآلاف من السيارات التي كانت تمر باتجاه جنوب لبنان. هذا جزء مهم جدا على مستوى ارتفاع الرقم بمستوى الاغتيالات. كنا نرى هذا الأمر في الفترات الماضية ولكن كان يقتصر على سيارة أو سيارتين أو 3 سيارات، وفي بعض الأحيان يكون هنالك دراجات نارية، ولكن هذا العدد من هذه السيارات بهذه العمليات هو يدلل

0: على هذا الخرق على المستوى الأمني من جهة، وعلى مستوى التصعيد الذي يأتي في مساء انطلاق المفاوضات في واشنطن، والتي يحاول لبنان أن ينتقل فيها من ملف السفيرة معوض إلى ملف السفير سيمون كرم.
1: محمود، أمام هذه المعطيات اليوم عندما تطالب إسرائيل بإخلاء بلدات ومزيد من البلدات، الحديث اليوم عن 9 بلدات أخرى في الجنوب، هل ما زلنا نتحدث عن حدود الخط الأصفر الذي كانت رسمته إسرائيل وهميا لهذه المعطيات الأمنية الجديدة والواقع الجديد في الجنوب، أم هناك توسع أكثر لإخلاء هذه البلدات؟
0: لا علاقة للخط الأصفر اطلاقا بأي من الإنذارات. هذه البلدات هي تقع على النسق الأول أو النسق الثاني، وهي بلدات كان الجانب الإسرائيلي قد افتعل فيها ما يشبه عملية التهجير الكلي على مستوى التفخيخ والتفجير وعملية التجريف. لذلك عملية الإنذارات هي تأتي في العمق، أي في المستوى الثالث الرابع، إن كان في شمال الليطاني أو في جنوب الليطاني. منها قرى كان الإسرائيلي قد أنذرها في الفترات الماضية ويعيد وينذرها، وعلى سبيل المثال آخر الغارات منذ بعض الوقت كانت باتجاه عرب الصليب، وهي الغارة التي وهي البلدة التي أنذرها الإسرائيلي في الإنذارات، أي القسم الثاني، والتي كانت كفر حتى عرب الصليب ودير الزهران. لكن دعيني أذهب إلى أن حزب الله وصل منذ بعض الوقت إلى 11 عملية عسكرية منوعة باتجاه القوات الإسرائيلية المتوغلة، وهو اعتمد على مسألة بغاية الأهمية من خلال البيانات على ما يعرف بالمحلقات الانقضاضية، أي المسيرات، وهو قام بعملية تشبيك واسعة على طول الجبهة، انتقل من القوزح السربين إلى بنت جبيل إلى حداثة، ووصولا أيضا إلى دير سريان، أي أن قوات حزب الله تتعامل بقوة نارية على طول امتداد الجبهة من جهة الشرق إلى جهة الوسط وأيضا إلى جهة الغرب وتحديدا بلدة القوزح.
1: محمود، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. أكد رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن قواته مستعدة لاستئناف القتال إذا لزم الأمر، وأنها في جاهزية دائمة هجوما ودفاعا من الضفة الغربية وحتى طهران، وفق قوله. اعتبر زامير خلال جولة ميدانية شمل الضفة الغربية أن تل أبيب أنشأت واقعا أمنيا جديدا في كافة الساحات، مشيرا إلى أن المعركة لم تنتهي بعد. قال توفيق الربيع وزير الحج والعمرة السعودي إن عدد ضيوف الرحمن الواصلين إلى السعودية حتى الآن بلغوا أكثر من 860 ألف حاج.
2: الحضور الكريم، يطيب لي أن أرحب بضيوف الرحمن الذين بلغ عدد الواصلين منهم حتى هذه الساعة أكثر من 860 ألفا، وصل قرابة 820 ألفا منهم عبر الجو، وكذلك 240 ألف عبر مبادرة طريق، منهم 240 ألف عبر مبادرة طريق مكة، في مواصل عبر منافذ البرية نحو 35 ألف، وبلغ الواصلين بحرا أكثر من 4000 حاج. في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية بدعم لا محدود ومتابعة دقيقة من القيادة الرشيدة أيدها الله،
1: يبدأ نحو 20 بريطانيا أجلوا من السفينة MV هونديس التي أصيب ركابها بفيروس هانتا مغادرة المستشفى الذي نقلوا إليه للحجر الصحي، وذلك اعتبارا من مساء الأربعاء بحسب ما أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية، على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 45 يوما. وكان هؤلاء قد قضوا 72 ساعة في مستشفى قرب ليفربول، حيث خضعوا لفحوص طبية قبل نقلهم للحجر الصحي المنزلي. اتخذت عدة دول أوروبية خلال الساعات الماضية إجراءات صحية مشددة عبر آلية الحماية الأوروبية لاحتواء الحالات المسجلة من فيروس هانتا. يتزامن هذا مع إعلان السلطات الإسبانية الانتهاء من إجلاء كافة ركاب سفينة MV هونديس الموبوءة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وفرضت مدريد وعواصم أوروبية أخرى فترة حجر صحي تصل ل 45 يوما على ركاب العائدين من السفينة، فيما بلغت عدد الحالات المسجلة بالفيروس 11 حالة. قال رئيس روسي فلاديمير بوتين إن موسكو ستواصل تحديث قواتها النووية والاستراتيجية وتطوير أنظمة صاروخية

0: تكون قادرة على التغلب على جميع الدفاعات الجوية على حد قوله. كما أعلن رئيس روسي أن روسيا ستكون جاهزة لنشر صاروخها الجديد سارمات المصمم لحمل رؤوس نووية لضرب أهداف تبعد آلاف الأميال بحلول نهاية هذا العام. هذا وأكد ناطق باسم كريملين ديمتري بيسكوف أن على الرئيس الأوكراني إصدار أوامر القوات المسلحة الأوكرانية بوقف إطلاق النار والانسحاب من المناطق الروسية حتى تتمكن موسكو وكييف من الانتقال إلى مفاوضات سلام شاملة. ويقصد بيسكوف بالمناطق الروسية الأقاليم الأوكرانية التي ضمنتها روسيا إليها وهي دونيتسك، لوغانسك، خيرسون وزاباروجيا. ووصف الكريملين تسوية الأوكرانية بالمعقدة للغاية وأنها ستتضمن العديد من التفاصيل المهمة. أضاف أن هناك تبادلا للمعلومات بين موسكو وكييف عبر واشنطن كوسيط في اتصالات تسوية. هذا وقال قادة الجناح الشرقي لحلف شمال أطلسي في بيان مشترك إن انتهاكات روسيا المتكررة لمجالها الجوي تجعلها بحاجة ملحة إلى تعزيز الدفاعات الجوية للحلف ضد الصواريخ والمسيرات. أشار البيان إلى أن توسيع قاعدة الصناعات الدفاعية كزيادة القدرات الإنتاجية تعزيز سلاسل التوريد هو أمر ضروري لمواجهة التحديات الأمنية. ذكر صحيفة تايمز البريطانية أن وزير الدولة للصحة والرعاية الاجتماعية ويست تيرتينغ يستعد لتقديم استقالته استعدادا لفرض إجراءات انتخابات مبكرة على زعامة الحزب. وأضافت صحيفة أن ستريتينغ عقد اجتماعا قصيرا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. من جانبه أكد المتحدث باسم ستارمر أن رئيس الوزراء يثق بشكل كامل بوزير الدولة للصحة رافضا التعليق على فحوى الاجتماع الذي جمعهما. وتعهد ستارمر باتخاذ عدة تدابير لتحديد مسار جديد للبلاد. قال إن التشريعات التي جرى استعراضها في خطاب الملك سوف تجعل البلاد أقوى وأكثر عدالة وسوف تساعد في إحداث التغيير الذي تعهد به في الانتخابات العامة والتي حقق فيها حزب العمال فوزا ساحقا في 2024 بحسب وكالة الأنباء البريطانية. كان الملك تشارلز أكد التزام حكومته بتماسك واتحاد المملكة المتحدة والعمل من أجل تقديم الخدمات للمواطنين وذلك خلال إلقاء خطاب العرش التقليدي في قصر ويستمنستر.
1: My government is committed to the strength and integrity of the Union of the United Kingdom and will continue to work closely with the devolved governments to deliver for citizens across the whole of the nation.
0: في سياق آخر أفادت شبكة بي بي سي بريطانية أن هيئة الرقابة البرلمانية ستبدأ تحقيقا فيما إذا كان زعيم حزب الإصلاح الفائز في الانتخابات المحلية نايجل فاراج قد خالف قواعد السلوك في مجلس العموم بقبول هدية بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني لم يفصح عنها. في الأثناء أفاد حزب الإصلاح أن فاراج لم يخرق أي قواعد مضيفا أن هذه الهدية كانت هدية شخصية. في نهاية النشرة لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. باستقبال حافل ترامب يبدأ زيارة إلى الصين وإيران في صدارة الملفات.
2: تواصل المملكة دعمها للتهدئة وتجنب التصعيد ودعم المسار السياسي والدبلوماسي.
0: وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم المملكة للحل الدبلوماسي وتجنب التصعيد في المنطقة. عشية المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، غارات إسرائيلية موسعة على مناطق كبيرة في الجنوب. رغم تقليل من خطورة انتشاره، دول أوروبية تفرض حجر لمدة 45 يوما على مخالطي المصابين بفيروس هانتا. إلى هنا تنتهي النشرة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.

0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
3: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

رابطة الدوري السعودي تحدد مواعيد جولة الختام. لاتسيو وإنتر في نهائي كأس إيطاليا الليلة. سان جيرمان يبحث عن نقطة للتتويج بالدوري الفرنسي. مانشستر سيتي يخشى مفاجآت كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

هذه نصف ساعة من أخبار الرياضة على العربية يقدمها محمد القناص. السلام عليكم. نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم صحة تقارير تحدثت عن رفض السلطات الأمريكية منح تأشيرات لبعض لاعبي المنتخب المشارك في كأس العالم المقرر الشهر المقبل. الاتحاد العراقي أكد أن جميع أفراد الوفد العراقي حصلوا على الموافقات الرسمية لدخول الولايات المتحدة الأمريكية. وصف كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم نجم الكرة في البلاد نيمار باللاعب الهام بسبب الموهبة التي أظهرها طيلة مسيرته، مضيفا بأن لاعب نادي سانتوس حاليا واجه مشكلات ويعمل بجد للتعافي وبات يلعب بانتظام. أنشيلوتي أكد أن قرار ضم نيمار إلى القائمة النهائية في كأس العالم ليس سهلا ويجب موازنة الإيجابيات والسلبيات، ويعلن أنشيلوتي يوم الاثنين المقبل قائمة سيليساو للمونديال. يستقبل مانشستر سيتي ضيفه كريستال بالاس في مباراة مؤجلة من الجولة 31 من الدوري الإنجليزي. سيتي يريد الفوز ولا شيء آخر من أجل الوصول إلى فارق نقطتين مع أرسنال والاستمرار في حظوظه حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة. ويدخل فريق غوارديولا اللقاء وهو يحتل

0: المركز الثاني ب 74 نقطة خلف المتصدر أرسنال بخمس نقاط.
1: لا أفكر بأرسنال، تركيزي على كريستال بالاس والتفكير فيما يجب علينا فعله. رحيل المدرب كان معروفا منذ فترة طويلة، لذلك لم يكن الأداء ثابتا، لكن الجودة موجودة، وكذلك الأفكار والخطط، والفريق يستمتع بطريقة لعبه. أوليفر جلاسنر قدم عملا رائعا في ألمانيا، فهو مدرب يملك خبرة كبيرة في بطولات الكؤوس، كما يمتلك فريقا عالي المستوى، ودائما ما يكون التغلب عليهم أمرا صعبا، لكننا ما زلنا في القمة ونواصل المنافسة. عملية التدوير لا تمثل مشكلة بالنسبة لمباراة كريستال بالاس، سنخوض المباراة ثم نسافر إلى لندن وبعدها نعود لمواجهة بورنموث، لذلك من الطبيعي أن أفكر في كيفية التعامل مع ضغط المباريات خلال هذه الفترة.
0: يحل بطل الدوري الإسباني برشلونة ضيفا على ديبورتيفو ألافيس في الجولة 36 من المسابقة في مباراة يسعى فيها الفريق الكتالوني لتعزيز صدارته والوصول للنقطة 100. وتمكن برشلونة من التتويج رسميا باللقب للمرة 26 بعد فوزه بهدفين على ريال مدريد في الكلاسيكو. ومع بقاء 3 مباريات ألافيس وريال بيتيس وفالنسيا، يملك الفريق 91 نقطة ويسعى لملامسة الرقم 100 في إنجاز كبير للفريق. يستضيف ملعب أولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما نهائي كأس إيطاليا بين إنتر ميلان ولاتسيو اليوم، ويسعى إنتر بطل الدوري لتحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم، بينما يحاول لاتسيو نيل لقبه 8 في الكأس والأول منذ 2019. من جهته فإن إنتر يبحث عن اللقب 10 في المسابقة، والتقى الفريقان يوم السبت لحساب الجولة 36 من الدوري الإيطالي في الملعب نفسه، وانتهت المباراة بفوز إنتر بثلاثية.

0: ارحب بالصحفي ماتيو نافا الذي ينضم الينا الان من ايطاليا. اهلا وسهلا بك زميلنا ماتيو. ليله كبيره وهامه في الاولمبيكو، خاصه الانتر الذي يريد تحقيق الثلاثيه تحقيق الثنائيه للمره الثالثه في تاريخه، بعد ان كان توج بذلك في 2006 بعد فضيحه كالتشيوبولي. ايضا فعل ذلك في موسم الثلاثيه التاريخيه مع مدربه البرتغالي سابقا جوزيه مورينيو، وبالتاكيد سيكون حلم كبير جدا لكيف ان يحقق ذلك في الاولمبيكو الليله. هل هذا الانتر قادر على فعل ذلك؟
1: نعم بالفعل أعتقد ذلك، وبشكل واضح اليوم إنتر هو الفريق الأفضل على الملعب، وذلك لأنه أقوى بكثير من لاتسيو. بالفعل أنه يمكن توقع إذن هذه المباراة أن تكون مباراة مهمة اليوم، لأنهم يريدون أو كانوا قد فازوا 3-0 في المباراة السابقة، وهذه المباراة ستكون مختلفة، ولكن لديهم الفرصة الآن للفوز لأنهم الفريق الأقوى في إيطاليا، وهم يعرفون كيف يفوزون بشكل كبير بما أنهم كانوا قد فازوا بسريع الشامبيونشيب، وبالإضافة إلى ذلك أعتقد أنهم الفريق الأقوى الآن وبإمكانهم الفوز.
0: جميل، إنتر يلعب على ملعب لاتسيو كما ذكرنا قبل قليل في الأولمبيكو، ملعب كبير، واحتضن مباراة بين الفريقين قبل أيام كانت في الدوري. هذه المباراة تختلف عن تلك المباراة السابقة التي فاز فيها إنتر بثلاثية نظيفة؟
1: بالفعل إنه من الأمر الغريب، وذلك بسبب بعض المشاكل فيما يتعلق بالجماهير وجماهير لاتسيو بشكل خاص، لأن بالفعل كان الملعب فارغا كل العام، ولكن هذه الليلة سيكون الأمر مختلفا لأنه سيكون هنالك عدد كبير من جماهير لاتسيو، ولذلك ستكون لحظة ساحرة بالنسبة

0: باتيلاسيو لأن اللاعبين دائما كانوا يلعبون بدون الجماهير، وأما اليوم فستكون المباراة مختلفة وهذا سيضغط على اللاعبين أيضا. هم يعرفون بالفعل كيف سيلعبون وسيكون أداؤهم أفضل مما كان عليه في المباراة الأخيرة ضد إنتر، ولكن بالفعل وجود الجماهير هو مهم جدا الآن لأنه هو أداة ضغط كبيرة بالنسبة للاتسيو.
1: وهذا ما حدث في 2019 حينما توج لاتسيو لآخر مرة بهذا اللقب، بلقب الكأس، في مباراة أمام يوفنتوس فاز فيها بثلاثية لهدفين. كان الدافع الأكبر للاتسيو هو الحضور الجماهيري في الأولمبيكو في تلك الليلة. هل ننتظر سيناريو مشابه في هذه المباراة أمام إنتر؟
0: أعتقد أن السيناريو سيكون نفسه، ولا أعرف ما إذا النتيجة ستكون نفسها، لأنه بالفعل الآن إنتر أقوى بكثير مما كان عليه في السابق، ولكن عندما يكون هنالك الجماهير موجودون في أرض الملعب يكون الأمر مختلفا، وحتى لاتسيو ليس لديهم أي شيء ليخسروه حتى ولو أنهم خسروا، ولكن يعرفون أن إنتر ميلان هو الفريق الأقوى، لذلك الضغط ليس فقط على لاتسيو الآن لأن فريق لاتسيو لديه بالفعل وجود الجماهير، ولكن الضغط هو بشكل أكبر على إنتر ميلان.
1: وهذا أيضا يقودني إلى سؤال، في ظل قلة خبرة المدرب كييفو كريستيان كييفو ومدرب إنتر، كيف سيتعامل مع هذه الظروف والأجواء التي ربما تكون عامل ضغط كبير جدا عليه وعلى فريقه؟
0: بالفعل بالنسبة للمدرب لا يتمتع بالكثير من الخبرة، ولكنه كان قد فاز سابقا في البطولة والآن هو أقوى وهو يؤمن بما يفعله، وأعتقد أنه بالفعل كان قد قال هذا الأمر في المؤتمر الصحفي، قال إنه قال للاعبين بأنهم يجب عليهم أن يلعبوا تماما كما فعلوا في المباراة السابقة منذ يومين. إذن هذا ما يجب عليه أن يفعلوه، أن يحافظوا على هدوئهم وأن يكون انضباطهم قوي وأن يكون تركيزهم واضحا أيضا في المباراة، ولذلك هذا ما يريد أن يفعله المدرب وهو أن يحيد عنهم الضغط. إذن أعتقد أنه يفعل ما يعلم ما يفعله.
1: على الدكة الثانية سيكون موريزيو ساري المدرب الخبير الاسم الكبير في كرة القدم الإيطالية في السنوات العشرين الأخيرة، لكن ساري لم يحقق أي لقب في إيطاليا منذ أن توج بلقب الدوري مع يوفنتوس في 2020 في موسمه الذي أقيل في نهايته بعد ذلك الموسم. ليس بالاسم الذي يحقق البطولات لكنه يقدم كرة القدم الجميلة. في هذه المباراة ما الذي سيكون بإمكان لاتسيو تحت قيادة ساري أن يفعله؟ هل ننتظر مفاجآت تكتيكية من ساري تضمن لفريقه التتويج؟
0: أعتقد أن المشكلة لا تكمن في المسائل التكتيكية التي يعتمدها ساري، لأنه بالفعل كان مدربا جيدا جدا ومديرا أيضا، ولكن كان يعاني من بعض المشاكل فيما يتعلق بسلوك الفريق فيما يتعلق باللاعبين، لا سيما في العام مع يوفنتوس في السابق، ولكن هذا العام هنالك الكثير من الوعود حيث أنه لم يكن هنالك أي انتقالات ولم يكن هنالك أي جماهير أيضا في الملعب، لذلك أعتقد أن أمامه فرصة الآن لكي يستعد بأفضل ما لديه، وهذه هي الفرصة القوية الآن لأنه يفكر بالفعل في كرة القدم بشكل ذكي، لذلك أعتقد أنه يجب بالفعل أيضا أن يتوخى بعض الحذر فيما يتعلق بهذه المباراة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إيطاليا زميلنا الصحفي ماتيو نافا. وبعد وقفة قصيرة نعود لنتابع هذه النشرة، وفيها سان جيرمان يبحث عن نقطة لتتويج بالدوري الفرنسي الليلة.

0: فيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأخبار.

0: الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: حياكم الله من جديد. يبحث فريق باريس سان جيرمان عن نقطة من أجل ضمان التتويج بلقب الدوري الفرنسي، ذلك عندما يحل ضيفا على مطارده لونس مساء اليوم في مباراة مؤجلة من المسابقة. النادي الباريسي يمتلك 73 نقطة قبل جولتين من الختام، متقدما بفارق 6 نقاط على لونس صاحب المركز الثاني.
3: في شمال فرنسا وتحديدا في إقليم بادوكالي تأسس نادي لانس عام 1906، 120 سنة لأحد أعرق الأندية في البلاد. في 1924 ظهر اللونان الأحمر والذهبي لأول مرة في قميص النادي ليشتهر بعدها بلقب الدم والذهب. عام 1998 حقق أبناء ملعب بولارد أبرز إنجاز في تاريخهم برفع درع الدوري الفرنسي للمرة الأولى، هو اللقب المحلي الوحيد حتى الآن. يشتهر لانس باستخراج أفضل المواهب في البلاد، رافائيل فاران بطل العالم مع الديوك ونجم ريال مدريد السابق أبرز مثال، مواهب أخرى مثل عادل تعربت لاعب توتنهام وميلان السابق، وشقيق إيدن هازارد ثورغان مر من الفريق الأحمر والذهبي. موسم الكابر للفريق أتاح لمدربه بيير سارج بتحقيق جائزة أفضل مدرب في الدوري هذا الموسم. تنافس على الدوري للموسم الحالي يشمل مباراة شبه حاسمة الليلة أمام باريس سان جيرمان، يغيب عنها السعودي سعود عبد الحميد للإيقاف. الفريق تأكدت مشاركته في الموسم المقبل في أغلى المسابقات الأوروبية، وذلك للمرة الرابعة في تاريخه، كما تنتظره مباراة مهمة في نهائي كأس فرنسا أمام نيس في 22 من الشهر الجاري، يبحث فيه عن لقبه الأول بعد أن حل وصيف في 3 مناسبات. هيثم بن حماد، العربية.
2: رحب بي الزميل الإعلامي عبد السلام ضيف الله الذي ينضم إلينا الآن من باريس. أهلا وسهلا بك زميلنا عبد السلام. مباراة كبيرة، مباراة هامة جدا لباريس سان جيرمان بعد أن ضمن اللعب في نهائي دوري الأبطال، يريد أيضا التتويج باللقب الدوري على اعتبار أنه خرج أيضا حتى من كأس فرنسا، وبالتالي البطولة ربما الوحيدة المضمونة بنسبة كبيرة جدا هي هذه البطولة. سيلاقي خصمه وملاحق المباشر لانس في مباراة خارج الديار، ما هي حظوظه في هذه المباراة؟
4: مرحبا محمد وسلام على مشاهديك الكرام. نعتبرها هي النهائي الثالث باعتبار أن كلا الفريقين سيخوض نهائيا في نهاية هذا الشهر نهائي دور الأبطال بالنسبة لباريس ونهائي الكأس بالنسبة للانس، وهي كذلك هذه المباراة كان من المفروض أن تكون نهائي حقيقي للدوري الفرنسي باعتبار أن الفريقان تقاسم الصراع على اللقب الدوري، وكانت هناك مرات صعد فيها لونس إلى المركز الأول قبل أن يحدث ما حدث، وبالتالي وصلنا إلى هذه المرحلة التي يحتاج فيها الليلة فريق باريس سان جيرمان إلى نقطة وحيدة، التعادل من أجل ضمان التتويج بلقب الدوري. لونس يصل محمد إلى هذه المباراة مرهق ومتعب، فريق باريس سان جيرمان يصل في أفضل أحواله، بل نكاد بل لا نحتاج إلى أي دليل لنقول اليوم أن باريس سان جيرمان هو الفريق الأفضل الأكثر إمتاعا في العالم، وبالتالي كنا نتمنى أن تكون مباراة نهائي الدوري الفرنسي بكل ما في الكلمة من معنى، ولكن قرار التأجيل هذه المباراة، هي مباراة مؤجلة، عندما كان لونس في أوج الاستعداد والجاهزية طلب باريس سان جيرمان التأجيل، وبعد ذلك حصل الانهيار والتراجع للونس.
2: وهذا يعني يقودني للسؤال مثل ما تفضلت عبد السلام بأن باريس هو أفضل فريق في العالم.

0: العالم الآن يلعب أجمل كرة قدم في العالم ويقدم نفسه بشكل كبير جدا ويقدم موسم استثنائي للمرة الثانية على التوالي كما حدث في الموسم الماضي. لكن حتى لانس يقدم موسما استثنائيا، يعني الوصول إلى ضمان اللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل هو إنجاز كبير جدا، مطاردة باريس إلى آخر الجولات هو إنجاز كبير جدا، أيضا اللعب في نهائي كأس فرنسا يعتبر إنجاز كبير جدا لفرقة بيير لاج.
1: فعلا هي نتائج غير مسبوقة وموسم استثنائي خرافي، يعني يمكن أن أؤكد لك أنه لا أحد كان يتوقع أن يكون لانس بهذا المستوى الجيد على مستوى التنافسية العالية في دوري الدرجة الأولى، سابق وزاحم باريس سان جيرمان وأزاح من طريقه نحو المركز الثاني أو حتى على مستوى التنافسية العالية من أجل المركز الأول فرقا كبيرة مثل ليون وأيضا موناكو أو أولمبيك مارسيليا. لانس يصل إلى نهائي الكأس، لانس يقدم موسم مميز جدا، لانس وجد فيه لاعبنا العربي السعودي سعود عبد الحميد الفرصة لتفجير طاقاته ويقول للعالم أنا موجود أنا لاعب ممتاز، وفعلا قد أمتع سعود عبد الحميد وقدم نفسه بشكل قوي جدا رغم أن الفريق يتنافس بدرجة عالية ولم يكن أساسيا في البداية. وبالتالي فريق لانس حدث جميل في هذا الموسم الفرنسي، ولكن صراحة ذهب وسيذهب ضحية للقوة الكبيرة لباريس سان جيرمان، فريق في مستوى عالي جدا، فريق قوي جدا، أقوى من الدوري الفرنسي أقولها بكل صراحة. يعني باريس سان جيرمان لا يمكن مقارعته، وكنا تابعنا محمد كيف فعل وماذا قدم في النهائي قبل الأوان مع بايرن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
0: مفاجأة كرة القدم واردة عبد السلام، ربما أنت لا تؤمن بها.
1: نعم
0: يعني في مباراة
1: نعم محمد،
0: في مباراة باريس
1: لم يصلني السؤال لو سمحت.
0: أقول مفاجأة كرة القدم واردة، وربما أنت يعني من خلال حديثك عبد السلام لا تؤمن بها، لكن في مباراة باريس الأخيرة أمام بريست يعني مهارة فردية من دوي، هدف في آخر الدقائق أمن الفوز على الرغم من أن الفريق ربما لم يكن يستحق طيلة المباراة. تسمعني عبد السلام؟
1: لو نعم صراحة أنا لم أستمع بشكل جيد للسؤال، ولكن باريس سان جيرمان في العموم يعني يجد الحلول بسرعة، وهذا الفريق يعني أنا أتحدث ربما ولم يصلني ولم أستمع إلى سؤالك بشكل جيد، ولكن أنا أعتقد أن باريس سان جيرمان قدم لنا بقيادة لويس إنريكي فنون جديدة في اللعب وفنون جديدة في القيادة الفنية، وكيف يكون الفريق هو النجم، المجموعة هي النجم، لأنه باريس سان جيرمان قدم دروس أيضا أن النجوم لا يصنعون لوحدهم الفرق ولا يصنعون لوحدهم التتويجات والكؤوس والبطولات، وهذا ربما صحيح. ما نجح فيه لويس إنريكي
0: في صناعة فريق أكثر من
1: في هذا الموسم الاستثنائي،
0: منظومة أكثر من يعني فريق يعتمد على نجوم كما كان يحدث في السابق. عبد السلام أخيرا بسألك في عجالة إذا كنت تسمعني عن سيناريوهات التتويج، ما الذي يحتاجه نعم. باريس، ما الذي بإمكان ربما نستطيع أن نقول لانس فعله حتى يصنع معجزة في كرة القدم الفرنسية؟
1: من الصعب، زمن المعجزات أصبح مستحيلا أمام باريس سان جيرمان، وشاهدنا كيف حاول بايرن أن يخلق المعجزة أمام باريس ولكنه لم ينجح، يعني أقولها للأسف أمام جماهير لانس ولاعبي لانس، يعني من الصعب جدا، يعني باريس سان جيرمان يحتاج إلى نقطة ليلة، إن لم تحصل هذه النقطة ليلة ستكون في الجولة الختامية الجولة القادمة، وبالتالي أمر التتويج محسوم، ربما سنتساءل بأي حصيلة تهديفية سيفوز الليلة باريس سان جيرمان مع حفظ المقام للانس وقدرته على مجاراة باريس سان جيرمان في هذه المباراة الصعبة والتي لن تكون سهلة. ولا أنسى أن أذكر دائما أن لانس يفكر بشكل جدي في مباراة الكأس نهاية الأسبوع القادم يوم 22 من مايو أمام فريق نيس، وبالتالي ربما حتى على المستوى الاستراتيجي لا يريدون أن يتركوا كل الجهد في هذه المباراة باعتبارهم أيضا قد ضمنوا المركز الثاني بشكل نهائي.
0: جميل، شكرا جزيلا لك زميلنا عبد السلام، ضيف الله كنت معنا من باريس. حددت رابطة الدوري السعودي مباريات الجولة الأخيرة من دوري روشن.

0: لكرة القدم. يوم الأربعاء 20 مايو سيلاقي الخليج الأهلي والنجمة يستضيف الشباب. تستكمل هذه الجولة يوم الخميس 21 مايو بسبع مباريات. النصر سيكون أمام ضمك، أما الفيحاء فيلاقي الهلال، والرياض يستضيف الأخدود، أما الخلود فيواجه الفتح. أيضا الخميس نيوم سيواجه الاتفاق، والحزم سيقابل التعاون، أما الاتحاد فسيستضيف القادسية. تلعب يوم غد الخميس 3 مباريات في الجولة 33 من الدوري السعودي، يحلها الاتحاد ضيفا على الاتفاق في الدمام. الاتحاد يسعى لتحقيق انتصار يعزز به المركز الخامس ويقربه من ضمان المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، وهو الهدف ذاته الذي يسعى إليه الاتفاق قبل جولتين من نهاية الدوري. كانت مباراة الذهاب شهدت فوز الاتفاق بهدف دون رد في جدة. ضمن الجولة نفسها من الدوري السعودي يستضيف القادسية صاحب المركز الرابع نادي الحزم تاسع الترتيب. مباراة الذهاب بين الفريقين شهدت فوز القادسية 5 أهداف لهدف. ويطمح الفتح للعودة لسكة الانتصارات عندما يستضيف على ملعبه فريق النجمة صاحب المركز الأخير. ولم يحقق النادي الحسوي أي انتصار في آخر 4 مباريات بالدوري. مباراة الذهاب بين الفتح والنجمة انتهت بالتعادل بهدف لمثله. البارحة كان النصر في طريقه إلى حسم اللقب وتحقيق بطولة الدوري رسميا قبل أن يهدر فرصة الفوز والحسم بخطأ من حارس مرماه في الثواني الأخيرة من المباراة.
1: في درب الرياض النصر يسعى لحسم اللقب رسميا، والهلال لإبقاء الدوري السعودي مشتعلا حتى الجولة الأخيرة. أولى المحاولات جاءت عبر الفرنسي كريم بنزيما، لكن بنتو تصدى لها قبل أن يرد كريستيانو رونالدو سريعا بهجمة لم تجد طريقها إلى شباك ياسين بونو. ربما كان كريستيانو متسللا، تدخل حاسم من البرتغالي روبن نيفيز حرم النصر من هدف أول بعدما تصدى لتسديدة مواطنه جواو فيليكس وأبعد الخطر عن مرمى الهلال. في المقابل لم تكتمل فرحة الهلال بافتتاح التسجيل بعدما ألغى الحكم هدفا للفرنسي كريم بنزيما بداعي التسلل.
2: شوف اللقطة، شوف اللعبة، هل كان سيرجي متسللا بعد وصول الكرة؟ عرضية سيرجي.
1: محمد سيماكان منح النصر الأفضلية وأشعل المدرجات بهدف التقدم الأول.
2: وأنت تختارها، دفاع النصر يتقدم، دفاع النصر.
1: وقبل نهاية الشوط الأول فرض لاعبو جورج جيسوس ضغطا هجوميا متواصلا وهددوا المرمى في أكثر من مناسبة، لكن محاولاتهم لم تترجم إلى هدف جديد.
2: ممكن اللقطة هدية من سافيتش وهدية من كومان بعد ذلك.
1: الهلال حاول العودة سريعا في النتيجة مع انطلاق الشوط الثاني، وكانت البداية عبر سالم الدوسري الذي سدد كرة استقرت بين يدي الحارس بنتو. ورغم تواصل المحاولات الهلالية لكنها افتقدت للمسة الحاسمة كما في فرصة سافيتش.
2: ولكن طالت على
1: سيرجي. الدقائق الأخيرة حملت أجواء مشحونة بعدما اندلع اشتباك بين لاعبي الفريقين دفع الحكم لإشهار بطاقة حمراء بحق أحد أفراد الجهاز الفني للنصر.
2: هناك كرت أحمر لأحد الجهاز.
1: وفي اللحظات القاتلة خطف الهلال هدف التعادل بعد كرة حولها الحارس بنتو بالخطأ داخل شباكه ليؤجل بذلك حسم لقب الدوري إلى الجولتين المقبلتين.
0: وصلنا إلى ختام هذه النشرة، أستودعكم الله.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. لن يكفيك أن تقرأ العناوين،
4: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
4: يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
6: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
8: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
9: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
10: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
6: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين تمهيدا لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي للصين منذ زيارة ترامب نفسه خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2017. ومن المتوقع أن تناقش الزيارة تداعيات حرب إيران إلى جانب ملفات الحرب التجارية وتايوان. قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة تدعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة في المنطقة، مشددا على ضرورة احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: وأكدنا أن أمن مضيق هرمز وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية يشكلان أساسا لاس لاستقرار الاقتصاد العالمي واستمرار حركة التجارة والطاقة العالمية. وفي هذا السياق تواصل المملكة دعمها للتهدئة وتجنب التصعيد ودعم المسار السياسي والدبلوماسي، كما تشد المملكة على أهمية عودة الملاحة البحرية في مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي كما كانت عليه قبل 28 من فبراير، بما يضمن سلامة الممرات البحرية واستقرار الأسواق العالمية.
0: أكد الناطق باسم كريملين ديمتري بيسكوف أن على الرئيس الأوكراني إصدار أوامر القوات المسلحة الأوكرانية بوقف إطلاق النار والانسحاب من المناطق الروسية حتى تتمكن موسكو وكييف من الانتقال إلى مفاوضات سلام شاملة. ويقصد بيسكوف بالمناطق الروسية الأقاليم الأوكرانية التي ضمتها روسيا إليها، وهي دونيتسك، لوغانسك، وخيرسون، وزاباروجيا. ذكر صحيفة تايمز البريطانية أن وزير الدولة للصحة والرعاية الاجتماعية ويس ستريتينغ يستعد لتقديم استقالته استعدادا لفرض إجراء انتخابات مبكرة على زعامة الحزب. وأضافت صحيفة أن ستريتينغ عقد اجتماعا قصيرا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أهلا بكم في ساعة حوار. بعد 9 سنوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصين، زيارة يراقبها العالم أجمع في خضم حرب استنزاف على تخوم مضيق هرمز. ترامب يزور بكين برسالة واضحة: إيران لن تمتلك سلاح نووي والباقي يسير. هذا الشيء اليسير للأمريكيين كثير بالنسبة للصين، الضامن الجديد لكثير من الأطراف. حرب إيران إذن ستكون أحد الملفات الملحة على طاولة ترامب شي، لكنها بكل تأكيد ليست الملف الوحيد. هناك صفقات المال التي يحسن سيد البيت الأبيض إبرامها. مع من؟ مع الصين، عملاق التجارة والمنافس الأكبر لأمريكا. العالم يراقب ويترقب أيضا نتائج هذا اللقاء. أسواق النفط، أسواق المال، رجال الأعمال، كلهم ينتظرون ما الذي ستسفر عنه هذه القمة. وهذا بكل تأكيد هو محور نقاشنا لهذه الليلة في ساعة حوار. أهلا بكم.

نناقش إذن هذه الزيارة لرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين مع ضيوفنا هنا في الاستوديو أستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى بشبكة العربية الأخبار. أهلا بك أستاذ مسعود. أيضا أستاذ مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب شرق آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية. أهلا بك أستاذ مصطفى.

0: الزميلة طبعا مي بن خضرة المذيعة في العربية بيزنس. أهلا مي.
1: أهلا
0: أستاذ بشار جرار. أهلا بك أستاذ بشار طبعا الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دوما نلتقي عن بعيد دوما.
2: وتشرف بكم عن قرب اليوم.
0: أهلا بك. إذن دعونا قبل أن يعني نبدأ هذا الحوار نستعرض جزء من أبعاد هذه الزيارة. نتحدث عن 9 سنوات يعود بعدها الرئيس ترامب إلى بكين، زيارة يرتقب أن تضبط إيقاع العلاقات بين البلدين، ترسم أيضا من جديد حدود المصالح المشتركة بين واشنطن وبكين. هذه الزيارة التي أجلت لنحو 2 شهر بسبب الحرب في إيران وما أعقبها من أزمة طاقة عالمية. بعيدا عن جغرافيا إيران، الصين كانت تراقب تطورات هذا الصراع وانعكاساته المحتملة على مصالحها. هنا لجأت بكين في صمت لتفعيل ما أسماه مراقبون باقتصاد الحرب. الهدف كان تحصين مصالحها تحوطا لأي صدمات اقتصادية، كما عملت أيضا على تعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من النفط ووصلت إلى 1,400,000,000 برميل من النفط الخام وفق أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. 851,000,000 برميل منها كمخزونات تجارية برية و413 مليون برميل كمخزون استراتيجي حكومي بمعدل تخزين يصل إلى 1,100,000 برميل يوميا. بكين رفعت أيضا وتيرة شراء وتكديس الذهب لمستويات قياسية بالتزامن مع الحرب في إيران للتحوط من أي مخاطر جيوسياسية. احتياطيات الذهب بلغت في بكين وفق بيانات البنك المركزي حوالي 74,640,000 أونصة بنهاية مارس الماضي، مقارنة ب 74,380,000 أونصة الشهر السابق له. بكين كذلك اشترت 96 طنا من الذهب فقط خلال شهر فبراير الماضي وفقا لجولدمان ساكس. كذلك أيضا الصين عززت من احتياطاتها من مخزون الحبوب الاستراتيجي وبلغ نحو 700,000,000 طن متري مع حجم تخزين يتخطى 50% من إجماليات مخزون القمح العالمي. بالنسبة لإدارة ترامب هناك تعويل كبير على عقد صفقات كبرى لتحقيق هذا الهدف. ترامب يرافقه في هذه الزيارة 16 رئيسا تنفيذيا من كبار عمالقة التكنولوجيا والمال والطيران والذكاء الاصطناعي في أمريكا، على رأسهم العائد من جديد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، وأيضا تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل، وجينسون غوانغ مؤسس شركة إنفيديا، ومارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا. أما من الطاقم الحكومي يرافق ترامب ماركو روبيو وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي بالوكالة، أيضا وزير الدفاع بيت هيكسيث، سكوت بيسنت وزير الخزانة، جيمسون غرير المتحدث أو الممثل التجاري الأمريكي، وهوارد لوتنيك وزير التجارة. طبعا هذا فيما يتعلق بمن يرافق ترامب، لكن ما الذي يريده ترامب من الصين؟ يبدو أن واشنطن هذه المرة تعول على إقناع باستيراد بكين باستيراد المزيد من الطاقة الأمريكية كبديل عن النفط الإيراني. طبعا نتذكر بأن الصين علقت إمداداتها من النفط والغاز الطبيعي المسال الأمريكي بقيمة تقدر بحوالي قرابة 9 مليارات دولار في إطار الحرب المرتبطة بالرسوم الجمركية. واشنطن تأمل أيضا في توقيع اتفاقيات بعيدة المدى مع بكين لتوريد البروبان، وأيضا اتفاقيات أخرى مماثلة تخص غاز الميثان والالتزامات المناخية وخفض الانبعاثات في وقت تمثل فيه السيطرة على هذا الملف محور أساسي في العلاقات بين واشنطن وبكين. نبدأ إذن النقاش حول هذه الزيارة مع الأستاذ بشار جرار. أستاذ بشار، دعنا نبدأ بسؤال واضح، ما الذي يريده ترامب من هذه الزيارة؟
2: الكثير أسامة، شكرا أن أكون بمعيتكم اليوم خاصة في الجانب الاقتصادي، فأنا مدعوم بإسناد معلومات اقتصادي
0: بكل تأكيد.
2: هذه زيارة باعتقادي تم وقمة تم الإعداد لها بكل الوسائل، لأنه ما يريده ترامب هو الكثير، لكن العنوان الرئيسي باعتقادي هو التجارة والمعرفة بالبعد الأمني الخاص بها، لأنه القضايا الأخرى مهمة جدا، ولكن من طبيعة الوفد الذي عرضتموه في المقدمة يتضح أن تركيز ترامب منصب على إحداث اختراق كبير بصفقات تجارية، منها صفقات البوينغ. أنا متأكد أنه لديك الكثير لتقولين في ذلك. الوجود الرمزي جدا لإيلون ماسك المرتبط في المعلومة المتعلقة في الذكاء الاصطناعي والصناعات الفضائية وأيضا الأمن السبراني.

هذه مسائل كلها الرئيس ترامب شكى فيها بالولاية الأولى بأنه الصين هي العدو الأول وهي الشريك الأول. يعني كانت ازدواجية عجيبة. عندما أدلى بتصريحات قبيل هذه القمة قال لا مشكلة

0: في كوريا الجنوبية كان الإعداد لهذه القمة أن تكون ناجحة. القمة في ملفاتها كافة باعتقادي هي في المقام الأول أمريكية صينية ثنائية، بعد ذلك يأتي الالتزامات لدى الطرفين كقوتين العظميين في العالم، أكبر اقتصادين في العالم، إزاء النظام الاقتصادي العالمي وحركة النقل والملاحة والتجارة الدولية. وهنا يأتي ملف إيران، يعني ملف إيران صحيح. الجزئية فيه أهم ما صدر عن الجانب الصيني مسبقا، الآن لا يوجد رسوم، أغلق الباب على النظام الإيراني، وهناك أيضا مساعي دبلوماسية في الأمم المتحدة تؤكد ذلك، ومساعي خليجية أمريكية تؤكد ذلك. إذن القمة، أخلص بذلك، القمة الذي يريد فيها ترامب الآن فقط العودة بفتح اقتصادي يباهي به قبل الانتخابات الأمريكية، وطمأن الاقتصاد العالمي أنه لا تقلقوا مهما فعلت إيران، البدائل المتوفرة، بصرف النظر أن تستخدم المطرقة الثقيلة باللهجة المصرية المزربة اللي هي ثقيلة تبعت الحداد، الحداد هذه معناها كبير جدا، خاصة أنه هذا المصطلح يتم إطلاقه قبيل هذه القمة.
1: طيب، مي بالنظر إلى طبيعة الوفد، الوفد يضخى عليه رجال الأعمال والاقتصاديين بشكل كبير، ما الذي يريده ترامب في مسألة الاقتصاد؟ وجود هذا الوفد الاقتصادي بهذا الشكل، الزيارة في الإطار الاقتصادي تصب في صالح من، أم أنها مشتركة أمريكية وصينية؟
2: يعني هذا سؤال تماما في محله، أنه اليوم من يملك اليد العليا في هذه القمة؟ من الذي يستطيع الضغط على الطرف الآخر بشكل أكبر؟ دعني أبدأ من النقطة التي انتهى منها السيد بشار، هي ما يتعلق بأنه ما هي المصالح الأمريكية اليوم في الصين؟ ما الذي تريده أمريكا من الصين؟ أصبح هناك مصطلح قبل هذه القمة يعرف بالثري بيز، يعني البيف، بوينغ، وأيضا سويا بينز. يعني يريد ترامب أن تقوم الصين بشراء بوينغ، طائرات بوينغ، شراء اللحوم الحمراء وفول الصويا. لماذا؟ لأنه هذه المكونات الثلاثة هي 12% من الصادرات الأمريكية. إذا ضمن ترامب بأن الصين ستزيد مستورداتها من هذه الثلاثة وستوقع على عقود جديدة مع بوينغ التي هي يعني اليوم في مشكلة، لأنه لم يكن هناك أي طلبات جديدة على مدار سنوات من قبل الصين، فإذا ضمن هذه الجزئية هو يستطيع الخروج من القمة ويقول بأنه أنا قمت
1: حققت نجاح. هل هذه هي فقط الشركات المقصودة حينما يقول ترامب أنه نريد من الصين أن تفتح الباب أمام الشركات الأمريكية؟ هل هذه هي الشركات المقصودة فقط؟ لأنه نرى يعني عدد كبير.
2: نعم، هي شركات بشكل أساسي تكنولوجية، ولكن علينا أن نشير إلى أمر، الصين أرسلت رسالة واضحة إلى ترامب قبل أن تبدأ هذه القمة باتخاذ خطوتين. الأولى، لأنه عم تسألني على شركات التكنولوجية، أوقفت صفقة استحواذ ميتا بلاتفورمز اللي هي المالكة لفيسبوك على مانوس. مانوس هي شركة ناشئة تعمل في قطاع الـ AI، يعني هي ما بين سنغافورية وأيضا صينية. أرسلت رسالة واضحة للإدارة الأمريكية بأننا لا نريد للأمريكيين أو أي شركة أمريكية أن تحصل على التكنولوجيا الصينية. الأمر الآخر الذي قامت به أمريكا، وترامب كان يحاول الضغط على الصين للتوسط مع إيران لفتح مضيق هرمز، وبالتالي منع المصافي الصينية والشركات الخاصة الصينية من استيراد النفط الإيراني، وضع عقوبات عليها. الحكومة الصينية أصدرت أمر بأنه لا أحد يعني يلتفت إلى هذه العقوبات واستمروا بشراء النفط الإيراني، وكأنه الرئيس الصيني يوجه رسالة قبل أن تبدأ هذه القمة إلى ترامب بأنك تأتي إلى هنا ونحن سنتفاوض على هذه المواضيع، لا تستطيع أن تفرض علينا شروط والتهديدات بهذه الطريقة. إذا نظرنا الآن بشكل معاكس، ما الذي تريده الصين من هذه الزيارة؟ هي تريد أمر واحد فقط، الرقائق مقابل المعادن النادرة. هي تريد التشيبس، تريد رقائق إنفيديا الأكثر تطوراً، التي كان ترامب قد منع إنفيديا من إعطائها للصين لأنها تمثل بحسب ما يقول خطر على الأمن القومي الأمريكي، ولا يريد للصين أن تتقدم تكنولوجياً في مجال الـ AI على أمريكا. والأمر الآخر اللي هو يعني ورقة الضغط الصينية على أمريكا هي موضوع المعادن النادرة والحرجة، لأنه 90% من القدرة التكريرية لهذه المعادن عالميا في الصين. الصين أساسا وضعت قيود على تصدير هذه المعادن في الوقت الذي 4% من الاقتصاد الأمريكي يعتمد على صناعات تستخدم هذه المعادن، وبالتالي إذا أرادت الصين الضغط على أمريكا، ورقة المعادن النادرة والحرجة هي ورقة جدا هامة.
1: طيب أستاذ مصطفى، كما ذكرت الزميلة مي،

0: مسألة النفط، ومسألة النفط مطروحة بقوة أيضا. ذكرنا العقوبات التي يعني فرضها ترامب على شركات صينية قبل حتى هذه الزيارة، وكان هذا أمر لافت حقيقة. لكن بالنسبة لموضوع النفط تحديدا، أين النفط في هذه القمة ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: تمام، بس قبل ما أدخل في منطقة النفط، بس يعني هرد على منطقة الرقائق تحديدا. بالنسبة للأمريكان هم رايحين وعندهم أبر هاند كبير جدا في هذا الملف بسبب الهيليوم. الأمريكان النهاردة بينتجوا من 85 ل 95% من الهيليوم الأساسي والضروري لصناعة الرقائق. مش مهم ان انفيديا تديهم، لكن الاهم ان الصين لا تملك الا بالهيليوم. الصين كانت بتستورد تقريبا 55% من احتياجاتها من الهيليوم من القطريين. دلوقتي في ازمه في انتاج راس الحفان، فبالتالي النهارده ترامب رايح وهو عارف انه الصينيين هيبداوا يتفاوضوا معاه تحديدا. المساله النفطيه مش مهمه اطلاقا، مساله الغاز ليست مهمه بالنسبه للصينيين، يمكن تعويضها بالفحم بسهوله جدا، لكن الهيليوم هي مساله لا يمكن للصينيين الاستغناء عنها.
0: وهل الفحم يعوض احتياجات الصين؟
1: بلا شك. بالنسبه لخريطه الطاقه الصينيه احنا بنتكلم على 4% من الغاز بيستخدموه في الكهرباء، فعندهم طبعا كميات هائله من الفحم، فده يعني ليست مساله كبيره. انما بالنسبه لما نرجع للنفط، لا، الصين عندها ازمه في النهاية. حتى مهما كان الاحتياطي كبير، حتى مهما هو قال استمروا بشراء النفط الإيراني، في النهاية النفط لا يصل. في النهاية بنتكلم على تعطل 15% من القدرة التكريرية للصين ككل. في النهاية يعني مصافي إبريق الشاي أو ما تسمى إلى آخره كانت تجسد 25% من الطاقة التكريرية للصين. طيب، في أزمة تانية غير النفط نفسه، هو تكلفته أو سعره. المصافي دي كانت شغالة بكاملها على النفط،
0: سعر 60 أو 65،
1: لا، والنفط المعاقب سعر أقل من هذا، نتكلم من 8 إلى 10 دولارات كانوا بياخدوهم من الإيرانيين. ثم النفط الفنزويلي كان معاقبا في الصبر، نفط الأورال اللي بيجي من روسيا وكان معاقبا. النهاردة روس بيبيعه بأسعار عالية جدا. التكلفة دي هي تبدأ تضغط على الاقتصاد الصيني. صحيح هو قال للمصافي كمل شراء، المصافي غير معرضة للدولار، لكن الخوف الصيني من عقوبات أمريكية تطال قطاعها المصرفي، وهو معرض بشكل كبير جدا ومكشوف أمام الدولار. هنا الفرق. في النهاية ترامب راح، بعيدا عن ترامب الناس بتركز قوي على كلام ترامب، الإدارة الأمريكية ووجود ماركو روبيو كأحد أبرز الصقور ضد الصين فيما سبق، لدرجة إن كان عليه
0: عقوبات. هذه النقطة لكن
1: لا لحظة قبل يعني الوضوح هنا في النقطة دي مهمة جدا، إن الإدارة الأمريكية لم تترك بندا صينيا أو ورقة قوة صينية إلا وضعت أمامها نقطة أخرى يمكن المناورة من خلالها. عشان كده حتى ذهبوا إلى هناك، ويمكن وقف عملية الحرية حتى لفتح المضيق يمكن جزء منه، وعدم إن هو حوقفها دلوقتي، لأن إغلاق المضيق بالنسبة للصين هي مسألة خطيرة جدا وضغطة أكتر ما ضغطة على الأمريكان. في النهاية 20% من السفن الصينية بتعبر من هذا المضيق بمختلف الأمور. فلازم نضع في حسابنا إن مش بس مسألة النفط، مش بس مسألة الرقائق اللي بتعوزها يعني تطلبها الصين من الأمريكان، لكن كمان نقطة العبور زي إيران نقطة عبور مهمة جدا في الحزام والطريق بالنسبة للصين. الخطوط دي كلها أصبحت الآن معطلة، سواء لو جينا على الطريق البري فهو معطل بالحرب الروسية الأوكرانية، النهاردة في الطريق البحري أصبح معطل بمضيق يعني هرمز مغلق ومضيق باب المندب به اضطرابات كبيرة. فكل هذه الأمور يعني
0: أستاذ مسعود، ملف إيران بكل تأكيد ليس الملف الوحيد، لكنه واحد من أهم الملفات المطروحة في هذه الزيارة. كثير من المسؤولين الأمريكيين تحدثوا بأن أمريكا تريد من الصين أن تفعل شيء يتعلق بإيران. ما الذي تريده أمريكا من الصين أن تقوم به بشأن إيران؟ وهل تستطيع الصين القيام بأي شيء أصلا تجاه إيران؟
2: بلا شك مسألة الاقتصاد هي سيد الموقف في العلاقة بين الجانبين. الاقتصاد هو يتحدث وله الكلمة الأولى في هذه المفاوضات. الولايات المتحدة الأمريكية جاءت بجيش من الاقتصاديين ورجال الأعمال إلى بكين، وهي تعرف إلى أين ذاهبة. ذاهبة إلى قوة اقتصادية منافسة في المستقبل، قد تتحول هذه المنافسة من منافسة اقتصادية إلى منافسة سياسية وربما عسكرية إذا وصلت الأمور إلى تخوم تايوان. كل هذه الأمور واردة جدا في العلاقة بين الجانبين. ولكن ما تريده إيران في الوقت الحاضر من الصين باعتقادي هو تجعل الصينيين يستخدمون حاجة الأمريكان إليهم وحاجة الصينيين للأمريكان إلى عنصر مؤثر في جعل الإيرانيين يخرجوا بنوع من الاتفاق الذي قابل للتسويق.

0: تشويق داخل المجتمع الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية سوف لن تتنازل عن مواقفها، الولايات المتحدة لن تعطي في فحوى ما أرادته من إيران أي تغيير جوهري، ولكن قد تقدم على بعض التغييرات في الشكل، ولكن مع الاحتفاظ بالمضمون، المضمون الذي يريده الرئيس الأمريكي لا لتخصيب اليورانيوم في إيران. هذا مبدأ لن يتراجع عنه ترامب.
1: على ذكر الرئيس الأمريكي أستاذ مسعود، نحن يعني أيضا لدينا هذا التصريح للرئيس الأمريكي، يتحدث فيه الرئيس ترامب قبل هذه الرحلة ووصوله إلى الصين، ويقول بأن واشنطن لا تحتاج لمساعدة أحد لحسم ملف إيران. سنتابع ما قاله الرئيس الأمريكي في هذا الإطار.
2: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. We need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. Their Navy's gone. Their Air Force is gone. Every single element of their war machine is gone.
1: يعني كما تابعته أستاذ مسعود، هو يقول أنه لا يحتاج لمساعدة أحد بشأن إيران. من يحتاج أن ينقذ إيران، أن ينقذ الآخر بشأن هذه المسألة، مسألة إيران؟
0: علينا لا نأخذ تصريحات الرئيس ترامب دائما كما يقولها أمام الكاميرا بأنها هي تصريحات تحدد السياسة الأمريكية النهائية في التعاطي مع الملف الإيراني. هناك قضايا موضوعية تتفوق التصريحات الإعلامية دائما. نحن الآن أمام مشكلة. الآن المشكلة تعرف ما هي؟ أصبح مضيق هرمز أهم من الملف النووي. مضيق هرمز أصبح هو في المقدمة، والنووي والقضايا الأخرى أصبحت في المؤخرة. هذا لا يعني بأن إيران انتصرت، ولكن ظروف المواجهة هي خلقت هذه الحالة. ولكن الصين أيضا لا تقبل بأن المضيق يبقى ورقة بيد أي دولة كانت تستطيع أن تلعب بهذه الورقة متى ما أرادت. أصبح مسألة المضيق أصبحت مسألة دولية، تأثيرها ليست فقط على الصين، على الاقتصاد العالمي، على الملاحة الدولية، على ارتفاع سعر الوقود، ونتيجة لارتفاع سعر الوقود ارتفاع سعر الإنتاج، تراجع القوة الشرائية. نحن الآن في البداية، نحن أمام أزمة اقتصادية. إذا أنا مخطئ صححوني.
3: لا صحيح، نحن أمام التي دخلت اليوم على الخط لمحاولة أن تقوم يعني الضغط سواء على إيران أو أمريكا للتوصل لاتفاق. باكستان أيضا هي متضررة،
4: عندها أزمة غاز طبيعي
3: أساسا. ناقلتي النفط، ناقلتي الغاز القطريتين اللتان غادرتا من رأس لفان إلى باكستان، لم يكن لتستطيع هذه الناقلات أن تعبر مضيق هرمز لولا أن باكستان تحدثت مع إيران وأخذت الموافقة، وإلا المضيق مغلق.
1: وهنا يطرح السؤال يعني أستاذ بشار، المسألة مسألة الإيرانية، ترامب يقول أنه لا يريد يعني لا يحتاج لمساعدة من أحد.
5: صحيح.
1: لكن لافت ذهاب ماركو روبيو. ماركو روبيو يخضع للعقوبات الصينية.
5: نعم.
1: حتى أنه الصين اضطرت إلى تغيير اسم وزير الخارجية الأمريكي حتى يتم السماح له بالدخول.
5: نعم.
1: هناك نقطة أخرى أيضا، هذه هي المرة الأولى منذ زيارة نيكسون إلى الصين التي يرافق الرئيس فيها وزير دفاع. كان يذهب وزير الدفاع الأمريكي لكن في زيارات مستقلة بعيدا عن الزيارات الرئيسية.
5: حسنت.
1: هذه المرة يذهب بيت هيكسيث. بيت هيكسيث يمتلك وجهة نظر قاسية جدا تجاه الصين. أيضا مسألة التعريف الخاص بالتهديدات الأمن القومي الأمريكي، كلها هذه الإدارة تمتلك كل الأشخاص الذين يعرفون الصين كتهديد أمني للولايات المتحدة الأمريكية. الآن بهذا الوفد، بهذه الصورة، صورة هذا الوفد، لماذا يصر الرئيس ترامب على وجود ماركو روبيو وعلى وجود بيت هيكسيث؟ ما الهدف؟
5: أسامة أجيبك وأبني وأنطلق من حيث تفضل أخي مسعود. عندما قلت بأنه لا نأخذ دائما تصريحات ترامب، ما هو أهم من التصريح هو كل الإشارات التي تم إرسالها أمريكية بأدوات مختلفة، خاصة هذه الإدارة متميزة بإرسال الرسائل الرمزية اللي حتى السوشيال ميديا الميز كله توظفه بإرسال رسائل. ليس فقط ماركو روبيو، ماركو روبيو يرتدي بدلة رياضية تذكر بمادورو. مادورو الذي تم إلقاء القبض عليه متى؟ بعد ساعات من زيارة وفد صيني كبير بحث مع القيادة حينها الفنزويلية

0: ليس من السهل على الإطلاق الاستخفاف في الصورة التي يتعمد فيها المفاوض استفزاز كبرياء الطرف اللي فاوضه. لما يكون هذه الصورة توجه في هذا التوقيت هذا إلها معنى للصينيين والإيرانيين الآن. يعني أنا لا أتنبأ، لكن وحيدي أحمد وحيدي قد تكون رسالة له. إما يتم تصفيتك إن تم استخدام هذه المطرقة الثقيلة ليستخدمها الحداد، وهي صورة أخرى، هذا ليس عبثا. العمليات العسكرية أهم شخص يختار هو المختص بالحرب النفسية. أنت تحكي مطرقة حداد، وأنا استخدمت اللهجة المصرية، زربة يعني
1: قاسي.
0: ولكن هو ليس فقط القسوة والقوة، هو لأنه يريد صياغة شيء من هذا الكلام، وهذا حتى في اللغة الإنجليزية يقول لك هامرين ذا ديل، تظلك تطرق عليها لحد ما توصل النتيجة. لاحظت الرسائل أيضا اللي وجهها اليوم بالكونغرس، مجلس الشيوخ الأمريكي، أنت حكيت على هيكزث وسعود لهيكزث، بس لاحظ هيكزث قبل يومين كان في جلسة استماع يتحدث فيها، وعندما سئل عن موضوع الميزانية ليش بدك 1.5 تريليون دولار للزيادة، قال لأنه عندنا مسؤوليات كثيرة، لم نصرف أكثر من 27 أو 29 مليار على إيران، ولكن على الحلفاء أن يتحملوا مسؤولياتهم بالشراكات ولا تكون الفاتورة علينا كأمريكيين، في إشارة فيها انتقاد للنيتو. أعودك الآن الجلسة التي كانت اليوم تابعتها وتستحق المتابعة باعتقادي إن كنا مهتمين في هذه القمة، كلها مكرسة على شهادة لشخص مطلع على ما جرى في قضية كوفيد 19 وعلاقة ووهان والصين في هذا الأمر. يأتي انعقاد هذه الجلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة جمهورية بعد ساعات من تصريح ترامب أمس بإني أنا كل شيء نسيته إلا موضوع كوفيد لن أنساه. ويتحدث هذا وهو ضابط في السي اي اي اكتف، يعني ليس متقاعدا، واتى ليدلي بشهادته. قاطع الديمقراطيين جميعا مجلس الشيوخ، لم يكن ولا ديمقراطي واحد، كلهم جمهوريين كانوا. ماذا قال واوجز؟ قال بان ما جرى كان تسريب من ووهان، وان هذا الامر سواء كان خطا او غير ذلك كانت هناك محاوله من بين قوسين جهه ما بمعنى الدوله العميقه التستر على ذلك، وتواطأ في ذلك الكل بما في ذلك فاوتشي وبما في ذلك بايدن. أن يقوم الرئيس ترامب أو المطبخ السياسي بالحزب الجمهوري بتفجير هذه الفضيحة هذا الوقت قبل ساعات من لقائه بتشي، هذا يا عزيزي هو يقول بأنه ما بيني وبين الصين الكثير حتى نسترد الثقة. لذلك الجانب الصيني أول شيء فعله لا رسوم بهرمز، أغلق الباب. يعني إيران الآن زي ما تفضلت ما نسيوا النووي، ولكنه بذكاء الدبلوماسي اللي اشتغل فيه ترامب والدول المعنية بدول الخليج العربية وبمجلس الأمن الدولي مايك وولتز بأنه أقفل هذا الباب. الآن لا يمكن أن يفتح هذا الملف، بمعنى سحب الورقة من يد المفاوض الإيراني، الآن لا يستطيع لا أن يركن على الصين. لماذا أنا بدأت بماركو روبيو والبدلة؟
1: يعني هم ركنوا على الصين
2: عندما يقول أنا أقصد عندما يقول لا نريد مساعدة، هذا لا يعني بأنه لن يتفاوض، أنا أقصد هذا. ولكن الولايات المتحدة، هذه هي النقطة أنا أردت الإشارة إليها، ولكن هو يتفاوض من منطلق القوة لأنه بيده والحزم. كل الأوراق، هو يتمتع بالتوازن العسكري الذي يتفوق التوازن العسكري مع إيران والصين مجتمعتين. لا أعتقد بأنه هو يذهب كرجل ضعيف، ولكن عندما يقول لا أريد أن أتفاوض، لا أريد مساعدة أحد، هذا لا يعني بأنني لا أريد أتفاوض. أحسنت. لأن ورقة مضيق هرمز أصبحت ورقة دقيقة وحساسة بالنسبة للاقتصاد العالمي وحتى على الاقتصاد الأمريكي،
0: يعني سحبها من يد الإيرانيين إلى غير
3: الوقت رجل. أصبح محدود بالنسبة للإدارة الأمريكية بالنسبة لهذه الحرب. لماذا الوقت محدود؟ لأنه لدينا الانتخابات النصفية في نوفمبر. صحيح. تكلفة المعيشة هي الهاجس الأول بالنسبة للناخب الأمريكي. إذا لم نبدأ ونشهد إعادة لفتح مضيق هرمز وإنهاء لهذه الحرب وتراجع في أسعار النفط، هذا يعني بأن أمريكا مقبلة على موجة تضخمية أعلى حتى من الأرقام اللي عم نشوفها.
1: لكن هو حتى ذكر جملة أثارت الكثير من الانتقادات في الصحافة الأمريكية، يقول الأهم بالنسبة لي عدم امتلاك إيران من سلاح نووي حتى من الاقتصاد الأمريكي.
3: إيه بس هذه تصريحات، ولكن هذه
0: يجب أن تأخذ قرار غير مصلحي.
3: لكن هذه فقط تصريحات إعلامية، لأنه في نهاية
1: نعلم يعني كل ما يقال في الإعلام
3: هو الذي سيحدد.

0: هناك نقطة لافتة يعني ولو تشرحيها لنا في مسألة الاقتصاد. في الولايات المتحدة وفي أوروبا بشكل عام يقولون بأنه الصين صعدت على أكتاف النظام الذي بنته أوروبا وبنته الرأسمالية الأوروبية، بريطانيا، ومن ثم بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، واستغلت هيكل هذا النظام للصعود. ثم بعد ذلك يقال بأنها بدأت تلعب في أسس هذا النظام بشكل أو بآخر. هل هذه الزيارة تستطيع إعادة الصين أو يريد الأمريكيون منها أن تعود الصين للعب وفق القواعد التي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية ورسمتها بريطانيا في السابق؟
1: تغيرت الصين بشكل كبير، وهذا سأعود للنقطة التي ذكرها السيد مصطفى. أولا، الصين اليوم أكثر استعدادا لمواجهة هذه الحرب أو هذه الأزمة، أزمة الطاقة، من أي وقت مضى. والسبب في ذلك أنه اليوم نحن نتحدث عن احتياطيات هي 4 أضعاف الاحتياطي الأمريكي. ورقم 2، لديها أيضا موارد تستطيع الوصول إليها من روسيا، وبالتالي لديها قدرة أعلى على التحمل. لماذا أذكر هذا الموضوع بشكل أساسي؟ لأنه هذا يقودنا إلى النقطة الثانية قبل أن يعني أتحدث عن موضوع الصين. أنه اليوم الصين أصبح لها خبرة في التعامل مع ترامب من ولايته الأولى بما يتعلق بالملف التجاري، فأصبحت تفهم تكتيك اللعبة التي يقوم بها. يرفع التعريفات الجمركية لأعلى شيء، ثم تقوم الصين بالرد، ثم يتراجع بعض الشيء. كيف وصلت الصين اليوم لهذه النقطة؟ الصين قبل أن تنضم لمنظمة التجارة العالمية WTO بال2001 لم يكن لديها هذا الفائض التجاري الرهيب مع العالم. نحن اليوم عند فائض تجاري ب1.2 تريليون دولار للصين مع الدول العالمية. كيف قامت بعمل ذلك؟ لأن هو النموذج الاقتصادي الصيني كان قائم على فكرة واحدة: نحن لن نعتمد على الطلب الداخلي، سنعتمد على الطلب الخارجي، وبالتالي سيعتمدون على الصادرات. وبالتالي بنوا البنى التحتية للقطاع الصناعي والمواد والمنتجات الاستهلاكية، خفضوا الليوان الصيني، لأنه إذا سعر العملة تراجع هيدا بيعطي يعني مثل ميزة تنافسية لهذه البضائع في الأسواق الخارجية. وهذا ما كانت مشكلة ترامب معه في الولاية الأولى، بأنه كان يقول بأنكم تتلاعبون بالعملة لتكسبوا هذه الحرب التجارية. وبالتالي بنوا هذه البنى التحتية الصناعية، اعتمدوا على الطلب في الأسواق العالمية وليس على الطلب المحلي، وبنفس الوقت خفضوا العملة، وبنفس الوقت اليد العاملة رخيصة جدا في الصين، فأصبحت الشركات لا تريد التصنيع في أمريكا ولا تريد التصنيع في أوروبا، تصنع في الصين
0: وتشحن إلى أوروبا. يعني هناك الكثير من الشركات في أوروبا وأمريكا تنفق مليارات الدولارات على أبحاث
1: الأمريكية،
0: وتأتي هناك حتى يعني
1: ليس مسألة فقط ذلك. الشركات الأمريكية، انظر لأي شركة أمريكية، امسك المنتج تراه مكتوب يا أما Made in China أو Made in Taiwan أو Made in Vietnam، لأنه كل هذه الشركات، أمريكا ليس لديها بنى تحتية صناعية قوية كما بنت الصين
2: بإرادتها.
1: تماما. فأنت يعني عم تسألني بأنه لأي درجة من الممكن أن تغير اليوم أو يغير أمريكا، تغير ترامب أو يغير يعني أمريكا هذا النموذج للصين؟ لا يستطيع ذلك. 1.2 تريليون دولار فائض تجاري مع العالم، يعني لا يمكن اليوم لحرب تجارية من أمريكا على الصين أن تغير هذا النموذج الاقتصادي. It's too late.
0: طيب، سنعود طبعا لمناقشة هذه بعض المسائل المرتبطة بالصفقات أستاذ مصطفى، لكن نذهب أيضا إلى هذا الفاصل القصير ونعود لاستكمال ساعة حوار.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نستكمل هذا الحوار. أعود إليك أستاذ مصطفى في نقطة الصفقات، الصفقات الأمريكية الصينية، سيكون التركيز على أي صفقات؟ التكنولوجيا، النفط، فتح الصين أبوابها أمام رجال الأعمال الأمريكيين؟
1: بالنسبة للصين أهم نقطة هي الابتكار. مهم ان قد تكون ورشه للعالم، بس ده يحملك عبء كبير جدا، عماله رخيصه، طاقه دائما لازم تكون مستقره، عشان تبيع بضايعك محتاج عالم كمان منتعش، دي مساله مهمه جدا.
2: صحيح.
1: فالصين النهارده بتواجه عده ازمات في هذا النموذج او هذا التصور. فهي بالنسبه للولايات المتحده ما زالت الولايات المتحده رغم كل ما يحدث فيها من مساوئ الا انها ما زالت الهب الخاص بالابتكارات الجديده او الثورات الخاصه بالاي اي. ما زالت صحيح الصين بتحاول المنافسة، ولكن ما زال عندها يعني نقدر نقول مسائل جوهرية في هذا القطاع يجب أن هي تستوفيها للوصول لهذه المنافسة. ممكن تكون دولة حجمها ضخم جدا، عندك اقتصاد قوي جدا، ولكن الوسط المحيط بك هو معادي ولا يرغب في استمرار.
0: يعني لا تتفق مع وجهة النظر التي تقدم الصين كأنها ند مباشر ومتوازي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: يعني الحقيقة يعني أنا ما بحبش قوي فكرة التنين الصيني والدبلوماسي، يعني هذه حديقة الحيوان السياسية، يعني هذا الخطاب لا أحبه كثيرا. يعني. لكن على كل حال احنا بنتكلم أن النموذج الصيني صحيح هو مبهر، ولكن كان له سياقة. ممكن أقدر أقول أن في لحظة من اللحظات الولايات المتحدة دعمت الصين في حربها ضد الاتحاد السوفيتي، كان هناك أسبابا في العالم لهذا، لكن النهاردة الولايات المتحدة بدأت تنقل هذا الدعم التكنولوجي إلى الهند، إلى فيتنام. النهاردة اليابان تحقق فائض أولي، يمكن الأستاذ تقدر تتكلم. فأنا بتكلم أن هناك بدائل. كوريا الجنوبية النهاردة أصبحت تتصاعد بشكل كبير جدا في السلاح لإقصاء الصينيين. هرد على نقطة بسيطة في القوة، معايير القوة العظمى. الصين هي قوة فوق إقليمية، قوة كبرى، ولكنها ليست قوة عظمى. هناك فرق كبير جدا بين المعنيين. ظهور قوة عظمى زي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كان له سياقات، ثم بقت الولايات المتحدة. ما نيجي نبص لحملات الطائرات، هو يعني مقارنة سريعة، نتكلم أن عدد من 11 لأكثر للولايات المتحدة يعملوا كلهم بالطاقة النووية. بالنسبة للصين تقريبا حملات اللي عندها تعمل
0: حتى القواعد العسكرية في الخارج
1: يعني. لا لا ليست مهمة، أنا أكلمك حتى على نوعية السلاح. أنت حتى لما بتيجي تقولي بتكلم النهاردة أن النمط الحكم نفسه في التطوير عشان يقدر الصينيين النهارده يطوروا الجيش بتاعهم مساله معقده جدا، ولو قرينا فيها مساله من البيروقراطيه الى اخره. نهايه الولايات المتحده على طرف اخر ما زال نموذج حتى ولو في عيوب، ولازم ناكد على دوت، ولكنه قادر على استمرار الديناميكيه العلميه وتطوير نفسه. فاحيانا يعني حتى المبيعات، الاستاذه بتتكلم على تريليون واثنين من عشره مليون دولار امريكي في النهايه يبقى،
3: صح، لان الدولار هي العمله التي تتحكم اليوم في التجاره العالميه.
1: اذا ان احنا امام فكره ان ما زال الصينيين يتعاملوا او الرؤيه الصينيه تنظر الى هذا الامر ازاي، ليست بفكره انني قادره على ازاحه الولايات المتحده، ولكن الصينيين بيقولوا ايه، انا اصبحت قوه يمكن ان تراعي مصالحي في الاقليم الخاص بي، وانا حتى امتداداتي حوالين العالم انا بركز على الموانئ التجاريه، ممكن اني انا يعني انافس قليلا ببعض المسائل الى اخره، ولكني لا ادخل في صدام حتى في مساله تايوان.
0: لكن الاكيد انك ستغضب القوميين بهذه
1: يعني
0: هذا المؤكد، يعني الاحتمالات كلها وارده.
1: لا شك
0: يعني. لانه انت تهدم
1: صحيح هم
0: انت تعلم
3: مبادئ القوميه
0: من الامور التي تؤخذ كمس

0: لما تفشل
1: جزء في العالم العربي بيحلم بمن يرس الاتحاد السوفيتي.
0: استاذ مسعود، صحيفه سي ان ان تقول في تقريرها طبعا بانه ترامب يركز ويامل في التركيز على الاولويات الاقتصاديه للولايات المتحده خلال هذه القمه، لكن تقول بانه الحرب في ايران ستعقد اهداف الرئيس ترامب. ايران بالنسبه للصين هل هي ورقه تستطيع من خلالها الاستفاده امام الولايات المتحده الامريكيه؟
2: علينا ان ننظر الى الفلسفه الاقتصاديه الصينيه الى حد ما صح التعبير، أو في هذه الفلسفة الاقتصادية طريقة تعاملها مع حلفائها هي ليست من منطلق عسكري بقدر ما هو من منطلق اقتصادي ومن منطلق الاقتصادي، ولكن علينا أن نزغر الصين في محل، في سوبر ماركت، في مكان ما. ما هي مهمة صاحب السوبر ماركت؟ يخلق الاعتماد المتبادل مع الزبائن. الصين في فلسفتها الاقتصادية تتعامل في خلق الثقة المتبادلة بينها وبين الزبون. لذا أن نقول بأن هنا ليست مهمة للصين لأنها ليست لها أهمية. أعتقد الصين تهتم بأصغر الزبائن الذين يتعاملون معها، وهذه ضمن الفلسفة الاقتصادية الصينية التي ساعدتها أن تنتشر في مناطق مختلفة من العالم. الطريق والحزام له أهمية كبرى ليس في الوقت الحاضر ولكن على المدى البعيد. الصين ليست الآن قوة عظمى بالمفهوم الذي تفضل به أستاذ مصطفى، ولكن الولايات المتحدة أيضا عندما بدأت كقوة اقتصادية هي التي أنقذت أوروبا، ثم تحولت إلى قوة عسكرية لاحقا. لذا الصين تسير على هذا الطريق، ولكن الآن تخطو خطواتها بحذر حتى لا تؤذي أحد، ولكن هي تخطط لكي تصبح قوة عظمى في المستقبل حتى من الناحية الاقتصادية، ولديها أسباب. تايوان قد تكون أحد الأسباب، هي دغدغتها العسكرية، دغدغتها
0: سنأتي على تايوان، لكن فيما يتعلق بإيران هل الصين تمتلك أوراق تستطيع من خلالها ممارسة النفوذ على إيران؟ لأنه خلال هذه الحرب وخلال حرب يونيو الماضي لم نرى الصين لها موقف حقيقي سوى الموقف المتمثل في مجلس الأمن، فهل بالتالي تستطيع أن
2: لم تلعب دور قوة عظمى مع إيران في الحرب الأولى في يونيو؟ لا هي ولا الصين ولا روسيا، ولا في الحرب الأربعين يوم لم تلعب لا الصين ولا روسيا دور القوى العظمى. أنا كنت أتحدث عن المستقبل، ولكن في الوقت الحاضر لا، ولكن بإمكانها أن تطلب من إيران أن تقدم تراجع لصالح المصلحة الاقتصادية الصينية. فتح مضيق هرمز مؤثر للصين، مهم للصين، لذا إلحاح إيران على إبقاء المضيق مغلقا هذا ليس لصالح الصين. سوف هي ماذا تريد إيران منها؟ إيران تريد من الصين أن تكون لا تكون أن تكون وسيطا، لا، لأن الرئيس الأمريكي لا يريد وسطاء. إيران تريد منها أن تكون ضامن، ولكن هذه أيضا فيها مشكلة، لأن إيران كانت في 5+1 في اتفاق النووي، هي كانت الصين ضامن، ولكن انسحبت الولايات المتحدة ولم تفعل الصين.
0: هذه إدارة لا تعترف كثيرا على ما يبدو لا بضامنين ولا بحلفاء يا أستاذ بشر. لكن لافت صحيفة الشعب اليومية، وهي طبعا الصحيفة التي تعبر عن الحزب الشيوعي الحاكم في بكين، تقول بأن الصين تضع تحذير شديد وصريح بأن قضية تايوان هي التي ستظل الخط الأحمر والأكثر أهمية وحساسية في العلاقات. طبعا كنا تابعنا يعني محاولة منع مرور طائرة رئيس تايوان من فوق الخطوط أو يعني من الأجواء الأمريكية كمحاولة لتهدئة الأمور وما إلى ذلك، لكن بعدها بفترة قليلة تم الموافقة على مبيعات أسلحة لتايوان. هذا الملف هل تعتقد بأنه قابل للإدارة ما بين الأمريكيين والصينيين؟
3: هذه ميزة ترامب، بأنه عندما يفاوض يعلم مسبقا ما هو الخط الأحمر الحقيقي وليس الذي يتردد بالإعلام، لذلك يعلم أنه تايوان، لذلك أعطى تصريحا غير مسبوق من أي رئيس أمريكي بأنه يفكر في موضوع التعليق المبيعات وكجزء لحل بعيد المدى. عندما سئل بايدن، سلف بايدن سئل وتعرض لإحراج لدرجة أن وزير الخارجية في ذلك الحين يعني

0: شيكينج ماي هيد كما يقال، يعني هز راسي يعني شو هالاجابه؟ استاء من اجابه بايدن. بايدن وصف الزعيم الصيني بانه دكتاتور وهذا غير لائق دبلوماسيا، ولم يعطي جوابا صريحا انه هل سيكون هناك بوتس اون ذا جراوند في حال انه تايوان تعرضت لهجوم صيني. ترامب ادرك هذه المساله منذ حتى الولايه الاولى. لا يعتبر موضوع تايوان الا بموضوع الرقائق فقط. لذلك يعيد الامر بانه انا لدي مساحات رماديه بالاستطاعه التفاهم فيها مع الرئيس الصيني. ولاحظ عزيزي، بدا ولايتين الرئيس ترامب من المملكه العربيه السعوديه ووزاره الخليج. لماذا اقول هذا؟ لانه عندما نتحدث عن ذكاء اصطناعي وعن الطاقه البترول والغاز وعن الهيليوم ونتحدث عن طرق الملاحه التجاريه، كل هذه الاوراق موجوده لهذا الجزء من العالم ليس مجامله. الذي ثبت بان الان الثقل يتراجع من اوروبا، واعتقد واضح اقتباسي انا، يتراجع من اوروبا، والقوه الاقتصاديه والاستراتيجيه في العالم هي في منطقه الخليج، منطقه العربيه التي ان حصل فيها سلام سيكون لصالح الجميع. هذه الورقه اللي استخدمها الرئيس ترامب بالتفاوض مع بوتين،
1: طيب،
0: وتم على اساسه حل موضوع سوريا، وهذا هو نفس الموقف اللي يتفاوض معه الان مع الرئيس الصيني. سيعطي تايوان، انا لا اتنبأ، انا اقول استدلال منطقي، سيقول كما تفعل بالنسبه لألاسكا مع اوكرانيا.
1: هذا اصلا
0: يعلم زيلينسكي انه هذا الثمن.
1: لكن ايضا فكره انه تايوان يعني يتم التعامل معها كلقمة سائغة، حتى كتايوان هذا صعب للغاية.
2: هو علينا للغاية. هو علينا أيضا
0: له.
2: طيب علينا أيضا فقط أن نعود للباك جراوند. يعني نحن لماذا اليوم أمريكا مهتمة بتايوان وبحماية تايوان؟ هو الموضوع أساسا بدأ بالعام 1979 عندما نص قانون المعاملة مع تايوان بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بها تحت الحكم الذاتي وتقدم الدعم لها. وبموجب هذه الاتفاقية وقعت أمريكا سلسلة معاهدات دفاعية مع عدد كبير من الدول الآسيوية. صحيح. المشكلة الآن ما هي؟ المشكلة بأنه إذا أمريكا الآن تخلت عن تايوان لصالح الصين بأي طريقة، اليوم الدول الآسيوية التي كانت وقعت معاهدات دفاعية ثنائية مع أمريكا ستبدأ وتشكك بقيمة ووزن هذه المعاهدات. إذا تخليتم عن تايوان تتخلون عنا، ما الذي سيحدث هنا؟ هذه الدول ستبدأ
1: تتخلى لها عن أدفانس شيبس
2: تماما، يعني لأنه تايوان الأهمية. أيضا لدينا للشيبس، ولكن ما الذي يحدث من هذه النقطة؟ بأنه هذه الدول ستجتمع مع بعضها وستصبح حليفة للصين، وهذا ما لا يريده ترامب، ولهذا ليس من مصلحة ترامب
0: هذه اللعبة اللي يلعبها ترامب في أقل نجاح.
3: تعقيبا سريعا، أن الرؤية الأمريكية في مسألة تايوان تجبل الرؤية لشرق آسيا أن الجميع سيتسلح. أنا سأخرج من لو حتى خرجت من هذه المنطقة. بدأ اليابان تعيد تسليحها كوريا الجنوبية للدفاع عن هذه المجانية.
1: شكرا أستاذ بشار، شكرا مي، شكرا أستاذ مسعود، شكرا أستاذ مصطفى، شكرا لكم جزيلا. إلى اللقاء.
4: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
5: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
7: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى.

0: التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف،
4: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
7: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
8: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
9: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
10: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
11: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
12: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
0: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
13: بخبرة تتجاوز 30 عاما، وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
14: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: طاب مساؤكم وأهلا بكم من العربية. هنا العالم الليلة التي نستعرض فيها أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة، ولكن قبل كل شيء دعونا نبدأ بالعناوين. ترامب في بكين باستقبال مهيب حاملا معه ملفات من هرمز إلى تايوان.
1: ترامب وشي مصران عن الابتعاد عن أي توتر وتنقية الأجواء وإنجاح هذه القمة رغم تعقيد الملفات من إيران وتايوان إلى إعادة صياغة العلاقات التجارية.
0: حصار أمريكا يملأ خزانات إيران في خارك في واحدة من أقصى أزماتها الاقتصادية.
2: Mr. Speaker, can I say what a pleasure it is to welcome the gracious speech of His Majesty.
0: ستارمر أمام تحدي اعتزام وزير الصحة الاستقالة، والملك تشارلز يشدد على تماسك المملكة المتحدة.
3: There is no data to suggest that this virus is behaving differently in terms of transmissibility.
0: فيروس هانتا يرعب العالم رغم التقليل من خطورته. أوروبا تفرض حجرا لمدة 45 يوما على مخالطي المصابين.
4: هنا شواهد لأزمة نقص مياه حادة.
0: حرب السودان تحرم الآلاف من المواطنين من مياه الشرب في العاصمة الخرطوم.
5: أما في العاشرة فلدينا ملفات عدة أبرزها: الرئيس الأمريكي في الصين، ما الذي يريد ترامب من شي، وماذا يريد شي من ترامب، ومن أيضا يمتلك الأوراق الرابحة. لدينا كذلك في إيران اسم أمريكي جديد، حالة تجدد العمليات العسكرية على طهران، المطرقة الثقيلة، لماذا هذا الاسم ولماذا يعني أيضا؟
6: وفي خارج الصندوق ومع اتجاه أنظار العالم إلى الصين، خارج الصندوق يطرح السؤال: هل يمكن أن تلعب الصين دورا حقيقيا في وقف الحرب الخاصة بإيران، وما طبيعة هذا الدور الذي يمكن أن تلعبه، وماذا سيطرح ترامب على شي جي بينغ بخصوص إيران؟ لدينا أيضا تصدعات داخل الدعم السريع في السودان، قائد منشق يتهم حميدتي بمحاباة آلي دوقلو ويتهمه باعتقال معارضيه. حميدتي في دائرة الخطر، أهلا بكم.

بعد 9 سنوات عادت السجادة الحمراء الصينية لتفرش لترامب مرة أخرى. فالرئيس الأمريكي وصل بكين والتجهيزات بدأت باستقبال مهيب من أمام الطائرة. فالرجل الثاني في الدولة ونائب الرئيس الصيني هان تشينغ في طليعة المستقبلين. حرس الشرف العسكري كان حاضرا ومنظما بدقة مع عشرات الطلاب الصينيين الذين لوحوا بالأعلام الأمريكية والصينية. ترامب يدخل بكين مبتسما ومحاطا بصقور إدارته في مهمة تفكيك ألغام سياسية تهدد بانفجار عالمي. دخل ترامب على أصوات هتافه أهلا وسهلا ولكن باللغة الصينية ليرد الهتاف بتحيته المعهودة. وعلى الطاولة ملفات تبدأ بهرمز وتنتهي بتايوان. وفي الاقتصاد فأباطرة سيليكون فالي في مقعد الدرجة الأولى على رحلة بكين.

0: ومباشرة إلى بكين وهذه موفدة العربية نادية البلبيسي. نادية أهلا بك معنا في العالم الليلة. نادية، من وقع حفاوة الاستقبال التي شهدناها، هل يمكن وأن يكون هناك تعويل أمريكي من أن تتفرغ بعض الملفات من العقد السابقة بين البلدين، أم لا أبال كبيرة على حدوث اختراقات؟
1: أولا هناك أجواء إيجابية نادين، سبقت حتى وصول ترامب إلى بكين وهذا الاحتفال الذي رأيناه في الواقع وهذه الحفاوة به، عندما قال بأن علاقته مع شي جينبينغ هي أكثر من رائعة وهو رجل عظيم يدير دولة عظيمة. إذن هذا إغداء، هذا المدح الكبير على الصين هي أكيد توقع لأجواء إيجابية. وأنت تعرفين ترامب لا يمدح كثيرا إلا عندما يكون مقتنع بالشخص الذي أمامه، لذا هو يعول بالفعل على أن هذه الزيارة يجب أن تكون ناجحة. أولا يجب أن تكون ناجحة لأنه يترك خلفية إيران وهذه الحرب وراءه في الولايات المتحدة وانتقادات طبعا له، وهو الذي أجل هذه الزيارة من أجل أن يكون هنا ليناقش الملفات الأساسية، طبعا إعادة فتح مضيق هرمز، موضوع تايوان بالنسبة للقضايا السياسية، لكن موضوع التجارة، الرقائق الصناعية، الذكاء الاصطناعي، نتحدث عن المعادن الثمينة، التجارة، التعرفة الجمركية، كل هذه التوازنات مهمة بالنسبة للرئيس، لذا يأتي بوفد كبير معه كل شركات الكبرى في الولايات المتحدة، شركات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة وغيرها.
0: نادية، في السابق كانت هذه الزيارة مجدولة، ملفات تجارية بين البلدين وملفات شائكة ينبغي حلها، اليوم أضيفت ملفات جديدة، هل اختلفت الأولويات بالنسبة للرغبة الأمريكية في حل بعض هذه المسائل، أم ما زالت مسألة الملفات التجارية هي التي ستتصدر الأولوية في هذه الزيارة؟
1: هي لم تختلف نادين، لكن الظروف هي التي فرضت على الرئيس أن يناقش الملف الإيراني، هو لم يرد أن يفعل ذلك، كان يتمنى أن يحل موضوع إيران قبل أن يأتي إلى هنا حتى نتفرغ ونتحدث فقط عن الإنجازات التي ستتحقق وربما اختراقات لا نعرف حتى الآن، هذا يعتمد على ترامب وما يمكن أن يقبل به وعلى شخصية شي جينبينغ الآن، لكن هو يعرفان بأن عليهما صياغة هذه العلاقة مرة أخرى. بغض النظر أعتقد بأنه سيسعى على الأقل إلى إقناع الصين التي ليست لديها مصالح كبيرة جدا

0: في إنهاء هذه الحرب، يعني بنوع ما من تدخل نعم. دبلوماسي أو تفاوضي لهذه العملية، هي الإدارة تريد أن تقنعها بأن إعادة فتح مضيق هرمز هو أمر مهم جدا استراتيجي لكل الدول بما فيها الصين.
1: يعني نادية، إذا أردنا أن نفهم ما الذي تريد واشنطن اليوم من بكين فيما يتعلق بمسألة الحرب وتداعيات هذه الحرب في إيران، هل تريد دورا موازيا للدور الباكستاني أم دور آخر فيما يتعلق مع إيران، خصوصا بحكم علاقتها الاستراتيجية والوثيقة مع طهران؟
0: لا تريد أن يكون هناك دور موازي، هي تقدر دور وتثمن دور باكستان وخصوصا رئيس الوزراء وقائد الجيش، وستبقى باكستان الوسيط الأهم. لماذا؟ لأنها تقف في منتصف الطرق، هي لديها علاقة جيدة مع طهران ولديها علاقة جيدة مع الولايات المتحدة. طهران علاقتها مع إيران ربما هي أقرب من علاقتها مع الولايات المتحدة، وهي تدعم يعني طموح إيران النووي السلمي والمدني، وستقر بأنه يجب أن تكون لديها هذه الطاقة للاستخدام السلمي فقط. الإدارة تريد أن تدفع طبعا بكين إلى الاعتراف تريد لها تريد لها أن تدفع باتجاه أولا المسلمات. المسلمات هي لا لإيران النووية، لا لسلاح نووي إيراني، وهذا توافق فيه بكين واشنطن. هذه نقطة مهمة. ثانيا تريد إيقاف الحرب، أكيد الجميع يريد إيقاف هذه الحرب والعودة إلى ما كانت عليه، لكن أيضا تتفق مع الولايات المتحدة أن إيران لا تستطيع الهيمنة على مضيق هرمز ولا تستطيع رفض رسوم عليه. هذه نقاط يعني التقاسمية إذا أردت أو المشتركة بين البلدين. لكن أيضا هي لا تريد تلعب دور وسيط ولا تريد أن تغامر دبلوماسيا، لأنه حتى الآن هناك جمود كبير جدا، ولا أحد يتوقع أن يكون هناك اختراق بالنسبة للمفاوضات، وهي لا تريد أن تغامر بسمعتها بهذا المعنى الدبلوماسية بالدخول في هذا يعني التفاوض المباشر بين الطرفين أو حتى غير المباشر، لكنها تريد أن تلعب دور في مضيق هرمز. إذا نجح الرئيس ترامب بإقناع شي شيبينغ بأنه بالفعل يمكن أن يضغط على إيران لإعادة فتح المضيق مقابل رفع الحصار الأمريكي على المدن على الموانئ الإيرانية، يمكن أن نتحدث عن تقدم ما مقابل تجميد إرسال أسلحة لتايوان، وهذه نقطة مهمة بالنسبة للصينيين. لكن بالنهاية هذا يعتمد عما سنراه غدا، هذه القمة التي سنرقبها جميعا عندما يجتمعا في قاعة الشعب الكبرى، وسنرى من الشخصيات الرئيسة تظهر، هل سيبقي على هذا الإيجابية وهذا التفاؤل بالفعل، أم أنه سيصطدم بالصين التي تريد بالفعل أن يكون لها دور أكبر مما لعبته على مدى عقود. والآن نتحدث عن صناعات عسكرية وتفوق في مجال التكنولوجيا، والصين تعرف بأنها تملك هذا الكرت المهم وهو كرت المعادن الثمينة الذي تحتاجه واشنطن لإعادة تصنيع حتى الغواصات والطائرات المقاتلة وغيرها. يعني الهيمنة أكيد موجودة والتكنولوجيا أعلى بالولايات المتحدة، لكن هي بحاجة إلى الصين بالنسبة للمعادن الثمينة.
1: نادية، بالتأكيد للحديث تتم معك سواء في العالم الليلة أو حتى في النشرات في العربية، يوم غد يوم حافل لك، وأيضا الوقت متأخر الآن بعد منتصف الليل بتوقيت بكين. شكرا لك ويعطيك العافية نادية. إذا من المتوقع أن تناقش زيارة تداعيات حرب إيران إلى جانب ملفات الحرب التجارية تايوان، حيث يرافق ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى نحو 15 رئيسا تنفيذيا. أهلا بك أستاذ حسن معنا في العالم الليلة. الصين كما رأينا استقبلت بحفاوة، توصف يعني باللغة الإنجليزية State Visit Plus، يعني زيارة دولة وأكثر. كيف تبعت أستاذ حسن هذا البروتوكول الدبلوماسي الاستثنائي الذي انتهجته بكين لاستقبال ترامب؟
2: أهلا بك نادين. يعرف الصينيون أن ترامب تغريه يعني ما يراه بعينه، يستطيع مثلا أن يقدر حفاوة الاستقبال من خلال ما يراه في المطار، لذلك اهتموا ببعض التفاصيل. وشاهدوا ردات فعل سابقة لترامب في زيارات لدول آسيوية، بالمناسبة كان معجبا إلى حد كبير. نشاهد في استقباله نائب الرئيس الصيني وعدد من المسؤولين الصينيين. ربما يفيد أن نذكر نادين أن هذه الزيارة رقم 13 لرئيس أمريكي إلى الصين منذ عام 1972، لما بدأت العلاقات عادت بشكل قوي بين البلدين إبان حقبة ريتشارد نيكسون. طول هذه الفترة كل الرؤساء الأمريكيين زاروا الصين، وأكثرهم زيارة بالصين كان جورج بوش الإبن 4 مرات زار الصين، لكن هناك رئيس واحد لم يزر الصين بالمرة منذ عام 1972 وحتى يومنا هذا، وهو جو بايدن. لذلك الزيارة هذه

هذه يعني مراسم الاستقبال، كان الأطفال يهتفون لترامب بلغتهم، يقولون أهلا أهلا، ترحيب حار باللغة المحلية الصينية. هذه التفاصيل البسيطة نعم تعجب كثيرا الرئيس الأمريكي وتظهر شيء من حفاوة الاستقبال، لكن كما أشارت مديرة

0: زيارة ألا وهو الذكاء الاصطناعي كأحد أكثر عناوين التنافس بين البلدين.
1: سؤال مهم جدا. يوم أمس تحدثنا عن الوفد الاقتصادي الذي يرافق ترامب ومجموعة من المدراء التنفيذيين لكبريات الشركات الأمريكية. هذه المجموعة الضاربة في البيت الأبيض إن شئت، يعني لو بدأنا من الأعلى، ماركو روبيو وزير الخارجية كان منافس شرس لترامب في عام 2015 و2016، كان ترشح للانتخابات الرئاسية وعلق حملته بعد سنة بعدما فشل في الفوز في الانتخابات التمهيدية في ولايته، ثم انضم إلى الصف الذي يؤيد ترامب. هو رجل قوي في الإدارة وينظر إليه كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية في 2028. وزير الحرب بيت هيكسيث عنده شهادتين جامعيات، كان إعلاميا كان عسكريا، خدم 3 فترات عسكرية، خدم في العراق، خدم في أفغانستان، ملم بشؤون السياسية الدولية إلى حد ما. كان ترشيحه جدليا لهذا المنصب، لكن وجوده إلى جانب ترامب يعطينا إشارة بأن ملف إيران سيكون حاضرا وبقوة في هذه القمة. لدينا مثلا ستيفن ميلر، يعتبر الرجل الثاني في بعد كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز التي تغيبت عن هذه الزيارة لأسباب صحية، هي شخصت بإصابة بالسرطان قبل عدة شهور، تخضع للعلاج. لذلك هو شخص قوي، يعتبر بأبرز شخصيات اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري إن شئت، أو لنقل هو صوت الدولة العميقة الجمهورية في البيت الأبيض. هو من أشرس المدافعين عن ترامب في الرئاسة الأولى وفي الرئاسة الثانية، ويحمل وظيفتين بالمناسبة في هذه الإدارة. ستيفن تشانغ مثلا كان مدير حملة الاتصالات في الانتخابات الرئاسية الماضية، رجل فاشل جامعيا لكنه ناجح انتخابيا، شارك في عدة حملات انتخابية. هو مولود في كاليفورنيا، لذلك شارك بداية في الحملة الانتخابية لأرنولد شوارزينيجر لما ترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، نجح في هذه المهمة، فشل في مهمة أخرى بعد ذلك مع السيناتور جون ماكين عندما ترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2008. من أيضا إريك ترامب هو الابن الثالث للرئيس الأمريكي، مسؤول إلى حد كبير عن المحافظ المالية لوالده، يتابع شؤونه الاقتصادية والتجارية، يدير عدد كبير من المشاريع حول العالم. نعم. تحديدا في الشرق الأوسط وفي آسيا. ولدينا لارا ترامب زوجة إريك ترامب، تقريبا هم مواليد نفس السنة، ففي بينهم ماتش قوي إلى حد ما. وهي شخصية إعلامية بالمناسبة وعندها ميول سياسية، لكنها تمثل صوت لإدارة ترامب.
0: بالنظر إلى هذه الوجوه، هذه التشكيلة التفاوضية، هل سيكون برأيك ملف إيران هو رئيسي وأولي من ضمن هذه الملفات التي ستطرح على الطاولة بين البلدين، أم مهما بلغت حساسية الوضع اليوم من تداعيات الحرب في إيران، ستظل الملفات التجارية والتكنولوجية هي الأولوية بالنسبة لهذه الزيارة برأيك؟
1: يعني في هذه الملفات الأربعة إن شئنا أن نفاضل بينها ندين، أتوقع أنه الملفان اللي على اليمين، النفوذ في آسيا المحيط الهادئ، التسلح والنووي، أهم بكثير إلى جانب التعاون الاقتصادي والحرب التجارية بين الجانبين، يتقدمان إلى حد كبير على ملف مضيق هرمز، ملف حرب إيران. ممكن يعني بالنسبة لهم يبحث هذا الموضوع، لكن ترامب قال شيء مهم خلانا نفكر يعني بالضبط كيف حتمشي الأمور في هذه القمة. قال لن أطلب من إيران، من الصين، المساعدة فيما يتعلق بإيران. معنى ذلك أنه حنبحث الموضوع، نتفاوض، نشوف شو مؤثر عليك، شو مؤثر علي،
0: لا أريد شيئا،
1: لكن لا أريد منك شيئا، لا أريد منك مساعدة. هذا ما قاله في العلن، لكن بظني أن الموضوع سيبحث إلى درجة ما، لكن لن يقدم تنازلات من أجل أن تتدخل الصين للضغط على إيران، لأنه في هناك سؤال كبير حكينا فيه عدة مرات، هل تريد الصين وهل ترغب في أن تضغط على إيران، حليفتها الاستراتيجية، أم لا تريد؟ وإن كانت تريد، ما هو الثمن الذي تفكر فيه مقابل هذا الموقف؟
0: بالحديث عن الثمن فقط، لأنه في تسريبات تتحدث بأن الصين قد تضغط على إيران فيما يتعلق بفتح هرمز وغيرها من الملفات الشائكة للوصول لتوقيع اتفاق، في المقابل تريد من واشنطن أن تكف يدها عن تايوان وألا تتحدث عن مسألة استقلال تايوان بعد، أو تدعم حتى فكرة الاستقلال بعد اليوم. ما رأيك بهالكلام؟
1: استراتيجيا إذا حطينا المسألتين في كفتي ميزان، أعتقد أن المقارنة يعني بعيدة، أن نقارن ملف تايوان بملف مضيق هرمز. ملف مضيق هرمز ملف طارئ، المضيق كان مفتوحا قبل 28 من فبراير، يعني قبل شهرين تقريبا. أما مسألة تايوان، هذه مسألة عقدة استراتيجية بالنسبة للصين، وفي ملف العلاقات الأمريكية الصينية كلنا بنعرف يعني مسألة الصين الواحدة، هذه السياسة التي تتبناها كثير من دول العالم. أمريكا أخذت علم بهذه السياسة لكنها لم تصادق على أي اتفاقية تتضمن هذا المصطلح لكنها تحترمه إلى حد ما. إنما نتذكر أنه في الإدارة الأولى ترامب تعرض لتحد

0: من الديمقراطيين عندما زارت رئيسة مجلس النواب السابق نانسي بيلوسي تايوان في زيارة عملت يعني أزمة سياسية كبيرة بين بكين وواشنطن في ذلك الوقت.
1: أستاذ حسن الطرزي المختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك، وسنكون معك دائما وأبدا فيما يتعلق بالشق الأمريكي. إذا كنا نتحدث من السياسة إلى الاقتصاد الآن، أشرنا بأن أباطرة سيليكون فالي كانوا توجهوا على متن هذه الرحلة المتجهة إلى بكين برفقة الرئيس ترامب، يعني نتحدث عن حوالي 15 رئيسا تنفيذيا على رأسهم إيلون ماسك رئيس شركة سبيس أكس. لنعود إذن معا بالعلاقة بين واشنطن وبكين 8 سنوات إلى الوراء. رسوم بدأت ب3% فقط عام 2018 لتتضاعف 15 مرة خلال 8 سنوات من الصدام التجاري. ببساطة، إذا كنت تشتري بضاعة صينية كان ثمنها $100 قد يصل سعرها اليوم إلى $150 فقط بسبب هذه الرسوم. هنا تكمن المفارقة. بكين تبتعد سياسيا وتجاريا، لكنها لا تزال مدمنة على العقل التقني الأمريكي لضمان تفوقها. الأرقام تدعم، فقد استوردت الصين أشباه موصلات بقيمة $135 مليار. هذا الرقم الضخم الذي تنفقه الصين على الرقائق الأمريكية يكفي لبناء مئات المدن الذكية من الصفر. أما ما الذي يحمله ترامب في حقيبته اليوم؟ الإجابة هي الذهب الأخضر، أي الدولار. يسعى ترامب لانتزاع التزام صيني تاريخي بشراء 500 طائرة بوينغ. تخيلوا حجم هذا الأسطول، 500 طائرة قادرة على نقل سكان مدينة كاملة في وقت واحد. والهدف وقف النزيف المالي في واشنطن، حيث يلتهم العجز التجاري $14 مليار شهريا من خزينة الدولة. رغم كل شيء، تظل بكين ثالث أكبر شريك تجاري لأمريكا بتبادل يتراوح بين $650 و$700 مليار. لكن الوجع الحقيقي لواشنطن يكمن في أكبر عجز ثنائي في العالم، حيث تخسر الولايات المتحدة ما بين $250 إلى $300 مليار سنويا لصالح التنين الصيني. فالاستثمارات الصينية في أمريكا خجولة لا تتجاوز $20 مليار سنويا. في المقابل تضخ الشركات الأمريكية أكثر من $100 مليار في قلب الصناعة والتكنولوجيا الصينية. إذا نتحدث عن $100 مليار جعلت الانفصال بين واشنطن وبكين أشبه بجراحة في القلب. فالتكنولوجيا الأمريكية باتت المحرك الذي يدير مصانع الصين. $100 مليار تقول لواشنطن وبكين معا إن التراجع عن هذه العلاقة قد يكون مكلفا أكثر من الحرب نفسها. إذن من بكين إلى طهران، تمر الأيام ولا تزال صادرات النفط الإيراني حبيسة خزانات الوقود، وهي تقترب كل يوم من الحد الأقصى، ما ينذر بكارثة تقنية عند غلق الأبار أو حتى كارثة بيئية. عبد الجليل معنا الآن ليشرح لنا أين وصلت قدرات التخزين الإيرانية وكم من الممكن أن تواصل امتصاص الفائض الإيراني.
2: تتناقص يوم بعد يوم نادين، وتعرفين بأن الكثير من الخبراء أكدوا بأن أقصى ما يمكن أن تملأ به إيران خزاناتها هو 80%، وأعلى من هذا يشكل خطر تقني، خطر بيئي، وخطر حتى على نوعية النفط وحتى الوقود المخزن. هي تحاول الآن تخفيض الإنتاج، وفي الوقت نفسه تحاول إيجاد مسار لتصدير جزء من هذا النفط عبر القطارات مثلا، لكن كل هذا لا يكفي، هي تخفض وتخفض المزيد من هذا النفط نادين.
1: طيب عبد الجليل، التخزين العائم باستخدام السفن القديمة ماذا عنه؟ هل لذلك مثلا علاقة بتسرب النفط أيضا؟
2: صحيح، مثل ما تشاهدين نادين، هي في البداية إيران كانت تعتمد أساسا على التخزين في الأراضي الإيرانية. صحيح أن 30 مليون برميل ما يصل أو يتجاوز حتى نصف قدرات التخزين كلها موجودة في جزيرة خارك، ثم لدينا مناطق أخرى فيها أيضا خزانات، كل هذا قد امتلأ، لذلك لجأت إلى ملء هذه السفن التي تحمل النفط. 18 سفينة من الحجم الكبير ناقلة النفط التي تصل قدرتها إلى 2 مليون برميل قد ملئت بشكل كامل. نحن نتحدث عن
1: 2 مليون برميل
2: في كل سفينة، يعني في المجموع نتحدث عن 36 مليون برميل هي مخزنة في الخليج العربي قرب خارك. خارك هي ممتلئة عن آخرها. ثم لدينا نقاط أخرى، ربما هذا الذي لم يعجل في الكارثة في إيران، السبب هو أسطول الظل. لا يحتسب أسطول ظل، لا نعرف عدد سفن أسطول ظل. أسطول ظل أيضا دخل

0: على الخط وقام بملء وقامت إيران بملء كل هذه السفن بالنفط. على الأرجح نحن نتحدث عن أكثر من 60 مليون برميل كلها مخزنة في سفن في الخليج العربي، إضافة إلى أن قدرة التخزين تقترب من 80% فوق الأرض أو في الخزانات التي نراها أمامنا.
1: طيب صلبة. إيران هل أغلقت بعض الأبار وماذا سيحصل في حال بقاء الأمور على حالها مثلا؟
0: حتى الآن نادين هي خفضت الإنتاج، تعرفين بأنها كانت تنتج 3.5 مليون برميل يوميا، كانت تصدر نصف الكمية إلى الخارج ويستهلك السوق الإيراني نصف الكمية الآخر. الذي يحصل هي بدأت في نفس الوقت عندما كانت تملأ السفن كانت تخفض الإنتاج من الأبار تدريجيا، لأن الأبار مثل ما نشاهد هي عملية معقدة، لأن الأبار الإيرانية هي أبار قديمة جدا وتحتاج إلى ضخ المياه بصفة دائمة في الأبار من أجل رفع النفط إلى الأعلى. لكن عندما تخفضين الإنتاج أو تغلقين البئر دفعة واحدة يتم تعديل الضغط داخل البئر ويختلط المياه، تختلط المياه المالحة عادة مع النفط، وعندما تجف المياه قد تغلق المسامات التي يتدفق منها النفط، وهذا قد يدمر ما بين 30 إلى 70% من الإنتاج الإيراني. لذلك هي بدأت في تخفيف تدريجي للمياه التي تضخ في المياه أو الغاز الذي يضخ داخل الأبار مع تخفيض للإنتاج. عندما تخفض الإنتاج الآن خفضت ما يصل إلى 1 مليون برميل، وحسب العديد من الخبراء قد تصل إلى 1.5 مليون برميل بحلول منتصف مايو.
1: إذن بعد أن كانت 3.5 ملايين
0: ستنتج 1.5 مليون إلى 2 مليوني برميل للإنتاج الداخلي. ثم لا يجب أن ننسى جزء من الإنتاج الداخلي هو موجه لمصانع البتروكيمياويات، ومصانع البتروكيمياويات تصدر غالبية إنتاجها، في غياب الصادرات حتى الإنتاج الداخلي ينقص. الآن إيران هي في ورطة كبيرة لأنها قد تصل إلى مرحلة معينة إلى الغلق التعسفي للأبار، هذا سيتسبب بآثار طويلة الأمد، خاصة وأنها لم تجد حتى الآن أي مسار أي تصريف لهذا النفط. وعلى فكرة النفط الذي شاهدناه قرب جزيرة خارك هو دليل آخر على هذا التسرع وهذا الارتباك وعن المشاكل التقنية.
1: هذا تسرب النفط. شكرا جزيلا عبد الجليل.

بين خزانات أوشكت على الامتلاء ومرافئ تخلو من الناقلات، تكشف ملامح تحول لافت في قلب المنفذ المركزي للنفط الإيراني. جزيرة خارك التي شهدت توقفاً شبه كامل لشحنات الخام لعدة أيام في أطول انقطاع من نوعه منذ اندلاع الحرب، وفق صور أقمار صناعية جمعتها وكالة بلومبرغ. في خارك شريان النفط بقدرة تحميل بلغت سابقاً نحو 7 ملايين برميل يومياً، تتبدل الصورة تحت وطأة ضغوط متصاعدة في ظل الحصار الأمريكي واضطراب حركة الإمدادات في الخليج منذ منتصف أبريل، ما دفع طهران إلى استخدام بعض السفن كمخازن عائمة لتجاوز الاختناق. لكن هذا الحل المؤقت بدأ يفرض كلفته التشغيلية. مستويات التخزين باتت عند حدودها القصوى، ومع تراكم الخام تتزايد احتمالات خفض الإنتاج تدريجياً في مسار يمس مركز الثقل في معادلة الطاقة الإيرانية، ويشكل اختباراً مباشراً لقدرة طهران على مواصلة التدفق والمناورة تحت الرقابة المشددة. وبينما لا تزال بقعة نفطية واسعة تدور قبالة الجزيرة، أفادت تقارير استناداً إلى بيانات رصد فضائي حديثة بتسرب نحو 3000 برميل تغطي مساحة تمتد لعشرات الكيلومترات المربعة من البحر. في المقابل نفت إيران تسجيل أي تسرب من منشآتها، مرجحة أن يكون مصدرها ناقلة قامت بتفريغ مياه صرف في المياه، وسط مشهد يثير مخاوف متزايدة من تداعيات بيئية محتملة.

0: بينما يشتعل مضيق هرمز بأزمة طاقة عالمية، تشهد إيران اليوم أغلى وجبة طعام في تاريخها. عين طهران على الصواريخ في الخارج، والأخرى تراقب اقتصادا ينزف في الداخل. للحديث أكثر معنا مسعود الفك. أستاذ مسعود، حجم الأضرار الاقتصادية الناتجة من الضربات الأمريكية والإسرائيلية يعادل 9 أضعاف الموازنة العامة لإيران في العام الماضي. هنا الرقم الصادم، عندما نتحدث عن أسعار الغذاء سجلت قفزة ب 115%. ماذا تعني هذه النسبة عمليا، وكم تكلف اليوم وجبة مقارنة بالعام الماضي ما قبل الحرب مثلا؟
1: وجبة الغذاء في إيران إذا قارناها مع دول أخرى قد تظهر بأنها رخيصة، هي بين 10 إلى 20 دولار، ولكن ما هو الدخل؟ هذه هي المشكلة هنا، الدخل للعمال وللموظفين بين 60 إلى 250 دولار في الشهر. هذا المتوسط لا يصرف على وجبة الغذاء، بل يصرف على الإيجار. الإيجار الشهري هو يتراوح في طهران بين 170 إلى 200 360 دولار في الشهر، يعني الراتب يذهب معظمه إلى الإيجار في هذه الحالة.
0: يعني تخيل مثلا هون الأسعار في هذه الصورة 115% تتمثل مثلا الأشياء العادية لأي مواطن اليوم، 50% ارتفاع على الشاي، على الأرز وعلى البيض والدجاج واللحوم، اللي هي أمور حياتية أساسية بالنسبة لأكل المواطن.
1: هناك تقرير أيضا تحدث بأن سعر الزيت ارتفع نحو 360%، وهذا يعني ارتفاع كبير للغاية، يجعل المواطنين في حالة عوز لشراء الزيت، ويجعل الاستخدام للحوم يتراجع، الاستخدام للألبان يتراجع، وحتى اللحوم والألبان في بعض المناطق تم حذفها من الطعام اليومي.
0: الريال الإيراني مثلا تهاوى لمستوى قياسي، يعني 1.9 مليون ريال مقابل دولار واحد. يعني حتى يفهم المشاهد أستاذ مسعود، ما حجم هذه الضربة وتأثير تراجع العملة على القدرة الشرائية للإيراني بالنهاية؟
1: طبعا نحن حتى نفهم سعر الدولار علينا أن نعرف، عندما انسحب ترامب كان الدولار 3600 تومان في 2018، الآن وصل الدولار 190 ألف تومان، أي 1,900,000 ريال، لأنه في إيران يتم تحويل الريال إلى تومان، أي تقسيمه على 10، ليصبح سعره من 1,900,000 إلى 190,000 تومان. وهذا المبلغ كبير للغاية بالنسبة للإيرانيين، وأدى إلى تراجع القوة الشرائية في كافة المجالات.
0: يعني حتى زلزال التضخم ضرب كل شيء، فمثلا رقم السنوي العام استقر عند 53.7%. هذا الرقم ماذا يعني للمستهلك حتى للدولة؟
1: طبعا عندما نصل إلى هذا النسبة من التضخم، إضافة إلى القدرة الشرائية، عدم إمكان الناس الإيجار، عدم التنقل من مدينة إلى أخرى لأنها باتت مكلفة، الحياة في إيران أصبحت حالة جمود بسبب هذا التضخم الغير مسبوق في التاريخ الإيراني.
0: أنا أشكرك جزيلا شكر أستاذ مسعود، شكرا على هذه الإيضاحات. وماذا لدينا في العالم الليلة بعد الفاصل؟ وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم المملكة للحل الدبلوماسي وتجنب التصعيد في المنطقة.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في عالم يتغير

0: يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: نستكمل معكم في أخبار العالم الليلة. قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة تدعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بالمنطقة، مشددا على ضرورة احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.
4: وأكدنا أن أمن مضيق هرمز وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية يشكلان أساسا لاس لاستقرار الاقتصاد العالمي واستمرار حركة التجارة والطاقة العالمية. وفي هذا السياق تواصل المملكة دعمها للتهدئة وتجنب التصعيد ودعم المسار السياسي والدبلوماسي، كما تشد المملكة على أهمية عودة الملاحة البحرية في مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي كما كانت عليه قبل 28 من فبراير، بما يضمن سلامة الممرات البحرية واستقرار الأسواق العالمية.

0: هنا مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. أستاذ رياض أهلا بك معنا في العالم الليلة. قبل أن نصل للخيار العسكري المطروح الآن على طاولة الرئيس ترامب، كانت واشنطن فرضت عقوبات على شركات صينية. تقول واشنطن بأنها كانت تقدم صور أقمار صناعية لطهران لعمليات عسكرية خلال الحرب وخلال هذه الأيام. كيف اليوم ستوازن بكين بين علاقتها الاستراتيجية ودولة حليفة مع طهران وبين حاجتها الماسة لاستقرار علاقتها مع واشنطن؟
1: الصين اتبعت نهج هو الدعم الذي يمكن إقرانه، الدعم الخفي، يعني توفير صور أقمار صناعية. كيف يمكن إثبات أن الصين هي من قدمت هذا؟ الولايات المتحدة هي من تتهم وفرضت عقوبات. تقديم أدوات إلكترونية، معدات إلكترونية لاستخدام مزدوج، يمكن تستخدم لأهداف مدنية ويمكن تستخدم على مسيرات للطائرات، محركات يمكن أن تستخدم لأدوات لأهداف مدنية ويمكن تستخدم كمحركات لصواريخ. وبالتالي الدعم، نوعية الدعم العسكري المقدم من الصين بغالبيته بهذا الإطار، الاستخدامات المزدوجة أو التي تأتي في إطار الشيء الخفي الذي يمكن إنكاره. ومن هنا الصين تتبع هذه السياسة. لماذا؟ هي ليس خوفا من الولايات المتحدة، هي يعني لا شيء يمنعها من هذه العلاقات، إنما لتوازن علاقاتها مع يعني شركائها في دول الخليج. دول الخليج هي من أكبر الشركاء التجاريين للصين، وبالتالي الصين تحاول الحفاظ على هذا العلاقة عبر تطوير علاقة شبه خفية في مجال التعاون العسكري. في الفترة الأخيرة كان هناك بعض العقود التي كانت لأسلحة متقدمة مثل منظومات الدفاع الصاروخية الـ HQ9. هذه حدثت بعد الحرب 12 يوم، ويحكى عن مفاوضات تجري بين شركات صينية وإيران حاليا لشراء أسلحة متقدمة. كيف سيتم ذلك وما هي المراحل؟ هذا ما أعتقد تحاول الصين أن توازنه. إنما من الناحية يعني السياسية أو من ناحية علاقاتها مع الولايات المتحدة، الصين لا حرج لها في أن تقول أنها تقوم

0: ببيع سلاحها كما تقوم أمريكا ببيع أسلحة إلى تايوان. يعني
1: طيب
0: هذه هي التوازن هنا
1: يا أستاذ رياض. وأصلا دائما في التقديرات العسكرية بأنه قد تكون الوجهة في هناك في هذه المنطقة في آسيا، شرق آسيا تحديدا. هل يمكن أن يكون هناك مقايضة مثلا بأن تقبل بكين بأن تكون دور الضاغط على الجانب الإيراني بالقبول بفتح مضيق هرمز وما يتبع ذلك من نقاط لحل هذه المسائل العالقة والوصول إلى اتفاق، مقابل أن تطالب فعلا بكين واشنطن بمسألة أن تكف يدها كما تزعم بكين عن تايوان؟
0: هذا مطلب صيني قديم جديد دائما بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، يجب عليها أن توقف مد تايوان بالأسلحة.
1: ولكن قد تنتهز الفرصة، هذه مناسبة اليوم بالنسبة للصينيين.
0: ما يعني على المستوى الدولي حاليا هناك من يقول أن روسيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة، إيران، فنزويلا، هذه الآن الصين لديها الفرص والسوابق التي قامت بها قوة عظمى أخرى باتجاه دول اعتبرتها كانت معادية لها. الصين تعتبر أن تايوان هي جزء منها وهي أراضي سيادية، تعتبر أن هذه حقها السيادي تايوان. إنما سياسة الولايات المتحدة مع القوة الغربية والليبرالية تجاه تايوان كان على مدى عقود أنها تحافظ من ناحية على عدم يعني تغيير الواقع، من أن ما يجب أن الصين لا تعطي تايوان الاعتراف الكامل بأنها دولة مستقلة، إنما في نفس الوقت هي تعتبر أن تايوان لها حق تقرير المصير، وهي تقوم بدعم جهة أو منظومة ليبرالية لأسباب اقتصادية وأسباب أمنية عسكرية. موقع تايوان، قربها من الحدود مع الصين، ما يعنيه من مياه سيادية في تلك المنطقة الغنية بالموارد، هذه كلها أمور في عين الاعتبار هنا. وهناك من يخشى أن تايوان قد تكون مقدمة لتوسع صيني كبير في جزر ومناطق متنازع عليها في يعني في الشرق الأقصى من آسيا. الولايات المتحدة اليوم مع رئيس مختلف، ليس عقائدي، ليس ايديولوجي، بالنسبة إليه التوازن العالمي، التوازن العالمي قائم على الأخذ والرد، يعني تأخذ وأعطي، هكذا تكون العلاقات والمصالح، من منطلق أن مصالح أمريكا أولا وكل شيء يأتي لاحقا. ومن هنا هناك من يخشى ويتحدث عن إمكانية أن يكون هناك مقايضة ما بين الصين والإدارة الأمريكية الحالية حول موضوع تايوان إيران.
1: شكرا جزيلا أستاذ رياض قهوجي.
0: شكرا.
1: تحولت صورة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو داخل طائرة الرئاسة الأمريكية ببدلة رياضية من نوع نايكي، تحولت إلى جدل واسع بعد تشابهها مع بدلة ارتداها الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو لحظة اعتقاله في يناير 2026. تزامن ذلك مع منشور لدونالد ترامب على تروث سوشيال تضمن خريطة لفنزويلا ووصفها بالولاية 51.
2: صورة التقطت داخل الطائرة الرئاسية الأمريكية تظهر ماركو روبيو مرتديا بدلة رياضية رمادية، لكن ما بدا تفصيلا عاديا في الإطلالة تحول خلال ساعات إلى مادة جدل واسع على منصات التواصل بعد تشابه البدلة مع تلك التي ارتداها الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو لحظة اعتقاله في 3 يناير 2026، لتتحول اللقطة من مجرد سفر إلى رسالة سياسية مشفرة.
3: وزير الخارجية روبيو يتألق ببدلة فنزويلا من نايكي على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان.
2: ومع انفتاح باب التأويلات بدأت المقارنات بين روبيو ومادورو تشتعل بصريا ورقميا، بين من يرى استدعاء متعمدا لصورة سقوط زعيم ومن يعتبره مجرد مصادفة أو اختيار عملي لرحلة طويلة إلى بكين. وتزامن الصورة مع منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال بخريطة لفنزويلا وعليها العلم الأمريكي ووصف الولاية 51 زاد المشهد تعقيداً وفتح الباب أمام قراءات تعتبر أن الرسائل تتجاوز أمريكا اللاتينية نحو الصين، فيما رأى آخرون أن تحميل بدلة رياضية هذا الثقل الرمزي مبالغة في التأويل. بين هذين التفسيرين تبقى الصورة في سياق سياسي وإعلامي حساس، حيث تحولت اللقطة البصرية إلى مادة جدل واسعة على منصات التواصل، وتزامنت مع منشورات وتصريحات سياسية مرتبطة بالملف الفنزويلي والتوترات الدولية والاتجاه نحو بكين.
1: هل تخيلتم يوماً أن تشتروا كيسة شيبس مفضل لديكم لتجدونه باللون الأبيض والأسود؟ هذا ليس لوك وشكل جديد، وإنما هو أحدث تداعيات إغلاق مضيق هرمز، فشركة كالبي اليابانية وجدت نفسها أمام مأزق حقيقي. أزمة المضيق قطعت إمدادات نبثة الضرورية لصناعة الأحبار الملونة، والنتيجة 14 نوعا من أشهر المقرمشات اليابانية ستتخلى عن ألوانها الزاهية اعتبارا من 25 من مايو الجاري. فالشركة طمأنت عشاقها بأن الطعم لم يتغير، ولكن رجل البطاطس الكرتوني الشهير سيفقد قبعته الملونة وعبوته البرتقالية المعتادة. ذكر صحيفة تايمز بريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر أكد لحلفائه أنه سيواصل التمسك بقيادة الحزب إذا نجح وزير الدولة للصحة ويس ستيرتينغ في فرض إجراء انتخابات مبكرة على زعامة الحزب. أضافت صحيفة أن ستيرتينغ عقد اجتماعا قصيرا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. خلال إلقائه خطاب العرش التقليدي في قصر ويستمنستر، أكد الملك تشارلز التزام حكومته بتماسك واتحاد المملكة المتحدة والعمل من أجل تقديم الخدمات للمواطنين.
4: My government is committed to the strength and integrity of the Union of the United Kingdom and will continue to work closely with the devolved governments to deliver for citizens across the whole of the nation.
1: يبدأ نحو 20 بريطانياً أجلوا من السفينة MV هونديس التي أصيب ركابها بفيروس هانتا يبدأون مغادرة المستشفى الذين نقلوا إليه للحجر الصحي، وذلك اعتباراً من مساء الأربعاء بحسب ما أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية، على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 45 يوماً. كان هؤلاء قد قضوا 72 ساعة في مستشفى قرب ليفربول حيث خضعوا لفحوص طبية قبل نقلهم للحجر الصحي المنزلي. واتخذت عدة دول أوروبية خلال الساعات الماضية إجراءات صحية مشددة عبر آلية الحماية الأوروبية لاحتواء الحالات المسجلة من فيروس هانتا. أرحب بضيفي من عمان مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية دكتور درار بلعاوي. دكتور درار أهلا بك معنا في العالم الليلة. دكتور درار، قبل كل شيء لماذا 45 يوما حجر صحي؟ يعني مدة أكثر بكثير من فيروسات وأمراض أكثر فتكا من هانتا.
5: مساء الخير يا ستي لك وللمشاهدين الكرام. بالعكس، هذا هو البروتوكول اللي نصحنا فيه كثير من الزملاء والمراكز الصحية العالمية، والسبب أنه فيروس هانتا فترة الحضانة عنده من أسبوع إلى 8 أسابيع. يعني ممكن شخص ينصاب تظهر الأعراض بعد أسبوع، وممكن تظهر بعد 56 يوم، يعني بعد 8 أسابيع. ولهذا هذا بروتوكول صحيح حتى نتفادى أن يكون هناك شخصا مصابا أو حاملا للفيروس ومش ظاهر عليه أعراض وعم بعد اللي حواليه. نعم.
1: طب دكتور، بدأنا بإصابة إصابتين والآن بدأنا نسمع انتشار هذه الإصابات، ما خطر سرعة انتشار فيروس هانتا اليوم؟
5: لا ابدا ستي، انا بدي اطمنك وبدي اطمن الاخوه المشاهدين بانه هانتا لا يتشابه مع كورونا، ينذكر ما ينعاد.
1: أكيد.
5: كورونا فيروس تنفسي سريع الانتشار، في له رقم اساسي اذا تتذكروه، اسمه رقم الانتشار الاساسي في اخر نسخه اوميكرون كان 9.

0: شو يعني تسعة؟ يعني واحد مصاب يمكن أن يصيب 9 أشخاص في كورونا، ولكن فيروس هانتا الرقم الانتشار الأساسي 1.5، واحد ونص، يعني شخص مصاب بصيب شخص واحد، وإذا بده يصيبه في فيروس هانتا يجب أن يكون التلامس لصيقا، وهذا ما حدث بين الزوجين الله يرحمهم، اللي الزوج اللي انصاب أولها فعدا زوجته، وهذا الدليل أنه كانت السلالة يبدو أنها من الأنديز اللي بتصيب من إنسان إلى إنسان.
1: يعني ماذا علينا مثلا أن نفعل خلال فترة الصيف في الإجازات الصيفية على الأبواب؟ يجب علينا ألا نقلق، الأمور طبيعية.
0: أبدا أبدا يا ستي، إحنا على الأقل في منطقتنا العربية وضعنا تمام، أمورنا تمام، لأنه أصلا القوارض اللي هي حاضنة بيولوجية لهذا الفيروس، يعني أنواع الجرذان اللي بيحملها هذا الفيروس مش موجود عندنا في منطقتنا العربية. حتى اللي بدنا نسافر إحنا على أوروبا أو بدنا نسافر على مناطق أخرى، أنا بس بنصح أنه يعني نبتعد عن بعض الأماكن المستوطن فيها هذا الفيروس، خصوصا الأرجنتين وتشاينا الصين وكوريا، وهي الأماكن يعني يبدو ممكن ما تكون يعني مناطق محبذة لإحنا العرب على الأقل. نعم.
1: طب دكتور درار، شو الفرص مثلا بأن نسمع تزايد انتشار هذا الفيروس؟ هل يمكن أن يكون في تحورات مثلا مختلفة، لأنه ظهر في السبعينات ولكن عاد مرة أخرى ورأيناه في هذه السفينة؟
0: سؤالك جميل جدا ستي. الفيروس هانتا احنا بنعرفه من السبعينات، ولعلمك يعني انا بدي احكي معلومه انه هو يصيب 150 الف ل 200 الف حاله سنويه. هاي السلاله القديمه نسميها سلالات العالم القديم في اسيا وافريقيا وفي اوروبا. الان اللي متحدث عنهم سلالات العالم الجديد، يعني الامريكيتين، يعني السلاله خصوصا الموجوده في الارجنتين اللي احنا سميناها الانديز. وزي ما تفضلتي، طب هاي الانديز منين طلعت؟
1: طلعت الانديز
0: بالضبط بالضبط. ولكن ليه طلعت؟ لأنه تتذكر كنا نتكلم عن التحورات، إنه يا جماعة إذا بدنا نظلنا نستخف بأنه هذا الفيروس يعني بسيط وما مش عارف إيش، طلع عندنا الأنديز، وهذا الأنديز مش صار يجي من القوارض، صار يصيب من إنسان لإنسان. ولهذا ولكن أنا أقول يعني بالناحية إيجابية، إحنا تعلمنا كثير من جائحة كورونا، وأعتقد بأن البروتوكولات والاستجابة الآن اللي قاعدة بتصير جيدة، ولا أعتقد أنه ممكن نوصل حتى لتفشيات كبيرة، هي طيب تفشيات بسيطة.
1: لديه لقاح معين مثلا يمكن أو معتمد؟
0: للأسف لا يوجد لا علاج نوعي لهذا الفيروس ولا لقاح لغاية هاي اللحظة.
1: يعني نحن نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والمعلومات. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك يا ستي.
1: تسلم دكتور درار بلعاوي، أهلا بك في العالم الليلة وعلى العربية، تحياتنا لك. نختم ملفات العالم الليلة من السودان، حيث وضعت أزمة نقص وندرة المياه في مواقع مختلفة بولاية الخرطوم وضعت المواطنين أمام تحديات يومية لتوفير مياه الشرب.
2: نحن الآن في منطقة دار السلام في أقصى غربي مدينة أمدرمان بولاية الخرطوم. هنا شواهد لأزمة نقص مياه حادة ضربت بقوة في عمق المناطق السكنية. انقطاع الكهرباء لساعات إلى جانب الأعصاب التي تشهدها محطات المياه أدت إلى هذا الواقع.
3: عطش والله، الواحد يرقد بالباغ كوارد لا بتكفي. حس الحلة دي كلها عشطان، كل المربع ده عشطان. دار السلام دي
4: المهم بالكهرباء، كان الكهرباء شغالة، الناس يعني من الكهرباء من الموتور واحد بجر الموتورات، الكهرباء ذاتها قطعت، بقى شنو موية ذاته ما
5: شغالين والله بالكوارد والمويه قاطعه. هسه بنملك كارو دي حنتم ما بيها بعدين يمكن بتنقص، لانه للمواطن ممكن يقول لك الكارو دي ناقص يشيل الباقه دي عشان نتم ما بيها.
2: تضم منطقه دار السلام نحو 80 مربعا سكنيا في ظل كثافه سكانيه متزايده. اذا كيف يتعايش المواطنون في ظل ازمه نقص المياه؟
6: من الساعة 6 صباحا والأولاد ماشيين المدرسة علشان يستحموا، وبوم طالع الشغل، ما الموية ما تواجدت إلا الموية الأمس.
7: يعني هسي البرميل بتاع الموية ما في زول بكبه ليك، لو بقروشك ما بيدوك ليه، بالجوز وسخانة جبنا، كعبة جبنا، مرات ما بنلقاها أصلا جبنا، لكن هسي الجوز بألف ونص ما فيش زي ما شايف.
2: ومن أقصى غربي مدينة أمدرمان إلى أجزائها الشمالية الغربية، حيث يتجدد

0: ذات المشهد.
1: عدم الكهرباء هي اللي سوى المويه هي الرئيسيه. يعني هسه ده شغل بطاقه، الطاقه اللي تعبي ساعه ليه 8 ليه 9 حتى ترفع المويه.
2: نجي هنا من الساعه 6 ننتظرها لساعه 8 وكذا حتى نعبي، والمويه يعني بيقطع بالجوز الناس يعني بيبيعون الباقه، الباقه هسه بألف.
0: أزمة نقص المياه ألقت بظلال سالبة على واقع المواطنين في مناطق كثيرة بولاية الخرطوم. شواهد الأزمة تدفع لإيجاد معالجات جذرية لمشكلة نقص المياه. نزار البكداوي لقناتي العربية والحدث من غربي أم درمان.
3: إلى هنا تنتهي العالم الليلة. لأخبار أكثر معلومات حصرية تابعوا المزيد على منصات شبكة العربية على وسائل التواصل. تحية لكم، إلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: محل نقاش الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: وسط حرب إيران، ترامب يلقى استقبالا حافلا في زيارته إلى الصين. ترامب في يده الهيليوم، وشي في يده المعادن الأرضية النادرة. أي رئيس يمتلك الأوراق الرابحة؟ أمريكا تعلن أنها أطبقت الحصار بالكامل على إيران بعد مرور شهر على العملية، وجزيرة خار تختنق بنفطها. الجيش الأمريكي يستعد لعملية عسكرية أوسع من الغضب الملحمي، المطرقة الثقيلة. مخاوف فيروس هانتا تضرب أوروبا، وحجر إجباري لمدة شهر ونصف على أي مخالط للمصابين.

أهلا بكم. نبدأ العاشرة لهذا اليوم من ملف الساعة. ترامب في بكين بعد 9 سنوات، والملفات لا تنتهي. إذن وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. غدا سيشهد قمة بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، في أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي للصين منذ ترامب نفسه خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2017. الزيارة ستناقش تداعيات الحرب في إيران إلى جانب ملفات الحرب التجارية وأيضا تايوان. ترامب يرافقه وزير الخارجية ماركو روبيو، بالإضافة إلى نحو 15 رئيسا تنفيذيا لشركات أمريكية كبرى، من بينهم إيلون ماسك وتيم كوك.

0: المتحدث باسم الخارجية الصينية استبق وصول ترامب إلى بكين وقال إن الصين مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة في إطار المساواة والمعاملة بالمثل.
1: الصين على أهبة الاستعداد للعمل مع الولايات المتحدة في إطار التمسك بروح المساواة والاحترام والمعاملة بالمثل من أجل توسيع نطاق التعاون وإدارة الخلافات، وبالتالي إضفاء مزيد من الاستقرار واليقين على عالم يتسم بالتغيرات المتشابكة والاضطرابات.
2: تلعب الدبلوماسية على مستوى رؤساء الدول دوراً استراتيجياً توجيهياً.

0: قوياً لا غنى عنه في العلاقة الصينية الأمريكية، وترحب الصين بالرئيس ترامب في زيارته الرسمية للصين. وخلال الزيارة سيجري رئيسا الدولتين تبادلاً معمقاً للآراء حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالعلاقات الصينية الأمريكية، فضلاً عن السلام والتنمية العالميين.
1: زيارة إذن ليست ككل الزيارات. رحلة ترامب تأتي في خضم فترة من الاضطرابات الجيوسياسية وصراع جديد ومستعصٍ في الشرق الأوسط. قمة مرتقبة بين ترامب وشي في ظل حرب متوقفة في إيران بقوة هدنة هشة وأزمة مضيق هرمز المغلق وملفات مختلفة، على رأسها العلاقات المتوترة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. جدول الأعمال مزدحم، على انفراد زعيم البلدين سيناقشان 5 قضايا رئيسية مطروحة على الطاولة، كل قضية تبدو أهم من الأخرى، لكن لكل واحد منهما أولوياته الخاصة. أهم القضايا الحرب الإيرانية، ترامب حريص على أن تضغط بكين على طهران لدفع محادثات السلام نحو الأمام وإعادة فتح مضيق هرمز. أما بكين فتحرص على الضغط على أمريكا بشأن تايوان، وقد يسعى شي جين بينغ إلى تغيير تعامل أمريكا مع تايبي لإعلان واشنطن لمعارضة استقلال تايوان. الذكاء الاصطناعي محور صراع أيضا بين الطرفين. قد يتناقش ترامب وشي بشأن مبادئ توجيهية غير ملزمة بشأن هذا الصراع. حرب الرسوم حاضرة أيضا على طاولة النقاش الأمريكي الصيني، لكن من المتوقع أن تعلن الصين عن مشتريات تتعلق بطائرة بوينغ والزراعة والطاقة الأمريكية. في المقابل ترغب في تقليل العوائق أمام الاستثمار في الداخل الأمريكي. مخدر الفنتانيل أيضا يمثل بندا رئيسيا على جدول أعمال ترامب وشي. الولايات المتحدة تتهم الشركات الصينية منذ فترة طويلة بتزويد عصابات المخدرات المكسيكية بالمواد الكيميائية الأولية لاستخدامها في تصنيع هذا المخدر. من واشنطن بيير غانم مراسل العربية. بيير أهلا بك مجددا في العربية. لو نظرنا إلى قائمة الأهداف الأمريكية المعلنة من هذه الزيارة، أي أهداف منها يعتقد الأمريكيون أنها قابلة للتحقق من هذه الزيارة؟
2: الرئيس الأمريكي في آخر رسالة له حول هذه الزيارة قال إنه يذهب مع مجموعة كبيرة من رؤساء الشركات الأمريكية، وأول شيء قال الرئيس ترامب إنه يريد أن يعالجه هو دخول الشركات الأمريكية إلى الأسواق الصينية. بالنسبة للرئيس الأمريكي هذه أولوية، وهذه أيضا الأولى في الجدول الزمني للمحادثات مع الصينيين. القضايا الأخرى، يجب القول أن الرئيس الأمريكي يستعمل دائما لغة لطيفة جدا تجاه الرئيس الصيني، ولكن الدولة الأمريكية بما فيه الرئيس ترامب تعتبر أن الصين هي خطر اقتصادي وعسكري.
1: طيب بالنسبة للوفد المرافق للرئيس الأمريكي بيير، كان لافت ما ظهر به وزير الخارجية الأمريكي وحتى حديث وسائل الإعلام بأنه تم تغيير اسم وزير الخارجية حتى يسمح له بالدخول إلى العقوبات المفروضة عليه. كيف ينظر لهذه المسألة في واشنطن؟ هل ينظر لها كتراجع صيني؟
2: أرجو أن تعيد السؤال، أحد السائقين عطل علينا عمليات السمع.
1: طيب كنت أتحدث عن يعني حضور وزير الخارجية ماركو روبيو وما حدث من تغيير الاسم حتى يتم السماح له بالدخول، كيف ينظر لهذه المسألة في واشنطن؟
2: بالنسبة لوزير الخارجية هو واحد من أهم الشخصيات في الإدارة الأمريكية، فهو وزير الخارجية وهو أيضا مستشار الأمن القومي، ويعرف الصينيون وغير الصينيين أن هذه الشخصية هي شخصية ثقة لدى الرئيس ترامب، ومن الصعب جدا أن لا يدخل روبيو إلى الأراضي الصينية.
1: طيب بيير، إلى أي مدى هناك اعتقاد أو إيمان في واشنطن بأن الصين ستفعل ما هو مطلوب منها تجاه إيران، خاصة بأن الرئيس ترامب يعني كان له تصريح لافت قبل المغادرة قال بأن واشنطن لا تريد مساعدة من أحد؟
2: من الملاحظ أن

0: درجة الثقة بالنجاح في أي من الملفات هي درجة منخفضة جدا. لم يوحي الأمريكيون في أي وقت من الأوقات من أن الرئيس ترامب سوف ينجح في ملف تايوان أو في ملف إيران أو في ملف التجارة أو غير ذلك. والسبب هو طبيعة العلاقة بين الرئيس شي وحكومته من جهة ودول العالم من ناحية أخرى. يبدو الرئيس الصيني وكأنه دائما يريد أن يبسط سلطة ونفوذا حول العالم، لكنه لا يريد أن يأخذ ويعطي، وليست مسألة مبادلة بشكل دائم. الرئيس الأمريكي أصيب بالكثير من الإحباط مع الرئيس الصيني منذ ولايته الأولى، لأن الرئيس الصيني كان يعطيه الكثير من الوعود خصوصا التجارية منها، وهو لا يفي بوعده. الموضوع ينطبق على موضوع إيران، فالرئيس الصيني كان يقول أنه لن يتدخل في مشكلة النووي والصواريخ وغير ذلك، لكنه كان يسمح لبلاده بخرق الحصار المفروض على النفط الإيراني، وكان أيضا يسهل وصول الآلات المزدوجة الاستعمال إلى الإيرانيين. طبعا هناك أمل، هناك محاولة من الرئيس ترامب ليقول دائما أنه سوف ينجح في هذه المهمة، لكنه لم يقل في يوم من الأيام أنه بالفعل لديه طريق للتقدم، وهو واثق من أنه سوف يصل إلى هذه النقطة.
1: بيير غانم مراسل العربية من واشنطن، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. خلال زيارة ترامب إلى الصين، المئات من مرافقيه ومساعديه وأفراد الأمن والمسؤولين تركوا خلفهم واحدة من أبسط الأدوات الحكومية الحديثة، هواتفهم المحمولة اليومية. لكن السؤال، لماذا يترك الأمريكيون هواتفهم في واشنطن؟ رحلة بلا هواتف، عنوان يصلح لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفد المرافق له إلى الصين. المئات من المسؤولين الأمريكيين تركوا هواتفهم المحمولة في واشنطن، هواتف يستخدمونها في العادة كأبسط وسائل التواصل للأغراض الحكومية والأغراض الأخرى أيضا. لكن السبب الرئيسي الخوف من أي اختراق صيني. بدلا من ذلك، يدخل المسؤولون الأمريكيون إلى بكين بأجهزة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر مؤقتة بسيطة ونظيفة، لا توجد بها أي معلومات، وأنظمة اتصالات محكمة ومصممة لتقليل المخاطر المرتبطة بالمراقبة أو الاختراق أو حتى جمع بيانات. مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون يقولون إن هذه الإجراءات تعكس افتراضا راسخا داخل الحكومة الأمريكية، وهو أن أي شيء يتم إدخاله إلى الصين كالهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية يتم التعامل معه على أنه معرض للخطر، حتى اتصالات الواي فاي في الفنادق لا أمان فيها. ليس هذا فقط، بل حتى عملية شحن الهواتف مصدر قلق أمني، توصيل الأجهزة بمنافذ اليو اس بي غير معروفة أو أنظمة شحن غير موثوقة قد يخترقها لاستخراج البيانات أو حتى لتثبيت برامج ضارة، وهو ما يسمى بسرقة الطاقة. عميل خاص سابق في جهاز الخدمة السرية في أمريكا يقول إن الصين دولة متطورة في أنظمة المراقبة، ويضيف أن كل ما يقوله ويفعله أي مسؤول أمريكي داخل الصين سواء شخصيا أو حتى رقميا يمكن مراقبته، وعليهم التصرف وفقا لذلك. وهنا يصبح العودة للماضي تواصلا وسيلة فعالة من خلال استخدام الأوراق. لكن كما نظرنا أجواء من الثقة المنخفضة، لكن كل طرف بكل تأكيد لديه ما يحتاجه من الطرف الآخر، أو ربما الكثير من الأشياء الذي يحتاجها كل طرف من الآخر. الأستاذ مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز العربية للدراسات الأوراسية انضم إلينا أيضا لفهم هذه المسألة. أستاذ مصطفى، ما الذي يريده شي من ترامب، وما الذي يريده ترامب من شي فيما يتعلق بمسألة إيران تحديدا؟
2: في مسألة إيران تحديدا يريد الرئيس ترامب يعني أن يجعل موقف الصين أكثر إيجابية في ما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا، وده حصل عليه قبل حتى وصوله إلى الزيارة بتصريح صيني مباشر أن لا رسوما في مضيق هرمز ويجب العمل على فتحه. هذا فيما يتعلق بالملف الإيراني. في نقطة كمان الرئيس الأمريكي يدركها على الرؤية الصينية للتعامل مع إيران، خصوصا فيما يتعلق بالملف النووي الذي طرحه الرئيس ترامب قبل سفره، أن لا تفاوض حول إمكانية إبقاء النووي لدى إيران، أن الصينيين ينظروا إلى إيران كتجربة جديدة أو أخرى من كوريا الشمالية، لا يحبس كثيرا الصينيين تكرار هذه

التجربة في دولة بحجم إيران وموقعها الاستراتيجي، لأن الصينيين أثبتوا علاقة مع طهران أن طهران تحتاج دائما إلى بكين. في حال امتلاك طهران يعني إلى السلاح النووي سيكون عندها قدرة استراتيجية أكبر على التحرر من النفوذ الصيني سواء بالشراكة

0: تقوم بإزعاج أو يعني عدم قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ مشروعاتها في منطقة جنوب أسيا والشرق الأوسط بأريحية كبيرة. وهذا دور لا تلعبه الصين، فالصين لا تتدخل بميليشيات أو لا تقوم بجبهة مباشرة لها، ولكن يمكن الاعتماد على إيران في إشغال أو إلهاء الولايات المتحدة.
1: في العلاقات ما بين الدول تأخذ فتعطي.
0: صحيح.
1: البعض يربط ملف إيران بملف تايوان. إذا كان الرئيس الأمريكي يريد من الصين أن تلعب دور في إيران، الصينيون يريدون من الأمريكيين أيضا أن يلعبوا دور في مسألة تايوان. هل هذا صحيح؟
0: لا، يعني أنا عندي خلاف. مسألة تايوان بالنسبة للصينيين هي خط أحمر لا يقبل الاقتراب منه ولا بأي طريقة ولا بأي شكل كان، لأنها مسألة لا تتعلق فقط بصراع على الأرض، ولكنها تتعلق بالهوية وتأسيس النظام الصيني تحديدا. فالوضع مع إيران مختلف تماما. يمكن التفاوض على إيران، بل يمكن التفاوض على مضيق هرمز والموارد الإيرانية، ولا يتعلق التفاوض الأمريكي الصيني بطبيعة النظام حتى الإيراني. يعني يمكن التوصل لصفقة بخصوص إيران، لكن لا يمكن التوصل بصفقة بسهولة في مسألة تايوان. فما يريد الرئيس ترامب ليس إعادة يعني تسليح تايوان بقدر وقف أي عمل عدائي من الصين في بحر الصين الجنوبي. دي مسألة مهمة جدا. لكن كمان الصينيين عندهم رغبة من أو طلبا من الرئيس ترامب بمحاولة تقليل أو إيقاف عمليات التسليح
1: العسكري.
0: صحيح. طيب. لتايوان
1: هناك أيضا أوراق ضغط يمتلكها كل طرف. ترامب يذهب هذه المرة وفي يده ورقة الهيليوم.
0: صحيح.
1: هذا الإنتاج الكبير والذي تحتاجه بكين. لماذا الهيليوم مهم ولماذا يشكل ورقة كبيرة بيد الأمريكيين؟
0: تمام. لكي يفهم المشاهد، الهيليوم هو منتج أو مشتق بيخرج من عمليات اللي بتتم على الغاز المسال. بنجد أن الولايات المتحدة بتنتج أكثر، يعني 43%، وهي المنتج الأكبر في العالم. تأتي خلفه قطر، والنسبة الأهم بالنسبة لنا في هذه الصورة هي الصين، 1.6 فقط لا غير من إنتاج الهيليوم. الهيليوم مهم جدا للصناعات الرقائق الإلكترونية والألياف البصرية، أو بيدخل في كل الصناعات البيكتك الدقيقة والمتطورة. ما يجعل النهاردة مع إغلاق مضيق هرمز وتوقف بسبب الضربات الإيرانية على بعض المرافق القطرية لإنتاج الغاز المسال، فأصبح هناك نقص كبير جدا وعجز في إنتاج الهيليوم القطري. صحيح. الصينيين بيحصلوا من قطر على 55% من احتياجاتهم فيما يتعلق بالهيليوم. ده أصبح الآن معلق نتيجة إما عدم القدرة على الإنتاج، وإما من ناحية أخرى هناك إغلاق طبعا إيران للمضيق، وهناك الحصار الأمريكي، ما يجعل الولايات المتحدة تذهب إلى الصين ولديها أهم ورقة تقريبا، أكثر من الطاقة، أكثر من النفط، أكثر من الغاز، فيما يتعلق بأن الصين تطلب من الولايات المتحدة السماح بالرقائق، الحصول على الرقائق والتكنولوجيا، تصنيع الفائقة أو الصناعات الفائقة.
1: يعني ما تنتجه روسيا وما تنتجه الجزائر أيضا يعني يقارب 16% وأكثر، هل هذا يعني يشكل منفذ أمام الصينيين؟
0: لا يكفي إطلاقا. بنتكلم أن لو جمعنا الباقية وباستثناء قطر، نجد أن احنا بنتكلم على 20% فقط. لا أكثر ولا
1: أنا لم أذكر كندا، ذكرت الجزائر.
0: لا يعني لو صحيح. على يعني فكرة بالمناسبة الصينيين بيحصلوا على جزء من روسيا، لكن في النهاية لو جمعنا كله نجد أن الولايات المتحدة تزال قابضة على هذه المسألة المهمة جدا.
1: حصة الأسد في
0: صحيح.
1: خاصة في ظل غياب قطر كما ذكرت. طيب، هذا هي ورقة ضغط لدى الأمريكيين، لكن الصينيين أيضا لديهم أوراق ضغط مرتبطة بالمعادن الأرضية النادرة. طبعا هذه تفصل مسألة المعادن الأرضية النادرة. طبعا هذه الخريطة للمعادن التي تدخل مباشرة بعد
0: صحيح المقرر.
1: صحيح.
0: بالنسبة لهذه الورقة، لو كان ذهب دونالد ترامب ما قبل إغلاق المضيق، وتستطيع الصين بسهولة الحصول على من 85% إلى 95% من الهيليوم اللي بتطلبه هذه الصناعات، كان هيكون الولايات المتحدة في موقف ضعف فيما يتعلق بصناعات الذكاء الصناعي أو صناعات الفائقة للميكروشيبس. لكن الآن حتى الصين وهي تملك العناصر الأرضية النادرة والمقررة، الولايات المتحدة هيكون عندها أزمة. ولكن في نفس الوقت من الأفضل للطرفين أن نصل إلى صفقة مرضية لكلانا لاستمرار مستويات الإنتاج الخاصة بنا، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية في الفترات الأخيرة ركزت تقريبا مع كل حلفائها على عملية بدء إنتاج العناصر الأرضية النادرة والمقررة تحديدا. ما زالت الصين طبعا بدون منازع ولا يمكن منافستها إلى الآن، ولكن الولايات المتحدة وضعت هذه مع كل حلفائها حول العالم كأولوية قصوى لمحاولة كسر احتكار الصين لتكرير
1: المعادن. يعني حتى جرينلاند ما يذكر بأنه تمتلكه لا يشكل يعني ورقة في يد الأمريكيين.
0: الأهم هو عملية التكرير. دائما في قطاع الطاقة عموما لا يهم أن أنت تكون منتجا للخام، يعني إذا كنت منتجا كبيرا للنفط لا يعني أنك قادر على الاستفادة منه.

0: دون وحدات تكرير. نفس الكلام في البتروكيميكال أو في العناصر الأرضية النادرة، يمكن أن تملك أفغانستان تملك نسب كبيرة، ولكن لا يمكن الاستفادة بأي شيء لأنها لا تستطيع التعاطي معه على تكريره وإدخاله في أي يعني صناعات مهمة. فدي مسألة مهمة جدا أن الصين النهاردة والولايات المتحدة لا في معادلة من توازن القوى، وكل طرف فيهم ذهب في هذه المفاوضات بما يحمله أن الآخر لا يمكن أن يضغط عليه بشكل كبير. لكن كمان محتاج أوضح نقطة، أن حتى قوة الاقتصاد الصيني النهاردة يجب نطرح أمامها سؤال. صحيح الصينيين مثلا وصلوا إلى معدلات قياسية من الذهب وصلت إلى 2300 طن من الذهب، لكن احنا بنتكلم أن الولايات المتحدة كذلك كدست 8000 طن. فهنا الفكرة أن كيفية المقارنة حتى بين الطرفين. صحيح الصين قوة اقتصادية عظيمة، تريد الولايات المتحدة أن تبدأ، الصين لديها فائض 1.2 تريليون من تجارتها مع العالم، تريد الولايات المتحدة أن توجه هذا الفائض تجاه صناعتها في بوينغ للطائرات، في شراء اللحوم أو بعض المنتجات الزراعية مثل الصويا. لكن في نفس الوقت كمان الصين مازال اقتصادها في مرحلة النمو، وبالتالي تحتاج الصين دائما تقليل الصدام مع الولايات المتحدة، خفض العقوبات عليها خصوصا حتى لا تتطور هذه العقوبات لتتعلق بالاقتصاد. الاقتصاد الصيني صحيح قطاع النفط الخاص بها تعرض لعقوبات، ولكنه غير معرض إلى التعامل بالدولار لأنه استهلاكه بيتم في الداخل باليوان، ولكن القطاع المالي تحديدا للصين يعتمد على الدولار بشكل رئيسي،
1: العالم بأسره.
0: صحيح،
1: وربما ما ذكرته من ملفات يعني يذكر بأهمية هذه الزيارة وهذا اللقاء المرتقب خلال ساعات. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى شلش، مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز العربية للدراسات الأوروبية. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: العاشرة مستمرة ولدينا بعد هذا الفصل. بعد شهر من الحصار، أمريكا تعلن منع وصول أو خروج 67 سفينة من إيران.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. نتابع هذه المرة ملف الحصار الأمريكي على إيران. القيادة المركزية الأمريكية أفادت بأنها قامت بتحويل مسار 67 سفينة تجارية، فيما سمحت بمرور 15 سفينة أخرى كانت تحمل مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى تعطيل 4 سفن منذ بدء الحصار على إيران قبل شهر. الجيش الأمريكي يضيف بأن قواته أجبرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري سفينتين تجاريتين على العودة والامتثال للحصار، عقب التواصل معهما عبر اللاسلكي وإطلاق طلقات تحذيرية من أسلحة خفيفة. الجيش الأمريكي أكد استمرار التطبيق الكامل للحصار على إيران.

0: وتعلن بأنها سترسل سفينتين حربيتين على مقربة من المضيق. وزير الدفاع الإيطالي قال إن الشرط المسبق لنشر القوات ليس وقف إطلاق النار الحالي، بل حدوث هدنة حقيقية وموثوقة ومستقرة، مضيفا بأن الأفضل سلام دائم. الاضطرابات الناتجة عن حرب إيران وعلى رأسها أزمة مضيق هرمز المستمرة تواصل تهديد منظومة الطاقة العالمية. إمدادات النفط في مختلف بقاع العالم ستنخفض بنحو 3,900,000 برميل يوميا خلال العام الجاري بحسب وكالة الطاقة الدولية. منطقة الشرق الأوسط فقدت بالفعل أكثر من مليار برميل من إمداداتها بحسب تقرير الوكالة الشهري عن سوق النفط. الوكالة تؤكد أن حجم الإمدادات سيتجاوز تراجع الطلب، والذي تتوقع أن ينخفض بمقدار 420,000 برميل يوميا هذا العام. الطلب يتعرض أيضا لضغوط بسبب الحرب. ارتفاعات الأسعار تؤدي إلى تقويض الطلب وتباطؤ النمو الاقتصادي بحسب وكالة الطاقة الدولية. إذن العالم يستهلك من احتياطاته النفطية بسرعة قياسية في ظل حرب الشرق الأوسط وفق وكالة الطاقة الدولية. حرب الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز تحدان من الإمدادات الآتية من الخليج. وكالة الطاقة الدولية تقول إن مخزونات النفط العالمية تتقلص بوتيرة قياسية، كما لاحظت أن تقلبات جديدة في الأسعار تبدو مرجحة مع اقتراب فترة الذروة في الطلب خلال فصل الصيف. أيضا في ظل خنق المضيق، عودة العمليات العسكرية ليست شيئا مستبعدا، بل أن أمريكا بدأت بالفعل في البحث عن اسم جديد لعملياتها العسكرية بعد أن أعلنت انتهاء عملية الغضب الملحمي. طبعا الزميل عبد الجليل المسعي سينضم إلينا لمعرفة الغضب الملحمي من مطرقة منتصف الليل للغضب الملحمي الآن إلى المطرقة الثقيلة كما يقول الأمريكيون.
1: ليست مطرقة عادية أسامة. طبعا احنا نعرف بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أخبر الكونغرس بأنه قد أنهى العملية. نتحدث عن عملية الغضب الملحمي أنهيت بشكل كامل. المجموع هو 40 يوم. أنت تعرف بأنه هو لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس للقيام بالعمليات العسكرية لمدة 60 يوما. هو يستهلك 40 يوم، بقيت 20 يوم فارق مريح وأنهى العملية. لكن إذا أراد أن يواصل نفس العملية هو قد يحتاج إلى أيام إضافية. الأيام الإضافية قد تتجاوز 20 يوم المتبقية أولا، ثم هذا سيؤدي إلى احتياجه لموافقة الكونغرس. لذلك تغيير اسم العملية بعد أن أنهى رسميا العملية الأولى،
0: هذا سيسمح له قانونيا ب60 يوم جديد.
1: يسمح له.
0: المسألة ليست أسماء فقط
1: طبعا، لكن لماذا اختير هذا الاسم هذا موضوع آخر. لكن الموضوع الرئيسي هو أنه يحتاج لإنهاء عملية وبدء عملية أخرى ليحصل على 60 يوم إضافية، على أساس أنها عمليات تهدف إلى حماية الملاحة، حماية أمريكا ومصالح أمريكا بشكل استعجالي. هو يحتاج فقط لإبلاغ أعضاء الكونغرس خلال 24 ساعة أو 48 ساعة على أقصى تقدير بأنه بدأ عملية.
0: كل رئيس أمريكي يفعلها يا عبد الجليل منذ الحرب العالمية الثانية.
1: ميزة.
0: لم يعلن الكونغرس على الإطلاق عن حالة حرب منذ الحرب العالمية الثانية منذ عام 42.
1: طبعا يبدو أنهم عندما توجهوا إلى العراق كان هناك موافقة،
0: يعني كانت موافقة في إطار دولي،
1: في ليست إطار أكبر في إطار أكبر، وجاءوا حلفاء معهم أيضا.
0: الآن المطرقة الثقيلة، لو يعني نظرنا إلى هذا الاسم الذي يعطي إشارات، ننظر أيضا إلى الأصول العسكرية الموجودة أمريكيا الآن في المنطقة. هل ما نلاحظه من أصول عسكرية أمريكية موجودة في منطقة الشرق الأوسط تتناسب مع اسم يبدو ثقيل كالمطرقة الثقيلة؟
1: المطرقة الثقيلة هي أحد أكبر المرشحين لتكون اسم لهذه العملية، ليست رسميا طبعا لأنه يتم إعلانها يوم العمليات كما جرت العادة، لكن هي الأكثر حظا. لكن إذا رسمنا هذه الخريطة وهي خريطة انتشار القوة الأمريكية بالقرب من منطقة العمليات الوسطى، لأنه بعضها هو في شرق المتوسط وحتى في وسط أو جنوب إيطاليا. دعنا نتحدث أولا عما هو موجود في بحر العرب. في بحر العرب لدينا 11 مدمرة كاملة من فئة أرلي بيرك. ثم لدينا 4 حاملات طائرات، هي مختلفة النوع، لأننا نتحدث عن 2 من فئة نيميتس بوش ولينكولن، ونتحدث على 2 من فئة أمفيبيوس الحاملة
0: بوش وفورد. أعتقد لينكولن هي التي غادرت.
1: لينكولن لا، غادرت فورد.
0: فورد
1: غادرت. ففي النهاية لدينا 4 حاملات طائرات. ثم بالقرب هناك 5 مدمرات أخرى تزحزحت نحو

0: هو الجنوب بعض الشيء إلى المحيط الهندي. ونحن نتحدث أيضا عن 4 مدمرات إيرلي بيرك وواحدة مرافقة أو للإنزال. هذه التوزيعة ربما هي من أجل تقوية الحصار أو تشكيل عدة خطوط من الحصار على السفن الإيرانية. ثم لدينا مدمرة واحدة هي تبقى شمال مدغشقر في هذه المنطقة الآمنة ربما لتراقب إن كانت تحتاج تدعم مرة أخرى جهة أخرى. ثم لدينا مدمرتين أيضا من فئة إيرلي بيرك هما تعبران مضيق مالكا أيضا هي ليست بعيدة هي متوجهة إلى هذه المنطقة. ثم الجديد هو أن لدينا مجموعة حامل الطائرات الفرنسية التي دخلت الآن هي تعبر عبرت المضيق باب المندب وهي تدخل أيضا إلى المنطقة. نتحدث عن حامل الطائرات شارل دي غول ونتحدث عن المدمرة شوفالي وسفينة سفينة مرافقة وأيضا مدمرة من فئة ألزاس. ثم لدينا 3 مدمرات أخرى في شرق المتوسط وأخرى أيضا في جنوب إيطاليا. ثم لدينا أيضا مدمرتين هنا في الخليج العربي وهي المدمرات التي كانت تعبر وتفتح المجال. صحيح. 3 مدمرات التي اشتبكت مع القوات الإيرانية. إذن كل هذه القوة هي تتجاوز 30 قطعة بحرية من مدمرة وحاملة طائرات دون الحديث عن الغواصات. هذه قوة لم تكن موجودة أثناء بداية عملية الغضب الملحمي.
1: يعني الحديث عن عودة الحرب ليست مجرد كلمات فقط. أصول عسكرية أيضا ترافق هذه الكلمات على الأرض ربما تشي بشيء ربما يعود في أي
0: باختصار أسامة الذي ينظر إلى الخريطة العسكرية والاستعدادات الأمور لا تحي بسلام قريب.
1: بشكرك شكرا جزيلا عبد الجليل ونتمنى أن نخطئ أنا وأنت سويا على الأقل في هذه المرة لا أحد يريد الحرب. شكرا جزيلا عبد
0: شكرا
1: الجليل. مستمرون في العاشرة ولدينا بعد هذا الفاصل صور أقمار صناعية تكشف اقتراب وصول خزانات النفط في جزيرة خارك الإيرانية لطاقتها القصوى.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه. أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم من جديد. توقف النفط من الشرق الأوسط ليس فقط من جانب الخليج بل أيضا من إيران. صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى توقف شحنات النفط من ميناء التصدير الرئيسي في إيران وهو جزيرة خارق خلال الأيام القليلة الماضية، في أول مؤشر على توقف مطول منذ بدء الحرب. صور الأقمار الاصطناعية الأوروبية التي جمعتها وكالة بلومبرغ أظهرت عدم رصد أي ناقلات نفط في جزيرة خارق منذ 8 من هذا الشهر، بينما شهدت بعض الأيام خلو الأرصفة من النفط منذ بدء النزاع، إلا أن هذه هي أطول فترة لم تشاهد فيها أي ناقلات نفط. الصور تشير أيضا إلى أن خزانات النفط في جزيرة خارق اقتربت من الوصول إلى طاقتها القصوى، ما يعني أن إيران ستضطر قريبا إلى تخفيض الإنتاج في الآبار أو وقفها تماما بسبب عدم وجود مساحات تخزين إضافية. كل هذا يتزامن مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في الداخل الإيراني. بحسب تحقيق لـ AP تواجه البلاد

0: واحدة من أقسى أزماتها منذ عقود.
1: من هنا تمر الطاقة إلى العالم، ومن هنا أيضا تدخل إيران اختبارها الأصعب. حرب في الخارج، حصار في البحر، واقتصاد يختنق في الداخل. إغلاق مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي والحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، كلها عوامل تضغط على اقتصاد إيران. وبحسب تحقيق لأسوشيتد بريس، تواجه البلاد واحدة من أقسى أزماتها الاقتصادية منذ عقود. الأرقام هنا ثقيلة. صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 6% العام المقبل، أما التضخم السنوي فوصل إلى نحو 53.7%. لكن الصدمة الأكبر في الغذاء، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 115% خلال عام واحد. ومن السوق تظهر الصورة بشكل أوضح. بحسب جولة أجرتها أسوشيتد بريس في طهران، ارتفع سعر الدجاج واللحوم بنسبة 45%، والأرز ب 31%، أما البيض بنحو 60%. حتى الشاي ارتفع سعره بأكثر من 50% منذ بداية الحرب. وفي الخلفية عملة تفقد قيمتها بسرعة. الريال الإيراني خسر أكثر من نصف قيمته خلال عام واحد، ليصل إلى نحو 1,900,000 ريال مقابل الدولار. ومع إغلاق شركات وتسريح عمال وتعطيل الإنترنت، يتحول كثير من الموظفين إلى باعة متجولين. لكن هنا المفارقة، رغم الأزمة لا تتحدث القيادة الإيرانية عن التراجع. المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وصف المرحلة بأنها ساحة معركة اقتصادية، ودعا أصحاب العمل إلى تجنب تسريح العمال. أما رئيس البرلمان محمد باقر كاليباف فحث الإيرانيين على الترشيد في الإنفاق. ووفق تقرير لوكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة، قد تدفع الحرب ملايين الإيرانيين إلى ما دون خط الفقر، في وقت تتقلص فيه الطبقة الوسطى وترتفع معدلات الفقر، ويتحول الضغط الاقتصادي إلى أزمة نفسية واجتماعية. نور طوق، العربية.

ملف إيران إذن واحد من أهم وأبرز الملفات على الطاولة المرتقبة لقمة ترامب وشي في بكين. نناقش هذه القمة المرتقبة بين الرجلين من هنا في الاستوديو، الصحفي شبكة العربية الأخبار أستاذ أحمد القرشي، أستاذ محمود مجالي الصحفي شبكة العربية أيضا الأخبار، والصحفي الباكستاني أستاذ عبد

0: رحمن حيات، أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ أحمد. مما يقوله مسؤول أمريكي لموقع بوليتيكو، يقول أنه من المتوقع أن يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا على الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الملف الإيراني خلال اجتماع الغد، وأن الصين بالفعل ضغطت على إيران من أجل التوصل للاتفاق. لو نظرنا لأوراق الضغط التي تمتلكها الصين على إيران، ما هي الأوراق التي تستطيع من خلالها بكين ممارسة نفوذ على طهران؟
1: التذكير فقط أنه الصين كان لها دور أساسي فيما يسمى بالمبادرة للسلام الرباعية، يعني من 4 نقاط، ودعمت باكستان في توسطها، وحتى اليوم كان هناك اتصال بين وزيري الخارجية وتأييد من بكين لباكستان في أنها تسير في هذا الأمر وهي من خلفها. عندما نتحدث عن العلاقة الشائكة بين الصين وإيران اليوم، لابد أن نقول يعني إذا كانت إيران تبيع الصين 90% من نفطها اللي هو 1,500,000، ده لا يمثل للصين إلا 11% من احتياجها، لأنه الصين إذا فصلنا احتياجاتها هي تنتج لنفسها 30%، وتأتي إيران. نعم، إيران هي من يحتاج الصين بقوة، لكن الصين أيضا من ناحية أخرى، من ناحية جيوسياسية، من ناحية أمنية، من ناحية وجود الصين اليوم، نحن نتكلم عن أكبر اقتصاد شرائي في العالم، نمبر ون. الأمريكان نعم بيأتوا في التوتل في القوة الشرائية يعني المالية، لكن الصين في بحثها الدائم عن دور محدد بتجد وجدت إيران في نسيج العقلية اللي هي بتتعامل مع يعني نظام، لا نريد أن نقول نظام الحزب الواحد، لكن نظام مغلق ومع عالم بيختلف معها في التفكير إذا كان يعني اقتصاديا
0: يعني
1: ولا إذا كان سياسيا.
0: يعني كقوة إزعاج يعني أو قوة مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية البقاء عليها حتى لو ضعيف.
1: أيوة، لكن هذا لابد أنه يدركه الإيرانيون، يعني ينقذوا أنفسهم من أنفسهم. هم دلوقتي بيكزاجريت بيضخموا. اليوم محمد عارف النائب الأول لرئيس الجمهورية ماذا قال؟ قال نحن يجب أن نفهم أننا قوة عظمى ويجب أن نتعامل مع أنفسنا بهذا الشكل. وهكذا قال إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي، قال نحن على ترامب أن يستسلم.
0: تصريحات متعددة كثيرة جدا. نعم، يعني في هذا الإطار
1: من المسؤولين الإيرانيين يستفيدوا من الصين ومن سياستها، لكن بعقلانية ورشد.
0: طيب، لو نظرنا أستاذ محمود للصين والولايات المتحدة الأمريكية في ملف إيران، هل هناك نقاط يلتقي فيها الجانبان؟ ملف نووي مثلا، هل يتفقون؟ ملف هرمز؟ أي من الملفات؟
2: بخصوص إيران، يعني مضيق هرمز هو مصلحة للطرفين، هذا أمر واضح. يعني مضيق هرمز ليس فقط جلب النفط من إيران إلى الصين، هو طريق أيضا تصدير للصين، وهناك تكلفة الآن للشحن، وهناك تكلفة للتأمين، وبالتالي هناك مصلحة للطرفين وأيضا مصلحة للاقتصاد العالمي بشكل كبير. يعني لكن السؤال هو الذي يطرح نفسه، ماذا تمتلك الصين أدوات لتغيير وجهة النظام في إيران؟ ونحن لا نتحدث عن إيران الدبلوماسية، نتحدث عن إيران حرس ثوري.
0: صحيح.
2: ما هي الأوراق بيد الصين؟ مثلا الصين اليوم يعني تحدثت عن أنه ضرورة أن تعود الوساطة الباكستانية للعمل مجددا وبقوة. هذا يعني أن أي دعم للصين يأتي هو دعم سياسي. ماذا تمتلك أوراق أخرى؟ يعني عراقجي أرسل قبل أسبوع من هذه الزيارة إلى بكين للحصول على ضمانات بأن لا يكون جزء من أي صفقة أمريكية صينية. لكن الحقيقة تقول بأنه الصين يعني كما نعرفها بكل الملفات وليس فقط بهذا الملف، الصين دولة لديها مصالح وتريد أن تبقي على علاقاتها مع الجميع دون استثناء. لديها مشروع اقتصادي كبير تريد الحفاظ عليه، وبالتالي لديها هموم، الهم التجاري والمنافسة مع الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، لديها مشاكل الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، لديها مشكلة في تايوان، ولديها مشكلة أيضا في بحر الصين، وهذه من المنافسات اللي هي السياسية الاقتصادية. لذلك أي صفقة

0: قد تكون بين الولايات المتحدة والصين في هذا المجال ستنعكس على ملفات أخرى. صحيح الملف الإيراني سيطرح في الصين، لكن لن يتم أكثر من دعم صيني إلى مسألة التفاوض، ويمكن أن يكون هناك مقايضة من نوع ما تكون على حساب إيران، وبالتالي
1: مقابل تايوان،
0: مقابل أي شيء، يمكن أن تكون مقابل تجميد صفقة الـ 11 مليار دولار أسلحة التي تعهدت فيها الولايات المتحدة لتايوان. اليوم إذا قرأت الصحف التايوانية كلها تتحدث عن حذر وقلق من هذه الزيارة، إذا تابعت الصحف الصينية كلها تؤيد وتعتقد أن هذه بداية لإنهاء علاقات متوترة بين الولايات المتحدة وبين الصين. لذلك الصين وأمريكا من وجهة نظري يعني دولتان كبيرتان،
1: الملفات متشعبة ومتعددة بكل شيء،
0: وإيران لا يعد أن يكون ورقة للتفاوض، يعني ورقة تستخدم للتفاوض في ملفات أخرى.
1: طيب أستاذ عبد الرحمن، لافت اليوم ما دعت إليه الصين، تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة. ما الذي يعنيه الصينيون بمسألة تكثيف جهود الوساطة؟ لأن يعني يبدو أن الباكستانيين لعبوا بكل ما لديهم من طاقة في سبيل حلحلة الأمور ما بين الأمريكيين والإيرانيين.
2: نعم، بعد التحية، لا يخفى أن الصين يعني أو باكستان تعتبر الحليف الأهم والأوثق للصين في المنطقة. كانت هناك محاولات من عدة دول، لا سيما من جانب الولايات المتحدة ومن جانب الصين أيضا، من جانب إيران أيضا، لإدخال الصين في الوساطة الباكستانية. تصريح الصين الذي جاء بعد اتصال وزيري خارجية باكستان والصين يعني لدينا في إسلام أباد أن الصين لا تريد أن تكون طرف مباشر، بل وضعت ثقلها في كفة باكستان وتريد أن تقود باكستان الوساطة، وأن تكون الصين هي داعمة للوساطة الباكستانية. لا يخفى أن الوساطة الباكستانية هي ليست مبادرة فردية من جانب باكستان، بل هي مبادرة مدعومة من عدة دول. صحيح. لا سيما الرباعية الإسلامية، الدول الإقليمية الداعمة للسلام.
1: هل هذا يعني بأنه حتى لو طلب منها أن تقوم بدور يعني الضامن لأي اتفاق تريد أن تتهرب من
2: لا تريد أن تتهرب، لكن تريد أن تضع ثقلها في كفة باكستان، وليس الصين فقط. كانت هناك تصريحات عند المملكة العربية السعودية أيضا أيدت الوساطة الباكستانية، قطر، تركيا، جميع هذه الدول تؤيد الوساطة الباكستانية. إيران حاولت تدويل الوساطة قبل أسبوعين، لكن جميع الدول الداعمة لعملية السلام والمتضررة من إغلاق مضيق هرمز ترى أن باكستان تبقى الوسيط الأمثل بحكم تمتعها بعلاقات متوازنة مع واشنطن وطهران ومع جميع الدول. يعني في إسلام أباد نرى أن الصين لا تريد أن تنشق عن الوساطة الباكستانية، بل تريد أن تبقى داعمة للوساطة الباكستانية.
1: طيب أستاذ أحمد، يعني لفت ما يقول وزير الدفاع الإيطالي. وزير الدفاع الإيطالي يقول بأنه الشرط المسبق لدينا ليس فقط وقف إطلاق نار كما تحدث بعض الأوروبيين، يقول بل حدوث هدنة حقيقية وموثوقة ومستقرة. هل هذا يعني بأن هناك قراءة أوروبية يعني غير أمريكية بأنه الموجود حاليا ليس هدنة، ليس وقف لإطلاق النار؟
3: نائب وزير الخارجية النرويجي كان موجود في طهران أمس، زيارة كانت يعني حديث أوساط كثيرة لأنها تتعلق أيضا بوجهة النظر الأوروبية. الأوروبيون اختاروا الهامش، اختاروا أن يعني يروا هذا ما يحدث وينتظروا، كما أعلنوا وكما بيأكدوا يوميا هم وبريطانيا، اختاروا أن ينتظروا حتى يتم وقف إطلاق نار كامل. لكن عندما ننظر إلى ما يحدث الآن ويعني في وقف إطلاق نار بطريقة محددة بوفق مسيرة ما حدث منذ 28 من فبراير في وضع معين. توصيف الأوروبي دائما توصيف منحاز إلى أنه هذه الحرب لا علاقة لنا بها، فلذلك دائما تجد تصريحاتهم يعني فيها نوع من عدم المسؤولية، لأنه هم مش طرف أساسي في ذلك. هم متضرر ربما، هم متأثر نعم، لكن ليس لديهم اليد الطولة فيما يحدث. ما يحدث الآن بيد إيران، زي ما قلنا الصين، نعم الصين تهريب كل يعني كل التكنولوجيا الإيرانية لم تأتي.
1: كان هناك حتى حديث عن فكرة أن ربما الرئيس الصيني يسلم ورقة مبادرة جديدة.

0: تتضمن أربعة بنود تتعلق
1: هي بإيران. الأربعة بنود هذه أصلا موجودة، يعني طرحتها الصين للمنطقة ككل، وعندما أتت الظروف الحالية دخلت مع باكستان بوصفها كما قال الأستاذ عبد الرحمن إنها هي دولة بتمتلك مواصفات معينة وفي علاقات خاصة بين ترامب وبين الجنرال آصف وبين يعني إيران أيضا علاقاته جيدة، فلذلك
0: مشير عاصم منيب.
1: نعم، لكن هي المسألة الأساسية وسام، نرجع مرة أخرى ونقول إنه الصين يعني في عبث مرات في إيران من التصريحات. الصين زي ما قلنا إنه بتشتري 90% من نفط إيران،
0: لكن لا يجب أيضا لا أن ننسى أنها استخدمت حق النقد داخل مجلس الأمن مرتين.
1: أيوة نعم، أنا شرحت هذه إنه في إطار وفي سياقات دبلوماسية، لكن لا يوجد it is not focal، ما حاجة سنترال، ما حاجة يعني الصين غدا ستتأثر. الصين النمو بتاعها 5%
0: ليس كتيب واحد. طيب أستاذ محمود، تتذكر نحن كنا نتحدث سويا قبل عدة أيام وقلت إذا كان الرئيس ترامب سيذهب في إطار أي عمل عسكري لن يقوم بذلك قبل ذهابه إلى الصين، وصدق هذا التوقع. يعني ذهب الرئيس ترامب ولم يقم بأي شيء برغم كل التوقعات الكبيرة في هذا الإطار. هل تعتقد بأن هذه الزيارة لبكين ربما تشهد حلحلة لبعض المسألة، أو ربما تمديد الهدنة أو شيء من هذا القبيل، أم ربما نجد أنفسنا أمام واقع عسكري جديد من أمريكا ضد إيران في ظل ما يثار المطرقة الثقيلة أو ما إلى ذلك؟
2: الدائرة المغلقة للتفاوض بين الجولة الأولى في باكستان ثم تعثر الجولة ومحاولة إحياء جولة ثانية ورقة ومن ثم تعديل ومقترح، هذه أصبحت الدائرة مغلقة خلاص، لا يمكن كسرها إلا بموافقة في من إيران بالذهاب إلى هذه المفاوضات. لديك إشكالية في إيران مرة أخرى، هناك من يريد التفاوض وهناك من لا يريد التفاوض. هناك حرس ثوري الذي يقول نحن نريد كل شيء ولا نتخلى عن أي شيء، وهناك الوفد الذي يفاوض يحاول إنقاذ إيران أو ما تبقى من إيران،
0: إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
2: صحيح. الآن ما السؤال اللي بيطرح نفسه؟ الآن الصين لديها ثقل لا شك، ويمكن أن يكون لديها كلمة، لكن أنا ما زلت مقتنع بأنه الصين قد تقدم مبادرة كما تحدثت قبل قليل، ويمكن أن تقدم دعم لمنصة باكستان للتفاوض، ويمكن أن تطرح يعني حل بشكل كبير، لكن لن تستطيع أن تضغط على إيران. إيران حرس ثوري، لأنها تحدث هناك إيران عراقجي.
0: هل تتوقع أن يستجيبوا لهذا الضغط أو يتفاعلوا معه على الأقل؟
2: من الخوف من العزلة، إيران ذاهبة الآن، هي يعني شبه عزلة، يعني روسيا والصين إذا تخلتا بمواقفهما الداعمة على إيران خلاص إيران في عزلة تامة حتى من حلفائها.
0: طيب أستاذ عبد الرحمن، لافت كنا طبعا جميعنا نترقب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي والرد الأمريكي على المقترح الإيراني، وما هذا أنهاها الرئيس ترامب بأنه ما أرسل من الإيرانيين أمر مرفوض تماما. بعد هذه الجملة لم نستمع لأي شيء جديد، ويعني كما يقول الأستاذ محمود دخلنا في دائرة مغلقة. الباكستانيون ينظرون لهذه الدائرة المغلقة بأنه دائرة مغلقة بإحكام لا يمكن كسرها؟
3: لا، ليس كذلك. الباكستانيون خاصة الدوائر القريبة من عملية الوساطة الباكستانية والمطلعين على الرسائل المباشرة دائما يعني لديهم رأي مختلف عن ما يصدر من تصريحات من الجانبين الأمريكي والإيراني في وسائل الإعلام. باكستان ترى يعني في باكستان كمراقبين يرون أن الرئيس ترامب كان حريصا جدا على أن يقدم للصين شيء قبل زيارته أو خلال زيارته للصين، وهو فتح مضيق هرمز، لأن الصين تعتبر أكبر المتضررين من إغلاق المضيق. في إسلامباد المسؤولون يشعرون بأن الجانب الإيراني وخاصة الحرس الثوري انتهج التعنت والمماطلة ولم يقدم أي جواب جديد، بل أعاد الجميع إلى المربع الأول لإفشال حلم الرئيس دونالد ترامب بأن يدخل الصين وهو يعلن اتفاق السلام مع إيران. حاليا في إسلامباد يعني الاتصالات التي أجراها وزير

0: الخارجية الباكستاني خلال اليومين الماضيين. نسمع بأنباء أنه بدأت مبادرة جديدة من جانب باكستان، تحرك جديد من جانب باكستان، وهناك تفاؤل كبير لدى الباكستانيين بأنه بعد انتهاء زيارة الرئيس دونالد ترامب لإيران سوف تكون هناك يعني انفراجة أو سير الأمور نحو الإيجابية. لكن تبقى المشكلة الأساسية التي تواجهها باكستان منذ البداية، منذ بدء هذه المشكلة، وهي وجود نظامين داخل إيران. النظام السياسي الذي يمثل دولة إيران وهو الممثل بالرئيس مسعود بزكشان يتفاوض مع باكستان، يتم الاتفاق على بعض الأمور، بعد ذلك تتفاجأ باكستان بوجود نظام آخر وهو نظام الحرس الثوري. لهذا السبب قام المشير عاصم منير شخصيا بالزيارة إلى إيران
1: في عجالة. أستاذ محمود، يعني كما استمعت أستاذ عبد الرحمن يذكر هذه النقطة، لكن هل هذا يعني بأننا سنعيد الكرة، سيسمح الأمريكيون بعودة الكرة، أم ربما يلجؤون للضغط العسكري؟
2: أنا أعتقد يعني صحيح ما تذكره الأستاذ بشكل مهم، لكن أنا بعتقد أنه الحرس الثوري لن يقدم. القصة ليست أن يقدم أن يقدم لترامب في النصر في يعني أن سواء النصر أعلن في بكين ولا أعلن في إسلام أباد لن يختلف. أنا أعتقد يعني أن دائرة الحرس الثوري ستبقي العملية معلقة ولا يمكن كسرها إلا بعمل عسكري محدود أو ما شابه.
1: ساعات بكل تأكيد ستتبين إلى أين ستذهب هذه القمة، وبعد عودة ترامب بكل تأكيد سيكون لنا المزيد من الحديث. شكرا جزيلا أستاذ أحمد قرشي، أستاذ محمود المجالي، أستاذ عبد الرحمن حيات، شكرا جزيلا لكم جميعا. ختام العاشرة في أمان الله.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. مان تو مان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. العربية FM.
1: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء العناصر؟
2: رابع مساء بتوقيت السعودي.
3: هذه الحكومة سياسيا وأمنيا.
0: العربية FM، أن تعرف أكثر. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
4: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
5: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
6: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
7: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعتك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
8: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
0: عالمنا مزدحم بالأخبار،
9: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك،
10: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
11: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
12: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة،
13: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
0: يأتيكم

0: عند 7 مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة. العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: العربية FM

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. وزارة الصحة اللبنانية تؤكد سقوط 12 قتيلا في غارات إسرائيلية استهدفت سيارات. وسائل إعلام إسرائيلية تتوقع أن يحسم ترامب قراره حول إيران بعد انتهاء زيارته إلى بكين. فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة تحرز تقدما في المحادثات مع طهران. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مجددا مقترحا لإصدار قرار يتعلق بإنهاء الحرب على إيران. أقمار صناعية تظهر أن خزانات النفط في خارك الإيرانية تقترب منطقتها الاستيعابية القصوى. الجيش الأوكراني يستهدف محطة للغاز في مدينة أستراخان ومحطة نفط في تامان جنوبية روسيا. موسكو تؤكد أنها تحافظ على اتصالات مستمرة مع واشنطن للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. السعودية وإسبانيا توقعان في مدريد مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية. الأسواق الأوروبية تختتم تعاملات الأربعاء على ارتفاع بدعم من مكاسب قطاع التعدين. صندوق النقد الدولي يحذر من خطر الركود إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة حتى العام المقبل. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لأسعار الوقود في أمريكا إن استمر إغلاق هرمز. المصرفي كيفن وارش ينال موافقة مجلس الشيوخ لتولي رئاسة البنك المركزي الأمريكي. أرامكو تدرس خططا لجمع أكثر من 10 مليارات دولار من أصولها العقارية بحسب بلومبرغ. الاتحاد الخليجي لكرة القدم يطلق الهوية الرسمية لبطولة خليجي 27 التي ستحتضنها السعودية. بعد الفاصل تتابعون حلقة جديدة من برنامج مان تو مان مع سالم وأحمد.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. مان تو مان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: تعرف أكثر.
1: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
2: تحليل.
3: يعني أنت تتكلم فنياً.
4: قال القدسية المفروض الأول.
5: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
2: وش تسوي أنا اللي سجل؟
1: وأقلام الصحفيين.
6: الهلال ما شاء الله تبارك الله.
7: إذا تم رفض احتجاج نادي.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
8: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حساب العربية FM في اليوتيوب وعبر البث الحي على حساب العربية FM في منصة X في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السيفان. لازال الديربي، ديربي النصر والهلال يلقي بظلاله علينا. أحمد
1: مساء الخير سالم، تحية لك ولتحية لكل من يستمع إلينا أو يشاهدنا عبر العربية FM. فعلا سالم الديربي اليوم أصداؤه، صح إحنا الآن نعيشها لكن أصداؤه وصلت كل العالم. الجميع يتحدث عن هذا الديربي العظيم، المباراة اللي كل ما فيها أرجع وأقول نفس العبارات، لأنه كل ما فيها كان جميل، حتى في بالنسبة للنهاية الحزينة الدراماتيكية هذه بالنسبة للنصراويين فيها هذه الإثارة، فيها اللي طباع النصر وحظ النصر العاثر في الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة
0: اللي شاهد عليه العالم كله بصراحة.
1: هو كان هذا الحظ يعني يعاني منه النصراويين على الضيق، الآن بعد حسرات رونالدو المتكررة صار كل العالم.
0: الأرسنالي أنا شفت البارح محمود نصر الله ولا ممدوح نصر الله،
1: ممدوح نصر الله
0: صانع المحتوى المؤثر الجميل، يعني هو إذا خسر الأرسنال يطلع لك في
1: هو طلع مباشرة
0: مع النصر بصراحة، واستمتعت وأنا قاعد أشوف كيف يوصف الحالة والشيء اللي صار مع النصر.
1: انت شفت المقطع القصير ولا الحلقة؟
0: لا انا شفت المقطع القصير اللي طلع،
1: هو سوى حلقة كاملة على فكرة
0: والله
1: بث مباشر لمدة ساعة.
0: شفت انت؟
1: يتكلم عن الديربي يقول ما شفت شيء.
0: انا كنت اعرف الوقت اللي يتعثر فيه الارسنال على مدار الخمس سنوات نقول الاخيرة كان يطلع لي دائما، يعني في الوقت اللي يخسر فيه الارسنال فقط، ممكن الارسنال يحقق دوري الابطال، ممكن الارسنال يحقق الدوري الانجليزي ما اشوفه، لكن وقت
1: هذه المواضيع سنتحدث عنها ايضا في الحلقة، عن احتمالية فوز الارسنال باللقب على الرغم من تقدم مانشستر سيتي في الشوط الأول على كريستال بالاس بهدفين،
0: الفرق نقطتين
1: وأصبح الفارق نقطتين، لكن الدوري بيد الأرسنال كما الدوري بيد النصر حاليا. سنتحدث أيضا عن الجولة التي تنطلق غدا أيضا سالم، الجولة 33 اللي في منها لعبت مباريات مقدمة، منها مباراة النصر اللي تفوق فيها، والآن النصر باقي له مباراة واحدة في الدوري ومباراة واحدة في نهائي كأس دوري أبطال آسيا،
0: وبذلك يعني تستمر الإثارة للرمق الأخير لآخر صافرة للحكم في الجولة الأخيرة 34 من دوري روشن. نذكر أن الرياض وضمك أحمد كلاهما ب 26 نقطة، في يعني الكل يعني
1: صراع البقاء،
0: صراع البقاء على من يبقى في روشن ومن سيغادر روشن. التعاون والاتحاد أيضا في الخامس والسادس، من سيتأهل للنخبة.
1: دوري مثير على كل الجبهات، يعني واحد يمكن من أجمل الدوريات على الأقل في آخر 10-15 سنة، يعني ما شفنا هذه الإثارة في دوريات جميلة وغريبة وحسمت في آخر الدقائق. يعني أتذكر المفاز الأهلي في الدوري 2016 لما كان الحسم للأهلي أمام منافس الهلال في الملعب الجوهرة، كانت لحظة فارقة يعني في الدوري، لما
0: وخالدة
1: لأن تحسم الدوري على منافسك يعني. وهذه أيضا لما يحدث الآن ما حدث في هذا الدوري، وأنه الحسم يتأجل إلى الجولة الأخيرة.
0: نرحب بمن حضر في هذا الديربي وفي المباراة المثيرة اللي كان الكل يبحث عن

0: تذكرة وتصريح دخول لمباراة النصر والهلال. هناك من حضر قبل المباراة ويعني جلس حتى بعد المباراة بدقائق ورصد الكثير في ملعب الأور بارك. نرحب بالإعلام الرياضي عساف الخليفي. مساء الخير عساف.
1: مساء النور، يا أهلا وسهلا سالم وأحمد، سعيد بتواجد معكم وسعيد بكل مستمعين إلينا عبر إذاعة عربية فهم.
2: حياك الله عساف. إحنا كنا نتكلم تحت الهواء عن أشياء حدثت في هذا الديربي، عن أشياء عجيبة أشياء غريبة، لكن قبل ما نبدأ في التفاصيل والكواليس، أنت كيف شفت هذا الديربي يعني بشكل عام، هذه الإثارة، كيف شفت هذه النهاية اللي فيها من الدراما الكثير، النهاية اللي فيها من عوائد النصر، النهاية اللي فيها أيضا عوائد الهلال أنه هو لا يرمي المنديل ولا يستسلم حتى الدقائق الأخيرة، أنت كيف شفت كل هذه الأحداث؟
1: شوف أمانة يعني لما نتكلم عن الديربي اليوم حقق مشاهدات عالية جدا، حقق انتشار على مستوى العالم، جميع الصحف العالمية، القنوات، الإذاعات جالسة تتكلم عن هذا الديربي. لعل اللقطة الأكثر رواجا عالميا كانت لقطة الهدف الأخير. صحيح. يعني احنا كنا متوقعين ان الديربي هذا بيحقق هذا العدد من المشاهدات، ولكن خلال 90 دقيقة كانت أقل من المتوقع، أقل من المأمول. يعني الجميع كان متفائل بنتيجة كبيرة لأحد الفريقين، فارق هدفين على الأقل، ولكن ما حصل كان من وحي الخيال. يعني لو تسأل أسوأ المتشائمين سواء في النصر أو في الهلال ما راح يقول لك الطريقة والسيناريو اللي حصل في نهاية المباراة.
0: فعلا، وليس المتشائمين، حتى المحنكين لو تسأل عن سيناريو هذه المباراة يعني ما بيقدر يجيبها لك بالملي. واللي صار ليست لقطة الهدف فقط عساف، حتى لقطة حسرة كريستيانو رونالدو اللي لاقت رواج كبير، الكثير من اللقطات، لقطة إضاعة بنزيمة لهدف تقريبا يعني كان يعني لقطة سوت فلاش باك لجماهير ريال مدريد يوم شاهدوا بنزيمة وهو يضيع يعني هدف كان سهل بصراحة، ويحسب لبنته اللي أخطب الأخير. والله بصراحة ما أدري، البارح يعني شفنا
2: في لقطات خالدة في المباراة أمس، يعني واحدة من اللقطات لحظة مغادرة كريم بنزيمة لأرض الملعب، شفنا العناق اللي حدث بينه وبين كريستيانو رونالدو، شفنا أيضا حسرة كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء بعد نهاية المباراة. يعني هذه الأشياء اللي ما يعني بعد سنوات لما تشوف هذه اللقطات تتذكر هذا الديربي، ما راح تنساها لقطة يعني رونالدو مع بنزيمة، مثل ما قال سالم هذا الفلاش باك يعيدك لريال مدريد، حتى الحسرة رونالدو تعيدك لحسرات رونالدو الكثيرة في الدوري. وحتى أنا بالنسبة لي تذكرت يعني مباراة يورو 2004 لما بكى رونالدو في النهائي أمام اليونان، يعني أشياء كثيرة ترجعك في الذاكرة.
1: صحيح، في لقطات كثيرة يعني خاصة ما بين كريستيانو وبنزيمة من قبل بداية المباراة، وكان في أحاديث جانبية بينهم، حتى في لحظة السلام قبل بداية المباراة كان في حضن عند نهاية استبدال كريم بنزيمة، كان في أيضا حضن مجددا مع كريستيانو رونالدو. صح. بالأمس كان تقريبا زي ما نقول في تحدي ما بين الاثنين، لأن كان في أكثر من لقطة خلال المباراة تجمع اللاعبين، في أحاديث بالهمس ما بين كريستيانو وكريم بنزيمة. مباراة الأمس ممكن شاهدنا لقطات كثيرة تم تداولها على مستوى العالم للثنائي، ممكن اللقطة الأبرز كانت لقطة كريستيانو قبل ما الهلال يسجل عند لحظة استبداله، كان ظاهر بشكل متوتر على دكة البدلاء. صحيح. وكأنه حس يعلم بأن في شيء قادم. صح. بالضبط، إلى أن جاء الهدف، وما اعتدنا نشوف كريستيانو بهذه الحالة، عدم تحية الجماهير، يعني غادر الملعب بشكل مسرع جدا حتى في منطقة المكزون
0: مع فارق بالعادة. التشبيه في كريستيانو يعني في كأس العالم مع البرتغال شفته كيف غادر الملعب يمكن حتى قبل ما تنتهي صافرة النهاية. يعني
1: بالضبط. أي. ولكن مع النصر تحديدا
0: أول مرة
1: نتكلم أولوية. في وقت الخسارة في وقت الفرح هو من يقود اللاعبين إلى الجماهير لتحيتهم.
2: بس بصراحة معذور رونالدو، ولا السيناريو والله يعني في غبنة يا أخي.
1: شوف السيناريو بالنسبة للنصراويين كان من أسوأ السيناريوهات ممكن واجهتهم في السنوات الماضية. صحيح النصر خسر مثلا في السنوات الماضية عدد من البطولات، ولكن لم تكن بهذا التأثير أو بهذه الدراما اللي حصلت في آخر 13 ثانية. يأتي هدف بخطأ من حارس النصر، الجميع في الملعب كان يحتفل، شفنا حتى دكة النصر كانوا واقفين يحتفلون
2: جماهير، ولا أحد غادر. يعني أنا شفت اللقطات كنت أحضر المباراة، ولا أحد غادر من الملعب، الملعب كامل عدد حتى الدقيقة الأخيرة.
1: الجماهير بدأت في رفع الأعلام المعدنية اللي بالألوان شبيهة المعدنية المضيئة استعدادا لإغلاق الأنوار عشان تكون عاكسة، ولكن سبحان

0: سبحان الله يعني في آخر 13
1: تقلب المواجع على كل المصراوي الآن
2: وصف لما حدث يعني
1: وكان حاضر في الملعب. أنا
0: لا يعني شوف سالم, إحنا في الدقيقة 97 جماهير الهلال بدأت في مغادرة الملعب, يعني أنا كنت حاضر, كنت جالس أشوف الجماهير الهلالية

0: لا يزال الدوري في يد النصر، لكن الحسرة هذه انه انت كنت تحتفل ويروح منك، يعني الفرحة هذه فرحة انك تحقق الدوري من امام الغريم التقليدي صراحة كانت،
1: لا وخاصة ان الهدف يعني احنا شفنا علي لاجامي من دخوله في اي لمسة للكرة تجد صافرات الاستهجان.
0: صح صح
2: طبيعي، هذا طبيعي اي لاعب ينتقل من نادي لنادي في
1: في النهاية هو اللي سجل الهدف، يعني هذه برضو كانت من اللقطات،
2: سجل الهدف بيده
1: بيده وبيغلطه
2: يعني
1: من
2: يعني يكون سبب في في هذا الهدف. انا ودي اسال عن كريم بنزيمة وعن اللقطة اللي انتشرت بإضاعته. كريم بنزيمة كان الكل يقول انه هو الهلال سيجد ضالته في معضلة ومشكلة الهجوم بعد نونيز اللي اتى برقم كبير للدوري، انه بعد ما يجي بنزيمة خلاص الهلال بتنحل مشاكل هجومية. هل انحلت مشاكل هجومية بعد قدوم بنزيمة ولا زال هناك مشكلة في هجوم الهلال؟
1: شوف امانة ما زال فيه مشكلة في طريقة لعب الهلال. يعني كلنا نتفق ان لقطة بنزيمة بالامس هو من يتحملها، كان في ممكن اكثر من خيار بامكانه انه يلعبها بطريقة مختلفة، ولكن المشكلة اللي يعاني منها الهلال هي بطريقة لعب الهلال وليس في العناصر. اليوم احنا لما نتكلم مباراة الامس مالكم كان يشارك كظهير ايمن، تشوف الثلث الهجومي للهلال فارغ تماما، في كرات طويلة جالسة تطلع للامام ولكن ما في احد. انت تناظر الملعب بالتقسيمة 11 لاعب هلالي في منطقة الهلال، منطقة النصر لا يوجد بها أي لاعب،
2: حتى الهدف اليوم تشوفه ما كان فيها هدف.
1: بالضبط الجميع كان متراجع. فأنا اليوم مباراة الأمس لو ترجع حتى للملخص تشوف فعلا فيه كرات جالسة توصل للأمام، ولكن المدرب في كل لقطة جالس يطالب اللاعبين بالعودة. يعني في من اللقطات اللي ممكن ما ظهرت عبر الناقل ولكن التقطتها العدسات الإعلامية أو الجماهير، مساعد المدرب كان في نقاش مع المدرب إنزاغي يوجه اللاعبين المساعد ان يهاجموا، في المقابل انزاغي في نفس الوقت واقفين على لاين واحد يقول لهم لا دافعوا. والمساعد يقول لا روحوا قدام هاجموا. فهذا يوضح لك ان المساعد جالس يشوف ان الفريق بحاجة للزيادة العددية في الامام، ولكن المدرب لا متحفظ رغم الخسارة. يعني كان
2: جهاز الفني يناقض نفسه.
0: طيب انت عساف، انت يعني انت متابع جيد للكرة السعودية من سنوات، ايش رايك في اللي سواه انزاغي هذا الموسم؟ يعني ولا خسارة، منافس حتى الرمق الأخير في الدوري، حقق كأس ملك، لكن العبارة اللي منتشرة بصراحة هي أنه إنزاغي لا يناسب الهلال، إنزاغي لا يناسب الهلال، إنزاغي مدرب سيء في البعض وصل لهذا الحد. أنت كيف شايف الوضع؟
1: شوف بالنسبة لإنزاغي أنا أتقبل، لو بتكلم بلسان الهلالي أتقبل أن ينهزم 3 هزائم ولا أتعادل 11 تعادل. اليوم إحنا نتكلم 11 تعادل تمثل تقريبا 5 إلى 6 هزائم. أنا وش فادتني إلا خسارة وأنا ليس متصدرا للدوري. اليوم لما نتكلم عن نهائي الكأس، الهلال حقق فعلا كأس الملك من أمام خصم قوي وصعب، وإن كان البعض يقول ترى نادي الخلود، ولكن نادي الخلود أخرج الاتحاد وما كان مشواره سهل، وكل فريق يصل إلى النهائي فهو يستحق ويستحق، وعنده حارس ومهاجم ولاعبين جدا مميزين نادي الخلود، ولكن الهلال غير مقنع فنيا أبدا. أنا ممكن تحدثت في وقت بداية التعاقد مع إنزاغي وذكرت في شهر يونيو من العام الماضي، يعني تقريبا الشهر الجاي احنا بندخل على السنة، ذكرت بأن إنزاغي سيحقق النجاح في كأس العالم للأندية فقط، لن يحقق أي نجاحات محلية. إنزاغي مدرب يناسب الفرق المتوسطة بالضبط. وما زال يعني إلى قبل شهرين كان في بعض التعليقات السلبية اللي تواجهني في حساباتي، اليوم الأغلبية أصبحوا يتداولون الحديث أن فعلا قراءة مشهد هي من مجرد متابع. يعني أنا متابع للدوريات الأوروبية، متابع للإنتر، طريقة لعب إنزاغي لا تناسب الهلال إلا في كأس العالم. إنزاغي ينجح أمام الفرق اللي تضغطها، أمام الفرق اللي تتفوق عليه. في كأس العالم نجح ووصل إلى أبعد نقطة وحقق المركز السابع من بين أفضل 32 فريق في العالم، استطاع أن ينتصر على السيتي، استطاع أن يتعادل مع ريال مدريد. ليش؟ لأن طريقته تناسب الفرق اللي تضغطها. لكن أنت صح. اليوم لما تتكلم
0: استقبل اللعب أكثر ما يهاجم.
1: بالضبط، اليوم الهلال هو الفريق الأكثر استحواذ، هو الفريق الأكثر وصول للمرمى. لما يجي مدرب زي إنزاغي ويغير الطريقة بالكامل ويغير العقلية ويلعب بطريقة دفاعية،
2: الخطأ ليس على إنزاغي ولا على لاعبين الهلال. إنزاغي يقوم بكل ما لديه، يعني إيش باقي أكثر؟ أن يجيب كأس ملك، لا يخسر في الموسم، ومنافس أول على الدوري مع النصر. يعني الخطأ على من؟ في من اختار إنزاغي لهذا الموسم؟
1: ربما في مدة العقد إنزاغي، أنك تعطي المدة هذه بالشرط الجزائي هذا
2: 140
1: ما عندي الرقم بالضبط.

0: الشرط الجزائي، ولكن
1: يعني.
0: الشرط الجزائي عن موسم كامل، هذا هو الخطأ. أنت مدرب زي إنزاغي تقدر تعاقد مع موسم قابل للتجديد، أما التعاقد معه لموسمين وأنت تعرف طريقة لعبه لا تناسب الهلال،
2: ما تتعدل من وجهة نظرك عساف إنه مثلا يجلس مع الإدارة يكلموه ترى إحنا فريق هجومي؟
0: في حتى جلس مع الأمير الوليد بن طلال بحضور الأمير نواف بن سعد، وفي اجتماعات تحدث بشكل مستمر داخل النادي مع رئيس النادي، ولكن هذه طريقة لعب المدرب في النهاية. مدرب عنده قناعة، عنده طريقة لعب معينة، ليس من المدربين المرنين في التغيير. يعني اليوم إحنا لو بناخذ مثال كونسيساو مدرب الاتحاد، من المدربين اللي في مسيرته مرن بتغيير طريقة اللعب. يعني في ميلان كان يلعب بطريقة 3-4-3، اليوم مع الاتحاد يلعب بال4-2-3-1، الطريقة المفضلة مع الاتحاد. في مسيرته التدريبية لعب بأكثر من شكل تكتيكي، الشكل اللي يناسب الفريق. ولكن إنزاغي من المدربين اللي عنده خلاص طريقة واحدة مستحيل نغيرها، الاعتماد على الأطراف.
2: أنا لسه سألتك على موضوع الاجتماعات، لأنه ما أعرف أنا مع تتالي الجولات من بعد الانتقالات الشتوية، أنا أحس أنه ما كان في اجتماعات، والدليل الهلال تعاقد مع لاعبين ما شفناهم. صحيح. يعني مثلا
1: قادر ميتي
2: محمد قادر ميتي وين هذا اللاعب؟ يعني شفنا زخم في سوق الانتقالات وما لعب. أيضا بوابري اللي جاء من النيوم كان يلعب أساسي في النيوم طوال الموسم، جاء الهلال ما عاد شفته أبدا.
0: هنا يوضح احتياج الهلال فعلا المدير الرياضي. اليوم لما أنا أمشي على رأي المدرب وأجلب له اللاعب بالاسم، هذا أكبر خطأ.
2: لا لا، بعدين أنت اللي جلبت له مثلا، اللي وافق على الصفقات خلينا نفرض الأمير نواف مساعد أو فهد مفرج أو أيا يكن. طيب بعد ما جفت اللاعبين بعد ثالث جولة بعد الانتقالات، طيب هذا اللاعب أنا جبنا ودفعنا عليه فلوس.
0: صحيح. فين؟ من بداية الموسم، احنا اليوم لما نتكلم بداية الموسم، الهلال تعاقد مع ماتيو باتوي الحارس الفرنسي،
2: ولا شفناه.
0: لماذا تعاقد الهلال معه؟
2: عشان أمم أفريقية.
0: صح. في البطولة الأفريقية نجد اللاعب مستبعد، حتى صح. في مباريات ما كان متواجد ربيعي. حتى في دكة البدلة.
2: صح.
0: كان ربيعي أساسي وأحمد براسين تواجد في دكة البدلة. أكرر نفس الخطأ
1: سايمون بابي، يعني ما شاهدنا إلا دقائق معدودة.
0: الخطأ نفسه أكرره في ميركاتو الشتوي وأمشي على رأي المدرب. المفروض المدرب لما يجي يقول لي أنا أحتاج مدافعين، أنا أتناقش معه. اليوم تتكلم في الهلال كم مدافع أجنبي؟ بابلو ماري وش الاحتياج اللي كان يحتاج فيه الهلال؟
2: ولا حد يعرف، حتى هو إنزاغي ما يعرف
0: بالضبط. وحتى من قبل ما يجي الهلال كان له تقريبا شهر ونص ما لعب كرة.
1: الفترة الشتوية كل اللاعبين اختاروا من إنزاغي،
0: كل اللاعبين عن
2: طريق إنزاغي 100% إنزاغي
0: بالاسم الجميع.
2: حتى إنزاغي اتذكر في أكثر مؤتمر صحفي كان يخرج ويقول إنه أنا أحتاج إلى ظهير أيمن، أحتاج إلى ظهير أيمن، وفي لحظة خلى كانسيلو يروح يلعب برشلونة
0: وجاب لك سنتر، والسنتر ما لعب من شهر ونص. وآخر مباراة لعبها كانت في الكاس، يعني حتى ما لعب في الدوري. ولاعب وأساسا كان يحاول حتى في إنه يتعاقد مع تشيربي مع كامل
2: حسام تشيربي قلب دفاع عجوز
0: 41.
2: أيوه.
0: ولاعب، فأنت وش اللي تبغاه؟ أنا كاليوم كمسؤول في النادي أيا يكن، سواء كان ستيف كالزادة أو الأمير نواف أو فهد المفرج، لابد أني أجلس مع المدرب وأناقشه. أنت ليش تبغى اللاعب هذا بالاسم؟ ليش تبغى الاحتياج هذا؟ هل أنت عندك نقص في قلوب الدفاع حتى أنك تتعاقد مع قلب دفاع؟
2: هو كان خايف من موضوع كوليبالي في أمم أفريقيا.
0: جميل،
2: لكن كان بإمكاني يعوض بلاعب واحد.
0: عندك يوسف أكتشيك.
2: صحيح.
0: عندك علي لجامي في الاحتياط. عندك
2: كان وقت في علي بليهي ايضا قبل ما يروح العارة.
0: كان صحيح. عندك البليهي، عندك اساسا انت حتى في كأس العالم اعتمدت على متعب الحربي في اوقات كثيره كقلب دفاع.
2: وكان عندهم في بدايه الموسم اتذكر خليفة الدوسري ايضا، وانتقل الى
0: نيوم.
2: يعني اتذكر في بدايه الموسم يعني
0: بالضبط عن الفتره الشتويه تحديدا.
2: صح.
0: فانا اليوم كاداره نادي لابد اني اناقش المدرب في كل احتياج يطلبه مني. انا اليوم احتياجي في المركز الظهير الايمن، وفي كل مؤتمر المدرب يطلع ويقول احتياجي في مركز الظهير الأيمن. أنت بنفسك يا المدرب رايح تجيب قلب دفاع. اليوم لما المدرب بالاسم يصر على التعاقد مع محمد قادر ميتي، وفي النهاية نشوفه مستبعد
2: هذه المشكلة. إنه وحتى على سيرة الهلال يضم في قائمته كم لاعب أجنبي؟
0: 14 لاعب. المسجلين محليا تقريبا 12 لاعب،
2: واللي شاركوا في مباراة أساسيين أمس 6. يعني الأندية كلها تلعب 8
0: بالضبط
2: إلا هو يلعب.
0: وأنت احتياجك بالأمس، يعني شفنا الدكة أساسا ما كانت مكتملة الأسماء
2: في مباراة لعب 5 حتى أتذكر.
0: فعلا، وكان الدكة أمس فيها حارسين، وأنت احتياجك أساسا كان في الأجنحة. تروح تستبعد سايمون بوابري وتحط يوسف أكتشك في الاحتياط. طيب أنت أساسا تقدر تجيب
1: كان براسين وربيع
0: وبراسين وربيع بالضبط. بس أنت كمدرب بالإمكان أنك بدل يوسف تحط سايمون، لأن أنت احتياجك

0: تحتاجك في لاعب جناح، لاعب
1: الكل لا يتفق على إنزاغي الآن. يعني هذا اللي تكون لي من جماهير، من إعلام، من محللين، أنه إنزاغي مدرب عالمي، مدرب مجتهد، مدرب له اسمه في عالم التدريب، ولكنه لا يتناسب
0: وبلغة الأرقام. يعني لما نيجي نشوف إحصائيات اليوم، نتكلم عن 50 مباراة مع الهلال، خسر خسارة وحيدة اللي كانت في كأس الملك، باعتبار أن
2: تعتبر تعادل أيضا،
0: السد تحسب كتعادل، فخسارة وحيدة اللي كانت في كأس العالم للأندية
2: أمام فلومينينس،
0: ولكن في المقابل كم تعادل، تعادلات هذه
1: وعلى حسب شوفوا على نوعية اللاعبين والصرف، وإنه كل ما تطلب مجاب لك، إنك كل اللاعبين اللي تطلبهم في فترة انتقالات شتوية وكأنها فترة انتقالات صيفية. يعني أعتقد أنت كنت معنا، كنت حاضر في الحلقة ذيك، أسماء محلية وأجنبية، يعني من أفضل من كانوا في الموسم، مراد هوساوي، سلطان مندش، وعديد اللاعبين، يعني حتى لاعب الفيحة بس اللي باقي يمكن ما بيلعب الموسم القادم، صبري الدهل. يعني كان فيه إنزاغي، يعني اللي أشوفه أنا أنه يمكن ما يكمل
2: صراحة إنزاغي. لو استمرنا في الحديث عن إنزاغي سنصل إلى طريق مسدود، لأنه نرجع نقول النقطة الأساسية، أنا أتوقع الكل مجمع الآن في إدارة الهلال ومشجعي الهلال ومن يتابع الهلال أن إيقاف إنزاغي هي الحل، لكن موضوع العقد المالي هي ستكون حجر عثرة في الأيام
0: خلاص
2: القادمة.
0: خلاص يعني تتكلم الحين باقي مبارتين على نهاية الموسم،
2: في الصيف حيكون في نقاشات كثيرة.
0: والصفقة الأهم، الصفقة الأهم لنادي الهلال هي التعاقد مع مدير رياضي، لأن هو من سيحد من هذه المشاكل حتى لا تتكرر تجربة مانشستر يونايتد.
2: صحيح.
0: اليوم الهلال ترى يعيش في وضع ليس بجيد جدا بتغيير طريقة اللعب مع إنزاغي، فلا بد من معالجة
2: سيكون
0: هذه
2: الحل
0: التفاصيل
2: ممكن في الصيف
0: حتى بالضبط.
2: لكن غدا تنطلق الجولة 33 في مباراة الفتح والنجمة، وأيضا القادسية يواجه الحزم والاتفاق مع الاتحاد، ثم بعد ذلك تستكمل المباريات يوم الجمعة، ضمك مع الفيحاء والتعاون مع الرياض، والسبت مباريات مهمة جدا، الهلال مع نيوم، الأخدود مع الفتح مع الخليج، والأهلي مع الخلود. طبعا بعدها يوم الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة 28، الشباب يواجه الاتحاد في مباراة تعتبر مباراة قمة، وربما تكون حاسمة في سباق الاتحاد للوصول إلى مقعد آسيوي.
1: نبدأ بقمة الغد، الاتفاق والاتحاد،
2: هذه يعني المباريات المهمة.
1: البارح مو البارح، الدور الأول شاهدنا سعد الشهري كيف تفوق على الاتحاد في ملعبه، في نتيجة كانت مفاجأة، ما كان وضع الاتحاد مثل الوضع الحالي أنك تتوقع أن الاتفاق يفوز على الاتحاد، بالعكس كان الاتحاد موجود في النخبة، كان الاتحاد ينافس على كل البطولات في الموسم، ولكن استطاع اتفاق سعد الشهري بالانتصار على الاتحاد. بكرة مباراة رغبة نادي الاتحاد ولاعبي الاتحاد بالتأهل للنخبة الموسم القادم، شفنا خبر أن يوسف النصيري لن يغادر مع بعثة الاتحاد، أو ما غادر مع بعثة الاتحاد، المتجه للدمام، مستبعد مواجهة الاتفاق. كيف تشوف هذه المباراة أساف؟
0: شوف، هي مباراة الجولة للأمانة، من أقوى المباريات، الكون حتى الاتفاق ما زال عنده أمل بالتأهل إلى البطولة بشكل مباشر. اليوم نتكلم عن الاتحاد سابع الترتيب، الاتفاق عفوا سابع الترتيب، الاتحاد السادس، الاتفاق عنده فرصة الانتصار في مباراتين متبقية له يصل إلى المركز السادس. اليوم شفنا القائمة اللي أعلن عنها نادي الاتحاد المغادرة إلى الدمام لمواجهة الاتفاق، تفتقد ممكن للمهاجم يوسف نصيري، شفنا اللاعبين المتواجدين، الشكل اللي ظهر فيه الاتحاد في المباريات الأخيرة، كذلك الاتفاق ممكن جاي من فوز 5-0 أمام نادي الخليج في ديربي المنطقة، ديربي الشرقية، تكلم عن اتفاق وخليج، وخليج من الأندية اللي ما كان الموسم هذا يتلقى نتائج بهذا الشكل. الاتفاق للأمانة بقيادة سعد الشهري يقدم موسم جدا مميز، عرف كيف يوظف اللاعبين بشكل مثالي، أعتقد أنها بتكون مباراة صعبة على الفريقين. ممكن الاتحاد عنده روح اللاعبين المحليين اللي راح يشاركون، الكل يبغى خلاص، أنا أتكلم عن تبقي 3 مباريات للاتحاد في الدوري، دونيس جالس يتواجد بشكل كبير في المباريات برفقة الجهاز المساعد له، منتشرين في كل الملاعب،
1: دونيس كل شوي نشوفه في مكان
2: بالضبط. صحيح، لكن أنا عندي بالنسبة للاتحاد الآن، الاتحاد ضروري يفوز في المباريات القادمة، ضروري، يعني ما أتخيل موسم الاتحاد كيف حيكون لو ما راح بطولة النخبة، يعني هيكون موسم من بدايته سيء.
0: صحيح،
2: هذا يعني شفنا الحال هذا، ذكر إذا في بداية الموسم النصر كان في شد جذب، بنلعب في آسيا 2 ما نلعب.
0: صحيح،
2: فمشكلة هذه.
0: شوف مبدئيا نحن لما نتكلم بشكل مبدئي أن الاتحاد أساسا سيأخذ بطاقة تأهل إلى بطولة آسيا 2
2: حاليا.

0: بالضبط.
1: لا لا اذا جاء المركز الخامس،
0: اذا جاء المركز الخامس ولكن عندك التعاون برضو يعيش،
1: لا هو عنده مباراه ناقصه يعني مباراه الاتفاق بكره يفوز يصير هو في
0: يصير في المركز الخامس،
1: في المركز الخامس.
0: ولكن ايضا التعاون مباريات القادمه
1: اسهل،
0: اسهل بكثير من الاتحاد. مباريات التعاون
1: لسه قادسيه وشباب،
0: والشباب يعني صح. عندك مباراتين الفريقين كلهم، القادسيه يبحث ايضا عن مركز والشباب يبحث عن تحسين وضعه في الدوري،
1: مباراة قمة.
0: فهذه هي، فالتعاون بالنسبة له مواجهتين أسهل. فأعتقد أن الاتحاديين لابد أن يظهرون إذا أرادوا أن فعلا يتواجدون في النخبة بشكل مختلف جدا، ولكن هذا لا يعني الاتفاق لن يقاتل على حصد البطاقة. الاتفاق اليوم مع سعد الشهري للأمانة ترفع لها القبعة، احنا فخورين جدا بقيادة سعد الشهري المدرب الوطني اللي جالس فعلا يثبت لنا ان المدرب الوطني عنده امكانيات كبيرة، يستحق الفرصة، يستحق انه يتواجد في الدوريات.
2: سؤال اخير بس في هذه الجولة، هل لا زال، احنا تكلمنا عن القتالية والرغبة، هل لا زال عند الهلاليين رغبة باكمال ومواصلة ما تبقى من الدوري والمنافسة على اللقب، يعني بالفوز على نيوم والمباراة الأخرى الثانية اللي هي مع
0: الفيحة،
2: مع الفيحة
0: بلا شك يعني،
2: ولا خلاص عديت مرحلة الهلال، عدى مرحلة الخطر؟
0: لا، الهلال دائما عقليته عقلية انتصار بطولات، الهلال ما يفكر في مباراة واحدة، الهلال من يبدأ الموسم يفكر في كل بطولة على حدة، يفكر في كل مباراة على حدة. هذه العقلية الهلالية هي اللي أوصلتها اليوم إلى 91 بطولة كأكثر نادي سعودي تحقيقا البطولات. اليوم احنا نتكلم مباراتين أمام نيوم والفيحة، الهلاليين يعدونها كنهائيين. اليوم نتكلم عن فريق نيوم، ترى فريق نيوم الأفريقية الصعبة جدا. اليوم لما نتكلم عن الفيحة، الهلال بيلعب مع الفيحة في المجمع، فيحة في المجمع من أفريقيا الصعبة جدا، وصعب أنك حتى تنتصر عليه، والفيحة مقدم موسم جدا مميز السنة هذه، يملك خامة جيدة من اللاعبين. فالفكر الهلالي هو فكر الانتصار، فكر تحقيق اللقب، المواصلة إلى آخر نقطة. أنت ما تدري وش ممكن يحصل في مباراة النصر وضمك، ضمك فريق جالس ينافس على الهبوط، قد يحرج النصر بالتعادل، قد يخطف منه الانتصار. إن حصلت فالهلال لابد أن ينتصر في المباراتين المتبقية ليتمكن من تحقيق اللقب.
1: نتمنى التوفيق للجميع في الجولات القادمة، وإحنا يمكن أكثر الكسبانين أنه نشوف الإثارة تستمر صحيح. حتى آخر دقيقة في هذا الدوري.
2: وسنذهب لدوري يعني برشلونة خلص فيه على الإثارة من أمام ريال مدريد، ولكن ما بعد الفاصل.
1: خسران هو الآن.
2: هو خسران، بس الخسارة هذه ما يعني
1: بلا
2: لا
1: معنى،
2: تؤثر
1: بلا معنى,
2: بلا معنى أكيد صحيح. يعني خسارة بس تحسب بالنتيجة، ولكن في المعنويات والنفسيات لا تؤثر أبدا. فاصل قصير مستمعينا ومشاهدينا، لا تذهبوا بعيدا، فاصل وبعد راجعين.
3: في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
4: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
5: إذا القادسية المفروض الأول.
6: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
7: وش أسوي أنا اللي سجل؟
3: وأقلام الصحفيين.
8: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
9: إذا تم رفض احتجاج نادي.
3: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
10: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصتي إكسبو.
3: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

Man to Man. اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث الحي على حسابات العربية فيم في اليوتيوب ومنصة اكس. برنامجكم مان تو مان في جزئه الثاني معكم سالم الزبيدي والشريك احمد السعيفان وضيفنا في الاستوديو الاعلامي الرياضي عساف الخليفي ومعنا عريس الدوري الاسباني الصحفي الرياضي يوسف التمسماني من برشلونة.

0: برشلونة من هناك. مساء الخير يوسف. الصوت شكله بعيد عند يوسف.
1: يوسف تسمعنا؟ يبدو أن يوسف غير جاهز حتى الآن، لكن سنعود ليوسف تمسماني بعد
0: قليل. الشوط الثاني بين ألافيس وبرشلونة
1: انطلق الآن الشوط الثاني بتقدم ألافيس على برشلونة بهدف دون رد. اسمح لي سالم أن أذكر
0: يوسف وطالع زي الاجتماعات اللي تيجي على الزوم.
1: نذكر بالنتائج الحالية في كرة القدم الأوروبية. برشلونة يتأخر بهدف أمام ألافيس، ومانشستر سيتي متفوق على كريستال بالاس بهدفين دون رد. وفي مباراة الحسم في الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يتفوق على لانس بهدف دون رد. بهذه النتيجة سيكون باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي رسميا. أيضا هناك مباراة في كأس
0: ما طلعت.
1: إيطاليا، نهائي كأس إيطاليا، نشوف
0: حتى ما طلعها مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس.
2: لا أنا ما عندي صوت، ما عندي صوتكم أبدا.
0: الحدث اللي فيها هدف عمر مرموش في هذه المباراة، وتقليص الفارق بين المتصدر أرسنال ليصبح نقطتين.
1: إذن الآن بالحديث عن مباراة إنتر اللي في نهائي الكأس، إنتر يتقدم على لاتسيو بهدفين دون مقابل. بهذه النتيجة سيكون إنتر جمع بين اللقبين الدوري والكأس.
0: ومن كان يتخوف بعد خروج إنزاغي أصبح الآن فرح بهذا الفوز، ويجمع
1: بلاعب سابق للإنتر كيفو اللي الآن أصبح مدرب. لكن أنا ودي أسأل العساف في البداية بالحديث عن الكرة الأوروبية. يوسف تسمعنا يوسف؟
2: ممتاز الآن، ممتاز.
1: مساء الخير.
2: اهلا وسهلا، السلام عليكم.
1: حياك الله. في البدايه ما اعرف اذا سمعت سالم ايش وصفك. وصفك بانك العريس الليله، عريس في قادم من مدينه برشلونه بعد تتويج برشلونه باللقب.
2: لا، لكن فلورنتينو حاول افساد الحفل وقال ان نيغريرا هو سبب خساره ريال مدريد لكل الالقاب في السنوات الاخيره.
1: يقال انه سرق.
2: ربما هو من كان ربما أن يتزوج بهذه العروسة، لكننا خطفناها منه في كتالونيا.
1: لكن قبل أن نبدأ معك في الحديث عن أوروبا وعن برشلونة، بالأمس كان ديربي العاصمة الرياض بين الهلال والنصر، أو النصر والهلال. شفنا حسرة رونالدو، شفنا وجود كريم بنزيما، شفنا وجود نجوم كبار يعني موجودين في هذه القمة. كيف كانت الأصداء هناك في برشلونة أو في إسبانيا أو في الصحافة الإسبانية والأوروبية بشكل عام يوسف؟
2: نعرف أن الآن يعني الدوري السعودي يتابع هنا في إسبانيا كذلك، كنا قد تحدثنا عن هذا الموضوع. كذلك يعني قناة أو باقة موفيستار تنقل مباريات الدوري السعودي، فبالتالي يعني كرة القدم السعودية الآن بدأت تحظى باهتمام كبير جدا. وأظن أن المتألق الأكبر في هذه المباراة النهائية كان هو ياسين بونو، الذي قدم عرضا رائعا حسب ما قرأته في الصحافة الإسبانية. صحيح. الكثيرون يتحدثون كذلك على دموع كريستيانو رونالدو التي يتحسر عليها أو بسببها الكثيرون، لأن ربما تعودنا أن نرى كريستيانو رونالدو وهو يفوز بالألقاب وليس وهو يبكي في الدكة. فبالتالي ربما نحن نتحدث عن بداية نهاية قصة رومانسية جميلة بين كريستيانو رونالدو وكرة القدم على المستوى العالي من التنافسية.
0: فعلا كانت مباراة مثيرة، أصداءها لا تتوقف يعني، وتبعات هذا الديربي لا زالت حتى هذه اللحظة. ولكن ننتقل لك يوسف للدوري.
3: كان في لقطة، معليش على المقاطعة، بس قبل ما ننتقل كان في لقطة جميلة، رودريجو لاعب ريال مدريد في الستوري كان ناشر متابعته للديربي. فأنت تتكلم عن نجم في ريال مدريد تابع الملايين، جالس يتابع الديربي
0: ويوثق هذه
1: اللحظة. شكله حاب يجي الدوري السعودي
3: متابعة للديربي. من الممكن، ممكن
1: بس أكيد ما يجي الهلال للأسف. ولا
3: مع إنزاغي ما أتوقع أنه يجي.
1: إنزاغي ما يتعاقد مع مهاجمين، يتعاقد مع مدافعين فقط.
3: يدور قلوب دفاع إنزاغي.
1: ميليتاو
3: تشيربي.
1: يوسف يبدو في فمي كما
2: لا هو لا أنا أتابع مباراة برشلونة المنهزم الآن 1-0 أمام ألافيس، وأتابع كذلك مباراة أخرى بين المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام المنتخب التونسي في افتتاح كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة بمجزرة تحكيمية ضد المنتخب المغربي. والله يعني لا أدري ما يقع
0: فين
2: مع
0: المباراة. أين تقام
1: يوسف؟ دائما يوجه الرسائل.
2: لا يعني أمور غريبة جدا. التحكيم في إفريقيا يعني رحمكم الله بإبعادكم عن إفريقيا لأنكم في قارة آسيا. أما ما يقع

0: في قاره في القاره الافريقيه من الناحيه التحكيميه، يعني مهزله بكل المقاييس. ضربات جزاء يتغاضى عنها الحكم بالفار بدون فار، يعني حتى بالمنظار ربما الميكروسكوبي سيتغاضى عنها، امور غريبه جدا. لكن المهم نعود لموضوعنا. انا اظن ان كون ان رودريغو يعني يتابع تلك المباراه او تابع تلك المباراه، فهي ربما قصه طريفه او شيء صغير يظهر امورا كبيره جدا، وهو ان ما قلته في السابق، يعني بفضل ذلك العقد بين الدوري السعودي وقنوات موفيستار هنا في اسبانيا، اصبح الجمهور الاسباني يعني يتابع المباريات، مباريات الدوري السعودي، خصوصا وان هناك نجوم كبار مروا في البطوله الاسبانيه، فبالتالي يعني الجمهور الاسباني يتابعهم بشوق وبحنين كبير لامجاد الماضي.
1: فعلا هم 45 قناه تلفزيونيه حول العالم تنقل الدوري السعودي،
2: وتصدر العناوين والصحف والغلافات هذا الديربي. ولكن نذهب لبرشلونه للمره الاخيره، بقول نذهب برشلونه، بيقطع الان علي
1: خلاص، روح
2: بمسك المايك واغني لبرشلونه.
0: تعال لبرشلونه،
2: تعال روح لبرشلونه، روح. بالرغم من تاخر برشلونه بهدف الان من امام الافيس، ولكن حسم الدوري للمره الثانيه على التوالي، والمره التاسعه والعشرين، ومن امام من؟ من امام غريمه التقليدي ريال مدريد، واحدث المشاكل في ريال مدريد، وظهر بعدها فلورنتينو بيريز بهذه التصريحات النارية. انت كيف شاهدت حسم هذا الدوري من امام ريال مدريد يوسف وتبعاته؟
0: والله انا اظن ان يعني الشامبيونز ليج او كأس ملك اسبانيا او السوبر هي دوريات تحسم ربما بتفاصيل صغيرة، وتحسم حسب يعني جاهزيتك في المباريات الكبرى والمهمة. برشلونة لم يتمكن من حصد هذه الألقاب لأنه ربما في المواعيد الكبرى لم يكن حاضرا، خصوصا أمام أتلتيكو مدريد الذي أقصاه من الكأس ومن الشامبيونز ليج. لكن في البطولة الإسبانية، في بطولة الليغا، وهي في إسبانيا نسميها بلا ليغا ديلا ريغولاريداد، أو يعني بطولة المستوى الثابت. فبالتالي يعني برشلونة أبان على أن كان لديه هذا الموسم مستوى ثابت بالرغم من الإصابات التي عانى منها برشلونة وكل الأندية في أوروبا بأسرها بسبب هذه البرمجة المكثفة للمباريات. لكن برشلونة تمكن من إيجاد دائما وفي كل مباراة التوليفة المثالية. أظن أن ذلك العشاء الذي نظمه أراوخو في منزله بعد تلك الخسارة أمام أتلتيك بيلباو التي كانت كارثية وكان وقعها سيئا جدا من الناحية الذهنية على اللاعبين، ربما كانت هي مفتاح الفوز بهذه البطولة، لأنه وكعميد للفريق يعني ألف بين كل اللاعبين، جمع كل اللاعبين، شكل تلك الأسرة من جديد مع اللاعبين أبناء الدار. نتحدث عن كاسادو، نتحدث عن لامين يامال، نتحدث عن كل اللاعبين أبناء الدار، لكن كذلك بالوافدين الجدد. ربما هناك لاعبون مثل راشفورد الذي أتى فقط على سبيل الإعارة لكنه تأقلم كثيرا واندمج كثيرا في النادي، ولاعبون مخضرمون، نتحدث عن المدخن تشيزني كما ينادي يسمونه هنا في برشلونة، تشيزني فومادور المدخن الذي يعني يدخن أمام الملأ حتى في الاحتفالات عادي جدا بالنسبة له، لكنه كسب ود وعطف وحب الجماهير البرشلونية وحتى النادي، لأنه حارس عندما تحتاجه تجده، وحارس لا يعني لا يخلق لك المشاكل في مستودع الملابس، لا تراه يلكم أحدا هنا أو هناك كما يقع في فالديفيباس.
1: نعم.
0: ويعني شخص يعني يساعدك على خلق مستودع ملابس في ظروف ملائمة. فبالتالي أظن أن برشلونة حصل على توليفة هائلة، جو يعني ملائم للفوز باللقب، وخرجت فلورنتينو بيريز إذا أردتم أن نتحدث عنها.
1: سنتحدث، لكن قبل ذلك أنا ودي أسأل عساف عن برشلونة تحديدا. عساف، برشلونة يعني الآن فاز، يعني من كلام سالم ويوسف أشعر أنك أن برشلونة يمر في مرحلة ذهبية الآن، يعني في جيل ذهبي، على الرغم أنه توج بالدوري فقط، خرج من كأس الملك وخرج من دوري أبطال أوروبا. لكن بالحديث عن الإيجابيات، هنالك إيجابيات كثيرة في برشلونة، ظهور نجوم كبار أصبحوا نجوم عالميين مثل لامين يامال، بيدري وغيرهم والكثير من اللاعبين، لكن البعض يصف أن أفضل شيء في برشلونة هو المدرب هانز فليك. أنت تتفق مع أن هانز فليك هو من قاد كل هذه المجموعة، وأن لا

0: لاعبين ايضا ظهروا بمستوى عالي هذا الموسم.
1: لا شوف انا اتفق واتفق ان اللاعبين هم اللي ظهروا بهذا المستوى. اليوم لما نتكلم عن برشلونه الظروف اللي مر فيها الظروف الماليه عدم التعاقد مع عدد من اللاعبين الامور اللي واجهت الفريق خلال السنوات الماضيه من منع من التعاقدات بسبب بعض الامور الماليه اليوم نشوف هانزي فليك استطاع ان يتعامل معها بحسب الامكانيات واللاعبين المتواجدين في النادي واخرج افضل ما لديهم. يعني اليوم لما نتكلم عن ماركوس راشفورد يعني راشفورد كان عندنا في الدوري الانجليزي مع اليونايتد ما كان بالمستوى اللي نشوفه اليوم مع برشلونه. اليوم لما نتكلم عن عدد من اللاعبين صغار السن في برشلونه اصبحوا حديث العالم, تكلم عن يمين يمال أولمو بيدري أكثر من لاعب اليوم صحيح. أصبح الجميع يتحدث عنهم. اليوم نتكلم عن اللاعب الأساسي واللاعب الاحتياطي في برشلونة سواء من الحراسة إلى الهجوم الجميع أصبح فعال, الجميع أصبح بأفضل مستوى يعيش مع هانزي فليك. هانزي فليك الأمانة استطاع أنه
0: يخرج أفضل
1: الشغف ما لدى اللاعبين صحيح. ويخرج أفضل ما لديهم. إحنا نتكلم الموسم الماضي وش اللي حققه برشلونة, ما كان فيه شيء واضح. اليوم يعود كبطل للدوري ويصل إلى أدوار جيدة, هذا مؤشر أن الموسم القادم قد يكون برشلونة منافس على جميع البطولات بالإمكانيات المتواجدة عنده, وقد يكون فيه تعاقدات تدعيمات تدعم الفريق.
0: والله شوف تعاقدات يمكن ما في جماعة ما عندهم فلوس يعني لسه باقي.
1: ممكن أنا أقول لك ممكن.
0: ممكن إيه بس ما أنا أقول لك أنا هذا لابورت هذا ما يحب يدفع أبدا.
2: ولا مرة. في التعاقدات ممكن هو ما يدفع لكن في لاعبين بيروحون. أنا قريت الآن قبل ساعتين إنه الهلال قدم 90 مليون في الموسم لليفاندوسكي لاعب, واللاعب على وشك قبول العرض على حساب
0: 90 مليون على
2: على على حساب عالم برشلونة ونسبه الى احد الصحفيين. انا ودي اسال يوسف عن هذه الانباء انت اللي تقول انه في احاديث هناك مستمره مع ليفا قائد المنتخب البولندي.
3: لا شوف أولا أنا عندما تحدثت عن أسباب تألق برشلونة هذا الموسم نسيت جان لابورتا. جان لابورتا أظن أنه الرئيس المثالي للنادي حاليا لأنه هو الرجل الذي يعرف كيف يتعامل مع الصحافة مع المنخرطين مع اللاعبين
0: مع الأمور المالية
3: مع المدرب مع الجماهير وكذلك مع البنوك. يعني هو الرجل الذي يعرف التعامل الرافعات. اخترع هل أحد منكم كان يعني هل أحد منا يعني سمع في السابق كلمة الرافعة المالية؟ ولا أحد. اخترع مصطلحات مالية, اخترع صحيح. مجموعة من الأمور ويخرج من كل المشاكل مثل الشعرة من العجين. لكن الآن وصلنا لمستوى أو لوقت أو لمفترق طرق يجب على لابورتا أن يغير هذه الطريقة, لأنك إذا أردت أن تفوز بالبطولة طيب هذه السياسة ممكن أن تخرجك من النفق الضيق
0: إلى الدوري فقط, ربما دوري الأبطال يحتاج أموال.
3: لكن إذا أردت أن تفوز بالإزدواجية يعني بالكأس والبطولة, إذا أردت أن تطمح للفوز بذات الأذنين بالتشامبيونز ليج, فأظن أن هنا يجب عليك أن تنافس الأندية الكبرى على مستوى التعاقدات.
0: نعود لسؤال سالم يوسف, نعود لسؤال سالم عن ليفاندوفسكي, هل سيأتي للهلال حسب الأخبار في إسبانيا؟
3: لا أعتقد. أنا أظن أن ليفاندوفسكي سيستمر موسما آخر. هذه على الأقل هي المعلومات التي لدي, أن ليفاندوفسكي سيستمر موسما آخر مع إمكانية تجديد عقده لموسم إضافي. كل شيء حسب يعني الوضعية المالية لنادي برشلونة. نعم. إذا استطاع برشلونة التعاقد مع مهاجم مثل خوليان ألباريز لاعب أتلتيكو مدريد أو التعاقد مع هاري كين مثلا ربما ليفاندوفسكي يخرج. أما إذا بقي الحال أو بقيت الوضعية الاقتصادية لبرشلونة على هذا الحال وكل شيء يتوقف على إعادة تجزئة بعض الديون المتراكمة على برشلونة مع بعض البنوك, إذا تمكن لابورتا من تأجيل أقساط تلك القروض
2: سيتمكن
3: من التوقيع مع مهاجم جديد. أما إذا لم يتمكن من تحقيق هذه
0: سيبقي على ليفاندوفسكي في تلك الأثناء. صحيح.
2: عساف تحب تعلق على ذات الموضوع ليفا؟
1: بالنسبة لليفا يعني هذا خبر انسبوه إلى مصادر مان تو مان غير صحيح. كل ما يتداول عن تقديم الهلال 90 مليون إلى ليفاندوفسكي أو حتى طرح اسم اللاعب على طاولة الهلالية حتى الآن ما في أي مفاوضات.

0: مفاوضات ما بين الهلال واللاعبين الآخرين، كل شيء مؤجل إلى نهاية الموسم، سواء اللاعبين المحليين أو حتى الأجانب، التقييمات كلها مؤجلة إلى نهاية الموسم، والتوجه الهلالي.
1: ممكن الآن أن أنشر هذا الخبر بالإسبانية في إسبانيا
0: نعم
1: بناء على مصدرك.
0: نعم نعم بالإمكان تنشر
2: وأنت مغمض يا
0: ولكن
2: يوسف.
0: ينسب المصدر إلى مان تو مان في الهلال اليوم، التوجه إلى اللاعبين الشبان. تكلم عن ليفاندوسكي، لاعب تجاوز تقريبا 38 عام، ليس من أهداف أو رؤية الهلال الموضوعة في الموسم القادم، والدوري السعودي ككل. يعني أنا ما أتكلم عن الهلال، توجه الدوري السعودي استقطاب اللاعبين الشبان، يعني خلينا نقول 26-27 عام
3: فعلا. إذن نقدر نقول حسب مصادر مان تو مان ليفاندوفسكي لن يأتي للهلال على الأقل في الصيف القادم.
1: أو على الأقل
2: يوسف يقول هناك بيكمل مع برشلونة.
3: لا يوجد عرض، صحيح لا يوجد عرض أصلا من الهلال على الطاولة لروبرت ليفاندوفسكي.
2: قبل

0: العبارات تتناقض نوعا ما مع طريقة تعامل فلورنتينو بيريز. وما لاحظته أنا شخصيا هو أن فلورنتينو بيريز تغير بشكل كبير جدا. اليوم كان هناك حوار حصري مع جوزيب بيدريرول مدير برنامج تشيرينغيتو على قناة لا سيكستا اليوم على الساعة 9، يعني قبل ساعة من الآن تقريبا، والحوار كان غريبا جدا. فلورنتينو بيريز يعني ينتقل من موضوع لآخر وكأنه يعني غير مركز تماما، وهذا ما ربما أنا في اعتقادي سيزيد الشكوك هنا في إسبانيا حول على الأقل ليس وضعيته الصحية لكن على الأقل جاهزيته الذهنية لقيادة نادي ريال مدريد. نعرف أنه يشرف الآن على 80 سنة، شركته هو قالها شركة البناء أو المقاولة، مقاولته يعني لديها أكثر من 160 أو 170 ألف مستخدم ومداخلها تتجاوز 50 ألف مليون يورو.
1: نعم.
0: لكن على الأقل أظن أن في ريال مدريد الآن يريد أن ينظم انتخابات، يخشى من مرشح مكسيكي ربما سيدخل للمنافسة. أنا أظن أن كل هذه الأمور تزيد من تأزيم وضعية
1: المشاكل
0: ريال مدريد.
1: في ريال مدريد صحيح التي لا تنتهي.
0: الرياضي هو الذي خلق كل هذه المشاكل في اعتقادي.
1: صحيح مشاكل ريال مدريد لا تنتهي، لكن لن نتحدث عنها عساف، سأذهب لأن الوقت أصبح ضيق. سنذهب إلى الدوري الإنجليزي. في هذه الأثناء انتهت مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، هذه المواجهة تجعل الآن الترتيب كالآتي: أرسنال بالصدارة بعد 36 جولة 79 نقطة، مانشستر سيتي بعد 36 جولة 77 نقطة، نقطتين فارقة. السؤال الأهم يعني في هذا الموسم، هل سيحقق أرسنال اللقب أم أن سيتي سيقلب الطاولة في آخر جولتين بدون عاطفة؟
2: لا لا بعيد، لا أنا مبسوط، حنا عدنا إلى دوري الأبطال
1: طبعا بين قوسين، حنا حقت عساف يعني مانشستر يونايتد
2: ولكن أرسنال أعتقد أن موسم سيكون موسم ذهبي، موسم لن ينسى لجماهير الأرسنال، سيحقق خلالها الدوري والأبطال. الأبطال أعتقد أن أرسنال سيظهر بشكل مختلف تماما، الدوري قد يعني نقول أنه محسوم لأرسنال، فرق نقطتين، الأرسنال بحاجة إلى فوز ويضمن تقريبا تحقيق اللقب. فأعتقد أن هذا العام عام سعيد لجميع جماهير الجانرز.
1: نتمنى التوفيق لأرسنال ولمانشستر سيتي ولكل عشاق الدوري الإنجليزي.
3: الكلام هذا تحت الهواء، لكن نروح ليوسف نروح ليوسف. يوسف، أرتيتا قد يحقق ما عجز عنه عراب الأرسنال أرسن فينجر ويخرج ببطولتين هي الأقوى في أوروبا، الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
0: شوف أنا بالضبط يعني عندما سمعت سؤالكم لصديقنا يعني دخلت للبحث عن المباراتين المتبقيتين للأرسنال وللمانشستر سيتي، ووجدت أن الأرسنال أمامه مباراة كريستال بالاس وبيرنلي، بينما المانشستر سيتي أمامه مباراة أستون فيلا وبيرنموث. أنا أظن أن الخصوم الأربعة للفريقين أظن أنهما تقريبا من نفس المستوى
1: في المتناول،
0: سنرى طبعا، لكن هل سيستطيع الأرسنال ذهنيا المحافظة على تركيزه في البطولة في البريمير بالرغم من أن أمامه فرصة تاريخية للفوز بالشامبيونز، وربما سيكون يعني تشتيت في الأفكار وفي التركيز على مستوى البطولة المحلية، أم أن يعني استمرارهم وهذا المباراة المهمة أمام باريس سان جيرمان في الشامبيونز ليج ستجعلهم أكثر تركيزا وأكثر عزيمة وأكثر إصرارا، لأنهم ربما أمامهم نهاية موسم تاريخية. أنا أظن أن على الأقل أجمل نهاية موسم الآن في العالم هي نهاية البطولة الإنجليزية، لأن أمامنا دورتين وفقط نقطتين ولا شيء محسوم أبدا، لأن مباراة واحدة هزيمة هنا للأرسنال و انتصار للسيتي يقلب كل الموازين. فبالتالي أنا أظن أن على الأقل الفرجة مضمونة وليفوز الأفضل.
1: أنا برأيي أختلف مع يوسف في هذه النقطة، الدوري الأهم في العالم حاليا هو الدوري السعودي.
2: بالضبط.
0: لا هو أنت لازم تختلف يعني ضروري تختلف.
1: أهم شيء أنت جاي عشان تختلف.
2: أنا في بس نقطة بالنسبة للسيتي، عنده مباراة مع تشيلسي
1: في نهاية الكأس، على نهاية
0: الكأس
2: فبعد 3 أيام وبعدها ب3 أيام راح يلعب في الدوري،
1: يكون ضغط أكثر،
2: فبيكون عنده ضغط أكثر من أرسنال اللي بياخذ

0: فترات راحة أطول.
1: نعم، نذكر مستمعينا ومشاهدينا أن باريس الجرمان يحقق الانتصار على لانس في الدوري الفرنسي، وبذلك يحسم الدوري الفرنسي باريس للمرة الثانية على التوالي، ولا الثالثة هذه يا شباب؟
2: ما عاد عدينا مع باريس،
1: خلاص يعني في الدوري الفرنسي باريس نشوفه، بس يعني في
2: صحيح.
1: حتى لو ترنح يعود في الأخير باللقب، بلقب الدوري.
2: وبالحديث عن الألقاب لابد أن نذكر بأن أيضا قبل قليل انتهت مباراة نهائي كأس إيطاليا، والإنتر يحقق اللقب الكأس ليجمع الثنائية الدوري والكأس، وهذه المرة الثالثة
1: بين أحمد
2: القاسم بين البطلين، انهم كانوا طرفي النهائي في الموسم الماضي لدوري ابطال اوروبا. سالم يسالك اسئله، لازم تكون استحضار،
0: لازم تكون مركز
2: مركز. انا تخيلت شيء مع ارسنال وانتر مع بعض، عفوا باريس سان جيرمان. عندك تعقيب على البطولتين سواء انتر او باريس؟
0: لا شوف، يعني انتر ممكن خلنا ناخذ انه مع رحيل انزاغي في بدايه الموسم كان في تخوف من جماهير الانتر، كان في حزن كبير خاصه مع خساره نهائي دوري الابطال بخماسيه. شفنا الاتهامات التي وجهت الى المدرب بانه منشغل فكريا في العرض المقدم من نادي الهلال، وأن
2: صح
0: الفريق
2: صحيح
0: سيمر في فترة الهاوية. شفنا حتى مع انطلاقة الدوري الإنتر لم يكن
2: في
0: أفضل
2: في البداية
0: حالاته،
2: لكن انطلق،
0: طلع بالطريقة التي وضعها إنزاغي. اليوم إنتر يمشي على دي إن إيه إنزاغي اليوم بنفس الطريقة اللي بدأ فيها إنزاغي، وهذه من الأشياء المرنة اللي تكلمنا فيها عند المدربين. يعني المدرب لما بدأ الموسم بطريقته المفضلة لم تنجح ولم يحقق بها النجاحات، فأعاد إلى دي إن إيه إنزاغي اللي هو 3-5-2 مع الإنتر، واليوم نشوفه يحقق الثنائية الدوري والكأس.
2: نبارك للأبطال سواء باريس سان جيرمان في برشلونة في فرنسا أو أيضا إنتر في إيطاليا أو حتى برشلونة في إسبانيا،
1: وعشاقهم في البلدان العربية وفي في كل مكان. يوسف نشكرك كل الشكر، كان معنا من برشلونة الإعلامي الرياضي يوسف التمسماني، وأيضا نشكر معنا من كان في الاستوديو الإعلامي الرياضي عساف الخليفي، ونشكر أيضا مستمعينا ومشاهدينا ومخرجنا زياد الجفان أحمد، لازم نشكره يعني ولا ننساه، ومن فاته شيء وأراد مشاهدة حلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية فيم في اليوتيوب. على أمل نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل، كونوا بخير.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

الأخبار من العربية، أهلا بكم. قالت مصادر إسرائيلية للقناة 12 الإسرائيلية إن التقديرات في تل أبيب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحسم قراره بشأن إيران بعد انتهاء زيارته إلى الصين. وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن تل أبيب سترفع جاهزيتها اعتبارا من نهاية الأسبوع مع انتهاء زيارة ترامب لبكين. نفت الإمارات ما تم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإمارات في أو أي استقبال لوفد عسكري إسرائيلي على أراضيها. وأوضحت الخارجية الإماراتية في بيان أن العلاقة مع إسرائيل معلنة في إطار الاتفاق الإبراهيمي ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية. ودعت الخارجية الإماراتية وسائل الإعلام إلى التحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية غير صحيحة. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في مجلس السلام ومصدرين آخرين مطلعين أن مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة يخطط لبدء تنفيذ خطته لإدارة شؤون قطاع غزة وإعادة إعماره في المناطق غير الخاضعة لسيطرة حماس، أي خلف الخط الأصفر الذي تسيطر عليه إسرائيل. واعتبرت المصادر أن التوجه نحو الخطط البديلة بعد وصول المفاوضات مع حماس بشأن التخلي عن أسلحتها الثقيلة إلى طريق مسدود، ما دفع الولايات المتحدة ومجلس السلام إلى المضي قدما دون مشاركة الحركة الفلسطينية. ثبت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم كيفن واش رئيسا لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لولاية مدتها 4 سنوات ليخلف جيروم باول بعد

0: صادق يوم أمس على تعيينه عضوا بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. والآن ننتقل إلى في المرمى مع الزميل العزيز بتال الجوس، كونوا معه.
1: في المرمى مساء جديد للقاء الأربعاء، طابت أوقاتكم. الاتفاق يستضيف الاتحاد في الجولة 33 من الدوري السعودي، وفي سلسلة آراء قيادات الرياضية مع الرئيس المثير لنادي القادسية جاسم آل ياقوت.

حياكم الله. تلعب 3 مباريات في الجولة 33 من الدوري السعودي اليوم الخميس. الفتح يستضيف النجمة في الأحساء، والاتفاق يلاقي الاتحاد في الدمام، وفي الدمام أيضا القادسية يواجه الحسم. اذهبوا بكم إلى الوقفة الأولى بعد ذلك، وفي سلسلة آراء قيادات رياضية كما كل أربعاء جاسم اليرقوت رئيس نادي القادسية السابق.

في ديرتك، بين الحالمين، بين الجماهير، في المدرجات أو من بعيد، أهلا باللي ننافسه وينافسنا بالبعيد قبل القريب، أهلا بالجار قبل الدار، أهلا في ديرة تفرح بضيوفها، أهلا بالعالم، أهلا آسيا.

0: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: حياكم الله. كما كل أربعاء نستضيف شخصية رياضية نطرح عليها محاور وأسئلة تدور حول الوضع الرياضي الحالي وخاصة كرة القدم تحديدا. الليلة مع الرئيس الجميل الذي يحبه كل من عاشره في نادي القادسية وفي الوسط الرياضي جاسم الياقوت، رئيس نادي القادسية، رئيس الصفقات الكبرى في نادي القادسية وصاحب التصريح الشهير الذي لا ينسى اللي في الجدر
1: طلع الناس.
0: محمد حياك الله،
1: هلا ومسهلا.
0: أنا دائما أسعد باستضافتك، ويعني أنت شخصية لا تمل مجالستها أولا.
1: تسلم.
0: وسعيد بعودتك يعني للظهور بعد سنوات طويلة من الغياب.
1: هذه من طيبك طال عمرك، لكن ليش ما قلت ان انا عضو اتحاد سعودي لكرة القدم يعني؟
0: ولا عارف انك يعني لا، احنا اليوم من نستضيف كرس قادسية، بس انا عارف انك عضو اتحاد سعودي.
1: لازم تقول
0: عارف انك
1: أخوي.
0: عارف انك مسؤول كبير في وزارة الاعلام ايضا
1: عشان الناس تعرف يا اخوي. بس تحط نادي القادسية
0: لا، وعضو اتحاد كرة القدم، يلا عيد من بداية.
1: عضو تطوير الكرة يا اخي في المملكة.
0: صحيح،
1: الناس قاعدة
0: يعني. طب خلاص اسمح لي من جديد. الليلة نستضيف جاسم الياقوت.
1: ايوه،
0: رئيس نادي القادسية السابق.
1: نعم.
0: عضو اتحاد كرة القدم السابق.
1: ايوه،
0: عضو لجنة تطوير الرياضة.
1: اي بالضبط. أي في المملكة.
0: اي الرجل اللي يحب صيد الأسماك.
1: يا اخوي احنا اهل البحر يا اخوي، اذا ما نحب نصيد سمك نصيد منه.
0: محمد والله انا دائما اسعد فيكم سواليفك.
1: والله وانا اسعد منك على كيفك.
0: شو تسوي؟
1: انا شلون شو اسوي؟
0: شو تسوي بعد ما تركت القادسية؟
1: والله
0: او الرياضة.
1: الحمد لله امارس الرياضة. زين، رياضة المشي والسباحة.
0: اي لا، شو تسوي بشكل عام؟
1: أسوي أشياء كثير يا أخوي.
0: شو تسوي؟ وإيش اللي شاغلك الآن؟
1: أنا طال عمرك الآن أشغل نائب رئيس اتحاد الإعلاميين العرب والمبدعين العرب.
0: ما شاء الله.
1: عضو اتحاد، عضو المبدعين في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة.
0: أيه.
1: وشارك في مناسبات كبيرة دولية خارج المملكة وداخلها.
0: أيه.
1: أمارس هواياتي الرياضية والثقافية.
0: أيه.
1: عندي ديوانية طال عمرك إن شاء الله نستضيفك فيها.
0: أيه. مشهورة.
1: الحمد لله يحضرها طال عمرك
0: نخبة.
1: نخبة من جميع الأطياف.
0: حقيقة مشهورة، تنافس القنوات الرياضية. نوع من ديوانيتك في الخبر.
1: والله احنا بس انتم ديوانياتكم يعني متكبرين علينا يعني، ولا شخصياتكم يعني.
0: حياك الله.
1: اقول جايبينكم لكن.
0: حياك الله ابو محمد.
1: يا هلا فيك.

0: الأستاذ التاريخ جاسم الياقوت، أبو محمد تمارس رياضة؟
1: شو ما مارس رياضة؟ تبي تسابق أنا وياك؟
0: لا ما أسابقك. لا
1: يلا أمش من 2 إلى 6 كيلو. تضحك، أنا عارف قلبك ميت أنت.
0: 2-6 كيلو.
1: أمشي يوميا طال عمرك الحمد لله.
0: وش تمارس رياضات غير؟
1: أمارس رياضة وأمارس سباحة. بس يوميا
0: هذه الرياضات اللي تمارسها.
1: هذه الرياضات.
0: إيه. حداق ما عاد فيه خلاص ها؟
1: يا ريال خلينا البحر حق أهله.
0: ما عاد فيه.
1: ما فيه.

0: احنا على الهواء، على الهواء ابو محمد.
1: وعلى الهواء يا اخوي ما قلت شيء غلط انا. اقول عندكم مزارع الاسماك في القصيم.
0: حياك الله.
1: يا هلا ومرحبا
0: ابو محمد. مبسوط على وضع القادسية؟
1: يا اخوي اذا مش انا مبسوط من اللي يكون مبسوط؟ انا واهل الخبر وابناء القادسيه ورجال القادسيه مبسوطين على القادسيه وما تقدمه شركه ارامكو لنادي القادسيه ولمدينه الخبر وللرياضه في المملكه العربيه السعوديه.
0: تعرفون اللي يديرون النادي انهم قدساويين؟
1: اللي يديرون النادي؟
0: ايه
1: من عيال الخبر
0: قدساويه؟
1: اي بعضهم يعني. أي. وبعضهم من شركه ارامكو طبعا.
0: تلتقي فيهم؟

0: كيف؟
1: تلتقي معهم؟
0: والله من عيد إلى عيد.
1: يدعونكم؟
0: يدعون وين؟
1: للنادي ويسمعون رأيكم.
0: من عيد إلى عيد.
1: من عيد إلى عيد.
0: من عيد إلى عيد.
1: إيه. إيش رأيك في الدوري السعودي في وضع الحالي؟ النسخة العالمية زي ما نقول.
0: والله يا أخوي.
1: طبعًا. الثلاث نسخ الماضية طبعًا نتكلم إلى هذه النسخة الثالثة اللي هي نقدر نصنفها نسخ عالمية.
0: يعني شوف هذه الآن النسخة العالمية.
1: إيه.
0: طبعًا ما وضعت من فراغ. هذه وضعت وفق استراتيجية وفق دراسات عليا للاستثمار في المجال الرياضي.
1: إيه.
0: والحمد لله يعني صحيح ان احنا بدانا يعني نسلك طريق كبير طريق يعني الى العالميه واصبحنا تحت الاضواء وانا وانت من رجال الاعلام نعرف اهميه التغطيه الاعلاميه التي يحظى فيها الدوري السعودي اليوم
1: أي.
0: والدوري السعودي اليوم يعني يحظى تغطية إعلامية عالمية وشعبية عالمية ومتابع في السوشيال ميديا إلى أبعد الحدود والحمد لله يعني القيادة الرشيدة في ظل رؤية المملكة 2030 وتوجيهات عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان يعني جالسين إحنا نستثمر استثمار رياضي بالطريقة الصحيح بس نحتاج إلى قليل من الصبر قليل من التريث وسنحقق الأهداف التي وضعتها قيادة المملكة العربية السعودية.
1: جميل. إيش أكثر شيء يعجبك في الدوري؟
0: شلون؟
1: إيش أكثر شيء يعجبك في الدوري الحالي؟
0: والله يعجبني يا أخي أنا كرجل إعلام يعجبني المتابعة الإعلامية. المتابعة الإعلامية العالمية. يعني أصبحت وسائل الإعلام من مختلف العالم تتابع الدوري السعودي. كم قناة؟ تنقل مباراة من مبارياتنا يعني مباراتنا الأخيرة ليلة أمس بين الهلال والنصر شفنا كم قناة عالمية نقلت المباراة
1: صحيح
0: ويعني أصبحنا ننافس المباريات النهائية يعني
1: ننافس الدربيات اللي
0: نفس الدربيات العالمية
1: صحيح
0: يعني.
1: والكلاسيكو
0: أي نعم
1: وهي بالمناسبة أرقام مشاهدتها توازي وتتفوق في بعض الأماكن على كلاسيكو
0: صحيح
1: أسبانيا مباراة أمس على العشب على المعشب يعني 90 دقيقة شو يعجبك في الدوري الحالي النسخ العالمية
0: يعجبني تواجد نجوم الكرة في أي. في العالم على أرض المملكة العربية السعودية
1: نعم
0: وهذه يعني مكسب كبير لنا ان احنا نعيش مراحل تطور في مجال الرياضي ليس فنون كرة القدم
1: أي.
0: بس ثقافة كرة القدم تواجد اللاعب الأجنبي تواجد الإعلام الأجنبي تواجد الحكم الأجنبي تقنية الفار أصبحنا يعني مبارياتنا أو دورينا كأنها مباريات عالمية في كأس العالم أو في الأولمبياد كيف

0: بالتنافسية بين الأندية يعني؟
1: إيه إيه.
0: لا بالعكس، التنافسية الآن يعني طبعا تنافس كبير، بس يعني ينقصنا شوية عمل موازنات بين دعم الأندية التي تشارك في روشن باللاعبين الأجانب بالإمكانات بكذا عشان يكون في توازي.
1: عندنا 6 أندية في الدوري شركات، و6 أندية والبقية تابع للوزارة.
0: أيوة.
1: كيف نكسر يعني؟ أول شيء في تعتقد أنه في أحد من أندية الوزارة يقدر ينافس الأندية هذه؟
0: لا.
1: على اللقب؟
0: لا لا لا.
1: مستحيل.
0: لا أنسه.
1: مستحيل.
0: مستحيل طال عمرك.
1: طب كيف نوازن؟
0: اليوم الرياضة إمكانات. اليوم الرياضة والمباريات والبطولات كلها إمكانات.
1: كيف نوازن بينهم أبو محمد؟
0: توازن الموازنة
1: يعني كيف نخلي مثلا فريق عريق مثل الشباب أو الاتفاق ينافس على اللقب؟
0: والله بالوضع يعني الحالي أتمنى، وأنا من الناس اللي يحب الشباب ويحب الاتفاق.
1: فيها قولان الاتفاق بس بمشي.
0: لا لا لا لا لا، أنا أحبهم، أحبهم كاسم، أحبهم كتاريخ.
1: أي.
0: لكن في الملعب ما في مرحومين يعرفوني هنا. أي. هم وأنا أعرفهم.
1: طيب خارج عن موضوعنا، شلون نخليهم ينافسون؟
0: لازم تدعمهم، لازم تعطيهم إمكانات، لازم توفر لهم دعم، لازم توفر لهم كل.
1: طب هذا الفراغ الكبير بين الشركات، شلون نردمه؟
0: لازم
1: بين أندية الشركات وأندية الوزارة.
0: لازم نجيب للاتفاق والشباب من يدعمهم مثلهم، مثل الشركات الكبرى ومثل الأندية اللي دعمها الصندوق.
1: أي.
0: وطبعا خليل الزياني اللي طول بعمره، أبو إبراهيم صديقنا ورفيق دربنا، يعني طالب ان ارامكو ليش ما اخذت الاتفاق والقادسيه، او اخذت القادسيه والاتفاق.
1: ما يصير،
0: هو نظاما
1: في المدينه يعني مدينتين بينهم شارع يصير تملك ناديين؟ ما يصير.
0: كيف يا اخوي ذاك؟
1: اي ما يصير،
0: احنا بيننا وبين الدمام شارع بس، والله العظيم ان انت شغلتك شغله يا اخوي. طيب احنا الحمد لله يعني في المنطقة الشرقية عندنا شركات وعندنا مصانع وعندنا الهيئة الملكية في الجبيل والسابق وكذا، يعني انت تحطني في منافسين، تحط في ريلي طابوقة وتقول لي، وتحط ذاك في طراد قدامي وتقول لي سابقة؟ ما سابقة
1: ما
0: في
1: البحر. تقدر.
0: ها؟
1: ما تقدر.
0: ما تقدر. انت وفر جميع الامكانيات لجميع الانديه، جميع الصلاحيات، جميع الامكانيات، جميع الدعم، واطلقهم في الميدان.
1: ممتاز.
0: وقول الميدان احمد.
1: ايش رايك في صرامه الانظمه الانضباطيه والعقوبات مع الدوري العالمي؟ يعني انا اسمع اصوات يقول العقوبات والصرامه مو قويه على اللاعبين الاجانب، ايش رايك؟
0: لا لا ما في، هذا نظام موضوع. هذا نظام ولوائح موضوعة. إذا كان هناك تقاعس بين لجنة ما تطبق أنظمتها، فيحتاج أن اللجنة اللي مسؤولة فوقها أو مثلا اللجان تابعة للاتحاد السعودي، مفروض أن الاتحاد يتابع اللجنة.
1: ليش أنت قاعد تشوفها في صرامة ولا لا
0: في العقوبات؟ والله ما يعني للأمانة ما أشوف أنا يعني صرامة أو عقوبات تطبق وكذا، لكن لأن أنا مش متابع دقيق في النواحي هذه.
1: إيه؟
0: لكن أنا في يوم من الأيام كنت طال عمرك عضو لجنة الاحتراف، ما في مرحومين يطبق النظام ولا عليه منه لاعب أجنبي ولا لاعب ذاك.
1: على أيامكم.
0: على أيامنا ما في يعني.
1: على أيامكم. إحنا نتكلم عن الوضع،
0: الوضع الحالي يا طويل العمر. الأنظمة موجودة واللوائح موجودة. يعني أنت تقصد أن لجنة الانضباط أو لجنة العقوبات يعني تتساهل مع اللاعبين الأجانب
1: مثلا؟
0: والله عاد هذا كل واحد وضميره وكل واحد ومسؤولياته.
1: أنت مو شايف هالشيء؟
0: أنا والله زي ما قلت لك أنا ما أشوف الأشياء هذه.
1: أي. طيب عندنا في الدوري، في الدوري السعودي دوري روشن للمحترفين 10 لاعبين أجانب، 8+2 يلعب منهم 8 في الملعب، معناه أنه 3 لعيبة بس سعوديين. أنت مع وجود الثمانية أو مع تقليصة أو مع زيادة أو مع ترك الموضوع مفتوح؟
0: شوف يا الحبيب، أنا رجل إداري وأعرف أن القرار لما اتخذ بزيادة الأعداد اللاعبين 8 في الملعب ما اتخذ من فراغ، اتخذ لفترة معينة. يعني لو تتذكر احنا لما بدأنا في دخول اللاعب الأجنبي على أيام حياة الأمير فيصل بن فهد الله يرحمه كان 3، عرفت شلون؟ الآن 8، هذه فترة معينة. ليش 8؟ احنا مقبلين لكأس العالم، مقبلين لكأس آسيا، مقبلين لمشاركات عالمية، احنا محتاجين

0: إلى أضواء على الدور السعودي، إلى أنظار تتجه إلى المملكة العربية السعودية، إلى يعني إعلام ليغطي واقع المملكة العربية السعودية. هذا سياسة. فإحنا طالما أن إحنا نسير في خط وفي سياسة عليا نتفق معها لوقت معين. ولكن أنا لما تقول لي 3 لاعبين سعوديين ما يشاركون وكله على الدكة وكذا، ولما تبغى تلعبهم في المنتخب ما يجيبوا النتائج وكذا، لازم إحنا نجد بدائل. لازم نجد بدائل.
1: طب خلنا نأخذها واحدة واحدة. مع 8 ولا ضد حاليا؟
0: حاليا
1: مع
0: 8 لوقت معين.
1: أوكي.
0: إيه.
1: 8 لعيبة أجانب.
0: أيوة. يعني السنة سنتين وخلاص بعدين.
1: ممتاز. مع لأنك ترى أنه هذا دعاية للرياضة السعودية قبل استضافتها للمونديال.
0: نعم.
1: هذا رأيك؟
0: هذا نعم.
1: طيب 2 من المواليد، شلون فهمت هذا القرار؟
0: المواليد هذيلا يعني احنا المشكلة ان المواليد موجودين في المملكة العربية السعودية، تعلموا وتربوا.
1: لا لا، نحكي على اللعيبة 2 اللي هم فوق سن واحد، تحت سن 21.
0: ايوة.
1: ايا كانت جنسيتها. نعم. مواليد السعودية هم سموا مواليد اصطلاحا وليس مواليد السعودية. هذول اللعيبة الاثنين اللي زيادة، شلون فهمت هذا القرار؟
0: يعني لازم نستفيد منهم. لازم تستفيد منهم.
1: بس هم على الدكة ما يلعبون،
0: بيعطونهم فرصة. أنا ليش أنا أبغى الآن المواليد هذيلا واللاعبين السعوديين اللي على الدكة؟ لازم أن احنا نجد مخرج لهذه المشكلة. أو
1: احنا مستضيفينك عشان نسمع رأيك.
0: اي أنا هذا أنا أقول لك، أنا رأيي أقول أن احنا نعمل بطولة خاصة.
1: شلون؟
0: يعني مثلا تحت 21 سنة
1: موجودة
0: نركز فيها على اللاعبين السعوديين، نسمح للاعبين السعوديين اللي فوق ال 21 ال 25
1: ال 26 اللاعبين الكبار، في اكثر من لاعب يلعب فوق 21،
0: يلعبون في ذاك على اساس ان نعطيهم فرصه. نعطيهم طيب فرصه للمشاركه.
1: شلون ابو محمد عندك لعيبه 3 بس سعوديين في الدوري وتبغى تسوي منتخب قوي، كيف؟
0: ما تقدر.
1: طيب كيف نوازن بين صناعه منتخب دوري عالمي قوي يلفت الانظار وتصيغ من خلالها رسائلك التي تريد، وبين انك تصنع ايضا منتخب قوي؟ كيف نوازن؟ كيف نسير في خطين متوازيين؟
0: انا يعني في يوم من الايام قدمت اقتراح.
1: أيه؟
0: ان قلت يا اخوان تعالوا، احنا الان عندنا كم من اللاعبين السعوديين، ونحن نبغى مقبلين على مستقبل مشرق في الرياضه السعوديه او في لعبه كره القدم. والحمد لله يعني دولتنا قنيه.
1: هذا اي سنه الاقتراح؟
0: ايام في اخر أو وقتنا لما كنت انا في الاتحاد.
1: أيه؟
0: قبل لا يجي احمد عيد.
1: اي
0: فقلت ايام الملك عبد الله الله يرحمه ويرحم موتانا وموتاكم، على اساس ان احنا ناخذ 30 لاعب مثلا او 40 لاعب نوديهم اسبانيا، الاكاديميات الاسبانيه، الاكاديميات الفرنسيه، البرازيليه.
1: راحوا.
0: انتوا وديتهم كم وديتهم وحطيتهم؟
1: راحوا بس ما كملوا.
0: ايوه. انت لما توضع برنامج لاعداد نجم او صقل موهبه، ما هو بتوديه اسبوع اسبوعين او شهر شهرين وترجع تقول لي ما ذاك. لا يا حبيبي، انا هذا لاعب ربي يوفقه وتفوق وبرز كموهبه، انا التقطته اخذ 30 اوديهم اكاديميه في فرنسا، في اسبانيا، في البرازيل، في بريطانيا، ودخلهم الأكاديمية.
1: أيه؟
0: يدرس رياضة. المهم أن أنا سأطلع من هذا الابن السعودية كلاعب أو كحكم أو كإداري أو كمشرف.
1: هذا مشروع
0: يرقى بالرياضة السعودية.
1: أبو محمد، هذا مشروع مستقبلي طويل الأمد.
0: طبعا
1: لا، احنا نحكي الآن على الوضع الحالي. عندك 8 جانب وعندك 2 إضافيين عليهم، 8 زائد 2، و تريد ان تحقق ان تؤسس المنتخب جيد. يعني كيف تلعب كاس العالم الجاي؟
0: يعني شوف، احنا كنا متفوقين على دول اسيا. دول اسيا اليابان وكوريا وهذه اللي اخذت اللاعبين حقتها وهم صغار، ودوهم البرازيل، ودوهم برشلونه، ودوهم كيف خذوهم قطوهم 4 5 6 سنين ورجعوا لنا نجوم. انا ابغى لاعب السعودي كذا. انا عندي كم هائل من اللاعبين عندي في الأندية، سواء في أندية روشن ولا يلو ولا الدرجة الثانية ولا الأندية الريفية ولا المدارس، واجد عندنا. يعني كم هاي، احنا اليوم المملكة العربية السعودية قارة. لازم انا مدام عندي

0: في أموال أستثمرها في أبنائي في جميع الألعاب ليس في كرة القدم بعد.
1: أي. أي. طيب في الوضع الحالي شلون كون منتخب؟
0: في الوضع الحالي أنا بقول لك حاجة، يعني أنا مع احترامي وتقديري إحنا بنشارك الآن في أمريكا زين؟
1: لا أنت قفزت على سؤالي.
0: آه.
1: شلون كون منتخب؟
0: شلون أكون؟
1: هم ما يلعبون.
0: يعني بكون منتخب بالأسماء بالنتائج السابقة بالذكريات، لكن أعرف أن هذا اللاعبين ما في انسجام ما في روح ما في تعاون ما في حتى فاقدين حساسية الكرة.
1: خليني أقول لك واحد من الآراء لما جاء قرار 8 لعيبة جانب أو 10 هم 10 بس 8 يلعبون في الملعب. الداعمين لهذا القرار قالوا بأنه إحنا عندنا في السعودية مثلا في الدوري زمان عندنا مثلا 600 لاعب على سبيل المثال الرقم وليس الدقة 600 لاعب ولكن ما نقدر نطلع منهم 50 لاعب زين. إحنا في الوضع الحالي عندنا 3 في كل فريق بيصير عندنا 50 لاعب بس بيكون منهم 22 لاعب ممتاز. هل هذا حدث؟
0: والله يا الحبيب ما أنا شايف يعني مؤشرات ذاك من حفرة لدحديرة يا أخوي. يعني إحنا أنت عارف إحنا تأهلنا كيف لكأس العالم تأهلنا بالملحق طال عمرك بفرق الأهداف وذاك، هل هذا يعني يرضينا أو يرضي الشارع السعودي؟ لا ما يرضينا يا أخوي. يا أخوي إحنا شاركنا من 94 أنا كل سنة بتقول لي مشاركة مشاركة مشاركة إلى متى أنا بقعد أشارك أشارك أشارك؟ أنا أبغى نتائج، أنا أبغى الاتحاد أو القيادة المسؤولة عن المنتخب أو عن
1: بنجي للمنتخب لكأس العالم وأموره وتأسيسه، بس أنا أتكلم عن الوضع الراهن مع 8 أجانب هل يمكن بناء دوري قوي ومنتخب قوي؟
0: هو دوري قوي أوكي لكن منتخب لا.
1: طب كيف نقدر نحققهم مع بعض يصيرون في خطين متوازيين لا يتداخلان؟
0: لازم تقلل اللاعب الأجنبي في الملعب وتزيد اللاعب السعودي.
1: إذا قللنا اللاعب الأجنبي هل يمكن تحقيق دوري قوي؟
0: على الأقل يعني نوعا ما
1: كامل
0: يعني 70%
1: كامل العدد يعني العادل بالنسبة لك.
0: يعني أنا أعطي اللاعب السعودي
1: على العدد اللي باللاعب الأجنبي في الدوري لكل فريق كم بالنسبة لك
0: اللاعب الأجنبي؟
1: نعم.
0: لكل فريق عشان إيه؟ أعطي
1: عشان يصير عندك دوري قوي ومنتخب قوي
0: أعطي 4 أو أعطي 5 لاعب أجنبي.
1: 5 يعني نص نص
0: نص نص على الأقل.
1: نص طيب ليش نص؟ هذا الشيء موجود بس في السعودية مشكلة بين بناء منتخب قوي ودوري قوي. إنجلترا تبني دوري قوي وعندها الآن منتخب قوي حقيقة في السنوات الأخيرة عندها منتخب قوي أوكي
0: صحيح.
1: إسبانيا عندها منتخب قوي أو عندها دوري قوي. إيطاليا عندها إيطاليا نفس الشيء ألمانيا نفس الشيء. ليش ما نصير مثلهم؟
0: إحنا إن شاء الله بنصير مثلهم.
1: ليش ما
0: نصير؟ إذا وضعنا طريقة صحيحة ووضعنا استراتيجية واضحة وطبقنا زي ما يطبقون الدول الثانية. إحنا ما نأخذ العملية ارتجالية أنت تعد لي منتخب قبل المنتخب بأربع شهور أو 5 شهور جمع أو غير أو كذا وشارك. لا يا حبيبي هذه أنا شخصيا أنا أمامك في 94 في كأس العالم عقب ما انتهت البطولة وكذا يعني صارت لنا فرص ان احنا طلب من عندنا ان نروح للنهائيات نحضر بعد خروج المنتخب
1: كأعضاء اتحاد
0: كأعضاء كإعلام ايضا لاستثمار الحدث اعلاميا ف يعني صارت لنا فرصة نجلس كيف الناس قاعدة تخطط. لقيت ما اللي يخططون للمنتخب الامريكي قالوا احنا تعرف دولة مو بكرة لعبة كرة قدم بس من الآن نخطط إعداد منتخب إلى 98 لفرنسا. قلت من الحين؟ قال لي من الحين. قلت زين لما جيت أنا جينا حق الاتحاد وكذا قلت حق الإخوان يا جماعة ترى كذا في أمريكا يسوون كذا وقاعدين يخططون ل 98 احنا منتخب 98 يعني جمعناهم قبل المنتخب بكام بستة شهور من 5 شهور
1: نفس الفريق
0: يعني ما هي بالذاك يعني ما يصير الكلام هذا.
1: كنت تقول ذا الكلام وانت عضو اتحاد
0: كيف
1: كنت تقول ايش زعلت بس
0: ما زعل انا اقول لك شو ما اقول الاتحاد يا اخوي
1: قلت لهم
0: إيه شاب ما قلت لهم أنا بعد أخلي شيء ما أقوله. شوف يا حبيبي
1: كان رئيسكم الأمير فيصل فهد قلت له هالكلام؟

0: عدل جيب الله يرحمه يا أخي.
1: الله يرحمه. الله, الله, يرحمه. الله يرحمه.
0: شوف طال عمرك.
1: تاريخ لا ينسى يعني. بس أنا أسألك أنت.
0: كنت الأمير فيصل الأمير أنا ما قلت حق الأمير فيصل كان في حلقة وصل طال عمرك الله يرحمه عبد الله دبل.
1: الله يرحمه.
0: عبد أبو خالد يعني من الرجال اللي ينقل الكلام بكل أمانة وكل شيء. ويعني للأمانة ترى الأمير فيصل الله يرحمه يعني إن شاء الله لما تجيني في الديوانية أوريك صورة تجمعني أنا أعوذ بالله من أنا والأمير فيصل وعبد الله الدبل. والأمير فيصل يسمع يعني الملاحظات أو يسمع كلام في ذاك. المهم أعود مرة ثانية لك في العملية عشان لا تضيع العملية. أنا عارفك تطلع من الموضوع.
1: لا لا ما
0: يا أخوي أنا لاعب المنتخب. أنا بقاعد منتخب لكأس العالم للمشاركة العالمية.
1: واحدة واحدة جايك كان الحين بس موضوع الدوري ولا
0: شفت
1: ولا
0: شفت أنا عارفك أنا عارفك
1: لا لا والله
0: أنا
1: والله
0: عارفك يا بتال تعلمني جايك. فيك أنا ها يلا نرجع طيب. مرة ثانية
1: محمد في متغيرات صارت في الدوري السعودي كثير. طبعا أنا بختم ملف الدوري السعودي فأجيب لك كل قضايا الدوري السعودي
0: اللي
1: تقنية الفي اي آر ساعدت أو قتلت المتعة؟
0: والله يا أخوي شوف الفي آر هذا مصيبة. كل مرة يعني لازم تجيب لك ناس متخصصين محترفين.
1: عاجبك اللي البروتوكول في اي آر في الدوري السعودي؟ عاجبك؟
0: يعني عاجبني ذاك إيه؟ أنا بدام أنا أسير إلى العالمية لازم أستخدم جميع الوسائل العالمية.
1: ممتاز.
0: ولكن لازم أؤهل من يدير هذه الأجهزة عالميا.
1: هل هل يدار ما
0: أدري أنا ما أدري أنا ما
1: أنت سألك عن رأيك اللي تشوفه.
0: أيوة أنا أشوف لكن أحيانا يعني أشوف البار يظلم ذاك. احنا يعني انت تبغى اقول لك مثل من الامثله حقتنا
1: مثل.
0: يعني مباراه القادسيه ويا الهلال لاعب القادسيه لاعب الهلال اللي كان لنا بلنتي ركب على اللاعب حقنا في خط السته
1: هرنانديز لاعب الهلال
0: ايوه في خط السته لا الحكم صفر ولا مراقب الخط ولا الفار ولا الحكم شلون يا اخوي
1: ما تعرفون تصيحون انتم
0: ها
1: ما تعرفون تصيحون عند الحكم ما تعرفون
0: والله عاد يبغى لنا ناخذ نتعلم كورسات يعني المشيله لعيالنا الجدد ذيلا شوي شوي نبغى نعطيهم
1: طيب.
0: كورسات
1: هل في فعلا اخطاء في الفار حق يعني كثيره تشعر بانه تم غض الطرف عنها
0: احيانا احيانا يعني
1: لا هل تحولت فعلا الى ظاهره
0: لا ما اقدر اقول تحولت ظاهره يعني احيانا حتى
1: هل تحولت ظاهره ولا هي في سياق الاخطاء
0: هي في سياق الاخطاء حتى احيانا تجد ان الحكم البار يقول له تعال تعال ما يروح ليش ما تروح
1: يعني هذه انا ما شفتها
0: لا في حتى يعني انا لما بحث في العمليه قلت يا جماعه ليش قال لي ترى الحكام هذه اذا يروح يطالع ياخذون عليه فلوس ياخذ فلوس ما ادري يقسمون عليه ما ادري ايش
1: لا لا هذا واحد
0: والله ما ادري يعني
1: هذا واحد قال معلومه غير مؤكده
0: هذا غير لا غير مؤكده خلاص الله يستر عليه انه عليه
1: لا لا معلومه غير مؤكده اطلاقا هذه ابو محمد ايش اكثر شيء ما يعجبك الان في الدوري
0: اكثر شيء ما يعجبني في الدوري
1: تبغى يتعدل يتصلح
0: والله يا الحبيب اللي مش عاجبني في الدوري المعاناة اللي تعيشها الفرق اللي ما أعطيت الإمكانات ولا دعمت الدعم الصحيح هذه اللي تخلي
1: طبعا أنا أحييك لأنك تقول هذا الكلام وأنت أنتم أغنى نادي في الدوري
0: أنا ما لي في أغنى دوري
1: أغنى
0: لكن أغنى أنا طال عمرك مواطن
1: أنتم أغنى شركة في العالم
0: أحب تحسدنا عاد أنت هذا اللي تبيه أنت بعد تضحك ها شوف يا حبيبي أنا مواطن وأنا رجل يعني رياضي أو رجل قيادي في المجال الرياضي لازم أعمل يعني راعي أبنائي ذي اللاعبين أو فرق أو الأندية كلهم أبناء المملكة أبنائنا لازم نرعاهم لازم نوليهم لازم نعطيهم لازم نوازن بينهم على أساس من حقهم أن يحصلون على جميع الامتيازات التي حصلت عليها الفرق الكبرى
1: جميل آخر محور عندي في الدوري رونالدو من يحبون رونالدو من يتكلمون طبعا ما نبغى نصنف الناس ولكن في من يقول أن رونالدو لاعب كبير في السن منتهي ما يقدر يقدم شيء فني للدوري السعودي الجهة الأخرى يقول لا هذا لاعب وجوده يحمل رسائل كثيرة
0: صحيح
1: ولاعب ممتاز في أنه الجيل الجديد يستفيد منه
0: صحيح.
1: وهو أيضا قوة ناعمة بوجوده في الإعلام بانعكاسه

0: وجوده انعكاسه في الإعلام هو قوة ناعمة.
1: صحيح.
0: أنت معي الرأيين.
1: أنا طال عمرك أؤيد وجود ريلاندو هنا لأن هذا قوة إعلامية ناعمة. وهو القيادة العليا لما جابت هذا ما جابته من فراغ، جابته لاستثمار إعلامي، لأن هذا وراه أكثر من مليار متابع في السوشيال ميديا. الحين نادي النصر يمكن من أغنى
0: الأندية، أشهر خلينا نقول
1: من أشهر الأندية اللي تبيع القميصة. عرفت، وأصبح اسم نادي النصر واسم ريلاندو في أنحاء العالم، وكم يتابعه وكم يحضر له وكم
0: يجيله. فنيا
1: يعني صحيح، الرجل أول شيء رجل محافظ سلوكيا، أخلاقه، فنياته لا زال يعطي. صحيح أنه هو ما يعطي 100%، لكن وجوده في الملعب، وجوده داخل الصندوق في غفلة من الغفلات يركب لك جول ويقول لك سلام سلام. زين، الشيء الثاني الروح القيادية في الملعب، هو يعني قائد، كيف يقود فريق، كيف يقود الجمهور، كيف يحرك منظومة الملعب. رجل منتظم محترم، أنا يعني أصر وأثني وأؤيد هذا اللاعب.
0: جميل.
1: وأؤيد حتى لو اللاعب يعني ما أتيحت له الفرصة أنه يلعب السنة القادمة، وجوده في منظومة كرة القدم، وجوده في الاتحاد السعودي قريب من الأنشطة والأحداث العالمية اللي تستضيفها المملكة، مثل مع هيئة الترفيه، البرامج مع البرامج السياحية، كلها هذه مؤشرات ورسائل إعلامية موجهة.
0: عظيم. طبعا الناس ما تعرف عنك محمد انك انت يعني رجل اعلام، بس عشان الرسائل الاعلاميه، واشتغلت في وزاره الاعلام فتره طويله.
1: كيف ما يعرفون عني اعلامي؟
0: يعني البعض خلينا نقول بعض،
1: يقول البعض، لا تقول ما
0: البعض. وكنت دائما من يصيغون معرض السعوديه بين الامس واليوم في فترات سابقه كثير. صحيح محمد؟ ها صحيح لي اذا انا غلطان. يعني
1: انت جبت جزئيه. يا اخي جاسم ياقوت، أنا أحد أعضاء الحمد لله اللجنة الإعلامية لمعارض المملكة بين الأمس واليوم، وكان يحمل رسالة المملكة. نعم. للتعريف بالمملكة تحت قيادة مولاي. نعم. خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان، الله يطول في عمره،
0: ملك سلمان.
1: نعم. ملك سلمان، وأيضا من اللي شاركوا في جميع مشاركات المملكة في كأس العالم وفي الدورات الأولمبية، اللي كانوا يستثمرون الأحداث
0: في صياغة رسائل،
1: في صياغة رسائل. نعم. وأحداث إعلامية لإبراز. عظيم. الوجه الثقافي للمملكة. عظيم. العربية السعودية من مختلف الأنشطة، لأن يا أخوان، وأنا يعني أنتهز هذه الفرصة من هذا المنبر الإعلامي اللي أنا اليوم أتشرف أن أكون أنا ضيف لك، إن أنا أوجه رسالة يا أخوان يا حبايبي، ترى كأس العالم ليس لعب كرة قدم، كأس العالم حدث عالمي يجب أن نستثمره استثمار اقتصاديا، تجاريا، صناعيا، ثقافيا، اجتماعيا.
0: نعم.
1: كل المظاهر هذه لازم أن هذه يعني، والحمد لله احنا خطينا خطوات كبيرة. عظيم. سواء كنا في أمريكا أو في فرنسا أو في اليابان أو في كوريا، حتى أخرت في قطر، يعني استطعنا أن نبرز الوجه الحضاري ونستثمر هذا الحدث، ويجب علينا من الآن. وأنا الحمد لله شفت مخطط أو ملف كأس العالم للمملكة العربية السعودية، لكن يجب أن يكون هناك تأهيل من هذه الفترة إلين.
0: جميل.
1: تأهيل المجتمع السعودي، كيف سنستقبل. حلو. ضيوف كأس العالم في المملكة العربية السعودية.
0: مسيرة عطرة أبو محمد، كفو والله.
1: الحمد لله.
0: محمد خليني بغلق معك في الملف الدوري وبما فيه، وبروح معك لاتحاد الكرة والمنتخب. هل أنت راضي عن المنتخب السعودي منذ أن غادرت اتحاد كرة القدم؟
1: والله يا أخوي طبعا راضي ومش راضي، هذه قصة. المنتخب السعودي
0: كتقييم
1: راضي ولا الحمد راضي؟ لله. أنا لما كنت
0: لما كنت الحين راضي
1: الحين؟
0: إيه؟
1: لا ما أنا راضي والله.
0: ليش؟
1: مع الأسف الشديد يعني المنتخب يعني الظروف اللي مرت فيه، أتيحت لها الفرصة، وفرت لها الإمكانيات، وفر لها الدعم الكامل، لكن ما وفر.

0: وش السبب؟
1: أسباب كثيرة.
0: عطنا.
1: أنت لما تبغى
0: عط الأسباب
1: تأهل منتخب أو تعد منتخب لازم تفرق المنتخب. أنت لاعب المنتخب أو النجوم اللي عندك في الفرق السعودية ما يشاركون في الدوري السعودي، كيف إحنا تبغانا نعد منتخب ولا نأهل منتخب ولا نصنع منتخب؟ يا أخوي هذا إعداد موهبة وصقل موهبة وإبراز موهبة. ما هو بس ذاك يعني، ترى اللاعب اللاعب يعني بتعطيه فلوس وترفع رواتبه وبتعطيه عقود وكذا مبسوط لأنه أمن مستقبله، لكن ما حيعطيك ذاك. لو أنت ترجع بالذاك، اللاعبين اللي إحنا كان في عهودنا ما عطيناهم نفس المبالغ ولا عطيناهم الإمكانات ولا وفرنا لهم كذا، لكن كان هناك حب، كان ولاء، كان هناك عطاء
0: غير موجود الآن.
1: الآن يعني ما أحس، أحيانا ما أحس أن هذا اللاعب يمثل.
0: ما يشوفون غليلك في الملعب؟
1: لا، أحيانا لا،
0: ما يبردون،
1: ما يبردون قلبي. إذا اللاعب
0: هذا أنت تطالب اللعيبة ولا تطالب المسؤول أنه يغذيهم بهذه الروح؟
1: يا حبيبي هذه كلها سياسات في أدوار على مجلس الاتحاد، أدوار على اللجنة الفنية أو اللجنة الإدارية، كل واحد له مهمة. أنا إذا ما أغرس الولاء والانتماء وحب في اللاعب هذا، اللاعب أنت تلبس
0: كيف تغرسه؟
1: شلون أغرسه؟
0: ما أنا ما أفهم، أنا ما أفهم في الإدارة، ما أفهم في الإدارة الرياضية، فهمني
1: يا رجل. أنت ما تعرف، أنت تعرف الكفت كله.
0: لا ما أعرف، فهمني
1: يا بتال يا حبيبي.
0: شلون تغرس في اللعيب الولاء؟ علمنا
1: يا حبيبي. اللاعب
0: خلي الاتحاد يسمعك، يسوون
1: يسمعون يسمعون. أنا صيحت لي قلت بس
0: الحين خليهم يسمعون كلام
1: اللاعب. اللاعب لما يكون عنده إداري، إداري محنك، إداري له الولاء والانتماء وحب هذا الوطن، يعمل بروح بالروح من أجل الفريق، لما ينزل الملعب يقدر اللعبة، يقدر السلام السعودي اللي يعزف له. أنت من اللي يعزف لك السلام السعودي؟ السلام السعودي يعزف للملوك وللوزراء وللرؤساء الكبار. تحية
0: وللبعثات الرسمية،
1: وللبعثات الرسمية. أنت تمثل الوطن، تمثل الشعب، تمثل جمهور.
0: هذا الإداري اللي يبث هذه الروح غير موجود الآن.
1: ما موجود يا شيخ.
0: ليش مو موجود؟
1: والله جيبوا إداريين زي الناس عشان يجيبون.
0: ليش ما يجون
1: يا حبيبي؟ إذا إداري، أنا ما أحس أن الإداري هذا ينتحر في حب هذا الكيان، ما يصلح يكون إداري.
0: ليش مو موجودين؟
1: والله شوف، دائما نقول عملك يا صاحب العمل. أنا طال عمرك ما أجامل عملك يا صاحب العمل. أنت لو كنت إداري صح، شوف يا حبيبي، الرازق في السماء والحاسد في الأرض. رزقك بتاخذه، الله كتب لك رزقك، ليش ما ليش تخاف؟ قول كلمة الحق.
0: هذا كلام توجهه لمين؟
1: أوجه لكل مسؤول يعمل في مجال الرياضة. أنت مسؤول، أنت محاسب اليوم ومحاسب أمام الله إذا أنت ما تخلص لهذه الأمانة اللي في يدك.
0: طيب محمد، ال- ال- ال- ال- الاتحاد السعودي راضي عن عمله
1: ككل؟
0: ايه؟
1: شوف يا حبيبي، الاتحاد السعودي اتحاد شكل، وانت تعرف كيف شكل.
0: لا ما اعرف.
1: ما تعرف كيف شكل؟ طيب
0: لا.
1: اتحاد عبارة عن،
0: عارف ان شكل بالانتخابات،
1: ها انتخابات وتزكية وكذا. واعطي لهم الفرصة، اعطي لهم الامكانيات،
0: سبع سنين.
1: اعطيت لهم الصلاحيات، اجتهدوا، لكن ما لكل مجتهد النصيب.
0: يعني
1: رحم الله امرئ عرف قدر نفسه.
0: يا اخوي يعني انت محمد ايش تعطينا امثله؟ قل لي رايك، راضي عنهم ولا لا؟
1: انا رايي الرساله واضحه.
0: عملهم جيد ولا غير جيد
1: يا استاذ الفاضل؟
0: يا استاذنا انت الكبير،
1: في في في اعمال، في اعمال طيبه، ناس اعطوا الصلاحيات، اعطوا الامكانيات، وفروا الدعم، وفرت لهم كل شيء، جربوا وما نجحوا. يعني مفروض أن لما أقول لك رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، يا أبوي أنت أعطناك مرة ومرتين وثلاثة. يا إخواني أنا اجتهدت وأنا ما قصرت وأنا ضحيت وأنا اشتغلت، لكن ربي ما وفقني. هذه ملفاتكم، هذه أوضاعكم، يبون ناس ثانيين.
0: يعني أنت طالبهم بالاستقالة؟
1: أنا مش أطالبهم، اللي أطالبهم بالاستقالة الشارع الرياضي اللي يطالبهم بالاستقالة.
0: أنت تقعد تقول
1: الشارع الرياضي؟
0: لا أنت تتكلم، لا تتكلم باسم الشارع الرياضي، تتكلم باسمك أنت.
1: والله أنا أنا شايف أن أفضل لهم وحفاظا على أسمائهم ومكانتهم يعني يتركون الفرصة.
0: ليش؟ عطني مجموعة من الأشياء اللي تعتبرها وقعوا في أخطاء فيه.

0: المنتخب مثلا؟
1: ها؟
0: المنتخب؟ نتائج المنتخب؟
1: أخطاء كثيرة، سواء نتائج المنتخب، سواء في الإدارة، سواء أنا يعني بقول لك نقطة واحدة بس، وأنا يعني أقولها وأنا ده. يعني إحنا عندنا عامل التواصل، عامل التواصل.
0: إيه؟
1: إحنا عشان أنا برضو هذه من الدراسات اللي أنا قدمتها في السابق، أن التواصل الآن أنا إدارة قديمة وأنت إدارة جديدة، نعم. مفروض يكون في تواصل بيني وبينك، مفروض أنا تكتسب من الخبرات اللي أنا اكتسبتها
0: مثلا،
1: تستفيد منها كل شيء. هذا جزئية. الجزئية الثانية، أنا عشان أأهل منتخب كويس وإدارة منتخب كويسة، في في في عندي 18 فريق، في عندي 18 مدير فريق، صح؟
0: صحيح.
1: سعوديين.
0: سم.
1: وفي يلو كم؟ 20 ولا 18؟
0: 20.
1: كسارو كم؟ 20 و18 38 شخص.
0: ايه.
1: 38 شخص كفاءات إدارية تدير أبنائنا وتدير فرقنا.
0: نعم.
1: زين؟ عندي مدير فريق مال المنتخب. يا مدير الفريق يا باشا، جيب الإدارة هذه، الإداريين كلهم، وشكل منهم لجنة إدارية. لأن اللاعب، اللاعب جايك من النادي، اللاعب اللي في النادي من يديره، يديره مدير الفريق، عارف عنه وعارف سلوكياته وعارف كذا، سو تواصل، سو كذا،
0: ورش عمل،
1: بين ها ورش عمل بين كل شهر شهرين نجتمع. طيب. هذه جزئية. زين، صار عندي قوة إدارية ما فوقها فوق. يا حبايبي، كم مدرب عالمي عندي في السعودية؟
0: كثير
1: كثير. نفس العملية، يا مدرب المنتخب احنا اخترناك، انت مدرب على عيننا وعلى راسنا، يا اخي عندك المدرسة البرازيلية موجودة، البريطانية موجودة، الإسبانية، البرتغالية كذا، تعال يا مدربين البرتغاليين عطوني
0: تقارير،
1: تقارير انتو يا كذا، بين كل شهر شهرين نسوي اجتماع.
0: طيب.
1: نستفيد من هالخبرات، انت عندك خبرات وعندك امكانيات في المملكه العربيه السعوديه مش قادر تستغلها ولا قادر تستفيد منها.
0: انت مو معصب، انت مو معصب علي، معصب على الاتحاد.
1: معصب عليك وعلى الاتحاد وياك. يلا.
0: رينارد أقيل وجابو دونيس، انت مع القرار؟
1: ها، شو اقول لك؟ ان كنت تدري فتلك مصيبه، وان كنت لا تدري فتلك المصيبه اعظم. يا حبيبي، انت تبغى تغير مدرب، تغير مدرب قبل دخول،
0: يعني انت ضد القرار؟
1: يا اخي، انت تجيب مدرب، طبعا ضد القرار اول شيء، انت لما تبغى تغير مدرب للمنتخب وانت شفت ان المدرب مش ماشي مع الفريق، طيب انت جبت المدرب عدته، زين، المدرب أهلك المرة الماضية، الحين جبته مرة ثانية، طيب إيش السبب الرئيسي اللي خلاك تصر على بقائه لهذا الفترة، وبعدين تجي مع عوامل الضغط تشوته؟ يا أخوي، هذه إدارة، إدارة. أنا ما أبغى أقعد في الظلال حق أخذ المكافآت وأخذ الراتب وأخذ الشرهات، لا. أنا أبغى المدرب، أبغى زي ما أنا أعطيه لازم أخذ منه، لازم أحاسبه، له حقوق وعليه واجبات، أنا أطبق الواجبات ولا أفكر فيه. إن شاء الله مدرب جايبينه من القمر، ما فيه حبيبي.
0: أنا ترى يعني على أيامكم، يعني أنتم مجلس اتحاد حكم برضو كان مشاهير بإلغاء عقود مدربي المنتخب.
1: ايه.
0: خلاص ما نقش هذه، خلاص ما نقش، بس حبيت عشان ما حد يقول إنه ترى كنتم ولا ما كنتم.
1: ما نقول.
0: طيب.
1: أنا أقول.
0: طيب محمد.
1: أنا ما عندي مانع تغير مدرب. ايه. بس غير مدرب.
0: طموحك في كأس العالم الجاية كسعودي ورياضي؟
1: يا حبيبي. إيش طموحي؟
0: إيه.
1: الله يسر علينا، الله يسر علينا، ما ننهزم بهزائم تفشل.
0: ليش؟ ليش متشائم؟
1: مش يا أخي، أنا مش متشائم. أنا لو تقول لي بنلعب مع الأرجنتين مرة ثانية متفائل في الملعب. ما تشائم. أنا مؤمن بالله ومؤمن بقضاء الله وقدره، ومؤمن باللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين. زين، بس في عقل، في وعي، في إدراك.
0: طيب.
1: انت ما عديت الاعداد الصحيح اللي شرف المملكه.
0: تعتقد بانه نهايه الاتحاد يجب ان يغادر بعد كاس العالم؟
1: والله هذا القرار بيد
0: المسؤولين
1: يعني. لكن هذا الشارع الرياضي يطالب

0: بذلك. والجماعة
1: أنت
0: الجماعة
1: أنت كرجل رياضي خبير رياضي
0: أنا أقول لهم مصلحتكم يا شباب كثر خيركم، أنتوا اجتهدتوا لكن ربي ما وفقكم.
1: ممتاز
0: خلاص
1: أبغلك ملف الاتحاد والمنتخب، بأخذ منك أراءك في بعض القضايا الصغيرة والملفات الصغيرة في الرياضة السعودية. الإعلام الرياضي كيف ترى وأنت رجل إعلام؟ يلا خذ راحتك فينا.
0: إيش رأيي في الإعلام؟ الإعلام الله يعين والله يصبرنا ومش حالك طال عمرك.
1: سيء تعتبره الإعلام الرياضي؟
0: ما أقدر أقول كل الإعلام الرياضي سيء. الإعلام الرياضي هناك إعلاميين يشقون طريقهم الصحيح وفق منظومة عمل صحيحة، وهناك إعلام من حفرة لدحديرة يطبق من هنا ويطبل من هنا ويؤذي من هنا وكذا.
1: جزء من الإعلام السيء الإعلام الرياضي هو يتحمل مسؤولية الأخطاء في الرياضة السعودية ككل في كرة القدم يتحمل؟
0: طبعاً.
1: هل ترى أنت كرجل إعلام هل ترى الإعلام مراقب أو شريك؟
0: شوف يا حبيبي، في منظومة العمل الرياضي يعتبر الإعلام شريك.
1: ما أتكلم عن منظومة العمل، أنت كرجل إعلام. الإعلام مهمة أن يكون
0: شريك
1: مراقب.
0: شريك.
1: أن يكون مراقبا أو شريك الإعلام.
0: شوف يا الحبيب، في دراساتنا الإعلام وأنت رجل تعرف، الإعلام شريك في جميع التخصصات.
1: وليس مراقب.
0: لا، الإعلام شريك. أنت من يوم تولد إلين تموت بعد طولة العمر.
1: لنا ولك.
0: 150 سنة.
1: لنا ولك.
0: لنا ولك. الإعلام شريك وياك، شريك في الحرب، شريك في السلم، شريك في التجارة، شريك في السياسة، شريك في الرياضة، شريك في الجمهور، شريك في التوعية.
1: جميل.
0: الإعلام شريك، شريك ملاصق لكل أحداث.
1: نقل الدوري السعودي هل يوازي المشروع الكبير؟
0: نقل الدوري السعودي،
1: النقل التلفزيوني
0: والله احنا نسير في
1: تقدم.
0: تقدم
1: عاجبك؟
0: يلا بس يعني ان شاء الله في تطور. انا يا اخوي انا رجل مسؤول ورجل اعلام، يعني انا ما احب ان اخذ قراري الحين. احنا كم شركه تبدلت من شركه
1: يعني قصدك نعطي الموجودين فرصه؟
0: نعطي فرصه، اعطيهم فرصه، ادعمهم، اعطيهم امكانيات.
1: ممتاز.
0: شجعهم وبعدين حاسبهم.
1: ممتاز. باقي عندك دقيقتين، دائما اختم سؤال شخصي.
0: طيب الحين خلصنا الحلقة كلها؟
1: اي لك سؤال، انت ما خلتني اسال.
0: والله فرصة يعني انا يعني الناس اللي كل واحد يقول لي انتبه ببتال بإذاعة، قلت ما عليك.
1: يخربون بيننا
0: بتال قلت
1: اخي. يعرفون علاقتنا المميزة بيخربون بيننا.
0: انا عارف بتال من يوم احنا
1: من سنين
0: من ايام سكتوا.
1: يلا هات. قلت في واحدة من مقابلاتك بان عضو اتحاد الكرة حافظ المدرج جاءك ليلا يطرق بابك لنقل ياسر القحطاني للهلال. هذه المقولة أثارت الكثير من الجدل، أريد أن توضح الموضوع.
0: شوف يا
1: هل كان عضو اتحاد كرة أول شيء ولا جايك بصفة شخصية؟
0: شوف يا بتال، أول حاجة حافظ المدرج أستاذ وأخ وعضو اتحاد كرة القدم، كنا سويا وكل حاجة. هذا السؤال جميل، شبعت من الطرح وشبعت من إعادة السالفة، وأنا أتحفظ وأرفض بشدة الإجابة على هذا السؤال.
1: احترم.
0: الهلال فريق
1: لا ما لحظة دخل. الهلال ما لدخل.
0: خل أكمل. الهلال برجاله وبشخصياته من أعز الفرق لي، والقادسية تاريخ وحبي الأول والأخير. وقدمنا نجم للرياضة السعودية وللقادسية وللهلال. الحمد لله، الله يسر علينا وعليه. وهذه أوراق صفطت وانت تدور في الدفاتر القديمة يا بتال.
1: احنا عندنا
0: يبقى الحين احنا عندنا مستقبل الرياضة السعودية.
1: أبو محمد حكينا يا محمد لحظة، لا تؤلب ولا تجيش.
0: لا ما جيش.
1: لا لا لا تؤلب ولا تجيش.
0: لو سمحت خلاص قفلتها.
1: لا حكيت معك الحلقة 57 دقيقة، حكيت معك 56 دقيقة على كل الملفات. هذه عادة في البرنامج، سؤال نختم فيه.
0: طيب
1: ما تبغى، انا احترم تحفظك.
0: انا هذا
1: تبغى تتحفظ، انت حر.
0: اتحفظ.
1: اي بس ما تقول تسأل ولا ما تسأل، اسأل زي ما ابغى.
0: مطلق الحرية.
1: هذه صيغة البرنامج.
0: انا في بيتي.
1: هذه صيغة البرنامج بهذا الشكل. وانت تعرف قبل ما تجي.
0: انا في بيتك وفي برنامجي.
1: تعرف قبل ما تجي.
0: عارف كل شيء.
1: شفت الحلقات الماضية؟
0: وعارف سوالفك. وعارف كل حاجة.
1: شفت الحلقات الماضية؟
0: ما شفت يا اخوي.
1: شفت الحلقات الماضية؟
0: نعم.
1: عارف ان في سؤال شخصي.
0: انا جايك اقول لك اسأل ما تريد.
1: اذا جاوب على السؤال او قل اتحفظ، ما تقول ما تسألون.

0: لا ما قلت لك لا تسألني. أيه؟ أقول لك أنا تحفظ يا أخوي، ما قلت تسألني. أنا عطيت الهلال حقها، وعطيت القادسية حقها، وعطيت يا شو يسمونه حافظ المدلج الله يمسيه بالخير حقها، وعطيت كل الجماعة، وعطيتك أنت يا بتال حقك. يلا عطني سؤالك الأخير، باقي دقيقة
1: خلصنا. شكرا جزيلا لك، أتشرف بوجودك دائما معنا في البرنامج، وشكرا على الكتب اللي هديتها لي قبل الحلقة.
0: والله يعني أول شيء إن أنا سعيد جدا، وشكرا للاستضافة.
1: شكرا لك. كل أربعاء ضيف جديد، ألقاكم.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: البنتاغون يعلن عن اتفاقيات للحصول على 10,000 صاروخ بعد ازدياد الطلب على الذخائر جراء حرب إيران. منسق مجلس السلام لادينوفا يحذر من ترسيخ الخط الأصفر في غزة على احتمال تقسيم القطاع. هجوم روسي بنحو 800 مسيرة على أوكرانيا على 20 منطقة في البلاد. جهود فرنسية احترازية لاحتواء فيروس هانتا، والسلطات الصحية تتابع حالة أكثر من 20 مخالطا محتملا. أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ النشرة من بكين، حيث تتجه الأنظار إلى العاصمة الصينية لقمة ثنائية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وصفت بالتاريخية. وتعد هذه الزيارة مشاهدينا الرسمية الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين منذ نوفمبر عام 2017 حين زار ترامب الصين خلال ولايته الأولى. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عبر عن أمله في أن تلعب الصين دورا أكثر فاعلية لإقناع إيران بالتراجع عن سلوكها في المنطقة. وأكد روبيو أن المصلحة الصينية تقتضي حل أزمة مضيق هرمز. Their economy is fueled not by what they consume domestically, but by what they make and sell to other countries. Well, of all the countries of the world, economies are melting down because of this crisis in the Straits. They're going to be buying less Chinese product. And the Chinese exports are going to drop precipitously. So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. هذا وقال مسؤول رفيع بالبيت الأبيض لمجلة بوليتيكو إنه من المتوقع أن يمارس الرئيس ترامب ضغوطا على نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن الملف الإيراني خلال اجتماعهما المرتقب في بكين. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الصين بالفعل ضغطت على إيران من أجل التوصل لاتفاق. أما نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس الذي أكد أن الولايات المتحدة تبذل جهودا دبلوماسية نشطة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، قال فانس إن أمام الرئيس دونالد ترامب عدة خيارات دبلوماسية وعسكرية للتعامل مع إيران.
1: Look, I agree with the president that Iran should not have a nuclear weapon. We're obviously engaged in a very aggressive and very engaged diplomatic process to try to ensure that that doesn't happen. And the president has a lot of options. As he said repeatedly, there are options diplomatically, there are options on the military side. But the fundamental goal here is the president wants to make the world safe, but particularly the American people safe from Iran having a nuclear weapon. And
0: معنا مشاهدينا متابعة لهذا الموضوع من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، ومعنا أيضا من الموصل المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية دكتور فراس إلياس. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ طارق، قمة ترامب وشي بعد ساعات، إذن قمة وصفت بالتاريخية، هل هي كذلك فعلا؟
2: تحياتي لك أستاذ أحمد ولجمهورك الكريم وللضيف الكريم من بغداد. أعتقد أنه بالفعل يعني الزيارة تاريخية بمعايير كثيرة. أولا هي الزيارة الأولى للرئيس دونالد ترامب في دورته الرئاسية الثانية، هي أول زيارة منذ نحو 9 أعوام. هناك ملفات كثيرة شائكة تواجه هذه القمة. كان من المقرر أن تقتصر على مواضيع الخلافية التقليدية في التجارة والتكنولوجيا تايوان، إلا أن موضوع إيران قفز بهذا الموضوع على رأس جدول الأعمال، ويعتقد أنه سيستحوذ على معظم النقاش، خاصة وأنه لا توجد بوادر حقيقية على أن الصين حتى الآن مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة بالقدر الذي تريده واشنطن. والرئيس دونالد ترامب يراهن على مجموعة من الضغوط التي يمكن أن يمارسها على الجانب الصيني، وعلى رأسها قضية تايوان التي تسبب حساسية كبيرة للصينيين بالنظر إلى وجود صفقة سلاح بالفعل بين الولايات المتحدة وتايوان. ويرجو الصينيون ألا تستكمل هذه الصفقة لأنها يعني تضيف مزيد من النار الزيت على نار الأزمة. نعم. في الوقت نفسه الجانب الأمريكي يريد من الصين التحرك لمنع إيران من الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز، ويأمل في أن تثمر الجهود الصينية في هذا الإطار، خاصة بعد يعني ما نشرته نيويورك تايمز ربما قبل ساعات قليلة بأن هناك شركات صينية بالفعل تجري محادثات مع الإيرانيين للحصول

0: على تكنولوجيا ومكونات تستخدم في صناعة السلاح.
1: طيب، وهي نقاط مهمة أقولها للدكتور فراس. دكتور فراس، أهلا بك من جديد. إذا كما يقول طارق، ملف الإيران سيحظى بأهمية خلال هذه القمة، ولكن يعني كيف تراقب طهران في اعتقادك هذه القمة، وهل عليها أن تخشى من تفاهم أمريكي صيني على حساب مصالحها؟
2: نعم سيد الكريم، إذا تحيت لك ولضيفك الكريم. يعني بالتأكيد هناك ترقب كبير جدا من قبل داخل الإيراني، وتحديدا على مستوى مؤسسات النظام في إيران، لمخرجات زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، لأنه عمليا إيران سوف تستحوذ على نسبة كبيرة جدا من المحادثات التي قد تجري ما بين الرئيس ترامب ورئيس الصين شي جي بينغ. لذلك أنا أتصور أن المخرجات هذه الزيارة سوف تنعكس بشكل مباشر على مسار الحرب أولا، وكذلك حتى على إمكانية العودة إلى طاولة المحادثات. حتى هذه اللحظة يبدو أن الجانب الإيراني مرتاح نسبيا، لأنه عمليا هو ينظر بشكل واضح إلى أن الصين بغض النظر عن ما يمكن أن تقدمه من إغراءات للرئيس ترامب خصوصا على مستوى الملف الإيراني، لأنهم يدركون بالنهاية أن إيران أو أن الصين عفوا لا يمكن أن تفرط بالورقة الإيرانية لأسباب كثيرة تتعلق برؤية الصين لدور إيران في منطقة الشرق الأوسط، ومدى خدمة هذا الدور للاستحقاقات الصينية خصوصا على مستوى مبادرة الحزام والطريق، أو حتى على مستوى تأمين الممرات، أو حتى على مستوى أهمية إيران في سوق الطاقة الصينية. وعلى الأساس أنا أعتقد أن كل ما يمكن أن يقوم به الرئيس ترامب هو في إمكانية إنتاج تحول في الموقف الصيني، بمعنى هو أن يتحول موقف الصين من طرف داعم بشكل غير مباشر للآلة العسكرية الإيرانية لحالة المناعة الإيرانية التي على ما يبدو حتى هذه اللحظة بقيت صامدة بسبب الدعم الصيني. ولكن أنا أتصور أن نجاح ترامب في تحويل الموقف الصيني من موقف داعم إلى موقف ضاغط لإيران ودفع للجلوس على طاولة المحادثات، أعتقد أنه هو هذا النصر الأكبر الذي قد يحققه الرئيس ترامب على مستوى موقع إيران ضمن المعادلة الصينية. ما دون ذلك لا أتصور بأن الصين بوارد تقديم تنازلات جوهرية، لأنه عمليا التفريق بالورقة الإيرانية يعني التفريق جزء كبير جدا من التصور الصيني في منطقة الشرق الأوسط، الذي لعب إيران حقيقة خلال الفترة الماضية دورا كبيرا في دعمه، وكذلك أعطاه زخم كبير جدا خصوصا على مستوى الوصول الى الاسواق الاوروبيه، وحتى على مستوى الحضور الصيني في منطقه الشرق الاوسط.
1: اذا استاذ طارق، كما يقول دكتور فراس، الصين لن تفرط في الورقه الايرانيه، ولكن استاذ طارق يعني هل اصلا تمتلك الصين يعني نفوذا يسمح لها بالتاثير على ايران، ام ان هذا النفوذ يحمل امريكيا اكثر مما يحتمل؟
0: هذا السؤال وجيه للغاية، لأنه الصين أجرت بالفعل اتفاقية شراكة مع إيران منذ بضع سنوات، وهي بقيمة تقريبا 25 مليار دولار أو أكثر، وبالتأكيد هناك يعني قدر كبير من الرهانات على هذا التعاون بين الطرفين. وهناك أيضا تعاون كما هو معلوم في مجالات متعددة، ليس فقط النفط الذي يعني تستورد الصين تقريبا من 80 إلى 90% من الصادرات الإيرانية. هناك أيضا تعاون في، وذكرته كثير من يعني تقارير الاستخبارات وبعض وسائل الإعلام طربته، من أن الصين ساعدت إيران في مجالات متعددة، منها قطع الغيار وبعض المكونات التي تستخدم في صناعة الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فضلا عن يعني بعض التكنولوجيا الخاصة بتحديد المواقع البديلة لنظام جي بي اس الأمريكي، واستخدمه الإيرانيون بالفعل في استهداف بعض المواقع الأمريكية. لذلك يعتقد بأن الصين لديها قدر كبير من الثقل الاقتصادي والجيوسياسي مع إيران، ولكن في نفس الوقت الإيرانيون يعني ربما يعني لن يستجيبوا إلى كل المطالب الصينية، لكنهم تحت وطأة هذه التعاملات في مجالات متعددة يمكن أن يبدو قدرا من الاهتمام وقدرا من المرونة فيما يتعلق خاصة بمضيق هرمز، وهو النقطة الحيوية المؤثرة التي تؤثر على الصين وحدها، لأنه التأثير هنا يأتي من جانبين. أولا من جانب النفط وإمدادات النفط للصين، وهذا أمر مهم. الثاني هو أن استمرار هذه الأزمة من شأنه أن يؤدي إلى قدر كبير من إضعاف قدرة الدول العالم على استيراد السلع الصينية، وبالتالي يؤثر في قدرة الصين الاقتصادية مستقبلا.
1: نعم، وإسرائيل أيضا ضيف الكريمين تطل برأسها لترقب ما يحدث في بكين، حيث قالت مصادر إسرائيلية في تصريحات نقلتها القناة 12 إن التقديرات في تل أبيب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحسم قراره بشأن إيران بعد انتهاء زيارته إلى الصين. وأوضحت المصادر

0: الإسرائيلية أن تل أبيب سترفع جاهزيتها اعتبارا من نهاية الأسبوع مع انتهاء زيارة ترامب لبكين. دكتور فراس، يعني إلى أي حد يمكن البناء على هذه الزيارة وهذه القمة أيضا كمحدد رئيس لإمكانية عودة التصعيد من عدمه بين إيران والولايات المتحدة؟
1: يعني أنا أتصور السيد الكريم، كل ما يمكن أن يقوم به الرئيس ترامب هو خلق مسافة أمام ما بين بكين وطهران، لأنه عمليا هو إذا لم يستطع أن يحقق أو يعني تنازلات من قبل الموقف الصيني باتجاه الحالة الإيرانية، فهو يريد أن يحيد الصين، يعني بمعنى هو قد يقدم ضمانات للصين من أن أي تحول من الممكن أن يجريه على مستوى العلاقات مع طهران قد لا يؤثر على مصالح الصين، لا يؤثر على رؤية الصين، لا يؤثر على النفوذ الاقتصادي الصيني في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي أنا مثل أعتقد أن مثل هذه المقاربة قد تخفف نوعا ما من التخوف الصيني من استراتيجية إيران المقبلة حيال إيران، لأنه أنا أتصور أن الرؤية الصينية هي تنظر إلى أن أي صفقة أو أن أي تحرك عسكري حيال إيران ينبغي أن لا يؤثر على الجغرافيا الإيرانية ولا على الدولة الإيرانية. نعم، من الممكن أن يكون هناك يعني تنازل هامش على مستوى العلاقة مع النظام في إيران، لأنه الصين تتخوف من أن أي مستقبل ينتظر في إيران هو أن لا يؤدي إلى وجود نظام جديد قد يعارض الصين وقد يكون أكثر قربا من الولايات المتحدة. وبالتالي هذه هي المقاربة المعقدة التي تتحرك من خلال الصين. على هذا الأساس أنا أقول أن إعلان الرئيس ترامب من أن العملية العسكرية القادمة حيال إيران فيما لو عادت فإنها سوف تحمل عنوان المطرقة الثقيلة، هو لم يستخدم هذا العنوان اعتباطا، هو استخدمه قبل زيارته إلى الصين بساعات، بمعنى هو أراد أن يرسل رسالة واضحة للجانب الصيني أنني جئت إليكم اليوم من أجل حسم هذا الملف من خلال توفير طرف ضاغط على إيران للعودة إلى طاولة المحادثات، ولكن أنا لا أستبعد الخيار العسكري. ولذلك أنا أقول أن هذه المقاربة هي التي يتحرك من خلالها رئيس ترامب، فهو يقول أن إذا لم أستطع أن أنتج تحول كبير جدا على مستوى الموقف الصيني من إيران، فعلينا أن نحيد الحالة الصينية مع تقديم ضمانات من أن أي تحرك مقبل حيال إيران لن يستهدف النفوذ الصيني ولا يستهدف الوجود الصيني في المنطقة. ما دون ذلك لا أعتقد أن هناك مخرجات كبيرة قد تبنى عليها، خصوصا وأن إسرائيل تراهن على فشل هذه الزيارة من أجل العودة مرة أخرى إلى الخيار العسكري.
0: نعم، وعند هذه النقطة أسألك يا أستاذ طارق أيضا، يعني كيف يمكن إذا بناء على ما ذكره دكتور فراس، يعني قياس نجاح هذه الزيارة إلى بكين، يعني بانفراجة في الملف الإيراني أم بملفات أخرى، يعني كعدد الصفقات المعلنة التجارية والاقتصادية أو حتى بانخفاض مستوى التوتر بين بكين وواشنطن؟
2: يعني بكين تحاول فصل القضايا الأخرى عن قضية إيران، تريد أن تجعل قضية إيران بمعزل عن القضايا الأخرى الشائكة، موضوع التجارة والتكنولوجيا والمعادن الأرضية النادرة التي تريد الولايات المتحدة الحصول عليها لضرورات التكنولوجيا، وكذلك الصين تريد أيضا من الجانب الأمريكي تمرير كثير من التكنولوجيات المتقدمة والرقائق ذات يعني التقدم عالي التكنولوجيا للمساهمة في يعني جسر اللي هو بين الجانبين فيما يتعلق بهذه الخلافات وعلى رأسها موضوع تايوان. لكن الموضوع الإيراني بطبيعة الحال يكتسب رغما عن الجميع أهمية كبرى بالنظر إلى الأزمة التي يعاني منها العالم، والرهانات الأمريكية تظل قائمة على أن يعني تبذل إيران جهدا واضحا في هذا الإطار. قد يبدو ذلك من خلال يعني تصريحات المسؤولين الإيرانيين بأنهم يبذلون جهدا، على الرغم من أن يعني من المستبعد أن تحاول الصين يعني أن مسايرة الجانب الأمريكي في هذا الإطار في العلن، لكن الطلب الأمريكي هو أن يكون ذلك حتى ولو في الخفاء، وأن يعني يبرز ذلك ربما من تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين أو في تغيير مواقفهم خلال هذه الفترة الوجيزة. بالإضافة أيضا سوف نستشعر مدى يعني تفاقم الأزمة أو خفوتها فيما يتعلق مع تايوان. تايوان موضوع حساس، قد يلجأ الرئيس الأمريكي للمقايضة مع الصينيين بأنه إذا لم تبذلوا الدور الذي نطمح فيه في إيران فلن نخفف أو نلغي أو نجمد هذه الصفقة الكبيرة للسلاح إلى تايوان، وهذا أمر حساس للصينيين ويتخذ أولوية كبيرة على أجندة المباحثات أيضا.
0: نعم دكتور إلياس فراس، يعني إذا حاولنا أيضا من خلال هذه القمة أن نفكك عقلية المفاوض الإيراني أو النظام الإيراني حاليا ورؤيته لما يحدث حاليا في بكين، هل ترى طهران في بكين الآن وفي هذه المرحلة شريكا استراتيجيا موثوقا أم شريكا مصلحيا دعنا نقول قد يساوم عليها في لحظة يعني تفاوض كبرى مع واشنطن كما يحدث الآن؟
1: يعني عطفا على ما يتردد اليوم في الداخل الإيراني، لا أتصور أن هناك تصور يعني استراتيجي

حاكم يحكم العقلية الإيرانية على مستوى العلاقة المستدامة مع الصين. العقلية الإيرانية تؤمن بوجود مظلة دولية تتحرك من خلالها إيران، هي لا تنظر إلى مسألة الشراكة مع الصين بالشكل اللي من الممكن أن تشكل مصد استراتيجي أمام الجانب الأمريكي، وهذا كان واضح جدا من خلال استحضار إيران

0: تشتغل في الداخل الإيراني. ولذلك هم يقولون أنه طالما أن الصينيين بحاجة إلينا وبحاجة إلى جغرافيتنا
1: نعم
0: وبحاجة إلى وسائلنا التي نستطيع من خلالها أن نعطل إمدادات الطاقة الدولية، فبالتالي يمكن القول بأنهم لا زالوا يراهنون علينا. هذه المقاربة هي ما تجعل الداخل الإيراني وتحديدا الحرس الثوري يشعر بنوع من الارتياح لما يمكن أن يعني تفرج عنه هذه الزيارة، لأنه يدرك تماما أن الصين لم تصل اليوم إلى لحظة تستطيع من خلالها أن تقامر أو أن تراهن على الورقة الإيرانية. ما دون ذلك أنا أعتقد أنه فيما لو نجح الرئيس ترامب بتقديم إغراءات عملية للجانب الصيني على مستوى صفقة السلاح مع تايوان، على مستوى الخلاف في بحر الصين الجنوبي، على مستوى تقديم ضمانات بأن أي تحول حيال إيران خلال الفترة القادمة لن يؤثر لا على الوجود ولا على النفوذ ولا على الاستثمارات الصينية لا في إيران ولا في المنطقة الشرق الأوسط، أعتقد أن تلك لحظة من الممكن أن تتغير بعض القناعات الصينية، لكن أن نشهد تحول استراتيجي كامل لا أعتقد حتى هذه اللحظة.
1: نعم
0: بالتأكيد مستبعد حتى هذه.
1: نعم شكرا لك من الموصل. إذا كنت مع المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية دكتور فراس الياس، وشكرا لك أيضا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي.

0: أفادت وكالة رويترز أن وزارة الحرب الأمريكية ستعلن اليوم عن اتفاقيات إطارية تمكنها من الحصول على أكثر من 10,000 صاروخ محملة داخل حاويات شحن، وذلك على مدى 3 سنوات تبدأ العام المقبل. ويعتبر الجيش الأمريكي أنظمة الأسلحة المحملة داخل الحاويات وسيلة منخفضة التكلفة وسريعة النقل لنشر الصواريخ في حاويات شحن دون الحاجة إلى تجهيزات عسكرية معقدة. ويكثف البنتاغون طلباته من الكونغرس الحصول على تمويل للذخائر التي يزداد الطلب عليها جراء الحرب مع إيران. معنا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، أهلا بك بيير. ما الذي ننتظره خلال الساعات المقبلة، وما الذي يتصدر أيضا أولويات الإدارة الأمريكية في هذه القمة مع بكين؟
1: الرئيس الأمريكي وهو في طريقه إلى الصين قال أن معه في هذه الرحلة رؤساء شركات أمريكيين، والهدف الأساسي بالنسبة له وهذا ما يريد أن يحققه في الاجتماع الأول هو أن تكون هناك عقود تجارية وفتح أبواب أكثر في الصين للصناعات الأمريكية. سيكون الرئيس الأمريكي سعيدا جدا بالإعلان عن ذلك، لأن هذا يعني تمدد وتوسع وأموال أكثر للشركات الأمريكية وللصناعات الأمريكية. نعم. هناك طبعا قضايا أخرى معلقة بين الأمريكيين والصينيين، والرئيس الأمريكي يريد أيضا من الصين أن تلتزم بشراء أكثر للمنتجات الزراعية والحيوانية الأمريكية، ويريد أيضا أن يكون هناك تفاهم أفضل حول قضايا مثل التسريع في التسليح لدى الصين، وأيضا في التهديدات التي تشكلها الصين لمنطقة المحيط الهادئ خصوصا لتايوان. الرئيس الأمريكي يريد المحافظة على الوضع الحالي بين الصين وتايوان، فيما هدد الرئيس الصيني من قبل بضم تايوان بحلول العام 2027.
0: نعم، وأيضا بيير على الرغم من أن ترامب قبل السفر قال إنه ليس بحاجة إلى مساعدة أحد بشأن إيران، إلا أن الملف الإيراني يبدو حاضرا بقوة أيضا في هذه القمة. ما الذي يؤمل من أن أو في أن تلعبه بكين إذن في ما يتعلق بإيران؟
1: هناك كلام صحافة حول الصعود الملف الإيراني في هذه المحادثات أكثر مما هناك كلام رسمي أمريكي أو صيني. لذلك الرئيس الأمريكي قال إنه لن يثير المسألة، ولكن لو طرحت هذه المسألة فإننا سوف نصرف وقتا عليها. الرئيس الأمريكي يريد أن يصل إلى أهدافه في إيران، ويريد من الأطراف الدوليين خصوصا الصين وسوريا أن لا تعطي غطاء سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا لإيران، لأن ذلك سوف يساعد الإيرانيين على التأخير في تلبية طلبات الرئيس ترامب.
0: وأي من هذه الملفات المطروحة في هذه القمة اليوم يحظى بمستوى أعلى من التفاؤل، دعنا نقول لدى الأمريكيين بإمكانية التوافق عليه مع الصينيين بير؟
1: كان من الملاحظ خلال الأيام الماضية أنه

0: هناك الكثير من الترقب ولكن القليل من الأمل. لم يتحدث الرئيس الأمريكي أو أي طرف آخر على أنهم سوف يتمكنون من تحقيق إنجاز حول مسألة محددة. عندما يتحدثون عن تايوان يتحدثون عن خلافات، عندما يتحدثون عن إيران يتحدثون عن خلافات، عندما يتحدثون أيضا عن العقود التجارية وغيرها إنهم يتحدثون عن خلافات. لو خرجت هذه القمة ببعض النتائج الإيجابية فهذا الأمر سوف يكون أمرا جيدا.
1: نعم، شكرا لك من واشنطن، كنت معنا مراسل عربية بيير غانم، تحياتي.
2: خلف هذه الأبواب المغلقة تتخذ القرارات وتكشف الأسرار. على طاولة الرئيس ترامب وإدارته ملفات استخباراتية تستند إلى صور الأقمار الصناعية وتقنيات مراقبة متطورة تتعلق بقدرات إيران العسكرية، ماذا تحمل في طياتها؟ البداية بخطر مضيق هرمز. وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، إيران استعادت تشغيل 30 من أصل 33 موقعاً صاروخياً على طول المضيق، وهذا بحد ذاته تهديد لأكثر من 20 سفينة حربية أمريكية. هذا ناهيك عن السفن العابرة. وبخصوص الصواريخ والمنصات، تكشف التقارير أن إيران تحتفظ بنحو 70% من منصات الإطلاق المتحركة و70% من مخزونها الصاروخي الذي كان قبل الحرب. ليس هذا فقط، طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من مرافق التخزين ومنشآتها الصاروخية تحت الأرض، وهي تعمل جزئياً أو كلياً وفقاً للمطلعين على التقييمات. لكن التقرير لم يقلل من أهمية ما أنجزته الحرب الأمريكية التي قال إنها قتلت كبار القادة في إيران وألحقت أضراراً كبيرة بالدفاعات والمواقع الاستراتيجية الإيرانية وشلت الاقتصاد الإيراني. في المقابل كشفت الصحيفة الاستنزاف العسكري الأمريكي خلال الحرب، فالجيش الأمريكي استخدم نحو 1100 صاروخ كروز بعيد المدى وأطلق أكثر من 1000 صاروخ توماهوك، واستهلك الجيش أكثر من 1300 صاروخ اعتراضي. التقرير دق ناقوس الخطر، تعويض هذه الذخائر لن يكون أمراً سهلاً وسيتطلب سنوات. رفاه السعد، العربية.
1: نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. المنظمة البحرية الدولية تؤكد مقتل 11 بحارا منذ بداية أزمة مضيق هرمز في حوادث بحرية. ولدينا أيضا الكنيست يقر بأغلبية كبيرة مشروع قانون لمحاكمة منفذي هجوم 7 من أكتوبر.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وبحث اللقاء التنسيق المشترك لمواجهة التحديات بالمنطقة والجهود الهادفة لتهدئة الأوضاع بما يحافظ على الأمن والاستقرار. بحث وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع طارئ في الرياض مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة الأمين العام للمجلس

0: جاسم البداوي أكد أنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق الأمني المشترك، وذلك عقب الإعلان عن ضبط خلايا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، حيث أكد وزراء الداخلية أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ. قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريسا إن بلاده وقعت اتفاقية شراكة مع السعودية لتعزيز العلاقة بين البلدين.
1: لقد وقعنا اتفاقا نرفع بموجبه مستوى علاقتنا إلى شراكة استراتيجية، وننشئ مجلس الشراكة الاستراتيجية بين إسبانيا والسعودية، ويشكل مجلس الشراكة الاستراتيجية هذا آلية تنسيق لمواصلة تطوير علاقاتنا الثنائية، وهو يهدف إلى تنسيق العلاقة الثنائية العميقة التي تربط بين الشعبين الإسباني والسعودي، وعلى الإرادة السياسية للحكومتين للعمل معا لمواجهة التحديات.
0: أكدت المنظمة البحرية الدولية مقتل 11 بحارا منذ بدء الأزمة في مضيق هرمز وتسجيل أكثر من 30 حادثا بحريا، محذرة من أن خطورة الأوضاع في الممر الملاحي بلغت مستويات غير مسبوقة. وقال الأمين العام للمنظمة خلال افتتاح اجتماع لجنة السلام البحرية في لندن إن نحو 20,000 بحار ما زالوا عالقين في المنطقة، مشددا في الوقت ذاته على خطورة تداعيات الأزمة على استقرار التجارة العالمية وأمن إمدادات الطاقة الدولية.
2: We already have maritime incidents. It's been over 30 incidents on ships. 11 seafarers have lost their lives, and we've seen the impact that this is having in the global economy. So we are already at a point where the diplomacy and multilateralism needs to be reinforced in order to find solutions to the root causes. My second biggest concern is the impact that this is having in a global economy. My main concern is the 20,000 seafarers that remain trapped there. But this is why multilateralism is the way forward, and I continue to engage with all the countries part of the conflict in the region in order to find the way forward. And I actually exhort every single member state and every single country to do their part.
0: أظهرت صور أقمار صناعية توقف شحنات النفط من جزيرة خارك منذ عدة أيام بحسب بلومبيرغ، وذلك بالتزامن مع تقارير عن تسرب النفطي قبالة الجزيرة الإيرانية في مؤشر يعكس تصاعد الاضطراب في أحد أبرز مفاصل الطاقة في إيران.
3: بين خزانات أوشكت على الامتلاء ومرافئ تخلو من الناقلات، تكشف ملامح تحول لافت في قلب المنفذ المركزي للنفط الإيراني. جزيرة خارك التي شهدت توقفاً شبه كامل لشحنات الخام لعدة أيام في أطول انقطاع من نوعه منذ اندلاع الحرب، وفق صور أقمار صناعية جمعتها وكالة بلومبرغ. في خارك شريان النفط بقدرة تحميل بلغت سابقا نحو 7 ملايين برميل يوميا، تتبدل الصورة تحت وطأة ضغوط متصاعدة في ظل الحصار الأمريكي واضطراب حركة الإمدادات في الخليج منذ منتصف أبريل، ما دفع طهران إلى استخدام بعض السفن كمخازن عائمة لتجاوز الاختناق. لكن هذا الحل المؤقت بدأ يفرض كلفته التشغيلية. مستويات التخزين باتت عند حدودها القصوى، ومع تراكم الخام تتزايد احتمالات خفض الإنتاج تدريجيا في مسار يمس مركز الثقل في معادلة الطاقة الإيرانية، ويشكل اختبارا مباشرا لقدرة طهران على مواصلة التدفق والمناورة تحت الرقابة المشددة. وبينما لا تزال بقعة نفطية واسعة تدور قبالة الجزيرة، أفادت تقارير استنادا إلى بيانات رصد فضائي حديثة بتسرب نحو 3,000 برميل تغطي مساحة تمتد لعشرات الكيلومترات المربعة من البحر. في المقابل نفت إيران تسجيل أي تسرب من منشآتها، مرجحة أن يكون مصدرها ناقلة قامت بتفريغ مياه صرف في المياه، وسط مشهد يثير مخاوف متزايدة من تداعيات بيئية محتملة.
0: تحولت صورة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو داخل طائرة الرئاسة الأمريكية ببدلة رياضية من نوع نايكي تيكا إلى جدل واسع بعد تشابهها مع بدلة ارتداها رئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو لحظة اعتقاله في يناير 2026، وتزامن ذلك مع منشور لدونالد ترامب على تروث سوشيال تضمن خريطة لفنزويلا حيث وصفها بالولاية 51.
4: صورة التقطت

0: سقطت داخل الطائرة الرئاسية الأمريكية تظهر ماركو روبيو مرتدياً بدلة رياضية رمادية، لكن ما بدا تفصيلاً عادياً في الإطلالة تحول خلال ساعات إلى مادة جدل واسع على منصات التواصل بعد تشابه البدلة مع تلك التي ارتداها الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو لحظة اعتقاله في 3 يناير 2026، لتتحول اللقطة من مجرد سفر إلى رسالة سياسية مشفرة.
1: وزير الخارجية روبيو يتألق ببدلة فنزويلا من نايكي على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان.
0: ومع انفتاح باب التأويلات، بدأت المقارنات بين روبيو ومادورو تشتعل بصرياً ورقمياً، بين من يرى استدعاءً متعمداً لصورة سقوط زعيم، ومن يعتبره مجرد مصادفة أو اختيار عملي لرحلة طويلة إلى بكين. وتزامن الصورة مع منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال بخريطة لفنزويلا وعليها العلم الأمريكي ووصف الولاية 51 زاد المشهد تعقيداً وفتح الباب أمام قراءات تعتبر أن الرسائل تتجاوز أمريكا اللاتينية نحو الصين، فيما رأى آخرون أن تحميل بدلة رياضية هذا الثقل الرمزي مبالغة في التأويل. بين هذين التفسيرين تبقى الصورة في سياق سياسي وإعلامي حساس، حيث تحولت اللقطة البصرية إلى مادة جدل واسعة على منصات التواصل، وتزامنت مع منشورات وتصريحات سياسية مرتبطة بملف فنزويلي والتوترات الدولية والاتجاه نحو بكين.
2: تعرضت أكثر من 10,000 وحدة سكنية للتدمير أو لأضرار في لبنان منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بحسب ما أفاد المجلس الوطني للبحوث العلمية. حذر نيكولاي ميلادينوف منسق مجلس السلام الذي شكله الرئيس ترامب، حذر من ترسيخ فكرة إقامة خط أصفر في غزة، والتي قد تعني في حال استمرارها تكريس فكرة تقسيم القطاع.
3: A status quo actually means at some point solidifying the yellow line, probably into a fence, probably into a wall, creating a permanent separation in Gaza. And at that point, it really doesn't matter where the yellow line is, but Gaza is gone.
2: كما حذر نيكولاي ميلادينوف منسق مجلس السلام من أن المماطلة في تغيير الوضع الراهن في غزة سيصعب من القيام بذلك مع مرور الوقت.
3: The longer that we don't engage on the way forward and change the reality of the situation on the ground, the more we stabilize the status quo and the more that status quo becomes difficult to remove.
2: وقال ميلادينوف إن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها العمل في غزة هي مشاورة طرفي النزاع على كل خطوة يتم اتخاذها.
3: There is zero trust between Israelis and Palestinians, between Israel and Hamas or vice versa. And the only way that we can approach it in this situation is if we have a mechanism that allows for each step to be conditional on one side, to be conditional on the other side, and we have a verification mechanism. And this is how we've designed the whole process. Because without that verification, without that reciprocal step approach, we would not be able to ensure that there is that we get to the point of Israeli withdrawal from Gaza.
2: أما الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم فقال إنه يجب الضغط على إسرائيل لضمان تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة.
4: من أجل الوصول إلى تطبيق كامل لخطة الرئيس الأمريكي ترامب في إحلال السلام في قطاع غزة، يجب الضغط على الاحتلال من أجل ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى، ثم الدخول في مناقشات منطقية ومعقولة فيما يتعلق بمسارات المرحلة الثانية، إدخال اللجنة والقوات الدولية والانسحابات الإسرائيلية والتعاون مع موضوع السلاح الفلسطيني وحماس. قبل ذلك تعارض بإيجابية مع ما طرحه الوسطاء بخصوص وجود مقاربات متعلقة بمسارات المرحلة الثانية.
2: تعتزم إسرائيل محاكمة المتهمين بالمشاركة في تنفيذ هجوم 7 أكتوبر من خلال تشكيل هيئة قضائية ذات صلاحية استثنائية، بعدما أقرت الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون خاص لتنظيم عملية محاكمتهم في محكمة عسكرية. ويتيح مشروع القانون إمكانية فرض عقوبة الإعدام على المتهمين بالمشاركة في الهجوم.

0: هجوم. تقرير محمد الصياد.
1: هؤلاء أسرى فلسطينيون تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر وتطلق عليهم اسم النخبة احتجزتهم على مدار أكثر من 2.5 عام في منشآت اعتقال دون محاكمة، واليوم تقترب من ذلك بعدما أقر الكنيست قانونا ينظم إجراءات محاكمتهم. مشروع قانون حظي بتأييد 93 نائبا من أصل 120 في الكنيست، خطوة تعكس إجماعا سياسيا على إقامة محكمة عسكرية سيكون مقرها القدس. هذه المحكمة ستمنح صلاحيات استثنائية تتجاوز الإجراءات الاعتيادية، وقد تشمل إمكانية تنفيذ أحكام بالإعدام.
2: يهدف هذا القانون إلى تنظيم ملاحقة مرتكبي أعمال القتل والجرائم الجنسية والاختطاف التي ارتكبتها حماس وحلفاؤها في إطار الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر. ونظرا للتعقيد الهائل لإجراء هذه المحاكمات التي من المفترض أن تتناول عددا كبيرا من المتهمين وخطورة أفعالهم، فقد تم سن هذا القانون الذي يتضمن ترتيبات توضع خصيصا لهذا الحدث الاستثنائي.
1: مئات الأسرى الفلسطينيين سيحاكمون بموجب هذا القانون الذي أقره النواب داخل هذا المبنى، لكن اللافت هو أنه يشترط عدم إطلاق سراح أي معتقل في إطار صفقات واتفاقيات مستقبلاً إذا كان يشتبه في مشاركته بهجوم 7 أكتوبر. مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى اعتبرت القانون تصعيدا خطيرا، لا سيما وأنه يتزامن مع شهادات لأسرى فلسطينيين حول ظروف الاعتقال القاسية والتعذيب والإهمال الطبي داخل السجون الإسرائيلية.
3: إقرار هذا القانون يعرض حياة المئات من الأسرى الفلسطينيين إلى الخطر، بحيث أنه تصل الصلاحية لهذا القانون إلى حد الإعدام بعد إطلاق صلاحيات واسعة إلى المحاكم الخاصة التي سيتم إنشائها لمحاكمة هؤلاء الأسرى، وهي محاكم عسكرية.
1: هذا القانون لمحاكمة المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر يضاف إلى قانون آخر سنه الكنيست في أواخر مارس الماضي، ويقضي بإمكانية فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وهو ما أثار معارضة منظمات حقوقية أيضا. محمد الصياد، العربية، القدس.
0: نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. الملك تشارلز يفتتح الدورة البرلمانية الجديدة وسط شكوك كبيرة في مستقبل حكومة ستارمر. ولدينا أيضا أزمة شح المياه تضرب مناطق في الخرطوم، والعربية ترصد أوضاع المواطنين في أطراف العاصمة السودانية.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. شنت روسيا هجوما موسعا على نحو 20 منطقة أوكرانية، مستخدمة بذلك ما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة. وبحسب السلطات الأوكرانية، شملت الأهداف التي استهدفتها المسيرات مناطق

في كييف وليفيف وأوديسا. من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بينهم أطفال في الهجمات.

0: هذا وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده ستواصل تحديث وتطوير مخزونها من الأسلحة النووية الاستراتيجية، مؤكدا أنها ستكون قادرة على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية.
1: سنواصل تحديث وتطوير قواتنا النووية الاستراتيجية وإنشاء أنظمة صواريخ ذات قدرات قتالية محسنة قادرة على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية.
0: أما الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي فدعا من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال زيارته للصين.
2: And we hope that pressure on Russia, together with negotiations in different formats, will help bring peace. Sanctions are working, our long-range capabilities are working, and every form of your pressure is working. We are in a constant contact with our American partners. We are thankful, and we expect the issue of ending Russia's war against Ukraine to be raised now as well. While the President of the United States is in China.
0: الملك تشارلز يفتتح الدورة البرلمانية الجديدة ويعرض الأجندة التشريعية للحكومة البريطانية وسط تصاعد التمرد ضد رئيس مجلس الوزراء كير ستارمر والتكهنات أيضا بشأن تحدي وشيك لزعامته من قبل أحد وزراء حكومته. مزيد من التفاصيل مشاهدينا في تقرير مراسلة العربية في لندن عروب عبد الحق.
3: بخلاف المراسيم الملكية البريطانية المهيبة لافتتاح الملك تشارلز للدورة البرلمانية الجديدة، تبدو الأجواء في داونينغ ستريت أقل تماسكا بكثير. فداخل مقر الحكومة تتسارع الهمسات السياسية حول مستقبل ستارمر وسط تصاعد التكهنات بشأن استقالة وشيكة لوزير الصحة وستريتينغ الذي بات ينظر إليه كأبرز شخصية خلف حالة التمرد ضد رئيس الوزراء. اجتماع صباحي بين ستارمر وستريتينغ استغرق 16 دقيقة فقط، وهي مدة قصيرة لا تقرأ في وستمنستر كإشارة مطمئنة. وفي مجلس العموم بدا ستارمر في حالة إنكار مدافعاً عن برنامجه السياسي رغم الضغوط، فيما استغلت زعيمة المعارضة أزمة حزب العمال لمهاجمة أداء الحكومة.
4: خطاب الملك هذا يمنحنا القوة التي نحتاجها والأمن الاقتصادي وأمن الطاقة والأمن الوطني لنتمكن من التحكم بمستقبلنا في عالم تسوده الفوضى.
5: يأتي خطاب الملك هذا العام على خلفية استثنائية، كنا نعلم أن العربات الملكية جاهزة والخيول جاهزة والملك قادم، لكن السؤال كان هل سيكون هناك رئيس وزراء؟
3: الإطاحة برئيس الوزراء ليست سهلة، فأي منافس يحتاج إلى دعم علني من نحو 80 نائبا عماليا لإطلاق سباق القيادة رسميا، وهو ما يجعل كثيرين مترددين في إعلان مواقفهم.
6: التحركات داخل حزب العمال توحي بأن السباق نحو تحدي زعامة ستارمر بدأ فعليا، فكل الطامحين للموقع ينتظرون مبادرة وزير الصحة إلى الخطوة الأولى حتى يعلنوا أنفسهم، في حين يصر حلفاء رئيس الحكومة على أنه سيواجه أي تحد له. وبين هذا وذاك يزداد المشهد تعقيدا. من لندن عروب عبد الحق، العربية.
0: في فرنسا دخل ملف فيروس هانتا مرحلة احتواء مبكر بعد نقل 5 ركاب فرنسيين كانوا على متن سفينة سياحية.

0: إلى مستشفى ميشا في باريس. إحدى الراكبات تأكدت إصابتها، فيما تتابع السلطات الصحية 22 مخالطا محتملا على الأراضي الفرنسية.
1: إلى هذا المستشفى في باريس نقل الركاب الفرنسيون الخمسة الذين كانوا على متن السفينة السياحية بعد رصد بؤرة إصابات بفيروس هانتا. من بين هؤلاء الركاب الخمسة تأكدت إصابة سيدة واحدة، لكن الأمر لم يتوقف هنا.
2: فالسلطات الصحية الفرنسية حددت أيضا 22 شخصا يصنفون كمخالطين محتملين. هؤلاء سيخضعون للبروتوكول الطبي المطبق في مثل هذه الحالات، بما يشمل العزل والمراقبة وتبادل المعلومات مع الشركاء الأوروبيين.
3: سأعقد اجتماعا مع عدد كبير من دول المنطقة الأوروبية من أجل تبادل الممارسات، وخصوصا محاولة إيصال صوتنا، وهو صوت الحذر والاحتياط، وهو موقف تتقاسمه دول أخرى. أفكر هنا في المملكة المتحدة وإسبانيا. فرنسا نشطة جدا في هذا الملف بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الأوروبية.
2: عقد اجتماع بين فرنسا وعدد من الدول الأوروبية بشأن الفيروس بدا خطوة لافتة وتحركا سريعا قبل أن يتحول الخطر الصحي إلى أزمة أوسع. توجهنا إلى وزارة الخارجية الفرنسية وقابلنا المتحدث باسم الوزارة لمعرفة تفاصيل أكثر عن التنسيق الجاري بين وزارتي الصحة والخارجية مع الشركاء الأوروبيين.
4: الاجتماعات تأتي ضمن مختلف آليات التنسيق القائمة، سواء فيما يتعلق بتقييم المخاطر الصحية على المستوى الأوروبي أو تنسيق التدابير الواجب اتخاذها، وذلك كله تحت مظلة منظمة الصحة العالمية التي تبقى بطبيعة الحال الهيئة الأولى للتنسيق على المستوى الدولي.
2: الاستراتيجية الفرنسية الحالية تتلخص في خطوات عملية: احتواء مبكر وعزل للمخالطين ومتابعة طبية وتنسيق صحي أوروبي، كل ذلك من أجل تجنب سيناريو أسوأ ومنع تكرار كابوس جائحة كورونا، مع رسالة حكومية واضحة إلى الفرنسيين: لا داعي للهلع، فرنسا لا تدير وباء في هذه المرحلة، إنها تحاول منع ولادته. فادي الدهوك، العربية، باريس.
0: وضعت أزمة نقص وندرة المياه في مواقع مختلفة بولاية الخرطوم المواطنين أمام تحديات يومية لتوفير مياه الشرب، وتعاني أحياء سكنية بمدن أم درمان والخرطوم بحري من شح في مياه الشرب نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن محطات ضخ المياه، إلى جانب العطال التي تعاني منها بعض آبار التغذية والإمداد. العربية مشاهدينا وقفت ورصدت أحوال المواطنين في المناطق الطرفية بالخرطوم في ظل بروز أزمة شح المياه.
5: نحن الآن في منطقة دار السلام في أقصى غربي مدينة أم درمان بولاية الخرطوم. هنا شواهد لأزمة نقص مياه حادة ضربت بقوة في عمق المناطق السكنية. انقطاع الكهرباء لساعات إلى جانب الأعطال التي تشهدها محطات المياه أدت إلى هذا الواقع.
6: عطش والله، الواحد يرقد بالباغ كورده لا بتكفي. حس الحلة دي كلها عشطان، كل المربع ده عشطان. دار السلام دي
7: المهم بالكهرباء، كان الكهرباء شغالة، الناس يعني من الكهرباء من الموتور واحد بجر الموتورات، الكهرباء ذاتها قطعت، بقى شنو موية ذاته ما
8: شغالين والله الكورده والمويه قاطعة. هسه بنملك كارو دي حنتم ما بيها بعدين، يمكن بتنقص، لانه المواطن ممكن يقول لك الكارو دي ناقص يشيلك باغا دي عشان ينتم ما بيها.
5: تضم منطقة دار السلام نحو 80 مربعا سكنيا في ظل كثافة سكانية متزايدة. إذا كيف يتعايش المواطنون في ظل أزمة نقص المياه؟
9: من الساعة 6 صباحا والأولاد ماشيين المدرسة علشان يستحموا، وبوم طالع الشغل، ما الموية ما تواجدت إلا الموية الأمس.
10: يعني هسي البرميل بتاع الموية ما في زول بكبه ليك، لو بقروشك ما بيدوك ليه. بالجوز وسخانة جبلنا، كعبة جبلنا، مرات ما بنلقاها أصلا جبلنا، لكن هسي الجوز بألف ونص ما فيش زي ما شايف.
5: ومن أقصى غربي مدينة أم

0: درمان إلى أجزائها الشمالية الغربية حيث يتجدد ذات المشهد.
1: عدم الكهرباء هي اللي سوى الموية هي الرئيسية، يعني هسه ده شغل بطاقة، الطاقة اللي تعبي ساعة ليه 8 ليه 9 حتى ترفع الموية.
2: نجي هنا من الساعة 6 ننتظرها لساعة 8 وكده حتى نعبي، والموية يعني بقى طالع بالجوز الناس يعني بيبيعوا لنا الباقة، الباقة هسه بعلف.
0: أزمة نقص المياه ألقت بظلال سالبة على واقع المواطنين في مناطق كثيرة بولاية الخرطوم. شواهد الأزمة تدفع لإيجاد معالجات جذرية لمشكلة نقص المياه. نزار البكداوي لقناتي العربية والحدث من غربي أم درمان.
3: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
4: ضامن باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي رسميا بعد فوزه خارج أرضه على مضيفه لانس بهدفين دون مقابل. توج نادي إنتر بلقب كأس إيطالي لكرة القدم بعد التفوق على لاتسيو بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي جرت في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما. فاز مانشستر سيتي على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي ليقلص الفارق مع المتصدر أرسنال إلى نقطتين. يلتقي اليوم فريق ريال مدريد وريال أوفييدو في الجولة 36 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم. تلعب اليوم ثلاث مباريات في الجولة 33 من الدوري السعودي، فيها يحل الاتحاد ضيفا على الاتفاق في الدمام. وضمن الجولة نفسها من الدوري السعودي يستضيف القادسية صاحب المركز الرابع نادي الحزم تاسع الترتيب. أيضا في الدوري السعودي يطمح الفتح للعودة لسكة الانتصارات عندما يستضيف النجمة صاحب المركز الأخير.
3: وفي نهاية النشرة مشاهدينا نذكر بالعناوين. قبيل قمة مرتقبة بين ترامب وتشي، ترجيحات بضغوط أمريكية على بكين بشأن إيران. البنتاغون يعلن عن اتفاقيات للحصول على 10,000 صاروخ بعد ازدياد الطلب على الذخائر جراء حرب إيران. منسق مجلس السلام رادينوفا يحذر من ترسيخ الخط الأصفر في غزة على احتمال تقسيم القطاع. هجوم روسي بنحو 800 مسيرة على أوكرانيا على 20 منطقة في البلاد. جهود فرنسية احترازية لاحتواء فيروس هانتا، والسلطات الصحية تتابع حالة أكثر من 20 مخالطا محتملا. في أمان الله.

0: أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
6: في عالم

يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: محل نقاش الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أحييكم وأهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية من العربية. وفي العناوين: قمة مرتقبة خلال ساعات بين الرئيسين الأمريكي والصيني، وحرب إيران على جدول أعمالها. روبيو يأمل في أن تلعب الصين دورا أكثر فعالية لإقناع إيران بالتراجع عن سلوكها.
1: Look, I agree with the president that Iran should not have a nuclear weapon. We're obviously engaged in a very aggressive and very engaged diplomatic.
0: فانس يقول إن واشنطن تبذل جهودا نشطة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
2: Our parties both had tough results in the local elections last week.

0: ستارمر يقر بصعوبة نتائج الانتخابات المحلية ويتعهد ببناء بريطانيا أكثر أمناً.
1: We expect the issue of ending Russia's war against Ukraine to be raised.
0: زيلينسكي يدعو الرئيس الأمريكي لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال زيارته للصين. نبدأ ساعتنا من بكين، حيث تتجه الأنظار إلى هناك وإلى القمة الثنائية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، والتي وصفت بالتاريخية. زيارة رسمية هي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين منذ نوفمبر عام 2017، حين زار ترامب نفسه الصين خلال ولايته الأولى. في التصريحات الأمريكية، وزير الخارجية ماركو روبيو قال أن الصين تمثل التحدي السياسي الأكبر الذي تواجهه واشنطن. أضاف روبيو أن واشنطن تأمل في إدارة علاقتها مع بكين بشكل استراتيجي.
2: Yeah, it's both our top political challenge geopolitically and it's also the most important relationship for us to manage. I mean, it's a big powerful country. It's going to continue to grow. But we're going to have interests of ours that are going to be in conflict with interests of theirs. And to avoid wars and maintain peace and stability in the world, we're going to have to manage those. There are clearly areas where they're so important for the United States that we're going to have to raise those issues, and we'll continue to do so. The president's going to continue to do so. There might be some areas of cooperation too, and we want to make sure we don't walk away from those.
0: ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير، أبدأ معك بآخر ما يتمخض عن هذه الزيارة للرئيس دونالد ترامب في الصين، التصريحات الموازية لها في واشنطن، وأيضا أبرز المواقف حيالها في بكين حتى الآن.
3: سنسمع أكثر من الرجلين خلال ساعتين أو ثلاث، لأن الاجتماعات تبدأ قريبا بالتوقيت المحلي في الصين. الرئيس الأمريكي كان مصرا في آخر رسالة له وهو كان على الطائرة ليقول أن معه فريق كبير من رؤساء الشركات الأمريكية، وهو يريد أن تكون هناك علاقات تجارية أفضل مع الصين، خصوصا فتح الأبواب بشكل أوسع للشركات الأمريكية والمصنعين الأمريكيين في الأسواق الصينية، وهم يواجهون في أحيان كثيرة بعض الصعوبات هناك. هناك قضايا أخرى يهتم بها الرئيس الأمريكي، يريد أن يبيع بعض المنتجات الأمريكية صناعية أو زراعية أو منتجات حيوانية أيضا مثل اللحوم وغير ذلك، وهو يريد أن يؤكد للمنتجين الأمريكيين أنه يعمل على فتح الأسواق العالمية أمامهم. هناك قضايا كثيرة عالقة وهي شائكة، خصوصا تطور القوة العسكرية الصينية، محاولة الصين بسط نفوذها على الدول في المناطق المجاورة لها وفي منطقة المحيط الهادئ، وفي بعض الأحيان بطريقة غير شرعية. هناك أيضا التهديدات بضم تايوان، وهذا أمر لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أن الرئيس الصيني هدد بأن يقوم بذلك بنهاية العام 2027، بالإضافة إلى أن من الممكن أن يثار موضوع إيران.
0: كان لافتا جدا تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تايوان بالأمس بأنه سيناقش موضوعها مع الصين، مع رئيس شي جين بينغ، وتحديدا التسليح. أصداء هذا التصريح في واشنطن؟
3: الأمريكيون متمسكون بالحفاظ على الوضع الحالي، أي أن تكون دائما هي من ضمن الدولة الصينية، ولكن أن يكون هناك نظامان. هناك تجربة مريرة بالنسبة للأمريكيين والأوروبيين الغرب بشكل عام مع تجربة هونغ كونغ. هونغ كونغ كانت ديمقراطية مزهرة جيدة، فيها الكثير من النشاط الاقتصادي والتجاري، ولكن عندما سيطرت عليها الصين حولتها إلى دولة مختلفة، إلى منطقة مختلفة. الحزب الشيوعي الصيني هو الذي يسيطر على كل شيء في منطقة هونغ كونغ. تايوان أكثر أهمية، لأن هناك على الأراضي التايوانية الكثير من الصناعات الدقيقة التي تستفيد منها الأسواق العالمية، ولا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تكرر الصين الشيوعية تجربتها في تايوان.
0: جملة من الزوايا والملفات في هذه الزيارة بطبيعة الحال ستكون مطروحة على الطاولة، ولكن في الأهداف التي تود الولايات المتحدة أن تحققها، إيران أين تأتي في ميزان الأهمية؟
3: الرئيس الأمريكي قال إنه سوف يتحدث عن هذا

0: موضوع لو طرح عليه وسوف يصرف وقتا في ذلك. لا يرى الرئيس الأمريكي أن الصين لعبت دورا إيجابيا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الماضية، بل يرى أن الصين فتحت الباب واسعا أمام استقبال النفط الإيراني، وهذا ما ساعد الخزانة الإيرانية. أيضا أوصلوا الكثير من التكنولوجيا المزدوجة الاستعمال واستعملها الإيرانيون في الصناعات العسكرية. أعطى أيضا الصينيون غطاء دبلوماسيا لإيران عندما قالوا إن هذه الحرب هي حرب أمريكية غير مشروعة على إيران، وأيضا استعملوا الفيتو مرة أو مرتين ضد مشاريع أمريكية. أقله الرئيس الأمريكي يريد أن يقول للرئيس الصيني أنه عليه أن لا يدعم الصين.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم،
0: تحياتي.
1: نكمل أيضا بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي أعرب عن أمله في أن تلعب الصين دورا أكثر فاعلية لإقناع إيران بالتراجع عن سلوكها في المنطقة. أكد روبيو أن المصلحة الصينية تقتضي حل أزمة مضيق هرمز.
2: Economy is fueled not by what they consume domestically, but by what they make and sell to other countries. Well, of all the countries of the world, economies are melting down because of this crisis in the Straits. They're going to be buying less Chinese product, and the Chinese exports are going to drop precipitously. So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf.
1: ومسؤول رفيع في البيت الأبيض قال لمجلة بوليتيكو إنه من المتوقع أن يمارس الرئيس ترامب ضغوطا على نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن الملف الإيراني خلال اجتماعهما المرتقب في بكين. أضاف المسؤول الأمريكي أن الصين بالفعل ضغطت على إيران من أجل التوصل لاتفاق.

0: نتوسع أكثر في مناقشة هذه الزيارة التي وصفت بالتاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين مع ضيفنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك سيد طارق على شاشة العربية مجددا. في وقت يقلل ترامب من الهامش المسموح للصين بالتدخل بما يتعلق بحرب إيران، روبيو يطالب ويأمل بأن تمارس بكين دورا واسعا. هنا الولايات المتحدة تعول على هذا الدور بأن تكون الصين ضامنا ضاغطا وسيطا أو ربما مخلصا.
1: في الواقع كلاهما أستاذ حنين، يعني لأنه الرئيس دونالد ترامب يراهن على أدوار متعددة من الجانب الصيني. صحيح أنه يعني ليس من المؤكد ما إذا كانت الصين سوف تتفاعل بإيجابية مع الضغوط الأمريكية، سواء الضغوط المباشرة من خلال توقيع المزيد من العقوبات على مصافي النفط المستقلة أو بعض الأفراد والشركات الصينية، أو من خلال يعني التعاملات الأخرى والصفقات التي تحاول الولايات المتحدة عقدها مع الجانب الصيني، سواء كانت تجارية أو تكنولوجية أو غيرها. وبالتالي هناك يعني تبادل منفعة كبير بين الجانبين، وأمل في أن تتحرك الصين بإيجابية في الضغط أولا على الجانب الإيراني، على أمل أن يعني يبدي قدرا من المرونة فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز على وجه التحديد، ثم البرنامج النووي الإيراني أيضا. هناك يعني كثير من الأشياء التي يمكن للجانب الأمريكي بذلها خلال هذه الزيارة المهمة والتاريخية، والتي يراهن عليها الجانبان. ومن الواضح من خلال هذا الاستقبال يعني الحافل الذي قدمه الرئيس الصيني، وهو يعني نادرا ما يفعل ذلك مع الزعماء الأجانب، إلا أن خلفه لا زالت تكمن كثير من القضايا الشائكة، وعلى رأسها الملف الإيراني الذي يبدو أن الصينيين وإن قاموا ببعض الجهد في الخفاء إلا أنهم لن يعلنوا علنا على الأرجح أنهم يتمشون مع السياسة الأمريكية أو ينصعون للضغوط الأمريكية.
0: طيب.

0: هنا نسأل، يعني كانت الصين بعلاقتها التاريخية مع إيران لها مواقف، ولكن المواقف دائما تأتي هادئة. هل يمكن بعد هذه الزيارة أن تذهب الصين، سواء يتحدد الموقف، أن تكون قد مارست ضغطا بعد هذه الزيارة، أو أن تكون تفاوض من أجل موقف أفضل لإيران في المفاوضات المرتقبة، والتي تقول يعني الولايات المتحدة على لسان فانس، جي دي فانس نائب الرئيس، بأنها تشهد تقدما؟
1: يعني نعم، ما زالت الجهود الدبلوماسية تجري في الملف الإيراني بشكل كبير، وهناك يعني دائما مناورات تجريها إيران وتحاول أن تظهر بموقف المتصلب وعدم تقديم تنازلات، إلا أنه في الواقع في كل مرة يقولون فيها ذلك يعودون بتقديم تنازلات أكبر. ولهذا الرئيس الأمريكي يراهن على تسوية الأزمة من خلال الحل الدبلوماسي، وهو الحل الأفضل للجميع، الحل الأفضل للصين، للحفاظ على السلطة في إيران قائمة بدون اهتزازات محتملة إذا ما كان هناك هجوم عسكري أمريكي آخر. سيحافظ أيضا لإيران على وضعها وعلاقتها مع الصين، وكذلك يحافظ للولايات المتحدة على إمكانية تحقيق مكاسب جيوسياسية مهمة من دون تكاليف سواء عسكرية أو سواء سياسية في الداخل الأمريكي. لذلك التعويل هنا على استمرار الجهود الباكستانية، ورأينا تصريحات صينية تشجع الباكستانيين على الاستمرار في هذا الأمر. أيضا الإيرانيون قدموا ما يشبه الهدية من خلال يعني تمرير شاحنة أو ناقلة نفط ضخمة تديرها شركة كوسكو الصينية مؤخرا من مضيق هرمز بدون دفع رسوم كما تفعل إيران عادة مع السفن الأخرى، وهذا يعتبر أنه نوع من محاولة تقليص الضغوط المحتملة من الجانب الصيني على الإيرانيين، لكن ليس بالضرورة أن يعني ذلك سيمنع الصينيين من الاستمرار في بذل هذا الجهد.
0: طيب
1: بالفعل يعني فعلوا ذلك من قبل بطريقة سرية وغير معلنة حينما ساهموا في وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى منه.
0: في الدقيقة الأخيرة المتبقية، إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الزيارة المحدد بالنسبة للولايات المتحدة إن كانت ستذهب بعدها إلى استئناف الضربات العسكرية على إيران، خاصة وأن إسرائيل في الصورة تترقب وتدفع بهذا الاتجاه؟
1: إسرائيل تترقب وستظل تحاول دفع الرئيس الأمريكي نحو الحرب، لأنها لا تثق في الإيرانيين كما لا يثق الإيرانيون في الإسرائيليين. لكن الرئيس الأمريكي يجد أنه من الأفضل له السعي للحل الدبلوماسي حتى لو استغرق ذلك بضعة أيام أخرى أو حتى أسابيع أخرى، لأنه كما قال الرئيس دونالد ترامب الحصار البحري يعني يبلي بلاء حسنا ويؤثر كثيرا في الإيرانيين، وهو يراهن على دور الصين في هذا المسار أيضا ويأمل خيرا، لكن ليس بالضرورة أن ذلك سيحدث تأثيرا كبيرا. لا زال الخيار العسكري مطروح، وقد يلجأ إليه في النهاية الرئيس دونالد ترامب إذا يعني أغلقت الأبواب أمام هذه الجهود المبذولة حاليا.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي.

مستمرون معكم ولدينا بعد قليل. فانس يقول إن واشنطن تبذل جهودا نشطة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. منسق مجلس السلام ميلادينوفي يحذر من ترسيخ الخط الأصفر في غزة على احتمال تقسيم القطاع.

0: القصص والأحداث إلى السياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل.

0: ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً دبلوماسية نشطة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. فانس قال أن أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة خيارات دبلوماسية وعسكرية للتعامل مع إيران.
4: Look, I agree with the president that Iran should not have a nuclear weapon. We're obviously engaged in a very aggressive and very engaged diplomatic process to try to ensure that that doesn't happen. And the president has a lot of options. As he said repeatedly, there are options diplomatically, there are options on the military side. But the fundamental goal here is the president wants to make the world safe, but particularly the American people safe from Iran having a nuclear weapon. And
3: وأفادت وكالة رويترز أن وزارة الحرب الأمريكية ستعلن اليوم عن اتفاقيات إطارية تمكنها من الحصول على أكثر من 10,000 صاروخ محملة داخل حاويات شحن، ذلك على مدى 3 سنوات تبدأ العام المقبل. ويعتبر الجيش الأمريكي أنظمة الأسلحة المحملة داخل حاويات وسيلة منخفضة التكلفة وسريعة النقل لنشر الصواريخ في حاويات شحن دون الحاجة إلى تجهيزات عسكرية معقدة. يكثف البنتاغون من طلباته من الكونغرس للحصول على تمويل للذخائر والتي يزداد الطلب عليها جراء حرب إيران. هذا ونقلت الاستخبارات الأمريكية تقارير سرية مهمة لإدارة الرئيس ترامب، والتقارير تكشف استعادة إيران لقدراتها العسكرية حتى تلك الموجودة تحت الأرض بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة.
5: خلف هذه الأبواب المغلقة تتخذ القرارات وتكشف الأسرار. على طاولة الرئيس ترامب وإدارته ملفات استخباراتية تستند إلى صور الأقمار الصناعية وتقنيات مراقبة متطورة تتعلق بقدرات إيران العسكرية، ماذا تحمل في طياتها. البداية بخطر مضيق هرمز. وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، إيران استعادت تشغيل 30 من أصل 33 موقعاً صاروخياً على طول المضيق، وهذا بحد ذاته تهديد لأكثر من 20 سفينة حربية أمريكية، هذا ناهيك عن السفن العابرة. وبخصوص الصواريخ والمنصات، تكشف التقارير أن إيران تحتفظ بنحو 70% من منصات الإطلاق المتحركة و70% من مخزونها الصاروخي الذي كان قبل الحرب. ليس هذا فقط، طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من مرافق التخزين ومنشآتها الصاروخية تحت الأرض، وهي تعمل جزئياً أو كلياً وفقاً للمطلعين على التقييمات. لكن التقرير لم يقلل من أهمية ما أنجزته الحرب الأمريكية التي قال إنها قتلت كبار القادة في إيران وألحقت أضراراً كبيرة بالدفاعات والمواقع الاستراتيجية الإيرانية وشلت الاقتصاد الإيراني. في المقابل، كشفت الصحيفة الاستنزاف العسكري الأمريكي خلال الحرب، فالجيش الأمريكي استخدم نحو 1100 صاروخ كروز بعيد المدى وأطلق أكثر من 1000 صاروخ توماهوك، واستهلك الجيش أكثر من 1300 صاروخ اعتراضي. التقرير دق ناقوس الخطر. تعويض هذه الذخائر لن يكون أمراً سهلاً وسيتطلب سنوات. رفاه السعد، العربية.
3: أكدت المنظمة البحرية الدولية مقتل 11 بحاراً منذ بدء الأزمة في مضيق هرمز وتسجيل أكثر من 30 حادثاً بحرياً، محذرة من أن خطورة الأوضاع في الممر الملاحي بلغت مستويات غير مسبوقة. قال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغز خلال افتتاح اجتماع لجنة السلامة البحرية في لندن، قال أن نحو 20,000 بحار ما زالوا عالقين في المنطقة، مشددا في الوقت ذاته على خطورة تداعيات الأزمة على استقرار التجارة العالمية وأمن إمدادات الطاقة الدولية.
6: We already have maritime incidents. It's been over 30 incidents on ships. 11 seafarers have lost their

0: lives, and we're seeing the impact that this is having in the global economy. So we are already at a point where the diplomacy and multilateralism needs to be reinforced in order to find solutions to the root causes. My second biggest concern is the impact that this is having in a global economy. My main concern is the 20,000 seafarers that remain trapped there. But this is why multilateralism is the way forward, and I continue to engage with all the countries part of the conflict in the region in order to find the way forward. And I actually exhort every single member state and every single country to do their part.
1: أظهرت صور أقمار اصطناعية توقف شحنات النفط من جزيرة خارك منذ عدة أيام بحسب بلومبرغ، ذلك بالتزامن مع تقارير عن تسرب نفطي قبالة الجزيرة، وفي مؤشر يعكس تصاعد الاضطراب في أحد أبرز مفاصل الطاقة الإيرانية.
2: بين خزانات أوشكت على الامتلاء ومرافئ تخلو من الناقلات، تكشف ملامح تحول لافت في قلب المنفذ المركزي للنفط الإيراني. جزيرة خارك التي شهدت توقفا شبه كامل لشحنات الخام لعدة أيام في أطول انقطاع من نوعه منذ اندلاع الحرب، وفق صور أقمار صناعية جمعتها وكالة بلومبرغ. في خارك شريان النفط بقدرة تحميل بلغت سابقا نحو 7 ملايين برميل يوميا، تتبدل الصورة تحت وطأة ضغوط متصاعدة في ظل الحصار الأمريكي واضطراب حركة الإمدادات في الخليج منذ منتصف أبريل، ما دفع طهران إلى استخدام بعض السفن كمخازن عائمة لتجاوز الاختناق. لكن هذا الحل المؤقت بدأ يفرض كلفته التشغيلية. مستويات التخزين باتت عند حدودها القصوى، ومع تراكم الخام تتزايد احتمالات خفض الإنتاج تدريجيا في مسار يمس مركز الثقل في معادلة الطاقة الإيرانية، ويشكل اختبارا مباشرا لقدرة طهران على مواصلة التدفق والمناورة تحت الرقابة المشددة. وبينما لا تزال بقعة نفطية واسعة تدور قبالة الجزيرة، أفادت تقارير استنادا إلى بيانات رصد فضائي حديثة بتسرب نحو 3000 برميل تغطي مساحة تمتد لعشرات الكيلومترات المربعة من البحر. في المقابل نفت إيران تسجيل أي تسرب من منشآتها، مرجحة أن يكون مصدرها ناقلة قامت بتفريغ مياه صرف في المياه، وسط مشهد يثير مخاوف متزايدة من تداعيات بيئية محتملة.
1: قالت مصادر إسرائيلية في تصريحات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية أن التقديرات في تل أبيب بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحسم قراره بشأن إيران بعد انتهاء زيارته إلى الصين. أوضحت المصادر الإسرائيلية أن تل أبيب سترفع جاهزيتها اعتبارا من نهاية الأسبوع مع انتهاء زيارة ترامب لبكين. ينضم إلينا الآن من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل. ما نتابعه من تأثر القطاع النفطي، قطاع الطاقة في إيران، ألا يمثل ذلك الضغط الأقصى الذي يمكن أن يمارس بفعل الحصار البحري، والذي سيدفع بإيران إلى الذهاب نحو التفاوض بإيجابية أكبر عوضا عن وضع شروط قبل التفاوض؟
3: صباح الخير أستاذ حنين. يعني المفروض ذلك، يعني يكون هذا عامل ضغط كبير على الجانب الإيراني، خصوصا لنتيجة استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية لخنق الاقتصاد الإيراني. لكن الرد الإيراني أظهر أن طهران لا تريد اتفاق سريع بالشروط الأمريكية، هي تريد ربط كل الجبهات ببعضها، إيران ولبنان وغزة وهرمز، بمعنى تحويل التفاوض من ملف نووي إلى ترتيب إقليمي شامل، وأيضا محاولة توسيع ساحة التفاوض حتى لا تبدو طهران كطرف مهزوم جاء فقط لطلب رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. وبالتالي ما زال الجانب الإيراني يراهن على المناورة وعلى كسب الوقت وعلى الخداع والتضليل والضغط على الأسواق العالمية عبر توظيف ورقة هرمز وعدم قدرة أوروبا وآسيا على تحمل أزمة الطاقة، بالإضافة إلى أنه الجانب الإيراني يميل إلى أن واشنطن لا تريد حرب استنزاف بحرية مفتوحة، بالإضافة إلى حاجة ترامب إلى إنجاز سياسي سريع قبل توسع الأزمة عالميا. الآن عمليا الجانب الإيراني يحاول تحويل وقف الحرب إلى اعتراف ضمني بدور إيران الإقليمي.

0: حاولت أيضا تخفيف الحصار البحري تمهيدا لرفعهم، هذا إلى جانب منع استهداف حلفائها لاحقا. الآن الرد الإيراني بتلاحظ أستاذ حنين في نقطة مهمة جدا، هو استهتر بالرئيس الأمريكي وحاول الانتقاص من هيبة الولايات المتحدة الأمريكية عبر أولا تأخير الرد، ثم المطالبات الجانب الإيراني هي غير معقولة، يعني بيطالبوا برفع الحصار، بيطالبوا بالإفراج عن الأرصدة المجمدة، بيطالبوا بانسحاب
1: الاعتراف بالصيانة على صديق هرمز. يعني الطلبات غير واقعية على ضوء ما تعرضت له إيران من خسائر وضربات، ولكن هنا محطة الصين مهمة جدا والتي يقف عندها الرئيس دونالد ترامب، ويجب أن نعود أسبوعا للوراء لزيارة عرقشي قبلها إلى هناك. هل حاولت إيران تهيئة الأرضية بما يتعلق بالموقف الصيني بأن لا يكون متماشيا مع الموقف الأمريكي، خاصة بما يتعلق بمضيق هرمز من زيارة عرقشي قبل أسبوع؟
0: هي حاولت وسوف تحاول، لأنه فعليا الصين تدعم إيران دبلوماسيا، لكنها ترفض أي تصعيد طويل في هرمز، لأنه هذا يهدد أمن الطاقة الصيني مباشرة. بكين تؤيد وقف الحرب واستمرار التفاوض ورفع الضغوط الأمريكية تدريجيا، لكن بموازاة ذلك لا تريد إغلاق المضيق أو فوضى بحرية موجودة في المنطقة نظرا لتداعياتها الإقليمية والدولية. والصين يعني أستاذ حنين ترى أن الاستراتيجية الإيرانية مفيدة، يعني خاصة إذا بقي التصعيد تحت السيطرة ولم يتحول لانهيار اقتصادي عالمي. لذلك الصين تضغط بهدوء على طهران للتفاوض وعدم تجاوز الخط الأحمر النفطي، وفعليا بكين تشجع التسوية المدروسة بمعنى دعم إيران لكن دون السماح لها بإشعال المنطقة بالكامل. في نهاية المطاف يعني الصين تنظر لإيران كورقة توازن ضد الولايات المتحدة الأمريكية وشريك عسكري وأمني إقليمي، لكن هنالك مصالح يعني صينية أمريكية أكبر من ذلك بكثير. احنا اليوم نتحدث عن استثمارات في السندات الحكومية تصل إلى 800 مليار دولار، الصين تبحث أيضا عن موضوع تخفيض التعرفة الجمركية، الصين تبحث عن ربما تسوية ما فيما يتعلق بموضوع تايوان، ولكن في أنا في تقديري إنه الصين ينظر إلى إيران في نهاية المطاف كمحطة بنزين، يعني يريدوا أسعار تفضيلية، لكن إذا تم تخيير الجانب الصيني يعني ما بين علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الجانب الإيراني، فعليا هي سوف تختار علاقتها مع الولايات المتحدة
1: بالتالي
0: الأمريكية.
1: بالتالي على ضوء ما تقوله والتفاوض على أوراق الضغط الذي سيتم في القمة وفي الاجتماعات الثنائية الأمريكية الصينية، استمعنا لمارك روبيو، هو قال نأمل أن تضغط الصين على إيران، ولكن في المقلب الآخر ماذا تأمل إيران من الصين في ظل هذه الزيارة ووجود الرئيس الأمريكي هناك؟
0: يعني تأمل استمرار الدعم الصيني سواء على صعيد الالتفاف على العقوبات وتمثل لها رئة التنفس فيما يتعلق بتخفيف الخنق الاقتصادي، تأمل أيضا باستمرار الدعم فيما يتعلق بتزويدها بالأسلحة وبالمعدات ذات الاستخدام المزدوج، تأمل أيضا فيما يتعلق حنين في نقطة مهمة تقديم معلومات استخبارية فيما يتعلق بالاستطلاع والمسح الفضائي والمعلومات الاستخبارية الأخرى، خاصة أنه خلال 40 يوم كان هنالك تسريبات إعلامية تحدثت عنها عدد من المصادر الغربية عن دعم كبير في هذا المجال، وتأمل أيضا بدعم في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي على أن لا يتم فرض عقوبات عليها تحت البند السابع، لأنها تخشى من استغلال واشنطن لذلك للقيام بعملية عسكرية ربما تكون هذه مختلفة
1: الإبقاء
0: عما
1: على الفيتو الصيني. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وبحث اللقاء التنسيق المشترك لمواجهة التحديات في المنطقة والجهود الهادفة لتهدئة الأوضاع بما يحافظ على الأمن والاستقرار. بحث وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع طارئ في الرياض مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، والأمين العام للمجلس جاسم البداوي أكد أنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق الأمني المشترك، وذلك عقب الإعلان عن ضبط خلايا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، حيث أكد وزراء الداخلية أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ. قال وزير الخارجية

0: الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده وقعت اتفاقية شراكة مع السعودية لتعزيز العلاقة بين البلدين.
1: لقد وقعنا اتفاقا نرفع بموجبه مستوى علاقتنا إلى شراكة استراتيجية وننشئ مجلس الشراكة الاستراتيجية بين إسبانيا والسعودية، ويشكل مجلس الشراكة الاستراتيجية هذا آلية تنسيق لمواصلة تطوير علاقاتنا الثنائية، وهو يهدف إلى تنسيق العلاقة الثنائية العميقة التي تربط بين الشعبين الإسباني والسعودي، وعلى الإرادة السياسية للحكومتين للعمل معا لمواجهة التحديات.
0: في رصد للأوضاع في لبنان، تعرضت أكثر من 10,000 وحدة سكنية للتدمير أو لأضرار منذ بدء سريان وقت إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، بحسب ما أفاد به المجلس الوطني للبحوث العلمية. وبما يتعلق بغزة، حذر نيكولاي ميلادينوف منسق مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس ترامب من ترسيخ فكرة إقامة خط أصفر في غزة، والتي قد تعني في حال استمرارها تكريس فكرة تقسيم القطاع.
2: Probably into a wall, creating a permanent separation in Gaza. And at that point, it really doesn't matter where the yellow line is, but Gaza is gone.
0: أيضا حذر نيكولاي ميلادينوف منسق مجلس السلام من أن المماطلة في تغيير الوضع الراهن في غزة سيصعب من القيام بذلك مع مرور الوقت.
2: The longer that we don't engage on the way forward and change the reality of the situation on the ground, the more we stabilize the status quo, and the more that status quo becomes difficult to remove.
0: من جهته قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إنه يجب الضغط على إسرائيل لضمان تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة.
3: من أجل الوصول إلى تطبيق كامل لخطة الرئيس الأمريكي ترامب في إحلال السلام في قطاع غزة، يجب الضغط على الاحتلال من أجل ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى، ثم الدخول في مناقشات منطقية ومعقولة فيما يتعلق بمسارات المرحلة الثانية، إدخال اللجنة والقوات الدولية والانسحابات الإسرائيلية، والتعاون مع موضوع السلاح الفلسطيني وحماس. قبل ذلك تعارض بإيجابية مع ما طرحه الوسطاء بخصوص وجود مقاربات متعلقة بمسارات المرحلة الثانية.
0: تعتزم إسرائيل محاكمة المتهمين بالمشاركة في تنفيذ هجوم 7 أكتوبر من خلال تشكيل هيئة قضائية ذات صلاحية استثنائية، بعدما أقرت الهيئة العامة للكنيسة بمشروع قانون خاص لتنظيم عملية محاكمتهم في محكمة عسكرية. المزيد في تقرير محمد الصياد، نتابع.
4: هؤلاء أسرى فلسطينيون تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر وتطلق عليهم اسم النخبة، احتجزتهم على مدار أكثر من 2.5 عام في منشآت اعتقال دون محاكمة، واليوم تقترب من ذلك بعدما أقر الكنيست قانونا ينظم إجراءات محاكمتهم. مشروع قانون حظي بتأييد 93 نائبا من أصل 120 في الكنيست، خطوة تعكس إجماعا سياسيا على إقامة محكمة عسكرية سيكون مقرها القدس. هذه المحكمة ستمنح صلاحيات استثنائية تتجاوز الإجراءات الاعتيادية، وقد تشمل إمكانية تنفيذ أحكام بالإعدام.
5: يهدف هذا القانون إلى تنظيم ملاحقة مرتكبي أعمال القتل والجرائم الجنسية والاختطاف التي ارتكبتها حماس وحلفاؤها في إطار الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر، ونظرا للتعقيد الهائل لإجراء هذه المحاكمات التي من المفترض أن تتناول عددا كبيرا من المتهمين وخطورة أفعالهم، فقد تم سن هذا القانون الذي يتضمن ترتيبات توضع خصيصا لهذا الحدث الاستثنائي.
4: مئات الأسرى الفلسطينيين سيحاكمون بموجب هذا القانون الذي أقره النواب داخل هذا المبنى، لكن اللافت هو أنه يشترط عدم إطلاق سراح أي معتقل في إطار صفقات واتفاقيات مستقبلا إذا كان يشتبه في مشاركته بهجوم 7 أكتوبر.
6: مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى اعتبرت القانون تصعيدا خطيرا، لا سيما وأنه يتزامن مع

0: شهادات لأسرى فلسطينيين حول ظروف الاعتقال القاسية والتعذيب والإهمال الطبي داخل السجون الإسرائيلية.
1: إقرار هذا القانون يعرض حياة المئات من الأسرى الفلسطينيين إلى الخطر، بحيث أنه تصل الصلاحية لهذا القانون إلى حد الإعدام بعد إطلاق صلاحيات واسعة إلى المحاكم الخاصة التي سيتم إنشائها لمحاكمة هؤلاء الأسرى، وهي محاكم عسكرية.
0: هذا القانون لمحاكمة المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر يضاف إلى قانون آخر سنه الكنيست في أواخر مارس الماضي، ويقضي بإمكانية فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وهو ما أثار معارضة منظمات حقوقية أيضا. محمد الصياد، العربية، القدس.
2: في بريطانيا افتتح الملك تشارلز الدورة البرلمانية الجديدة وعرض الأجندة التشريعية للحكومة البريطانية وسط تصاعد التمرد ضد رئيس مجلس الوزراء كير ستارمر، ووسط التكهنات أيضا بشأن تحد وشيك لزعامته من قبل أحد وزراء حكومته. التفاصيل في تقرير مراسلة العربية في لندن عروب عبد الحق، نتابع.
3: بخلاف المراسيم الملكية البريطانية المهيبة لافتتاح الملك تشارلز للدورة البرلمانية الجديدة، تبدو الأجواء في داونينغ ستريت أقل تماسكاً بكثير. فداخل مقر الحكومة تتسارع الهمسات السياسية حول مستقبل ستارمر، وسط تصاعد التكهنات بشأن استقالة وشيكة لوزير الصحة وستريتينغ، الذي بات ينظر إليه كأبرز شخصية خلف حالة التمرد ضد رئيس الوزراء. اجتماع صباحي بين ستارمر وستريتينغ استغرق 16 دقيقة فقط، وهي مدة قصيرة لا تقرأ في وستمنستر كإشارة مطمئنة. وفي مجلس العموم بدأ ستارمر في حالة إنكار، مدافعا عن برنامجه السياسي رغم الضغوط، فيما استغلت زعيمة المعارضة أزمة حزب العمال لمهاجمة أداء الحكومة.
4: خطاب الملك هذا يمنحنا القوة التي نحتاجها، والأمن الاقتصادي وأمن الطاقة والأمن الوطني، لنتمكن من التحكم بمستقبلنا في عالم تسوده الفوضى.
5: يأتي خطاب الملك هذا العام على خلفية استثنائية. كنا نعلم أن العربات الملكية جاهزة والخيول جاهزة والملك قادم، لكن السؤال كان هل سيكون هناك رئيس وزراء؟
3: الإطاحة برئيس الوزراء ليست سهلة، فأي منافس يحتاج إلى دعم علني من نحو 80 نائبا عماليا لإطلاق سباق القيادة رسميا، وهو ما يجعل كثيرين مترددين في إعلان مواقفهم.
6: التحركات داخل حزب العمال توحي بأن السباق نحو تحدي زعامة ستارمر بدأ فعليا، فكل الطامحين للموقع ينتظرون مبادرة وزير الصحة إلى الخطوة الأولى حتى يعلنوا أنفسهم، في حين يصر حلفاء رئيس الحكومة على أنه سيواجه أي تحد له. وبين هذا وذاك يزداد المشهد تعقيدا. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
2: ساعتنا مستمرة وفيها هجوم روسي بنحو 800 مسيرة على أوكرانيا على 20 منطقة في البلاد. أزمة شح المياه تضرب مناطق في الخرطوم، والعربية ترصد أوضاع المواطنين في أطراف العاصمة السودانية.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة

0: الشاشة العربية.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: أهلا بكم من جديد. شنت روسيا هجوما واسعا على نحو 20 منطقة أوكرانية، مستخدمة بذلك ما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة. وبحسب السلطات الأوكرانية، شملت الأهداف التي استهدفتها المسيرات مناطق في كييف ولفيف وأوديسا. ومن جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، من بينهم أطفال، في الهجمات.

0: وروسيا تعهد الرئيس فلاديمير بوتين بأن بلاده ستواصل تحديث وتطوير مخزونها من الأسلحة النووية الاستراتيجية، مؤكدا أنها ستكون قادرة على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية.
1: سنواصل تحديث وتطوير قواتنا النووية الاستراتيجية وإنشاء أنظمة صواريخ ذات قدرات قتالية محسنة قادرة على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية.
0: وفي خضم كل ذلك دعا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال زيارته للصين.
2: And we hope that pressure on Russia, together with negotiations in different formats, will help bring peace. Sanctions are working, our long-range capabilities are working, and every form of your pressure is working. We are in a constant contact with our American partners. We are thankful, and we expect the issue of ending Russia's war against Ukraine to be raised now as well. While the President of the United States is in China.
0: في فرنسا دخل ملف فيروس هانتا مرحلة احتواء مبكر بعد نقل 5 ركاب فرنسيين كانوا على متن سفينة سياحية إلى مستشفى في باريس. إحدى الراكبات تأكدت إصابتها، فيما تتابع السلطات الصحية 22 مخالطا محتملا على الأراضي الفرنسية.
3: إلى هذا المستشفى في باريس نقل الركاب الفرنسيون 5 الذين كانوا على متن السفينة السياحية بعد رصد بؤرة إصابات بفيروس هانتا. من بين هؤلاء الركاب 5 تأكدت إصابة سيدة واحدة، لكن الأمر لم يتوقف هنا.
4: فالسلطات الصحية الفرنسية حددت أيضا 22 شخصا يصنفون كمخالطين محتملين. هؤلاء سيخضعون للبروتوكول الطبي المطبق في مثل هذه الحالات، بما يشمل العزل والمراقبة وتبادل المعلومات مع الشركاء الأوروبيين.
5: سأعقد اجتماعا مع عدد كبير من دول المنطقة الأوروبية من أجل تبادل الممارسات، وخصوصا محاولة إيصال صوتنا، وهو صوت الحذر والاحتياط، وهو موقف تتقاسمه دول أخرى. أفكر هنا في المملكة المتحدة وإسبانيا. فرنسا نشطة جدا في هذا الملف بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الأوروبية.
4: عقد اجتماع بين فرنسا وعدد من الدول الأوروبية بشأن الفيروس بدا خطوة لافتة وتحركا سريعا قبل أن يتحول الخطر الصحي إلى أزمة أوسع. توجهنا إلى وزارة الخارجية الفرنسية وقابلنا المتحدث باسم الوزارة لمعرفة تفاصيل أكثر عن التنسيق الجاري بين وزارتي الصحة والخارجية مع الشركاء الأوروبيين.
6: الاجتماعات تأتي ضمن مختلف آليات التنسيق القائمة، سواء فيما يتعلق بتقييم المخاطر الصحية على المستوى الأوروبي أو تنسيق التدابير الواجب اتخاذها، وذلك كله تحت مظلة منظمة الصحة العالمية التي تبقى بطبيعة الحال الهيئة الأولى للتنسيق على المستوى الدولي.

0: الاستراتيجية الفرنسية الحالية تتلخص في خطوات عملية: احتواء مبكر وعزل للمخالطين ومتابعة طبية وتنسيق صحي أوروبي، كل ذلك من أجل تجنب سيناريو أسوأ ومنع تكرار كابوس جائحة كورونا، مع رسالة حكومية واضحة إلى الفرنسيين: لا داعي للهلع، فرنسا لا تدير وباء في هذه المرحلة، إنها تحاول منع ولادته. فادي الدهوك، العربية، باريس.
1: تحولت صورة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو داخل طائرة الرئاسة الأمريكية ببدلة رياضية إلى جدل واسع بعد تشابهها مع بدلة ارتداها الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو لحظة اعتقاله في يناير الماضي.
2: صورة التقطت داخل الطائرة الرئاسية الأمريكية تظهر ماركو روبيو مرتديا بدلة رياضية رمادية، لكن ما بدا تفصيلا عاديا في الإطلالة تحول خلال ساعات إلى مادة جدل واسع على منصات التواصل بعد تشابه البدلة مع تلك التي ارتداها الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو لحظة اعتقاله في 3 يناير 2026، لتتحول اللقطة من مجرد سفر إلى رسالة سياسية مشفرة.
3: وزير الخارجية روبيو يتألق ببدلة فنزويلا من نايكي على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان.
2: ومع انفتاح باب التأويلات بدأت المقارنات بين روبيو ومادورو تشتعل بصرياً ورقمياً، بين من يرى استدعاء متعمداً لصورة سقوط زعيم ومن يعتبره مجرد مصادفة أو اختيار عملي لرحلة طويلة إلى بكين. وتزامن الصورة مع منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال بخريطة لفنزويلا وعليها العلم الأمريكي ووصف الولاية 51 زاد المشهد تعقيداً وفتح الباب أمام قراءات تعتبر أن الرسائل تتجاوز أمريكا اللاتينية نحو الصين، فيما رأى آخرون أن تحميل بدلة رياضية هذا الثقل الرمزي مبالغة في التأويل. بين هذين التفسيرين تبقى الصورة في سياق سياسي وإعلامي حساس، حيث تحولت اللقطة البصرية إلى مادة جدل واسعة على منصات التواصل، وتزامنت مع منشورات وتصريحات سياسية مرتبطة بالملف الفنزويلي والتوترات الدولية والاتجاه نحو بكين.
1: في السودان، وضعت أزمة نقص وندرة المياه في مواقع مختلفة بولاية الخرطوم المواطنين أمام تحديات يومية لتوفير مياه الشرب. العربية وقفت ورصدت أحوال المواطنين في المناطق الطرفية بالخرطوم في ظل بروز هذه الأزمة.
4: نحن الآن في منطقة دار السلام في أقصى غربي مدينة أندرمان بولاية الخرطوم. هنا شواهد لأزمة نقص مياه حادة ضربت بقوة في عمق المناطق السكنية. انقطاع الكهرباء لساعات إلى جانب الأعطال التي تشهدها محطات المياه أدت إلى هذا الواقع.
5: عطش والله، الواحد يرقد بالباغ كورده لابس كفي. حس الحلة دي كلها عشطان، كل المربع ده عشطان دار السلام دي.
6: المهم بالكهرباء، كان الكهرباء شغالة، الناس يعني من الكهرباء من الموتور واحد بجر الموتورات، الكهرباء ذاتها قطعت، بقى شنو مويه ذاته ما
7: شغالين والله في الكهرباء والمويه قاطعة. هسه بنملك الكهرباء دي حنتم ما بيها بعدين يمكن بتنقص، لانه المواطن ممكن يقول لك الكهرباء دي ناقص يشيلها باغا ده عشان نتم ما بيها.
4: تضم منطقة دار السلام نحو 80 مربعاً سكنياً في ظل كثافة سكانية متزايدة. إذن كيف يتعايش المواطنون في ظل أزمة نقص المياه؟
8: من الساعة 6 صباحاً والأولاد ماشيين المدرسة علشان يستحموا، وبوم طالع الشغل ما الموية ما تواجدت إلا الموية الأمس.
9: يعني هسي البرميل بتاع الموية ما في زول بكبه ليك، لو بقروشك ما بدك ليه بالجوز وسخانة جبنا كعبة جبنا، مرات ما بنلقاها أصلا جبنا، لكن هسي الجوز ب1500 وما فيش زي ما شايف.
4: ومن أقصى غربي مدينة أم درمان إلى أجزائها الشمالية الغربية حيث يتجدد ذات المشهد.
10: عدم الكهرباء هي اللي سبب الموية هي الرئيسية، يعني هسه ده شغل بطاقة، الطاقة اللي تعبي ساعة ليه؟

0: 8 لقيت الساعه حتى ترفع المويه.
1: نجي هنا من الساعه 6 ننتظرها لساعه 8 وكده حتى نعبي، والمويه يعني بقى طالع بالجوز الناس يعني بيبعلون الباقه، الباقه هسه بالف.
2: أزمة نقص المياه ألقت بظلال سالبة على واقع المواطنين في مناطق كثيرة بولاية الخرطوم. شواهد الأزمة تدفع لإيجاد معالجات جذرية لمشكلة نقص المياه. نزار البكداوي لقناتي العربية والحدث من غربي أم درمان.
3: وقفة مع أخبار الرياضة في التقرير التالي.
4: ضامن باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي رسميا بعد فوزه خارج أرضه على مضيفه لانس بهدفين دون مقابل. توج نادي إنتر بلقب كأس إيطالي لكرة القدم بعد التفوق على لاتسيو بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي جرت في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما. فاز مانشستر سيتي على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي ليقلص الفارق مع المتصدر أرسنال إلى نقطتين. يلتقي اليوم فريق ريال مدريد وريال أوفييدو في الجولة 36 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم. تلعب اليوم ثلاث مباريات في الجولة 33 من الدوري السعودي، فيها يحل الاتحاد ضيفا على الاتفاق في الدمام. وضمن الجولة نفسها من الدوري السعودي يستضيف القادسية صاحب المركز الرابع نادي الحزم تاسع الترتيب. أيضا في الدوري السعودي يطمح الفتح للعودة لسكة الانتصارات عندما يستضيف النجمة صاحب المركز الأخير.
3: ختام هذه الساعة وكان فيها قمة مرتقبة خلال ساعات بين الرئيسين الأمريكي والصيني وحرب إيران على جدول أعمالها. روبيو يأمل في أن تلعب الصين دورا أكثر فعالية لإقناع إيران بالتراجع عن سلوكها. فانس يقول إن واشنطن تبذل جهودا نشطة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه،

0: وتسارع إيقاع.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
4: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. قمة مرتقبة اليوم بين الرئيسين الأمريكي والصيني، وحرب إيران على جدول الأعمال. روبيو يأمل في أن تضغط الصين على إيران لإقناعها بالتراجع عن سلوكها. منسق مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف يحذر من ترسيخ الخط الأصفر في غزة على احتمال تقسيم القطاع. هجوم روسي بنحو 800 مسيرة على أوكرانيا طال 20 منطقة في البلاد. وجهود فرنسية احترازية لاحتواء فيروس هانتا، والسلطات الصحية تتابع حالة أكثر من 20 مخالطا محتملا. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ ساعتنا هذه من بكين، حيث تتجه الأنظار إلى هناك ولقمة ثنائية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ وصفت بالتاريخية. زيارة رسمية مشاهدينا هي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين منذ نوفمبر عام 2017.